0: ومن خلال قناة الكارما اللي أوجدها الرب من أزيد من 20 سنة. صلي إن الرب يصون هذه الجمعيات ويصون القناة إنهم يكونوا دايما سالكين بحسب مشيئة الرب، وإنهم فعلا يكونوا رسائل في العالم أجمع. قد إيه الرب بيميزنا إن إحنا نطلع على الهوى، وبيميزني أنا شخصيا إني أطلع مع أخويا إيميل رغم اجتهاده وسفره وتعبه، وأنا أشهد قد إيه كان راجع من رحلة الأسبوع اللي فات وراجع لسه امبارح بالليل والرب قاده فيها ومشحون جدا، لكن أصر إن يخرج لشعب الرب ويكلمه بكلمات الحياة. وأنا واثق إن الرب هيبوق فيه تبويق غير عادي ويديله معونة في روحه وفي نفسه وجسده، لأن الرب عايز يكلم شعبه بكل قوة. أشكر الرب لأجل أخويا ملاد اللي كان الأسبوع ده كله مشغول بخدمات وفي كذا حتة، لكن وضع الرب عليه إن يكون معانا عشان يقود بتسبيحات.
1: أمين.
0: والحقيقة مش مجرد تسبيحات زي ما قاد الأسبوع اللي فات، لكن في تسبيحات جديدة في قيادة ومسحة خاصة. وأنا واثق في نعمة الله إن الحلقة دي مش بترتيبنا لكن بترتيب الرب ومشيئة الرب، عشان كده الرب هيقود فيها بنعمة خاصة. الحقيقة قبل ما نبدأ الحلقة ببارك للأسيس إليا موريس في سويسرا لسفر مراته السماء، وبطلب من السماء بالروح القدس إعانة لي. هي وصلت؟ وصلت. متأكدين الست دي استخدمها الرب هنا في مصر في عمل مرسلي في أسوان، وخادمة للرب في مع الأسيس، كانت معينة لي في كل بلاد العالم. هي وصلت، لكن نصلي ان الرب يسند اخونا الاسيس إيليا موريس سندات خاصة ويتمم كل الاجراءات بسلام ويديله معونة ورفعة الهية غير عادية. يعني دي صلاتي من هنا، وصلات اكيد القديسين اللي قاعدين قدام القناة بيشاهدوا ومعرفوش الخبر، يقعدوا ويصلوا والرب هيكيد هيوصل بإعانة خاصة، لأن دي بنت الرب وصلت. أيوة وصلت، لكن ابن الرب محتاج معونة، مازال في هذا الجسد الترابي ومازال في الأرض اللي مزروعة، فعشان كده الرب اللي هيوصل له بالروح القدس. قبل ما نتكلم عن التنازلات وقبل ما الرب يفتح لسان أخويا إيميل بكلمات بالروح القدس عن التنازلات، يقودنا الرب من خلال أخويا ميلاد بالتسبيحات اللي ننغمر فيها وينغمر أمين. المشاهدين معانا فيها باسم يسوع. أمين.
1: أمين. الرب يغمرنا بحضور جميل، من الحضور اللي تعودنا عليه ومن الحضور المشبع. ولسه وإحنا كنا بنعد الحلقة فكنا عينينا راحت للصليب وعنينا راحت للرب العظيم الحلو اللي أخلى نفسه وعرف يتنازل عن أمور كتير جدا جدا من عظمته ومجده، ويخلي نفسه تماما ويجي في صورة وضيعة علشان يزرع جوانا بغمر الروح تحدي نقدر نقف بيه النهاردة قدام تنازلات بينده بيها العالم علينا، بينده بيها الجسد علينا، بتنده بيها الظروف علينا. وعندنا إيمان النهاردة أنه غمر ينادي غمر النهاردة رب في حضورك ومع حضورك الجميل. رنم معنا في المكان اللي انت فيه وقوله كده النهاردة رب مرفوعين بقوتك ومغمورين بحضورك الجميل رب، في النور اللي يدوم جوه كياناتنا وجوه أذهاننا وجوه قلوبنا النهاردة، علشان نشوفك يا رب وانت بتحط جوانا رصانة الإيمان وقوة الإيمان وعزيمة الإيمان يا رب، لنقدر نقف بيها النهاردة قدام أي تنازلات في اسمك وسلطانك ونعمتك يا رب.

0: مغموزين في الزيت ومتباركين، والحلقة مميزة لأجل حضور الرب. قبل ما نبدأ في الحلقة وجو الحلقة، هنقرأ الجزء الكتابي اللي قادك فيه الرب أخويا أميل، اللي هو من ملوك الأول 21 ومن عدد 1. وحدث بعد هذه الأمور أن كان لنبوت الإسرائيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة، فكلم أخاب نابوت قائلا: اعطني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضا كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت الإسرائيلي قائلا: لا أعطيك ميراث أبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لأني كلمت نابوت الإسرائيلي وقلت له: أعطيني كرمك بفضة، أو وإذا شئت أعطيتك كرما عوضا. فقال: لا أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أنت الآن تحكم على إسرائيل؟ قم كل خبز وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نابوت الإسرائيلي. ثم كتبت رسائل باسم أخاب وختمتها بختمه، وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والأشراف الذين في ميدانته الساكنين مع نابوت. وكتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم واجلسوا نابوت في رأس الشعب، واجلسوا رجلين من بلي بلعال تجاهه ليشهدوا قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم اخرجوه وارجموه فيموت. ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليهم. فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأتى رجلان من بني بلعال وجلسوا تجاهه، وشهد رجال بلعال على تابوت على نابوت أمام الشعب قائلين: قد جدف نابوت على الله وعلى الملك. فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات. وأرسلوا إلى إيزابل يقولون: قد رجم نابوت ومات. ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد رجم ومات، قالت إيزابل لأخاب: قم رس كرم نابوت الإسرائيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حيا بل هو ميت. ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت الإسرائيلي ليرسه. حقيقة قصة مخجلة وقصة مش عارف أبدأ إزاي فيها. لو استعمل نابوت الحكمة اللي دايما بيتناشدوا بيها، يعني الناس بيقولك كون حكيم، والكتاب بيدينا آيات لكده: كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحياة. لو نابوت استعمل الحكمة ما كانش دخل الأمر معاه للموت. ليه؟ وبعدين أخاب ده ملك، يعني اخضع للملوك، ده برضو كتابي، وللرياسات، ده كتابي. فإزاي أخونا نابوت؟ يعني هو القصة دي انت مش شايف ان هي عدم حكمة منه؟
1: بشكر رب جدا من اجل التشريفة الحلوة دي، من اجل الجلسة الطيبة في محضر الرب، واحنا بنبدأ ونقول له: مكسور ينير خجلي. كل خجل في حياتنا، كل إحباط في حياتنا، كل يأس في حياتنا، كل نير من دول باسم المسيح يسوع تتكسر ويتكسر في الحلقة دي، ويعلن الرب رؤية شعبه ورؤية عيون شعبه لشخصه. أشكر رب من أجلك أخ باسم، أجل التقديمة الحلوة لينا ليا وأخوك ميلاد. شكراً شكراً، يعني من فض قلبك أنت بتقدم لأخواتك الصغيرين بالشكل الكريم الحلو، وإحنا في كل مرة بنقول إن إحنا خجلانين قدام ذوقك العالي. الرب يباركك ويبارك.

0: دايما
1: حقيقة. شكرا
0: تشجيعك
1: ليك،
0: ويبارك دايما وقفاتك
1: شكرا
0: اللي
1: حبيبي،
0: مليانة بالرفعة
1: ربك وفات
0: لإخواتك.
1: الشكر.
0: رب يحفظك
1: سيدش أمين،
0: ويكلل دايما راسك وحياتك
1: سيدش
0: بالخير والرحمة.
1: سيدش
0: وبشكر رب جدا كمان لأجل معرفش ليه لمستها النهاردة، متى 23:23 الرب بيقول ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. النهاردة بتلمع قدام عينيا. يعني أنا بشكر رب جدا لأجل قناتنا، قناة الكرمة الغالية، في دورها الكريم إن هي بتبث الشغل الروحي في كل العالم، وده جزء مهم جدا. لكن كمان شكرا لأجل كل الكنائس وكل الجمعيات وكل الأماكن اللي بتقدم المادة. فالموازنة بتقول إن في كيان بيقدم وفي كيان بيبث عشان يتم عمل الرب الكامل. فإحنا ما نقدرش النهاردة نقول كل الشغل في الكنائس، وما نقدرش نقول كل الشغل في الكرمة، لكن بنقول شغل على الكنائس في تقديم المادة، وشغل على الكرمة في بسها وبسها الكريم في كل العالم. أشكر رب جدا من أجل الموازنة الحلوة دي اللي عجبتني جدا
1: أمين
0: النهاردة. رب يحفظك
1: أمين،
0: ويباركك.
1: شكرا.
0: وطبعا احنا بنشكر الرب لأجل قناة الكرمة اللي ليها 22 سنة في عمل دؤوب وعمل مجتهد وعمل مستمر، وبصلي ان الرب يكمل.
1: أمين.
0: وشكرا لأجل جمعية بني سويف اللي معرفش عمرها كام،
1: ده فوق الخمسين،
0: 50 سنة.
1: فوق
0: الرب
1: الخمسين.
0: يكمل مع الجمعية ويكمل مع كل الجمعيات بإيد قوية
1: أمين
0: وذراع
1: أمين
0: ممدودة. أنت تكرمت وقلت لنا الأول إن دي صورة مخجلة. أنا أشوفها صورة مشرفة وصورة مخجلة اللي عمله نابوت اليزرعيلي. ليه؟ صورة مشرفة للأمناء إن قد إيه الراجل ده تمسك بالحق. والآية اللي موجودة في لوين 25:23 إن الأرض لا تباع لأنها للرب،
1: جميلة.
0: وإحنا فيها نزلاء وغرباء. فليه الأرض لا تباع في العهد القديم؟ لأكثر من سبب، لأن الأرض للرب. رقم اتنين، لأن حق الاسترداد للمالك في سنة اليوبيل. يعني أنا لو مالك أرض،
1: 40
0: لو مالك أرض دلوقتي مثلا ممكن أقول لنفسي أنا مالك من حق أبيع، لكن بعد سنين أنا بردها للملك الأولاني، فمش من حق أبيع الأرض. وموضوع الأرض لا تباع لها بعد روحي كبير جدا، كبير جدا. إحنا التلاتة صلينا علشان الرب يدينا حلقة متميزة مع شعب الرب المشاهد الكريم، وده رأس مال نجاح كل البرامج، رأس مال نجاح الكرمة والكرازة وكل القنوات الروحية، شعب الرب المشاهد ده
1: طبعا
0: بالمقام الأول.
1: طبعا.
0: فنشكر الرب جدا لأجل مشاهدين في كل العالم. عايز أبدأ مع حضرتك الأول في يعني مفهوم التنازل إذا سمحت لي. التنازل أشوف أنا بحسب نظرتي البسيطة، التنازل هو التخلي عن حق أو امتياز أو ملكية. ثلاثة دول مهمين، التخلي عن حق أو
1: امتياز
0: أو ملكية. أحط ثلاثة تاني
1: يعني كده في تنازل، معلش، في تنازل إيجابي وفي تنازل
0: طبعا
1: سلبي.
0: يا أخي بس طبعا يعني أنا لسه هعمل ثلاثة كده وأقول التنازل عن معايير ومبادئ ووصايا.
1: ووصايا
0: يعني أنا لو قلت إن أنا قادر أتنازل عن حقي، مثلا أنا عندي حق مع أخويا بلاد وعايز أكسب ميلاد. ميلاد عنده وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر، أنا شايف وجهة نظري في الحق الفلاني. جيت يعني حكمت كام حد قال لي معايا، أنا عشان أكسب ميلاد هتنازل عن حقي لأجل الحب. فالتنازل عن الحق لأجل الحب ما لا يخل بالمعايير أو يخل بالمبادئ أو يخل بالوصية مرضي لدى الرب. وده التنازل الإيجابي وهنتكلم فيه. يبقى في تنازل إيجابي عن الحق أو الملكية أو الامتياز لأجل بعد سامي، الحب، مكسب الآخر، حماية البيت، الحفاظ على أسرة، الحفاظ على سمعة أولاد، الحفاظ على سمعة مستقبل.
1: بس ما تنزلش عن القيم،
0: لكن ما فيش تنازل عن المعايير والمبادئ. يعني لما نيجي النهاردة نقول مثلا في أختي كلها حق معين في بيتها أن تاخد قرار معين، وتيجي هي تقول يا جماعة من حق أن أنا أخد القرار ده لأني أنا في دايرة فيها قمع أو خيانة أو غدر، لكن أنا باخد قرار. إيه القرار اللي تاخديه؟ تقول أنا هشتري بيتي وهتنازل عن حقي و

0: هستمر في البيت.
1: بس ما تقدرش تقول الكلام ده حاجة عامة.
0: طبعا ما انا ما اقدرش اقول حاجة
1: لكن
0: عامة، ما اقدرش
1: لا،
0: اقول حاجة عامة لان ده بر يا اخي باسم. البر ليس، اسف، ليس للكل. يعني النهارده لما طالب واحد اقول له اتنازل عن حقك ومن شخص يعني سرقك، غدر بيك، لما اجي اقول له الكلام ده ان لم يكن في حياته بر لا يمكن ان يعمل كده. يعني لما تيجي اخت النهارده تقول انا اتعرضت لخيانه، اتعرضت لغدر، من حقي ان انا انفصل عشان انا تعبانه، هتعالج، بتعالج نفسيا، فطبعا ابسط كلمه بنقولها لها نقول لها اللي تقدري عليه اعملي، خلي بالك اللي تقدري عليه اعملي. لكن لما انا بفترض لك ان في بعض الاخوات تقول لك انا شفت كده واخترت الاختيار ده، ايه الاختيار ده؟ ان انا استمر في بيتي واتنازل عن حقي واتنازل عن المفروض واتنازل عن اللي ليا عشان اولادي وعشان مستقبلهم وعلشان اللي جاي. ده مستوى راقي،
1: مستوى راقي. بس على فكره ما يعني مش كله هيبقى يقدر في المستوى ده الا اذا خدت قوه، مؤمن خد قوه بالروح.
0: ما احنا
1: القدس
0: لسه بنقول دي مقدره،
1: دي مقدره.
0: يعني انا النهارده لو عندي مقدره قد كده ومش قادر اعمل كده، خلي بالك كمان لا تعطى لي المساحه ان انا اقول ايه بس هعمل الحق. لا كمان احنا بنطالبك وما تاخد من الرب مقدره بزياده. ما إذا وجدت أمثلة بشرية يا أخي باسم من يعني نساء قدرت تعمل كده، يبقى في إمكانية إن أنا لو مش قادر أخد مقدرة من الرب عشان أقدر. يعني كمان النهاردة إحنا مش بندي في الحلقة دي مساحة نقول إيه لو قدرت أمين، ما قدرتش خلاص. لا عفوا، ده
1: لا،
0: كمان
1: ده أنت كده بتخليه بقى يتجرأ ويطلب من الرب كده.
0: طبعا لازم يتجرأ ويطلب من الرب. ليه؟ لأن أنا عندي إمكانيات بسيطة، أنا طالع من بيت آسف دايما باخد حق اللي ليا واللي علي. ده معادلة صعبة جدا في حياة الإيمان. ليه؟ لأن في حياة الإيمان بتيجي يعني مواقف تقول لي تنازل، تخلى، مواقف كتير وأنا مش قادر. فلما أجي أقول لخادم أنا مش قادر وبتعالج نفسيا، فيتحول الخادم لأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي يقول لي إيه؟ يحل ليك، اعمل اللي أنت عايزاه. خلي بالك، لا ده الخادم مطالب يقول روحي للرب وخدي جرعه تعميق منه لاجل مقدره جديده. خدي من الرب حاجه تخليك تقدري، شوف التعبير ده، تقدري عشان تستمر الحياه.
1: لكن ما يقولهاش مثلا تتصرفي بحسب طاقتك وخلاص على كده.
0: انا ما
1: اعرفش يسلم في الامر ده كده، يسلم.
0: انا ما اعرفش اقول الكلام ده. انا شخصيا كخادم اقول للواحد لو بيقول لي انا مقدرتي كده وظروفي كده، اقول له في مستوى اعلى ان حبيته عند الرب. ان حبيت تاخد مقدره اعظم من مقدره تربوياتك اللي انت تربيت عليها، ما كلنا متربيين تربيات يعني بتربوات معينه. في واحد بيمارس تربوياته ما بيمارسش حياه الايمان، ما بيمارسش المستوى اللي المفروض نكون عليه، ما بيمارسش اللي بياخده من الرب. ما احنا شفنا ناس بتتنازل عن قاتل ابنها وقاتل بنتها، وشفنا امثله كتيره في بلادنا المصريه. في ناس باركت من اذوها، وفي ناس باركت من طردوها. عملوا ازاي الكلام ده؟ عملوها بمقدرات الهيه، لكن المقدره الطبيعيه لا تصنع بر الله، تصنع الحق بس. يبقى نرجع نقول في تنازل ايجابي خاص بالانسان او خاص بالمؤمن او خاص بقامته الروحيه لما بيقعد قدام الرب. في تنازل سلبي بقى وده ضار، تنازل عن معايير والتنازل عن مبادئ والتنازل عن وصايا او اصول اوصانا بها الرب.
1: وصايا
0: ومعايير، ما لازم يكون في حياه المؤمن.
1: وايه الوصايا؟
0: يعني ما اعرفش ليه جالي وحضرتك بتقرا الجزء ده ان في بنوته في العشرينات قاعده وسطنا كده، فهسالها اقول لها ايه رايك في اللي عمله نابوت اليزرعيلي؟ حسيت كده في قلبي هتقول لي وجهه نظر، انا لو مكانه ما اعملش كده. يعني انا جالي فعلا التصور ده ان في بنوته هتقعد وسطينا وانت بتقرا وبتقول صوره مخجله، نابوت اليزرعيلي رفض ان يبيع الارض بتاعته ولم يتنازل عشان الوصيه الكتابيه وقبل ان يموت من اجل تتميم الوصيه.
1: لا،
0: حاجه عاليه.
1: جاري المشهد. في كلمه يقول لك جريه. جاري المشهد.
0: لا بس دلوقتي، ودلوقتي كتير جدا من الناس يقول لك وجهه نظر. على فكره ده عهد قديم، على فكره ده وجهه نظر، لكن هي الحقيقه يعني عمر ما كان الكتاب المقدس وجهه نظر، وعمر ما كانت الوصيه وجهه نظر.

0: وعمر ما كان إني لازم تشغل الحكمة والمرونة عشان تجاري وعلشان تطلع من الموقف.
1: لو مش عايز يعيش المستوى ده هيخلق قانون بقى، هيعدي في قانون وحده بقى،
0: صناعة القوانين،
1: يصنع قانون جديد ليه هو
0: احنا حاليا من ضمن تنازلنا صناعة قوانين نمشي بيها،
1: عشان يعدي المستوى او المسطره الحقيقيه الروحيه العاليه
0: ما بدائل
1: السامية دي.
0: حكمة عارف نسميها، لكن في حاجات غير قابلة أبدا للتفاهم يا خباز. الأرض لا تباع، أنتم نزلاء وغرباء، فنبوت خدها كده، هي الآية كده، هي الوصية كده، بص هي كده.
2: ايه الوصايا اللي في الموروثة اللي في تصورك؟
0: إن إحنا ندخل اللي بيقول عليه الأخ ملاد، إن إحنا ندخل قوانين جديدة أصنعه أنا لنفسي علشان أمرر الأمر، أصنع بدائل، أدعي الحكمة في أمور على حساب الوصية. ما خلي بالك التنازل، أنا عفوا في التعبير، يقول لك التنازل لا يأتي لقلبك قائلا لا تعبد الرب، لكن يقول لقلبك أعبد مع الرب تن تن تن.
1: طب بعدها انه يعدي المستوى تاني بقى، فيصنع هو الاله بيده.
2: طب ماشي، ما انت بتتكلم،
0: ما بيجيش مؤمن. انت لو جبت اي مؤمن دلوقتي في مكانه وقلت له ما تعبدش الرب، قلت له اعبد، لا بعبد الرب وبحب الرب وبعيش للرب،
2: ما قالت لهم ده لعن الله.
0: التنازل لا يطالبك برفض عبودية الرب ولا ربوبية الرب، لكن حط بجانب الرب أشياء، حط بجانب الوصية أشياء. فنتحطت بجانب الوصية أشياء أو تحط جنب الرب أشياء أو آلهة، ده تنازل.
1: دخلنا في سكة التفاوض كده،
0: تفاوض، تسوية،
1: تفاوض.
0: فإحنا في حالة الأيام دي يا أخي باسم، خلينا نقولها من بداية الحلقة، كسر الخجل اللي ابتدينا بيه الترنيم النهارده، احنا عايزين كسر كل صور التنازل.
1: امين يا رب.
0: ويتشاف التنازل تنازل. يتشاف التنازل تنازل، يعني انا مش من حقي في الحلقه دي ان اصنع لنفسي قارون عشان امر، او اصنع لنفسي بدايل علشان اعيش، او ادعي الحكمه الذهنيه علشان احطها جنب الوصيه. على فكره الوصيه اهي، بص ايدي، لا يوضع بجوارها حكمه او مرونه أو بدايل أو قوانين. الوصية وصية،
1: الوصية وصية،
0: الوصية وصية. هتقول لك مش ربما أنت فاهمها كده، هي كده،
1: بس ده تزمت.
0: هي لا، بص،
1: هي ماشية في سكة،
0: هي لا تزمت ولا أنا فاهم، هي الوصية كده،
2: هي ماشية يا خميل. بس أنا هقول لك على حاجة، يعني نابوت في ملوك هنا 21 هو ما تنزل، ما ورديش تنزل طبعا الأرض. طب اربين اليابوسي اتنازل عن الارض، اللاهوت
0: تمام
2: في في في في صميل الثاني 24. طب ما ده تنازل وده ما تنازل.
0: الاولاني نابوت كان عارف ان ده تنازل سلبي، شخص عايز يشتري عشان يعمل بستان بقول، فده عمليه بيع وشراء، عمليه تنازل عن ميراث وتنازل يعني غير مرضي لدى الرب. أما التاني كان عارف، كان عارف إن داود هيعمل فيها إيه، كان هياخد الأرض لشكل روحي، ده هياخد الأرض لشكل إنساني، شكل أرضي، شكل جسدي،
1: وبيحتلها كمان للبعل.
0: وده احتلال
1: يعني
0: طبعا،
1: فكرة إيزابل وأخاب ورا نابوت هو احتلال لمساحة بعل أكبر، الأرضية للبعل أكتر، حتى لو من الأرض.
2: بس احنا اتطرقنا الأمر ده إلى إن فين المؤمن لازم يكون مميز في التنازل.
0: المؤمن يكون مميز في التنازل؟
2: ان هو يقف قدام التنازل صد منيع.
0: ما انا هقول لحضرتك، اذا عرفنا التنازل بايجابي وسلبي، انا عايز احط كده، اسمح لي يعني، نقطة تانية مهمة جدا، اللي هي التنازل وشخصياتنا. التنازل وشخصياتنا. في مؤمن يبقى مش عارف ان هو بيتنازل، مش عارف ان هو بيتنازل، وفي مؤمن عايز يتنازل، وفي مؤمن بيضطر يتنازل، وفي مؤمن مش بيتنازل.
2: لا لا لا لا،
0: انا اقول لك تاني،
2: انت دخلت نفسك تاني.
0: لا انا اقول لك تاني
2: دلوقتي،
0: اسمح لي عشان نكون ماشيين.

0: لا لا لا، ولازم ان احنا يعني ايه نحط امثله ليهم عشان نعرف نميز.
1: حاضر. في مؤمن مش عارف انه متنازل لانه هو اساسا ما عندهوش المعايير. هو اختبر نعمه الله، توته توته خلصت الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ بس نشكر الرب، احنا بنصلي الرب قبل صلاتنا وبنخدم الرب قبل خدمتنا، لكن مش عايش معايير ولا عايش مبادئ ولا عايش اوتاد مع الرب. فاللي زي كده عارف

0: مسطره اللي هو يكون عليها ازاي.
1: لا لا لا اسمع يا اخي باسم، في مؤمنين وخدام ومرنمين ورعاة ما عندهمش المساطر صدقني، اسمع مني. يعني عنده مصلي يعرف يقرا، يعرف يخدم، يعرف يرنم، ايوه عنده معايير، عنده مبادئ، عنده اوتاد ماسكاه، عنده اتفاقات بينه وبين الرب. خلي بالك، اتفاقات بينه وبين الرب. قال لك ما يعرف يقول لحاجه لا الا لو رسخ في قلبه قديما بينه وبين الرب اتفاق. يعني اللي بيرسخ بينه وبين ربنا اتفاقات يعرف لما تيجي الحاجه يقول فيها ايه، لا. اه او لا، مش كده ولا انت معايا يا اخي؟ بس
2: معايا
1: يا يا لا. فالاتفاق اللي بينه وبين الرب مسبقا هو اللي بيديني مساحه احكم. اه انا قلت للرب، لا ده الرب قال لي، لا انا عندي المعيار ده، لا انا عندي الاتجاه ده، لا ده الايه بتقول، لا ده الوصيه بتقول، لا ده السابقين قالوا لنا. في عنده معايير. لكن النهارده احنا اتكلم بحريه، احنا نشكر الرب عندنا مساحات كبيره من المرنمين والخدام الاتقياء الامناء اللي عندهم معايير، وبلادنا زاخره بكده، البلاد العربيه نشكر الرب جدا، وبلاد المهجر ومصر وبلاد المهجر زاخره بالامناء والاتقياء اللي عندهم معايير ومبادئ وعندهم اتفاقات مرسخه بينه وبين الرب. لكن السنين الاخيره دي احنا كل يوم بيطلع خادم، بيطلع مرنم، وعندك علامه استفهام، مدرسته مين؟ مسطرته مين؟ معاييره ايه؟ مبادئه ايه؟ دعوته ايه؟
0: متربي ولا مش متربي؟
1: مين هو ده؟ بص مين هو ده؟ وبتخدم عليه كنايس من نفس النوع، برضه كنايس بلا معايير وبلا مبادئ، كنايس بلا معايير وبلا مبادئ وبلا سقف وبلا اوتاد بينها وبين ربنا، فعادي طلع مرنم، عجبتهم الترنيمه دي، شافوه كده في على الفيسبوك، حلو الشاب ده، شوفوا لنا رقم تليفون، فبيدعي، يتصنع منه نجم بعد كام وقت بسيط جدا. تيجي تسأل مين ده؟ يقول لك المرنم الفلاني أو الخادم الفلاني. بس عندنا علامات استفهام جوهرية كبيرة اسمها مين رباه؟ مين كبره؟ من أي مدرسة هو؟ إيه معاييره الروحية؟ إيه مبادئه الروحية؟ عايش إزاي مع الرب؟ بس غالباً الطيور على أشكالها تقع. يعني النوع اللي بلا مبادئ بيروح لكنايس بلا مبادئ، النوع اللي بلا معايير بيروح لكنايس بالمعايير. وعلى الهوى أقولها لك مباشرة، أنا اتعاملت مع كنايس كتير من الصغير عشان أكون النهاردة ناعم أو بهاجم، أنا بقول كلمة الحق، في كنايس طلعت كده، وفي خدام طلعوا كده، في مرنمين طلعوا كده، عارف طلع كده، صنعتهم الناس. مين اللي صنعهم؟ مجتمع بلا معيار.
0: مجتمع
1: بلا معيار، فصنع مرنم بلا معيار، صنع خادم بلا معيار. خلينا نقول الكلام الحقيقي ده النهارده على الهواء. فمجتمع بلا معيار، كنيسة بلا معيار، صنعت خادم بلا معيار، صنعت نجم له اسم لكن ليس له معيار. فأنت تشوف النجم ده في مواقف تقول إيه ده؟ إزاي عمل كده؟ إزاي تصور الصورة دي؟ إزاي قبل الفلوس دي؟ إزاي دخل اللون ده مع اللون ده؟ إزاي الأبيض مع الأسود عادي؟
0: منفوخ لكن ملوش أصل.
1: ملوش أصل.
0: بس ده اللي هو سهل إن يتنازل وهو مش مدرك.
1: أيوة عارف، ابن يوم طلع.
0: ابن يوم طلع.
1: ابن يوم بص سيب إيدي بس عشان ترتاح مرة زي.
3: يعني أيوة. يعني روحه مش هتتأثر بالتنازل. أيوة. هو بالنسبة له الموضوع إيزي.
0: ده عمل زي
1: ما عندوش. أنا أحياناً أتقابل مع حد أقول له أنا هركان على كذا أو كذا وكذا. انت بتتكلم مع واحد في حته تاني، عارف انت تعب نفسك ليه؟
3: انت بتصرخ ليه كده؟
1: انت لان هو ما عندهوش المعيار، ما عندهوش اي مبادئ. هو دعيته الكنيسه الفلانيه عادشي، دعيته الخدمه الفلانيه عادشي، مش عادي حتى. كل اللي ما عندهوش، فخلينا النهارده نقول ما عندهوش. ففي ناس النهارده عندها ازمه تقول يا جماعه ليه كتر على الفيسبوك بعض المرنمات، ده الاونه الاخيره، وبعض المرنمين اللي مش عارفين لهم اي اصل، مش عارفين لهم بيرنموا ولا بيغنوا. الاجابه اهي، دول طلعوا ازاي؟ دول طلعوا بلا معايير، دول طلعوا بلا مبادئ، وطلعتهم ناس بلا مبادئ، طلعتهم فنيات معينه، طلعتهم دعاوي خدمه معينه، ويعني على رأي خدام كتير. بص احنا دلوقتي حاجة منتشرة.

0: سوق. فالسوق طلع الناس دي.
1: بس اخوك ملاد قال حلوه حاجه، كلمه كده خادم كان بيقعد بالتلاتين سنه ما حدش يشوفه ولا يسمعه، كان بيهيئ في المخدع، بيهيئ. دلوقتي فعلا ابن يوم وبيطلع،
0: طبعا
1: عمر يوم ما تبناش ما تشكلش، مفيش حاجه اظبط الهي جه عليه
0: طبعا،
1: لكن اظبط العالم هو اللي
0: بص
1: جه عليه.
0: مشيئه الرب يا اخي باسم ياخدنا كده، يعني دركته زي ما بيقول في سفر هوشع، امسكت بيده ودركته. لازم يمشي بالتدريج. ليه التدريج؟ ليه التدريج؟ عشان اثناء طلوعي كل درجه انا بتعلم وباخد خبره. حاجه تانية كمان، بدي مساحه للمصداقيه، ان انا تعبت لعيون الناس، فالتدرج فيه نمو، التدرج فيه تشكيل، التدرج فيه خبره، التدرج فيه راحه عيون الناس اللي بتلاحظ خطوات خدمتي. لكن اللي بيطلع بسرعه ده، بص بسرعه، يعني كنا في جره وطلعنا لبره مره واحده كده، مره واحده.
1: على فكره بدون ترتيب، احنا مش مرتبين الكلام ده، بس انا حاسس ان الرب بيقود المشهد ده، ان فعلا عايز يعيد تاهيل الخدام
0: طبعا، ويعيد تاهيل الكنائس،
1: ويعيد تاهيل الكنائس.
0: يلا سيبني اقولها بحده، انا هقولها بحده ارجوك. يعيد تاهيل الخدام، ويعيد تاهيل بعض الكنائس. يعيد تاهيل بعض الخدام، ويعيد تاهيل بعض الكنائس، لان عندنا خدام متربيين وليهم معايير وليهم اصول، وتدرجوا، رب كبرهم ومروا على اماكن وخدوا خبره وخدوا تشكيل الهي وخدوا مصداقيه عيون الناس وقلوب الناس، فدول ماشيين في الخط الالهي. وفي كنايس نشكر رب من اجلها مشت مع الحاله دي وصادقت على الخدام دي، لكن في مجموعات كنايس ثانيه غير مؤهله، ملهاش اي معايير، ملهاش اي مبادئ، ملهاش مسطره، فطلعت لنا خدام برضه بنفس الطريقه، بلا معيار وبلا مبادئ وبلا مسطره. طب لما الكنايس دي تنتشر يا اخي باسم، بعض الكنايس دي تنتشر، تكون النتيجه ايه؟ انت بتنفخ في خادم تخليه زي البالونه. ده يا جماعه، ده لسه ابن 10 قرى كان بيخدمهم، ده لسه ابن 15 قريه كان بيخدمهم.
1: كان ممكن الله لما يولد يسمح بالولاده يتولد واحد كبير
0: بالظبط كده،
1: لكن هو سمح بطفل صغير بيتولد ويكبر يوم مع يوم.
0: وسيبني اقولها برضو على الهواء، يا ويل خادم بيطلع بسرعه، لان لما تيجي الناس تحتك بيه في مواقف
1: بينزل بسرعه،
0: بقى بتتفاجئ تقول لك هو ليه كده؟
2: ايه رد فعله ده؟
0: هو ليه ردود افعاله كده؟ هو ليه ردود افعاله من غير نعمه؟ هو ليه ردود افعاله من غير ايات؟ هو ليه ردود افعاله وجهات نظر شخصيه من غير مبنيه على الوصيه؟ الاجابه، لان دي لم تصنعه كلمه الله، لم تصنعه ايد الرب اللي شكلته، لم يصنعه الروح القدس. امال طلع ازاي؟ بص طلع ازاي؟ ده طلع من الناس،
1: طلع شيطاني.
0: لا طلع من الناس. عشان كده النهارده انا رايح لناس امنا تعبانين بسبب الظاهره دي، خلي بالك تعبانين. يقول لك يعني طب ما في اتقياء، ايوه، ما في امناء، ايوه، بتشكلهم ايد الرب، ايوه، بيروح اجتماعات شبيهه بيهم، ايوه. طب امال النوع الثاني بيروح فين؟ بيروح كنايس برضه شبيهه بيه. ولو راح الروحي لكنايس زي كده، الروحي لو راح لكنايس بلا معايير ولا مبادئ مش هيقبلوه.
1: ماشي، لان هو في روح فيهم، روح غير الروح اللي الرب عايزها.
0: اشكرك يا اخي بس، اشكرك، فيهم الروح الشخصيه، نادي كنسي، مذهب كنسي
1: متدين.
0: بص نادي كنسي، مذهب كنسي،
1: متدينين،
0: جماعه معينه، بص جماعه معينه، مذهب كنسي، نادي كنسي، كله ده بيخدم على ايه؟ أمزجة الأشخاص، أمزجة مراتات الخدام والأسس، هم اللي أحيانا يبقوا متحكمين في الدعوة.
1: بس الحمد لله أنتم ما عندكمش مراتات.
0: نشكر رب، دي نعمة كبيرة جدا، ولا رأيك؟
2: بركة كبيرة.
0: بركة، هو بركة، البركة كبيرة. فخلينا نقول التنازل في إيجابي وفي سلبي، لكن في ناس مش عارفة إن هي بتتنازل لأن ما عندهوش معيار.
1: يبقى في تنازل متعود عليه وهو مش فاهم.
0: هو مش فاهم، ما عندوش معيار.
1: ما عندوش،
0: ودي صناعته الكنايس وصناعته المجتمعات المنتدية، يعني النادي الكنسي.
1: حلو، وفي تنازلات تانية؟
0: مؤمن عايز يتنازل، عايز. هو عارف المبادئ،

0: هو عارف المبادئ، هو عارف المعايير، بس ما رسخهاش نوايا ودوافع في القلب، ما رسخهاش دوافع في القلب. بص ايدي، اسمح لي، يعني انا ممكن اسمع من خدام كبار كلام كبير جدا، بس انا عايز ارسخه، عشان اللي هيعيش في القلب هيظهر سلوك. اللي ما ينبتش في القلب زرعه مش هينبت في السلوك زرعه. فانا عايز ارسخ، عايز ارسخ. يعني النهارده لما اخونا ميلاد بدا بترنيمه مكسور يا نير خجلي، انا في صوت كده جوايا، كذا صوت، ايه اللي في قلوبنا يا رب؟ ايه اللي بنبلعه الايام دي؟ ايه اللي بنشتريه الايام دي؟ عايزين نرسخ، عايز ارسخ. يعني ليه ما تكونش الحلقه دي بمثابه نقله؟ نقله لاعداد. أمين. فينا نقله لكنائس.
1: امين.
0: في يعني يسوع. يعني يا نفسي، يا نفسي بكل بساطه اقولها لي انا ايميل، يا نفسي يعني تخجلي واخجلي، يخجلي عشان مش هتعرفي تكملي كده في خدمه الرب.
1: يا رب
0: انت شغاله شغل تاني غير اللي الرب عايزه، انت في حته تانيه. وللخدام دول اللي هو ليس له معيار، ما انت بتسمع مفروض حلقات وبتروح اجتماعات، الا يطرق قلبك الرب انك تبقى ليك معيار، ليك مبدا. طب واللي مش عايز، اللي مش عايز اخ باسم، عارف دي اللي وجعان انا، انه عرف وفهم، وابن كنايس لها معيار، وابن جمعيات لها مبادئ، بس عارف اللي هو ايه؟ لم يوضع في قلبه، لم يضع في قلبه. اما دانيال فوضع في قلبه. بص اللي بيتوضع في القلب هو اللي بيتعاش. فنفسي النهارده، عارف يا، قبل ما ناخد الترنيمه دي، اطرق قلوبنا يا رب.
1: امين يا رب.
0: يعني عارف، خبط علينا كده، خبط على القلب اللي يعني ما عادش بيحط دوافع.
1: حسنا.
0: ما عادش بيحط دوافع، ما عادش بيحط رسوخ بينه وبين ربنا. انت بالشاعر اخ ميلاد خادم، وانت بتحتكي بمؤمنين كتير، وفي السوق، وعارف احنا عايزين نفوق يا خباس. خلينا اقولها، عايزين نفوق، يعني عايزين نفهم ايه اللي لينا وايه اللي علينا. هل لينا مساحه نتنازل فيها لاجل مجد الرب، ولاجل الحب، ولاجل الرجاء؟ الاجابه نعم. هل نتنازل عن معايير ومبادئ؟ الاجابه لا. فالنهارده افتش قلوبنا يا رب. افتش قلوبنا يا رب. زور القلب النهارده وقول لنا احنا في اي حته وفي اي منطقه واي مكان، افتش قلوبنا.
1: انخص قلوبنا
2: باسم الرب يسوع.
1: ينخص القلوب الرب.
2: يا رب النهارده واحنا بنتحد يا رب مع كل واحد يا رب ماشي في صف نابوت اليزرعيل يا رب، وكل واحد ماشي وحاطط يا رب حصون ايمانيه جوه كيان قلبه يا رب، زي عبدك دانيال يا رب. النهارده احنا بنصلي معاك في الحته اللي انت فيها، ما تبصش لاي ناس حطوا لنفسهم مقاييس ومعايير وقوانين، لكن النهارده بص على الرب وقول له كده، حبك وحده يا رب النهارده اللي يديني الحصانه دي، ويديني يا رب ان اقدر اتمسك بيك الوقت اللي جاي يا رب، في اسمك وسلطانك يا رب.

0: هللويا
1: هللويا.
0: كلام تقيل الترنيمه دي على فكره. طيب. ربي كفايه في حبك ليا هعيش متمسك بيك
1: يا رب. الدهن نعيشها يا رب.
0: واخونا نابوت الاسرائيلي ده عاش الترنيمه دي.
1: ايوه
0: عاش الترنيمه. أيوه. دي بالتحديات بتاعتها.
1: راجل. ايوه يعني ابسط كلمه راجل.
0: مش عيل.
1: نعم راجل.
0: يعني كل متنازل هو عيل. وكل متنازل بارادته عيل برضه
1: طبعا. بس خلي بالك السماء مش عبيطه، لان السماء لا تعطي شخص بلا معايير مواقف خاصه بينه وبين الناس، تدي له نشاط.
2: عايزينها تاني دي، معلش قولها تاني دي.
1: الشخص اللي بلا معايير وبلا مبادئ الناس تدي له نشاط. يخلص خلصت، ممكن يعيش النشاط ده سنين. أثر بإيه؟ بصم بإيه؟ مفيش. فالناس مش هتفتكر مواقف سماوية في حياة خادم إلا الخادم صاحب المعايير وصاحب المبادئ.
0: النهاردة كنا بنتكلم عن القسيس سامي لبيب. هذا الرجل اللي رقد للمجد، يعني أنا أحقه بالعافية. يعني أفتكره بالعافية الراجل ده. لكن شوف هو سافر المجد من كام سنة.
1: ما احنا ما نعرفش خدم كام سنة، ما نعرفش شكله ايه، لكن اللي الناس بتتكلم عليه هو ايه؟
0: السمر بتاعه.
1: السمر.
0: السمر.
1: المواقف. بص السمر المواقف. ليه يا جماعة بتتكلموا عليه كده؟ لانه عاش له معايير ومبادئ. اذا الخادم اللي بيعيش ليه معايير ومبادئ، السماء بتبصم له في حياة الناس مواقف واسمار.

0: اللي ما بيعيش نشاط. نشاط، سيبنا اقولها نشاط، عشان النهارده نهدي الناس. يقول لك طب ما ده زي ده، ما ده بيقولوا له، ده بيقولوا له، ده بيطلع على المنبر، وده بيطلع على المنبر، وده بيعمل ترنيمه، وده بيعمل ترنيمه، وده بيسجل كذا، لا ده الظاهر، لكن بعد كده في فلتره وفي غربله.
1: وبيفرق في الثمر على فكره،
0: طبعا
1: بيفرق في الثمر على مر السنين. يعني كل ما تتحرك في حته تسمع قصه القسيس سامي شلبي، ولاده في الايمان والتقوى والخشوع والحياه العمليه والايه ايه، كل عارف كل حته تسمع عنه.
2: يعني احنا ما عشرناش، احنا
1: ما شفتوش.
2: لا انا شفته،
1: انا شفته
2: هو كان قصير،
1: بس انا شفته في نازخ بس.
2: ايوه
1: شفته، انا شفته في ناس تلمذهم، ناس علمهم، مش ناس وعظهم
0: طبعا.
1: يعني صار الوعظ، عارف صدقني يعني مع احترامنا للوعظ طبعا وتقديرنا للوعظ، بس سهل تعمل وعظ دلوقتي، تعملها من شات جي بي تي، تعمل وعظه جميل عادي خالص، وتجيب النقط وتتكلم عن يوسف ليل ونهار، سهله. بس عارف انك تعمل جيش، تعمل ناس تحرك فيهم حضور الله اللي جواك، وتثمر فيهم وتستثمر فيهم، هو ده الاثمار، وهو ده التحدي.
0: طبعا
1: هو ده التحدي.
0: طبعا طبعا، شفت، صنع له الرب اسما، وصنع له الرب ثمرا، وصنع الرب لي في ذاكره الناس مواقف وبصمات.
2: بس احساسي على فكره الرب
1: مش نشاط،
2: بيقود مؤمنين
0: امين
2: ان يفوقهم ويرجعوا يتبنوا عند رجلين الرب.
0: تسمح لي اقولها، انا عايز انضف. سيبني اقولها لي انا عشان ما تبقاش لاذعه للمشاهد. عايز انضف، عايزين ربنا ينضف دوافعنا، يعني ينقلنا. ما احنا شايفين اهو، بص شايفين الحال. يعني رب كفايه، مش كفايه انك تحبني، لا كفايه رصيد الحب
1: بتاعه، هو
0: بتاعك ليا. مفيش داعي ان انا اشغل بقى شطارتي وامكانياتي، لان في النهايه ده نشاط. نشاط هيخدم على فلوس للي عايز فلوس،
2: ومتوفر. الشيطان بيوفر،
0: والشيطان
2: بيوفر فلوس،
0: يوفر الفلوس. ايه يعني الفلوس؟
2: عارف يا خميل، ممكن تكون العمليه روحيه وتلاقيها زنقه ماليه. مش معنى ان زنقه ان الرب ايديه مغلوله، لا ده الرب بس ساعات الرب بيحب يدي الايمان.
0: أيوة.
2: وبعد كده بيغلط. بس الحاله الثانيه اللي هي متنازل، تلاقي تبقى متوفر عنده الفلوس.
0: بص، تتوفر عنده الفلوس، ويتوفر عنده أنشطة، ويتوفر عنده أجندة مليانة بالخدمة. بس برضه للخدام الأمناء اللي يقولك طيب ما أنا مش زيه، لا أنت أرقى، لكن أنت متوفر فيك معايير ومبادئ بالدنيا وما فيها. ويتقول لي ده ما يأكلوش عيش، لا، بس دول يطمنوا قلب مؤمن إن في رب يأكلك عيش، لأن المخافة هي اللي بتصنع تقديرات السماء لإعالة ولادها.
2: المخافة
0: طبعا
2: هي اللي تصنع تقديرات السماء لإعالة ولادها.
0: طبعا طبعا. فمبادئنا يكفي أن أنا أكون أمين فيها، يكفي أن يكون الرب بيبصم في حياة ناس، يكفي أن يكون مشهود ليا. ما دي أرصدة غالية ما تشتراش الفلوس. الشهادة، الأمانة للمعايير، الأمانة للتقوى، وحياة ترضى الرب. وعايز أقول لك حاجة، الاباء والامهات اللي بيصنعوا نشاط من خدام ومرنمين بيطلعوا عيال صايعه. شفت اللفظ، انا قلت لك مباشره على الكرم. بيطلعوا عيال مش متربيه تربيه روحيه، لان هم ما شافش بابا اساسا في المستوى ده. بابا لا يملك رصيد من الادبيات الكافيه مع الرب، هيملكها ازاي لولده؟ انما هو ابوه مش مالكها، يمتلكها هو ازاي؟ ما بيقعدش مع الرب، يمتلكها هو ازاي؟ لكن
2: يعني
0: اللي بيخاف ربنا،
2: يعني معلش معلش، انت قصدك ان الاباء والامهات هم اللي صنعوا الولاد دولت؟
0: طبعا
2: من
0: ده زرع وده حصاد، فتكون النتيجه ايه؟
2: ربوهم على سيف
0: خدام. يشتكي الاب يقول لك انا اولادي كذا، ما حضرتك خادم نشاط، انت بلا معايير وبلا مبادئ ما شافهاش ابنك، فانت طلعت لنا جيل. انت ابوهم، ومفروض كانوا طلعوا عيال يخافوا الرب، بس فين المعايير اللي شافوها فيك؟ فين الشهادة عنك؟ فين المبادئ؟ انت يا دوب على بعض كده خادم تصنع نشاط، بس فقدت شهادتك والبصمة والمعايير وأمانتك للرب، وفقدت ولادك وفقدت بيتك. وأكتر ناس مش قادرين يتقبلوا ويحترموا الخدمة هم الأولاد اللي شايفين بابا كده. ماما كده.

0: اه فاحنا خلينا النهارده نكون عارف ايه.
1: ومين عارف يمكن بيطلعوا برضو جيل تاني من الخدمة، وده بعد عنا ده دي تبقى مصيبة كبيرة.
0: اه فاحنا في نوع يتنازل وهو مش عارف،
1: أي
0: وفي نوع يتنازل وهو عايز يتنازل لانه ما وضعش في قلبه، وفي نوع يتنازل وهو مضطر. يعني شتان الفرق ما بين موقفين لواحد بس، ابراهيم تنازل تنازل ايجابي وساب الارض وساب لوط يختار ومكبر، يا اسف يعني ما رشفش راسه كده ولا انا اللي اختار انا الاكبر وانا لا اللي انت انا متنازل. وبعد كده الاناء تنازل قدام انه كذب وانه خاف وانه ازاي يا ابراهيم ازاي تاخد الموقفين دول، موقف هنا تنازل لاجل الرب وهنا تنازل ضد وصية الرب. المواقف اللي زي كده اخي باسم يعود يرحمنا يدوس اسهمنا. يعني خلينا اقول النهارده في الجزء ده يعني حته برحمه، اللي عانى الفتره اللي فاتت وهو امين مع الرب وتنازل نتيجه اضطرار وتنازل نتيجه خوف وتنازل نتيجه وجع وتنازل نتيجه ضغط نفسي، النهارده الرب بياخده في حضنه. النهارده الرب بيطبطب على الفئه دي اللي هي امينه لكن تنازلت تنازل اضطراري عن شيء معين، حتى لو اتكرر الروح القدس يقول يوجد قلب ابوك النهارده، يوجد القلب الابوي، يوجد القلب اللي يقول لك ما تخليش اضطرارك يبلعك وما تخليش ندمك من التنازل ياكلك، لكن في اله النهارده باسم الرب يسوع المسيح يعود يرحمنا يدوس اسهمنا. صدقني صدقني يا اخي باسم، اخي ميلاد، في مؤمنين اضحياء كتير في بلادنا، بس الفتره فاتت يقول لك انا اضطريت، بص ابسط كلمه يقول لك انا اتنزلت، انا ما كنتش عايز اعمل كده، انا وقعت، انا في حاجه ضغطت عليا، انا في حاجه بلعتني، انا في حاجات دخلتني في دوامه مع ربنا، انا في حاجات سحبتني من ربنا. نقول له النهارده قلب ابوك، قلب ابوك يسال عليك، حضن ابوك يحتويك. تعال النهارده وقوم، تعال النهارده وبصوت عالي قول له يا رب تنازلي الاضطراري مش معناه النهايه، لكن ده معناه انت تكتنفني بحبك وتطبطب عليا وترجعني مره تانيه وترفع راسي وتفتح عينيا بدل ما عيني خجلانه لكن مكسور ينير خجلي. قوم النهارده، قوم للرب، قوم للرب اعمل معروف، قوم للرب من جديد وقولي له شددني من التنازل اللي مريت بيه ده يا رب، شددني من اللي حصل في شغلي، شددني من الشهادة اللي اضطريت أشهدها نتيجة خوف، شددني من التنازل اللي عملته نتيجة ضغط الغير عليا، شددني من التنازل اللي بيه وقعت رجلي، شددني من التنازل اللي بيه قدمت جسدي لشيء غير مرضي وغير مقدس، طلعني من التنازل اللي فيه قلدت غيري بشيء معين مش شبهي، لكن النهارده يا رب ردني، ترد نفسي، ترد نفسي. ممكن تصلي لنا انت اخي باسم بعد اذنك؟ صلي لنا.
1: يا رب احنا بنيجي بنتحد مع كل متنازل سهوا، مع كل متنازل مجبر، مع كل واحد ضغطته الحياه يا رب،
0: يا رب يا رب،
1: وانت رب الحياه، انت السيد
0: يا رب يا رب،
1: انت اللي توصف المعايير، وانت اللي عندك الذوق الصالح، انت اللي عندك القيادة الحقيقية
0: يا رب،
1: يا رب جايين بين ايديك بنحط قديسيك اللي ذلوا تحت التنازلات، اجبروا تحت التنازلات
0: يا رب، يا رب
1: تعالى يا رب، قوم قوم من جديد الابطال
0: يا رب، يا
1: تعالى
0: رب
1: رد يا رب من جديد
0: يا رب،
1: يا رب إن كنا اتكلمنا عن القسيس سامي، أنت لا يعصر عليك إنك تقوم من جديد جيش، لا يعصر عليك إنك تقوم أناس بحسب قلبك، تنهض الأبطال من جديد يا رب. إحنا جايين بإيديك بنحط هؤلاء يا رب لتنفخ فيهم نفخات الحياة والقوة وتدوس أسامهم وتعود وتمحي الخطايا وتقوم من جديد
0: يا رب،
1: وتقوم من جديد فيقف ويبوق ويرجع من جديد يا رب، ويقف أمام العدو
0: باسم المسيح. شدد شدد الرجلين والركب
1: يا رب، تقف كده ولا تتنازل ولا تنحني.

تاني لباعل ولا تعب ولا تشرب أطياب ملك، لكن تقبل شخصك وترجع ليك من كل قلوبك. أنا بعظمك لأن دي حلقة لاسترجاع المفقود يا رب، حلقة لاسترجاع المفقود اللي حس إن حياته فقدت بتنازلاته، اللي حس إنه صيت وملوش أوامان، اللي حس إن بعد وملوش رجعة. أنت جاي تسترجع المفقود يا رب، أنت جاي تسترجع المفقود وبتفكرني إنه في إنك تلحق وتقدر. كلام واضح ورسالة واضحة لكل تنازل، زي ما داود كان تنازل وقعد في الصلغة لكن جه وقت ترده يا رب، هو وكل اللي معاه، وترد الكل. أشكرك لأن ده وقت رد يا رب في اسم يسوع.

0: أمين أمين يا حبيبي أمين.
1: بشعر في ضميري بالروح القدس إن في ناس اليوم ربنا هيطيب أعماقهم،
0: شكرك،
1: طيب قلوبهم،
0: شكرك،
1: ويدفئهم من جديد، ومش آخر الطريق إن أنا اتنزلت، مش آخر السكة، مش خلاص خلصت والباب اتقفل، لكن أنا تنزلت ورجلي زلت ووقعت وقعة صعبة جدا، لكن هرفع عيني تاني لفوق
0: يعود الرب.
1: ونظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل، ده معناه ان انا كانت عيني تحت ورفعت عيني كده لفوق وجيت للرب كده قلت له يعني عفوا مولاي، عفوا سيدي، وقعت، انكسرت، يعني انحنيت، تنازلت يا رب، عملت حاجه غلط يا رب، صدر مني شيء غلط يا رب، وقعت وقعه صعبه يا رب.
0: قال له لا تشمتي بي عدوتي،
1: ان سقطت

0: يقوم. بس النهارده الرب هيعمل كده في نفوس. الرب النهارده يقول لها يا من اضطررت تتنازل، خوف، جبن، احتياج، مديت ايدك، سبت بيتك، معرفتش تتصرف، اسودت في عينك، اتحطيت في حاجه مش بتاعتك، شهدت شهاده غلط، خفت من عيون الناس، هرجع النهارده ارحمك لانك انت ولدي.
1: شكرا.
0: ارجع النهارده ابص لك بصه الاب اللي ما فقدش ولا رمى طوبه ولده ابدا.
1: اشكرك.
0: لكن يتحنن الرب ويرجعنا تاني لحاله روحيه سماويه باسم
1: يسوع. باسم يسوع. بس بشوف اخ خميل ان في الايام دي عايشين في النعمه المستباحه. هل دي تنازلات ايجابيه؟ ما دام انا عايش في النعمه فمن حقي اعمل ما بدالي، والنعمه جوايا هتحكمني. والحقيقه انا شخصيا بشوف تحديات، يعني بشوفها مع اولادي لناس مدعين ان هم ايمان، انا ما اعرفش ايه الايمان ده، وبيعملوا حاجات.
0: لا ده ممكن يكونوا مؤمنين ومختبرين.
1: مؤمنين ومختبرين.
0: كمل حضرتك. كمل.
1: طيب ما ماشي، دي قصه بقى مط كبير. احنا هنمط بقى فيها دي.
0: خد
1: دي كده هنمط فيها كده.
0: خد وقتك.
1: يعني اخد وقتي ازاي؟ يعني فين الايمان وفين المحكم؟ فين الاصول؟ فين المعيار اللي انا ماشي عليه كمؤمن؟ فين؟ لما تبيح امر ما، انا موجود معاك في حته مش هشرب حاجه، هشرب في حته تاني لان العمليه متاحه لي. فقول لي انت فين المعيار في القصه دي؟
0: هو اللي عجب حضرتك في قصه نابوت ايه؟ انه قال لا من غير فصل.
1: اي
2: ومات.
0: ومات.
1: ومات. اي
0: بس اشترى حاجه. انا واحد يقول لك ايه؟ طب ما مات في النهايه.
2: والارض اتخذت. طيب
0: والارض اتخذت. طب ما كان احسن جاء. لا هو كسب حاجه اغلى من حياته، انه عرف يقول للوصيه ويقول لضد الوصيه لا.
2: حتى ولو
0: ده مكسب. ده مكسب. بس احنا المكسب ده ما بنشوفوش الايام دي، لان بقت كل معذره يعني استهدافاتنا ارضيه. يا اخي بس كل استهدافاتنا الارضيه. لكن ده كان بيستهدف لحاجه روحيه. هكون اميل للوصيه لوين 25، كون اميل للرب. طب اكون اميل للقضيه.
1: طب معلش برضو، واحنا على الغدا كان اخوك ميلاد بيقول قصه موسى لما فرعون بعد كام ضربه قال له اطلع وروح وبتاع، وموسى كبرت في دماغه قال له لا مش هيطلع غير بالكل.
0: لا ده فصل معاه اربع خمس مرات.
1: طب ماشي، طب ليه موسى ما قبلش في الاول وما طلعش؟ يعني ما هو ده برضو نقول فيها حكمه في التنازل.
0: ما دي ما اسمهاش حكمه، يعني خلينا نقولها في الحلقه دي اسمها انا دخلت قوانين شخصيه عشان اتنازل.
1: ما هو برضو انت
0: سيبك من الكلمه دي، انت مصدقها.
1: لا لا لا، انت عطلت وقت. لو احنا بنتكلم في زمن النعمه بقى، انت عطلت وقت ان هم قاعدين يصلوا. ما كانوا طلعوا زي ما تفاوض معاه فرعون من الاول.
0: لا ده هو فصل معاه الاول، قال له يعني ما تبعدش كتير.
2: بس هو التفاوض جاي من موسى، من فرعون مش موسى بس. يعني بدايه التفاوض جايه من فرعون مش من موسى. يعني مش موسى، مش هو اللي
0: موسى قال احنا عايزين نخرج.
2: احنا عايزين نخرج، ده طلب.
1: ماشي، موسى قال عايزين نخرج. بس
0: مين هو مين اللي بيتفاوض بقى؟
2: موسى.
0: فرعون. فبيتفاوض يقول له ما تبعدش، قال له لا. قال له طيب ما تاخدش معاك ذبايح، قال له لا هناخد. طيب سيب الاولاد، قال له لا هاخدهم معاك. انت بتتفاوض يا موسى، انت بتقفل ليه قدامه الابواب؟ قال الوصيه بتقول كده.
2: وزي التفاوض بتاع ايزابل برضه لما قالت لناموت تعالى هنقعد وهنكرمك وهنديك فضه وكده وبتاع في البدايات.
0: ما هنا ايزابل ده مصدر.
1: هو في ايزابل الايام دي؟
0: طبعا يا اخي باسم. طبعا.
2: وفي فرعون؟
0: طبعا في فرعون، وما زال موجود اللي بيفاصل ويخفف، وايزابل ومنهجها ما زال مستمر لغايه دلوقتي. هو
1: مين ايزابل الايام دي؟
0: اشكرك حضرتك، لما قريت الكلام ده في ملوك الاول 21 انت طلعت لنا قاعده كده تمام، ان في مؤمنين بيعرفوا لا يتنازلوا زي الراجل ده.
1: تمام.
0: على حساب ايه؟ ايا كانت الاعتبارات.
1: ما ماتوا.

0: ايا كانت الاعتبارات. يعني ده عنده تتميم الوصيه اغلى من حياته. بص رسخ في قلبه كده.
1: هو كان عارف على فكره انه عارف ان دول
0: كان أتكلم. عارف بص رسخ في قلبه ان تتميم الوصيه اغلى من حياتي. فهو لما تممها على حساب عمره هو كسبان بغض النظر عن بعض المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده يقول لك طب على ايه ما خسر حياته؟ لان انت القضيه بتاعتك حياتك، هو القضيه بتاعته الوصيه
1: مبدأه.
0: هي القضية بتاعته مخافة الرب. انت القضية بتاعتك انك تعيش زي ما العالم عايش، تعيش الوان العالم، تعيش الحالة الموجودة. بس عايز كده انا امشي مع حضرتك، يعني قبل ما اقول مين ايزابل، الراجل ده قال كلمة قوية جدا، الحاشا لي حاشا لي من عند الرب اني ابيع او اتخلى عن ميراث ابائي.
1: تمام،
0: شوف الجملة القوية دي، حاشا لي ان اتخلى او ابيع ارض ولا بيع ميراثي. جملة بص كده يعني مقفولة بنسميها احنا بالضبة والمفتاح.
1: لن اعطيك ميراث،
0: لن اعطيك ميراث ابدا، مش هديك ميراث ابدا، ما هديك حتة تانية، مش هديك ميراث، هديك ارض تانية ممكن تكون احسن، ومش هديك ميراث ابدا.
1: قاطعة،
0: حاجة قاطعة. فده النوع الرابع اللي هو ايه، ما بيتفاوضش، ما بيتنزلش، ما بيحطش جنب الوصية أي قانون شخصي أو بدائل الوصية. هي كده الرب قال كده، أنا هعيش أمين للوصية على حساب كل الاعتبار. ده عارف ده من الآخر.
1: طب ما أنت كده هتموت زي أنت بس.
0: بص شوف بيقول لي تموت زي أنت بس.
1: لا وهيتقال عليه إن هو قفل، وهيتقال عليه إن هو ده ما هو أي حد بيواجه، يعني نبوت مات وأنت بس مات.
0: أي ما هم دول كانوا أمنا للقضية، ما كانوش أمنا. آسف الناس تقول ايه؟ طب هعيش ازاي؟ ما هي مش هي دي اللي شغلهم، هم اللي شغلهم قضيه الامانه مع الرب. اسمعني في الجمله دي، شغلهم قضيه الامانه مع الرب. الامانه عندهم معيار كبير، طب على حساب ايه؟ ايا كان. صدقني حاجه لو سبتني ابكي فيها على اللي بنشوفه الايام دي. معيار عالي جدا، اكون امين مع الرب حتى الموت. أرعى الأمانة حتى الموت، أعيش باصص للرب بعين متسعة، وأنا كنت أمين بنعمته في تتميم الوصية. هدول دفع.
1: بس أنا كبشر ما أقدرش أعيش الأمانة.
0: ما أنت كبشر ما تقدرش تعيش الأمانة دي، لأن إحنا بشر، إحنا بشر. أنا عايز أجيب سيرة حاجة ونخط عليها وبعد كده نرجع. في رؤية 2 بيتكلم على في عدد 12 بيقول اكتب الى ملاك الكنيسه، اكتب الى ملاك الكنيسه التي في برغمس هذا يقول، والذي له السيف الماضي ذو الحدين. وبعد كده بيتكتب بيتكلم على عند عليك ان هناك قوم متمسكين بتعليم بلعام، وفي قوم تاني متمسكين بتعليم النقلويين او القلاس.
1: انه ايه النقليين؟
0: الذي ابغضه. انت سألت سؤال وعايز اضم معاه كده مثلث، هل الايام دي في تعليم نيكولاس وفي ايزابل وفي فرعون وفي بلعام؟
1: بلعام
0: طبعا. برغمس هنا اللي موجوده في رؤيه 2 معناه المخلوط،
1: مغموس،
0: يعني حاجتين
1: مش بيور مرة.
0: مخلوط داخله في حاجات من الرب وحاجات من الدنيا، دي مع دي. تسمح لي طبعا في الحلقه دي. ما زالت ما زالت ايزابل موجوده، ايوه. بلعام موجود، ايوه. نيكولاس موجود، ايوه. السكه الدوائر دي موجوده وسطينا، ايوه. بلعام لما قالوا له العن الشعب قال ايه؟ ما لعنش.
1: ايوه
0: العن، مش هلعن.
1: كيف ألعن ما قد باركه الرب؟
0: بص كده، لكن ممكن تودي الشعب الحتة
1: يروح هو
0: يقع فيها نوديهم. يبقى بص كده، مش هلعن بس ممكن أزقك لحتة فيها إغواء وفيها.
1: أديك السك. لو بتعامل معاك باستراتيجية روحية زي ما أنت في المنطقة الروحية، أنا هتعامل معاك بحاجة
0: بنفس
1: روحية بنفس الكيفية، هتعامل معاك بنفس الكيفية.
2: ينصب له الفخ،
1: يقول لك قال عن شعب باركه الرب، شوف روحنا يعني بيتروحن يعني
2: روحنا صح.
0: وفضل حتى النهاية ما لعنش بس قدر يزق الشعب
2: لغاية ما خلى الشعب قبل نفسه الشر.
0: ده موجود لغايه دلوقتي.

0: ده موجود لغايه دلوقتي؟ ايوه موجود. في روح زي كده موجوده في الدنيا؟ ايوه. ويدخل لك من مدخل روحي ويكلمك بلغتك، بس عنده بقى سكك تاني. يقول لك انا مش رافض مسيحك. بص انا مش رافض مسيحك،
1: بس ازوجك بحاجه تانية بقى.
0: بس ممكن تشوف الكتاب ده، ممكن تقرا الكتيب الصغير ده، ممكن بس ندخل بابتسامه عريضه. بص بابتسامه عريضه بطريقه فيها ذوق، لدرجه انت تقول معقول ده يحمل ازليه؟ ده ما قالش على اللي انا فيه، انا ما قاليش انت غلط، بس دخل ليك
1: السم في العسل.
0: بالظبط. احنا موجود بالعالم. انا ما اعرفش مين الفتره اللي فاتت تنازل امام الروح دي، جات روح مش تهاجم اللي عندك لكن تدخل حاجات عشان تاذي اللي عندك، دخلت حاجات عشان تبهدل، دخلت حاجات عشان تذبح حاجات كنا عايشين بيها امنا مخلصين. فبالعام يمثل دايره اعترفت بالمعايير اللي عندك او المبادئ اللي عندك، بس هتدخل لك حاجه تانية. بص حاجة تانية، مين الفترة اللي فاتت اللي كانت دخلها له حاجة تانية؟ مين الفترة اللي فاتت اللي دخلها له حاجة غريبة تانية؟ في حد بيقول للروح القدس وأنا معاك دلوقتي في ناس دخلت ليها حتة تانية، اتجاهات تانية، زقة تانية، مشاوير تانية. محتاج الروح القدس، عارف في روح واقف لي كده، أروح واقف كده قدام الرب أقول له أنا ما خدتش بالي، انا احتفظت باللي عندي بس مفروض كامل، اتاري احتفظت باللي عندي بس سربت حاجه بيها، دخل ليا حاجه تانية يا رب. الحاجه التانية دي دمرت الحاجه الاولى، بهدلت الحاجه الاولى. من كل قلب اقول لكل اخ وكل اخت الفتره اللي فاتت انت ما قلتش للي عندك لا، بس في حاجه جديده دخلت انت بيها قلت اه، بس الرب بيقول لك النهارده ده تنازل، ده اسمه روح بالعام، روح الأجرة، روح الربح القبيح، روح الإغواء، روح الشر، روح تدميرك، روح تفطيس حياة الإيمان. النهاردة وقف للرب كده وقول له يا رب كسر العقيدة البلعامية اللي في حياتي.
1: خميل وهو مسيطرين تحت قوة شيطانية
0: يا رب، أصلي من كل قلب الآن يا رب لأجل كل شخص الآن بيشوفنا تلفزيون أو فيسبوك، متأثر، متربط، متاخد، مسحوب في اتجاه بلعامي، في روح بلعامية، في خداع بلعامي. أصلي النهاردة باسم المسيح يسوع، ايقظ الدواخل يا رب، ايقظ العيون يا رب، اللي بالداخل من جديد يا رب، قوم من جديد يا رب، اسحب اسحب من كل سحب يا رب، استرد اليوم، قوم اليوم، شدد اليوم، عيد اليوم، طبطب اليوم. ينبغي انك تزيد وحدك يا رب، ينبغي انك تكون وحدك يا رب، ينبغي ان يعاش ليك وحدك يا رب. مفيش اتجاهات تانية تبقى جنبك، مفيش اتجاهات تانية تساويك او تضاهيك او تجانبك يا رب، انت وحدك الكل في الكل. اصلي النهاردة قدام العيون والقلوب كن انت الكل في الكل. صلاة النهاردة باسم المسيح أي مصدر بلعامي دخل حياتنا احرقوا بالنيران يا رب، احرقوا بنيران شديدة كثيفة، وطهرنا وقدسنا ونقينا باسم المسيح يسوع، باسم المسيح يسوع.

0: يعني ده مش تنازل، ده
1: ده اغلى تنازل.
0: مش ده تنازل ان تنازل. سيد الارض كلها،
1: ايوه،
0: اللي مالك نسمة الحياة، اللي ليه القدرة وليه السلطان،
2: بارك اسمك،
0: ان يجي ويتجسد في شكل جسدنا. هللويا.
1: ده اغلى تنازل، وانا هفرد ليه وقت بنعمة الرب. بس هقف قدام سؤالك بس حلوة، يا اللي نور العمر كله. كله انت نور العمر كله. حاجة توقفنا كمؤمنين، خلينا نقف عن كل ظلمة يا رب.
2: يا رب
1: خلينا، لان الظلمة بتخلينا نلوش، ما ينفعش نكمل فيها. انت نور العمر كله. هللويا.
0: ما لما اكون بعيد عن الهدف لازم اعيش في الظلمة.
1: بس شوف، انت نور العمر كله. يعني انا وميلاد بيقولها، عايز اصرخها كده من قلبي، اقول له يعني اوقف كل نشاط في ظلمه في حياتي وحواليا وحوالين المشاهدين يا رب.
0: يديم الرب نوره،
1: عشان احنا غلابه عايزين نورك. انت نور العمر كله. ولما تكون انت نور العمر كله، مزمور 36، بنورك نرى نور. لما تكون انت نور العمر كله احنا ننور. يعني لما تكون انت نور العمر
0: يعكس النور.
1: انت نور العمر،
0: نوره يعكس.
1: احنا منورين والطريق منور، الناس حوالينا منوره. بص كده، يعني معادله كامله. طول ما انت نور العمر كله منور فينا، منور حوالينا، منور الناس
0: ومنور بينا
1: ومستخدمنا. انت نور العمر كله. يا رب يا رب يا رب، ليك المجد. انت نور العمر كله.
0: هللويا.
1: كنت سالتني ايزابل موجوده. ايزابل كانت الشخصيه اللي بتكلم نبوت اليزرعيلي، او بتكلم جوسة عشان يكلم نبوت اليزرعيلي. واحد، بتعرف تعمل حوار. اتنين، بتعرف تيجي متغطية، يعني مش مباشرة تقول لك انا عايز ايه، فمتغطية تعرف تعمل حوار. التالتة والخطيرة، ان بتكلمك بلغتك انت ومغيبة دوافعها هي.
0: لوقت
1: معين.
0: يعني هتظهره.
1: يعني شوف، تلاغيك في اللي عندك.
0: ده شغل ماشي الايام دي؟
1: طبعا. ورقي انا مش ظاهر، اكلمك بورقك انت. ورقك انت. وعندي حوار وجاي لك متغطي. واكلمك كمان، بص تعبير، اكلمك بلغه مليانه لطف وابتسامه.
0: بس الموضوع ده يا اخي
1: اكيد كانت ايزابيل جميله على فكره، ولا ما كانتش تتجوزها يا اخي؟

0: طبعا
1: يعني كانت امرأة ذكية جميلة بتعرف تعمل حوار جاية، بس جواها بقى
0: شيطانة
1: طبعا طبعا
0: شيطانة. بس هل إيزابل دي موجودة الأيام دي؟
1: موجودة، واخدة شكل معين، واخدة كذا شكل، واخدة شكل زي ايه؟ اسمح لي، يعني الزوجة اللي تنجح ان تفصل اخ عن اخوه، او زوجها عن اهله، بطريقة على فكرة سلسة جدا، يعني وهي بتكلم جوزها ظروفنا وعيالنا ودول أولى، وأنت عارف وأديك شايف الظروف، بلغة ناعمة،
0: أو
1: بلغة واحدة،
0: مستواهم أعلى.
1: بلغة واحدة قلبها على بيتها. يحصل إيه بعد كده؟ بتحاول تقص الأخ من أخوه،
0: المعيار.
1: أو تحاول تقص الابن من أبوه. أنت بتعملي إيه؟ هي يعني المشكلة مش هي بتعمل إيه، المشكلة رد فعل الزوج بقى بيكون إيه؟
0: يستجيب.
1: احيانا يستجيب ويروح معادي اخوه عشانها، معادي ابوه عشانها، معادي امها عشان امه عشانها. امسك بقى الزوج تقول له ايه اللي حصل لك؟ كيف تنازلت عن علاقتك باخوك؟ ازاي تنازلت عن علاقتك بابوك؟ ازاي تنازلت؟ هو مش واخد باله، بص مش واخد باله ان هو وقع في مصيدة التنازل. هي بتكلمه بلغة المنطق
0: بس
1: والبيت.
0: انت بتتكلم عن ناس،
1: سيبني بس
0: عندي
1: اكمل.
0: ناس مؤمنة،
1: ايوه ده في مؤمنين يا عم
0: هل ده
1: مختبرين.
0: ايوه
1: ايوه يا اخ باسم، بيبقى مختبر بس ده شخص جسدي يسود عليه ارصدة خالية من الروح القدس، ارصدة خالية من الروح القدس، ارصدة نشاط وذكاء وشطارة، حسابات مالية، ازاي افصل، ازاي اقفل. فياما زوجات مؤمنات فصلت ازواجها، ازواجهم عن اخواتها، اخواتهم وعن اهاليهم وعن الاباء وعن الامهات.
0: طب
1: المشكله بقى في مين؟ في اللي انفصل بقى. انت عملت ايه؟ يقول لك انا سمعت. سمعت لمين؟ لزوجتي. مين زوجتك؟ من اي روح جات لك؟ عملت ايه؟ خلتك قدمت تنازل. ايه التنازل؟ اني كسرت علاقتك باهلك. النهارده في ناس حالتها كده.
0: طب ده علاقته بالرب ايه؟
1: علاقته بالرب ما, ما, ما, ما, ما بيروحش ياخد تقييمات من الرب. عارف ما لما يقول له كده، يقعد كده قدامه يقول اختبرني واعرف قلب، مزمور 139 عدد 23، اختبرني واعرف قلب، امتحني واعرف افكاره وانظر كان فيه. وقعد كده قدام الرب وعارف هات اللي جواي، طلع دوافعي، شوفني انا تحت تاثير ايه، شفت انا مضغوط عليا ازاي، شوفني انا ماشي ورا ايه. عايزه قاعده بس مش القعدات اللي احنا بنصنعها، القعدات اللي الروح القدس يصنعها لنا، مش القعدات النفسيه، قعده روحيه بجد. ان اجي كده قدام ربنا اقول له هو انا رحت ناحيه ايه؟ يعني ياما ياما ياما النهارده، ياما ياما اخوه منفصلين، وياما اولاد انفصلوا عن اباء وامهات من سنين طويله، وازاي كبرت الامور وازاي ضخمت من روح ايزابل، من المصدر ده، من الحاله دي. يعني انا الاسبوع اللي فات ده كنت في مكان وتفاجات ان اسره واسره مؤمنين مختبرين على يعني قطيعه باسره تانية اللي هو اخوه، عشان مراته اقنعته ان دول مش شبهنا، لا في المستوى الفكري ولا في المستوى العلمي ولا في المستوى المادي ولا في المستوى المادي. فتفاجأت ان الاسره دي ما بتتعاملش مع الاسره دي، واولاد هنا قاطعوا الاولاد هنا، ومن وقت طويل ومستمر الخدمه وماشي الدنيا. بص مستمر الخدمه وماشي الدنيا. ايوه ما جيت اواجهه قلت له انت حسبتها ازاي؟ فلقيته بيكلمني بمنطق، هو ما بقاش شبهنا، انا شغال كذا، زوجتي شغاله كذا، هو شغال بيتكلم على اخوه، هو ما شافش اخوه، هو شاف مستوى اخوه. قال لك هو ما زال في المستوى ده. فرحت برجعه وقلت له بس ده اخوك، بص ده اخوك
0: مش هيشوفها. بس انا
1: بص بص بص بص ايدي، ده اخوك هو رايح ناحيه المستوى
0: والفلوس،
1: وتنازل عن الاخوه وتنازل عن الدم وتنازل

تنازل عن ذكريات وتنازل عن وصية أبوه لأنه هو الأخ الأكبر، تنازل عن كل ده بأي تبرير؟ مش شبهنا وخايف على أولادي من ولاده لألا يضيعوا أولادي، مع إن مش هي دي الحقيقة. فكرة أولاده ده غلابة وحلوين ومفهمش أي حاجة، بس لأن دخلت إيزابل من خلال الزوجة المعيار والحكم إيه هو المستوى.

0: هذا للشخص ده عن أخوه وعن وصية أبوه لي تنازع.
1: بس فضوء
0: النهارده كم مشاهد كده، كم أخ ما بيكلمش أخوه؟
1: هي ماشي، بس أنت فضوء الكلام ده فحص عند رجلين الرب.
0: ما هي عايزة فحص.
1: هتلاقي برضو إن في حاجة واقفة، في سدة، في منع.
0: ما هي طب ما
1: انا هو دلوقتي انت بتكلم فين الايمان دلوقتي؟ لان هو
0: ما احنا ليه الرب
1: في معيار ومسطره وجايين عليها اهو وبنتكلم عليها.
0: ما ليه الرب ادانا الحلقه دي؟ عشان المنع ده باسم المسيح يبدد.
2: رب يسوع
3: يا رب
0: يشيله. يعني المنع اللي حضرتك بتقول عليه في منع، في منع، بس الروح القدس النهارده ينزع المنع نزعا.
2: اسم الرب يسوع
0: يشيله، يسترد. انا بص وعي استردادي كده، يعني حد يضرب قلبه وهو بيسمعنا. أخت مقطعة أختها نتيجة كلام زوجها، ولاد مقطعين ولاد عمامهم ولا أخوالهم نتيجة كلام الأباء، كله ده عبارة عن حشو للتنازل. ده برضو إيزابل. لكن يعني أنا أحيانا كده تقابل أقول له حبيبي ده ابن عمك أو ابن خالك أو ابن خالتك، كأنه غربة. فأنت عايز من بعد كده كيف صارت دم مية؟ مين لعب في المعادلة السماوية دي؟ مين لعب في معادلة إن الدم بقي مية؟ مين؟ وده مؤمن وده مؤمن، ودول ولاد مؤمنين ودول مؤمنين، بس مين عمل التنازل ده يا أخ باسم؟ اللي هو الزن، الكلام اللي فيه لطف وكأنه لصالحك، لكن هو فيه تنازل لأمور غالية، وأمور غالية جدا. فإيزابل بتمثل الدوائر اللي فيها قطع صلات أسرية، قطع علاقات أخوية، قطع. يعني ايه الميراث اللي كان بيتكلم عليه صاحبنا ده؟ الارض. لكن كمان احنا نقدر نعملها بعد روحي، لن اعطيك ميراث ابي، الاصول، الامتيازات، الاحكام الروحيه اللي ادهاني الرب، الدعوه. كم واحد اتنازل عن الدعوه الفتره اللي فاتت مع ان الرب دعيه؟
1: دعاه للخدمه وتنازل،
0: وتنازل مع الضغط، تنازل مع الزحمه، تنازل مع ملامه الجسديين، تنازل مع ضغط العدو، تنازل مع كلام الزوجة اللي واخدة من روح إيزابل، تنازل مع أنه هو مدعو. رب النهاردة يقول له بلمع دعوتك تاني، بخليها لك نار
2: يا رب.
0: خليها لك نار، بخلي لك الدعوة نار تشدك من تاني، تشوقك
2: يا رب.
0: يعني أنا بشعر عارف دلوقتي أن الدعوة تبقى بمثابة الشعلة المشتعلة اللي جات لموسى زمان. فتخلص صاحبها يروح بصص لرب كده يقول له إيه؟ ورد دي ما تسيبنيش للكلام اللي صدني من دعوتي، ما تسيبنيش للكلام اللي خدني منك، ما تسيبنيش للكلام اللي صغر الدعوة، ما تسيبنيش من الحاجة اللي يعني خجلت عيني، لكن اكسر نير خجل يا رب
2: يا رب.
0: ورجعني تاني. لأن هدف الحلقة دي يا أخ باسم إن الرب يستردنا بعافية وقوة باسم المسيح، وروح إيزابل ينكسر.
1: يسوع
0: ليه ملحوظة عايز أقولها مع دي؟ نيكولاس ده اللي موجود في رؤية 2 اللي هو نيكولاويين، دول مين؟ دول دول الموجودين كانوا في كنيسة برغامس وكانوا عايزين يبهدلوها. هو كان بالعام ولا نيكولاس؟ لا، نيكولاس وبالعام. نيكولاس ده كان واحد في القرون الأولى، الجملة حلوة، لنا في المسيح. شفت الجملة؟ لنا في المسيح. حلوة الوحشة؟
1: تعليم الوغيد
0: حلوة. بص، لنا في المسيح الحرية الكاملة، لنصنع ما نشاء.
1: يعني في مساحة بالنعمة،
0: اعمل أي حاجة. بص، اعمل أي حاجة.
1: يعني ده كويس.
0: بص اعمل، لا ده بدعة،
1: ده صاحب جنسية مزدوجة،
0: ده صاحب مصيبة، ده بدعة. انت ليك في المسيح حرية وليك مساحة تصنع ما تشاء.
1: لا بس ما يقولوش اقفل عليه برضه.
0: بص،
1: ما دي نعمة برضه، ما تقولش انت اللي
0: من دقايق ليه اللي بيزعج بعض المؤمنين يقول لك ايه؟ يعني في اخوات يقول لك ازاي الاخ قاد بالشكل ده؟ ازاي الاخت لابسه كده؟ ازاي الاخت بترنم بالشكل ده؟
1: يعني برضه اللبس
0: مش موضوع لبس،
1: فضفض في اللبس يعني عريان وبتاع،
0: ما اقصدش الجوهر اللبس.
1: لا
0: إيه بس استجد ورد. علينا بص، إيه استجد علينا؟ خلانا في صدمة. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي تقول كده؟ ازاي تلبس كده؟ ازاي بيخدم كده؟ ازاي بيعيش كده؟ ازاي الراعي بيعمل كده؟ ازاي كلمه ازاي كترت الايام دي؟ لان احنا خدنا من روح نيكولاس، اللي هو لك الحريه ولك

0: عندك المساحة اصنع ما تشاء. ممكن تشرب اشرب.
1: مش احنا في النعمة؟
0: بس ممكن تلعب بالحب.
1: احنا في النعمة.
0: ممكن تدخل في تعامل او علاقة ادخل. ممكن تتجاوز امور معينة عادي. عشان كده قلت لك انا بيهيالي وانت بتقرا الاول ان في بنوتة قعدت كده تقول لك يعني نبوت الاسرائيلي ده عمل كده وجهة نظر انا لو مكانه لا اتفاهم مع الملك واديله الارض واكيد ربنا قلبه رحيم وقلبه كويس وقلبه جميل والرب يعسف خالص ايه يعني المشكله انك تزمتها ده مش تزمت ده الوصيه بتقول كده ده مش تزمت الوصيه بتقول كده لكن احنا ما دخلنا لنا بقى تعليم نيكولاس ده بس لا لا لا اخي بس ده صعب جدا اخي ولاد ده صعب كده محبكها مش تحبيك مزمتها مش تزميتها مزوتها مش مزوتها مصعبها مش مصعبها ده انت اللي مسهلاها ومبهدلاها ومرخصاها ومدخلها مع الرب امور معينه محتاجه فراغ
1: يعني النعمه مش استباحه طبعاً. النعمه ليها قيود
0: طبعا
1: وليها صور
0: وليها مساحه ودي محتاجين نرجع ليها وما نقدمش بص التنازل ان احنا زودنا مساحتنا فبهدلنا الدنيا شويتين
1: اتكلنا على دواخلنا
0: لكن انا بيقول له انت بس بيقول له وده شهيدي الامين بص انت بس معناها ضد شر الكل
1: ضد شر الكل
0: يعني شفنا بوت اليزرعيلي الرجل الامين الذي قال لا اعطيك ارض انت بس الرجل الامين اللي كان ضد شر الكل اللي وقف قدام بالعام ربح القبيح بص ونيكولاس او نيكولا بص الاثنين دول ده يمثل ربح القبيح وده يمثل حريه في المسيح بس زياده كتير منتشره كتير في الكنائس تلاقيها بتهزر ازاي بالطريقه دي وممكن عايز تكلم الراعي بتاعها عايز تروح له تقول له ازاي البنوته دي بتهزر كده تلاقيه هو اللي علمها تهزر كده
1: حريه
0: هو علمها تهزر كده النكات المفتوحة نكت مفتوحة كلمات مفتوحة كشكشت الاجتماعات وبعد الاجتماع ممكن نقعد ساعتين ثلاثة حكات كده بص اخ بس محتاجة احنا لينا في المسيح يسوع يعني غطى
1: بس ما تتريهاش قوي عشان
0: برضو تقول لي ما بفلش هي مش قافلة وفاتحة بيا هي دي بص ده اللي عايزه الرب مني ويوم ما فتحناها احنا تعبنا
1: خربت لا انا هقول لك على حاجه يوم
0: احنا تعبنا سيبنا اقولها انا كخادم سيبنا اقولها احنا يوم ما فتحنا في اسر مؤمنين بناتهم دخلت في امور معينه صعبه جدا دخلت في علاقات صعبه جدا دخلت في اتجاهات صعبه جدا لان متبنيه نظريه ايه احنا في المسيح لينا حريه كامله لا في حاجات لازم نخاف منها في حاجات لازم نقف كده قدام ربنا ونقول ما ينفعش
2: هل الهدف بيقع في السكة فالقوانين دي تاخد راحتها؟
0: أيوه
2: لما أيوه. الهدف ما بقاش قدام العيون
0: أيوه أو نظرية بقى. نظرية إن أنا ليا حدود مفتوحة أنت تعرف إن في مؤمنين عادي يؤمنوا بالشرب ويؤمنوا مين دخل لهم التعليم ده؟
2: بس أنت لو اتكلمت ضد كده يقول لك أنت عم أنت أولد
1: فاشون
2: أنت
0: صعيدي بس ده تنازل يا أخ باسم خلينا نقولها في الحلقة دي ما بقاش أنا المتبني الكلام ده تنازل ولا مش تنازل؟
1: تنازل
0: بتقول لابسه طواطي ده تنازل ولا مش تنازل؟
1: لا تنازل
0: ده تنازل
1: لا تنازل 100%
0: ده تنازل
1: ده تنازل 100% ده استباحية وعشان كده هو ما فيش ثمر
0: طبعا
1: ما فيش الخدام الأمنة اللي احنا بنقول خرجوا وافرزوا بحسب قلب الرب ما فيش الناس اللي رجعت للرب بإيد قوية زي شاول وأمثال شاول مش شايفين في الزمن ده لأن في تنازل في تنازل فعلا في تنازل
0: أنت بس مات من أجل مواجهة برغمس
2: ونبوت مات
0: ونبوت مات من أجل مواجهة أخاب وإيزابل بس الاتنين دول كسبوا ده كسب قضية أمانته وده كسب قضية أمانته ده شهد عنه الرب وده شهد عنه الرب شهيدي الأمين بص شهيدي الأمين
2: والرب خد حق الاتنين
0: والرب خد حق الاتنين
1: ده كسر رقبتها ده كسر رقبتها يعني... غير إنها في الجحيم لكن كسر رقبتها كسرة يعني ما
0: يعني حتى حل. في الارض الحسابات بتتوفى. قال لك ما

0: في مؤمنين بيعملوا اللي عايزينه في الاخر برضه بيكسبوا دنيا واخره. لا
1: انا خفت من كده ان يكون حد بيسمعنا ومش مش مش واعي لباقي القصه.
0: أيه.
1: لكن باقي القصه في حق الهي بيتخذ. لا لا لا لا
0: في الحق بيخلص هنا وحق بيخلص في الابديه.
2: وهو بيخلص يعني هو نابوت الإسرائيلي مش هنشوفه مكلل بالمجد
1: طبعا
0: طبعا
2: وهيكون يعني
0: ويكفينا نجم. كم حلقة كم حلقة وكم اجتماع وكم خادم اتكلم عن يابوت اليزرعيلي كل السنين دي
1: وبفخر وشهادة أمينة
2: وشهادة أمينة مشرفة
1: سيرة عطرة
2: أي سيرة عطرة لي ومشرفة واسمه الرب. يعني أنا متيقن إنه برجه ممتاز يعني نجمه ممتاز آسف نجم يمتاز فده نجمه يمتاز.
0: عايز اخد حاجه صغننه في دقيقه واسيب الفرصه لاخونا ميلاد لغايه ابنها.
1: خد راحتك كمان.
0: التنازل الايجابي لما جه حد مثلا للرب وهو داخل كفر نحوم قال له ايه؟ قال له ادفع جزيه. فالرب قال لبطرس احنا ولاد الوطن هل يحق لينا ندفع جزيه؟ فبطرس قال له لا. قال له من أجل أن لا نعثرهم اذهب واصطاد وادفع عني وعنك. السؤال هنا ما تشد مع المسؤولين عن الجزية والضرائب دي وقول لهم أنا من أبناء الوطن ومش هدفع حقك ومن حقك تتكلم. لكن هو تنازل عن حقه حبا أن يكسبهم ما يكونش في خلاف بينهم وبينه. لكن في المدة دقيقة بس أعظم تنازل في الدنيا. أنت جبت سيرته وأخونا ميلاد رن معانا. ما أعرفش مين النهاردة في المشاهدين تعب من الناس تعب شديد لأن شاف منهم الأسوأ الشديدة غدر. شاف منهم الكلمات الجرحة والملامات. لكن أعظم صورة اللي قال عنه في فيليب 2 أخلى نفسه. أخلى نفسه آخذ صورة عبد. شوف التنازل مرحلتين. أخلى نفسه أخلى نفسه من المكانة من العلو. بص أخلى نفسه مكانة علو أدي أول حاجة. رقم اتنين بقى آخذ صورة عبد. ليه؟ يقول عشان بحبك وعايز أفديك.
1: شبار اسمك
0: عايز أفديك. النهاردة لو في حد في المشاهدين لم تؤثر فيه ولا وعظة كل عمره ولا ترنيمة وضرب بكل الترنيمات عرض الحائط وضرب بكل العصات عرض الحائط ورفض أعداد خدام النهاردة تحديدا 13/7/26 ربي يقول له ألا تشعر بتنازلي عشانك؟ أنا تنازلت عشانك عشان ألبسك ثياب البر عشان اجملك عشان انظفك
1: نظف
0: عشان ابدا معاك صفحه جديده.
1: ايوه جمل
0: اخي ميلاد اخ باسم لما يكون شيء الليله دي احنا مصلينا لاجل الحلقه دي وبعد اذنك واذن الاخ ميلاد يعني انا اقول للمشاهدين حاجه احنا تقريبا بنتفق احنا الثلاثه كل يوم بيكون عندنا الحلقه معظمنا احنا الثلاثه ما بننامش
1: حصل
0: اللي ننام فينا ساعه ساعتين كل حلقه من يوم ما تقابلنا في عود فيحيينا
1: حصل.
0: لكن كمان بنتفق على حاجه ان احنا بنكون منصليين عشان الرب يودي رساله
1: يا رب
0: وبتكون قلوبنا جاهزه علشان الرب يعمل حاجه
1: يا رب.
0: فاتفق معاكم على اخ ميلاد ومع نفسي ما يكونش النهارده يوم رحمه لميت
1: باسم الرب يسوع
0: باسم يسوع ما يكونش النهارده يوم يروح اللي تنازل ويمسك بايدك بص يمسك ويقومك
1: من في اسم
0: يسوع. اذا تنازل المسيح النهارده بص يا اخ باسم اذا تنازل المسيح واخلى نفسه عارف هيروح لمين؟ اسمح لي هيروح برضه للي تنازلوا عن شرفهم عن فلوسهم عن أسرهم عن دينهم عن بيته عن ماما عن بابا. مش يمكن بنوته النهارده تكون ليها شهور قاعده لوحدها في مكان وتنازلت في علاقه دمرتها ومكسوفه تكلم الاب او الام او الاسره فالرب يقول لها انا تنازلت تنازل خطير لاجلك في الصليب واروح للتنازل بتاعك واشفيك منه. اروح لتنازلك اللي دمرت بيه جسدك من المخدرات واشفيك منه
1: يا رب.
0: اروح لتنازلك اللي تنازلت بيه للجنس واشفيك منه
1: يا رب.
0: اروح للتنازل اللي تنازلت بيه وتركت اسرتك وخنت واشفيك منه
1: امين.
0: اروح للتنازل اللي اتنازلت بيه من كرامتي.

0: لقيت نفسك في حضن غريب واشفيك منه. النهارده يوم ياتي اللي تنازل واخلى نفسه حبا فينا للي تنازل للخطيه وياخد بايده الرب ويرفع جسور. اخويا واختي جه وقتك، صدقني جه وقتك، جه وقتك بشده قلب اقولها لك. تعال للرب وقول له ارفع ايديا وارفع قلبي وامسك حياتي وابدا معايا وغيرني، بدد كل مراحل التنازل. انا تنازلت كتير جدا يا رب، وقعت وقعت صعبه جدا يا رب، لكن اليوم ده، اليوم ده وصلت انفاس المتنازل للنهايه، وانا جاي لك بكل خطاياي وكل تعبي وكل همي وكل ذنوبي، وبطلب منك استر كل اتساخ في حياتي وكل شر، ردني واقبل توبتي عند الصليب باسم المسيح، امين.
1: شكر الرب لاجل الحلقه المميزه ولاجل حضور الرب. شكر الرب لاجل استرداد ونفوس. اشكر الرب لاجل نفوس قبلت تنازل الرب على الصليب لاجلها، وده اعظم تنازل. شكر الرب لاجله واعظم قبول، وده المرضي، القبول والتنازل.
0: هللويا.
1: شكر الرب لاجل اخويا اميل مبارك في كل خدمه وكل وكاله يوكل الرب عليها. شكر الرب لاجل اخويا ميلاد،
2: رب يبارك،
1: مستخدم ونار الروح القدس عليه.
2: شكرا. يباركك.
1: وبرنامج يعود فيحيينا كل اثنين من خمسة لسبعة، وبرنامج الكارز كل ثلاث من خمسة لسبعة من جمعية خلاص النفوس بني سويف والكرمة. ولا يفوتنا ان احنا ننطلق، نبدأنا بالتسبيح وننطلق بالتسبيح للسيد في اسم يسوع.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

الصلاة. النهاردة في إنجليزي وعربي, فwhoever needs translation, please help yourself. الهيدسيت من ورا. خلينا نرفع قلوبنا ونصلي. يا رب نشكرك على اليوم ده, نشكرك على الفرصة اللي نقدر نيجي ونعبدك ونمجدك, نشكرك إن أنت معنا, نشكرك إن أنت قريب منا, نشكرك إن أنت فيش حاجة صعبة عليك يا رب, نشكرك إن أنت ماسك كل الكون, لكن في نفس الوقت بتحبنا وقابلنا وبتمشي وبتجري ورانا. يا رب ندي لك اليوم النهاردة ودينا أنه نرفع اسمك عالي يا رب لأنك تستحق. نشكرك من كل القلب, بطلب منك تقبل العبادة النهاردة يا رب من كل قلب وكل لسان. آمين. هنبتدي بقراية من Psalm 18. وانا هقرأ بالانجليزي. This passage كانت مكتوبة برضو في Samuel, and it's داود بيتكلم وبيقول بعد ما هو مر في كذا حاجة, he went through so many things صعبة, واحنا عارفين شوية منهم وشوية من الحكايات والستوريز عن إيه اللي مر فيه, كذا حاجة صعبة بشاول بيجري وراه and بيحاول يموته ويقتله, ولما البريستس اتقتلوا هو حس بسبب, والانميز جيلوا ورا عائلات الارمي بتاعته, فكذا بعد كذا حاجة صعبة. يعني هو مش بيقول الشابتر ده والسام ده

0: thank you. We praise you. We worship you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of our praise. You are worthy to receive our praise, Lord, and the highest honor. We give it to you today. Amen. Amen. You can have a seat.
1: I mean, he is worthy of it all. How great is our God. Thank you, Mona. Thank you, worship team. So I'm going to share a few words in Arabic. If you're interested to understand what I'm going to say, you can grab a headset. It's going to be short. I'm only going to be kind of recapping what we've been through and introducing today's message by Pastor Tony. هحتاج أفسس 4 بليز يا همام لو ممكن نجهزه. أنا مؤمن إنه ربنا بيقود الكنيسة بالروح القدس. حد مصدق في الحكاية دي؟ حد مصدق إنه اللي كنا بنرنمه ده حقيقي وينعكس على الواقع مش كلام في السماء بس؟ ها؟ رب عنده خطة. طريق الرب كامل. كنا لسه بنقول طريق الرب كامل. وأنا مؤمن إنه هو كان بيقودنا في السنتين اللي فاتوا. السنة اللي فاتت الشعار اللي كان محطوط قدامنا حد فاكر؟ ريستور استرداد. وده ما خلصش. خلص عمل استرداد الرب؟ خلص لسه. رب بيسترد كل يوم، بيسترد في الخليقة وبيسترد

فينا صورته اكتر واكتر. والسنه دي اللي حطه قدامنا برضو اكويب تكميل القديسين، I think it's perfect. صح، رب قاصد يحط قدامنا السنه دي انه بيأهل بيكمل بيجهز الكنيسه كلها تكميل القديسين لعمل الخدمه. صح، كل الكنيسه. فبيستخدم كل حاجه، الحضور والغياب، مش كده؟ مش كده؟ الخدام وغير الخدام، كل الجسد زي ما هنقرا مع بعض، كل الاعضاء ربنا بيجهزنا. وبيستخدم الحاجات اللي بنحبها زي الوعظ والتعليم والشركه، والحاجات اللي مش بنحبها زي الالم والخبرات الصعبه اللي بنعدي فيها. بيستخدم ده وده لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح. مكتوب في عبرانيين لاقى بذاك يسوع انه يكمل بالالام. تخيلوا كلمه تقيله قوي. فاذا كان يسوع كان يكمل بالالم، احنا كمان الله بيستخدم الوجع والالم في حياتنا لتكميل الجسد بتاع الكنيسه. قبل ما نقف مع بعض ونقرا الجزء ده مره تانية، عايز افكركم او انتوا تفكروني وتوروني قد ايه فاكرين احنا اتكلمنا عن ايه السنه دي. كنا بنتكلم على في دعوه لربنا لحياتنا، صح؟ equip، we are equipped for a calling، تكميل القديسين لاجل شيء، لاجل عمل شيء معين. هتفكر اول مره خلاص اتكلمنا قلنا غرض الدعوه دي ايه، the purpose of our calling، ايه غرض الدعوه دي؟ هتفكر ها، ان نكون مشابهين صوره ابنه، ان احنا نبقى شبه يسوع. ومش شبه يسوع بس individually كل حد فينا، لكن لما حد يبص على الكنيسة كده ويشوف ريمون ونوال وميري وماريان وسيلفيا وبشير، يشوف يسوع في وجوهنا. أمين؟ جميلة قوي الدعوة دي. في حاجة أحلى من كده؟ ربنا مش بس عايز يدينا اللي عنده، لكن عايز يدينا نفسه، عايز يدينا نفسه، عايز يبان فينا، عايز العالم يبص علينا ويشوف الله. في ناس هتسمع الكلام ده وتقول استغفر الله العظيم، بس انتوا مفروض تقولوا ايه؟ امين امين. فيش احلى من كده، انه الله بذاته يظهر في الجسد. فتكلمنا عن غرض الدعوة، the purpose of our calling. تكلمنا توني كلمنا عن the manners of our calling، كما يليق كما يحق للدعوة التي دعينا بها بتواضع وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا. فاكرين؟ فاكرين الحاجات دي؟ and then اتكلمنا عن the oneness of our calling، ان الدعوة دي دعوة لاننا نبقى واحد. فاكرين؟ نبقى جسد واحد. كلمة متكررة كتير قوي قوي قوي، جسد واحد، روح واحد، معمودية واحد، اله واحد، رب واحد على الكل وفي كلكم، ان احنا مدعوين نبقى جسد. والمرة اللي فاتت توني كلمنا عن انه الدعوة دي ليها تمن بندفعه، انا بدفعه وانت بتدفعه وانت بتدفعيه، في تمن، في استعداد اني احمل الصليب كل يوم واتبعه، في تمن للدعوة دي. والنهاردة هندخل على جزء تاني، هنتكلم عن طب يا رب بتدينا ايه عشان نعمل الدعوة دي، ازاي نحقق الدعوة دي. سايبنا كده؟ لا، مش سايبنا، مدينا مواهب ومدينا امكانيات ومدينا ناس وسطينا، وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض رعاة ومعلمين. ربنا مدينا مواهب وسطينا، ويمكن الوقت الجاي نتكلم اكتر عن الفكرة دي، ازاي نكمل ربنا بيكمل الجسد بانه بيدينا مواهب مختلفة مع بعض. تعالوا نقف مع بعض نقرأ النص، هعلق تعليق او تعليقين صغيرين واسيب توني يكلمنا. تعالوا نقرأ بصوت عالي زي ما تعودنا كلمة الرب. هو انا شايفها بس انتوا مش شايفينها، مش عارف ليه. ايوه تمام. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل وفي كل، الذي على الكل وبالكل
وفي

كلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. 5، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد لما الرب يكملنا ويأهلنا يبقى ده شكلنا، لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه ركزوا كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. خلي الآية دي قدامنا، هذه هي كلمة الرب. تفضلوا استريحوا. أنا فارق معايا بس أقول رسالة بسيطة قوي في الجزء ده، إنه أظن واضحة قوي في الجزء اللي قريناه، إنه ربنا بيشتغل بكل مفصل. خدتوا بالكم من الآية دي؟ كل مفصل، كل جزء، كل الجسد مركبا معا مقترنا معا. حد واخد باله من الحكاية دي؟ في تركيز شديد في الجزء ده على ان احنا جسد المسيح واعضاؤه افرادا، زي ما بيقول في جزء تاني: اعضاء كثيرين ولكن جسد واحد. وكل حد فينا ربنا مديله مسؤولية، ومفيش حد فينا مش وجوده مش مهم، مش بس هادي او توني لما يغيب يعمل فرق في الكنيسة، كل حد فينا يعمل فرق في الكنيسة. امبارح كنا بنتشارك في المجلس وبنصلي لأجل الوقت اللي جاي، انه عايزين ربنا يفتح عينينا ككنيسة على أهمية الجسد. الجسد ده ليه رأس واحد لكن ليه أعضاء كثيرين، ما ينفعش حد يستبدل الرأس، ولا حد ينفع يستبدل أي عضو في أعضاء الجسد، كل حد فينا ليه دور. النهاردة توني هيشارك يمكن بواحدة من الخمسة، صح كده يا توني؟ واحدة بس من الخمسة، ويعني أنا مؤمن أن روح قدس برضو قد تونن يختار رعاة. السنة اللي فاتت وإحنا بنتكلم كتير عن ريستور، عن استرداد، كنت دايما بقوله رب الكنيسة دي فيها رعاة كثيرين، مش راعي واحد ولا اتنين، فيها رعاة كثيرين. ربنا مدي ناس وسطينا هذه الموهبة، موهبة الرعاية، مش منصب الراعي لكن موهبة الرعاية، وهنسمع عن ده. وعلى فكرة النص نفسه اللي خدت منه كلمة ريستور هو رب بنفسه بيقول ان رعاة اسرائيل ما عملوش اللي عليهم في حزقيال، فبيقول: ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها واطلب الضال واسترد المطرود. بس النهاردة في العهد الجديد في كنيسة جميع القديسين، في العهد اللي فيه ملكوت جميع المؤمنين، سوري، كهنوت جميع المؤمنين، كلنا كهنة، كلنا رعاة، لو هو عايز يسأل عن غنمه وعايز يفتقدها يعملها ازاي؟ يظهر لهم في أحلام ورؤى؟ ممكن، بس الطريقة اللي هو مختارها ايه؟ أن يقيم رعاة، انه يعمل ده من خلالنا احنا. نفسي ناخد دقيقة نصلي فيها نطلب ربنا للرسالة اللي عايز يكلمنا بيها النهاردة، ونقول: يا رب خلي قلبنا مفتوح، يا رب خلي قلبنا مفتوح للي عايز تكلمنا بيه، ادي مسحة خاصة وملء جديد بروح القدس لتوني يا رب، هو بيتكلم بالكلمة، المس قلوبنا، حركها، خلينا كلنا نستقبل دي على انها رسالتك
لكل حد فينا النهاردة.

بيقول الرسول بولس: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. هقول الأربع أعداد مرة تاني، وعايزك تاخد بالك من كلمة فيه، فيه، فيه. مرة كمان، لو الكلام قدامك سهل عليك تقوله قول معايا: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس. أبا السماوي الطيب، رب بشكرك أنك سمحت لنا نيجي نقعد على مائدتك من تاني يا رب. شكرا لأنه دايما عندك طعام فريش طازة. شكرا لأجل الخبز النازل من السماء اللي في شخص يسوع المسيح. وأنا من قلبي جاي مع أخواتي النهاردة بصلي أنك تدينا إدراك وإبصار بالروح القدس، إيه اللي لينا فيه في المسيح يسوع يا رب. يا رب أنا بشكرك لأنه قادر تتكلم لكل قلب فينا. قول للرب معايا: كلمني يا رب، كلمني، بميل وداني ليك عشان أسمعك أنت يا رب، بستأثر كل فكر إلى طاعتك، بجيب كل خاطر جوايا وحواليا يا رب، أجيبه عند رجليك وتحت سلطانك. وأنا بصلي في اسمك يا رب. مش جايين هنا رب عشان كقوم عادة، كتر خيرك ان احنا بنيجي، كتر خيرك ان لينا مكان، كتر خيرك ان لينا جسد، كتر خيرك ان كلمتك مفتوحة، كتر خيرك ان احنا نقدر نعبدك بحرية. لكن انا بصلي الليلة يا رب المرة دي واحنا جايين لك

من كل قلبي افتح عيون أذهاننا يا رب، أعمقنا من جوه، أنت وحدك بس تعرفها، مفيش غيرك يا رب، من كملة واحدة، من كلام أنت بتقوله، لكن تعرف تسدد بيه حاجة الجميع. ده سرك، ده سرك المكنون في المسيح يسوع واللي بتعمله بروحك القدوس. وأنا بصلي هنا الليلة، تعالى.

نعمة جديدة. رب بيقول لي إيه أنا على أسئلتي اللي أنا موجودة في حياتي الشخصية في أي مكان. عندنا علامات استفهام، عندنا حيرة، عندنا حاجات كتيرة مش محلولة يا أخي، وحاجات كتيرة عكس بعض كتير. الحياة اللي احنا فيها مليانة بالأحداث، شئنا أم أبينا، لكن هي فيها أحداث كتير. واللي عايزك تتفق فيه معايا هو أنها فيها الحلو، أيوة، وفيها الوحش. فيها الحلو وفيها ليه؟ الوحش. فيها اللي متوقع أنه يكون خير، وفيها اللي ما تتوقعوش وبيحصل مرات شر برا استيعابك، برا إدراكك. وأوقات كتيرة بنسأل نفسنا ليه ربنا سمح بكده. حد بيسأل السؤال ده، ليه ربنا سمح بكده؟ مش عارف ليه سمح بكده. يا أخي أنا مصدق أنه هو صالح، بس مصدق كمان أنه هو ليه سلطان وليه قوة، وإحنا كده تحت الغطاء وتحت الكفر وتحت الحماية. إيه اللي بيحصل في حياتي وفي حياتك؟ في الحياة اللي إحنا عايشينها، وهي حياة زي باقي الناس يعني، فيها ضيقات. والضيقات دي أصناف وأشكال. ضيقات مرات اجتماعية في علاقتنا مع بعض، ضيقات اقتصادية، ساعات بنتزنق ونبقى حيرانين خايفين من إيه اللي يحصل بكرة، ضيقات صحية بمرض، بشيء بيحصل لي ما كنتش متوقعه أو بقيت فيه وماشي معاه ومش لاقي له آخر. لكن ده جزء من الحياة اللي احنا عايشينها. في الحياة اللي احنا عايشينها بالذات في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، لما كنت صغير ما كنتش اسمع كلمة كلمة الاكتئاب كتير. يعني كلمة الاكتئاب ما كانتش كتيرة، وكان بعد عنك السرطان في، يعني على عصري أنا وعصر أمي وأبويا وإخواتي والناس دولة، لم يكن يسمى باسمه. حد يعرف كان يقولوا إيه؟ اللي بعد عنك أو اللي ما يتسمى، لكن ما حدش بينطقه. لكن دلوقتي بيتنطق عادي، موجود. الحياة مليانة بيه لأنه جزء من حياتنا بحاجات كتيرة قوي اللي احنا عايشينه في هذا العصر، وهو بسبب الميديا وبسبب حاجات كتير. الأرق بقى شيء للأسف بقى يكاد شيء يكون طبيعي في حياة ناس كتير، وقلة النوم، الأفكار الانتحار. لو جيت خدت أطفال صغيرين وكان هناك جرأة وشجاعة، لو سألت البعض منهم كتير منهم بيفكر أنه ينتحر، ده غير الكبار طبعا. الإدمان كنا احنا فاكرينه زمان، اللي بيدخن سيجارة ده مدمن، يعني اوعى ده. اللي بيدخن سيجارة دلوقتي ده واحد من أفضل المؤمنين، يعني ده حاجة كويسة خالص لو قورن بباقي الإدمانات الكتيرة اللي موجودة في حياتنا. هناك جهاز عجيب غريب جميل لذيذ كريه اسمه الموبايل. الكبار مدمنين أكتر من الصغار، حاجة لزقاك بيه، حاجة مسكاك فيه، بتستفيد منه لكن هو كمان بيستفيد منك بشكل كبير جدا جدا جدا جدا جدا. الحياة اللي احنا عايشينها، بصوا يا جماعة، عشان بس ما نتجملش، ما نتظاهرش على بعض، بس الحياة دي مليانة باللي أنا بحكيه، وفيها ما يزيد أكتر وأكتر وأكتر. ومع القلق والأرق والاكتئاب والإدمان وأصناف وأشكال الضيقات اللي بنعدي فيها، نفسيتنا بعد عنك بقت صغيرة. وفي ناس ردات الفعل مختلفة، في ناس ردات الفعل بتاعها فوق، غضبانة، فأنا بغضب على اللي حواليا، وبغضب على اللي عايشين معايا، وبغضب على اللي بيشتغل معاهم، وبغضب على ربنا. وغضبي على ربنا ممكن يطلع بصورة صريحة، وممكن يطلع في اتجاهات قلبي وكلماتي وكل اللي فيا. وبسبب نوع الحياة اللي احنا عايشينها للأسف علاقتنا مع بعض ما بقى

ما بقتش زي زمان. العلاقات زمان ده مش ستي بقى الله يرحمها أمي، كان دايما عندها طلبة واحدة بس، هو ده اللي مطلوب في الحياة القديمة في الجيل اللي فات، مش عايزين غير الستر يا ولدي، مش عايزين غير ليه الستر بس، نتستر نتستر ونمشي الحمد لله. لا فيش في ألم، يس في وجع أكيد، في احتياجات كتيرة جدا، لكن كل ما هو المسعى بيقول إنه أنا محتاج للحماية، محتاج للستر بس ربنا يعديها بيا ونكمل. جوه قلوبنا في انتقاد، في انتقاد، في شكاية، شكاية على الدنيا وعلى الحياة وعلى اللي احنا عايشينه. في حاجة اسمها تذمر حضرتك، تذمر. التذمر هو عدم الرضا، عدم الرضا، وعدم الرضا باين في التأفف اللي احنا بنتأفف منه، واللي بنقول فيه أراءنا بسبب ان احنا مش مبسوطين، وبسبب كل اللوكة اللي انا بحكيها لك دي، العصر ده بقى فيه أمراض ما كناش نسمع عنها، أمراض أكتر من كل زمن فات وعدى في الحياة. ده الحياة اللي عايشاها الناس. أسأل سؤال، ممكن كل ده يكون عليا وعليك طبيعي، عايزك بس تقبله إنه طبيعي، ده موجود في الحياة طول ما احنا عايشين في الخيمة دي، طول ما احنا موجودين في هذا الجسد الفاسد في العالم اللي وضع في الشرير، من الطبيعي ان مظاهر الحياة بضغوطها وضيقتها تضغط عليا وعليك. سؤالي رد فعلي لكل اللي بيحصل ده يكون شكله ايه؟ يكون شكله ايه؟ الناس اللي حواليا بيتزمروا، الناس اللي حواليا بيشتكوا، الناس اللي حواليا مليانين بالاسى، بالمرار، بالحزن، بالوجع، بالتخبيط، بحاجات كتيره جدا جدا جدا جدا. لكن النهارده عايز اكلمك على حاجه كلمه الله بتقول عليها هتديني وهتديك القوه ان احنا نعيش الحياه دي بكل البؤجه، بكل الشيله اللي هي شايلاها، بكل الحاجات اللي موجوده فيها، لكن اتجاهات قلوبنا اتجاهات مختلفه، لان المسيح يسوع موجود فينا، موجود فينا، موجود فينا. النهارده عايز اكلمك على حاجه، انا اتكلمت من سنه 2022، كنت بدور النهارده لقيت ان انا اتكلمت على القصه دي قبل كده مره واحده بس. انا عايز اكلمك النهارده عن حاجه اسمها قوه الامتنان. قول معايا قوه الامتنان. الامتنان مش بكلمك على الشكر، انا بكلمك على قوه الامتنان. من كام سنه اتكلمت على روح الامتنان، لكن النهارده عايز اتكلم على قوه الامتنان. ما هو تعريف الامتنان؟ تعريف الامتنان في لو دورت في الكتاب المقدس مش هتلاقي كلمة امتنان، مش للأسف مش موجودة كلمة امتنان بالعربي، مش موجودة باللغة اللاتينية اللي متاخد منها اليونانية، هتلاقي كلمة امتنان. باللغة العربية أصل الكلمة من أو يمنو، بمعنى وهب هبة أو عطية أو منحة أو منة الله، اللي هي عطية الله أو نعمة الله، حد بينعم على حد فهذه هي نعمة أو منة أو امتنان. الامتنان هو تعبير خارجي عن تقدير، اسمعني، عن تقدير وإحساس بالنعمة. تقدير مش الشكر على كل حاجة، نو. تقدير وإحساس بالنعمة. زي ما بقول لك في الكتاب المقدس العربي ما فيش، لكن في اللاتيني، في اللاتيني في كلمة متاخد منها كلمة تاني إنجليزي، باللاتيني في كلمة اسمها جراتسي. جراتسي في تلاقيها في الإيطالي، ممكن في اليوناني، ممكن جراتسي يعني اللي هو الشكر، لكن جراتسي متاخد منها الكلمة الإنجليزي اسمها جريس اللي هي نعمة. كلمة جريس اللي هي نعمة متاخدة من كلمة امتنان أو جراتسي. جراتسي متاخد منها كلمة إنجليزي تانية اسمها جراتيتيود. جراتيتيود هو الامتنان. الامتنان اسمه جراتيتيود. جراتيتيود دول كلمتين، جريس واتيتيود، الاتنين دخلوا مع بعض بقى جراتيتيود، أي
نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة.

نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة، مليان ومدرك للنعمة. ده الامتنان. الامتنان هو أنه في حاجة في بطنك، في حاجة في أعماقك مدركة وفهمة يعني إيه نعمة، وإنت بتعبر عن شكرك، عن حمدك، عن فرحك، عن تقديرك لهذه النعمة اللي موجودة في حياتك بما يسمى بالامتنان. حاجة تانية نفسي أقولها لك، أنا محتاج أن أفهم النهاردة أنه في قصد إحنا ربنا خلقنا به، في قصد ربنا شكلنا به. هفهمولك بعد شوية، هفهمولك بعد شوية. إيه القصد؟ إيه التصميم اللي ربنا صممنا به؟ أنا عايزك تفهم أنت بتشتغل إزاي. ربنا لما خلقني وخلقك خلقنا علشان نفكر وعلشان نفعل وعشان ردات فعلنا تكون بطريقة معينة، إحنا مخلوقين علشانها. في رسالة أفسس أصحاح واحد، أفسس الأصحاح الأول، كلنا حافظين هذا المقطع، لكن حنوقف النهاردة بس كم وقفة قدامك وانت بتشوف على الشاشة. خلي بالك معايا، من هقرأ من عدد 3 لعدد 14 بسرعة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا، تاني هكرر كلمة فيه قبل تأسيس العالم. ليه اخترنا، من مصممين من قبل تأسيس العالم لحاجة واحدة، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعينا للتبني ليسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئتي. ليه لمدح مجد His grace، اللي جاية منها gratitude، اللي جاية منها الامتنان، لمدح مجد نعمته. اختارني وجابني في المسيح يسوع، تصميمه في وسط كل الخليقة اللي خلقها ان اكون رأس هذه الخليقة علشان امدح مجد، خليك معايا مرة كمان، مجد ايه؟ نعمته. هكمل معاك الكلام، تقول كلمة الله التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات ما على الأرض في ذاك، أو كلمة فيه هي الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا. خد بالك من الكلام اللي جاي، معينين أنا متعين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لهدف واحد، وهو لنكون لمدح مجده. أنا مخلوق ومصنوع علشان حياتي عبارة عن مديح لمجد النعمة، أفضل أمدح وأشكر وأنا ممتن في إحساسي بهذه النعمة. لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا، رجاؤنا سبق، ده مش لسه قدامي، ده ورايا خلاص حصل، في المسيح الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. ثلاث مرات هنا بيقول لمدح مجده، ومرة بيقول لمدح مجد نعمته. أنا مصمم مخلوق مخطئ. تاني كم واحد يشكر الرب أنه اختاره في المسيح يسوع، أنه أنعم علي وعليك، أنه خلصنا، أنه فدانا، أنه شفانا، أنه أعطانا نعمة. هذه النعمة اللي محتاج تعرفها أنه أنا وإنت مصممين، مخلوقات مصممة، مخلوقة لكي تمدح مجد نعمته. لو عشت بعيد عن اللي انت مصمم لأجله، المكنة بتاعتك تبقى تعبانة، المكنة بتاعتك ما بتشتغلش كويس، ما بتديش أفضل ما عندها. لو جبت عربية مفروض بتمشي بالبنزين، تمشي بليه؟ بالبنزين. جيت انت حطيت لها بلاش مية داشين بعيدة، حط لها جاز خلاص.

خلاص حط لها حاجه من نوع برضو مشتقات البترول يعني، حط لها جاز، حطت لها جاز، اي واحد عارف بعد شويه هيحصل ايه يا معلم؟ هتلاقي الدنيا كركبت ووقفت ودخنت وعملت ليه؟ مش مصممه انها تمشي بده. هقول لك حاجه تاني، انا وانت مصممين، ربنا خلقنا كده مصممين ان اللي خارج مننا الينبوع اللي فينا طول ما احنا فيه في المسيح يسوع وهو موجود فينا، ان لسان حالي على الدوام شايفها زي ما هو شايفها، ومهما كانت ضيقتها وألمها واللي فيها انا مصدق فيه، انا واثق في صلاحه، انا عندي ايمان في قدرته، وقوة اللي بتدفعني اني مكمل، اني عايش في القصد اللي هو جابني علشانه، خلقني علشانه، إني أكون لمدح مجد نعمتي. مين اللي بيعمل فينا كده؟ العربون اللي اتحط فيه وفيك قوة الروح القدس. الروح القدس، عايزك تفهم الحكاية دي، الروح القدس روح المسيح اللي فيه وفيك ما بيتزمرش مهما كان. كم واحد في روح الله قدوس؟ روح الله لو فينا، روح الله لو فينا بيعمل ايه؟ بيقول في تسالونيكي، افرحوا في الرب كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي الروح القدس. دايما بيعمل مشيئة الله، وفي مشيئة الله هيختار انه يفرح، هيختار انه يكون متواصل ويطلع اللي في قلبه، وهيختار انه يشكر على الدوام، لان ده الاحساس بالنعمة، ده الامتنان المتواصل. قصد وجودنا، قصد وجودنا، الغرض من وجودنا، بيقول عنه إشعياء 43:21، هذا الشعب جبلته لنفسي. خد بالك، هذا الشعب عملته ايه؟ جبلته يعني صنعته وطلعته وخرجته من الطين. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. بطرس نقلها بتعبير تاني في بطرس الاولى اصحاح 2:9، اما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، امه مقدسه، شعب اقتناء، اقتنانا، اشترانا، جبلنا، ليه؟ لكي تخبروا بفضائل، بالانجليزي praises أو graces، بالنعمة، لكي تخبروا بالنعم، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنا أعتبر نفسي أنا قريت العهد الجديد مرات كثيرة قوي، شجعك أنك تقرأ، ابتدينا من أول الشهر نقرأ الكتاب المقدس مرة كمان، احنا بنخلصه في سنة ونص. عمري ما شفت يسوع اتزمر ابدا ابدا ابدا، عمره ما شفته اتزمر. في كل موقف هو والتلاميذ كان فيه احتياج لتحدي كبير، تقول كلمة الله، رفع عينيه الى السماء وشكر، رفع عينيه الى السماء وشكر. فعل وعمل قوة حياته فينا ده في المسيح يسوع. بيقول بولس الرسول لتيموساوس، تيموساوس الثانية 1:9، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى ليه؟ القصد. إيه هو القصد؟ إيه هو القصد؟ لنكون لمدح مجد نعمتي. القصد، احنا مخلوقين في المسيح يسوع، القصد، هو خلقني بحسب القصد، بتقول كلمة الله. وهنا كلمة القصد بالانجليش destiny، الحتة اللي انا رايحها، المشوار الاخير، اخر الرحلة، رايح لغاية فين، بحسب بمقتضى القصد. مع القصد في حاجة ماشية معاه كل الوقت، والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. مرات بقف قدام كلمة الله، قدام نفسي، عايز أكون حقيقي، أنا محتاج نعمة أكيد،
بس لما افتكر انه ما في شيء موجود في حياتي الا وهو في مقصده وفر لي نعمة كافية اني اقدر اعدي ومر فيه، مهما كانت حتى في الصعوبة، حتى في الألم، حتى في الوجع، حتى في الحيرة، هناك نعمة كافية انه يحفظني ويحفظك، حتى لو مش فاهم، حتى لو مش عارف، لكن هفضل اني رافع ايديا، هفضل حاطط عيني عليك، وهفضل اسبح اسمك وغيظ الشرير، لانك انت مستحق التسبيح والعبادة الى الابد يا رب. ده اللي جوه القلب وده اللي في النفس، في اللي يكفي عندي وعندك علشان نكمل المشوار بنعمة لغاية الآخر. قوة الامتنان، اسمعنا الله يخليك، قوة الامتنان. احنا قرينا في كلوسي مرة اثنين ثلاثة، وقرينا في أفسس كلمة فيه فيه فيه فيه. هرجع لكلوسي مرة تاني، بولس بيقول ايه؟ اسمعني الله يخليك، اسمعني اسمعني. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. ما فيش قوة امتنان من غير مركزية المسيح في حياتي أو في حياتك. اوعى تفتكر ان الامتنان هيطلع منك لأنه ده اختيار انت عايز تختاره. اوعى تمشي مع الجماعة بتوع التنمية الذاتية، خمس طرق لتغيير مش عارف ايه، ست طرق لعمل ايه، ده بيعتمد على قدرتك انت الذاتية. قدرتك الذاتية وقدرتي فلسو فلسو فلسو، احنا خطاه محتاجين الى خلاص ربنا يسوع المسيح. اللي بيشتغل فينا كمؤمنين مفروض غير باقي الناس ان فينا قوة من المسيح يسوع قادرة تعمل فينا حاجة مختلفة. مركزية المسيح. مشكلتي ان انا مرات كتيره لسه عايز اعيش بال عايز اعيش بالناموس، عايز اعيش بالقانون، عايز اعيش بان انا هقدر، بان انا هعمل كده. كلام بولس الرسول لكلوسي في منتهى الوضوح في مركزيه للمسيح، وانا هقول ثلاث كلمات بس على مركزيه المسيح. نمره واحد، البدايه قوه مستمر. البداية هو مستمر. بيقول ايه؟ كما قبلتم المسيح يسوع، ايوة الرب اسلكوا فيه. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. تاني، انت قبلته كايه؟ كلنا قبلناه كمخلص. ده احكي لك من الاخر، انا احكي لك من الاخر. قبلناه كايه؟ كمخلص. غسلني من خطاياي وهللويا محبوب، والخطاياي معاها الدم وعلى حساب الدم، كل الحاجات الجميلة دي، وبنفضل نكمل الحياة. عندنا معركة، عندنا هوشة، عندنا خناقة مع حاجة اسمها الخطية، وكل شوية أقع وأقف على حيلي وأحس بالذنب وأحس بالوجع وأحس بالألم، وأجيله لأنك يغفر ذنبي، وأرنم الترانيم اللي متعزياني واللي شفياني واللي مغيراني، لأنه عندي احساس كتير يا اخي، احساس كتير بالذنب، واحساس كتير بصغر النفس، واحساس كتير بالغيظ، واحساس كتير بالوجع وبالالم، والحياه مش مستمره مش كامله، فانا محتاج لهذا المخلص انه يخلصني واني اجي واعترف بيه. نفسي اقول لك على حاجه النهارده، اعرف انت اتولدت ازاي. لو اتولدت ان هو بس يغفر لك خطاياك وقبلت يسوع كده، اقبل يسوع يكون مخلص شخصي لحياتك، في حتة كبيرة ناقصة فيك. في حاجة اسمها انك تقبل يسوع انه يكون ربك وسيدك. لما يكون ربك وسيدك انت عندك ايمان، هذا الايمان ايمان مبدئي، دي البدايه. البدايه بتقول، البدايه بتقول ان ده اللي اتصلب علشاني قام من بين، ما احنا مش قصه اتصلب علشاني والصليب وقفنا هناك، قام من بين الاموات وداس شوكه الموت وغلب ابليس واخذ منه مفاتيح الهاويه والموت، والاب اجلسه عن يمينه في السماوات ووضع
كل شيء تحت قدمي، زي ما قبلته أنه هو ربي، هو رب ظروفي، رب حياتي، رب المرض، رب الحيرة اللي أنا فيها، رب الضيقة اللي معدية عليا، رب ولي سلطان عليا وعلى الناس وعلى أعدائي وعلى كل اللي قابلني. ليه؟ لأنه هو رب وسيد الكل، هو سيد الأرض كلها. وفوق

هو سيد الأرض كلها. قبل ما يكون سيد لأي حد هو سيد لي أنا على الأقل. ولو هو سيدي ده اللي مطمني، ولأنه ده مطمني أما كل الذين قبلوه أيواه أعطى. قبلوك إيه؟ ما وصفليش يوحنا، لكن قبلوك إيه؟ قبلوك رب. الناس دي ضيعت حياتها بعد ما المسيح صعد إلى السماوات، الناس دي استشهدت، الناس دي ماتت، الناس دي لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليه؟ لأن التحدي كان يجي لغاية آخر لحظة قبل ما الأسود تاكلهم. قول حاجة واحدة بس ونطلعك من هناك، إيه هي؟ قول إن قيصر رب. ما في واحد فيهم إلا وقال لو في رب هو رب واحد بس، يسوع هو رب. طارت الرقبة. ما حماهمش ليه؟ ما خلصهمش من فم الأسد ليه؟ يسوع بيعمل الاثنين. بطرس دخل السجن. بطرس ماله؟ دخل السجن، خلصت الحدوتة هناك، والكنيسة تصير من أجله بلجاجة بيصلوا علشانه. في وسط الليل يجي ملاك، قوم قوم قوم، لبس رداءه، حط رجليه، ومشي بره. كل البيبان مالها؟ كل البيبان اتفتحت. في مره يرسل ملاكه يفتح ابواب السجن، ومره تاني يقول الرب يسوع. لما كنت صغير كنت تروح وتتنطط زي ما انت عايز، لما تكبر حيمنطقوك ويلفوك. قال هذا عن اي ميتة كان هو مزمع أن يمجد بيها الله. المعروف في التقليد الكنسي أن بطرس اتصلب حتى من زي سيده، اتصلب مقلوب، مرة ينجي ومرة يبعت علشان يخلص حياته بالصليب. عايز أقول لك سؤال النهاردة، هو نفس الرب؟ فكر فيها كمان. احنا اصلا ماشيين في مدارس كتيره في الحياه، مدارس ايمانيه وتعليميه، اللي هو في النصره وبس، وربنا اللي هو بتاع الخير وبس، وربنا بتاع الحلو وبس، وربنا بتاع البيبان المفتوحه وبس. مره كمان حاولها لك، الهي يفتح ويغلق، الهي يحيي، الهي يغني ويفقر. عارف ليه؟ لانه رب، لأنه سيد، لأنه ليه القدرة والسلطان. بس البداية بتقول لي أنه ده من له السلطان وهو ربي، حقدر أحط حياتي بين إيديه وأنا واثق أنه حكيم بكفاية، واثق أنه تاني في حاجات لغاية لما تروح، مش تروح بلدكو، لغاية لما تروح من هنا، لغاية لما تنام، مش هتفهم. أنا مرات كتيرة ناس تبعت لي، ناس تتصل بيا، ناس تقول لي حاجة، كلمت على حياتهم قبل كده، ما حصلش وحصل العكس، وربنا زمان كنت أحاول ألاقي رد، وبكده ما تردش، ما تسيبهولي، سيبهالي، أنا أرد أو ما أردش، أنا حر فيما أفعل. ثقتك فيه، ثقتك به، إنه أنا مخلوق هنا علشان أمجد اسمه. يا جماعة إحنا هنا، بص أفهمك على حاجة تانية، اللي بيشغلك البنزين، اللي بيشغل حياتك حاجة اسمها النعمة. حاجة اسمها إيه؟ النعمة. لو ما حسيتش بيها، لو ما أدركتهاش، لو ما فهمتهاش، لو ما كانش عندك وعي إنك تفهم قد إيه في نعمة في الحياة أنت عايش فيها، هتعيش بالجاز، هتعيش بحاجة تاني غير النعمة، مليانة بالتذمر والتأفف والأسئلة، وشمعنا وعشان إيه وليه، وشمعنا فلان وشمعنا فلانة، وليه أنا وليه هم، حاجات كتيرة هتوقفك، هتعطلك، مش هتقدر تستمر لبكرة. أفسس أصحاح 2 بتقول كلمة الله، عايز أقولك على حاجة، عدد 4 بتقول كلمة الله، الله الذي هو غني في الرحمة. قول معايا غني في الرحمة. حد مصدق أنه غني في الرحمة؟ جداً.

بس بتقول كلمة الله أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات, حبنا وإحنا أموات فما بالك بقينا أحياء في المسيح يسوع, ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم بالإيه؟ مرة كمان علي صوتك بإيه؟ بالنعمة أنتم. كلمة مخلصون مش فعل ماضي, كلمة مخلصون فعل مضارع مستمر, صفة بتوصفني وتوصفك. أنا عايش بالنعمة, خلاصي موجود بهذه من نعمة, وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ليه؟ ليظهر في الظهور الآتية إيه اللي حيطلع مني ومنك؟ علي صوتك, إيه اللي حيطلع مني ومنك؟ إيه اللي حيظهر للناس حوالينا؟ غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع, لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. احنا حافظين الآية اللي كنا بناخدها في المؤتمرات بتاعت الخلاص ومش عارف ايه, مخلصون خلاص فعل ماضي تم. الكتاب هنا بيتكلم على حاجة مستمرة. ليه؟ ذلك ليس منكم, هو عطية الله, منة الله. هذا الإحساس بالامتنان, عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد, لأننا نحن عمله, مخلوقين. بص التصميم, بص التصميم, مخلوقين في المسيح يسوع. لإيه؟ لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. بإيه؟ بالنعمة. ميل على جنبك كله يا مساء النعمة, بس قوله كده يا مساء النعمة, هتوصل له حاجة مختلفة صدقني. يا مساء النعمة, بالنعمة, بالنعمة لكي نسلك فيها. أعمال صالحة لكي نسلك فيها. وبيقول في كلوس 2, كما قبلتم المسيح يسوع الرب اعملوا ايه؟ سلكوا فيه, سلكوا فيه, سلكوا بنفس الشيء اللي خلصك ولسه بيخلص فيك بالنعمة اللي موجودة فيه. كلمة الله بيقول يوحنا عنه في يوحنا 1:14, مملوء, مملوء نعمة وحقا. بتقول الكلمة في عدد 16, ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. وإيه كمان؟ أخذنا, مش لسه هناخد, أخذنا. هناك نعمة تكفيني, نعمة تكفي من بدايتها ماشية معايا كل عناية, حد ما تيجي تاخدني معاك لولا. دي النعمة, الامتنان تعبير عن النعمة اللي أنا عايش فيها. نعمة يا عم, نعمة يا أبا. النعمة مش هتزداد فيا وفيك غير لما هو يحط كلامه. ما النعمة عبارة عن إيه؟ الامتنان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام طالع مني بيقول أشكرك من فضلة القلب, من فضلة القلب. إيه اللي ساكن جوايا هنا؟ إيه اللي موجود في داخلي؟ تذمر وتمرمر وإحساس بالحرمان وبالنقصان, وشايف فلان وشايف فلانة وليه وعشان إيه, وما ادتنيش وما عملتنيش وما سوتنيش. إيه اللي مالي قلبي من جوه؟ في نفس الرسالة اللي بنقرأ فيها كلوسي أصحاح 3, تقول كلمة الله كلوسي أصحاح 3:16, لتسكن فيكم كلمة المسيح, مش كلامك أنت, مش كلامك أنت, كلمة المسيح بغنى, وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. ننذر بعض بإيه؟ نكلم بعض بإيه؟ بمزامير, بتسابيح, بأغاني روحية. أيوة, بنعمة, مترنمين في, من جوه بقى طالع من جوه, في قلوبكم للرب, وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم, خد بالك من الاسم ده, باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. كل اللي تعمله أنا هشكر بيك كل الوقت على اللي أنت صنعته في حياتي. الشكر, الإحساس بالامتنان جاي نتيجة لوجوده.

مركزيته في حياتي. البداية قوة مستمرة، كما قابلتم اسلكوا. الحاجة الثانية، الثبات قوة محفزة. الثبات قوة محفزة. قلت ثلاث أنواع من القوة هنا، البداية قوة مستمرة، الحاجة الثانية الثبات قوة محفزة. بتقول الكلمة متأصلين عدد سبعة، ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم. المسيح مش حد بتبعه، المسيح حد أنا عايش بيه. تاني، المسيح مش حد بتبعه، مع أن الاختيار هو قال تعالى اللي عايز يتبعني، اللي عايز يجي ورايا. بس قصتنا في الاتباع مع أنها اختيار يومي. أنا وإنت ممكن نختار النهاردة السلام عليكم ورحمة الله، مش مكمل، مش ماشي أنا في الحدوتة دي، لأنه حمل الصليب ده يفترض أني أنا ميت. أنا إيه؟ هو حي. بولس كان فاهم ده، عشان كده كلمة فيه من غير فيه ما عرفش أكملها. من غير فيه أنا بحط جاز وبحط سبيرتو وبحط مية وبحط أي حاجة، بحط أي حاجة عشان المكنة دي فاكر إنها مالها، إنها هتمشي. ومستغرب ليه مولعة وليه شيطة وليه مدخنة وليه ركدة وليه ما بتمشيش وليه ما بتتحركش ليه؟ لأن هي بتمشي بحاجة واحدة ومستمرة حاجة واحدة بس. الرب يسوع لو رجعنا ليوحنا 15 يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. المحور في كل القصة اللي موجود في يوحنا 15، اثبتوا فيا، اثبت فيا، امسك فيا، خلي اتكالك علي، خلي قناعتك بيا، خلي قلبك معايا في كل يوم، خلي قلبك معايا، ثق فيا بس. طب هتعملها ازاي؟ هتسويها ازاي؟ طب مالكش دعوة. كم واحد فينا بيركب باص ولا بيركب تاكسي ولا بيركب طيارة؟ أنا حكيت لكم على الطيارة من كام أسبوع. كل شوية يقول للطيار انزل اطلع اعمل سوي، رايح فين جاي منين. اللي بيقدر مننا بيشد الحزام ويغطي وشه لو كان آكل وشارب، ويشخر لغاية لما يوصل يتفرج له على فيلم ولا يتفرج على حاجة. ليه؟ مطمن أنه الأخ اللي ماشي بأرواحنا، أنا أعتقد ماشي بأرواحنا في الهوى من مكان ماشي بأرواحنا، أنا واثق فيه أنه هيوصلني للمقصد، للقصد، للديستني اللي واخدني فيها. المسيح يسوع أعظم من ده بكتير، متأصلين ومبنيين فيه. أنا ماسك فيك بإيدي وإسناني. في أفسس أصحاح 3 الصلوية الجميلة بتاعت بولس أقولها معك. هللويا. أصلي إنه وإحنا بنتابع عينينا على كلمة الله في حاجة تخش جوه أذهاننا وقلوبنا تكون مختلفة. بولس بيصلي في أصحاح 3 ويقول عدد 16 لكي يعطيكم بحسب غنى مجده، اللي هو أساسا إحنا عايشين عشان نمدحه، أن تتأيدوا بالقوة بروحه. إيه اللي هيأيدك؟ إيه اللي هيأيدك؟ القوة فين؟ بروحه. فين؟ في إنسانك الباطن. حاجة جاية من جوه، حاجة داخلية من أعماقه. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. مش ما بيكلم مؤمنين، مش الإيمان أن أنت هتقبله عشان تقبله يكون رب وسيد ومخلص. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قلبك ماشي، الإيمان بتاعك هو رد فعلك للحياة اللي أنت عايشها، مش جاي من قدرتك، جاي بالمسيح بإيمانه هو. بولس بيقول في غلاطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح أيوة يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان مين؟ إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إيمانه هو.
أنا عايز أسمح له أنه يعيش بإيمانه. الرب يسوع عنده إيمان مطلق في أبوه السماوي، عنده إيمان مطلق في حكمته، عنده إيمان مطلق في قدسته، عنده إيمان

إيمان مطلق في مشيئته الصالحة الكاملة، عنده إيمان مطلق في كل صفة اتكلم بيها الآب عن نفسه. مفيش عندي يسوع شك في قدرة أبوه الصالحة إلى الأبد. أنا محتاج مش إيماني أنا الخربان التعبان المكسر، أنا محتاج إيماني إنه يتحول مع الأيام يكون إيمان يسوع المسيح فيا. الثبات وهو موجود في داخلي، هكمل لك القصة تقول إيه. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، يوحنا 15 يقول عن نفس القصة في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا، ده هنا الإدراك، مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح. مش فاهم الاثنين دول يركبوا مع بعض ازاي، اعرف حاجة فائقة المعرفة، تعرفوا محبة المسيح اللي هي عمرنا ما هنوصل عشان نفهمها، لكي تمتلئوا الى، وكأن ملء الله هو محبة المسيح الفائقة المعرفة وسط كل حاجة بنعيشها، القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هو قادر بحسب، مش بحسب يا ريت، مش بحسب لو في حد وقف معايا، لحد شجعني، لحد قال لي كلمتين، لو ربنا كده من عليا، بحسب القوة من جوه هنا التي تعمل فينا. اللي شغال فيا واللي موجود جوه حياتي هو ده اللي هيديني القوة والنعمة وسط كل شيء حكيناه في البداية. الحياة مليان بيها، هقدر أكمل الحياة وأنا بمجد اسمك وعظمك ليه، لأن الحياة نعمة من عندك يا رب. لو ما عنديش تاني حاجة أعملها في الحياة غير أني أفتح شفتي وأقول لك مجدا هللويا، ده يكفيني أن أنا أقول لك مجدا هللويا، إن أقول لك مبارك اسمك، إن أقول لك إنك أنت عظيم، إن أقول لك إنه في حاجة في الحياة تستحق إن أنا أعيش عشانها وأشكرك عشانها في كل يوم. خليني أمسك فيك وأعرف أسلم ليك، ودي روحك إنه يفيض فيا بالشكر والامتنان. هو ده إيمان ابن الله، إيمان القادر على كل شيء مهما كانت ظروفي مهما كانت أمراضي. الحاجة الأخيرة، الحاجة الأخيرة، أنا بتكلم على مركزية المسيح، الشكر قوة مضاعفة، قوة مضاعفة. تقول كلمة الله نفس الجزء اللي احنا تقول كلمة الله، موطدين في الإيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر، متفاضلين فيه بالشكر. متفاضلين، كلمة الفضلة كلمة معروف أو كلمة grace أو كلمة favor، هي نفس الكلمة. وأنا موجود في الشكر يزداد في داخلي، ولما يزداد في داخلي ده اللي يديني القوة علشان أقدر في كل حاجة مهما كان أي حاجة وكل حاجة أنا عايش فيها أقدر يكون عندي شكر النهاردة أكتر من امبارح. قوة الامتنان إنك بكلمات الشكر واتجاه القلب المليان بالإيمان بصلاحه مطور الحياة هيشتغل بكل قوته، والنتيجة فيض فيض. يعني رايق يعني عم، مع ان ظروفك انا عارفها منيله يعني هادي انت ريس والدنيا دماغك عاليه يعني، ولا مش فارقه معاك، هو برود الابالسه ولا سلام الله؟ لا، في فرق بين برود الابالسه، وفي فرق ما بين مش فارق معايا، وفي فرق ان انت منفض لها، وفي فرق بان انت يا عم خلاص الواحد زي يعني هنعمل ايه، يجي زي ما يجي، تروح زي ما تروح، مش مهم. ده فرق، وفرق ما بين انك واثق جوه قلبك في ثقة، جوه قلبك في إحساس بالنعمة، بالامتنان، بالامتنان. أنا ممتن لك، أنا ممتن لما أشوف إن اللي في حياتي ده مش بعرق جبيني، مش إنه من حقي، مش إنه لازم يكون عندي، مش إنه لابد إنك تدهوني، اللي عندي ده أنا ما استهلوش، وكتر خيرك إن أنت اديتهوني يا رب، كتر خيرك إن أنت اديتهوني. اديتوني اشجعكم على حاجه، روح في، عارف مكتبه جرير، جرير
اسأل في كتاب

كتاب اسمه قوة الامتنان، اسمه ايه؟ كاتبينه عالم مع احترامي الشديد ليهم مش مؤمنين زي وزيك، بيكلموا كل واحد فيهم عن قوة الامتنان، ازاي عاملة فرق في الحياة، ازاي الناس دي اصحاء، ازاي الناس دي معطاءة، ازاي الناس دي عندها قوة على التفكير، ازاي الناس دي ناجحة في حياتها بسبب ادراك واحساس وتعبير ان هم ممتنين. اشكرك. حد عنده مكان ينام فيه الليلة؟ حكيت الحكايه دي الجمعه اللي فاتت في اجتماع الشركه، معلش احكيها مره تانية. كنت في اوروبا مره، كان اول مره اروح بلد معينه في حته معينه، فحطوني في مكان كده، المكان مكان ضيق والسرير تكرمه يعني نص ركبتي طالع من الناحيه الثانيه، فظهر كان بتاع اطفال ومددوه يعني جددوه، وفوق مطعم ففي صراصير موجوده وفي فران مش عارف بتعمل ايه، والمايكرويف مزنخ وحل. انا اتربيت في الجيش على حاجات كتيره مش فارق معايا، بس كان واجعني انه الناس دي ما بتقدرش الخادم والخدام واسمنا في اوروبا. فاول يوم يعني خدت الموضوع وشكرت كده، بس ما جبتش لربنا سيره، بس انا جوايا في نوع من التمرمر الخفيف يعني التمرمر الشديد. وبعد كده أخذوني ركبوني عربية عشان يودوني فين. العربية كانت حد يعني زار مقاول ولا إيه، فأنا راكب فوق عدة يعني قاعد فوق العدة وفوق مش عارف إيه وحاجات كده، فحاسس إنه يا جماعة الدنيا مالها زحمة كده، جماعة مش مقدرين حاجة والموضوع صعب معايا. ده أول يوم. تاني يوم جوايا نفس الإحساس ونفس الحاجة، وأنا مروح نزلوني في حتة كان لازم أعدي لأنه الشارع وان واي، فلازم أعدي الناحية التانية وأمشي في الشارع ده لغاية ما أوصل للبيت اللي أنا موجود فيه. الدنيا كانت بتمطر، الدنيا كانت بتمطر مطر شديد كده. أنا ماشي شفت زبالة تكرمه، زبالة بس من النوع الكبير، غطى الزبالة مفتوح، الزبالة تبعد في حدود متر ونص عن الحيطة، غطى الزبالة مفتوح ومرمي كده على الحيط وعلى النور بتاع الشارع، واحد قاعد مغطي راسه بجرنان بيترعش، والغطى بتاعه هو غطى الزبالة. بعد ما فتحت الباب وانا طالع على السلم، روح القدس طبطب عليا كده، لي انت كنت بتشتكي من ايه؟ انا اشتكي؟ حقك عليا. كتر خيرك ان في مكان انام فيه الليلة، كتر خيرك ان في غطا مغطيني، كتر خيرك لو اتزنقت في حمام، كتر خيرك ان في ثلاجه، كتر خيرك ان في، كتر خيرك ان في، كتر خيرك ان، كتر خيرك انه عندي حاجات انا متمرمر وبتزمر عليها، وفي ناس تانيه كل اللي بتتمناها هو غطا يغطيها بس من البرد والجوع اللي هي فيه. انا ممتن ليك، أنا ممتن ليك. الامتنان زي ما بيقولوا جماعتنا، الامتنان يخلي فيه فيض، هذا الفيض آتي في حياتك بزيادة مختلفة. معلش أقرأ المقطع ده أختم به معاكم. كورنثوس الثانية إصحاح 9، كورنثوس الثانية إصحاح 9، الرب بولس الرسول بيتكلم على نعمة العطاء، نعمة مشاركة الآخرين، نسميها نعمة، هذه أنك تعيش تدي، ده نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. كورنثوس الثانية إصحاح 9 من عدد 6، أنا كنت حاطط آية واحدة بس حابب أقراها كلها. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. خد بالك السرور ده نابع من قلب شاكر، قلب ممتن. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة. كويس، مع الامتنان هناك زيادة في كل نعمة، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، مالكم تزدادون في كل، ده اللي احنا مخلوقين علشانه، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلاد برنكم، مستغنين متفاضلين فيه بالشكر. وده ترجمة تاني، مستغنين في كل

كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواد القديسين فقط، بس بيعمل حاجة تانية، هو ده التفاضل، يزيد بشكر كثير لله. الجماعة دول هيعملوا ايه؟ اذ هم باختبار هذه الخدمة بسبب اللي انتوا بتعملوها يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. هيعيشوا الغرض اللي ربنا خلقهم علشانه، يمجدوها بسبب أفعالكم اللي مليانة نعمة.

مش شايف بعين الشمال. كتر خيرك ان اليمين شغال. ما شفتش بالاتنين. كتر خيرك لسه بسمع. كتر خيرك لسه بمشي. كتر خيرك لسه بشم. لسه بتكلم. كتر خيرك لسه عندي كتير. والاحلام مواعيد الله. هو مواعيد الله تعطلك وتجعلك واحد ناقم وغير شاكر. محتاج انا وانت مره تاني ان احنا نيجي ونقول له انا عايز اعيش ممتن ليك يا رب. الناس الممتنه ناس معطاءة، مش مستنيه حد يديها، قلبها فايض ان هي عايزه تدي. ليه؟ عندها احساس بالنعمه. عندها احساس بليه؟ بالنعمة. عندي إحساس النعمة يملاك على الدوام، تعيش برا نفسك عايز تبارك حد تاني غيرك، تسامح غيرك وتغفر لغيرك وتساعد غيرك وتطبطب على غيرك، واللي أزوك واللي عملوا فيك واللي سووك هعرف أنا مرتاح. ليه؟ لأن المسيح فيا عايش فيا. اتفرج أنا ومنال على مسلسل عن المسيح والتلاميذ، فجايبين بطرس وندراوس بيصلحوا الشباك في حتة فلوكة عندنا احنا في اسكندرية، يقول عليها فلوكة، حاجة صغنطوطة كده. فلوقت من قال مش هو ده المراكب اللي كانوا بيصطادوا فيها. المراكب اللي اصطادوا فيها كانت كبيرة جدا لان كان فيها حتة للنوم، لانه كلمة الله بتقول اما يسوع فكان في المؤخرة نائما على وسادة. انا عايز اسأل نفسي سؤال، ده برود ولا ايه اللي في وسط العاصف في وسط الموت ورجاله بتصرخ وكرهم الصيد وبيقولوا للرب ايقظوه اما يهمك اننا نهلك؟ لا، ده مش برود، ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مفيش حاجه تقلقه ولا حاجه مضطرب. ليه؟ لأن هو سيد ورب السماء والبحر والأرض وكل ما فيها. ده مفروض إن أنا وإنت عايشين بيه. عايشين بيه، مش بنتمنى رضاه، مش عايشين عشان كده ربنا يرضى علينا، إحنا عايشين بيه. سيد الأرض، خالق كل الأشياء، حامل كل بكلمة قدرته، عايش فيا وفيك. أنا ممتن ليك يا رب. ارفع قلبك معايا وقول له أنا ممتن ليك يا سيد رب. أنا ممتن ليك، شكر ليك على فضل النعمة اللي احنا فيها مقيمين يا رب. هاللويا هاللويا. في كتير في حياتي وحياتك ينفع نمتن ليه. مفيش قوة تمتن يسوع ما ياخد مكانه كرب في حياتي وحياتك. هو نبع الحياة، هو ضابطها. وأنا بصلي النهاردة من كل قلبي يا رب اديني فرصة أسكن كلمة المسيح جوه قلبي يا رب، جوه أعماقي. أدي فرصة جديدة لروحك، روح الشكر إن يشتغل فيا وفي أعماقي من تاني يا رب.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. وصلنا سؤال للبرنامج، تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 16 وعدد 23 بيكلم التلميذ وبيقول لهم: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. يا ترى إيه المقصود بذلك اليوم؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الآية موضوع السؤال واردة في يوحنا 16 وهي آية 23 اللي بيقول فيها المسيح: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وعلشان نفهم محتوى الآية ومعنى الآية وما هو ذلك اليوم اللي قال عنه المسيح له كل المجد في ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، محتاجين نرجع شوية لورا كم آية علشان نعرف القرينة إيه. وأقصد بالقرينة يعني إيه المناسبة اللي المسيح بيتكلم فيها وبيتكلم عنها، والمسيح وهو من أول الأصحاح ماسك الخيط بيتكلم عن إيه بالتحديد. أصحاح 16 ده جزء من حديث المجد اللي المسيح بيتكلم فيه أحبائه قبيل إذهابه للصليب، وأصحاح 16 بيتكلم فيه عن الرحلة اللي هيمشي فيها إلى أن يذهب إلى الصليب وبعدين يختفي عنهم بالدفن ويقوم وبعدين يظهر لهم ويصعد للسماء ويرسل الروح القدس. ده محتوى الأصحاح. عشان كده بيقول في عدد 12: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يبقى عدد 12 و13 و14 المسيح يتكلم لهم عن وعده بإرسال الروح القدس اللي هيجي لكي ما يمجد المسيح ويخبرهم عن المسيح. عدد 15: كل ما للآبي هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بيتكلم عن معادلة الإبن للآب وأن الروح القدس هينقل هذه المعادلة لهم وما يخص المسيح من ميراث ويطمن بالتلاميذ. بعد كده عدد غريب شوية لما يقول: بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب. وده خلى التلاميذ يسألوه يقولوا له:

يعني إيه بعد قليل لا نبصرك وبعد قليل نراك؟ الحقيقة بعد قليل لا تبصرونني، لأن المسيح هيختفي عنهم عندما يموت على الصليب ويدفن لمدة 3 أيام، لكن بعد قليل أيضا ترونني لما هيقوم من الأموات، هيروح لهم العلية ويشوفوه. وطبعا هذا أيضا فيه إشارة نبوية إلى غياب المسيح عنهم وهم في الضيقة العظيمة، وسيحزنون جدا ويدخلون في ضيقة عظيمة، أقصد البقية.

0: لكن الرب بعد كده يظهر لهم من السماوات المفتوحة ويتبدل الحال معاهم. لكن نروح للآية موضوع السؤال، وهو في سياق الكلام على أنه هيغيب عنهم بالعين، يعني بعد قليل لا ترونني، يبقى ده هيروح للصليب، وبعد قليل ترونني يعني هيقوم وهيشوفوه، وده اللي حصل فعلا لما قام المسيح، ظهر لتلميذي عمواس وراح للتلاميذ في العلية وراح للمجتمعين على بحيرة طبرية فشافوه. بس بعد القيامة المسيح صعد للسماء، وبعد صعوده للسماء أرسل الروح القدس. فالكلام اللي جاي هنا بقى عن حاجة تخص الروح القدس، فبيقول إيه في عدد 23؟ وفي ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إيه موضوع ذلك اليوم؟ ما هو ذلك اليوم؟ هو يوم نزول الروح القدس وحلول الروح القدس، واليوم الذي نعيش فيه الآن ونحن في عصر الروح القدس. يعني إيه الكلام ده؟ قبل الروح القدس ما ينزل كان المسيح بالجسد على الأرض، وكانوا لما بيقف قدامهم معلومة بيسألوه، كلمة تسألونني مش بس يعني تطلبوا مني طلبات، لكن بتستفسروا عن ألغاز. فكانوا دايما عايزين يعرفوا يتعلموا، كان المسيح فيما بينهم المعلم، فلما بيسألوه بيرد عليهم. لكن لما هيغيب عنهم المسيح مش هيشوفوه بعنيهم، سيكون اتصالهم بالله الآب في علاقة جديدة. لما ينزل للروح القدس ويسكن فيهم هيبقوا أبناء ويقولوا للآب يا أبا الآب، والروح القدس هو المسؤول على نقل التعليم ليهم ويخبرهم بأمور آتية ويرشدهم إلى جميع الحق. وأيضا عندما يقدمون طلباتهم وصلواتهم إلى الله الآب في اسم المسيح، الروح القدس يكون حاطط على قلوبهم هذه الكلمات. فكلمة في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا يعني في يوم الروح القدس. لو فهمنا كلمة لا تسألونني يعني لن تعودوا تسألونني في استفسارات، لأن الروح القدس هو اللي هيعلمكم، زي ما قال يوحنا بعد كده، المسحة التي أخذتموها منكم هي التي تعلمكم، والآب هيكون متاح أن ينقل لكم كل ما يخص أمجاد الإبن عن طريق الروح القدس. وإن كانت معنى كلمة تسألونني يعني تطلبوا طلبات، فهتكونوا في وضع جديد، الوضع الجديد هتبقوا أبناء، والأبناء يتوجهون بالصلاة إلى الآب في اسم المسيح بقوة الروح القدس وإنشاء الروح القدس. مع الأخذ في الاعتبار أن الرب استخدم كلمتين مختلفتين، الكلمة الأولى تسألونني والكلمة الثانية تطلبوا، لما بيقول في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الكلمة تسألونني تقال على اتنين على قدم المساواة واقفين مع بعض بيكلموا بعض، وده اللي كانوا بيعملوه للتلاميذ مع المسيح كفريندس، هو بيقول عنهم أنتم أصدقائي، يعني بيسألوه بيرد عليهم قبل ما يروح للصليب. ففي ذلك اليوم بعد ما يبعث الروح القدس مش هيكون الوضع كده، لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي فيعطيكم. كلمة طلبتم غير سألتم أو غير تسألوا، طلبتم يعني واحد بيمد اليد إلى شخص أعلى منه ويترجاه لإرسال المعونة أو الطلب، وده اللي الحقيقة إحنا بنمارسه دلوقتي في ضوء العهد الجديد، روح التبني فينا وننظر إلى الله الآب كلي الإجلال والبهاء، واخدي مالكم، ونضع أمامه طلباتنا وأسئلتنا في اسم المسيح، والروح القدس ينشئ فينا هذا. يبقى معنى كلمة ذلك اليوم يعني يوم الروح القدس في الوضع الجديد اللي هتكونوا فيه أبناء، واللي هتكونوا فيه علاقة مع الآب، وتتقدمون إلى الآب باسمي، ومهما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كلمة طلبتم باسمي يعني في كرامة اسمي، فالآب سيستجيب الطلبات في كرامة اسم المسيح، ونحن سنطلب الطلبات كأننا نقف مكان المسيح أو بما يليق باسم المسيح. طبعا بصلي من كل قلبي أنك تكون قبلت المسيح ربا ومخلصا، عشان لما تخاطب الله تخاطبه باعتباره أبيك وتقول له يا أبانا، وعشان لما توجه طلبات تكون مقدسة في اسم المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

أحبائي المشاهدين، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى أمام كلمة الله في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. نحن مدعوين كخدام أن نبني في ملكوت الله. الله دعانا حتى ما نبني، الله دعانا للبناء، والبناء هو عكس الكسل، لأن الأشخاص الكسلانين لا يبنون. إذا نظرنا في كلمة الله إلى سفر نحمية، نرى أن نحمية رأى سور أورشليم المنهدم وأبوابها المحروقة بالنار، فصلى وصام وبكى أمام الرب، وصار يتفرس في هذه الأسوار المنهدمة، وأخذ قرار بأن يبني هذه الأسوار. وبالرغم من وجود المعطلات الكثيرة وبالرغم من وجود المستهزئين، لكنه استطاع أن يقول: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. سأتحدث معكم اليوم عن تغلب على الكسل، عن موضوع تغلب على الكسل. كل شخص فينا ربما يكون كسولا في ناحية أو أكثر من نواحي حياته، بالرغم أنه من رغبتنا أن نكون ناجحين. البعض كسول ربما ناحية عمله، البعض ناحية عائلته، البعض ناحية علاقاته أو علاقته بالرب أو اهتمامه بنفسه، والبعض ربما لا يعتقد أن هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة أو عائق كبير في حياتنا كمؤمنين أو في حياتنا كخدام. ربما نعتقد الخطية هي عائق كبير، الشهوة هي عائق كبير، محبة المال هي عائق كبير، وأمور من هذا النوع. لكن اليوم أريد أن ألفت انتباهكم أن ربما أشياء صغيرة في الحياة لكن تكون عائق لنا من خطة الله ومن خدمة الله. إذا عرفت أنه الكسل بيحرمني من خدمة الله، أو الكسل ممكن يحرمني من فرص في الحياة، أو الكسل يحرمني من خدمة مثمرة، أو الكسل يحرمني من أنه أنمي مقدراتي حتى أعمل أمور أعظم لله، أو الكسل ربما يحرمني من دراسة كلمة الله أكثر، أو من قضاء وقت مع عائلتي أكثر، عندئذ رح أعرف أنه مشكلة ورح أعرف أنه معطل ورح أقدر أحاربه. كل واحد فينا إخوتي عنده 24 ساعة في اليوم، عنده 7 أيام في الأسبوع. الله أعطانا وقت ونريد أن نستثمر هذا الوقت بصورة صحيحة في ملكوت الله، خاصة في هاي الأيام. نحن نحيا في الأيام الأخيرة، وكل الأمور اللي بتصير في العالم حوالينا بتقول أنه إحنا بنعيش في الأيام الأخيرة، والله يريد أن يعد خدام في هذه الأيام. واحدة من سمات الخدام اللي بعدهم في هاي الأيام هو النشاط والمثابرة والاجتهاد بعيدا عن الكسل. أول خطوة للتغلب على الكسل هو الاعتراف بأنني كسول. ربما البعض كما قلت هو نشيط في بعض الأمور، لكن في أمور أخرى هو كسول فيها. والخطوة الثانية أن تقرر أن تعيش حياة الاجتهاد والمثابرة وتتعلم من الأشخاص المجتهدين. كل رجال الأعمال اللي قابلتهم في حياتي وجدت الشيء المشترك، واحد من الأمور الأساسية المشتركة بينهم إنهم يستيقظوا صباحا باكرا. فالبعض منهم بيستيقظ الساعة 4 صباحا والبعض الساعة 5 صباحا. تمتاز حياتهم بالاجتهاد وتمتاز حياتهم بالمثابرة. سفر الأمثال إصحاح 19 عدد 24 يقول: الكسلان يخفي يده في الصفحة، أي في إناء الطعام، وأيضا إلى فمه لا يردها. عملوا إحصائية عن النوادي الرياضية في أمريكا واكتشفوا أنه شهر واحد هو أكثر شهر في السنة في مدخول عالي، في إنكم عالي في هاي النوادي. والسبب أنه الناس في بداية السنة وبعد رأس السنة بيقرر يأخذ قرارات في حياته وبيقرر يروح يسجل في نادي رياضي، لكن بعد هيك ما بيستمر. فكتير ناس تعمل أشياء وما بتستمر فيها، بتبدأ بأمور وما بتكمل فيها. كم من آلة موسيقية موجودة في بيوتنا ولا أحد يعزف عليها، كم من جهاز تريدميل موجود في بيتنا ويستخدم لكل الأغراض الأخرى ما عدا الغرض الذي وجد من أجله. شارك معكم عن علامات الشخص الكسول. الكتاب المقدس يتحدث كثيرا عن الكسل، وهناك

عدد كبير من المقاطع في كلمة الله تتحدث في هذا الموضوع. علامات الشخص الكسول: الأشخاص الكسالى لا يعترفون أنهم كسالى. أمثال 26-16: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من المجيبين بعقل. كسلان دائما عنده أسباب لعدم العمل، وكل هذه الأسباب مقنعة بالنسبة لنفسه. ونحميا كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يوقف عن البناء لو أراد أن يتوقف، لكنه اختار أنه يستمر في البناء وأن يستمر في العمل. أشخاص الكسالة يحبون السرير أكثر من الاستيقاظ. سفر الأمثال 26-14: الباب يدور على صائره، أي على مفصلته، والكسلان على فراشه. ثالثا، الأشخاص الكسالة عندهم دائما أعذار لعدم عمل الأشياء، وبعض هذه الأعذار قد تكون غير مقنعة. أمثال يقول في عدد إصحاح 22-13: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فعندما لا يوجد أي سبب مبرر لعدم شغل الكسلان، بيخترع لك أي سبب، فيقول: الأسد في الشارع، لا أريد أن أنزل إلى الشارع لأن الأسد في الشارع، فلا أريد أن أقتل في الشوارع. الأشخاص الكسالى ينتظرون كل الظروف الملائمة قبل البدء بالعمل. أمثال 20-4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى، أي في موسم الحصاد يبحث فلا يجد شيئا. الأشخاص الكسالى أشخاص ليسوا مبادرين ويحتاجون دائما للآخرين إلى تحفيزهم. الأشخاص الكسالى لا ينتهوا من الأمور التي بدأوا بها. الأشخاص الكسالى لا ينتهون من الأمور التي بدأوا بها، فدائما يبدأ أمور ولا ينتهي منها، يشتري شيء ولا يستعمله، يسجل في دورة ولا يكملها، بيتحمسوا للأمور في بدايتها، بيتحمسوا للخدمة في بدايتها، بيتحمسوا لمشروع جديد في بدايته، لكن نفسهم مش طويل كفاية حتى يكملوا ويستمروا إلى النهاية. في أمثال 12-27 يقول: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريم فهي الاجتهاد. كلمة الله تقول إنه الاجتهاد هو ثروة، هو ثروة الإنسان. الإنسان المجتهد والمثابر إنسان عنده ثروة عظيمة جدا. يقول: الرخاوة لا تمسك صيدا. بصلي إنه ربي يحررنا من كل رخاوة يشدد أيدينا المرتخية وركبنا المخلعة، ويعطينا أن نقوم وأن نخدم الرب كجيش عظيم جدا جدا في هذه الأيام الأخيرة. ربما نعتقد أن الكسل أمر عادي، وخاصة في طبيعتنا الشرقية أو في طبيعتنا العربية، في منطقتنا العربية وطبيعتنا الشرقية، لكن الأمر في كثير من الأحيان يكون معطل أمامنا من أنه نخدم الرب، يكون معطل قدامنا من أنه نستفيد من الفرص، يكون معطل قدامنا من أنه ندرس كلمة الله، فنجد كثير من الوقت مستنزف، كثير من الوقت ضائع، ولا نستفيد من هذا الوقت. الأشخاص الكسالى لديهم حياة مشوشة وغير منضبطة، لأنه لا شيء عندهم مرتب أو منظم أو مخطط له جيدا. أمثال 15-19: طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج، أي طريق المستقيمين ممهد. الكسالى دائما مملوئين بالأعذار ويلوموا الآخرين. خليني أقول لكم شغلة، اكتشفت أنه المؤمنين هم أكثر ناس شاطرين في وضع الأعذار. إذا أردت أنه حياتك تختلف، إذا أردت أنه ظروفك تختلف، عليك أن تتخلص من وضع الأعذار، وعليك أن تتخلص من إلقاء اللوم على الآخرين، وتتحمل مسؤولية حياتك بكل اجتهاد وبكل مثابرة. كثير من الناس لا يريد أن يخدم ولا يريد أن يعمل بسبب أمور كثيرة، يلقي اللوم دائما على الآخرين. كثير من الناس في المشاكل الموجودة عنده أو في حياته يلقي اللوم على البيئة وعلى الأهل وعلى التربية وعلى الأسيس وعلى إبليس وعلى أي شيء، حتى لا يتحمل مسؤولية نفسه. لكن الله يريد أن يشجعنا أن نتحمل مسؤولية حياتنا، نتحمل مسؤولية قراراتنا، ونعيش حياة الاجتهاد والمثابرة. تحدث يسوع في إنجيل متى أنه إن لم نعرف المواهب، إن لم نستخدم المواهب والوزنات المعطاة لنا ونستخدمها، فنحن كسلانين. ففي قصة، ففي مثل الوزنات، يقول هذه الكلمات للشخص الذي أخذ الوزن وأخفاه:

متى 25:26، فأجاب سيده وقال: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع حيث لم أبذر. أيها العبد الشرير والكسلان. ودائما أنا بتساءل ليه حط الكلمتين هدول مع بعض، الشرير والكسلان. أخذ الوزنة وخباها، أخذ 5 وزنات استثمرها، أخذ وزنتين استثمرهم وربح وزنتين، لكن أخذ وزنة واحدة خبأها. الله اليوم وضع مواهب في حياتك يا خادم، شو بتعمل فيهم؟ بتخاف عليها بتخبيها، أو بتكون كسلان بتقول بدل ما، وتحط أعذار لعدم استثمارها وتخفيها وتخبيها. اليوم بصلي إنه ربي يحررنا، يحرر أي واحد فينا من الكسل، حتى يعطينا حياة الاجتهاد، حتى ننظر إلى الحقول المبيضة للحصاد، حتى نستفيد من كل الفرص اللي عم بيحطها الله قدامنا وبشكل خاص في هذه الأيام. سفر الجامعة إصحاح 11 عدد 4 يقول: من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. وهذه الآية بترجمات أخرى تقول أنك إذا انتظرت الظروف المناسبة أو الظروف الملائمة فلن تستطيع عمل أي شيء. من يراقب السحب لا يزرع، من يراقب السحب أو من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. إذا انتظرت الظروف تكون كويسة، إذا انتظرت الظروف تكون ملائمة، فلن تفعل شيء. من أجل هذا خذ قرار إنك تعمل الموضوع على طول. إذا أنت عرفت إنه في عندك أمر في حياتك بحاجة تتخلص منه، كسل في ناحية معينة من حياتك لازم تتخلص منه، الحل قوم، الحل قرر، الحل اعملها الآن، الحل إنك تأخذ خطوات عملية ولا تنتظر الظروف المناسبة. إذا في أمور عليك إنك تعملها لا تؤجل، وقم واعملها على طول. إذا حدا قال لي أصلي له، يا إما بصلي له على طول يا باخذ ملاحظة أتذكر إني أصلي له، غير هيك ممكن أنسى إنه أصلي له. إذا عندك التزامات أعملها بسرعة، إذا عندك فواتير ادفعها أول ما توصل وما تنتظر للموعد الأخير لتسديد الفواتير. اعمل قائمة بالأمور اللي عليك تعملها. أهم شيء عدم التأجيل في حياتنا، مرات التأجيل بيخلي حياتنا مشوشة وحياتنا غير منظمة وغير منضبطة. حاول تعمل جدول في حياتك، الأمور العاجلة والهامة، الأمور الأقل أهمية لكن عليك أنك تعملها، وفي أمور ربما تستطيع أن تفوضها لآخرين. بصلي أنه الرب يعطينا الحكمة كيف ندير حياتنا وأوقاتنا ونستثمر الوقت أفضل استثمار ممكن. بصلي اليوم إنك تقرر تأخذ قرار إنك تترك وتتحرر من الكسل. كلمة الله تقول في سفر نشيد الأنشاد: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. أحياناً الكسل بنشوفه أمر بسيط جداً، ربما أمر مش مستاهل أن ينحكى عنه، لكن كلمة الله تخبرنا عنه كثيراً، وهناك آيات كثيرة في كلمة الله تتحدث عن الكسل. مرات مش بنشوفه معطل كبير، لكن ربما يكون معطل صغير زي الثعالب الصغيرة لكن تفسد الكرم كله. اليوم بدي أصلي معك وأشجعك حتى تتمسك بالاجتهاد وتعيش حياة الاجتهاد وحياة المثابرة. بولس الرسول كان مثابر في حياته وفي خدمته، كل الأمثلة اللي ذكرها والآيات اللي ذكرها إنه الجميع يركضون في الميدان، كانت حياته حياة الركض والجري والسعي. هو قال: أكملت السعي، حفظت الإيمان، ألستم تعلمون الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون. كان حياته حياة الاجتهاد، حياة الرياضي المثابر اللي قدامه هدف ويريد أن يصل إلى هدفه. إذا حسيت اليوم أنه الكسل يعيقك عن أنك تتمم أمور الله دعاك إليها، إذا حسيت اليوم أنه الكسل بعيقك عن تحقيق مشيئة الله لحياتك، أطلب من الرب أنه يعطيك نعمة ومعونة خاصة من عنده ويعطيك أنك تعيش حياة الاجتهاد. الرب معك.

ما كنتش فاكر الحياة كده وشايل هموم كتير على نفسك وبتفترض أسوأ الحلول وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

في أزمات الشدة والضيق بنحس مرات كتير بأننا مضغوطين، مضغوطين ضغط نفسي وعصبي وجسدي، لدرجة إنه الأفكار والحلول بتروح مننا وبنفقد القدرة والنجاة، ونقول إن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه وكد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة، كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور: أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بأيد بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم: يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال لا يكن إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد، سودان رافي رأيه ودائما إبليس فيه مغلوب.

إنجيل لوقا الإصحاح 22 في حادثة جميلة جدا، الحادثة اللي الرب فيها نده على سمعان بطرس علشان يقول له على الإنكار، يقول له أنت هتنكرني. الكتاب بيقول أن الرب قال سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأما أنت فمتى رجعت ثبت أخوتك. قصة دي كده على بعض كده فيها كلام جميل جدا، أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك لأنك تنكرني. الأهم من كده لما ترجع من الإنكار، أما أنت فمتى رجعت، لما ترجع أنا مستنيك، أنا مستنيك تعمل دور. ساعات الواحد يتخيل لو هو إنسان، لو أنا مكان الرب يسوع هقول لواحد هينكرني ثلاث مرات أنا مستنيك، هيقول له أنا مستنيك تعمل حاجة حلوة كمان، ده ممكن؟ هل هذا الأمر ممكن؟ لكن مرة أخرى يا الأحباء، هي المحبة، المحبة المحيرة بالنسبة لنا، وسؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، أنت ليه بتحبني وتضمني وأنا أرض نحاس وأنا أرض بور، أنت ليه محتملني وأنا زي ما أنا والزمن بيدور، ده أنا من نفس الطريق ما عدتش أطيق ولا أصبر على نفسي وأنت عليا صبور، أنت مستني مني حاجة، ده أنا سكتي عواجة وحالتي ملخبطة وحركتي مربطة متجمدة مرصرصة ومتشخصة فشل حسي وضمور، وأنت بعد كل ده ما نسيتنيش، هو أنا وحدي رسالتك وأنا رسالتي عشرات الأمور، أنت ليه بتحبني؟ سؤال، وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني وينعش جوايا الأمل قبل ما الواحد يخور. سؤال إجابته الحب، الحب من جوه قلب أب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور، حب خلاه ينزل من فوق والموت عشانه يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا يقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي أسيب والصحب استجيب، لكان قلبي يلين وان كان في قساوه الصخور. لو في الحب ده كنت اتملي كان نظري ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. لو في الحب ده اركز وانحصر، ده انا كنت انتصر واتحرر وانفلت.

ترى ما الذي يجعل دكتور كندي مرتاح يترك كندا إلى الصين ليضرب هناك بالسيف هو وزوجته؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا في كل مرة تهتم حضرات المشاهدين أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب، قناة اليوتيوب تشاهد كل القصص السابقة من القصص الرائعة التي أثرت فيها كثيرا وأنا شاب صغير وتؤثر فيها وأنا ما زلت برضو شاب. بتأثر فيها جدا قصة جوناثان جوفرث. جوناثان جوفرث هو أول مرسل كندي مسيحي إلى الصين، يشتهر أنه هو ومراته في الصين في اضطهاد البوكسر للمسيحيين، طعنوه بالسيف هو وزوجته. ولد جوناثان جوفرث في 10 فبراير سنة 1859، ورقد في المسيح بعد خدمة عظيمة للمسيح يوم 6 أكتوبر سنة 1936. هو أول كندي إنجيلي مرسل للصين مع الإرسالية الإنجيلية الكندية للصين، هو وزوجته روزالين جوفرث. هو أول مرسل أيضا استخدمه الله في القرن العشرين للنهضات الروحية التي شابهت نهضات العظيمة اللي كانت موجودة في إنجلترا، ونهضة ويلز الشهيرة، ونهضات اللي كانت في أمريكا في ذلك الوقت. نشأ في أكسفورد أونتاريو بكندا. هو كان واحد من 7، هو رقم 7 من إخواته، كانوا 11 ولد وبنت. تخرج جوناثان جوفرث من جامعة تورونتو سنة 1887، وحصل على الدكتوراه في اللاهوت سنة 1915. في بداية حياته قرأ وتأثر جدا بالسيرة الذاتية لأول مرسل للصين هيدسون تايلور. أرسل جوناثان جوفرث إلى نورث هينان، دي مقاطعة في الصين، سنة 1888. تعرض للإضطهاد الشديد اللي اجتاز كل المسيحيين في الصين سنة 1900

وطعن هو وزوجته روزالين بالسيف، لكنه نجا بعجوبة. الاثنين اتطعنوا بالسيف لكن ما ماتوش، وغادروا من الصين إلى كندا مرة أخرى. قعدوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا ورجعوا تاني للصين. إيه يا أخي التحدي ده؟ إيه الحب للمسيح ده؟ عاد إلى هنان مرة أخرى هو ومراته سنة 1901. سنة 1904 و1905 استخدمه الرب استخدام عظيم في نهضات

وعن طريق رؤيته للنهضة الكورية، زار كوريا. كان القصة اللي أنا عايز أذكرها النهاردة أن مراته روزالين كانت دايما تقول له خلي بالك أنت تعبان. كان مرة عنده مشكلة في سنانه، ورغم الألم الشديد وزي جاله زي شلل في الفك، لكنه بدأ يملي ابنه علشان يكتبوا عن النهضة اللي ربنا استخدمه فيها في منشوريا، طبع في كتاب جوناثان جوفرز باسم بروحي with my spirit. كان جوناثان جوفرز في الكتاب ده بيسترجع 13 سنة المجدبة في حياته اللي قضاها في الصين، والتي انتهت بالاضطهاد اللي هي كان سنة 1900. في سنة 1904 و1905 درس عن نهضة ويلز الشهيرة اللي كان فيها أكثر من 120 ألف شخص جه للمسيح، وكانت نهضة كانت تشتعل ويلز وقتها. وقال عرفت أن السر هو في الروح القدس. وصلته نبذة من صديق في الهند عن كلمات شارلز فيني، كان يقول كما إن الفلاح لا يستطيع أن ينتظر ثمرا وفيرا إلا أن بعد أن يبذل الجهد في إعداد الأرض، هكذا يجب، ده الكلام اللي كان بيقوله شارلز فيني، هكذا زي الفلاح ما لازم ينتظر ثمر بعد ما يجهز الأرض، هكذا يجب ألا يتوقع الخادم المسيحي الثمر بمجرد الصلاة، لكن لابد أن ينظر إلى القوانين التي تتحكم في الثمر الروحي. ده اللي كان بيقوله تشارلز فيني. تأثر جدا جوناثان جوفرز وبدأ يبحث في الكتاب المقدس عن الأسباب التي من خلالها تأتي النهضات الروحية، كيف يعمل الله عن طريق الروح القدس في أجواء روحية نقية. أقنع الروح القدس أنه عنده حقد تجاه شخص، مهمة جدا وأنا متأثر بها القصة دي. وهو بيوعظ جوناثان جوفرز من كتر التأثر، وهو بيوعظ الناس قال خلاص يا رب هروح له النهاردة وأقول له سامحني. بيتكلم الناس ملهاش ذنب، هو بيوعظ بس هو بيتكلم على انه كان جواه حقد تجاه شخص. وبعد ما خلص الاجتماع مباشرة راح وتأسف للشخص اللي كان عنده غل او ضغينة ضده. وبدأت النهضة العظيمة كيوم 50 حدث مع جوناثان جوفرز. نفوس كتيرة كانت تأتي للرب. مرة بعد القصة دي صلوا بنحيب، وكانوا حتى المرسلين نفسهم كانوا تحت تبكيت. ظللنا كمرسلين 20 عام إلى هنان، هو واللي معاه قالوا ننتظر أن نرى دمعة توبة واحدة، فلم نجد. إن التأثير الذي يحدث الآن تأثير عظيم. سنة 1907 سافر لكوريا، وكانت هناك النهضة الكورية الشهيرة، شاهد النهضة العظيمة هناك، وكان معه الدكتور ماكاي. تأثر بالنهضة في كوريا، رجع لمنشوريا عن طريق هنان، وبقي في هنان بعد الوقت، وتعهد المرسلون أن يصلوا يوميا كل يوم الساعة 4 علشان ربنا يبعث النهضة. في فبراير 1908 استخدمه الرب في شمال منشوريا في مجد في نهضة عظيمة. وصف الدكتور والتر فيليبس ما يحدث مع جوناثان جوفرث بأنه تماما كأنه يقرأ سفر أعمال الرسل. مع أني الدكتور فيليب كان أساسا مش مقتنع أن في والتر فيليبس، كان في كتاباته قبل كده بيقول ما فيش حاجة اسمها نهضة، دي هستيريا، وهو أنت بس أوعظ في الكنيسة وما فيش حاجة اسمها نهضة بعمل الروح القدس وده كلام بشر. لكنه كتب أنه ما رأى مع جوناثان جوفرث شيء عجيب بالضبط زي سفر الأعمال، ولخص ما حدث مع جوناثان جوفرث في النهضة بثلاث مبادئ. أول حاجة قال تأتي النهضة حينما يكون في عطش شديد لها. ثانيا تأتي النهضة حينما تفتش في الكتاب المقدس عن أسباب النهضة، منها التوبة، منها عدم إحزان الروح، منها الملء بالروح. ثم تأتي النهضة حينما يصلي الإنسان باستمرار، وهذه الصلاة لابد أن تكون بانكسار شديد مثل القوس، كلما كان القوس أكثر انحناء كلما ذهب السهم إلى مكان أبعد. هستكمل معاك قصة جميلة عن جوناثان جوفرث بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو يوسف صمويل والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد.

كم أناس يطلبون ابتساما لا ذهب، ونفوس في انحناء تحت وطأة التعب، تحتاج كلمة تخفف الألام، كذا محبة وليس للملام. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي رنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل والعزف الجميل مع بيتر أنيس في قصتنا المؤثرة الرائعة اللي على الأقل أثرت في حياتي كثيرا منذ شباب الصغير وإلى هذا اليوم، قصة جوناثان ديوفرث، أول مرسل كندي إلى الصين، وإزاي ظل يخدم في الصين سنين طويلة ومش لاقي دمعة تيجي من الناس، وبعدين تأثر بالنهضات. ربنا كان بيستخدم تشارلز فيني ونهضة ويلز الشهيرة والنهضات الكورية، وبدأ يقرأ إيه السبب اللي كانت النهضات، إيه مقصود إيه كلمة نهضة، يعني تأثير الروح القدس في النفوس من يمكن بدون وعظ أو بأقل كلمات وعظ. وكانت النهضات دي تستمر، ناس بتصلي وتبكي طول اليوم وطول الليل، مرات تغيرت بلاد زي ويلز في إنجلترا بالنهضات، وزي أماكن كثيرة في أمريكا عن طريق تشارلز فيني. كمان ربنا استخدم جوناثان جوفرث وهو ومراته اطعنوا بالسيف في اضطهاد البوكسر الشهير في الصين، رجعوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا وربنا نجاهم، وعادوا مرة أخرى إلى الصين وبدأوا في عملهم في النهضات الروحية. عايز أشاركك في ثلاث كلمات سريعة. النقطة الأولى، أنت مرسل أيا كان المكان. والنقطة الثانية، محبة الرب حصن الأمان. والنقطة الثالثة والأخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان، وربنا يستخدمك أنت وأنت وأنا. أنت مرسل أيا كان المكان. واحد يقول لي طب أنا لازم

0: أترك كندا أو أترك مصر أو أترك العراق أو أترك أي مكان علشان أروح. ربما ربنا بيدعي بعض الناس أنهم يغيروا أماكنهم، زي ما رأى بولس الرسول واحد مقدوني في رؤيا في أعمال 16 بيقول أعبر إلى مقدونية وأعنا. ولكن أيا كان مكانك، اسمع الصلاة اللي صلاها الرب يسوع المسيح للآب في إنجيل يوحنا أصح 17. قال المسيح: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أيا كان مكانك وأنت تشاهدني الآن، أنت مرسل من الله لهذا المكان. علشان كده أقول يا رب، يلي استخدمت جوناثان جوفرث وتشارلز فيني ومودي وغيرهم طوال السنين، استخدمني أنا أيضا، أنت مرسل أيا كان المكان. لكن نقطة تانية، محبة الرب حسن الأمان. إيه اللي يخلي راجل، صدقني حاجة عجب، يطعن بالسيف هو ومراته جوناثان جوفرث وروزالين جوفرث ويروحوا كندا ويرجعوا تاني؟ بقيوا حد يرجع للي قتلوا؟ حاجة عجيبة جدا. ويرجعوا ليه؟ يعني في ناس كتير بمجرد ما بتشوف حتى اضطهاد للمسيحيين في البلاد في الشرق الأوسط بتقول لك: يا عم أنا عايز أفر، عايز أهرب لكندا، عايز أهرب لأمريكا، عايز أهرب لأوروبا. يروحوا هو يجي من أوروبا للصين رغم الاضطهاد ويعود مرة تاني. أيوة، تعرف ده بيفكرني بالآيات الشهيرة اللي يمكن تكون حافظها بس أرددها على مسامعك. في رسالة بولس إلى المؤمنين في روميا وأصحاح 8 بتقول إن حبنا للرب يخلي السيف ملهوش سلطان علينا. يا سلام، حتى الناس اللي بيذبحوا الناس دلوقتي ما يخوفوناش. لو ذبحونا هياخدوا راسنا بس ويلعبوا بيها الكورة زي ما بنشوف، بس أرواحنا هتكون مع المسيح. علشان كده بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بمين؟ بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح. أنت مرسل أيا كان المكان، محبة الرب حصن الأمان. لو أنت متمتع بمحبة المسيح مش هتخاف. طب مش بقول لك أنا شجاع ولو مسكوا لي السيف ولو نقطع راسك زي بطرس ما قال في تهور شوية: يا رب لو شك فيك الجميع أنا ما شكش وهرب. لا، مش بتكلم على كده، بس بقول لك حب المسيح لينا وحب للمسيح هيديك طاقة عظيمة تحتمل الصعوبات والحروب والطعنات، كما حصل مع جوناثان جوفرث لما رجع تاني بعد ما اطعن بالسيف هو ومراته. لكن نقطة الثالثة والأخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان. نفسي يكون في شاب أو شابة بتشاهدني دلوقتي، أو كبير أو صغير، قل له: جعلني نظير جوناثان جوفرث. ثلاث حاجات كان لخص فيهم حياته: العطش للنهضة باستمرار. قل له: عطشني يا رب، كنيسة بلدي ضعفت، العمل في منطقتي ضعف يا رب. مش لازم تكون انت قسيس او خادم او خادمة، حتى لو انت عضو عادي في كنيسة، صلي لأجل نهضة هذه الكنيسة. العطش للنهضة باستمرار. اثنين، فتش في الكتاب على ايه المعطل. كان المعطل في حياة جوناثان جوفرث انه عنده عدم غفران للآخرين. يمكن عدم غفرانك حتى لحماتك او لبنت لجوز لمرات ابنك او اي حد قريبك او اخي في الكنيسة، عدم الغفران ده سبب عدم الملء بالروح القدس. فتش في الكتاب عن المعطل وشيله، ثم صلي بانكسار وقول له: يا رب أنا هصوم وصلي وانتظر عملك. لو أنتوا ثلاثة زي ما حصل في الصين قرروا سنين طويلة كل يوم الساعة 4 العصر يصلوا يجتمعوا لأجل النهضة، صدقني خلال يمكن حوالي 40 سنة خدمت فيها المسيح، ولا مرة لقيت مجموعة اتحدوا في الصيام والصلاة بيطلبوا نهضة في كنيستهم ما حصلتش. ياريتك تبدأ أنت، وياريتك تبدأ أنت، وبصلي لأجلك ولأجلي ولأجلك. يا رب كرر حياة جوناثان جوفرث في كثيرين. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزة.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 17 يوليو 2026. للاسف الشديد حصلت كده حاجه مش لذيذه، ان محافظ انا كان بيحاول انتزاع تليفونات من ايدي مندوب الكنيسه قبل اجتماع خاص بتقنين الكنائس، والموضوع طبعا انتشر بشكل كبير، وحاجه بجد يعني مزعجه ومؤسفه الحقيقه. يعني عندنا كمان طبعا احنا في اخر دقيقه من الحلقه اللي فاتت او ثواني، اعلنا طبعا تاهل منتخب الارجنتين للدور النهائي لبطوله كاس العالم، وده يعتبر للمره السابعه وفي تاريخ الارجنتين. وطبعا هو كان فاز على انجلترا بنتيجه كانت 2-1 وتاهل للنهائي. النهائي هيكون يوم الاحد اللي جاي، وعلى فكره قالوا ان الرئيس ترامب كمان هيحضر المباراه النهائيه. للاسف برضو كان في نيران حصرت قطر كان يجلي السكان اللي حصرتهم حرائق الغابات في كندا، وطبعا وسط ذعر الركاب حرائق كندا انتشرت الدخان لغايه ما وصل للحدود الامريكيه، فالوضع صعب جدا، بنصلي من اجلهم. الرئيس ترامب اعلن انه حقق انتصارات كبيره في ايران، وقال هنوقف الضربات برغبتي انا فقط، وهو طبعا بيضغط عشان يدخلوا في المفاوضات، وبخصوص مضيق هرمز مش عايزها تبقى ورقه في ايد ايران. الخليج يشتعل، امريكا بعد ما قصفت جسور ومنشات ايرانيه، طهران ردت باستهداف 5 دول عربية، وبتستهدف طبعا المفترض انها تستهدف القواعد الامريكيه اللي في هذه الدول. قطر تنفي تقارير اسرائيليه ادعت موافقتها على المشاركه بعمل عسكري ضد ايران. وفي برضو كان خبر مهم جدا، انه كانت الحقيقه قالوا ان في جنود اختطفوا من قاعده عسكريه في سوريا، ولكن امريكا قالت ان ده ما حصلش، واعلنت كمان القياده المركزيه الامريكيه تدمير برج المراقبه في تشابهار، طبعا بيعتبر يعني برضو نوع من أنواع الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. وبرضو إيران أعلنت أن كان في استهداف لمطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، والجيش الإيراني نفسه نشر مشاهد قال إن هي كانت لأهداف لشن هجمات ضد أهداف تابعة للجيش الأمريكي باستخدام طائرة مسيرة. اتكلموا برضو عن إن هم إيران قالت إن هم حددوا المسار الشمالي فقط لمضيق هرمز كمسار آمن، لكن أمريكا تجبر السفن على مسارات أخرى، وهم بيفسروا بده بإنه عشان كده هم بيضربوا السفن اللي بتعدي في مضيق هرمز. بريطانيا أدرجت الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة تهديدات الأمن القومي، وكل من يدعم الحرس الثوري هيواجه عقوبة سجن 14 سنة. طبعا عندنا كمان في لسه متابعين معاكم اللي حصل في محافظة أربيل، والمسيرات اللي كانت رايحة عشان تضرب المطار في كردستان العراق والسفارة الأمريكية. أوكرانيا كمان أعلنوا عن استهداف نقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، والرئيس الأمريكي بقى امبارح في خطاب كان أعلن عنه إن في خطاب للأمة الأمريكية. الخطاب ده كان حوالي 20 دقيقة، الحقيقة قنوات كتيرة ما زعتش بالقنوات الأمريكية الخطاب بالكامل، أذاعت بعض النقاط منه أو بعض المشاهد. كان ترامب بقى قال إنه يا جماعة أنا كنت بتكلم على طول على موضوع التزوير اللي حصل في انتخابات الرئاسة 2020، وكنت بتكلم بس من غير وثائق، لكن خلاص هنرفع السرية عن الوثائق الاستخباراتية اللي بتظهر تدخل الصين ودول أخرى. الدول الأخرى دي روسيا اعتبرت نفسها واحدة من الدول الأخرى، فبدأت تدافع عن نفسها، الصين بدأت تدافع عن نفسها. وفي تعليقات طبعا على هذا الحوار الحديث الهام جدا اللي كان في كلمة الرئيس الأمريكي بالأمس. حزب العمال البريطاني خلاص أندي بيرنهام هو دلوقتي اللي تم اختياره زعيما للحزب، حزب العمال، خلفا لستارمر، وهو اللي هيرأس طبعا رئاسة وزراء بريطانيا. الحقيقة أنه في برضو برنامج خاص به بيشيد بحجم الدعم اللي حظى به في حزب العمال، هو اللي هيكون رئيس الوزراء القادم.

بالنسبة خلفا لستارمر. ده بالنسبة للي حصل في بريطانيا. عندنا كمان تطورات جديدة في مقتل جون سيباستيان على يد عنصر من القوات الهجرة الايس. هنشوف برضو ايه التطورات دي. وعندنا كمان بريطانيا فرضت عقوبات على شبكات يشتبه بتمويلها للسودان، حرب السودان، والابيض في وضع صعب جدا جدا. ايلون ماسك بقى بيصف مارين لوبان بالامل الأخير لإنقاذ فرنسا. وجدل واسع في أوروبا حول تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في شؤون القارة، لأنه مش أول مرة، هو قبل كده تدخل في الأحزاب الألمانية، وهو الحقيقة عايز يكون اليمين هو اللي بيسيطر على كل أوروبا. في مصر بقى سائق توك توك اعتدى على صحفية في شارع الأخبار في الحي السادس، وطلعت هي في يعني فيديو بالصوت والصورة، وهي يعني واضح إنها كان بعد الاعتداء على طول، وشكلها كان منزعج جدا. للأسف بيحصل حاجات كتير جدا هذه الاعتداءات. في خبر أيضا اقتصادي الحقيقة نشرته سكاي نيوز، كانت بتقول إن مصر أفضل وجهة للمستثمرين. مليارات الدولارات تتدفق على مصر لاقتناص الفرص الذهبية في قطاعاتها الاقتصادية. نتمنى إن الخبر ده فعلا يكون حقيقي وجميل، ونكون في مليارات الدولارات، ونبتدي نلاقي الدولار سعره ينخفض أمام الجنيه المصري، ونلاقي كمان الشعب المصري يستشعر هذا النمو الاقتصادي والاستثمار في الأسعار اللي مغلبة العالم، مغلبة الناس كلها في مصر. ربنا يكون في العون. ايه اللي حصل بقى في الاجتماع اللي كان مفروض ان في مندوبين من الكنيسه رايحين عشان يحضروا اجتماع مع محافظ قنا علشان موضوع التقنين الكنائس؟ حضراتكم عارفين طبعا ملف تقنين الكنائس ده احنا لينا قد ايه، والملف ده مفتوح للاسف الشديد، ومش عارفين يعني هيحصل فيه ايه، يعني او يعني هيوصل لايه. واتقال قبل كده انه الحاجات السهله هي اللي بتتعمل الاول، وتقنين الكنائس سهله، الكنائس اللي فيه كرة وفي نجوع عليها مشاكل متاجله للاخر. دلوقتي اللي حصل انه يوم اول امس الاربع محافظ قنا كان اعتزم عقد اجتماع لتقنين الكنائس داخل المحافظه، والاجتماع ده يعني المفروض انه ممثلي الكنائس الممثلين المسيحيين علشان بيتكلموا عن كنائس ودور عباده ومباني خدمات تبع للكنائس الثلاثه، يعني كنائس لازم تحضر. فطبعا وانه ده كان اشتراط القانون اللي احنا شغالين بيه لينا فتره، وكل شويه نقول احنا قننا اوضاع مش عارف كم مبنى كنسي، كم كنيس، كان مبنى خدمات. طيب يا جماعة، فالمهم انه ده الاجتماع كان المفروض يحصل كده، فاللي هو لان القانون بيقول كده المحافظ فاشترطوا ان هم يكون في ممثلين، وبيعملوا حاجات كتير جدا. لكن بصراحة بيقولوا طبعا ممثلي الكنائس المسيحيين قالوا لولا اشتراط القانون لذلك لكانوا هم اللي قرروا بدلا عنا. وده اللي حصل على فكرة في نهاية اجتماع محافظ قنا، وهو سابهم بعد ما حاول ياخد منهم التليفونات، ده برضو كملت الكلام يعني، ومشيوا طبعا من الاجتماع وهم كملوا الاجتماع. طب يا جماعه الناس دي قال لك يعني امور كتيره اساسا، ممثلين الكنائس المسيحيين يعني قال لك هم اساسا بياخدوا قرارات في امور كتيره وكاننا غير موجودين. قانون بناء الكنائس اللي احنا اتكلمنا عليه برضو من ساعه ما صدر، واللي هو بناء عليه بيحصل دلوقتي التقنين، للاسف الشديد برضو ممثلين الكنائس المسيحيه برضو اتكلموا على انه غير عادل بصراحه، وان هو كان تم اقراره بدلا من قانون بناء دور العباده الموحد، لان كان احنا عايزين حق المسيحي وزي المسلم واليهودي وكل حقوق الناس دي كلها تكون حقوق متساويه. فالازهر هو اللي رفض وقال لا يمكن مساواه المسجد بالكنيسه، فبالتالي القانون ده طلع بالصوره اللي هي غير عادله وفي شروط صعبه واحيانا مستحيله عشان يحصل تقنين كنائس موجوده بالفعل منذ عشرات السنين وربما مئات السنين او حتى لبناء كنائس جديده. فالوضع بصراحه صعب جدا. القانون ده زي ما قلنا كان برضو بيفترض انه يكون حضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجيه، وزير العدل، وزير التنميه المحليه، وزير الاثار، ومندوب عن المخابرات العامه، وواحد من واخر عن الامن الوطني، واجهزه كتيره قوي، وفي اخرهم مندوب عن الكنيسه. فطبعا يعني قال لك يعني بكل الحضور دي يعني واللي بيجتمع بين وقت واخر وكانه اجتماع لاعلان حرب يا جماعه على العدو، مش لوضع حد لمعاناه المسيحيين اللي كان بيكفيها اجتماع واحد لهذا المجلس يعني. فبدانا نشوف كده انه موضوع تقنين الكنائس ده بقي موضوع كده فعلا وكانها قرارات حرب صعبه جدا جدا. هنا يعني اللجنه وافقت اللجنه الرئاسيه لتقنين اوضاع الكنائس والمباني والخدمات التابعه الرئيسيه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء يعني على تقنين اوضاع

191 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على توفير أوضاعها منذ بدء العمل اللجنة حتى الآن 3804 كنائس ومباني. وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها. وده كان المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء. من وقت للتاني بيقولوا لنا برضو عن موضوع تقنين العدد من الكنائس، لكن برضو يا جماعة طب هو فين دلوقتي العدد الباقي طيب كام؟ وبرضو فكرة انه في اماكن كتيرة جدا لسه لغاية دلوقتي مفيهاش كنيسة، وفيها عدد من المسيحيين بيسافروا قرى وممكن في ليالي العيد ما بيبقوش قادرين يحضروا ليلة العيد في الكنيسة علشان يسافروا في اوضاع صعبة بالليل. فده برضو يعني بصراحة موضوع يعني. فجت التعليقات بعد الاجتماع ده بتاع انا على هذا، انه هذا اللي حدث يعني للأسف يعني. فبدأت الناس تكون في ردود أفعال. هو في حاجة معلش صورة معانا بتشرح الأول ايه اللي حصل في الاجتماع نفسه، لأنه اللي حصل ان هم زي ما يكونوا خافوا ان هو يتاخد منهم او يتصور بالتليفونات حاجات من هذا يعني. دي طبعا السبب الحقيقي مش المحافظ بل من خانوا أمانة العمل. ده عبد الرحمن: لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا المحافظ. يا سلام، جمع الهواتف داخل ديوان عام محافظة إنها. المشكلة في الهاتف أم في تسريب الأسرار؟ مين اللي هيبقى مستفيد من التسريبات؟ الأزمة ليست في الهاتف بل من استغل الهاتف. ده طبعا وجهة نظر، لكن هو اللي حصل زي بقول لحضراتكم خدوا منهم من التليفونات وسحبوها منهم بالعافية. وطبعا ما كانش ينفع أنه الممثلين الكنائس يسيبوا. طبعا هو برضو بيقول لك أنا ضد جمع الهواتف، ولكن رغم رفضي لسحب الهواتف قبل دخول مكتب المحافظ فإنني في الوقت نفسه أرفض وبشدة كل من يخون أمانة العمل أو يحول الاجتماعات لمصدر لتسريب الأخبار أو صناعة الشائعات. وحضرتك ليه بتتوقع أنه الممثلين المسيحيين كانوا داخلين بموبايلاتهم عشان يصوروا؟ يعني أنا مش قادرة أفهم. لكن الوضع اللي حصل من المحافظ أنه يسحب التليفونات دي من الناس، ده وضع يعني وضع مش صحيح جدا يعني. فبالتالي اتكتب كتير على مواقع التواصل كلها عن الموضوع ده، لأنه كان موضوع غريب. أقباط كنا بيصلوا في كنيسة محترقة بين الرماد لتعنت المحافظة اعطاء تراخيص لاعمارها. محافظ انا ترفض محافظه انا بترفض منح التراخيص قداس جمعه ختام الصوم بين الرماد، واقباط فقط يصلون داخل كنيسه مارجرجس المحترقه. اقباط قفط عفوا، قفط دي بلده كده تابعه لانا، بيصلوا في كنيسة مرجرجس المحترقة انتظارا لإعادة الإعمار. كنيسة مرجرجس مركز افت انا هي الوحيدة بالمركز كله وأقدم معالم المدينة، تعرضت للحريق العام الماضي ودمرت بالكامل. وفي الوقت اللي كنا بنتوقع فيه ان يصارع المحافظ لمسانده الاقباط، كانت المفاجاه ان عند التقدم بطلب لاعاده بناء الكنيسه كتب مجلس المدينه ان الموقع لا يصلح. لا اعرف كيف لا يصلح وهي من اقدم المعالم ولا يوجد مكان بديل سوى الاراضي الزراعيه، وده امر صعب. والخروج او الخروج خارج المدينه للصحراء ونقل 10,000 قبط يوميا لمسافه لا تقل عن 25 كيلو متر للصلاه، واضطر الاقباط انهم يقيموا الصلاه في الصوان. فبالتالي احنا عندنا دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة بجد يعني. انه يحصل كده فكرة انه المشكلة تبقى بهذا الشكل. وطبعا رد وكل دي ردود، لكن الحقيقة ان انا زي ما قلت لحضراتكم انا عايزة اقول لكم كده ماذا حدث في ديوان محافظة انا. واقعة مريبة، الطلب من ممثلين الكنائس في الاجتماع سحب تليفوناتهم الشخصية بحجة ان دي تعليمات امنية. طبعا الوفد الكنسي رفض، فعشان لما رفض الوفد الكنسي راح بقى ايه تصاعدت المواجهه طبعا، ورفضوا وتدخل ضابط امن برتبه يعني، والمحافظ نفسه تدخل برضه هو كمان. انتهى الامر بانسحاب جماعي الوفد الكنسي، لانه يعني ايه انك انت تسحبوا منهم التليفونات في اجتماع زي كده؟ هم رايحين فين يا جماعه؟ هو في ايه؟ هم رايحين داخلين قلعه محصنه يعني؟ المفروض داخلين اجتماع لتقنين كنائس، يطلب منهم يتسحب التليفونات ليه؟ فدي كانت برضو حاجة غريبة جدا. فالفكرة هنا علشان زي الصحفي اللي كان كاتب من شوية ده موضوع تسريبات، طب انت ليه بتفترض السيء وبتفترض ان الممثلين الكنائس داخلين عشان يسجلوا للمحافظ ويسجلوا الاجتماع ويسربوا الموضوع؟ وبعدين اي اجتماع المفروض ليه قوانين وترتيبات يعني؟ انت خدت تليفونات من كل الناس مثلا وهم داخلين، وليه ليه ده اجتماع فيه ايه؟ ده مش حرب بجد.
ما هياش حرب الموضوع يعني. فقال لك طبعا انه الملف التقنين فيه كنائس كتيرة لسه ما

نيتشي، وطبعا الملف ده حساس بالنسبه للدنيا خالص. لكن بصراحه من وجهه نظر الكنيسه ان اجراء سحب التليفونات ده كان اجراء مهين ليهم، وبالتالي عشان كده رفضوه، وان دي مش اسرار عسكريه ولا هي اسرار حرب يعني، ولا اسرار خارفه يعني ليها علاقه بامن وطني في مصر يعني، فتتسحب منهم التليفونات ليه؟ وبالتالي طبعا انه المفترض يكون في فتح تحقيق مع المحافظ ونشوف الدنيا هتوصل لايه يعني. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم بدات الكلام بقى اللي هو اولا وثانيا وثالثا، دي الاعتراضات اللي هي على فكره التليفونات وعلى فكره الملف كله على بعضه كده، وفكره ملف تقنين الكنائس، وانه طبعا محافظ قنا اللي بيعاني اقبطها الامرين في سبيل اقامه شعائرهم الدينيه في كنائس محروقه او مهدومه او مدمره، كان عنده موعد يوم الاربعاء الماضي مع مندوبين من كل الجهات المختلفه، وهم ومعاهم مندوبين عن الكنائس المختلفه في قنا، ولما طلب منهم موضوع الهواتف بقى هنا تبادر للذهن عده اسئله. هل تقنين عده كنائس قائمه، الكنائس قائمه اوريدي بالفعل يعني موجوده، واحنا عايزين نقنن اوضاعها وعايزين بس نشوف الشروط ايه، فهل ده يعتبر يعد سرا امنيا خطيرا لا يريد المحافظ تسريبه ومعرفه العامه به؟ ام ان السبب هو خوف من تسريب ما يمارس من تعصب ضد الاقباط في هذا القرار، ام انها عقليه تشبه عقليه من يقودون طبعا الدنيا بالنسبه كمخابرات يعني في ايه يا جماعه اللي هم عايزين يبعدوا الاقباط عن كل الاجهزه وخصوصا الاجهزه العليا، وانه طبعا انه يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد، يعني اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش ابدا. وطبعا ان بجد تحيه لمندوبي الكنائس اللي اخدوا موقف بجد فعلا، لانه هو لما يفيد الكيل، عارفين حته لما فاض بيهم الكيل دي، هي دي الحكايه بقى، لان مش مفترض ان انت تعمل معاهم كده، وهم بصراحه حسوا انه في كده يعني استهداف للمسيحيين باي شكل من الاشكال، وبالتالي ومعقدين الدنيا، وانه لو هم ما كانوش اخذوا الموقف ده كان بقيه الشعب كله هيتضايق يعني. فبالتالي ده اللي حصل. وبعدين زي ما قلنا برضو ان القانون لم يستطيع خلال كل الفترة دي من تقنين كنائس ومباني التي لا تتعدى 5400 مبنى، في حين يوجد 160 ألف مسجد رسمي بخلال المساجد. فاحنا نرجع بقى للعدد يا جماعة، معلش الحتة الكبيرة الأول من الصورة اللي هي كل السنين دي لينا قد إيه سنين، شوفوا اللي حصل إيه، 3804 يا نهار أبيض، بخلاف طبعا عندنا شوف 160 ألف مسجد رسمي. هتقولوا اه العدد يا جماعة، طب ماشي، من عدد ما احنا بنطالبش بحاجة غريبة، انت ما احنا بنطالب بأي مكان فيه مسيحيين يكون من حقهم كنيسة. نفس الرئيس لما قال فين الكنيسة يا عماد، لما كان مكان جديد بيتعمل وما تعملش فيه كنيسة، رغم ان الرئيس كان بيصر على انه يبقى فيه كنيسة في كل مكان من الأماكن المدن الجديدة والمناطق الجديدة. فيعني والحكاية مش محتاجة على فكرة كل الدوشة دي كلها بصراحة علشان خاطر يكون في تقنين لأوضاع كنايس أو في أماكن يبقى في إعمال للقانون. ما ينفعش إن يجي واحد يقول لك على جثتي إن تبقى في كنيسة، ودينا شفنا اللي حصل في المنيا إنهم في كنيسة أوريدي وقال لك مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة. إلى متى الدولة هتيجي على الأقباط في الملف ده وهتسيب الناس المتشددين اللي هم رافضين يكون في كنايس في القرى وفي النجوع بتاعتهم بحجه ان هو ايه كام اسره مسيحيه يعني، وان الكنيسه بتضايقهم قوي؟ قبل كده ابراهيم عيسى اتكلم على الملف ده، يا جماعه الملف ده انا حاسه انا بكرر معلش كلام قاعدين نكرره لينا سنين، نرجو من الرئيس السيسي التدخل بشكل شخصي في الملف ده، وانه يوقف بقى اللي بيحصل ده كله، وانه يراجع البنود بتاعه القانون اللي تحسسك انك مش بتقارن الكنيسه، ده انت داخل على حرب ما بين الدوله بالبند الثاني بالماده الثانيه في الدستور انها دوله اسلاميه يحكمها الشريعه الاسلاميه، وبين حق المواطن المسيحي في انه يكون ليه دور عباده يصلي فيها. بجد الى متى؟ نهدى بقى بانه بنتابع معاكم استقبال قداسه البابا لاسر شهداء ليبيا. الحقيقه الاستقبال عرفنا ان هو اتى عن طريق طلب من بعض الولاد من اولاد الشهداء وزوجات الشهداء ان هم عايزين يلتقوا بقداسه البابا وياخدوا بركته، فعشان كده تم هذا اللقاء اللي احنا عرضنا عنه الحلقه اللي فاتت، وانه كان لقاء جميل جدا جدا. والده الشهيد البطل عصام كانت بتروي بدموع الفرح والتاثر معجزه كانت حصلت قدام عينيها، انه كان في حد
يعني زي اللي عليه شياطين، زي ما حتى كنا بنشوف أبونا مكاري يونان في اجتماعاته متنيح.

طبعا. وكان يعني تنيح في وقت كورونا، لكن كانت اجتماعاته وازاي ان كان عنده موهبة اخراج الشياطين. فالحقيقة ان والدة الشهيد عصام بتتكلم على انه دي كانت فعلا معجزة حصلت قدام عينيها وأثمرت بركة وسلام لكل من حولها، فدي كانت برضو حاجة جميلة جدا. كمان كان طبعا قداسة البابا لما استقبل الأسر كان الحقيقة استقبال جميل جدا، وشفنا سعادة وشفنا تبادل هدايا، وكان حتى وصورة التذكارية الجميلة، الصورة اللي جمعت البابا بكل الأسر، وشفنا كمان صور كده. خلينا ناخد أجزاء وقد إيه فعلا كانت روح الأبوة وحاجة جميلة جدا هذا الاجتماع.

ربنا من محبته خلف زماننا ده نعيش عصور الاستشهاد اللي بنقرأ عنها في الكتب. طبعا احنا ممكن نقرأ في الكتب تاريخ شهداء كتير، قديسة دميانة شهيدة، قديس مريمينة شهيد، الأمير تدرس، قديسة مارينا الشهيدة، بنقرأ عن شهداء كتير أشكال وألوان. وفي كتاب كبير قوي اسمه الاستشهاد في المسيحية، كان عمله المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، وبنقرأ فيه سير كتيرة خالص. لكن ربنا من نعمه الكبيرة لو كان خيال واحد قاعد يتخيل قصص شهداء مش ممكن تكون زي القصة بتاعتنا والحكاية بتاعتنا اللي حصلت. إن الشهداء دول أولا لحظات استشهادهم تتصور ويتم إخراجها سينمائيا 100%، وكانوا يقصدوا بيها شر لمصر، تكون النتيجة إنها يتقلب الشر على فاعليه، وتكون النتيجة إن سيرتهم ورائحة استشهادهم تصل لكل مكان في العالم بدون استثناء، وتقوم بعمل كرازة. وزي ما بيقول أبونا المطران إن استشهادهم هو المعجزة الكبيرة خالص اللي أثبتوا فيها قوة إيمانهم الداخلي.

طبعا المشاهد الأخيرة دي كانت من المزار نفسه هناك بتاعت كنيسة شهداء الإيمان في قرية العور يعني، والأجساد والصور والكنيسة على فكرة جميلة قوي، أنا زرتها يعني خدت بركتها. شارحين بقى بكل المقاطع الأخبار اللي اتكلمت، وقايلين قصص الشهداء كلهم، وطبعا بتشوفوا اللبس بتاعهم الأول، وبعد كده بيبقى فيه المكان اللي هو المزار اللي فيه الجسامين. فالحقيقة يعني حاجات جميلة بجد قوي قوي، بركة كبيرة جدا جدا طبعا. وزي ما قال البابا ان هم كانوا قصدهم شر، لكن التصوير كان خير، وكان بمثابة كرازة قد ايه يا جماعة شوفوا ايمان العظيم بتاع كل الشهداء. وهنا برضو مشاهد على فكرة من جوه الكاتدرائية كمان يعني، برضو لان في سيكشن في الكاتدرائية ليه برضو بيحكي على فكرة، ومزار برضو لكل الشهداء، وطبعا كنائس كتيرة زاروها هناك في الكاتدرائية اللي هم أسر الشهداء. كمان اتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ناس كتير أشادت بأنه قداسة البابا دايما بيشجع أولاده، وده اللي شفناه بعنينا كان في عزة قداسة البابا أثناء العزة. كان في برضو طفل جميل عنده موهبة الرسم

0: فالبابا الحقيقة خلاه يجي جنبه. وكتير على فكرة برضو البابا شنودة كان بيعمل الحاجات الجميلة دي، ودي جميلة قوي. ده تقليد في الكنيسة انه يكون في تشجيع للمواهب، تشجيع للكورالات، تشجيع لأي أطفال أو أي فعلا مواهب جميلة. وكتير برضو ناس بتعمل يعني إنجازات أو مثلا متفوقين، بنلاقي بتحرس الكنيسة ان يكون في لقاء لكل المتميزين والمتفوقين واللي عندهم مواهب جميلة مع قداسة البابا. يعني ده تقليد جميل، وده كان في عزة الأربعاء الماضي. يعني بنقول حقيقي يا بختنا بكنيستنا. الكاس العالم خلاص يا جماعة اقترب على الانتهاء. يوم الحد خلاص هتكون مباراة النهائي، غدا السبت ان شاء الله هيكون اختيار الفريق الثالث. لكن الحقيقة بالنسبة لتأهل منتخب الارجنتين كان بجد، يعني عايزة اقول لكم من الحاجات الكوميدية اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك احنا يا جماعة نلغي اخر 10 دقائق من المباريات، تلاقي الفريق وزي ما حصل مع مصر كده الفريق لغاية الدقيقة 80 هو اللي منتصر، وتبص تلاقي في ال10 دقائق الاخيرة. وده حصل مع الارجنتين اكتر من مرة، حصل مع فرق تانية. وطبعا كان برضو ميسي له كلمة بعد الفوز، خلينا ناخد من جزء صغير من قبل الحتة دي.
1: لقد حققت هذه المجموعة شيئا مذهلا ببلوغها نهائي كأس العالم مجددا. لقد جئنا إلى هنا ونحن نحمل صفة حاملي اللقب، وكنا أفضل منتخب خلال الأعوام الأربعة الماضية. لا يهم إن كان الأمر يزعج أحدا أو ماذا يقال، فنحن اليوم أيضا أحد أفضل المنتخبين في العالم. هذا يؤكد أن كل ما حققناه لم يكن محض صدفة. بلغنا نهائيين متتاليين لكأس العالم، وهذا ليس أمرا عاديا. وفي النهائي الذي سيقام على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد، سيسعى ليونيل ميسي ورفاقه إلى الاحتفاظ باللقب وإضافة نجمة رابعة إلى سجل الأرجنتين.
0: فدي حاجة طبعا جميلة قوي ان هم بيسعوا لللقب تاني، وعشان ينهي ميسي تاريخه طبعا. فاكرين الكلام اللي قلته لكم على موضوع انه كان في إثارة للجدل قبل المباراة نفسها بتاعت انجلترا والارجنتين حول الجزر يعني، وكانت الحقيقة نائبة الرئيس الأرجنتيني كانت قبل ساعات من انطلاق المواجهة اعتبرتهم القراصنة المغتصبين، وإشارة إلى أرخبيل جزر المالوين المعروفة بالأسبانية باسم مالفيناس.
1: فالمرتبطة بالحادث قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات إضافية محتملة. وتبقى قضية جزر المالوين المعروفة في بريطانيا باسم جزر فوكلاندز موضع خلاف تاريخي بين الأرجنتين والمملكة المتحدة منذ القرن 19، وبلغ النزاع ذروته عام 1982 عندما اجتاحت القوات الأرجنتينية الأرخبيل قبل أن تستعيده القوات البريطانية بعد حرب استمرت قرابة 2.5 شهر وخلفت مئات القتلى. وفي محاولة لاحتواء الجدل دعا رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إلى الفصل بين كرة القدم والخلاف السياسي حول جزر المالوين، مؤكدا أن استعادة
0: يعني هو مش عارفين دخلوا السياسة في الموضوع ليه، وفي النهاية الأرجنتين اللي فازت يعني الحقيقة، وفي آخر 10 دقايق، فده كان إنجاز كبير جدا جدا. مفاجأة يا جماعة، وناس كتير قالوا إن تخيلوا الصورة دي بتغذي موضوع نظرية المؤامرة، لكن هي صورة حقيقية. صورة الحقيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا زي النار في الهشيم. الصورة دي لميسي ومعاه مين الطفل ده؟ يا مال، يعني مش معقول اللاعب الأسباني اللي هو هيواجهه ميسي في المباراة اللي جاية أرجنتين وأسبانيا. فالحقيقة ناس كتير جدا ما صدقوش الصورة دي، لكن الحقيقة اليونيسف حسمت الجدل وقالت لا يا جماعة الصورة دي كان حقيقية. وقتها كان في زي كده مزاد، أو زي بيحاولوا يختاروا أسرة، الأسرة دي هي اللي هيتصور معاها، هيروح ميسي هيقابلهم ويتصور معاهم. فالحقيقة إنه يا سبحان الله الصورة دي قبل 18 سنة، والحياة الاتنين تحول إلى سفراء نوايا حسنة تلهم إنجازاتهم العالم. فزي ما أنتم شايفين كده إنه قد إيه فعلا وقتها كان هدف جمع تبرعات المنظمة الدولية منظمة اليونيسف، وإنه طبعا ميسي ويامال هيكون المواجهة ما بينهم في المباراة اللي جاية يوم الحد، وهما الاثنين أصبحا سفيرين للنوايا الحسنة، بيدعمان أطفال، بيدافعان عن حقوق أطفال وحقوق الإنسان، وطبعا إنجازاتهما العالم بتلهم العالم بحسب ما قالت طبعا اليونيسف. فبجد يعني الصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا.

جدا جدا الصورة اللي بتجمعهم وهو طفل. يمال كان طفل في يعني بياخد بيستحمى كده في الحمام في البانيو الصغنن ده ومعاه والدته، وانه يا سبحان الله تلف السنين ويجي النجم الأرجنتيني الأسطورة وهو بينهي برضو تاريخه الكروي وهو عنده 40 سنة دلوقتي، هيقابل ويواجه طبعا فريق أسبانيا، وبيقولوا برضو إن ده بمثابة تسليم، يعني كأن ميسي بيسلم التميز اللي قضاه على مدى الأعوام اللي فاتت كلاعب متميز وأشهر لاعب على مستوى العالم كله، انه هيسلم الراية ليامال. فالحقيقة برضو كانت صورة جميلة جدا جدا. ناس كتيرة كانت بتسأل بقى يا جماعة مين الحكم اللي هيحكم هذه المباراة التاريخية، يعني فالدموع تسبق صافرة البداية. الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش هو بكى بعد اختياره لإدارة النهائي كأس العالم بين الأرجنتين وأسبانيا ليصبح أول حكم من بلاده يقود نهائي المونديال. فكان يعني في مراسم كده الاختيار، فتم الاختيار عليه. الحقيقة غدا بإذن الله هتكون مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث، هتقام بتوقيت مصر الساعة بعد منتصف الليل تقريبا للحد يعني 19 يوليو، وبعد كده النهائي بالنسبة طبعا المباراة النهائية هي لكل الناس بحضور الرئيس ترامب على فكرة، وده أكدته متحدثة باسم البيت الأبيض النهاردة كارولين ليفات. والمباراة هتقام يوم الأحد 19 يوليو في الاستاد نيويورك نيوجيرسي، وهتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 12 بتوقيت كاليفورنيا، وهتكون الساعة بنضيف 3 ساعات بالنسبة لتوقيت نيويورك ونيو جيرسي، يعني تقريبا عفوا قبلينا معلش ب3 ساعات، يعني التوقيت قبل 12 بتلاتة لأن هم سابقنا 9 تمام كده. ترامب وسانشيز هيكونوا في منصة واحدة، سيشهد ملعب ميت لايف في نيو جيرسي حضور شخصيات سياسية بارزة لمتابعة كأس العالم، في مقدمتها طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم التأكيد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. الحكومة الأسبانية أكدت هذا الأمر يعني بحضوره، ولكن الحقيقة أنه حضور سانشيز إلى جانب ترامب بيحمل رمزية خاصة بالنظر إلى التباينات السياسية. انتوا عارفين طبعا ده لسه قال انا مش هعمل اي علاقات مع اسبانيا نهائي، يعني وكان هو موجود في تركيا في انقرة. فانتقد ترامب كمان مواقف مدريد بشأن ملفات الدفاع داخل الناتو، عبر عن رفضه لبعض مواقف الحكومة الأسبانية المتعلقة بالسياسة الدولية. فتخيلوا بقى يا سبحان الله اهو مش عايز يتعامل معاهم، ويأتي القدر انه في المباراة اللي هي في النهائي هيكونوا الاثنين مع بعض في نفس المقصورة. فطبعا ال 12 الظهر هنا هيبقى 3 الظهر في 3 الظهر ان شاء الله في نيويورك، موعد المباراه 3 بتوقيت نيويورك نيو جيرسي، عندنا الساعه 12 الظهر في مصر الساعه 10 مساء. المهم انه زي ما انتم شايفين يعني فريقين انجلترا والارجنتين وخلافات سياسيه ليها علاقه بجزر، ويجي بقى لسه ترامب قال لك انا مش عايز اي علاقات اساسا تجمعنا باسبانيا، وهيجي بيدرو سانشيز هيكون معاه في وجوده في طبعا النهائي. الحقيقة بقى في حاجة غريبة، بسبب طقوس النصر رئيس الأرجنتين بيرفض حضور نهائي كأس العالم. ليه بقى يا جماعة؟ الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أعلن عدم حضوره نهائي الكأس، هم بيؤمنوا بالفعل على فكرة. فهو قال لك إيه بقى؟ وليه كده؟ أكد تمسكه بمتابعة مباريات منتخب بلاده من مقر إقامته الرئاسي في أوليفاس التزاما بطقوس بيعتبروها سببا للانتصارات. هيشاهد المباريات في قاعة السينما بالقصر الرئاسي برفقة شقيقته كارينا ميلي الأمينة العامة للرئاسة. ميلي برضو كمان هم قالوا ان هو الرئيس يعني هيلتزم كمان بارتداء سترة شتوية تحمل شعار شركة النفط الوطنية YBF أثناء المباراة، وأن ده جزء من طقوس الفوز يا جماعة بالنسبة لهم. فالحقيقة يعني المرة اللي فاتت على فكرة في قطر كان هم فازوا على فكرة من 4 سنين اللي كانت في كأس العالم في قطر، فهو نفس اللي عملوه.
فعشان كده قال لك هو ده نفس الأداء اللي هيعملوه، مش هيجي المباراة. أتوقع طبعا كل الناس هتحضر طبعا هذه المباراة.

المباراة النهائية، ومحدش هيقدر يتوقع مين اللي هيفوز بكأس العالم 2026، يا ترى اسبانيا ولا الأرجنتين؟ حرائق كندا، حرائق صعبة جدا جدا بجد، يعني الموضوع طقس عنيف يضرب أمريكا الشمالية وأوروبا، وعندنا عواصف في فرنسا، فالطقس فعلا صعب جدا جدا. تسببت حرائق الغابات

0: مستمرة في مقاطعة أونتاريو الكندية في تدهور جودة الهواء بعدد من كمان المدن الأمريكية الحدودية. حملت الرياح سحب الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، وطبعا في شيكاغو ونيويورك تراجعت الرؤية وسط تحذيرات صحية للسكان من مخاطر الغبار والجسيمات الصغيرة المنتشرة في الجو.
1: دخان إلى شمال شرق الولايات المتحدة محولة نهار عدد من المدن إلى مشهد ضبابي قاتم. الدخان مصدره حرائق الغابات المتواصلة في مقاطعة أونتاريو الكندية بعدما دفعته الرياح مئات الكيلومترات. وفي شيكاغو اختفت معالم المدينة وتراجعت الرؤية فيما امتلأ الهواء بالجسيمات الدقيقة لتصنف مؤقتا بين أكثر مدن العالم تلوثا.
2: بالكاد نستطيع الرؤية، أضع عدسات لاصقة لكنها أصبحت ضبابية وتتسبب في جفاف في عيني. الهواء ثقيل جدا.
3: علينا أن نعتني بأنفسنا حتى لو لم نكن من الفئات الأكثر عرضة للخطر. لا تخبر ترامب لأنه لا يؤمن بما يسمونه تغير المناخ. نعم لا تخبروه لأنه يرى أن كل هذا رائع.
1: وفي نيويورك حجبت طبقات الدخان ناطحات السحاب وغطى الضباب الرمادي أحياء واسعة من المدينة، فيما صنفت السلطات جودة الهواء على أنها ضارة بالصحة.
2: تتوقع الولاية أن تكون جودة الهواء في منطقة نيويورك مصنفة على أنها ضارة، وأود أن أوضح ما يعنيه هذا المصطلح في هذا السياق. عند بلوغ هذه المستويات قد يشعر الجميع بآثار صحية، وليس فقط المصابون بالربو أو بأمراض القلب ولا كبار السن وحدهم. لذلك على كل سكان نيويورك اتخاذ الاحتياطات والحد من الوقت الذي يقضونه في الخارج.
1: ويتوقع أن تبقى سحب الدخان فوق المنطقة حتى يوم الجمعة في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة التلوث التي حولت سماء نيويورك إلى اللون البرتقالي عام.
0: سام شفته، لكن يعني معنى كده أن المباراة إن شاء الله ما يكونش فيه تأثير، لأنها برضو تعتبر الاستاد مش بعيد كتير، والدنيا زي ما شفته حصل فيها إيه. وسط زعر الركاب النيران كانت بتحاصر قطر كان بيجلي السكان اللي حصرتهم حرائق الغابات، فكان منظر صعب جدا جدا. والحقيقة كان إن طبعا أكتر من 3000 حريق اندلعت خلال الأيام اللي فاتت، وكانت الذروة طبعا للدخان من الأربع لغاية النهاردة. ومن بين الحرائق دي 12 حريق خلال الأسابيع الأخيرة بس. متوقع أن ينتقل الدخان طبعا، لا احنا شفنا، مش متوقع، احنا شفنا ينتقل ازاي. عندنا كمان في الطواقم كانت بتكافح حريق في الأعشاب، واحد تاني في منطقة إيجل راك، فبرضو شايفين طبعا ده كمان حريق كان مبنى كبير قوي قوي وفي الأعشاب وامتد للمباني. كمان كان في من شويه برضو كان في سيارات، سيارات مقلوبه وحيطان متناثر، كانت طيارات درون كانت بتوثق الدمار اللي خلفته فيضانات تكساس. فبرضو الجو كله متوتر، وبتلاقي اكتر برضو من الاماكن الكتير جدا فيها توتر كتير. تكساس ممكن تلاقي حر جامد، تلاقي الدنيا صعبه قوي، بعد كده امطار فيضانات، وبصوا عملت ايه ومركبات وسكان وكل ده. كان في برضو كان لحظه انهيار جزء من منحدر جبلي في تشونج تشينج في الصين. بصوا اللي حصل، يا نهار ابيض. طبعا كل دي برضو بسبب طبعا التربه والدنيا والتاثر، ممكن برضو يكون تاثر من فيضانات قبل كده. في كمان في فرنسا بقى الحرائق كتيرة جدا اللي كانت في فرنسا للأسف ما كانتش بسبب الحر، كان في اندلاع بدأت نيابة فونتبيلو فتح تحقيق على خلفية الحرائق المتعددة اللي اندلعت في هذه الغابات والمناطق المحيطة بها. اندلعت الحرائق يوم 12 و13 يوليو، وكان في 6 أشخاص حطوهم رهن الحجز لدى الشرطة. 2 منهم اعترفوا بتورطهم ان هم أشعلوا الحريق عن طريق ولاعة بنزين وولاعة وبنزين، ومشتبه تاني قالك عن طريق الخطأ بعدما ألقى سيجارته في موقع آخر. فطبعا زي اللي حصل في حرائق كاليفورنيا جماعة برضو، وعرفنا بعد كده أنه كان بسبب شخص برضو اتقبض عليه والكلام ده كله. المحققون بيواصلوا استكشاف جميع الفرضيات المتعلقة بالحريق اللي اجتاح هذه الغابة. في برضه عاصفة بقى، ده اليومين دول عاصفة اجتاحت أنحاء فرنسا ولا سيما المناطق الوسطى والشرقية، رياح عاتية بلغت سرعتها نحو 120 كيلو متر، أمطار غزيرة، تساقط حبات برد. يعني زي ما انتوا شايفين يا جماعة كل دي حاجات كانت في الأجواء. الحقيقة بقى في تقرير مرعب شوية، عارفين التقرير ده بيقول ايه؟ بيقول من الحقيقة منظمة

0: منظمة الصحة العالمية بتقول أكتر من 200 ألف وفاة في أوروبا بسبب موجات الحر خلال 4 سنوات اللي فاتت. يعني بجد الوضع طبعا صعب جدا، ولسه برضو كل شوية بتهدى الجو شوية وتلاقيه يطلع حر تاني. كاليفورنيا موجة حرة برضو لينا كام يوم حر جامد جدا، ربنا يحافظ على الناس جميعا. وكنت سمعت برضو ان كان في زلزال من شوية باين في المكسيك حاجة زي كده، وهنتابع برضو معاكم كمان بالمرة موضوع عمليات البحث عن ناجين في زلزال فنزويلا. عشرات الآلاف من الأشخاص الحياة في عداد المفقودين، وجهود الإنقاذ على الأرض لم تكن للأسف عند المستوى يعني عند مستوى هذا الحدث، والسكان بيبحثون بإيديهم العارية، يعني بإيديهم مفيش أي معدات معاهم، وبيطلقوا على أنفسهم اسم الخلد. وده طبعا يعني الوضع المأساوي جدا، بنصلي من أجل الأوضاع الإنسانية، ونتمنى أن الناس بجد يعني تكون الدول تنتفض عشان مساعدة حقيقي كل هؤلاء، بجد يعني حاجة صعبة جدا جدا، ربنا يكون معاهم. تعالوا بقى اللي حصل بالنسبة للضربات الأمريكية على إيران. أمريكا بدأت طبعا تصعيد كبير جدا، وكان كل شويه ايران الرئيس الامريكي بيتعهد بانه هيكون في قصف اكتر، قال لك ان في اهداف متغيره اهداف جديده وفعلا من ضمن الاهداف كانت الجسور. فبالفعل استهدفت الضربات الامريكيه جسورا منشات ايرانيه، وطهران طبعا ردت باستهداف 5 دول.
1: السياسة العسكرية والقدرات البحرية.
2: وبدورها أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية استهدفت مطارا ومحطة سكك حديد وخمسة جسور في جنوب إيران، إضافة إلى مواقع عسكرية في محيط بندر عباس، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. وبالتزامن مع ذلك أعلن الجيش الأمريكي اعتلاء عناصر من مشاة البحرية سفينة في خليج عمان لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل وسعت إيران ردها باستهداف مواقع في دول الخليج، وأعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمة صاروخية، فيما أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل جراء شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت سفارة الإنذار في البحرين. وفي واشنطن أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية، رغم تحميله إيران مسؤولية خرق التزاماتها، في وقت تؤكد فيه إسلام أباد استمرار جهود الوساطة وسط تحذيرات إيرانية من أن أي اتفاق لن يكون ذا جدوى ما لم تنفذ.
0: طبعا يعني كارولين لافات رجعت بعد ما جابت المولودة يعني، ورجعت تاني للشغل، وكان من ضمن الحاجات اللي كانت يعني اتكلمت عنها انه الرئيس ترامب بيقوم بتكثيف الضربات عشان يوصلهم ان هم يبتدوا يرجعوا تاني للمفاوضات. فدي طبعا برضو من الحاجات الهامة جدا جدا، زي ما شفنا قواعد عسكرية، أبراج اتصالات، 5 جسور، والخريطة الأهداف اللي طبعا طالتها موجة الهجمات الأمريكية الأخيرة. نفس التلفزيون الإيراني كان نشر المشاهد للجسور المدمرة على التلفزيون نفسه طبعا، وعايز يقول بصوا يا جماعة اللي بيحصل من الرئيس ترامب بيعمل إيه، يعني شايفين طبعا كل المشاهد دي. تصعيد عسكري جديد مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت بنى تحتية مواقع عسكرية جنوب إيران، أسفرت طبعا عن مقتل 8 أشخاص ده وفق طهران، وإصابة 20، واستهداف المنشآت كانت في هرمز خان، بندر عباس، بوشهر، قشم، خوزستان، سيستان، وبلوشستان. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن لغاية دلوقتي يا جماعة استمرار الضربات لليلة 6 على التوالي، وأنها ستستهدف مواقع مراقبة ساحلية، أنظمة دفاع جوي، بنى لوجستية، وقدرات بحرية. أعلنت إيران استهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في سوريا والأردن وقطر والبحرين والكويت. أسقط الأردن 3 صواريخ إيرانية، قطر تصدت لهجوم صاروخي أصيب خلاله طفل بشظايا، بينما أعلنت الكويت تضرر محطة كهرباء وتفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار إمدادات الكهرباء. أما بقى الولايات المتحدة والقيادة المركزية أعلنوا بقوة لا صحة للتقارير عن استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا، ونفت مصادر عسكرية سورية المعلومات حول استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنف جنوب في شرق سوريا، وان القاعده لم تتعرض لاي هجوم ولا تشهد اي وجود

0: عسكري امريكي اساسا، ولان هم قالوا ان هم اثروا الحرس الثوري وايران، قالوا ان هم ضربوا القاعده واثروا جنود امريكان، وطبعا الجيش الامريكي نفى هذا الامر تماما. بالنسبه بقى ل طبعا اللي كان فيه برضو موضوع انه في تقرير مهم جدا يا جماعه، الموضوع مش الجسور، عايزين نعرف الموضوع اللي خلف استهداف القياده المركزيه الامريكيه هذه الايام للجسور الايرانيه. نسمع التقرير.
1: قد يبدو من منظر الأضرار أن ما أرادت أمريكا إنجازه هو تدمير البنية التحتية في إيران، لكن الهدف الحقيقي كان غير ذلك. مسؤول أمريكي كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أن الدافع الحقيقي وراء استهداف الجسور كان قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى بندر عباس، إذ تحتضن المدينة الساحلية قاعدة تابعة للحرس الثوري تشكل نقطة ارتكاز بحرية رئيسية تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز. وبالتالي فإن القوات الأمريكية كثفت ضرباتها على الجسور في محيط بندر عباس وداخلها استكمالا لما قامت به في جولات سابقة من مهاجمة منشآت مخصصة للسفن البحرية والغواصات ترمي في نهاية المطاف لتقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية.
0: يبقى الجسور عشان ما يبقاش فيه امدادات، كانوا حتى شفتوا في المشاهد ان في ابراج مراقبه استهدفتها القياده المركزيه الامريكيه في تشابهار، كل ده عشان يحدوا من قدره الحرس الثوري على مهاجمه السفن. والقياده الامريكيه اكدت ضرباتنا تحمي حريه الملاحه لجميع السفن باستثناء اللي بتحاول خرق الحصار على ايران، لم يتم خطف او قتل اي جنود امريكيين في المنطقه، وده تاكيد. وكمان كان برضو انه طبعا في تيار بيدعو للتصعيد وفي تيار بيقول يا جماعه التصعيد ده هيكون ليه تداعيات على الاقتصاد وحصار اقتصادي كبير جدا جدا، فبالتالي هنا بقى مين دول؟ ده في ايران هناك انقسام كبير جدا داخل دوائر صنع القرار في ايران، وبالتحديد خلينا نقول ما بين الحرس الثوري وما بين القيادات السياسيه. وترامب قال انا ماليش دعوه بدول بقى والانقسامات اللي هي جوه، احنا لغايه دلوقتي بنحاول ان احنا بهذه الضربات ان احنا نرجعهم تاني للتفاوض، وان ايا كان بقى اللي هو ليه الايد العليا في ايران احنا ملناش دعوه مين اللي ليه اليد العليا عفوا في ايران. في كمان هجوم كان استهدف مطار ايران شهر زي ما قلنا في بدايه الحلقه في العناوين، وكان في كمان مشاهد لقصف مقاتلات أمريكية قصفت مقر الحرس الثوري بمدينة راسك في إيران. مشاهد كتير جدا جدا، احنا بنحاول نلخص لحضراتكم اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا. في كمان مقاتلة أمريكية تعلن حالة الطوارئ ضد إيران، وأمريكا سترسل مزيد من طائرات الوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العملية ضد إيران. وعلى فكرة كان برضو كانت قال إنه هل يا ترى ترامب هيبعت هيكون في تدخل بري ولا لا، لأنه كان في برضو في القواعد في يعني العقيدة العسكرية لما بتيجي دولة بتضرب جسور ومناطق حيويه بيقول لك بعديها بيكون في تدخل بري، لكن ترامب نفى ان هيكون في اي تدخل بري. وفي نفس الوقت زي ما شفنا طبعا انه الضربات اللي جت برضو على الدول العربيه، وضربوا ايه؟ ضربوا في كل من اللي ضرب كان اهداف تابعه للجيش الامريكي في كل من قطر والكويت والبحرين، كل دي كانت ضربات. لكن ترامب بقى طلع يا جماعة بعد ضربات الجسور وقال اضطررنا إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران ونحقق انتصارات كبيرة، وده كان من ضمن الكلام اللي قاله الرئيس ترامب في الإفادة أو في الكلمة اللي ألقاها على الشعب الأمريكي امبارح. ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا فجر الجمعة بتوقيت مصر وإيران، وجه للأمة الأمريكية، لكن كان أمس مساء بتوقيتنا إحنا الخميس مساء الخميس يعني، أعلن في انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، وأشدد المذكرة أصبحت في حكم الميتة بسبب عدم التزام الجانب الإيراني، وقال إن إحنا مستمرين وهنواصل وأنا اللي هقرر بس أوقفها إمتى. وأعلن برضو فرض الحصار البحري يعني على طبعا الحصار البحري الشامل.

على المواني والسفن الإيرانية في مضيق هرمز تعهد بحماية حرية الملاحة، وأكد أن واشنطن لن تعود للمفاوضات إلا بعد ضمان فتح المضيق وتأمينه بالكامل أمام حركة التجارة الدولية. لا يمكن التفاوض مع إيران إلا بأسلوبي، وبالتالي إذا قال إن إحنا هنقضي عليهم وهنمحي الحرس الثوري الإيراني كما فعلنا بداعش. وإيران برضو البيت الأبيض كان بيقول على فكرة إن إيران بتواصل محادثات وترغب في إبرام الاتفاق، ومحدش عارف المحادثات دي شغالة إزاي، وده برضو اللي أكدته كارولين ليفات في الإفادة بتاعتها النهاردة، إن في محادثات بس محدش عارف شكلها. طبعا هي المحادثات الغير مباشرة وطبعا الوساطة القطرية والباكستانية. البيت الأبيض قال برضو إن الغارات على إيران بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم، وترامب أكد إنه منفتح على الطرق الدبلوماسية وهيتحرك ضد إيران إذا لم تلتزم بوعودها. وإيران قال أثبت للعالم أننا نستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان. فبالتالي يعني زي ما احنا شفنا ترامب قال الكلام ده، كل الكلام ده تصريحات للرئيس ترامب، وإنه طبعا برضو تم التأكيد أن مواقف الرئيس ترامب ونائبه واحدة، وترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن، لن يسمح لإيران بامتلاك نووي. طبعا ناس كتير قالت لك يا جماعة ده احنا شغالين في مضيق هرمز وما اتكلمناش خالص على موضوع النووي. طبعا هو ترامب الحياة دلوقتي بعد ما ورقة النووي بقت أكبر ورقة دلوقتي في إيد إيران، عايز يخلص ورقة المضيق مضيق هرمز، وبعد كده هيروح للنووي. برضو محدش عارف ممكن إمتى تخلص الفكرة ويقدر إنه ترامب هو اللي يكون مسيطر بالكامل على هذه الورقة وإنها ما تكونش في إيد إيران بالكامل. زي ما شفنا طبعا عدد السفن قل، إيران مصرة أن في مسار إحنا اللي عايزينه يعدوا فيه، غير كده لأ. قوات أمريكية هبطت على متن سفينة عشان موضوع الحصار. هيئة بحرية بريطانية قالت في أشخاص غير مخولين صعدوا السفينة أثناء عبورها في خليج عدن، مما يرجح تعرضها لعملية قرصنة. وطبعا النفط بيرتفع، وصل ل 81 دولار، ده يعتبر أعلى مستوى منذ 15 يونيو. وطبعا زي ما قلنا برضو القوات التحالف الدولي كانت أسقطت 8 مسيرات في محافظة أربيل، ده على هامش الحرب الإيرانية يعني أو الحرب الأمريكية على إيران، بأنه كان محاولة استهداف لانفجارات في القرب القنصلية الأمريكية في أربيل، وكان برضو المطار هناك. إقليم كردستان العراق كان أعلن إسقاط قوات التحالف الدولي 8 مسيرات في محافظة أربيل، وكان في طبعا كان استهداف للشمال، يعتبر انفجارات قرب القنصلية الأمريكية. بالنسبة للقوات الإسرائيلية أحرقت منازل بين بلدتي مركبة وطالوسة جنوب لبنان. تم تأجيل الاجتماع التقني الثاني أو الاجتماع المهم يعني بين لبنان وإسرائيل، اللي هو كان بعد انتهاء المفاوضات الاجتماعات اللي كانت اليومين اللي فاتوا، وقال لك أنه ده بيؤخر تنفيذ المناطق التجريبية. وكان انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية المفروض كان يبقى بين يوم الجمعة والأحد. مقربون من رئيس الوزراء مارسوا ضغوطا مكثفة من أجل تثبيت قرار خاص بالشباكة. القرار ده بقى يا جماعة بيصادق على قرار حماية للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته وأولاده لمدى الحياة، بس أولاده 5 سنين بس، ودي برضو كانت مفاجأة. وزير الخارجية اللبناني قال لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد قبرص أو أي دولة صديقة. الحكومة اللبنانية أكدت أنها ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الوجود العسكري لحزب الله. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمام اختبار سياسي جديد بعد إقالة وزير الدفاع. والحقيقة مئات التظاهرات المتظاهرين كانوا مش عايزين الإقالة دي، وبيقولوا أنه هو كان ناجح جدا جدا، لكن الإقالة كانت بسبب خلافات مع قادة عسكريين. أوكرانيا قالت أن احنا استهدفنا ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهناك توتر داخل القيادة العسكرية الأوكرانية بعد إقالة وزير الدفاع زي ما قلنا. وزيلينسكي بيدعو إلى الوحدة والدعوة للوحدة في ظل مؤشرات على انقسامات داخل المؤسسة. أما الرئيس بوتين فكان خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي كان بيطالب الحقيقة، بيقول أن من بين الطالبة أو أشار بوتين إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي هم من بين أهم المناطق بالنسبة لروسيا من حيث المصالح الاقتصادية والسياسية. الحقيقة الرئيس ترامب امبارح قال انه هيتم الافراج عن الوثائق اللي هي الخاصة بان في اختراق انتخابي كبير جدا.

جدا. قال سنرفع السرية عن وثائق تظهر تدخل صيني في الانتخابات الرئاسية 2020. والحقيقة اللي أكده الرئيس ترامب أنه في سرقة بيانات الناخبين من قبل الصين، وده بيمثل كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات في الولايات المتحدة. وكان برضو الوثائق دي الحقيقة كان قال أنه 22 مليون ناخب اتخذت المعلومات بتاعتهم. وثائق استخباراتية كشفت أكبر اختراق صيني لبيانات الناخبين. ترامب بيقول لم تصفر أكثر من 60 دولة دعوة عفوا قضائية رفعها ترامب وحلفائه عن أي حكم يثبت موضوع التزوير، ولكن هو دلوقتي قال إن الوثائق دي وثائق مهمة هنفرز عنها. جينا بقى طبعا إنه لقينا ردود فعل، الصين طبعا أعلنت إنه ده كلام مش صحيح، روسيا برضو. ودلوقتي ترامب كان عايز إن هو يكون في الباسبور، استخدام الباسبور في الانتخابات. ناس كتير قالت إيه ده هو عايز يسبق قبل الانتخابات النصفية، وخصوصا انه كتير جدا بيقولوا في توقعات انه الجمهوريين مش هيقدروا ياخدوا مجلس النواب، لكن ممكن ياخدوا مجلس الشيوخ. عموما هنتابع معاكم كل اللي حاصل، وطبعا والردود برضو كلها سواء الصين او روسيا قالوا احنا ما تدخلناش في الانتخابات. اشكركم ونتابعكم الاسبوع اللي جاي، ونشوف بقى مين اللي هيفوز بكاس العالم 2026 ان شاء الله.

صباح الخير، صباح يوم جديد مليان باستجابات ومراحم جديدة. نفسي نقف كلنا مع بعض وإحنا بنقرأ مزمور 20، وقبل ما نقرأ المزمور نفسي نغمض عينينا. كمان اللي بيتابعونا من ورا الشاشات غمض عينك قول يا رب أشكرك، لأن النهاردة يوم استجابة بالإيمان. بالإيمان أنت صنعته وهتصنع. شكرا لأنك حي، شكرا لأنك قدير، في كنيستك موجود كل حين وكل وقت. يلا نقول مع بعض ونعلم بصوت عالي: ليستجيب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب، تيجي نقولها تاني بصوت عالي: يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعانا. غمض عينيك قول يا رب خلص، أنت المخلص الوحيد، الوحيد اللي ينفع ينقلك من الضلمة للنور ويضمن لك الأبدية. قولوا يا رب خلص النهاردة، تعالى المس واشفي واصنع أمر جديد، اصنع أمر جديد النهاردة.

بحبك يا رب يا قوتي، بس أنا خايف عليك تكون بتقولها وبتقول كده أتبعك من كل قلبي بس مش دي الحقيقة. أخاف عليك تبقى بتقول يا رب أنا بحبك لكن في قلبي في حاجة تانية أنا بحبها. عايز أتوب النهاردة عن كل محبة غريبة وعن طرقي اللي مليانة أحيانا بيبقى فيها ضلمة. يعني أنا بحضر الكنيسة وبقول يا رب أنا بحبك لكن بطلع أعمل اللي أنا عايزه. لا، أنا عايز النهاردة يبقى بداية وقرار ليك النهاردة لحياة جديدة بدم الرب يسوع. صنع عهد جديد وطهرنا من خطايانا. قول يا رب تعالى النهاردة طهرني بدمك، أنا بقبل عمل الروح القدس في قلبي، بقبلك النهاردة مخلص. لو تعبت وحياتك ضاقت عليك خالص، الحل الوحيد في إيد الرب وحده.

تستغربش من الناس اللي بتهاجم فكرة انه انا عندي ضمان للأبدية. يقولك يا الله اعلم، يعني حد كتب على الفيسبوك انه رب يسوع المسيح الوحيد هو اللي يقدر يضمن السماء والأبدية ويديك حياة نظيفة فيها مجد وفيها بركة مش طبيعية، فدخلوا هجموه. لكن انا بصدق وبكل الحقائق الكتابية وبكلمة الله ان الرب يسوع المسيح وحده هو اللي يعمل ايه؟ يضمن الأبدية. يضمن وما يضمنش. قول يا رب اشكرك انك ضامن لي أبديتي، لكن لو انت مصمم تخسرها دي حاجة ترجع لك. لو جيت النهاردة للرب يسوع يضمن لك أبديتك، تيجي نقولها تاني هللويا.

بالك اوعى تكون بتقول للرب بحبك. الاله اللي انت مش شايفه بعينيك لكن اخوك اللي انت شايفه مش عارف تحبه. خد بالك، خد بالك، الترنيمه دي هيكون ليها طعم تاني لما تكون متصالح مع اخوك وبتحبه وبتغسله رجليه وبتقدمه في الكرامه وفي المحبه، وتروح للرب تقول له بحبك، يقول لك صح صدقت لانك عرفت تحب مين الاول. يا رب علمني احب اخويا النهارده، حتى لو انا الشخص اللي جم عليه وداسوا عليه، مش مشكله، مش مشكله، لاجل مجد يسوع ومحبتك توصل للقلب. قول يا رب اديني نعمه النهارده اسلك السلوك المختلف ده.

مفيش أجمل ولا أروع من إنك تسمع لصوت الرب فتحيا. تاني كده، تسمع لصوت الرب إلهك فتحيا وتتحرر وتتفك من أمور حاولت وصارعت معاها بقالك سنين. الترنيمة القديمة تقول كده، لما دعاني قال لي إيه؟ تعال هريحك، ما تخافش، تعالوا إلي يا جميع اللي تعبان. بس يصرخ في الترنيمة دي، يقول يا رب أنا بجيلك زي ما أنا بحالتي.

صدقني مش لسفر ولا لجمع مال معين، أنا مش ضد كل الكلام ده، لكن الحاجة إلى الحاجة إلى الواحد ده هو شخص الرب يسوع المسيح وحده لكل المجد. اعلن ذاتك، تعالوا مع بعض واحنا واقفين نختم بالترنيمة دي.

صباح الخير، يوم بركة، مجد الرب. خلينا نقف لقراءة الكلمة من سفر الملوك الأول 17، ملوك أول 17 من الآية الأولى. وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قبل. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلقا وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن. كانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذ بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فنداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به نداها وقال: هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوس، وها أنا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. قال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إلي، وأكلت هي وهو وبيتها أياما، كوار الدقيق لم يفرق وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليه. والعظمة إلهنا كل مجد وإكرام. وانت واقف كلم الرب وقول له: أنا محتاج لصوتك، كلم قلبي يا رب، افتح قلبي ليسمع كلمتك. قل: وكان يسمع إنسان ففتح الرب قلبه، كما كانت لدية بائعة الأرجوان تسمع ففتح الرب قلبها. يا رب احنا بنصرخ إليك في هذا الصباح الجديد يا رب، أن تفتح قلوبنا لنستقبل كلمات نعمة تغيرنا وتشكلنا إلى تلك الصورة عينها. مبارك اسمك إلى الأبد، أمين. في اليوم اللي مليان بركة ده، الحقيقة أنا اتشغلت بشخصية إلي. مين إلي ده؟ وإيه السر في القوة دي؟ عايز أقول في ناس في الحياة مش شخص واحد. ما تقوليش إن بولس الرسول ده شخص واحد، ده بكام ده؟ عارفين في رجل في الحرب لما جم قالوا له الأعداء كتير، هو

قائد عظيم قال لهم طب انتوا حاسبيني بكام؟ انا مش حد عادي، انا عارف انا قيمتي ايه وعارف انا وضع ايه. ايليا ده اللي خلى اليشع وهو بيتركه او بينطلق منه في المركبه قال له عايز نصيب اتنين من روحك. يعني ايه القصه؟ يعني وفي اتنين من ده؟ في ايه القوه اللي فيه؟ بص تبص شمال يمين هتلاقي حاجه واحده بس، سر القوه في ايليا هو اللي قال انه كان واقفا امام الله الحي. الحي ان هو الرب الذي انا واقف امامه، انا واقف امامه. واللي واقف قدام الرب الحي وعارف ان الهه حي والهه قادر. وعلى فكره انا ما رتبتش مع الفريق يرنم ايه، لكن تقريبا رنموا اللي احنا هنتكلم فيه، لان الهنا حي والهنا اله قادر. الحقيقه انا مشغول ان انا ما اتكلمش عن ايليا، لكن عايز اتكلم عن اله ايليا، وعايز اروح لقلب هذا الاله العظيم، عايز اروح لهذا الاله الحي اللي موجود معايا ومعاك واللي سندني. انا اعرف الرب قال 40 سنه ما فيش يوم وانا معاه احتجت، ما فيش يوم الا كانت ايده سنداني انا وشركه حياتي وبيتي وعيالي واحفادي، ما فيش مره طلبته الا ما استجاب لي. الاله هذا الاله القادر على كل شيء والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. هتكلم في ثلاث حتت يعني ربنا يدينا فيهم تأمل حسب قلبه. إن الله قادر، إن الله لا ينسى، إن الله يعطي قدرة. الله قادر، الله لا ينسى، الله يعطي قدرة. الله قادر إنه يغلق ويفتح حتى السماء، حتى السماء يقفل السماء. تقول لي طب يعني هو ربنا عنده مية كتير كده؟ عنده مية. عايز أقول لكم حاجة، المية اللي أنتوا شايفينها تحت دي حاجة، والمية اللي فوق دي حاجة تاني. في يوم من الأيام وترجع تقرأ في سفر التكوين أيام نوح، الله قرر يغطي الأرض. أنا عدت أحسب، قال لك إلى أعلى الجبال. طبعا ما كانوش اكتشفوا قمة إيفرست، صح؟ عارفين قمة إيفرست دي أعلى قمة، دي موجودة ناحية الهند، دي في جبال الألب أعلى قمة في العالم. قال لك في أعلى الجبال المية غطتها 15 دراع، يعني حوالي 6 متر. يعني عايز يقول إن حتى أطول واحد فيكو، تقول طب ما ممكن اتنين يركبوا فوق بعض، طب واللي تحت ما كان هيغرق برضه. عنده مية تغطي الأرض كلها، ومنين ما يقدر يطلعها يطلعها، ومنين يقدر يقفلها يقفلها. وده يخلي عندك يا مؤمن فكرة واحدة، إن اللي بإيده المفتاح هو الذي يغلق والذي يفتح، هو اللي بيفتح وهو اللي بيقفل. من ذا الذي يقول والرب لم؟ يعني هو في سفر الرؤيا يقول جعلت أمامك بابا لا يستطيع أحد يغلق ويفتح. عايز لما يتقفل قدامك باب قول له ما حدش يقدر يقفل باب انت عايز تفتحه. واللي اتقفل قدامهم باب الرحم والخلفة هو اللي يقدر يفتح، واللي اتقفل قدامهم باب الجواز وباب الشغل وبتاع هو المفاتيح معاه، مفاتيح معاه. اغلق السماء والارض يقول لك الا عند قولي. ليه يا عم ليه بتقول كده؟ لان انا بقول لاني الذي وقفت امامه، ولما وقفت امامه قال لي على المواعيد والازمنه، قال لي انا هقفل وبعدين قال لي انا هفتح. ويقول لي تقيه، لان الرب يميز تقيه ويديله علم وفهم، يقول له انا هفتح في الميعاد الفلاني ده. امتى؟ في وقته. طب والضيقه دي يا رب اللي هتحصل في البلد دي انا هبقى فين؟ انت هتبقى في قلب الضيقه. ياها، عايز اقول لك يا مؤمن، لما تشارك البلد اللي انت فيها الضيقه اللي هي فيها، ده طبيعي طبيعي. انت هنا ملح، انت هنا نور، انت هنا بتدوق اللي بتدوق البلد من ضيقات. تقول طب احنا مؤمنين ايه ذنبنا؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ايه ذنبنا، احنا في حياه شركه عايشينها وندوق ونختبر. قال له انت، وقال له انت هتخش الضيقه ده؟ قال له هتخش في دقيقتين. ايه الضيقه؟ الضيقه ان ما فيش اكل وشرب، والضيقه الثانيه ان اخاب هيفضل يدور عليك عشان يعمل فيك ايه؟ عشان يقتلك. وده ينقلني للحته الثانيه، يعني الله يحمينا بطريقته. يحمينا بايه؟ بطريقته. تقول لي هو ليه طيب ربنا ما خلاش ايليا ده يعني يبقى كده جريء ويخش في اخاب ولا يقتل اخاب ولا لا، الله عنده اسلوب انت ما تفهموش ولا انا افهمه. انا كنت اقرا كده لما الملاك ظهر ليوسف قال له خد الصبي وامه واهرب، اقول يا رب
وده انت ربنا ازاي تهرب وبتاع. انا عندي

عنده خطة كبيرة أنت بتفهمهاش. النهاردة بيقولوا المسيح رجليه بركت أرض مصر. هو ده لما هرب، مش هرب من وجه هيرودس وبتاع ده. دي فكرة رهيبة. تقول لي طب يعني القديسين ما يصحش يهربوا ليه؟ تعالى مين أكتر واحد كنا بنتكلم عنه من شوية، بنقول بولس اللي الكنيسة عملت له البولس، حد يعني كاتب 100 إصحاح في الكتاب المقدس. لما ضغطوا عليه دلوه من السور في إيه؟ حد عارف؟ زنبيل سبت. يعني في مقطف، آسف يعني في أفة نزل عشان يعمل، نزل هربان. ليه بقى؟ هو الرب عايز كده، رب مش عايزه يصطدم بكده. تقول لي أيام التلاميذ ما كان شاول يقول وبيقتل وكان مفتريا، فاكرين هو قال عن نفسه ايه؟ هو اللي قال مش انا، قال ايه؟ كنت مفتريا، كنت بتعمل، كان بيذهب يقتل الناس. قول له رب ما عرفتش تطلع واحد استفانوس ده مثلا قبل ما يتقتل يروح داخل على شاول يخلص منه؟ لا، ده اللي بيقتلكم النهارده وبيجري وراكم اناء ايه؟ مختار. ده ينبغي ان اريك كم يتالم من اجل اسمي. احنا لو كنا موتنا شاول ده كان الكنيسه خسرت ولا كذبت؟ لا، دي خطه عظيمه الله مدبرها لكل واحد. ده فكر الله غير افكارنا. ده في ملوك اول 17:2 قال له اختبئ، استخبى. يجي النقطه اللي بعدها في ملوك اول 17:4 يقول له حاجه غريبه قوي، ولا بتيجي ولا هتيجي وكل الناس عارفين. قال له ايه؟ فتشرب وقد امرت الغربان. طب اشرب من نهر؟ طب تمام، لكن امرت الغربان ان ازاي؟ قال له لا، اتفرج هتشوف الدليفري جاي لك، مش الحاجات اللي انت بريد فاست ده ولا اسمه ايه اللي بيوصل الطلبات ده، ايه اسمه، طلبات صح؟ لا، ده هتلاقي حد شيك كده ولونه اسود كده والناس متعوده يجي يخطف، هتلاقيه جايب لك ايه؟ طب وده خطفه من حد؟ لا، ده معمول بقى بشكل سماوي، جايب لك الصبح. يجيب لي ايه بقى؟ فول وطعميه؟ لا يا سيدي، ده جايب لك ايه؟ لحمه ممكن تبقى سخنه كمان. وايه بقى؟ انت الصبح لحمه وبعد الدور لحم. انت لما تروح حته فيها اوبن بوفيه يدوك هاف بورد ولا حاجه افطار وعشاء، الصبح ما يحطلكش لحمه، يحطلك شويه عيش كتير وجبن وبتاع، وبالليل بقى ان كان عليك بخير يديك اللحم. لكن ده قاعد والغربان بتجيب له بتاع. عايز اقول ليه؟ عايز اقول لي ان الرب يقدر يغير اصعب الطباع. تقول يا يعني ممكن الله يغير مراتي؟ لا، وحضرتك انا بقول لك ليك انت، مش عشان يغير مراتك، عشان يعمل ايه؟ عشان يغيرك انت. تقولي يعني ممكن الله يغير جوزي؟ لا، هو الكلام مش عشان يغير جوزك. حضرتك انت النهارده هنا مش عشان يغير جوزك ولا يغير مراتك ولا يغير بعيد. ممكن الله بصلاتك، لكن هنا الكلام اللي بيقوله لك الرب عشان يعمل ايه؟ غيرني انا. اصعب الطباع اللي عند الغربان ان هي بيقول لك يا الحدايه بتحدف، بتحدف كتفي. عند الرب كل شيء هقول لكم حاجه، هات الايه اللي قبلها، ايوه دي. فتشرب من النهر والغربان تعمل ايه؟ عارفين ان النهر جاف والغربان فضلت تجيب ميه، فضلت تجيب الاكل. يعني حاجه، الله لما يدي تعليمات لحاجه اعرف ان هو المتسلط، مش بس في مملكه الناس، ده متسلط في كل الارض. الله قادر. اخر واحده في الله قادر عايز احكي معاكم فيها ان هو يقيم الموتى. تقول لي طب ما عادي، ده ما كتاب مليان باقامه موتى. لا، قبل ايليا مين قام الموت؟ قبل ايليا ما قوم الولد الصغير، مين اللي قام الموت؟ انظروا لعازر في يوحنا 11. اسحاق؟ مفيش حد قام الموت. بعدين يقول ايه؟ لترجع نفس هذا. بيقول لك في عدد كام؟ اعتقد 20. بيقول له ايه؟ وقال 21، وقال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. انت ايه يا عم، جبتها منين؟ ايه الفكره دي؟ يعني على الاقل كان ابراهيم اللي هو ابراهيم ابو الاباء كان قوم ساره، ما دفنهاش في مغاره المكفيل. انا ماليش دعوه، انا عايز نفس الولد ده. ايه؟ طب بلاش. كان يوسف، كان يعقوب أو رحيل اللي ماتت في نص أيامها واتقصف عمرها وحزن عليها، ودي حب عمره والعينين الكبيرة والحب الكبير ده.

يعني ما أنا ماليش دعوة. بص ما تحيرونيش، أنا طالب من رب طلبة، والمنطق والعقل دول يقولي على جنب، أنا عارف إيماني بإيه؟ بمين؟ أنا عارف إيماني بمين؟ عارف إن إلهي حي وإلهي قادر، عارف إنه يستطيع كل شيء، عارف قاله لترجع نفس هذا الصبي. يزعله الرب؟ لا. يكسر بخاطره؟ لا. سيبكم الحوار اللي دار بينه وبين الله، ده حوار خاص أنا مش هدخل فيه. اللي بيتكلموا مع الله كتير في الكتاب المقدس يقول له لماذا تختفي في أزمنة الضيق، ولماذا أنت إله محتاج. الحديث اللي يدور بين الإنسان المؤمن القوي العميق ده وبينه وبين ربنا، ده فيه ده اللي إحنا ما نفهمهاش، ولما ينفعش نقلد الكلام وبس. لما توصل للعمق اللي هم وصلوا، ابقى افتح بقك بالكلام اللي في قلبك واتكلم من قلبك معاه، اتكلم من قلبك معاه. اكتشف انه الهي حي والهي قادر، الهي قادر. طب حي هو الرب، رجع نفس الولد. طب وترجع نفس الولد؟ ترجع. بعدين الست جت تقول له ايه؟ انت جيت لي عشان تذكير اسمي واماته ابني. بص الفكره اللي كانت موجوده في الوقت ده، ان اللي عنده خطيه ربنا يعمل له ايه؟ يموت له حد. احنا واخدين فكره عن ربنا غلط خالص. الافكار المغلوطه اللي طلعنا بيها، وخصوصا احنا في مجتمع الأفلام المصرية القديمة، حشو دماغنا بفكرة عن ربنا، ده ربنا المتسلط الجبار المنتقم الذي يصنع بيك وحيوريك وحيقطع حتت وبتاع. لا، الله مش ده إلهنا، مش ده إلهنا. حكى واحد من الأباء الكهنة وهو بيبكي، بيقول في يوم من الأيام كنت بلد في الصعيد كده ومروح، وبعدين لقيت ميكروباص، فقال له يا عم تاخدنا للبلد الفلانيه، مش هقول اسماء خالص. قال له طب تعالى بس لو لقينا ناس. قال له ماشي. فقال ركبت الميكروباص، وبعدين قعدت اصلي، وشويه ابتدى الناس تيجي، الناس تيجي، لحد ما الميكروباص ايه اتملى. وقلت شكرا يا رب انك انت ايه مليت الميكروباص بطريقه معجزيه. قال مشينا، وفي وسط السكه الراجل السواق وقف وقال يا جماعه الحموله تجيله، لازم واحد ينزل. قال له كل العربية طبعا كلهم قعدوا يبصوا لي أنا، فبقيت أبص طب أعمل إيه. ومعهم في واحد اللي قاعد جنب السواق جنبه، قال له انزل يا ابونا، انزل انزل يا ابونا. رح نازل، بقول نزلت وعيطت، قلت له هي دي أكرم الذين يكرمونني؟ هي دي إنك أنت بترعى أولادك؟ هي دي العناية بتاعتك؟ هي دي هي دي؟ بقول له وأنا بعمل كده وبعيط، لقيت نور بيضرب، وبعدين لقيت عربيه واقفه جنبي وفيها رئيس المباحث بتاع المنطقه دي وعارفني. قال له يا ابونا انت ازاي واقف لوحدك في المكان ده؟ قال له حصل 1 2 3. قال له بكره الصبح هجيب كل السواقين الميكروباصات وتقول لي مين ابن كذا اللي عمل كده. ومشي وخده ومشي. بعد ما فيش عناصيه لقوا الميكروباص مقلوب، والحته اللي كان قاعد فيها، الحته اللي كان قاعد فيها الاثنين ماتوا. قال له انت كنت قاعد فين؟ قال له جنب المرحوم، جنب المرحوم. قال له يا ابونا اسمع الكلمه دي، راجل مش مسيح. قال له اصل ربنا بتاعك غير ربنا بتاعه. الله قادر. الثانيه، الله لا ينسى، الله لا ينسى. في ملوك الاول 17:7 هرجع الحته دي، قال له ايه؟ قال له روح اشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس. حيل المية نشفت، أتحرك ولا ما أتحركش؟ ادوني عقلكم حباي، اديني مخك، ما فيش مية، مية مقطوعة، أروح فين؟ عند الجيران أعمل كده؟ ما عنديش خزان، مية مقطوعة أعمل إيه؟ لكن الراجل ده عمل حاجة غريبة، قعد. ما فيش مية يا عم، هتاكل السندوتش من غير هتتحرك؟ لا، ده ما فيش، ده الميه بقى قاعد يجيبها ويصف فيها لحد ما فيش حتى الطين، ما بقاش يطلع ميه، قاعد. يعجبني بقى المؤمن اللي ما يتحركش حتى لو نشفت، حتى لو ما فيش، حتى ما فيش. اقول لك ما قاليش، ما قاليش رايح خدمه، ما قاليش السحابه ما اتحركتش. شعب الرب ما كانش يتحرك من مكانه طول ما السحابه فوق منه. اول ما تحرك السحابه يبتدوا يحلوا الخيم ويعملوا ايه؟ يمشوا وراه. ما قاليش اللي مشيوا تعبوا وتمرروا، اللي مشوا وراء اخر ورا دماغهم. احنا ايه اللي تعبنا في حياتنا؟

دماغنا دماغنا بلاش نشغل دماغنا قبل ما نصلي ونستشير الروح القدس. هو يقودني، هو بيقول كده في مزمور 32 يقول أعلمك وأرشدك الطريق التي أنصحك عين عليك. هو ده أمشي وهو عين علي وأبقى بصصه أمشي كده رب أتكلم مع ده يا سلام لما صوت الروح القدس يعلى في ودانك. صدقني بدل ما تقعد محتار يا أخ سمير أنا محتار أتجوز دي ولا دي، طب وانت عايز دي ولا دي؟ الاتنين حلوين، الاتنين طعمين، الاتنين لزاز، يا ريت حتى ينفع أتجوز الاتنين. انت مش عارف ربنا عايز ايه؟ لا انت مش عارف انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يقولك لتكن ما شئت يا رب بس انت ايه؟ مشيها. لا فضل قاعد جنب النهر المياه نشفت، تتحرك يا عم إليه؟ لا ما تحركش. ليه؟ ما قاليش لا اذهب ولا انطلق ولا اختبئ ولا حاجة. طب وبعد؟ لأن الله ما بينساش ولاده، لأن الله عمره ما هينساك ومش هيجي لك بعد ما تموت من العطش أبدا أبدا أبدا. أفتكر في أسيوط كان في ملجأ من الملاجئ بترعاه واحدة أجنبية عاشت في مصر وتعلمت اللغة، وبعدين بيحكوا في ليلة من الليالي كان عندها شوية أطفال وما فيش أكل، والعيال بتصرخوا ماما إحنا جعانين جعانين جعانين، فهي اتخنقت من كتر الصلاة قلت لهم تعالوا مين أبوكوا؟ قلت لها يسوع، قلت لهم روحوا صرخوا له وقولوا إحنا جعانين، لأن من كتر الصراخ ناموا وهم، لكن سيدك ما نامش. فجأة الباب خبط، أيوة واحد دخل، هي لو سمحت حضرتك عندكم تليفون؟ قلت له ايوه في تليفون، طب ممكن اتكلم؟ قلت له اتكلم. الو يا باشا، ايوه العربيه عطلت، ايوه العربيه الثلاجه مش عارف اعمل ايه اتصرف ازاي. قال له انت فين؟ قال له احنا فين؟ قلت له انت في ملجا اطفال. قال له احنا في ملجا اطفال يا باشا اعمل ايه؟ قال له نزل كل اللي معاك الملجا. ايه؟ قال له زبادي ولبن واكل وشرب. ليله بعد ما كانت ناشفه بقت ليله عز، وايه بقى العيال تاكل وتزروت كده وتنبسط وبتاع، وتقول له يا مطرت علينا بركه لانك اله الكل بركه واله كل نعمه. يعملها ولا ما يعملهاش؟ يعملها معاك. الله لا ينسى وعوده، هو وعد انه يدي مطر في الوقت ده. لكن شوف لما الانسان يتحير في ملوك الاول 18 43 يقول له ايه؟ وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيء، فقال ارجع سبع مرات، اقعد روح. كل مره يقول له ارجع ارجع، هو يصلي في الاخر قال له هوذا غيمه قدر كف انسان صاعدا من البحر. لك حته روحيه مهمه، في عدد مرات صلاة وإيمان لازم يتموا. تقول لي يعني هو ربنا محبكها كده؟ بص معلش هقول لك محبكها. يعني نعمان السرياني يروح بالبرس بتاعه يقول له روح استحمى، استحمى فين؟ نهر الأردن بتاعكم ايه ده؟ إبانة وفرفر عندنا المياه قشطه وزي الفل، تبص تشوف الرملة تشوف الأرض وميه زرق ما فيش بعد كده، ميه جميل الميه دي، آسف يعني ما ينفعش حد يستحمى فيه. قالوا له انت جيت المشوار ده كله، يعني لو كان طلب منك حاجه صعبه كنت تعمل ايه؟ كنت هتعمل معلش يا أبانا معلش عشان خاطرنا احنا ما نجيش المشوار ده، انزل. فراح نزل له مرة منا مليان برص، معلش كمان واحدة، التانية التالتة، جه في الخمسة وراح متربس دماغه. يروح ايه؟ قوله يروح ايه؟ أبرص. لكن لازم بقى كلام الله يعمل ايه؟ راح نازل سبع مرات، وفي السبعة طلع لحمه كايه؟ الله هو ده. لكن واحد تاني غيظني بجد، غيظني الرجل التاني ده، مش ده، ده جميل ده. الرجل اسمه شاول وكان ملك، بعدين صمويل قال له بعد سبعة أيام أنا هجي لك وأنا هقدم الذبيحة. وانتوا عارفين في القانون الإلهي ما حدش ينفع يبقى ملك وإيه وكاهن، ما ينفعش. لما عملها عزية الملك اتضرب بالبرص، وكانت أيام أشعية سودة بعد ما حصل اللي حصل. فدخل اتأخر صمويل، وابتدى الشعب كان مثلا حاضر في الاجتماع بتاع صمويل 1000 واحد، ابتدوا يبقوا 800 700، فعارف كده في ناس تتخض لما الجمهور ايه يقل. فلما ابتدوا يمشوا فقال لك

تجلت. عارفين بالظبط كده، عارفين اشاره المرور اللي عندنا كده الجديده دي، يكتب لك مثلا 70 بتاع، فيفضل يعد 65 64 يفضل. ها تخيل بقى واحد والاشاره حمراء وخلاص، بقى ايه بقى خمسه، وراح عامل ايه؟ يروح طالع. يا ابني انت استنيت 65 ثانيه، مش بقى تستنى، مش باين استنى خلاص السنه ايه. فقال له انا قال له انت عملت ايه؟ صمويل بيقول له انت عملت ايه؟ قال له تجلت لما انت اتاخرت عشان الشعب تفرغ. قال له انت مش تجلت، انت انحمقت. ودي رسالة لكل واحد منتظرش الرب، استنى. يقولك منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. هو ده انتظر الرب. أنا مش نسيك ولا أنا جاي لك في الوقت بتاع، أنا جاي لك سبع مرات. استنى استنى. قال له سبع مرات وقعد إيه؟ وجي المطر. عايز أقولك الرب جاي لك بمطر على حياتك، لكن انتظر الرب. لو نشفت معاك ماديا او نفسيا، او نشفت معاك في مشاكل ما بتتحلش، الرب جاي بمطر، الرب جاي بالخير، لكن استنى واسجد. عارفين وضع ايليا وهو كان بيصلي؟ كان وضع الوالده في هذه الايام، كان اللي بتولد بتقعد كده مقرفصه القرفصه دي، وكانه بيتمخض عشان مش يولد حاجه، ده بيولد امه بحالها. والله بيستجيب ولا مش بيستجيب؟ بيستجيب. ليه؟ حتى قال له استجبني يا رب استجبني. وقف في مشهد رهيب وقدامه 850 واحد من انبياء البعل والسواري. البعل دول حاجه والسواري حاجه. البعل دول اللي هم يعني اله القوه، والسواري ده اله الاخصاب اللي هو عشتروس، يعني اتجمعوا بتاع. وكانت ايزابل قتلت انبياء الرب ما عدا 100 واحد، خدهم واحد اسمه عبيد، يا راجل جدع محترم، وراح مخبي دول في 50 في مغارة و50 في مغارة، وابتدى يعولهم بخبز وماء في عز الضيق، في عز الضيق. يعني ده اختبارات عظيمة في عز الضيق خباهم. فراح هو مسك دولة وقال له ايه؟ استجبني يا رب استجبني. استجاب الرب، اجاب بنار، وعمل ايه؟ ذبح 850. تقول يا ذبحهم مكان توبهم. عايز اقول لك حاجة، اتذبحوا 850 والناس ما تابتش. ربنا رمض الرب سدوم، ولسه المؤاخذه بتوع، وبقول بكل احنا ايماننا ان الله خلقهم ذكر وانثى. الشذوذ ده مرض؟ لا مش مرض، خطيه. ايوه خطيه، مش شيطان، مش من الله. والا ما كانش الله حرق سدوم وعموره، الله ولع فيهم. قال له ابراهيم وقف قدامه، قال له في شفاعته، قال له لو في خمسه، قال له حسبها. ما لقاش حتى خمسه نضاف في هذا العالم. ناس خايفه في اماكن من البلاد، ولا خايفين يبقى اجباري علينا دلوقتي. اللي بيتكلم في حق المثليين اللي سموهم مثليين، اللي هم الشواذ، ممكن يتحبسوا. ده عايز يجبروا الكنائس كمان تجوزهم لبعض، حاجه وصلنا لحاله صعبه. لكن الشر موجود، موجود. بلاش ايام نوح، الله لما لقى ظلم الانسان انتشر عمل ايه؟ أنهى على كل خليقة وأبقى الناس الأتقياء، ومع ذلك لسه الشر موجود. والأمل فين؟ الأمل فيكو، أمل فيكو يا مؤمنين. الله يقدر يغير بيكو وجه البسيطة. صدق في، صدق في الرب، صدق أنه يعمل بيك أمور عظيمة. الله لا ينسى وعوده. حتى أقول إيه؟ في أشعياء 49:15 الآية اللي أنا بحبها وكلكم بتحبوها، بتقول، بتتكلم عن حتى هؤلاء ينسين. هل تنسى المرأة رضيعها؟ تنسى ولا ما تنساش؟ بتنسى. تدينا مرة واحد يعني مش هقول نسي ابنه في عربية وحاجة، قصة مؤلمة. طب بلاش، هقول حاجة ما بحبش أحكي فيها، بس في سفر مراسي أرمية بقول أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. في الجوع واحدة شافت جارتها يعني مش عارف مالها، مش طبيعي. قلت لها بقول لك ايه، احنا عيالنا صغيرين والجوع شديد. قلت لها طب نعمل ايه؟ قلت لها ولا حاجه، ناكل العيال وحتى هم كده كده هيموتوا، ناكلهم يبقوا جوانا. قلت لها طب نعمل ايه؟ قال لها نبتدي بابنك. ما في ناس يعملوا اصحابك، واحده تعمل حبيبتك، وفي الاخر تعمل ايه؟ تدمر لك بيتك. خلي بالك من اللي قاعد على ودانك يخرب بيتك. خلي بالك اللي قاعد على ودانك حتى لو كان اقرب الناس، عشان بيزن عليك وجوزك كذا وجوزك كذا وجوزك كذا. ماله جوزي؟ مراتك اصلها ومراتك، لو كنت اتجوزت بنت خالتك، لو كنت اتجوزت مالها مراتي؟ انت مالك؟ خلي سركم في بيوتكم مقفول،

لكن اول ما الناس تدخل فينا كده عملت ايه؟ قلت لها هات ابنك الاول نسلقه، لا نقطعه ونسلقه وناكله. قلت لها طب بعدين؟ قلت لها ابني بكره. جت تاني يوم قلت لها ابني ايه اللي اذبحه ده؟ راحوا للملك قالوا لي حكايه، قالوا له الحكايه كده وكده كده، راح شق هدومه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايادي الامهات الحنائن طبخنا اولادهن. لكن بص بقى لك، حتى هؤلاء ينسين، اما انا لا، نسيت الام رضيعه انا. يا اللي الشيطان جه جنب ودنك وقال لك الرب نسيك، شوف ده بقالك زمان وبتاع، لا الرب مش نسيك. رب تقول لي طب هو ايه العلامه وايه الاماره ان الرب مش يا سيدي؟ اقرا الكتاب، شوف يوسف مشي الرب معاه زي، يقول لك يا رب ده ساق الملك اللي انا خدمته خدمه العمر وقلت له انت هتطلع وهتبقى جنب الملك وبتاع، نسيني. الحمد لله ان نسيك. عايز اقول لك كل الصلوات اللي ربنا ما استجابش ليها لخيرك. ده الناس اللي هي بتفهم وعارفة ان الرب في وقته يسرع بيه. ربنا لما يجي بيجي بالخير، ربنا بيجي بيجي بحلول ملهاش كده وكده، ربنا لما بيجي بتحس ان هو الرب وليس اخر. لكن اللي اشتغلوا بدراعهم، احنا بنعاني من فكرة سارة لما حبت تحل ربنا مشكلته وقالت لابراهيم استنى بس يا خرست يا عم ابراهيم، انا مفيش، انا عارفه نفسي انا مفيش. طب انت مفيش، ما ربنا قادر. السيده بس ربنا قادر، بس ايه قادر؟ انا اخلص ربنا وانت ولدعنا تخلص من الورطه دي ازاي؟ خد هاجر وبتاع واسماعيل، ونعاني من اسماعيل واولاد اسماعيل والحياه دي كلها ليه؟ ده الطريقه. حتى الفكر الكتابي مش ازاي اللي اتكلوا على الله ما خابوش ابدا، استناروا ووجوههم ابدا ابدا، ما خذلش حد ماسك فيه وانا لا، انت حتى لما مرسى ومريم مسكوا قالوا له لو كنت هنا مش هغزلكم، هيقوم اخوك. ايوه عارفه هيقوم في اليوم الاخير في يوم القيامه. التاريخ يا جماعه والحياة، المسيح هو الحياة، المسيح هو على مر الزمان، المسيح في كل زمن. انت بص في كل أسفار كده ممكن هتلاقي المسيح. راح زار إبراهيم هو المسيح، ظهر لمين هو المسيح، حتى الزمن مع الله فوق الزمن بتاع، أنا هو القيامة والحياة. انت مستنية اليوم الأخير؟ أنا اليوم الأخير وأنا القيامة. إيه؟ ويقف قدام قبر لحظر وبص، ما تقوليش بقى عندك مشكلة، ما تقوليش عندك مرض، ما تقوليش عندي تعب والدكاترة تعبوا، ده الراجل مات وشبع موت وتحلل والكلية دابت والعينين دابت والدود أكل كل حاجة، ما فيش حاجة، وقدر يرجع كل حاجة ويرجع القلب ينتظم والعينين تشوف والرئتين تشم ورجع الحياة. اللي عمل كده مع العذر ما عملهاش معاك؟ حتى لو عندك أمل ومات ربي يجيبه لك، بس ينادي ينادي. خدت بالكم إليه بقول ايه؟ نفس هذا الغلام ده لا، الولد ده عارفين لو كان المسيح قدام قبر العذر قال هلم خارجا، يعني اسف طبعا ما قالش لعذر، كان كل الميتين ايه؟ حتى لما قال ايها الشاب لك اقول يا طبيصة، ايه ده؟ لان صوته يقوم الميت، صوت يسوع جميل بيحيي من الاموات يسمع. طب واللي عايشين، اللي عايشين في موت الخطية يسمعوا صوته. حينما يسمع الأموات صوت ابن الله السامعون يحيون. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب. وهي كلمة الله تحيي، وتخرج من اجتماع زي كده والموت مليك، لا، الله عايز يدي لك حياة ويملاك بالحياة. الله يستجيب ولا ينسى من يكرمه. عايز أقف قدام الست الجميلة دي اللي أعطت كعكة صغيرة وهي مش عارفة أن تمن الكعكة الصغيرة دي هيبقى إيه؟ سنين من الشبع. يا اوعى تستهين بتقدمة عندك قليلة وكانت قليلة وانت كنت محتاجها. اوعى تفتكر لما يكون عندك كتير وبتدي ربنا كتير ده عطاء. لا، العطاء أن ما يكونش عندك وتدي. فاكرين لما قعد المسيح ليه كل المجد قدام الخزانة ونظر مش

كم يلقون؟ كيف؟ شكرا. كيف يلقون؟ بعدين قال لهم تعالوا شباب، ايه ايه يا رب يسوع، شايفين اللي بيرموا؟ ايوه شفنا، ده هم كانوا زمان يرمي النحاس ولا البتاع، يرمي التك كده، وكان واحد مثلا يجي من الفلسطين ولا يجي كده بقى ويجيب له الرزمه بتاعته والناس تستناه، ايه حارم كتير تن، ولما يسمع صوتها نزل تحت يبتدي يرمي اللي ايه بعدها، والناس تتنتن معاه تن تن، بتقول لك الراجل ده قاعد يتنتن كتير ويدي كتير. لكن جت واحده كده مستخبيه راحت حاطه فلسين كده، قال لهم دي، قالوا دي ده احنا ما سمعناش ولا تنتنا ولا رنرنا، هو كده لا تعرف يمينك ما تفعل يسارك ولا يسارك ما تفعل، هو ده في الخفاء اعطت. قال لك اعطت من اعوازها، ست الجميله دي اكرمت الرب، قال اعملي لي كعكه، اعملي لي كعكه ياه. بس جواها امر الهي، قال له خلي بالك، قال له امرت امراه ارمله تعولك، هي مش عارفة ان جواها امر الرب. خلي بالك من الحتة دي روحيا كويس، بيبقى جوه منك الرب حاطط حاجة وانت فكرك البشري حاجة، فهي لو فكرت بالتفكير البشري تقول له بقولك يا عم إيليا سيبني بس الواد ياكل الكحكة وانا اكل الكحكة ونموت انا وابني، سيبنا في حالنا اخر وجبة دي نحب ناكلها ايه عراي. لكن لاني في صوت جواها بصت جواها، لا الرب حاطط جواها حاجة تاني. خلي بالك لما الله يقولك لا ادي ده اللي معاك، لا اعطي اعطوا، بيقول في لوقا 6:38 على ما اعتقد، بيقول اعطوا تعطوا، ايه بقى؟ كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ها افتح نفسك للعطاء، اوعى تمسك ادي تقول لي ده لا لا، خلي بالك بس فيه ناس كتير بيضحكوا علينا، ماشي ماشي بيضحكوا عليك، ادي برضه، خلي معاك شويه فكه للناس اللي هم بيعملوا ايه اللي بيضحكوا، بس اديهم، اوعى تيجي قدامك واحد محتاج ما تديلوش تقول لا لا ما هو ده فلان هيديله، لا انت مالك ومال فلان، ليه فلان ياخد البركه بتاعتك؟ ما تدي، ادي حتى لو قليل، ادي بواقي اكلك، ادي حتى بواقي ال 12 قفه اللي المسيح خلاهم، خدوهم للبيت، ما جوش اللي عندكم في البيت ما جوش يحضروا المعجزه، فانتوا روحوا اعملوا ايه؟ عارف زي بنت القربانة اللي بياخدوها بتقول لك انت ما حضرتش، لا تعالى ده حصل، ما شفنا بعينينا معجزات وايات وعجائب، ان حاشا لي فاني اكرم الذين يكرمون. دي الست ادت، فايه اعطوا تعطوا كيلا ملبدا، فقال لها كوار الدقيق لا يفرق، كوز الزيت، ربنا يبارك في كل كوز زيت وكل كوار دقيق في بيوتكم، قولوا امين. اخر حاجه، اول حاجه قلت الله قادر، الله لا ينسى، ثالث واحده الله يعطي قدره. في ملوك اول 18:30 حتى في منتهى الجمال عجباني، ايوه هي قدامي، يقول ايه؟ وكان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم، فركب اخاب، خلي بالك من الكلام، الوحي المقدس ما بيسيبش حته صغيره، فركب اخاب ومضى الى يزرعيل. ركب ايه بقى الملك؟ مركبة ملوكية، بجرها صنة ولا بجرها إيه؟ وكانت يد الرب على إيليا فشد حقوية، كان راكب إيه إيليا؟ حقوية أو بات 42 أي حاجة يعني، راكب أهو أي حاجة. ورقد أمام أخاب، رقد أبص لها كويس، مش رقد وراء أخاب، ده رقد أمام أخاب حتى تجيء إلى إزرائيل، ما بين يعني ما بين إزرائيل ل يعني اقول تقريبا كم كيلو، 16 ميل يطلعوا كام؟ 20 25 كيلو، لان الميل 1.6. جري بعدين النهارده كنت قاعد قدام الكتاب بقول له ايوه وكانت يد الرب علي، اقول له وكانت يد الرب ايه علي، اقول له حط ايدك عليا بقوه، حط ايدك عليا انا، هي دي هي النعمه. عارف لما الله يحط ايده عليك البركه تضاعف والصحة تضاعف والنعمة تضاعف والوجع يروح والحياة تختلف، قول له حط إيدك عليا، حط إيد البركة، حط إيد النعمة. عارفين حتى الروح القدس زمان كان يتحط كان بيجينا إزاي؟ بوضع أيد الرسل، حط إيدك عليه يتملي بالروح القدس، حط إيدك عليه حالته تتغير، حط إيدك عليا الضعف اللي فيا يتحول قوة، تتحول إلى رجل آخر حينما يضع الرب يده عليك. وكانت يد الرب على

فشد حقويه ورقد امام خلفه. عايز اقول لك الناس بتجري ومعاها فلوس ومعاها عربيات، والعربيه اللي بتسند الكرسي وبالكهرباء وبالشاشات والبتاع، وانت ماشي على رجليك، بس الله يبص لك ويقول للملائكه والناس ده ابني انا، ده ابني اللي انا متبارك بيه، ده ابني اللي بيروح المشوار عشان يروح اجتماع بيركب مواصله واثنين وثلاثه وبيتعب، ده ابني. طب وانت فين؟ انا معاه في كل ضيقه، انا معاه في كل ضيقه، انا معاه في كل ضيقه، هم تضايق وملاك حضرته انا معاه، ده فارق معايا. يا رب مش قادر تجيب له عربيه، مش هجيب له عربيه، لكن هعمل ايه؟ دي هو انت عندك تركب عربيه ولا يبقى عندك قوه تجري وتسبق الخيل في ارميه. بيقول له ان جريت مع المشاه فاتعبوك، ده الناس ماشيه وانت بتجري، فكيف تباري الخيل؟ يعني الدنيا صعبه وانت ماشي تعبت. لا انا ما تعبش، انا عايزك تتحول الى رجل اخر وامراه اخرى، تتشدد بطريقه الهيه ان الرب يحط ايده عليك، يحول قدرتك الضعيفه الى قدره لا نهائيه، قدره الرب. في ملوك اول 18 30 يعطي اول واحده يعطي قدره، هي كانت ملوك اول 18:46، ودي في ملوك اول 18:30 يعطي قدره على النصره والانتصار. بس عايز اقول لك حاجه في الحته دي، حط لها شرط. تقول لي وانا مش عارفه انتصر ليه في حياتي الروحيه، وانا ليه بشوف فلان منتصر وفلان غالب وانا ضعيف وانا بتاع ليه؟ قبل ما يخش الحرب مع عبدة وكهنة البعل، راح لمم الشعب وعمل حاجة في منتهى الروعة، فرمم إليا مذبح الرب المنهدم. قلت كده؟ فعمل إيه؟ قول فرمم مذبح الرب المنهدم. فرمم مذبح الرب في بيتك شكله إيه؟ بأمانة أنا مش عايزك تجاوب بصوت عالي، مذبح الرب في بيتك شكله إيه؟ بص، في ثلاث أنواع من الصلوات عشان تبعها. الصلاة الفردية اللي قال عنها في متى 6:6 أما أنت فمتى صليت ادخل إلى وإغلق بابك، مخدعك عشان تبقى عريان، عشان تبقى على راحتك، عشان تبقى مرتاح، عشان تبقى بتصلي بجد، وأبوك الذي يرى في الخفاء. في صلاة عائلية اللي قالها يشوع 25، قال أما أنا وبيتي فأنا إيه؟ أخبار أنا وبيتي إيه؟ أخبار البيت إيه؟ أخبار مذبح الرب في البيت إيه؟ العيال طالعين شكلهم إيه؟ شايفينك إزاي؟ شايفينك إزاي؟ اوعى تفتكر العيال بيسمعوا كلامك ولا كلامك، لا، العيال بيعملوا زيك. حتى الواد من صغره تلاقيه سايب جزمته بيلبس إيه؟ جزمة بابا، عايز يبقى زي بابا، عايز بتاع. لو شايفك راكع في الأرض وساجد قدام الرب اطلع زيك، هيجي يسكت جنبك. لو شايفك قاعد فتح الكتاب كل يوم الصبح وعندك مقدر قيمة صليب المسيح ودم المسيح وكل يوم عارف انك انت بتتغسل بدم المسيح عند رجليه، هيجي يعمل زيك. فرمم مذبح الرب المنهدم، اوعى تسيب مذبح الرب منهدم في حياتك، لا على المستوى الفردي ولا المستوى اللي عليه أو المستوى الجماهيري. هنا عارفين يا حبايب لما نيجي نتجمع كده قدام الرب، فكل من له مزمور، كل عنده ايه ترنيمه، اللي عنده جزء كتابي، الناس واخده في البيت وجايه ولع، مش جاي يقول لك روح الاجتماع ولع وبعدين انزل ساعتين مولع وبعدين اروح ساعه مولع وبعد كده ايه اطفي. لا، انت مش بتيجي هنا مولع. احنا لما بنجتمع الكنيسه مولعه نار ومليانه بنار الروح القدس، جايه مولعه بعض، تحس كده من اول لحظه الاجتماع في السماء، ليه الناس جايه مخادع قويه ومذبح الرب مش منهدم في حياتنا. اخر حاجه ملوك اول 19:5، الله يعطي قدرة ويعرف يتعامل مع الثورة النفسية. انتوا عارفين طبعا حصل ثورة نفسية جوه إيليا. تقول لي يا إيليا العظيم ده بعتت له إيزابل بعد ما ذبح 850 واحد والشعب هتف قال الرب هو الله، الرب هو الله، وكان يوم

جبار، ونهضة ما كانتش بعدها نهضة، نهضة رهيبة. وكان الشعب اللي كان بيعرج بين الفرقتين، مرة على البلاي ستيشن ومرة على الفيسبوك ومرة في الكنيسة ومرة مع ربنا ومرة اللي ابتدى، قال لهم إلا متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا كان الرب هو الله اعبدوه والبعل هو الله اعبدوه. واضحة؟ لما لقوا نار الله نزلت ولحست الذبيحة والحجارة وكل حاجة، قالوا الرب إيه؟ قالوا الرب هو الله. فراح مسك الكهنة بتوعهم وراح مدبحهم. بعد ما دبحهم إيزابل جالها خبر، ده أول موضوع مطول شو، بس أنا هكتفي بالجزء ده. إيزابل جالها خبر، قال لها ده إيليا دبح لك كل الكهنة. راحت بعتها له عسكري من عندها والخادم، قالوا لا اليوم تكون نفسك أحد، قال أنا هدبحك بكرة مش عارف إيه. ففضل ماشي مسيرة يوم في اتجاه حتة لا فيها، ساب الغلام بتاعه ما يدخلش معاه، ومشي مسيرة يوم في حتة لا فيها أكل ولا شرب. ده داخل يعمل إيه ده؟ داخل ينتحر. بعدين بص بقى، الله معاملاته معانا غير تعاملاتنا مع بعضنا. اتعلموا شوية، أنا عايز أتعلم وإنتوا كمان. أول حاجة، لما يجي حد عنده كارثة كبيرة وتعب نفسي، إيه هو أنت مش مؤمن؟ ما تؤمن يا عم، وأنت اللي فيه وإزاي إحنا ما نعملش كده؟ إيه ولا ما نعملش كده؟ واحد فقد حد غالي عليه، واحد نفسيته تعبان، ما تعملش كده. شافوا مسيرة يوم ونايم، فقالوا الملاك، أنتوا فاكرين الملاك لما جه بطرس في أعمال 12 عمل إيه؟ ضربه في جنبه، عارفين؟ لكن ده لما جه راح إيه؟ لمسه كده لمسة خفيفة كده. ليه؟ لا ده نفسيته تعبانة، بيقدر مشاعري، حاسس بيا، حس بيا وبتعبي ومشاعري. هو الوحيد اللي بيطبطب عليا، وهو الوحيد اللي ينفع اترمي في حضنه في وقت ضيقتي وأزمتي. أقرب الناس ممكن ما يحسوش بيا. بعدين قال له إيه؟ كل الله وريح. بعدين عمل له حاجة غريبة، وأنا كنت عمال أقول يا رب أنت خدته من المكان اللي هو فيه لجبل الله حريب، ده هنا في سيناء، ده حاجة بعيد، ده قال مسيرة 40 يوم، ليه كده؟ قال لا بس الأربعين يوم وهو بتمشى في يوم يعمل إيه؟ يهدى. يا سلام، سابه يهدى، اتعامل مع الثورة النفسية بمنتهى الجمال. وبعدين وقف في مغارة، بعدين سمع صوت الريح، قال لك بس هو صوت الله زي الريح يكسر الأرض، وما لقوش في الريح. بعدين نار، قال لك بس هو اللي بيستجيب بنار، وهو النار وهو إله النار، ما فيش نار. قال لك زلزلة، أيوة الرب في الزلزلة، زي ما بيقول مزمور 29، رب في الزلزلة ويزلزل الأرض وده، ولا في الزلزلة. أنت ما ينفعش معاك الكلام ده، ما ينفعش معاك الكلام ده. ينفع يعمل إيه؟ صوت خفيف. الله بيعاملك حسب إيه؟ واحد قال تعبير جميل قوي، قال إحنا عاملين زي الآلات الموسيقية، في واحد عامل زي الكمانجة ما يطلعش صوت غير لما تحطه إيه؟ دقنك عليه كده وتمشي عليه بالراحة. وفي واحد زي العود لازم تعمل إيه؟ تحضنه وتطبطب عليه كده وتقعد تدنع. لكن في واحد عامل زي الدرامز ما يتعدلش غير لما إيه؟ ياخد على اتعامل معاه بشكل جميل وبشكل هادي وبشكل مريح، لأنه هو الإله الحي، هو الإله القادر على كل شيء. رجع اللي احنا قلناه، الإله اكتشف إلي أن الله قادر يقفل السماء ويفتح، هو اللي بيقفل ويفتح، قادر أن هو يحمينا بس بطريقته مش بطريقتنا. أن هو الإله القادر أن يغير الطباع حتى الحادة جدا، غير طبع الغربان. هو الإله اللي يقيم الموتى ويشفي. هو الإله اللي لا ينسى وعوده، لا ينسى وعوده للخاضعين ليه، خضع ليه وقعد عند النهر وما تحركش وربنا جاله في ميعاده. لا ينسى وعوده، بعت مطر والمطر جه في وقته. لا ينسى من يكرمه، فهو أكرم الست اللي أكرمته وديته حاجة قليلة. والله يعطي قدرة على الانتصار حينما نرمم مذبح الرب المنهدم في حياتنا. الله يعطي قدرة جسدية تفوق المركبات اللي موجودة، حتى مركبات الملك. الله يتعامل مع الثورة والتعب النفسي اللي فينا بمنتهى الحنية وبإيد الحنان. غمض عينك معايا وصلني. أنت الإله القادر على كل شيء. أنت الإله اللي تفتح

أحد يغلق. أنت الإله الذي يجيب بنار. أنت الإله اللي يغير الطباع. قل له غير طباعي يا رب، غير طباعي الحادة، غير أسلوبي المتسلط. يا من غيرت طبع الغراب، غير طبعي. قبل ما أطلب منك تغير طبع حد حواليا، غير طبعي أنا. خليني أبقى وديع وهادي. أنت قلت تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. يا من أقمت الموتى، أقم كل شيء ميت فيا النهاردة، والسمعون يحيون. كل موت فيا ينتهي في هذا الوقت. أنا عارف إيماني بمين، بإله الحي. يا من أنت صادق في موعيدك، صادق في وعودك للي بيكرموك، وصادق في موعيدك لأولادك اللي بيحبوك، وصادق في موعيدك للي خاضعين ليك.

حي هو الرب. اقف معايا قول انا واقف قدامه. حي سيدي الملك، سيدي الملك، وهعيش خدامه.

وكانت يد الرب على إيليا. عايزك تشيل اسم إيليا وتحط اسمك. أيوة. وكانت يد الرب عليا. قل له بقوة حط إيدك عليا. نعمة جديدة. نعمة جديدة. نعمة جديدة تساعدني أرمم مذبحك المنهدم في حياتي. يلي مش بتشوف سوادي. يلي مش بتشوف نجساتي لكن شايفني متبارك وشايفني كويس. يا اللي ساتر عليا.

لكن أنا مش ناسي. رب أقول لك إن نسيتك تنسى يميني، أنساك إزاي وأنا اللي دفعت فيك الدم الغالي؟ أنساك إزاي وأنا اللي دق في إيدي مسامير من أجلك؟ أنساك إزاي؟ شوف تاج الشوكة اللي على راسي وتعرف قدي أنا بحبك. الحب المكلف، الحب المكلف. قل له أيوة أنا جاي لك رب على حساب المحب المكلف. آتي وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك من إيديك من أجلي. قل له بحبك يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع. للمنتهى أحببتني، شكرا أنك مش نسيني. مريت علي وكان زماني زمان الحب يا رب، لولا انت جتني كان زماني مع الضيعين والضالين، كان زماني في حته تاني. لكن انت شكرا ضميتني ليك، حطيتني في حضنك وفي قلبك وفنن عينيك، وقلت من مسك ومس حدقه عيني مبارك اسمك.

يوم دعوتك أجبتني. أيوة اديني قوة في نفسي، شجعتني قوة في نفسي، شجعني قوة. يا من ملأت إلي بالقوة الروحية والنفسية، يا من تعاملت مع جروحه النفسية وضيقاته وألامه بشكل رهيب. مش عايز حد ولا عايز حد يتعامل معايا ومع نفسيتي غيرك. انت اللي بتعرف تطبطب، وانت اللي بتعرف تغير وبتلمس وبتشفي الجروح. عندك بلسان يشفي الناس، عندك بلسان يشفي الناس. انت اللي جنبي كل يوم، انت اللي ساندني كل يوم. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب، اعلنوا النصارى.

عايزين نتوب قدام ربنا عن اتكالنا على الناس. ايوه يا رب، بتوب عن كل مرة اتكلت على الزراعة البشر. انا النهاردة اتكالي عليك يا سيد ولا غيرك يا رب. حتى ان شفت ببيتي كوز الزيت وكوار الدقيق مفهومش غير حفنة ولحسة ولا دهنة زيت، لكن دهنة زيت في البيت

بالإيمان وبإيدك اللي مليانة بركة تملى حياتي بركة. ارفع إيدك وبارك. إله كل بركة وإله كل نعمة. قوله اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك، أنت بترفعني، أنت تأيدني، أنت تشددني. كلمه كلمه كلمه كلمه، قوله مش مسنود على الناس، مش مسنود على الناس.

مستحق مستحق. عايز أقول لك الرب اللي جاي لك في وسط ضيقتك، وسط حروب وغياب، يفتح باب ويغير طبع الغراب. قول يا رب أنا منتظر الوقت اللي جاي أشوف اختبارات في حياتي.

اوعى احنا قربنا نختم الوقت ده، قول له مش عايز اخرج زي ما دخلت. ارفع ايمانك، ارفع ايمانك. رب يجي باستجابات رغم كل المستحيلات ويعدي كل الازمات. قول امين.

ارفع عينك، ارفع عينك، قول يا رب القدرة من عندك، ما عنديش قدرة جسدية رب، قادر يشفيك النهاردة، قادر يمد يده للشفاء زي ما كنا بنقول. أيوة، مش ده اللي أقام لعازر وأقام الصبي ابن الأرملة، قول له اللي أقمت ابن الأرملة وسمعت النهاردة إلي، وهو اللي ترجع نفس هذا الصبي، واللي ترجع صحتي إلي يا رب. كل مريض من مرض خطير أو أمراض أنت حتى مش عارفها بجسمك، رب يعطي قوة شفاء، رب يحولك إلى رجل آخر. الناس اللي بتعرف تنتظر الرب وتغلب ضعفك وتغلب خوفك بإيمانك، يديلك واقع تاني تعيش فيه، واقع يمجد الرب ويعظم الرب، واقع تعيش وتشوف الأمور اللي غير منظورة وكأنها منظورة، لأنك ماشي وراء إله العجائب، وراء الإله القادر على كل شيء. تغلب ضعفك ومرضك وخوفك وكل اللي جاي عليك نفسيا وجسديا بقوة اسم يسوع وبسلطان اسم يسوع.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: مشاهدينا سلام المسيح إليكم، النعمة والسلام والرحمة من رب السلام. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. بيباركنا في البرنامج أخونا أيمن، أهلا بك أيمن. بيباركنا أخونا صمويل، ويسعدنا دائما ويباركنا دكتور صمويل ماهر في حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. استمتعنا بالحلقات قبل كده ومباركنا دكتور بكلمات النعمة.
5: أشكرك وأشكرك لأجل وجودك كمان في البرنامج.
4: شكرا يا دكتور.
5: بتثري الحلقات بعمل الروح القدس فيك مع الأحباء.
4: دي محبتك صدقني. دكتور صمويل، البرنامج علشان تكون صورته واضحة ربما يكون في حد أول مرة بيشاهدنا، إحنا بنتكلم في صلوات القديسين

0: وبندخل زي ما بيقولوا دايرة الخفاء، أو بنكشف الغطاء عن الحتة المستورة اللي ممكن ما يكونش حد شافها، واللي اتكتبت على صفحات الكتاب المقدس وبالنسبة لنا بتبان إنها عادية، مع إن الموقف ممكن يكون صعب أو قدامه تحديات كتيرة جدا. وزي ما اتعلمنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت، كانت التحديات بالنسبة لبعض الناس فرص. النهاردة معانا ملك مهم جدا، وكانت قدامه تحديات كبيرة جدا، هو يهوشافاط الملك. بس اسمه ممكن يكون غريب على مسامع بعض الناس اللي بيشوفونا، وممكن يقولوا مين يهوشافاط ده، فنحب نعرف معنى اسمه ومين يهوشافاط فعلا، علشان نبدأ ندخل في تفاصيل صلاته وحياته اللي تقدمت على صفحات الكتاب المقدس.
1: ده اتكرر اسمه 76 مرة في الكتاب المقدس. وكلمة يهوشافاط يعني الرب يقضي، أو يعني بالعامية كده ربنا يتصرف، ربنا يتدخل، ربنا يشوف شغله. أنا مستني ومسنود عليك ومتكل عليك. اسمه يهوشافاط يعني الله يقضي، وهو اللي يحل لي مشكلتي. وهو ملك عجيب الشكل، يعني قصته في أخبار الأيام الثاني إصحاح 20 إذا بنقرأ عنها، يقول أتى بنو مؤاب وبنو عمون على يهوشافاط للمحاربة. هو ما كانش هو اللي بيبادر بالغزو، هم اللي جم عليه. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط، يا جلالة الملك اسمع، قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام، وها هم في حصون ثمار. خاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب، ونادى بصوم في كل يهوذا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. طيب قال له معاملتك جميلة معانا، بس المرة دي أنا مستعجب قوي، لا عمل جيش يحارب ولا ناس بأسلحة، لكن جمع الناس عشان خاطر يصلوا ويسبحوا، عمل مسبحين ومرنمين. احنا رايحين اجتماع الشباب ولا تنعيم نهضة ولا رايحين خدمة، احنا رايحين حرب وجيشين جايين عليك. يقول يا إلهنا أما تقضي عليهم، ما أجمل هذه الصلاة، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا،
0: ونحن لا نعلم
1: ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا.
0: أنا هنا عايز أقف شوية وحكي في جزئية قبل دي والجزئية دي. لما سمع أن في ناس جاية، الكتاب قال خاف. هو طبيعي أن الواحد لما يبقى بالمنظر ده يخاف؟
1: طبعا في الخوف الطبيعي. في فرق بين الخوف الطبيعي الفسيولوجي بتاع الناس، وفي فرق ما بين البانيك، الهلع. الهلع ان الانسان يفقد السيطرة على المواقف. في ناس لما يقول لهم ابنك سخن مثلا يتكعبل ويقع ويغمى عليه، ويا عم بالراحة. يعني حتى يعني الشخص اللي سهل يصاب بالهلع ده يبقى صعب ان هو يسوق عربية. لأنه يعني ممكن حد يجي عليه يتلخبط، يسيب الدريكسيون، يبص الناحية التانية. يعني تصرفاته أو ردود فعله للأمور وللمواقف بتكون غير سوية، فتكون النتيجة أنه ممكن تحصل بيه بلاوي. فالخوف الطبيعي لما واحد بيحصل صوت فرقعة، يشوف أي حشرة، ده طبيعي. لكن أن يتحول هذا الخوف إلى هلع وعدم القدرة على اتخاذ القرار ومواجهة المشاكل بذاتي وبنفسي دون الاتكال على الله ودون الاعتماد عليه، هو دي المصيبة.
0: عايز أقول صورة هنا دكتور صمويل مختلفة شويتين. بلادنا مرت من سنين كتيرة جدا بظروف كانت صعبة، زي ما كان في أماكن كتيرة، وما بقاش الأمان كان في الوقت دو. لو حضرتك تفتكر الأحداث دي ما كانتش بالشكل الكافي. في ناس كتيرة، أو خلينا أقول الكل، خاف وارتعب وكان قلقان على مستقبله ومستقبل عياله. في ناس كان عندها القدرة أنها تحول المكان ده لمكان تاني تشعر فيه بالأمان، وده ما كانش عيب، نوع من التدبير، وعندي الإمكانية، فإيه اللي يخليني أستمر في الوضع ده؟ بس في ناس خافت وكملت. أنت لفت انتباهنا هنا الجزء مهم جدا في حياة يهوشافاط، أنه أخاف، بس لما جي كمل باتجاه مختلف. يقول الكتاب فخاف يهوشافاط، بس مش بس خاف، وجعل وجهه
1: صحيح
0: يطلب الرب. بيتهيألي الوقت ده كانت مصر كلها، إنجاز التعبير، بمختلف ثقافتها

0: ديانتها وكل اللي فيها كانت بتطلب وتصرخ.
1: أنا مريت بالتجربة دي. مراتي وبناتي كانوا في الكنيسة بيتين في الدير، وأنا كنت لوحدي، وفي الليلة اللي فتحت فيها السجون والناس خرجت إلى آخره، وببص من الشباك بتاعي لقيت الجيران بتاعنا، طبعا كلهم ناس محترمين يعني، اللي خارج بشومة واللي خارج بتاع كده، أنا ما عنديش حاجة خالص يعني، وهو يدافع عن نفسه، وابتدت بقى الحراسات اللي كل واحد يحرس بيته، ما هيعمل إيه يعني. قلت له أنا عندي، رحت دخلت المطبخ فتحت طلعت السكينه بتاعت القوطه والخيار وما عنديش غيرها يعني. وبعدين قلت انا هتكل على دي، طب لو دخل عليا واحد بمسدس ولا برشاش
0: إيه؟ انا كنت عايز اقول كنت هتعرف تضرب
1: بعرفش ما انا كان زي بطرس كده بالكتير اقطع ودنه يعني. ف رحت دخلت المطبخ، رحت مرجعها تاني في الدرج، قلت له اتكالي عليك،
0: اشكرك يا دكتور،
1: اللي يحميني هو انت واللي يسندني هو انت. في الوقت ده ما كانش اتقطع لسه النت، ناس اصدقائنا في احد البلاد الاوروبيه قالوا لي اخباركم ايه، سامعين اخباركم بشع. قلت له اعمل معروف، صلي معايا لاني انا وقعت وانت تلقيتني، انا لوحدي والاعداء حواليا وانا ساكن في الدور الارضي وسهلي اول شقه يخشوا فيها احنا، فاعمل معروف صلي معايا. باسم بعد ما صلى معايا شجعتني قوة في داخلي، ده لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت. خلي السكينة في مكانها في الدرج في الدرج في المطبخ. ونمت يومها 8 ساعات، وصحيت كنت متوقع أشوف نفسي في الأبدية، بس يعني لسه في رسالة.
0: أشكرك من أجل الموقف ده، لأنه وإحنا بنحكي على يهوشافاط بنقول دي قصة في الكتاب، لكن أنت حكيت نفس الإحساس بس طبعا في شكل مختلف وفي أحداث كانت حقيقية وكانت باين فيها الخوف عند الكل. لكن يهوشافاط كمل صلاته وواجه أعدائه إزاي يا دكتور؟
1: عمل شوية حاجات الحقيقة يعني في منتهى الروعة، كانت مفتاح ربنا هي النجاح في حياته. جمع الشعب وعلمهم سفر الشريعة، وعلم الشعب قبل كده، فالشعب كان ثابت في كلمة الله. وبعدين طلب القضاء أن يعيشوا بالعدل. إلهنا إله عدل، قال لهم يا جماعة يا حضرات القضاء، اوعوا تقضوا بحسب مرآكم واستحسنكم، تقضوا بحسب الشريعة. وبعدين جمع جيوش، عمل إيه بقى؟ جمع جيش من كل يهوذا وجمع وكلاء وعمل أمور عذيبة، بس لما جت الحرب ما اتكلش على كل ده، لكن جمع مسبحين ومرنمين ومغنيين لتسبيح الرب إله داود. إيه ده؟ بقولك إحنا مش داخلين اجتماع، لكن بالتسبيح. ولما بدأوا في التسبيح عارف إيه اللي حصل؟ ساعد بعضهم على إفناء بعض، وكل الجيش بتاعهم انتهى، جيش الأعداء انتهى، وكان التسبيح للرب. عشان كده يهوشافاط كان رائع في الحتة دي، قال احنا عاوزين نسبح. واحنا اليومين دول حاجات كتير قوي بتفرحنا غير فرح ربنا، فرح العالم ما يقويش، فرح العالم يضعف. يهوشافاط قال له يا رب احنا ما نعرفش نعمل حاجة، ما عندناش قوة، مش قادرين على الأعداء، جاء علينا شر. وانت قلت يا رب انه لما سليمان اسس البيت قال لو الاعداء قاموا علينا وجعلنا وجهنا الى هذا البيت عشان طلب مجدك، ماذا ايوه، وصرخنا اليك من ضيقنا فانك تسمع وتخلص. يا الهنا اما تقضي عليهم، لانه ليس فينا قوه ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن
0: نحوك اعيننا.
1: عندك مرض مستعصي مش لاقي له حل، عندك ابن مدوخك، بنت سقياك المرار مش عارف تعمل فيها ايه، عندك تجربة مريرة، عندك ضيقة شديدة، تعال قول معايا كده، ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعينا. قول معايا أنفسنا انتظرت الرب، في انتظار الله لا يضيع وقت. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.
0: هقف مع حضرتك يا دكتور صامويل عند التسبيح، وبالأخص أنه في ناس بتحب تقول كلمات التعظيم لله بصفة مستمرة، يا رب أنت عظيم، أنت قدير، أنت عالي، أنت مرتفع. لكن كلمة الله وداود النبي في المزامير بيعلمنا أنه بالمستقبل

0: مين يليق التسبيح. وبنقول في التسبيح الكلام الجميل ده: سبحوا الرب كما يليق به وليس كالمخالفين. يا ابناء البشر سبحوه وزدوه علوا. ايه رايك في واحد بيتكلم عن الله بكلمات تعظيم وتمجيد لكن حياته لا توافق ده؟ يعني يهوشافاط عمل حاجه جميله جدا، سبح الله ومجده بس قلبه منكسر، قلب حاسس بالاذلال، قلب مش عارف يعمل ايه، وخضع. يهوذا يطلع ويسبح وتشوف النتيجة. كانت النتيجة انتصار حقيقي في أرض الواقع. تشوف إزاي دور التسبيح في حياتنا؟
1: الجزئية اللي بتكلم فيها حضرتك مهمة، لأنه التسبيح ده لله، ولو كل الناس اتخدعت الله ما يتخدعش. الله لا يشمخ عليه. وهو اللي قال: لست أطيق الاسم
0: والاعتكاف.
1: فلو كان يهوشافاط مش عايش الاستقامة، والشعب مش عايش في القداسة، وجوم عليه كده التسبيح ده مش تعويزة نقولها فالناس تخاف وتجري مننا، مش تعويزة. لا لا لا،
0: بعض
1: لا
0: بينظر إلى التسبيحات على أنها هي دي التعويزة اللي نقولها علشان عدو الخير يرجع لورا، وممكن يكتشف أنه اللي فيك هو اللي بيجذب عدو الخير ناحيتك.
1: ده فلس. والصلوات التسبيح التعبان ده اللي بيغش الآخرين بيه، ده يفرح بإبليس. ده يعتذر عن الكلمة. قال له: قول قول قول، بدل أنت فاكر روحك أنك أنت من ضمن جماعة المؤمنين وأنت أبعد ما يكون عن كده، يلا قول وأنا
0: أساعدك،
1: أنا أساعدك كمان في اللي أنت
0: بتقول. التعبير.
1: لأنه ده فقد للقوة. لكن الشخص اللي بيسبح ده بيعلن مجد الله. ولما أسبح، في فرق بين الترانيم والتسبيح. الترانيم بقول ترنيمات بتحكي قصة، تطلب معونة، لكن التسبيح ده خالي من الطلب. التسبيح ده بس بمجده. الشاروبيم والسرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية، بس بيسبحوا قدوس قدوس قدوس. وتعودنا باستمرار في الكنيسة لما نقول قدوس نعمل حاجتين: ننحني ونرشم الصليب. ايه الفكره؟ لما بشوف قداسه الله بعرف خطيتي وضعفي وعدم استحقائي، واللي بيديني النصره والاستحقاق هو الصليب. اقول له: يا رب انا بتمسك بالصليب. يقول الغرقان يتعلق بقشايه، وانا لما بكون غرقان في وسط ظروفي مش بتعلق بقشايه، ده انا بتعلق بصليب المسيح قارب نجاتي اللي فيه كل الأمان والضمان لحياتي.
0: أشكرك يا دكتور للإشارة الجميلة جدا على الشاروبيم والسرافيم في تسبيحاتهم وهم بيقولوا قدوس. أشعياء النبي لما حس أنه نجس الشفتين والتسبيحة دي شغالة، قوة التسبيح بانت في أنه طار ملاك أخذ جمرة من على المسبح. هو بيعلن نجاسته وهو بيطهر شفتين.
1: صحيح.
0: ودي القوة الحقيقية للتسبيح اللي بيتقدم قدام ربنا. إحنا بنشوف دلوقتي حاجات فلس كتيرة جدا، نبقى جوه بنقول ربنا كلام جميل، وفي العبادة كأننا بنسمع له هو عشان يرضى علينا أو يرتضي، ويبقى كده ونطلع بره في العلن بيبقى سلوكنا مغاير لكده. في كلمات ترنيمة جميلة جدا، روحها روح انتصار وروح فرح، بتقول بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين. والغريب فيها أنها زي هوشافاط، ما دخلش بالسيف ولا دخل بالأقوياء الأول ولا دخل بالحراب ولا بالنبال عنده، لكن دخل بالهتافات والتسبيحات.

0: أقول تعبير الآية اللي صلاها يهوشافاط بس بالبساطة بتاعتنا وبالطريقة اللي احنا ممكن نقولها. يا رب أنا مش عارف أعمل إيه بس عيني عليك، يمكن عيني لو نزلت على الواقع هخاف، هم كتار مش قليلين، وأنا ما معيش حاجة أعملها، واللي هتقول لي عليه هبدأ بيه، ولو قلت لي إن أعلن مجدك بس يا رب حتى في حياتي أنا أثق إن النصرة تيجي منك. لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. دكتور صمويل، حابين نكمل في يهوشافاط ونشوف باقي أعماله وصلواته زي ما كلمتنا في الوقت اللي فات عنه.
1: في ميزة جميلة في يهوشافاط أنه تعلم من أخطاء الماضي ولم يكرر السقوط. يقول الكتاب أنه ملك أخازية كان ارتبط به أخاب وعمل مشاكل وابتدى يرجع عن الرب وربنا أنقذه، فجاء أخي ابن أخاب أخو مرات يهوشافاط على إسرائيل في السنة 17 ليهوشافاط وعمل الشر وصار في طريق أبيه، وبعدين قال له تعالى معايا عشان نحارب مع بعض، قال له لا مش هعملها. تعبير جميل قوي. حينئذ قال أخزية ابن أخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن، يلا احنا والاثنين مع بعض. يقول لك الكتاب ايه؟ فلم يشأ يهوشافاط، لا لا لا، انا ما حاربش مع الاشرار، انا ما اخشش في شركه مع شخص لا يمجد الله، اصل اي شركه للظلمه مع النور واولاد الله مع اولاد الشيطان ما ينفعش. ما ينفع. فلم يشأ يهوشافاط. تعجبني قوي الكلمه دي، قالوا لا انا ما اشتركش معاك، انا اتعلمت من الخبرات المؤلمه بتاعه الماضي لما اشتركت مع الاشرار وضيعوني، لا انا دخلت حربي المره الثانيه بالتسبيح، المره دي انا مش هشترك معك، انت بتقول سفني مع سفنك وجيشي مع جيشك، لا يا عم انا مش عاوز امشي في الخطيه تاني، انت في حته وانا في حته، زي ما ابراهيم قال للوط كده لا تكن مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، انت من طريق وانا من طريق، انت عاوز تخضر صدوم وعموره خليها لك، انا اختار الهي وعيش في الصحراء في خيمة أحسن منك، أنت في حالك وأنا في حالي. وخسر لوط كل شيء.
0: إزاي أتعلم من الماضي وأنا بالنسبة لي ممكن أكون بدار عليه؟ يعني في ناس عندها أخطاء في الماضي وكلنا، والكلمة الصعبة اللي دايما نقولها لو العمر يرجع بس لغاية السنين دي غالبا القرار ده ما كنتش أعمله تاني، أو الموقف ده ما كنتش أكرره. إزاي أبص للماضي على أنه دروس أستفاد منها في الحاضر بتاعي مش على أنه حاجة أداريها؟
1: داود قال له خطياتي أمامي في كل حين، مش عشان تعثرني من تاني ولا تيأسني وتفشلني، لا

0: عشان اتعلم منها خبرة. لما بيطلبوا في الأعمال الحساسة الكبيرة يقول لك عاوزين خبرة 10 سنين. ويعيني الشباب حديث التخرج مرات بيجدوا صعوبة في التعيين. ليه؟
1: في بعض المناصب دي بتبقى
0: مش
1: صعب،
0: مش لاقي خبرة،
1: مش فيش خبرة فعلا.
0: الخبرة دي مهمة قوي. فلان ده عنده خبرة 10 سنين في المجال ده، في التعامل مع الآلة دي.
1: ده من ثقافة العصر دلوقتي يا دكتور في الجامعات الخاصة، لما حضرتك تعرف بالكلام ده ان في بعض كليات الهندسة الطلبة بتيجي في الأجازة تنزل الشركات الكبيرة بدون مقابل.
0: طبعا،
1: يعني ميكانيكا مثلا، هندسة ميكانيكا، ينزل شركات كبيرة جدا، مش عايز اقول طبعًا. بس اسماء. وبعدين بسأل واحد منهم مرة من اولادي في الخدمة، يعني طب انت بضيع وقتك ليه في الصيف معاهم مبدوكش مقابل؟ قال لا ده مش تضيع وقت، قال لي عقبال ما اخلص هندسة بتاعتي يبقى عندي في السي في بتاعي لما يسألوني خبرتك. صحيح. انا اشتغلت هنا واشتغلت هنا.
0: والمحامين كمان لما بتخرج من كليات الحقوق بيشتغل في مكاتب المحاماه الكبيره، كفايه ان يكون معاه الشهاده دي انه انا خدت خبره. هنا يهوشافاط خد خبره بقى. لا بسميها في الطب painful experience، خبرات مؤلمه. بابا زمان كان عنده نوته كاتب فيها كده، نوته كاتب فيها اسمها painful experiences، خبرات مؤلمه. من 30 سنة جالي مريض وعالجته غلط وحصل كذا وكذا وكذا، وكل شهر كان متعود كده، الله يريح نفسه يعني. كان كل شهر يراجع يشوف الخبرة دي، أنا وقعت في الحتة دي. مش بس بيتعلم الحاجات الصح اللي عملها، لكن كمان بيتعلم الأخطاءه فما يكررهاش تاني.
1: بس ده متصالح مع نفسه جدا يا دكتور. يعني
0: طبعًا.
1: إن أكتب وأقول بخط إيدي إن أنا تعاملت مع حالة معينة بطريقة علاج ما كانتش أصابت الهدف وممكن يكون ضر الشخص ده وأنا تعلمت كده، ده فيها تصالح كبير جدا مع نفسه.
0: ما هو عشان أقدر أنطلق لقدام في نجاحات قدام. النجاح ده ما بيجيش بسهولة، ده في كد وتعب. ومن أكتر الحاجات اللي أتعلم منها أخطائي وأخطاء الآخرين. أخطائي وأخطاء الآخرين. بيقول الواحد أديب اتعلمت الأدب فين؟ قال لهم من واحد قليل الأدب، كل ما يعمل حاجة غلط أمشي عكسه.
1: جميلة يا دكتور. بس أنا عايز أرجع تاني وأتكلم في قصة الخبرات المؤلمة في الماضي اللي بتعلم منها. وقبل ما نختم جزء مهم في حياة الملك يهوشافاط، نشوف أيمن كتب آية النهاردة في الحلقة إيه.
2: آية النهاردة موجودة في الكتاب المقدس العهد القديم، سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح 20 وآية 12. حبيت أعمل امتزاج ما بين الخطوط وبعضها، فكتبت بخط النسخ: ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. جيت عند نحوك أعيننا وخليت الخط رقعة وكبرتها، وكمان رسمت عين على أساسنا توصف الحالة بتاعته.
1: دكتور صامويل، أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا وهو الخبرات المؤلمة.
0: أيوة.
1: في خبرات بسيطة يعني حتى خسائرها يعني مش أزمة كبيرة، الوقت تتلحق، لكن في خبرات مؤلمة. لكن أنا عايز أشاور لنقطة مهمة جدا، ختام حياة يهوشافاط الملك. خلاصتها يا دكتور تقولها لنا في جملة وتوضح لنا الفكرة بتاعتها.
0: يهوشافاط صار في استقامة مع الرب. والتعبير الجميل اللي يقول عليه الكتاب عن هذا الشخص تجده في سفر أخبار الأيام الثاني، أنه أيها الرب ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، زي ما قال آسى الملك. بس هنا بقى يقول إيه؟ أنه نهاية حياته أنه قعد ياخد نهب لمدة 3 أيام من الأعداء دولت. ومش هما بيسرقوا، لا بالعكس، ده هما اللي كانوا جايين يبادروا. فلما الرب قضى عليهم بالتسبيح والانتصار كانت النتيجة انه قعدوا 3 أيام ينهبوا. ايوة. ايه كمان كانت المفتاح؟ وكلمة الله هي المفتاح النجاح في حياته. ورفض الارتباط بالأشرار. وبرغم انه سقط في سقطات مع أخاب زي ما كنت بشرح حاليا، لكن جه في وقت من الأوقات قال لا أنا مش هكرر الكلمة دي. وحاجة الدرس الحلو اللي عاوز أختم بيه، أنه سمع التوبيخ وقرر، قال لا أنا ما حطش إيدي في إيد الأشرار، لأنه ما فيش شركة بيني وبين الأشرار. عزيزي سليمان الحكيم قال كده: السكنة في

0: زاوية من السطوح خير من السكنة مع امرأة مخاصمة وبيت مشترك. والشركة مع الأشرار شيء بشع جدا جدا جدا.
1: أشكرك يا دكتور صامول، وأشكر كلمات النعمة لعمل روح الله القدوس في إنجيله في كتابه المقدس اللي بيوضح لنا الكلام الجميل جدا عن صلاة يهوشافاط. بشكرك يا صامول جدا، بشكرك يا أيمن، شكرا لكم. يمكن صلوات صغيرة جدا من ملك كبير وشكل مختلف للانتصار، إن يهوذا يتقدم أولا، وزي ما كل واحد فينا عنده مناطق فيها انتصار عنده مناطق فيها ضعف، ولكن قبل التوبيخ وقالوا ربنا أنت إزاي بتساعد الأشرار حتى في الشركة، ليس شركة للظلمة أبدا أبدا مع النور. الله يعطينا مع صلوة زي صلاة يهوشافاط الملك وإحنا بنقول يا رب لسنا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجنا صلوات القديسين.

رعوف كانت لسه متجوزة جديد، وبعد جوازها بكذا سنة مات جوزها وحماها، فقررت حماتها ان هي تاخدها هي وسلفتها ويرجعوا تاني للبلد بتاعتهم، لان هما كانوا متغربين في بلاد مؤاب. وهما في الطريق نعمي الحما قررت ان هي تقول لكنتها الكلام ده. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. واحدة منهم اللي هي عرفة وافقت ورجعت فعلا لبيت اهلها، والتانية اللي هي رعوث قررت ان هي تكمل المسيرة مع حماتها، وقالت لها: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. وقررت أن هي تكمل المسيرة مع نعمي. ودي كانت أول حاجة نتعلمها من رعوث، أن هي أمينة جدا للآخر، وفضلت سند حماتها في وقتها الصعب، لدرجة أنه أول ما دخلوا البلد بتاعتهم بيت لح، الناس قالت: هي دي نعمي

0: احنا عارفينها. فنعمي ردت وقالت ما تقولوش ان انا نعمي، انا مرة من كتر ما هي حزينة ومكسورة. وبعتت نعمي رعوث للحقل بتاع واحد من قرايبهم اسمه بوعز، وبوعز كان راجل معروف قوي وغني جدا، وقرر انه يقول لرعوث انه كملي في الحقل بتاعي. ومن كتر ما هما ما كانوش لاقين اكل، رعوث كانت بتستنى بعد الحصادين تلم وراهم كل اللي بيقع منهم علشان تاكل هي وحماتها. وفي يوم من الايام لما شافها بوعز قال لها: ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل. هي استخبت فيه، هو هي صدقت فيه، هو حتى لو كان ظروفك صعبه جدا ومش شايفه اي حاجه كويسه فيها، اعرفي ان ربنا شغال في التفاصيل بتاعت حياتك، وهو مستني يكمل الصوره عشان في الاخر يحصل معاكي زي ما حصل مع رعوث. اتجوزت بوعز وعاشت حياة جميلة جدا لأنه أحبها جدا، وجي من نسلها كمان الرب يسوع. فالله إله التعويضات. أصلي إن كل واحدة فينا تشوف نفسها بنظرة الله وتعيش دعوته لحياتها.
1: انت لو ما دفعتش ال 2000 جنيه اللي عليك انا هحبسك. فلوس يا عم، وانا عايزها.

هل عمرك عرفت شخص نجح في حياته العملية وشغله بالرغم ان كل الأدلة كانت بتقول المفروض الشخص ده يفشل بسبب التحديات اللي قدامه؟ اي حد حاول يشتغل في بلاد غريبة وانا واحدة من الناس دول كان لازم يتغلب على صعوبات مختلفة، لكن قليلين جدا داقوا نجاح مضاهي لشخص ذكر في الكتاب المقدس اسمه دانيال. دانيال كان من عائلة ميسورة من مدينة أورشليم، تمتع بتعليم كويس وحياة كريمة في بلاده، لكنه عاش في الوقت اللي شعبه بني إسرائيل هزموا من البابليين. الهزيمة دي في الحال نزعت منه مركزه الاجتماعي وحياته الكريمة. كان المعتاد وقتها أن الملك المنتصر يهجر أفضل وأشطر أفراد الشعب المهزوم للعاصمة عشان يشتغلوا في البلاط الملكي. دانيال كان واحد منهم، اتنفى من أورشليم لبابل وهو شاب مراهق في حوالي سنة 600 قبل الميلاد، وعاش وخدم هناك في البلاط تقريبا 60 سنة. اتحول من واحد من النخبة إلى عبد. كان تحول صعب جدا في حياة الشاب ده. البابليين كان عندهم مملكة كبيرة جدا وقتها، وعشان يحكموها كانوا محتاجين عدد كبير من العاملين في هيكل الإدارة. أسرى زي دانيال وزملائه كانوا القوى العاملة في الحكومة دي. أكتر شباب منهم علما وثقافة اتوضعوا في برنامج تدريبي خاص بالملك. دانيال وأصحابه كانوا في البرنامج ده. تخيلوا معايا وضع الشاب ده، واحد ابن عيلة مرموقة متعلم وقدامه مستقبل مبشر، فجأة لقى نفسه أسير بيشتغل عند حد هو ما اختارهوش ولا يمثله في أي شيء. ولكن دانيال ازدهر في المحيط ده. إزاي عمل كده؟ هو ده الدرس اللي بنقدر نجنيه من حياته. أهم سمة ظهرت في دانيال وهو في الوضع ده كانت شجاعته. دانيال قرر من أول يوم أنه هيعبد ويطيع ويتبع إلهه في كل شيء بيعمله. اختار من البداية أنه ما يفرطش في مبادئه ولا ينحنيش لأعراف البلاط ولا للملك الوثني نفسه حتى لو ده كلفه حياته. فمن البداية أعلن بذوق ودبلوماسية لرجال البلاط، قال لهم بصوا إحنا عبيد هنا، هنخدم وهنشتغل جامد وهنقدم أفضل ما عندنا، لكننا مش ناويين نتهاون في مبادئنا ومعتقداتنا. دانيال كان بيخاف الله أكتر من الناس. إيه كانت نتائج الشجاعة دي؟ حاجات كتيرة قوي. أولاً دانيال وجد نعمة في أعين المشرفين عليه لدرجة أنهم تهاودوا في الأوامر عشان خاطره هو. لما طلب أنه ما يأكلش وما يشربش الطعام والشراب المقرر عليه من الملك لأن الأشياء المعروضة دي كانت محرمة على شعبه، الناس اللي بتباشر البرنامج وافقوا. لما بنختار ان احنا نتمسك بالمبدأ الصالح قدام الله والناس اللي حوالينا هيحترموا اختياراتنا حتى لو كانت غريبة عليهم. اطلب في المواقف دي نعمة من الله وتوقع النعمة والقبول في اعين الناس. حاجة تانية، لما دانيال وزملائه اختاروا يتبعوا وصايا الههم ويمتنعوا عن اطايب الملك، ربنا اداهم قوة جسدية وتفوق ملحوظ. الكتاب المقدس بيقول لنا أنه ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من الفتيان الآكلين من أطايب الملك. إيه اللي حصل؟ ده كان أكلهم بسيط جدا بالمقارنة بالشباب التانيين. ربنا إداهم تفوق جسدي بسبب طاعتهم ليه. ربنا أيضا إدى دانيال حكمة أكتر من سنه وأكتر من خبرته. الكتاب قال أنه هو ورفقاؤه كان عندهم في كل أمر حكمة فهم 10 أضعاف المجوس والسحرة الذين في المملكة. يعني في المنافسة ما بينه وبين آخرين متعلمين ومتدربين ويعتبروا

حكماء البلاط دانيال كان دايما متقدم. مش بس كده، ربنا أعطى دانيال قدرة فوق الطبيعة أنه يعرف ويفهم الأمور بالوحي الإلهي، يعني قدرة من السماء. الملك نبوخذ نصر حلم أزعجه جدا، وأحضر كل السحرة والمستشارين بتوعه، أصر أن هم يقولوا له الحلم كان إيه وكمان يفسروه. طلب صعب جدا طبعا، ولا واحد عارف يعمل كده. اختاز الملك جدا وأمر بقتل كل مرشدي البلاط في بابل، ولكن دانيال اتجه لله وصلى وطلب منه رحمة وإرشاد في الموقف الصعب ده. وفعلا ربنا كشف له في رؤية حلم الملك وتفسيره، وكان الحلم رسالة مهمة جدا عن مستقبل المملكة. ربنا يقدر يدينا أجوبة وحلول بطرق فوق الطبيعة لو تمسكنا به في حياتنا الخاصة وأيضا في حياتنا العامة. بسبب إكرام دانيال إلهه وتمسكه بكلامه وبوصاياه، بالرغم ان ده كان معناه انه هيمشي ضد التيار في كل خطوة، بدل ما يتعاقب فضل يترقى. صار دانيال مستشار كبير ومدير رفيع المستوى في بلاط الملوك نبوخذ نصر وبلشازار وداريوس وكورش. والشيء الجميل هو ان كل ملك منهم في النهاية اعترف ان دانيال بيعبد الاله الحي الوحيد، لأن ربنا كان دايما بيتدخل عشان ينقذه ويسنده. عاش دانيال وخدم بشجاعة في بلاط ملوك قاسيين ووثنيين. في وقت ما الملك نبوخذ نصر صنع تمثال لنفسه وأمر أن الكل يسجد للتمثال. دانيال ورفقاؤه رفضوا واترموا في أتون نار عشان يموتوا عقابا ليهم. رفضوا ينحنوا أمام أي شخص أو أي شيء غير إلههم، وكانت النتيجة أنهم خرجوا من أتون النار أحياء. وبعدها بسنين في عهد الملك داريوس خرج أمر ملكي أن محدش يصلي أو يتضرع لأي حد غير الملك نفسه، يعني الصلاة لربنا ممنوعة. كان رد فعل دانيال أنه دخل بيته وفتح الشبابيك وسجد لإلهه في مرأة من الجميع. شجاعة حقيقية، مخافش من أي حد غير ربنا، وهو عارف انه هيتقبض عليه وانه هيلقى في جب الاسود عقابا ليه. طلع كل يوم وسجد 3 مرات في اتجاه اورشليم كعادته. وزراء ومساعدين الملك واللي كانوا بيكرهوا دانيال بلغوا عنه للملك وقالوا انت مضيت امر ملكي ولازم ترمي دانيال في جب الاسود. الملك داريوس استاء جدا لانه كان بيحب ويثق في دانيال. فرح له الملك الوثني وقال لدانيال الحكم لازم ينفذ، ولكن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. إيمان دانيال وشجاعته خلوا الملك الوثني يصدق أن إلهه يتدخل عشان ينقذه. جوه جب الأسود الجعانة فضل دانيال في أمان، وفي صباح تاني يوم جري الملك يشوفه فرد عليه وقال يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. بسبب شجاعة دانيال وتمسكه بإلهه وإكرامه لي، المملكة الوثنية كلها سمعت عن ربنا. ابن السبي المهجر المغترب عرف الكل بإلهه، لأن بعد نجاته الملك داريوس كتب لكل شعوب في المملكة وقال ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، وهو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات والأرض، هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. ربنا أعطى دانيال نعمة وحكمة وقوة بدنية وبصيرة إلهية وترقيات عديدة وحماية من فوق، كل ده وهو يعمل في بلاط ملوك وثنيين بعد ترحيله من أورشليم لبابل. في كل خطوة دانيال تمسك بإلهه ولم يتراجع حتى لما كانت حياته في الميزان. اللي عمله ربنا مع دانيال يقدر يعمله معاك ومعاك النهاردة. اطلب وجهه
وقول يا رب اديني الشجاعة اني التزم بيك وبكلمتك.

محبتك ووصاياك. صلي وقول يا رب أنا عايزة زي دانيال أبارك كل اللي حواليا بموهبتي وقدراتي وكل ملكة أنت اديتهاني. ربنا يستجيب لأنه يكرم الذين يكرمونهم.

نفسي نتحد دلوقتي في الصلاة لكل ست بطلة بحق وحقيقي، عندها أولاد عندهم مشاكل ذهنية أو نفسية، توحد مثلا أو إعاقات منعاهم يعيشوا حياة طبيعية. فعلا أنتي بطلة، وربنا مقدر تعبك ومجهودك ودموعك وقلقك وسهرك وانهيارك، مرات مقدر مضايقتك وإحساسك أنك مش قادرة. ربنا عارف تقل الموضوع عليكي وحاسس بيكي، وعايز يديكي معونة خاصة وقوة في نفسك وفي روحك وفي جسدك. محبته غير المشروطة تملأ قلبك، وانتي بتعملي مجهود كبير قوي. يمكن ما تسمعيش كلمة تقدير من ابنك التعبان ده، لكن تفضلي قادرة تدي وتشيلي وتشوفي نفسك بتخدمي ربنا نفسه في حياة ابنك ده. نصلي معاكي لبيتك ولجوزك ولأولادك التانيين انهم يبقوا قادرين يتقبلوا الوضع معاكي، ويبقى عندهم طاقة للمساعدة والسندة. وتاني بقولك، ربنا شايفك بطلة وجبارة بأس. يا رب أنا فعلا بشكرك على كل طاقة حطيتها في كل ست عندها ولد عنده مشكلة. الموضوع ده تقيل قوي يا رب، لكن أنت مقدر فوق ما ممكن تتخيلي. ربنا مقدر تعبك فوق ما عقلك يستوعب، فوق ما قدرتك تجيب، وعارف

إن الموضوع مجهد نفسيا وجسديا ومعنويا ذهنيا، طاقتك بتخلص، حتى روحيا ساعات تبقي مشدودة لتحت. لكن ربنا عايز يمدلك إيده النهاردة ويعينك ويسند ضعفك ويساعد عيلتك إنها تتقبل. أنا عارفة إن في عائلات كتيرة قوي ربنا شايف إن الزوج مش قادر يقبل إن عنده ابن عنده مشكلة. ربنا يديكي قدرة ويديكي معونة ويفتح عينيهم علشان يدركوا إن في ملاك معاهم في البيت بيربوه وبيساعدوه وبيتعاونوا معاكي فيه. يا رب شدد كل ست، خليها تشوف قلبك ناحية الطفل ده أو الولد ده أو البنت دي. بترجاك يا رب افتح عينين الزوج والإخوات يا رب، إن الشيلة دي لو شلناها مع بعض هتبقى خفيفة وهتبقى بركة لحياتنا وهتبقى خدمة حقيقية اللي بنخدم بيها يسوع. وإدي معونة وإدي سندة من عندك في النفس وفي الروح وفي الجسد، في اسم المسيح بصلي، آمين.

الكمبيوتر اختراع قوي جدا، بس ارجع بيك 10 خطوات لورا نفتكر الآلة الكاتبة. كانت مشكلة الآلة الكاتبة مش بس انه كل صباع كل ما تدوس على حرف بتحس انك كأنك بتضرب شاكوش فعلا، لكن المشكلة التانية انك لو في حرف كتبته ما بتقدرش تمسحه، مفيش خط راجعة. الكمبيوتر جه حل لنا المشكلة دي. الكمبيوتر حط الزرار اللي بيه تدوسه تقدر تمسح اي حروف عندك، وتقدر تمسح كل اللي انت كتبته كأنك ما كتبتش ولا حاجة. نفس الحكاية مع حياة الانسان. مجيء المسيح على الارض كان فصل التاريخ قبل مجيء المسيح وبعده. قبل مجيء المسيح كان كل خطية محسوبة على الانسان والانسان ميت. بعد المسيح ما جه ودفع الثمن على الصليب، بقى للانسان الاختيار انه يعمل زي زر الكمبيوتر ده بالظبط، يدوس عليه تتمحي كل خطيته. الكتاب المقدس بيقول بتطرح في بحر النسيان. ده اختيار تقدر تعيش بالآلة الكاتبة، تفضل خطيتك محسوبة عليك، او بالكمبيوتر تدوس على زر تتمحي كل خطيتك.

الكيكة دي اللي هي الحاجة الحلوة اللي بتطلع في الآخر. زي كمان البازل، لو حد شاف حتة واحدة منها مش هيفهم هي ايه، او يعني هيحس طب دي انا مش فاهم هي معمولة كده ليه. لما بتتحط الصورة مع بعض بيطلع الحاجة اللي ليها معنى في الآخر، وده اللي ربنا بيبقى شايفه. انا ممكن اكون بس في حياتي شايفة حتة البازل دي اللي هي ممكن تكون موقف وانا مش فاهمة ربنا ليه حاطه، لكن لما بيتحط في بقية حياتي وده اللي بيبقى ربنا شايفه من عنده، هو ده اللي بيبقى فيه معنى كبير.

اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. اسمحوا لي أيها الأحباء في برنامجنا لهذا اليوم أن نتحدث عن أمور خاصة، أمور حساسة تهم كل واحد منا. في مجتمعاتنا اليوم هناك بعض الأمور التي تتم يندى لها الجبين. هناك بعض الأشخاص الذين تعرضوا لإيذاء جسدي أو إيذاء جنسي في بداية حياتهم، ربما في طفولة مبكرة، ربما أنت مررت بها أو أنت مررت بها، وربما أنت كنت السبب في هذا الإيذاء لكي يحصل الآخرين. في هذا اليوم نريد أن نتناول هذا الموضوع بالبحث، ونريد أن نقدم لكم قصصا تروي عن أشخاص مروا بهذه الظروف، مروا بهذه الأحوال، وكم كان الإيذاء صعبا، وكم كانت العملية متعبة. وفي كل سنة تصادفنا حقيقة مرة أن هناك مئات الآلاف من الناس حول العالم، وخاصة الشباب، الذين يؤذون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من الشعور بالخجل، من الشعور بالفشل، وهم معروفون بأن الأشخاص يقطعون أجسادهم أو يقطعون أجسادهم. ولكن في قصتنا التالية، شابة مرت في ظروف صعبة، تعرضت للإيذاء الجنسي في طفولتها. ولكن تعالوا معي نراقب القصة لنرى كيف حصلت على الحرية وعلى الحل لهذه المشكلة الحساسة.
1: كنت في السابعة من عمري عندما أتى وقال لي إنه يريد أن يلعب،
2: لكن اللعبة التي أراد أن يلعبها ابن عم مارلين البالغ 16 سنة من عمره كانت الاغتصاب الجنسي.
1: لكنني أذكر أنني كنت أصرخ وأقول له لا أريد هذه اللعبة.
2: كل ما تعلمته مارلين تدمر،

0: ترعرعت مارلين في بيت مسيحي. كانت حياتها متمحورة حول نشاطات الكنيسة والتمتع بكونها الفتاة الصغيرة، لكن الآن أصبحت حياة مارلين مليئة بالعار والذنب. لم تخبر أحداً عن ذلك الاغتصاب. غرقت في الاكتئاب، وفي 13 من عمرها أصبحت مهووسة بأفكار الموت.
1: في مرحلة ما أردت الموت، أردت أن أكون ميتة.
0: حاولت مارلين الانتحار بابتلاع أقراص الحديد. نقلوها إلى مستشفى للأمراض النفسية، وهناك اكتشفت طريقة خطيرة أخرى للتعامل مع ألمها.
1: كان المستشفى يضم أشخاصاً آخرين، أقصد من المراهقين. تعرفت إليهم وكانوا يجرحون أجسادهم.
0: بدأت مارلين بالتشويه الذاتي.
1: كنت أقول أن شعوراً مبهجاً ينتابني. كل ما كان يحصل لي كان يبدو وكأنه غير حقيقي. كان يمنحني راحة كبيرة، وكأنني أتوه لبعض الوقت في عالم مليء بالمخاطر.
0: أرى أثاراً على ذراعك.
1: نعم.
0: هل بدأت تؤذين نفسك هنا؟
1: تقريباً كل هذه الجراح هنا هي جراح جديدة. آخر الجراح التي قمت بها هي هذه هنا، وهذه الجراح هي الأعمق لأني كنت أبحث عن نشوة أقوى. لقد جرحت أجزاء كبيرة من جسمي وأتابع حياتي دون أن أشعر بشيء.
0: بدأت مارلين تعبر عن هوسها السري بالكتابة. كانت كلماتها تعكس العالم المظلم الذي كانت تعيش فيه. وبعد أن بحثت عن موقع إلكتروني عن التشويه الذاتي، اكتشفت أنها ليست الوحيدة.
1: وجدت أن الكثير من كتاباتي تشبه كتابات أخرى. قلت واو، كيف يحصل هذا إن كان هذا أمراً سرياً؟ فكيف يمكن لأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، لم يتقابلوا أبداً، وهم يعيشون في مختلف أنحاء العالم، أن يقولوا الكلمات نفسها ويعبروا عن الأمور نفسها؟ صرخت يا إلهي، بالفعل قد أعانني الله في هذا الأمر، وفهمت وقلت أتعلم يا رب، إنها روح تقوم بهذا الأمر.
0: لكن بالرغم من أن مارلين اكتشفت الجانب الروحي المظلم وراء التشويه الذاتي، استمرت بتمزيق جسمها. مجموعة الفتيات المغتصبات والمشهورة أيضاً لم تجد نفعاً، فبدأت مارلين تبحث عن الجواب في كلمة الله. صادفت قصة في إنجيل مرقس عندما زار يسوع مدينة الجدريين، وعندها فقط أدركت المعنى الحقيقي وراء التشويه الذاتي.
1: كان هناك رجل يعيش بين القبور، وأحد الأمور التي كان يقوم بها هي أنه كان يجرح جسمه. كان يجرح نفسه بالحجارة. كانت تلك أحد الأمور التي يقوم بها. فقلت يا الله، كل ما يشير إلى هذه العادة سيء.
0: عندها فقط أدركت مارلين أن وحدها قوة الله قادرة أن تكسر عادتها المدمرة. قررت أن تحضر اجتماعاً خاصاً لطرد الأرواح الشريرة في الكنيسة.
1: كان حضور الله يملأ المكان. كان حضور الله يملأ المكان فعلاً. كل شيء ليس من الله. كان عليه أن ينحني أمامه. لقد انكسر الروح.
0: تعيش مارلين اليوم بحرية، وهي تشارك هذه الحرية بحماس مع الآخرين المقيدين بالخطيئة.
1: قلت يا الله، نورني، ساعدني، علمني كيف أخبر الناس عنك، كيف أتكلم عنك، لأنني أدرك أن الأمر لا يتعلق بي ولا يتعلق بأي شخص آخر، بل يتعلق بالله، يتعلق بحضوره. حضور الله يستطيع أن يمنحك الراحة، لأني عرفت أن الراحة عظيمة. هو يستطيع أن يمنحك راحة لن تجدها أبداً. وهذا الفراغ، هذا الشعور الذي لا يمكن تخطيه، لا يمكنك أن تتخلص منه. الله وحده قادر على تحريرك.

سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع الخاص، هذا الموضوع الحساس. أنا أعلم أنه ليس من السهولة أن نتحدث في أمور جنسية، لكن لابد من حل، لابد من حديث عن هذا الموضوع. فهناك الكثير من الأشخاص في مجتمعات اليوم الذين مروا في ظروف صعبة في بداية طفولتهم أو فيما بعد، إما أن تعرضوا هم للإيذاء الجنسي أو عرضوا آخرين للإيذاء الجنسي. هل مررت بهذه المشكلة؟ هل مررت بهذه المشكلة وكنت أنت السبب؟ أو ربما وقعت أنت في هذه المشكلة؟ الموضوع هو هناك حل، يمكن للمسيح أن يأتي ويحل لك المشكلة. لذلك في القصة التالية التي أريد أن أقدمها لكم، سيدة واسمها تاي كانت تعيش في هذه الإباحية في بيتها، تخيلوا معي، في بيتها، فقد تعرضت للإيذاء الجنسي.

0: في طفولتها من أفراد العائلة، أمر صعب، واعتقدت أن حياتها ستستمر بهذه الطريقة. ولكن جاء اليوم الذي تحررت فيه تاي، وأرجو بنعمة المسيح أن تكون هذه القصة سبب بركة لكل واحد فيكم.
1: الجنس جزء من الحياة، جزء من الحياة اليومية، فالجنس حاجة ضرورية.
2: تعلمت تاي آدمز ممارسة الجنس في سن مبكرة. ولدت تاي آدمز في ديترويت، ونشأت بين أشخاص يمارسون كل أنواع الانحراف الجنسي التي قد يتخيلها المرء.
1: كنا نتعرض لأعلى درجات النشاطات الجنسية أنا وأخواتي، فالكثير من أفراد عائلتي كانوا متورطين في العلاقات الشاذة.
2: ما أفسح المجال للآخرين أن يستغلوا الأولاد جنسياً. كانت تاي في السابعة عندما تعرضت للتحرش للمرة الأولى.
1: كلفت أمي أحد الأقرباء برعايتنا والاعتناء بنا، وفيما كنت في الحمام أستحم لحق بي إلى الحمام. وراح يحاول أن يلمس جسدي عنوة فصديته برفض شديد، ثم قال لي ليقنعني عندما تنهين الاستحمام: إن سمحت لي أن ألمسك، إن فعلت هذا سأعطيك بعض الحلوى. فقلت له: لا أريد الحلوى. قال: سأسمح لك بالانضمام إلى أخواتك. وكنت في السابعة من عمري، فلم أعرف كيف أتصرف، لم أعرف ما إذا كان علي أن أصرخ أو أن أهرب.
2: واستمر التحرش الجنسي، وفتح المجال لأفراد آخرين من العائلة أن يستغلوا براءة تاي وضعفها.
1: لم نرد أن تتحمل أمي كل اللوم وأن نستبعد نحن عن البيت.
2: وفي مرحلة معينة اتخذت أختها الأصغر تويا عهداً ألا تتورط هي وأخواتها في نشاطات جنسية. لكن في سن 14 راحت تاي تعيش حياة قذرة جداً.
1: استطعت أخيراً أن أختار من يمكنه لمسي. كنت أنا أحدد خياراتي، وكنت أنا أرفض أو أقبل، وغالبية الأحيان كنت أقبل.
2: وتفاقمت المشكلة عندما تورطت تاي في علاقة مع رجل أكبر منها وحملت منه. أجهد تاي الطفل، ومباشرة بعد الإجهاض حاولت الانتحار.
1: عندما رجعت من المستشفى في هذه المرحلة من حياتي، قررت من الآن فصاعداً لن أتورط في علاقات مماثلة مجدداً.
2: أصبح الجنس لعبة، قاعدتها الوحيدة كانت الخبرة تأتي بالممارسة. راحت تاي تشاهد الأفلام الخلاعية وتورطت في أنواع أخرى من الجنس.
1: لقد أقنعت نفسي أنني سأمضي بقية حياتي على هذا النحو. كان الأمر يفوق سيطرتي، ومع أنني كنت أكره العلاقات الشاذة والعلاقات غير الشرعية وحتى الخلاعة، كنت أكرهها، لكنني مارستها جميعها.
2: حتى دعتها أختها تويا يوماً إلى الكنيسة.
1: عندما وصلنا إلى الكنيسة جلسنا على الشرفة، ولم أدرك أني هناك سأتحول. وراح القس باتلر يتلو عظته، وراح خلال العظة بأكملها يتكلم عن حياتي. فقلت في نفسي: إما هذا الرجل مجنون أو أنا المجنونة، لابد أنه كان يراقبني عن كثب. من أخبر هذا الرجل عني؟ لابد أنها أختي.
2: لكن أختها لم تفضح أسرارها، بل كانت هي تختبر لقاءً شخصياً مع الله القدير.
1: كل ما أذكره هو أنني وقفت هناك وسمعته يقول لي أن أدعوك: أنت تقدمي. وأردت التقدم، لكنني لم أتحرر من ماضية. بعد ذاك نزلت وتقدمت إلى المذبح، ورحت أبكي ورفعت يدي إلى السماء وقلت: يا رب سامحني، يا رب سامحني، أنا أقبلك ربا ومخلصا لي، أنا أتوب عن خطاياي.
2: والله الذي لم تعرفه قط

0: سامحها وسكن في قلبها.
1: كانت هذه نقطة التحول.
0: كمسيحية ناشئة أحبت تاي الرب، لكنها واصلت صراعها مع رغبات ماضيها وتجاربه.
1: كان علي أن أهب كل شيء، لكن محيطي بقي نفسه. روحي فقط هي التي تغيرت، لكنني ما زلت في الجحيم.
0: وعبوديتها هذه جعلتها تتخذ القرار بالمضي في العلاقات الجنسية غير الشرعية.
1: كنت أخرج وأقيم علاقات، ومع ذلك أقصد الكنيسة، لأنني لم أرد أن أتخلى عن الله الذي أحبه، ولم أرد أيضاً أن أتخلى عن الجنس في الوقت نفسه، لذا حافظت على كليهما.
0: حملت تاي مجدداً، لكنها قررت هذه المرة أن تحتفظ بالطفلة ودعتها هافن. عندئذ بدأت تاي بدراسة الإنجيل وبخاصة الآيات التي تتكلم عن الطهارة، وراحت تصرخ لله طالبة المساعدة.
1: قال لي الرب: مشاكلك هي نتيجة للظروف، فلم تنحرفي بين ليلة وضحاها. لم تصحي في أحد الأيام لتجدي نفسك منحرفة جنسياً وضالة أيضاً، لا بل ظروفك أدت إلى انحرافك.
0: ببطء لكن بثقة حرر الله تاي من رغبتها في الجنس. إذن ماذا تطلب التحول؟
1: ليال طويلة من الصلاة. لقد اجتهدت لأبتعد عن محيطي، محيطي الذي جرني إلى الانحراف الجنسي. كان علي أن أمتنع عن مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الراديو، وكان علي التعرف إلى أشخاص جدد.
0: بمعونة الله تحررت تاي من العبودية الجنسية، واليوم تاي مثال حي على أن مهما كانت الصراعات التي تواجهها، الله قادر على تحريرك وتخليصك.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: ربما بعضكم أيها الأحباء يندهشون لكي يسمعوا أن هناك أشخاص يجرحون أنفسهم، وفي الحقيقة هذه ظاهرة غريبة حتى بالنسبة لي، لم أكن أعرف عنها الكثير. يجرحون أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من حماقات، وكأنهم يطالبون جسدهم بأن يدفع ثمن خطاياهم. هذا أمر غريب، لذلك عندي خبر سار. لا تدفع أنت الثمن، هناك من دفع عنك الثمن، اسمه يسوع الذي مات من أجلك، الذي جاء لكي يحمل خطاياك، لكي يحمل أثامك. هو الذي دفع الثمن وقال كلمته المأثورة على الصليب: قد أكمل. لكن في الكتاب المقدس أيها الأحباء كانت مواجهة أيضا بين المسيح له كل المجد وبين شخص آخر كان يجرح نفسه بالحجارة. اسمعوا معي هذه الحادثة التي جاءت في إنجيل مرقس والأصحاح الخامس. وجاءوا إلى البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة إلى ما خرج المسيح من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور،

ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال: خرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لاجئون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلا: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنزير. ماذا حصل؟ جاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا. مجنون كان يجرح نفسه في الحجارة وكان يعيش بين القبور. القبور هو سكن الأموات وليس سكن الأحياء، ولكن هذا الشخص ظن نفسه بأنه ميت وأن مكانه القبور. كان يجرح نفسه بالحجارة، ولكن أحبائي ما أن رأى المسيح هذا الشخص الذي كان يجرح نفسه حتى تحنن عليه، حتى جاء إليه وعالج المشكلة، حل المشكلة. والمسيح أيها الأحباء الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد قادر أن يحل المشكلة مهما كانت هذه المشكلة الذي أنت تعاني منها. تحاول أن تجرح نفسك بالحجارة؟ تحاول أن تفتدي وقتك أو تدفع فدية أو تعمل أشياء دينية معينة لكي تكفر عن ذنوبك؟ لا تفعل هذا، لأن المسيح له المجد قد دفع الثمن، دفع ثمن خطيتك، مات من أجلك، سكب نفسه من أجلك لكي لا تدفع أنت الثمن. تعرفوا ماذا يقول الكتاب المقدس؟ إنه إذا كان أجرة الخطية هي موت، وإذا كان جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله، إذن كلنا في الموازين إلى فوق كلنا خطاة وكلنا نستحق جهنم. ولكن هنا محبة الله أيها الأحباء. الله الذي رأى الإنسان في هذا الوضع، هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يسوع قادر أن يخلصك إلى التمام. تعال إليه كما أنت، يا رب أنا بجرح نفسي كثير، أنا عم بحاول أذي نفسي في بعض الأحيان لأنه فعلت أشياء قبيحة، أشياء لا تسر قلبك، والله يرى هذه الأمور، ولكن في محبة لك هو يسرع إليك. وها أنا جئتك من خلال التلفزيون، جئت زيارة إلى بيتك لكي أقول لك لا تؤذي نفسك فيما بعد. ربما تعرضت أختي إلى إيذاء جنسي في وقت ما في حياتك في أيام الطفولة، وأنت تشعرين بأن الإثم وأن الشعور بالذنب قد غلبك. تعالي الآن في غرفتك في مكانك كما أنت. المسيح دفع عنك الثمن، المسيح حمل خطيتك على الصليب لكي يعطيك حياة. وأنت أخي الشاب، الرجل، المراهق، مهما كنت، لماذا تؤذي نفسك؟ هل تعتقد أنك تستطيع أن تدفع الثمن عن نفسك؟ لا، أقول لك المسيح له كل المجد، دفع الثمن وكان الثمن كاملا وخالصا ووافيا، قد أكمل. ما أعظم هذا، المسيح دفع الثمن بالكامل. تعالوا معي أيها الأحباء لنرفع دعاء إلى الله باسم المسيح، لأن كلمة الله تقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. وقال المسيح: أي شيء نطلب من الآب باسم المسيح سنناله وسيتحقق في حياتنا. تعالوا قلوا: يا رب أنا بجرح نفسي بالحجارة، أنا تعبان، أنا مجرح نفسيا، من يستطيع أن يشفيني؟ تقول كلمة الرب في سفر أرمية: أليس هناك طبيب؟ انتهى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص، اليوم هو يوم خلاص. قل يا رب ارحمني أنا الخاطي، أنا أخطأت إليك، سامحني على خطاياي، غسلني بدمك يا رب، غسلني حمام

تماماً مقدساً حتى العظام بدم المسيح. اخلقني من جديد، اشفيني شفاءً كاملاً، وشكراً لك من كل القلب. إذا أنت طلبت هذا من كل قلبك، الله سمع، الله استجاب. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن صفات الله، والحلقة السابقة تكلمنا عن استقلالية الله. يظن البعض أن الله خلق الإنسان لأنه كان وحيدا، الله يعني، وكان يحتاج إلى الشركة مع الآخرين. ده البني آدمين اللي كده، الله مش ممكن يكون كده. إن كان هذا هو الحق، إذا كان ده حقيقي، فهو يعني بكل تأكيد أن الله ليس مستقلا عن الخليقة، ويعني أن الله يحتاج إلى أن يخلق الإنسان حتى يشعر بالسعادة الكاملة أو ليشعر بالاكتفاء التام. فكل الكلام ده الفروض الغير حقيقية دي، لأنه الله موجود الثالوث الأقدس منذ الأزل، مكتف بنفسه من كل شيء، خلق الخليقة بإرادته مش لأنه حاجة ناقصاه، مش عشان إحنا ممكن واحد فينا يعني من الأول، خلينا في آدم، إن كان وحيد وكان محتاج معين نظيره، فربنا خلق له حواء، طلعها من ضلعه وبنى له حواء وقال له دي عشان ما تبقاش وحيد، وهنا لأنه إنسان. فربنا بيورينا إنه آدم كان وحيد واحتاج يكون فيه معين نظيره، فربنا خلق لي حواء. فإذا كان البعض يظن أن الله خلق الإنسان لأنه كان وحيدا، الحقيقة الكلام ده ينطبق ممكن على آدم لكن لا ينطبق على الله. استقلالية الله استقلالية الثالوث القدوس، الثالوث الإلهي، لأنه مكتفي من كل ناحية، في المحبة من الأول، المجد من الأول، يعني التواجد. الثالوث على فكرة يا جماعة، احنا درسنا الثالوث قبل كده فترة طويلة، كان كل ما يجي ذكر الثالوث

بس لازم نفتكر انه الثالوث بيتكلم عن أزلية الله الواحد، أزلية الله الواحد الأبدي، واحد في الجوهر، مثلث الأقانيم. وخلينا لما نشوف مثلا لما يكون حوار أو كلام بين الآب والابن، نلاقي مثلا في يوحنا 17 الآية 5 الشهيرة اللي هي في العظة في الصلاة الجسماني للمسيح وهو يصلي صلاة الأخيرة قبل الصليب. هناك بعض الإشارات الخاصة في كلمات المسيح فيها التي توضح أن هذه الفكرة ليست دقيقة، فكرة أنه غير مستقل، هو مستقل طبعا الله، يعني مستقل عن أي حد. ففي يوحنا 17 آية 5 يصلي يسوع قائلا: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. هنا نجد إشارة إلى وجود مشاركة في المجد بين الآب والابن طبعا والروح القدس قبل خلق العالم. الحقيقة أنه حياة المسيح على الأرض أثناء التنازل أثناء التجسد، أرجو أن احنا نصورها بالطريقة دي. أنا أحب أن أعملها كده، وهي أنا حطيتها كده في كتابي من هو المسيح في الفصل الأخير، زي رسمة بسيطة جدا، مش هنقول رسمة، يعني مجرد يعني حاجة بسيطة جدا. على المستوى الإلهي كان المسيح، لكنه تنازل آخذا صورة عبد، نزل إلى أرضنا بالميلاد العذراوي، وبين الميلاد العذراوي عاش على أرضنا 33 سنة في آخرهم، مات مصلوبا، قبر، وقام في اليوم الثالث. في الصلاة في جسماني اللي احنا قرينا منها جزء اللي هي في يوحنا 17، المسيح هيرجع لمستوى المجد. ده مستوى المجد، ده مستوى التنازل، ده الرجوع مرة تانية لمستوى المجد. إذا فرضنا أن هذا هو المستوى الإلهي، لكن المسيح ترك عرش السماء متجسدا، تواضع آخذا صورة عبد، وجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت، موت الصليب. بين المعجزتين كان التجسد، ظهر لنا الناسوت. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ما كانش ممكن نشوف الله بطريقة مباشرة، ما كانش ممكن يشوفوه البشر ولا حتى الملائكة. أثناء التجسد ما بين النقطة بتاعة الميلاد العذراوي وما بين أنه لغاية سن 30 أعلن الخدمة الجهرية، لأنه عند اليهود عند سن 30 النبي ممكن يبتدي، مش ممكن يكون في نبي طفل يعني، فعند سن 30 بدأ الخدمة الجهرية، وعند 33 سنة وشهور صلب قبل الفصح بيوم واحد، ومات وقبر وقام في اليوم الثالث. عشان كده نلاقي انه النقطة الأخيرة حياة المسيح، الصلاة الأخيرة، المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل. فيصلي المسيح قائلا: والآن مجدني، ارتفع تاني نفس مستوى المجد، أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فالمسيح كإنسان جاع وعطش وبكى وعاش إنسانا حقيقيا خلال 33 سنة، قبل كده تنازل تاركا مجده، بعد كده مرة تانية المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل، رجع للمجد مرة تانية. الحقيقة أنه الحاجة التشبيه البسيط ده مهم جدا أن احنا ندركه، عشان فكرة أن احنا الكلام عن المسيح كإنسان خلال 33 سنة ما يلخبطناش. في ناس كتير لخبطت بين الكلام عن المسيح كإنسان وإله في ذات الوقت. مثلا نلاقي المسيح في المركب نام، لكن الرياح والبحر والتلاميذ خافوا: أما يهمك أننا نغرق؟ فهو كان نايم فعلا لكنه قام وهدأ الرياح، قال للبحر اسكت ابكم، سكت البحر. معجزة، لكن لا، مش مجرد معجزة،
ما التلاميذ عارفين العهد القديم، دول تلاميذ، دول

ناس مذاكرين العهد القديم وعارفين كل اللي فات. استغربوا جدا انه ليه سلطان على البحر والرياح بكلمة يسكتها. محدش ليه سلطان على الرياح، محدش ليه سلطان على الطبيعة غير الله. فابتدوا يقولوا من هذا، من هو هذا، فإن البحر والرياح يطيعانه. هنا الإعلان، نام لأنه إنسان هدى.

إنجيل يوحنا أصحاح 11 إنه لعازر تعبان، لعازر عيان جدا، لعازر مات. فالحقيقة المسيح لما راح عند القبر أول لعازر مات بكى يسوع، أنه إنسان. تلاميذ شافوه وهو يبكي، والرسول يوحنا بالروح القدس سجل لنا يوحنا 11:35 بكى يسوع. لكن يوحنا 11:43 لعازر هلم خارجا. فالجانب الإنساني بكى يسوع، الجانب الإلهي أو اللاهوتي لعازر هلم خارجا. الحقيقة إنه هو ده اللي لازم ناخد بالنا منه. أثناء 33 سنة كان هو إنسان والله في ذات الوقت، زي ما الملك المتنازل يلبس لبس بسيط ويكون موجود وسط الرعية، فالناس ممكن تدرك إن هو الملك، بس إذا لم يدركوا إن الراجل اللي لابس بسيط ده في وسطهم هو الملك، ده لا يقلل من حقيقة الملك، من هو فعل الملك ولا من سلطان الملك. الحقيقة أنه أثناء التجسد ده لا يقلل من شأن المسيح، ده بالعكس، ده هذا هو التواضع الإلهي. هنا نلاقي المسيح أطاع حتى الموت، لأنه جاي عشان الصليب، جاي عشان يقدم الفدية والكفارة. فالمسيح بالعكس هو جاي عشان يموت، جاي عشان يقدم نفسه فدية وكفارة. فلم يكن الصليب أزية للمسيح أو مشكلة للمسيح، بالعكس ده هو حل مشكلة العالم، مشكلة الخطية. أثناء ما بين ما ولد وقام 33 سنة فيها أمور كتير ممكن وإحنا بنقراها نتلخبط. أي آية تلخبطك في العهد الجديد عن المسيح حط بس كده بين قوسين كإنسان، تلاقيه كإنسان جاع وعطش وبكى و و و ونام، وطبعا كل حاجة كإنسان، لكن في ذات الوقت كان هو الله الظاهر في الجسد، كان مجده غير ظاهر لينا، كان كأنه إنسان عادي، لكن كان المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل هيوصل مرة تانية مستوى المجد. الحاجة البسيطة دي توضح لينا أنه الله مستقل عن كل البشر، الله غير البشر، الله مش محتاج البشر. حتى في التجسد كان هذا عمل المسيح بكامل إرادته. ثم يتحدث يسوع إلى الآب في يوحنا 17:24 قائلا: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هنا حاجة لا يختص بها سوى الله، كان هناك حب وتواصل بين الآب والابن والروح القدس قبل إنشاء العالم. هذه النصوص الكتابية تشير بوضوح أكثر من أي موضع آخر إلى ما يمكن أن نتعلمه عن عقيدة الثالوث، خاصة عن وجود محبة منذ الأزل، وجود علاقة بين التواصل أو تواصل بين الآب والابن والروح القدس، فشركة وتواصل الأقانيم الثلاثة منذ الأزل، وحقيقة أن الله هو مثلث الأقانيم وفي الوقت نفسه وفي ذات الوقت هو واحد، تعني عدم وجود الشعور بالوحدة أو الافتقار إلى الشركة الشخصية من جانب الله قبل الخليقة. والحقيقة أن المحبة، الشركة، الاشتراك في المجد بين الأقانيم الثلاثة ستظل دائما أسمى بما لا يقاس وأكثر من أن ندركها بعقولنا. هذا ما أعلنه لنا الكتاب، وهذا ما يكفي ليروي ظمأنا عن معرفة عن الله. من أي شيء يمكن أن تكون لنا نحن البشر المحدودين مع الله هذه العلاقة؟ كما نتحدث الآية الثانية التي اقتبستها سابقا عن المجد الذي أعطاه الآب للابن. على فكرة من أي شركة يمكن أن تكون لنا نحن البشر محدودين مع الله؟ ممكن المسيح بيطلب من الآب أن يكون لنا شركة معه، شركة، لكن أصل الشركة والتواصل بين الأقانيم الثلاثة هي منذ الأزل وطبعا إلى الأبد. أما فيما يختص بوجود الله عموما، تذكرنا العقيدة، لهذه العقيدة بأن الله هو الوحيد الكائن

0: بفضل طبيعته الخاصة وأنه لم يخلق ولم يتكون، فهو موجود دائما. بتوع الفلسفة لما يكتبوا يقولوا أن الله موجود بذاته، أو الدفاعيات، الله موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلماته. فإنه الله لم يخلق ولم يتكون فهو موجود دائما، نرى ذلك من حقيقة أن كل الأشياء الموجودة صنعها الله. ويمكن لما تكلمنا عن وجود الله في الحلقات اللي كانت بتاعت الله والخليقة في ما بعد الحلقة 67 وحتى الحلقة 80، ممكن ترجع لليوتيوب على فكرة وجود الله، وأنه الله موجود منذ الأزل، وأن الله مستحق أن يأخذ المجد. في الآية في رؤيا 4:11 نلاقي أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذا أيضا ما يتأكد في شواهد أخرى زي يوحنا، رسالة إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، بعد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. نلاقي في يوحنا 1:3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهو الخالق. رومية 11:35 بيتكلم أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين. كورنثوس الأولى صح 8:6 لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ويخبرنا موسى أيضا أن الله أنه يسمع لنا ويمكن أن نكون مصدر فرح ليه. خلينا نكمل بعد فاصل عن صفات الله الخاصة بالله، وعن أن الله مستقل بذاته، أنه في الثالوث كان مكتفي بنفسه، فهو له المجد، له العظمة، له المحبة، له كل شيء، ولا يحتاج للخليقة، لكنه خلق الخليقة فضلا منه، محبة، وهو يحب الكلام مع بني آدم، لكن لم يكن يشعر بوحدة. اللي شعر بوحدة آدم، عشان كده ربنا خلق له حواء. أما الله مكتفي بذاته، موجود بذاته، موجود من الأول، زي ما بيقولوا بتوع الفلسفة لما يكتبوا يعني أن كل واحد أوجده حد، لكن الله أو المسيح يعني أو الله عموما واجب الوجود، لأنه ما فيش وجود قبله، هو أصل أصل أصل أصل الوجود، قبل أي شيء، قبل أي بداية، فهو الله الأزلي. الأزلي يعني لا نهائي في الوجود، منذ الأزل، ما نعرفش إمتى، ما لا نهاية. مش فينا نعرف الما لا نهاية في الأبدية، ولا الما لا نهاية في البداية اللي احنا خلقنا في وقت من الزمان، لكنه أبدي منذ الأزل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن استقلالية الله، وتكلمنا عن الروح القدس، تكلمنا عن الآب والابن والروح القدس، تكلمنا عن أن الثالوث منذ الأزل، ثالوث الأقدس، كان الله مكتف بنفسه، ففيه المحبة، فيه المجد، في شركة التواصل. الله لم يكن محتاجا أن يخلق الإنسان، لكن عندما خلق آدم، آدم هو اللي كان محتاج معين نظيره، فالله خلق لحواء. لكن الله ما كانش

مش محتاج يعمل الخليقة، مش بس آدم يعمل الخليقة كلها هتكمل حاجة عنده، لا، الله من إرادته الحرة خلق الإنسان، خلق الكون، خلق الإنسان، وقال لذتي مع بني آدم لأنه بيحب الإنسان، يعني خلقنا ويحبنا. ولو رجعنا حتى للعهد القديم يخبرنا موسى أن الله وأنه يسمح لنا أن نكون مصدر الفرح لقلبه، هذا هو أساس القيمة الشخصية لحياة كل شعب الله منذ القديم. أن يكون الواحد فينا أن تكون ذات قيمة، أن تكون ذا قيمة لدى الله، يعني أن تكون منتهى القيمة، ولا يمكن أن نتخيل قيمة الناس أعظم من هذا. لما الله يقول لذتي مع بني آدم، هل هناك قيمة أعظم من ذلك؟ ده احنا لما تلاقي نفسك أنا نفسي بس أقابل الشخص الفلاني، يا سلام القعدة مع الفلان ده حاجة جميلة جدا، أنا نفسي أقابل الملك، لكن أنت بتقابل ملك الملوك ورب الأرباب. لذتي مع بني آدم في الخلوة الشخصية أنا ألتقي بالله، ألتقي بملك الملوك وأجد استجابة منه، وأجد أنه يكلمني في الصلاة، أنا بكلمه وبطلب، ولكنه يستجيب في كلماته ويستجيب بطرق مختلفة. فهنا العلاقة بين الإنسان والله هي الإنسان هو اللي محتاج الله، لكن الله مش محتاج الإنسان، الله مكتف بنفسه منذ الثالوث قبل الخليقة، لكنه خلق لأنه وأحب الخليقة، لأنه هي دي صفة من صفات الله، الله أحب أن يخلق فخلق، وكمان يحب الإنسان. ولما سقط الإنسان من أول آدم، من أول آدم ما غلط، الله في علمه السابق عارف أنه هي غلط، فرتب له أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، نسل العذراء مريم المسيح، نسل العذراء مريم المسيح، نسل العذراء مريم يسحق الشيطان بالصليب، يسحق رأس الحية رمز للشيطان. صفة تانية مهمة جدا من صفات الله غير أنه المستقل عن غيره، محدش يشارك ربنا في حاجة، هو مستقل عن غيره. لكن في نقطة تانية، عدم التغير. يمكن أن نعرف تغيير الله كما يلي: الله غير متغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده، لكن الله يعمل ويشعر ويستجيب لصلاتنا، وهذا العمل والشعور يختلفان بحسب اختلاف الظروف. هذه الصفة الإلهية يطلق عليها أيضا الثبات، أنه ثابت في معاملاته، أنه أمس واليوم وإلى الأبد. الله غير متغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده، لكن الله في الوقت نفسه يعمل ويشعر، وهذا العمل والشعور يختلفان بحسب اختلاف الظروف. هذه الصفة الإلهية يطلق عليها أيضا الثبات، فهو ثابت بمعنى أنه غير متغير، لكنه هنا أنه يستجيب دائما، فهو الثبات في أنه يحب ويستجيب. الإثباتات الكتابية نلاقي في مزمور 102 مقارنة بين الأمور التي تعتقد أنها دائمة، نعتقد أنها دائمة مثل الأرض والسماء من جانب والله من جانب الآخر. يقول كاتب المزمور 102 25 يقول: من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. حقيقة عدم تغير كيان الله هي الأهم للحفاظ على الاختلاف بين الخالق والمخلوق، وكذلك في عبادتنا لله، فإن العقيدة التي تنادي بأن الله ثابت هي أهم العقائد بالنسبة للدين. فالمقارنة بين ما كان وما سيكون تظهر الاختلاف بين الخالق والمخلوق، فكل المخلوقات ينطبق عليها التعبير ستكون.

تتغير، فهي متغيرة وهي في صراع دائم مع الأحداث وتتغير، وتبحث دائما عن الراحة والاكتفاء، ولا تجد هذه الراحة ولا الاكتفاء إلا في الله وحده، لأنه الوحيد الطاهر، الوحيد الكامل، الوحيد القادر على حفظنا وحمايتنا. نقطة تانية، هل يغير الله فكره؟ ده سؤال على فكرة بنتسألوه، وأنه سؤال بسيط لكن ممكن يلخبطنا. الحقيقة حيث نتحدث عن أن الله لا يتغير في مقاصده، قد نتعجب من النصوص الكتابية التي تذكر أن الله قد أنذر بأن يدين شعبه ثم يسبب، ثم بسبب صلاة الشعب أو توبته، صلاة أو كلاهما صلاة وتوبة، يرق قلب الله ولا يأتي بالدينونة كما قال. وتشمل أمثلة على هذا كلام كتير، زي صلاة موسى في منع فناء شعب إسرائيل. ربنا قال له خلاص أنا هفني الشعب ده، قال له لا يا رب معلش، ده شعبك الوحيد اللي بيعبدك، هم ما يستحقوش، لكن يا رب. وبدأ موسى يكلم ربنا، قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب إذ هو شعب صلب الرقبة؟ فالآن ده الله بيقول له كده، الرب قال لموسى: فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. إزاي؟ فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر، أخرجته من أرض العبودية مع فرعون بقوة عظيمة ويد شديدة؟ بعد كده نلاقي أنه ده في الآية 11، آية 12 شيء غريب، يقول لك: لماذا تكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو وغضبك واندم عن الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل اللي هو يعقوب عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب، وهنا ده تعبير أنثروبومورفيز، تعبير بشري عن أنه الله بناء على هذه الصلاة استجاب. فممكن إحنا باللغة نقول ندم الله على الشر، أو الله استجاب للصلاة وقال إنه يعني إنه لا يفعل هذا بشعبه. وفكرة إضافة في إشعياء 38، فكرة إضافة 15 عاما لحياة حزقيا الملك. في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء له إشعياء، ومهم ان ربنا منحه 15 سنة زيادة. هل هذا هو تغيير؟ الحقيقة هذا استجابة لله، استجابة الله للصلاة. استجابة الله للصلاة تدل على ثباته في محبته واستجابته للصلاة.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معكم جزء من ملوك الثاني اصحاح 6 ومن عدد 15. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، واذا جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات. فقال غلامه له: اه يا سيد، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. وصلى اليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوءا خيلا ومركبات نار حول إليشع. في الجزء ده من الكتاب بيكلم الكتاب انه إليشع كان النبي كان موجود في مدينة، وبعدين ملك أرام كان عايز يقبض عليه، فجاب جيوش وخيل ومركبات حاوطوا المدينة علشان يقدر يقبض على إليشع. فالغلام بتاع إليشع، الغلام اللي هو كان معاه وبيخدمه، بص كده لقى انه في جيش كبير حوالين المدينه وخيل ومركبات، خاف جدا وقال لإليشع: احنا هنعمل ايه؟ قال له: ما تخافش، الذين معنا اقوى من الذين معهم. وبعدين صلى إليشع وقال له: يا رب افتح عيني الغلام فيبصر. فبيقول الكتاب: ففتح الرب عينين الغلام فابصر، لقى فيه كده مركبات نار وجيش من الملائكة حوالين المدينة.

الحقيقة الصلاة اللي صلاها أليشا صلاة تبدو إنها غريبة، لأن هو صلى قال له يا رب افتح عيني الغلام فيبصر، والغلام اللي هو بيصلي له ده مش أعمى، ده بالعكس ده نظره 6/6، ده جايز نظره أحسن من أليشا، لأن هو شاف الجيش بتاع الأعداء ولمحه قبل ما أليشا نفسه ياخد باله. فإزاي أليشا بيصلي له الصلاة دي؟ بس كأنه الكتاب عايز يقول إنه الغلام ده كان بيبصر، عنده بصر، لما كانش عنده بصيرة، كان عنده نظرة أولى للأمور لكن ما كانش عنده نظرة تانية، نظرة روحية. وعشان كده فتح العينين الروحية محتاج إيد ربنا، محتاج فعلا معجزة إلهية إنه الإنسان عينيه الروحية تتفتح فيقدر ينظر نظرة تانية ويقدر يشوف أبعاد تانية مش باينة بالبصر العادي. هل الإنسان ممكن يكون بيبصر ويكون أعمى؟ أيوة، نفس المسيح قال كده، قال للتلاميذ إنهم لهم أعين ولا يبصرون، لهم أذان ولا يسمعون، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. بيقول لهم أيوة في ناس عندها عينين بتشوف كده لكن هي مش شايفة، هي بتشوف لكن الحقيقة هي مش شايفة، هي ليها ودان شكلها بتسمع لكن الحقيقة مش سامعة، بس أنتوا عينيكوا حاجة تانية، أنتوا عينيكوا قادرة يبقى عندها بصيرة، قادرة يبقى عندها نظرة تانية، قادرة تبقى شايفة أبعاد تانية في الأمور، أبعاد تانية في الأمور. والمسيح قال للكتبة والفريسيين، قال لهم لو كنتم عميان لم تكن لكم خطيه، لكن انتوا بتقولوا ان انتوا بتبصروا عشان كده خطياتكم قائمه. انتوا لو كنتوا فعلا مش شايفين وعميان كان خلاص، لكن انتوا شايفين لكن انتوا ما عندكمش البصيره. واحنا الحقيقه محتاجين ان احنا لكل حد فينا ان احنا نصلي الصلاه ديت، وكل واحد يقول له يا رب انا كمان جاي اقول لك افتح عيني فابصر، افتح عيني علشان يبقى عندي النظرة التانية، النظرة الروحية. عايزة أتكلم على كذا دايرة محتاجين فيها للنظرة التانية، محتاجين فيها إن عينينا فعلا تتفتح بحق وحقيقي. عايزة أقول إنه أول دايرة هي الدايرة بتاعت الشر والخطية، دايرة الشر والخطية. لو الناس عندها النظرة التانية وشافت الخطية على حقيقتها وشافت الشر على حقيقته كان العالم اتغير، كان صوت الأنين خفت، كانت الدموع اتمسحت من العينين، كانت الدنيا اتغيرت خالص. لكن الناس مش شايفه الشر والخطيه بيعمل ايه. زي شباب كتار ممكن يبقى حاسس، وكبار مش بس شباب، يبقى حاسس انه الخطيه فيها لذه. ايوه دي النظره الاولانيه، ده البصر يخليك تشوف ان الخطيه ليها لذه، لكن النظره الثانيه لو شفت الخطيه بتقيدك قد ايه، لو شفت الخطية بتربطك قد إيه، لو شفت الخطية بتخليك عبد ومذلول قد إيه. الشخص ده اللي بياخد مخدرات لو شاف هي المخدرات عاملة فيه إيه وإزاي مربوطه بقى عبد للمخدرات، لو ما معهوش فلوس يجيب المخدرات ممكن يسرق علشان يجيب المخدرات، تعرف إنه إنك قادر تشوف، قادر تشوف حاجة أبعد من اللي النظر الأولاني بيقولوا لك إن المخدرات فيها لذة، إن الخطية فيها لذة. ودي كانت مشكلة السقوط من بداية الخليقة، دي كانت المشكلة، إنه ربنا قال لآدم وحواء كله من كل شجر الجنة لكن شجرة معرفة الخير والشر ما تاكلوش منها، يوم ما هتاكلوا منها موتا هتموتوا. حصل إيه؟ إنه حواء نظرت، أبصرت، كان عندها بصر، إنها شافت إنه الشجرة جيدة للأكل، ده شهية للعيون، شافتها كده جميلة والأكل اللي فيها حلو قوي، لكن ما بصتش للنظرة التانية، ما بصتش للنظرة التانية، فأخدت وقطفت من الشجرة دي وإدت لجوزها وأكلت هي وجوزها. حواء لو بصيتي للنظرة التانية، لو كان عندك النظرة التانية، الرب قال إنه موتا هتموتوا، لو كنت شفتي إنه هتبقى نتيجة الخطية دي عار، هيبقى عري، هيبقى خوف، هيبقى شوك، إن الأرض هتثبت شوك وحسك، ما كنتيش عملتي كده. هو محتاجين للنظرة التانية عشان نشوف أبعاد الخطية بتعمل ايه في حياة الانسان. لو شفت الخطية بتعمل ايه في حياتك، لو شفت الخطية بتعمل ايه في حياتك الزوجية، اكيد هتهرب منها، اكيد هتتوب عنها، اكيد هتروح تجري لحضن ربنا عشان مش عايز الخطية دي. في شخص تاني عمل اللي حواء عملته في وقت ربنا قال لشعبه هتروحوا تحاربوا وهتنتصروا بس ما تاخدوش ولا حاجة من الحاجات بتاعت الأعداء، كل الغنيمة بتاعت الأعداء ما تاخدوش ولا حاجة منها.

وفعلا شعب ربنا انتصر. في واحد اسمه عخان ابن كرمي، والناس مشغولة والحرب شغالة، بص لقى فيه كده لسان ذهب وثوب شنعاري، وحس انه ايه ده، ده حاجة جميلة قوي، ده ما خف وزنه وثقل ثمنه، ده ممكن ينفعني وينفعني وانا بجهز بنتي وانا بربي عيالي. وعينيه كان البصر عنده ثاقب لدرجة ان هو في وسط الحرب وفي وسط ما الناس مشغولة ورايحة وجاية قدر يلقط اللسان الذهب سوري قدر يلقط اللسان الذهب وقدر يشوف الثوب الشنعاري، فكانت نظره 6/6. لكن خسارة يا خان، انت ما كانش عندك النظرة التانية. لو كنت تعرف انه لسان الذهب والثوب الشنعاري ده هيعمل فيك ايه، لو كنت تعرف انه هيدمرك انت وعيلتك، ان انتوا هترجموا بالحجارة، ما كنتش جريت واخدتهم، ما كنتش حسيت انهم يستاهلوا. لكن انت كان عندك البصر لكن ما كانش عندك البصيرة. محتاجين ان احنا نصلي ونقول له يا رب افتح عينينا لنبصر، افتح عينينا علشان يبقى عندنا بحق وحقيقي النظرة التانية اللي تخلينا نشوف هي الخطية بتعمل ايه في حياتنا، هي الخطية بتدمرنا قد ايه، انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. يقول الكتاب انه البر بيرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، عار الشعوب الخطية. في ملك اسمه أخاب، في يوم خرج كده في الشرفة بتاعت القصر بتاعه، وكان عنده جنينة كده حلوة، وبص لقى جنب الجنينة في حقل بتاع واحد اسمه نابوت اليزرعيلي. ابتدى كده يحلم ويتخيل انه الحقل ده لو فتحته على الجنينة هتبقى كده شكلها أجمل، هتبقى أوسع أنا عايز أشتري الحقل ده. فراح لنابوت قال له أنا عايز أشتري الحقل، قال له ده ميراث من أبائي وأنا ما ينفعش إن أنا أبيعه. كانت ساعتها العادة كده إنه ما ينفعش الواحد يفرط في حاجة واخدها من أهله، ده دي من ريحة الحبايب. فرفض إن هو يبيع له الحقل. فأخاب اختم جدا ومرضاش ياكل مرضاش يشرب. فزوجته كانت شريرة جدا اسمها إيزابل، فقالت له مالك، ده انت الملك، ايه اللي حصل لك، انت ليه مهموم كده ومغموم كده، انت الاعداء جايين يحاربوك؟ قال لا، انت الخزنه بتاعت البلد بتاعت القصر فضيت؟ قال لا. قالت له امال ايه اللي عاملك كده؟ هو حكى لها، هي حست يعني انت الملك تبقى متضايق من شخص كده، انت نام واستريح وهتشوف بكره الموضوع هيتحل. وبالشر بتاعها جابت شهود زور يشهدوا ان نابوت اليزرعيلي سب الله وبالتالي لازم يموت. وقالت لاخاب افرح انه الحقل خلاص كان بتاعك. يا ايزابل، انت واخاب كان عندكم بصر ما كانش عندكم بصيره، انتوا ما كانش عندكم النظره التانيه اللي تشوف اللي انتوا عملتوه ده هيحصل ايه فيكم، انه تاديب ربنا جه عليهم، انه تاديب ربنا جه عليهم. احتياجنا للنظره التانيه، محتاجين بالنظرة التانية في دائرة الشر والخطية علشان نهرب من الخطية ونتوب عنها وما نستلذهاش وما نتسهلش معاها، ما نعملش زي ما الكتاب بيقول يشربون الإثم اللي هي الخطية كالمية، زي ما واحد متعود يشرب مية بيشرب الخطية كده زي المية. الدائرة التانية اللي محتاجين فيها للنظرة التانية دائرة المخاوف والاحتياجات، إنه في مخاوف كتير، انه في احتياجات كتير عند الناس، ناس كتير خايفة. لما تسأل الناس دلوقتي هتبص تلاقيها ناس كتير بتاخد مهدئات، ناس كتير بتروح للدكاترة النفسيين لان هم خايفين جدا. في ناس خايفة قوي لان الدنيا عمالة تغلى ومش عارفين طب احنا هنعمل ايه. هم حاسين زي ما المسيح قال للتلاميذ انهم يطعموا الجموع، فواحد قال له احنا معانا هنا 5 رغيفة وسمكتين، لكن ما هذا لهؤلاء، يعني دول يعملوا ايه للجموع ديت. وفي ناس كتير هي حاسه طب هو اللي معانا ده هيعمل ايه، انا منين هصرف على عيالي، منين هعلمهم، منين هجوزهم، انا منين هخليهم يلاقوا سكن، منين هنكمل الشهر اصلا، انه ما هذا لهؤلاء. دي النظره الاولانيه، ومحتاج للنظره الثانيه، محتاج للنظره الثانيه اللي خلت ايليا لما راح عند امراه ارمله ما عندهاش غير شوية زيت وشوية دقيق، لقت انه المعجزة اللي بتحصل كل ما تخبز تلاقي كوز الزيت مش بينقص وقوار الطريق لا يفرغ، عرفت انه بركة الرب تغني. كتاب يقول انه القليل

ايه الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرة؟ تبقى مدرك ومتأكد ان الكتاب بيقوله انه الاجبال احتاجت وجاعت، اما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. تخيل انه الشبل ابن الاسد ملك الغابة مرات ممكن يجوع، مرات ابوه ما يعرفش يصطاد فريسة ويأكله، انه الاجبال نفسها احتاجت وجاعت، اما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. محتاج تنظر النظرة التانية، ما تبقاش بس بتبص للأمور وبتبص انت ماهيتك قد كده والمصاريف قد كده. اعرف انه في بركة من الرب لما تبص النظرة التانية وتصدق في إلهك اللي بيقدر فعلا يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. في ناس خايفة من الأمراض من كثر ما بتسمع عن الأمراض، من كثر ما بتسمع عن الكانسر، من كثر ما بتسمع عن أمراض كتيرة. انت لو هتبص للمرض هتترعب، لكن لو عرفت انه الرب يا هيشفيك بالطب او بمعجزه لو الطب ما عندوش حل ليك، او هيدي لك نعمه، نعمه معجزيه زي اللي اداها لبولس. بولس قال له ارفع عني الشوكه، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. هتختبر يا بولس نعمه معجزيه، هتختبر نعمه معجزيه، قوتي هتكفيك. فيا هيشفيك بمعجزه، يا هيشفيك ويستخدم الطب، يا هيدي لك نعمه، لكن مش هيسيبك كده. ما تبصش للنظرة الأولى وتبقى مرعوب من المرض وتبقى خايف وتقول الكانسر وراسي وإحنا عيلتنا فيها كانسر، طب وأنا إيش ضمني كمان سنتين ثلاثة هيحصل لي إيه؟ انظر النظرة التانية وقول له يا رب افتح عيني علشان أبصر، افتح عيني علشان أبصر. في ناس اللي تعبها إنها خايفة من شر الناس، إنه في ناس معاك في الشغل بيأذوك، إنه ممكن مديرك نفسه يكون بيأذيك وإنت انت خايف وانت قلقان. وحاجتك النهارده انك انت تنظر النظره الثانيه. في سفر استير في راجل كان شرير قوي اسمه هامان، كان متضايق من واحد من الحراس اسمه مردخاي، فابتدى عايز يعمل له فخ، وابتدى كده يحضر خشبه ويسهر طول الليل يحضر خشبه عشان يصلب عليها مردخاي. بس عارفين الكتاب بيقول انه الله لا ينعس ولا ينام، يعني لو هامان ده صاحي طول الليل علشان عايز يعمل مأزق لمردخاي، بس في إله، في إله فوق العالي عليا والأعلى فوقهما، في إله لا ينعس ولا ينام. عمل إيه ربنا؟ خلى الملك أحشاويرش نوم وطير يقلق، فعايز يتسلى لأنه قلق، فقال هاتوا لي كده الكتاب اللي بيحكي التاريخ بتاع المملكة. فهم بيقروا له التاريخ بتاع المملكة، اكتشف إنه في رجل عمل معروف كبير في الملك، والرجل ده لم يجازى، ما خدش المجازاة بتاعته. فتاني يوم نادى هامان وقال له ماذا يفعل لرجل سر الملك ان يكرمه؟ هامان قال بس هو في غيري الملك عايز يكرمه؟ ابتدى بقى يقول، بقى يقول يركب الحصان بتاع الملك، يلبس الخاتم بتاع الملك، ينادوا قدامه هذا هو الرجل الذي سر الملك ان يكرمه. فضل بقى طبعا يوسع يوسع. الملك قال له ما فيش كلمه من اللي انت قلتها تسقط، كل اللي انت قلته تعمله مع مردخاي. ايه ده يا رب؟ ايه ده يا رب؟ انت اله عجيب قوي، انت اله عجيب قوي. انت ليه باصص للنظره الاولانيه؟ انت ليه خايف من مديرك في الشغل؟ انت ليه خايف من زملائك اللي مرات بيعملوا مقالب فيك؟ انظر النظره الثانيه، بص للاله العالي المرتفع اللي ليه سلطان في مملكه الناس. ما تقلقش، ما تفضلش طول الليل قلقان ما انتش عارف تنام، لكن قول له يا رب شمالك تبقى تحت راسي ويمينك تعانقني. محتاجين للنظره الثانيه، للنظره الثانيه في دايره المخاوف وفي دايرة الاحتياجات، لكن كمان محتاجين للنظرة التانية في دايرة إغراءات العالم. يا جماعة العالم صعب قوي، العالم مغري قوي. الناس دلوقتي بقت في فجوة كبيرة بينها وبين ربنا من كتر ما العالم شفطها، العالم شفطها، إنه الناس كأنها عايشة في سباق، عايزة تحقق، عايزة تعمل، عايزة يبقى عندها. العالم شفطك. أنت زمان كنت بتعرف ربنا، أنت جاي زمان في وقت من الاوقات سلمت حياتك للمسيح، بس النهارده العالم اخذك تماما. الشاب الغني راح للمسيح قال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا. قال له راح في الصهم من وانا صغير. قال له انت يعوزك شيء واحد، انت فلوسك اله بالنسبه لك، هي اللي بتسيطر على قلبك، روح بيعها وديها للفقراء وتعالى اتبعني. يقول الكتاب مضى حزينا لانه مش هقدر استغنى عن الفلوس، مش هقدر. بس دي فعلا اله بالنسبه لك، انت ما قدرتش تتبع المسيح بسبب الفلوس اللي عندك. عارفين في شخص كان خادم مع بولس، بيخدم مع بولس، كان اسمه ديماس،
تخيلوا في جه وقت كده

بولس يقول للأسف إنه ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر، فضل العالم وفضل إغراءاته وفضل بقى المشتهيات بتاعته. معقولة؟ معقولة يا ديماس؟ ده أنت مع بولس اتفرج عليه، اتفرج على حياة الراجل ده اللي قال ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء نفاية وخسارة من أجل فضل معرفة المسيح. بولس كان من عيلة جامدة، كان عنده تعليم عالي، كان عنده إمكانيات كتيرة قوي، قال كل ده ولا حاجة، كل ده نفاية قصاد معرفتي بالمسيح. محتاج للنظرة التانية عشان تشوف وتقيم الأمور على حقيقتها، وإيه اللي يساوي إنك تعيش علشانه وإيه اللي ما يساويش. في والي اللي هو حاكم جات له فرصة هايلة، اسمه فيليكس الوالي، جات له فرصة هايلة إنه يقف قدامه بولس الرسول، وبولس هو اللي يوعظه، هو اللي يكلمه عن ربنا. ده أنت قدامك رسول من أعظم الرسل يا فيليكس. وابتدى يكلمه عن الدينونة والتعفف، وقلبه اتأثر اترعب، واترعب على حياته الأبدية. بس وقف عند كده، يعني شاف الكلام وسمع الكلام ووقف عند كده، محاولش يبص للنظرة التانية. طيب كمل، اتجاوب مع الكلام علشان يبقى ليك أبدية مختلفة. قال له اذهب ومتى حصلت على وقت هستدعيك. بيقول الكتاب عمره ما استدعى بولس مرة تانية. نظرة ضيقة جدا، نظرة سطحية قوي، نظرة سطحية قوي. راجع النهاردة حساباتك، انت شايف العالم ازاي، انت بتبص للدنيا ازاي، شداك الاضواء بتاعتها مزغللة عليك، ولا انت عارف انه العالم يمضي وشهوته، عارف انه باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. عارفين لوط لما ابراهيم قال له اختار الارض اللي انت عايزها، بص النظرة الاولى، بص كده لانه ارض سدوم كجنة الله عجباه قوي قوي، بس لوط بص للنظرة التانية، للأرض ديت سكانها أشرار، دولت هيضيعوك. وخرج لوط من الأرض ده ديت إيد ورا وإيد قدام، لأنه لم ينظر النظرة التانية. يا رب افتح عيني الغلام فيبصر، يا رب افتح عينينا فنبصر، في وسط الخطية نشوفها على حقيقتها، في وسط العالم نشوفه على حقيقته، في وسط المخاوف والاحتياجات نبقى شايفين إنه لينا إله عظيم ما نتخدش بالمخاوف ديت. لكن آخر دايرة عايزة أقولها، محتاجين للنظرة التانية في أرض وفي دايرة التجارب، إنه الحياة مليانة تجارب أكيد، الحياة فيها ضيقات أكيد، لكن محتاجين للنظرة التانية. زي أيوب، أيوب بص كده النظرة الأولى، لا كل حاجة ضاعت، العيال راحوا، الولاد والبنات والثروة، وأصحابه بيشكوا فيه، ومراته تنكرت ليه. النظرة الأولانية صعبة قوي، بس واحد من أصحابه كأنه حاول يشجعه انه يبص للنظرة التانية. قال له ايوب انت حقيقي خسرت كل حاجة، انت حقيقي التجربة بتاعتك شديدة جدا، بس انا عايزك تشوف حاجة تانية. عايزني اشوف ايه؟ انا عايزك تنظر نظرة تانية. عايزني انظر ايه؟ عارفين قال له ايه؟ قال له اقليل عندك تعزيات القدير. انت مستقل بالتعزيات اللي ربنا يديها لك؟ انت مستقل بيها؟ بص عايزة اقول لك، انت ممكن تبقى في تجربة جديدة قوي، بس عارف انه يسوع يبقى معاك في التجربة؟ ده يسوى الدنيا بما فيها. عارف انه يسوع يبقى موجود جوه اتون النار مع الثلاث فتية بيطفي الاتون؟ انه يسوع يبعت ملاك فيسد افواه الاسود ما تضرش دانيال؟ انه هو يبقى معاك اقليلة عندك تعزيات القدير؟ عايزة اشهد، لان متهيألي ناس كتير تعرف الشاب اللي اسمه مانو، تعرف مامته، انه مانو هو عمره 19 سنة اصيب بحادثة جامدة، عملت قطع عنده في السباينال كورد في رقبته، وهو بقى مشلول شلل رباعي. كان عمره 19 سنة وبقاله 21 سنة وكم شهر، دلوقتي بقى عمره 41 سنة، طريح الفراش. ومامته هي المعتنية بيه وجايبة ناس تساعدها، وهي اللي بتدير كل الموضوع. النظرة الأولى رهيبة، صعبة قوي، إنه شاب بقاله 20 سنة وأكتر أو 21 سنة على الفراش مشلول شلل رباعي، ومامته عمالة تتعب وتتعب، والسنين عمالة تفوت وتتعب. بس عارفين النظرة التانية اللي هم مدركينها، وللناس لما بتبص عليهم بتشوفها، النعمة، النعمة، إنه من غير النعمة مستحيل كان مانو كمل، ومستحيل إنه مامته كانت قدرت تحتمل التجربة. هو نفسه مذهول، هو إزاي أنا احتملت 21 سنة؟ طبعا مرات كان بيضعف، ومرات كان بيتعب، ومرات بيبكي،
ومرات عنده تساؤلات ليه يا رب،

لكن طول السكة النعمة اللي شالته، وهم كانوا شايفين النعمة، هم شايفين النعمة على طول، قادرين يبصوا النظرة التانية انه لولا نعمتك. هو منتظر شفاء الرب ومصدق، واحنا ناس كتير بنصلي له، واحنا بنصلي له في البرنامج كتير، بس النعمة، النظرة التانية للنعمة، أقليلة عندك تعزيات القدير، قليلة عليك انه في نعمة من ربنا، وان هو معاك، وان هو معاك. النهاردة واحنا بنصلي بعض لحظات، قول يا رب افتح عيني علشان ابصر، افتح عيني علشان يبقى عندي النظرة التانية. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزة أرحب بضيوفنا، أهلا بيك أخ إرماس. إحنا فعلا بنتبارك بوجودك، مفيش كلمات نعرف نعبر بيها. ربنا يباركك جدا عصام، فعلا ربنا يباركك عشان وجودك معانا. أنت
1: أمين
0: يعني فعلا ساند البرنامج سندة قوية جدا
1: أمين هو رب
0: فينا، كل مادة البركة تزداد والمسحة تزداد على حياتك. ميرسي أوي عشان وجودك. عايزة أشجعك وأشجعك في المكان اللي أنتم موجودين فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، وفعلا ربنا عايز يتعامل مع أعماقك وعايز يسمع صوتك أنت في الصلاة. النهاردة يسوع جاي يكلمك بطريقة شخصية، لأنك أنت بعت نفسك للخطية، لأنك أنت بعت نفسك لعلاقة غلط، لأن أنت بعت نفسك لإدمان

0: وهو جاي يقول لك انا عايز افتح عينيك علشان تشوف الخطيه عامله ايه فيك. الخطيه عمرها ما خلت انسان سعيد. الخطيه لذتها وقتيه، لكن اثرها حزن واكتئاب وتقل وعار. عشان كده انت في اللحظات ديت تقدر تقول له يا رب افتح عيني علشان ابصر، عشان اشوف حقيقه يا رب اللي انا وقعت فيه، واقوم يا رب واتنفض واعمل زي الابن الضال. انا النهارده جاي ارجع لك من كل قلبي، انا جاي اجري على حضنك، وجاي ابتدي يا رب علاقه جديده معاك، وجاي ابتدي حياه جديده. انا عايزه اقفل الصفحه الماضيه يا رب. انا عايزه اقفل يا رب على كل يا رب مشاوير غلط انا مشيتها، وعايز يا رب اتبعك انت من كل قلبي في اسم يسوع.
1: امين يا رب. افتح عيني يا رب فاقدر يا رب اشوفك انت اللي فيك الكفايه، اشوفك انت اللي بتملى المشهد، اشوفك انت يا رب اجمل واحلى يا رب من اي يا رب ملذات يا رب بتاخدني عنك يا رب، من اي يا رب قيود يا رب مسكت يا رب في حد فينا، من اي ادمانات، من اي يا رب حتى لو التليفون اللي في ايدينا ده مدمنين ليه يا رب. انت تيجي يا رب على كل امر يا رب، يا رب بيقيد يا رب ولادك وبناتك فعلا يا رب. افتح يا رب عينينا النهاردة فنقدر يا رب نبصر يا رب حقيقتك وحلاوتك، ويا رب يا رب حلاوة العشرة يا رب معاك يا رب، نقدر يا رب نمسك فيك يا رب أكتر يا رب من أي حاجة تانية. مبارك اسمك.

انت بتمر بتجربة جديدة، لو انت بتمري بتجربة جديدة، عشان كده انت يأسان، انت محبط النهاردة، قول له يا رب افتح عيني علشان اشوفك انك انت اللي واقف يا رب عن يميني، القائل ليا لا تخف انا اعينك. خليني يا رب اشوف يا رب قيمة يا رب، وافتح قلبي يا رب لتعزياتك، واتلذذ يا رب زي ما داود بيقول انه عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. النهاردة اطرح كل احباط، كل احساس بالفشل، كل احساس بالزهق، كل تساؤلات محيرة.

0: وراك كل شكاية على ربنا عدو الخير ضرب قلبك بيها، قول له يا رب النهاردة عينيا تتفتح فأراك الصديق الألزق من الأخ، أشوفك إنك أنت ما سبتنيش ولا لحظة ولا طرفة عين، إنك أنت اللي معايا صبح وظهر وليل، حتى في الليل والناس كلها نايمة وأهلي نايمين يا رب أنت اللي سهران يا رب عليا، أشكرك من كل قلبي.
1: يا رب كل المحاولات يا رب بقت بالفشل يا رب، ان احنا نقدر يا رب نصلح يا رب من انفسنا ومن ذواتنا يا رب، كل محاولاتنا يا رب يا رب نزلتنا لتحت اكتر، لكن يا رب لما عينينا تتفتح عليك وعلى مجدك ونبصر يا رب حقيقتك هنقدر يا رب فعلا نلاحظ يا رب ايدك القديرة اللي بتيجي بتنتشل كل واحد فينا من طين الحمقى وتقيمنا على صخرة يا رب، انت عايزنا يا رب في حتة تانية يا رب، في متعة تانية يا رب، فعلا عايز يا رب ولادك وبناتك يا رب بلا شكاية وبلا لوم يا رب، تعالى افتح عينين يا رب شعبك يا رب فيقدروا يا رب يتمتعوا يا رب بالعشرة معاك، ويقدروا يا رب يشوفوا يا رب قوتك يا رب القديرة يا رب المبهجة المفرحة المخلصة يا رب، انه لا شكايه ولا لوم يا رب على اولادك وبناتك يا رب، يا رب ابليس المشتكي ده يخرس يا رب الى الابد يا رب، وما يقدرش يا رب يذل يا رب حد يا رب من شعبك يا رب على حاجه تانيه، لان انت على الصليب يا رب غفرت وحررت وخلصت. تعالى يا رب تعالى اعلن الحق ده لكل واحد يا رب بيسمعك يا رب دلوقتي، يتمجد اسمك امين.

0: معنا تليفون. الو،
1: ايوه حضرتك، ايوه دكتوره نوره، ربنا يباركك انت واخواتي اللي معاكي.
0: شكرا مرسي.
1: انا عايزه صلاه، يعني انا مدلين بتاعت جورجيا، محتاجه صلاه جامد قوي منك ومن اخواتي اللي معاكي، علشان واحد اسمه كرولوس في كليه الطب كان جاله مرض جلدي وبيتعالج منه، عنده 18 سنه. المرض الجلدي قلب لكانسر ومنتشر، وهم خدوا منه عينه دلوقتي، لسه النتيجه هتطلع يوم الثلاثاء، مش عارفين. يعني انا يعني ضل وصاله ان ربنا يخلي النتيجه تطلع كويسه، ان هو يخف يا رب من الكانسر، علشان وحيد امه مع بنات.
0: امين امين امين. احنا هنرفعه حالا بين ايدين الرب، وعايزه ادعو كل حد عنده مشكله مع الكانسر، ايا كان نوع الكانسر اللي بتعاني منه او اللي انت بتعاني منه، ارفع قلبك قدام الرب في اللحظات ديت، وقول له يا رب انت الرب الشافي، انت تؤمر فيكون في اسم يسوع. يا رب احنا جايين يا رب فعلا نرفع الشاب ده يا رب بين ايديك، زي الاصدقاء يا رب اللي حملوا المفلوج يا رب امامك، يا رب احنا جايين نرفعه بين ايديك يا رب، لانك انت اللي قلت اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا اكون في وسطهم، وانت رب في وسطينا في اللحظات ديت، وانت سامعنا وسامع يا رب صلواتنا. يا رب زوره في المكان اللي هو موجود فيه يا رب، يا رب انت يا ما شفيت يا رب، ويا ما شفيت امراض جلديه يا رب، انت اللي شفيت نعمان السورياني يا رب، انت اللي تؤمر يا رب بشفاء الشاب ده وجلده يرجع طبيعي 100% في اسم يسوع. الكانسر يهرب من جسدك في اسم يسوع، الكانسر يهرب من جلدك. انت الحياة مليانة قوة، مليانة صحة، مليانة بشهادة عن يسوع. وبصلي يا رب لكل حد في اللحظات دي يا رب، يا رب يا رب رافع قلبه قدامك يا رب، انت سامع يا رب كل أن، انت سامع كل صرخة يا رب. وانا بشكرك لانه يا رب في ناس يا رب الدكاترة قالوا لهم ان هم وصلوا خلاص للمرحلة الرابعة، وانه كأنه قدامهم شهور. انت اللي تيجي يا رب تحسم الامر، لانك انت اللي ليك في الموت مخارج، اصنع بيد قديرة مقتدرة يا قدير. مبارك اسمك يا رب.
2: يا رب بنحط يا رب كرولوس وكل شاب وكل يا رب حد يا رب بيعاني وماشي في سكة يا رب العلاج ده، يا رب بنصلي المعية وبنصلي العينين تتفتح يا رب على شخصك، يا رب على شخصك اللي ماشي يا رب السكة، زي يا رب ما كنا بنسمع يا رب عن أيوب، يا رب أنت كنت ماشي يا رب مع الطريق يا رب للآخر، يا رب كنت يا رب ألصق من الأخ يا رب. يا رب تيجي لابنك النهاردة وتيجي لوالدته وتيجي يا رب الكل متألم يا رب فعلا بزيارة يا رب في سرايرهم النهاردة يا رب، إنه يا رب إن كان الطب يا رب مش قادر يا رب يوصل لحاجة دلوقتي، لكن أنت إيدك شافية، أنت يا رب اللي بجلدتك يا رب نشفى يا رب جميعا. يا رب انت تيجي يا رب على نفسياتهم، تيجي يا رب على احتياجاتهم، تيجي على مخاوفهم، تيجي يا رب على يا رب انه يا رب انت يا رب اللي عندك يا رب السكة، وعندك يا رب الحل، وعندك يا رب الحياة، انت اللي غلبت الموت وقهرت يا رب على الصليب، تقدر يا رب انك تقهر يا رب يا رب الاخطبوط يا رب اللي جاي يا رب علشان يا رب يكلبش يا رب في الاجساد، لكن انت تقدر يا رب فعلا تحرر وتشفي وتبرئ يا رب للتمام. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو
1: الو، مساء
0: الو،
1: الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: بصي، انا عندي عمليه على ودني. الدكاتره قالوا لي في ميه على الطبله من جوا، ولازم نخرم الطبله ونعمل عمليه نشفط الميه، وانا خايفه من دي. لو ودني تبوظ، عايزه طلب صلاه منك يا دكتوره.
0: امين، احنا هنصلي لك انه يسوع هو اللي يملأ اوضه العمليات بحضوره، وان هو اللي يمسك بايد الدكتور. ما تخافيش من العمليه ديت، العمليه دي عمليه بسيطه. انا بقول لك لان انا دكتور التخدير وخدرت العمليه ديت كتير، فالعمليه دي عمليه بسيطه، ودنك مش هتبوظ. بالعكس، وجود الميه في ودنك هو اللي ممكن يبقى مضر. فانت انا عايزه تبقى صلاتك يا يسوع انت اللي تجري العمليه بايدك، وفعلا يا رب تملأ اوضه العمليات بحضورك. ما تخافيش، تشددي بالرب. امين. معنا تليفون تاني. الو
2: الو
0: الو، ايوه اتفضل.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، احنا
2: معاك
0: سامعينك.
2: ميزو من المدرسة منيا.
0: اهلا اهلا بيك، اتفضل.
2: كنت محتاج طلبة صلاة حضرتك لحماتي لنا وضعت عندها تغيير مفصل. هي عندها نسبة هشاشة في العظام، فمش هينفع تدخل عملية لأن سنها كبير وعايزة تغيير مفصل. ففي كسر، فالكسر ده ما بيلمش، فهي مش هينفع تدخل العمليات عشان عندها نسبة سكر وضغط. طب الدكتور رافض النسبة دي، فطالبين طلبة صلاة بس، ربنا يمد إيده ويتمجد معانا.
0: آمين آمين آمين. خلونا دلوقتي نصلي فعلا لأمراض العظم. عايزين نصلي لأختنا وناس كتير. أنا عارفة إنها بتعاني من تعب في ظهرها، وناس بتعاني من المفاصل، الركبة أو مفصل الحوض. فخلينا فعلا نسأل لمسات الرب الشافية. يسوع يا جماعة هو أمس واليوم وإلى الأبد. اللي كان بيصنعه في الكتاب المقدس مازال بيصنعه. عشان كده وانت قاعد وانت قاعدة استقبلي لمسات الرب الشافية ليكي. يا رب احنا بنشكرك فعلا. نروح لمين غيرك يا رب؟ يا رب أختنا تروح لمين غيرك لما الدكاترة يقولوا لها مش نافع انها تعمل عملية؟ يا رب انت اللي تيجي يا رب تزورها في المكان اللي هي فيه دلوقتي، وتحط ايدك عليها يا رب من هامة رأسها لباطن قدمها، انفخ عليها نفخات شفاء يا رب. يا رب فعلا يا رب المفصل يا رب انت اللي صنعه، يا رب انت اللي تجدد يا رب كل تآكل يا رب في المفصل دوت، وبنتك تكون يا رب قادرة يا رب تتحرك وتروح وتيجي وتجدد كالناس شبابها. انا بصلي يا رب لناس دلوقتي يا رب تعبانين يا رب، يا رب من ظهرهم يا رب، انت اللي تيجي تحط ايدك يا رب على ظهرهم يا رب، وانت اللي تيجي تحط ايدك يا رب على ركب وعلى مفاصل يا رب في الحوض. يا يسوع انت الشافي، انت حي، انت موجود، انت الصانع الايات والعجائب. اصنع ايات وعجائب في اسم يسوع مبارك اسمك، ليك المجد
3: يا رب. انت بترسل

أرسل يا رب كلمتك فتشفي يا رب. جايين النهاردة يا رب بنحط يا رب عنبر العظام ده كله يا رب بين إيديك يا رب. أنت تيجي يا رب تزور يا رب السراير دي كلها يا رب. تعالى يا رب على اللي بيشتكي من الفقرات، تعالى يا رب على اللي بيشتكي من الركب يا رب، تعالى على اللي بيشتكي من الرقبة، تعالى على الأعصاب اللي مضغوطة يا رب من الفقرات المنزلقة يا رب. انت لا يعثر عليك امر، انت يا رب الطبيب الماهر يا رب، اللي يا رب خالق كل الاشياء بكلمة قدرتك. انت تيجي تزور كل طالبيك يا رب النهاردة يا رب، بنحطهم قدامك وبنحط يا رب ايمانهم يا رب البسيط يا رب، يا رب وتعلقهم يا رب بيك يا رب، ان عينيهم يا رب فعلا تتثبت على قدرتك وعلى شخصك. بنحط يا رب بنتك يا رب اللي كانت على الاتصال دلوقتي يا رب، انه تزورها انت يا رب النهارده وهي عندها هشاشة العظام، وهي يا رب كل وظائف جسمها لسه متلخبطه ومش نافع انها تدخل جراحه. انت يا رب تيجي تزورها الليله دي يا رب في سريرها، وتيجي يا رب تلمسها يا رب، وتيجي يا رب تشد بايديها يا رب وتقومها وتوقفها يا رب من تاني. مصدقين في شخصك، ليك كل مجد.

عايزة نرفع مانو، لأنه ناس كتير عارفة مانو الشاب اللي أنا كنت بتكلم عنه، اللي بقاله 21 سنة وكم شهر طريح الفراش وعنده شلل رباعي. أنا عايزة فعلا كل المشاهدين خلونا نتحد ببعض ونطلب معجزة مانو، نقول له يا رب أنت الصانع الآيات والعجائب. أنت ياما أقمت ناس مفلوجة، أنت أقمت واحد كان بقاله 38 سنة مش 21 سنة. أنت تقدر يا رب اللي أنت صنعته في الماضي تصنعه مع ابنك. أمين يا رب. فعلا جايبين يا رب وحاملين يا رب مانو يا رب قدامك يا رب، ونقول لك قد علمنا أنك تستطيع كل شيء

ولا يعثر عليك أمر. يا رب النظرة العادية تقول إزاي مستحيل مش ممكن، لكن إحنا جايين ننظر النظرة التانية، جايين نبص على إله قدير لا يعثر عليه أمر، اللي أنت صنعته في الكتاب المقدس وعدتنا إن إحنا نشوفك بتصنعه يا رب من جديد. عشان كده سألين يا رب يدك القديرة المعجزية تيجي على مانو وكل خلل حصل يا رب في نخاع الشوك يا رب في رقبته، أنت اللي تيجي يا رب بشفاء يا رب وبإبراء، مانو يقوم في ملء النعمة والقوة ويبقى رب شهادة متحركة عندك في كل مكان إنك أنت حي إنك أنت موجود. قوة رب النادية في روحها ونفسها وجسدها تضاعف القوة ليها وتضاعف النعمة ليها في اسم يسوع، في اسم يسوع.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده تصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مشكله زوجه بتعاني من الحرمان من كلمات الحب والاعجاب. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ازاي انه الزوج في الغالب مش واخد باله انه الزوجه بالنسبه لها الحب مش بس حقيقه، لكن الحب حقيقه ومشاعر، ومش معنى ان هو عبر عن الحب ده من 12 سنه في الخطوبه انه ده يكفي. الحب وكلمات الحب بالنسبه للزوجه ده زي الغذاء اللي ما تقدرش انها تكون بتستغنى عنه. اتكلمنا كمان ازاي انه الزوج وطبعا الزوجه كل انسان محتاج قوي ياخد من حب الله عشان يقدر يقدم للي قدامه. في الحلقه دي احنا هنكمل لان احنا ما كناش خلصنا نقاشنا في الحلقه اللي فاتت، بس قبل ما نكمل لقيت إحصائية حقيقة لطيفة جدا. معهد الخدمة الاجتماعية في القاهرة عمل بحث على 200 زوجة، وكان في سؤال واحد ليهم. السؤال بيقول: هل لازلنا يشعرنا بالحب وعبارات الإعجاب أم ذهبت ولم تعد؟ تتخيل تطلع النتيجة إيه؟ 85% من الزوجات قالوا حب إيه؟ عاطفة الحب دي حاجة ماتت دلوقتي في الولاد والبيت والمشاكل، موضوع الحب ده دي حاجة خلاص راح عليها. 15% بس قالوا انه جو البيت فيه حب فيه كلمات رقيقة، بس اسمعوا الجملة اللي جاية دي: ولكنهن يبذلن مجهودا كبيرا للمحافظة على هذا. يعني بيطلعوا الروح من الآخر. يعني المشكلة مش مشكلة زوجة واحدة ولا اتنين، دي مشكلة 85% من الزوجات.
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، بنرحب في حلقتنا النهاردة مهندس ألف الاستدراك. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: أتكلم بالنسبة للإحصائية اللي كانت قالتها إيناس قالتها علينا النهاردة. أنا ليا وجهة نظر في الكلام ده وعايز أعرضها على المهندس ألف. الحقيقة الرجل الشرقي من طبيعته إنه بيلاقي صعوبة إن يعبر عن مشاعره بسهوله، وبيحس ان ده يعني شيء من الضعف. اذا اتكلم في الحب والعاطفه والكلام ده بيحس ان ده ضد رجولته وضد نخوته، وخصوصا اذا كان كمان اتربى في اسره ما تعودتش انها تقول الكلام ده ولا يتبادل الاب والام كلام الحب، فبيبقى الامر اصعب بكتير وده بيصعب عليه المهمه اكتر. ايه راي حضرتك؟
0: معلش استاذن حضرتك، بس قبل ما تجاوب، الراجل الشرقي ده اللي ما تعودش ان هو يكون بيسمع الكلمات دي في البيت كان بيقول الكلمات دي وقت الخطوبه.
2: انا هقول كمان

0: حاجة تانية، يمكن احنا كمجتمعات شرقية محافظة بابايا وعمي وخالي ما كانوش بيقولوا الكلمات دي على العلن في وجود الأولاد، لكن في أغلب الأحيان كان بابايا أو جدي بيكلم مراته كلمات طيبة جدا بس لوحدهم، وكانوا بيشعروا إن ده شيء خاص بيهم وأحد أسرارهم هذه الكلمات الرائعة. جاز أنا ما شفتش أبويا بيقول كده، لكن ده مش بيؤكد إن أبويا ما قالش كده. أنا يعني بحاول أحلل بس حتة صغيرة، انه لو كنت قعدت مع ماما وتكلمك عن بابا تقول الكلمات اللي كان بيقولها لي بابا كانت كذا وكذا وكذا وكذا، بس انت ما سمعتهاش. دي حتة بس هقولها.
1: حضرتك كمان انا ما سمعتهاش، ممكن كمان الزوجه ما سمعتهاش. في بعض الزوجات بما انه ما شافتش الكلام ده، لو الراجل قال لها كده، مش كل الزوجات، لو الراجل قال لها كده كمان بتبص له بانه راجل ضعيف. ده لما هي مش متعوده اصلا، ما شافتش الكلام ده لما في اسرتها.
2: لا ما فيش، لا انا ما فيش، صعب قوي ان زوجه تسمع كلمات الحب وكلمات الرقيقه من الزوج فتشوف ان ده ضعف، ده تحطه فوق راسها من فوق.
0: طيب خلينا دلوقتي، انت قلت ثلاث نقط، خلينا ناخدهم واحده واحده. احنا بنقول الراجل الشرقي ما تعودش يسمع، معاك انه ما تعودش يسمع، بس سمعت من كلامكم انه في الخطوبه كان بليغا ومتكلما.
1: في الخطوبه كان بليغا ومتكلما، لكن زي ما قلت لحضرتك وقت الخطوبه هو بس يبين لها المحبة،
0: لكن عنده القدرة على كده، والدليل انه في وقت الخطوبة قام ببراعة بانه يقدم هذا الحب ويقنعها بمحبته ويثبت محبته. إذن كإمكانية موجودة.
1: حضرتك بعد الجواز شايف ان الحب بطريقة عملية ده شيء من النضج بالنسبة للراجل، دي حاجة.
0: طب بس فكرتين، خلينا نخلص واحدة واحدة. إذن كون انه مش معتاد، هو جرب ورأى ان ده جاب نتيجة جيدة، وفهمنا من خلال الحلقة اللي فاتت والنهاردة انه مش شيء بيؤكد محبته والموضوع انتهى، لازم شيء يستمر، لان ده احتياج مستمر زي اي احتياجاتك انت المستمر. يعني مش ممكن ابدا ان مراتك تقول لك مثلا انا عملت لك اكل حلو جدا جدا جدا في السنة اولى جواز، تاكل الباقي كله محروق، خلاص انا اثبتت لك محبتي، الموضوع انتهى على كده. هل ده يصلح؟
1: لا يصلح،
0: لانه احتياج مستمر. الزوجة محتاجة المشاعر مستمرة وكلمات الحب مستمرة، مش لتأكيد الحب فقط، وده قلناه المرة اللي فاتت. يبقى احنا لازم نكون بنأكد على الأفكار واحدة واحدة. تاني حاجة انت قلتها انه الرجل الشرقي بيشعر بالضعف انه يعبر عن محبته، ممكن تشرحها لي اكتر لان مش واضحة عندي؟
1: هو الرجل الشرقي وخصوصا الرجل في الصعيد.
0: حلو، ده كل اهالينا من الصعيد
1: يعني دي يمكن ثقافة مش موجودة او مش متعارف عليها.
0: ايوه،
1: فالراجل في المناخ والمحيط بيه وبين اصحابه وبين اصدقائه او بين عيلته، لو الناس شافت كده ممكن، لان دي ثقافه مش معروفه، يعني بيعتبروا شيء من الدلع، كلام افلام شبه كده يعني.
0: طيب احنا برضو احنا كل اهالينا من الصعيد، ودول نص ناسنا او اكتر، بنحبهم، بنحب النخوه والرجوله والشجاعه والشهامه اللي فيهم، لكن 100% برضو عايزين نطور من نفسنا، مش كده؟ والتطوير ده سنه الحياه، وحضرتك يمكن مثلا دلوقتي بتطور في نفسك، شفت والدك كان ليه ايجابيات عظيمه وبعض السلبيات بتطورها. اذا كان ده موجود فده شيء سلبي، وجهه نظر سلبيه، لانه مش من الضعف ابدا ابدا ان الزوج يقدم لزوجته احتياجاتها. ده يمكن ده لو ما قدمش احتياجاتها من الحب والحنان والمدح والحب، جايز يبقى بيخطئ في حق نفسه وفي حق مراته وفي حق بيته. انا من واقع الخدمه احب اقول حاجه، ان اغلب المشاكل اللي شفناها من ان الزوجه لا قدر الله لا قدر الله تبتدي تتعاطف مع حد خارج علاقه الزواج، وده خطا، بيبقى ابتدت العلاقه ان زميل او حد من الاقرباء كان بيكلمها كلام جيد وكان بيمتدحها وبيقولها كلام جميل وكلام معسول، وبدأ الخطأ. أنا مش بقول إن عدم تقديم الزوج لكلمات المدح والحب لمراته يبقى ده مبرر إنها تعمل كده، لكن بقول الراجل اللي خايف على بيته وعايز يحضن على أسرته ومش عايز يعرض مراته لاحتياج غير مسدد تلاقيه عند حد تاني، ومن الرجولة أو الشهامة بتاعتنا كصعايدة، لازم يكفي طلباتها ولازم يشوف احتياجاتها، واذا كان ده احتياج حقيقي يقدمه. صحيح جايز مش قصاد باقي الاسره، انه جايز ده لا يفهم، لكن الست ما قالتش لازم قصاد كل الناس يقول كده، يعني في لقاء خاص لوحدهم يتحدث بهذه الكلمات. عايز اقول لك ايه، بس اسمح لي اقراها لك من الانجيل عشان تبين مدى تأثير هذا الكلام المديح على الشخص

0: خصوصا على المرأة. بيقول كده: البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مادحه. يمكن أشرحها بس أكتر. البوطة دي زي ما يكون إناء كان بيتم فيه تسيح الذهب، والكور إناء تاني بطريقة تانية النار بتدخل فيه بيسيحوا فيه الذهب. يعني معنى الآية إن زي النار الشديدة اللي بتسيح الذهب وبتسيح الفضة، هكذا الكلمات اللي فيها مديح وخاصة للست. الكلمة دي ليها معنى مهم قوي. أنا كراجل عارف إن مراتي ممكن تتعرض لنوع من الضغط، أنا مش بقول كده عشان نشك ومش بقول كده عشان نبيح، لكن لازم كل واحد يخاف على بيته. الست تشوف احتياجات جوزها وتسددها، والراجل يشوف احتياجات مراته ويسددها، وفي نفس الوقت الزوجة بتصون بيتها والراجل بيصون بيته. بس أنا ليه أعرض مراتي لاحتياج ضخم غير مسدد لفترات طويلة وتقعد تعاني بقى؟ دي كلمة من هنا وكلمة من هنا. الزوجة المحترمة النظيفة قررت أنها تشوف أفلام حب ومسلسلات حب عشان تعيش في لحظات خيال تستمتع أنك إن هذا الحب ليها. أنا أسيب مراتي لهذا الاحتياج وأقول أنا صعيدي وأنا رجل وأنا شرقي؟ مش ممكن. أنا صعيدي، أنا أبا عن جد صعيدي، مراتي دي لازم طلباتها تستجاب ولازم احتياجاتها تسدد، وأنا مسؤول زي ما قال لي أبونا في القداس كده بعد والديها عنها. إذن ده أمر لو أخدته بالنخوة بتاعتنا كصعيدة وبالشهامة بتاعتنا، إزاي بيتي أسيبه محتاج لحاجة؟ بدل ما أخده إن هذه الكلمات قصاد الناس جايز تبقى مش مستساغة أو مش مقبولة.
1: الزوجة كانت بتقول فعلا كده إنه أنا ماليش مصدر تاني أخد منه الكلمات دي غير جوزي. يعني حضرتك بتتكلم إنه أنت مسؤول عنها بعد والديها، كان في زوجة بتقول طب أنا حتى والدي والدتي متوفين، وحضرتك عارف الولاد بيشفطوا بس أي. الولاد ما بيدوش، فما فيش مصدر تاني يعني.
0: بس خليني برضو أشجع الزوجة على حاجة، يمكن أنا مش بستغلطها ولا حاجة، بس برضو الخيال مش أحلى حاجة في الدنيا. مش بشجع الزوج أنه ما يقدمش، لكن لو زوجة لغاية النهاردة جوزها مش بيقدم لها هذه المشاعر الطيبة، تتوجه لإلهنا الحي اللي ضمن عقد الزواج وتقوله، وتجد أن الله بيقدم لها جرعات عظيمة من الحب والحنان وأجمل كلام في الدنيا تقدر تسمعه من أبوها السماوي، إذا كان أبوها الأرض انتقل وإذا كان زوجها يعني لغاية دلوقتي ما أخدش الخطوة دي، إلى أن ربنا يعمل تغيير في الطرفين ويصبح البيت غني بهذا الحب، وتبقى الزوجة حاسة أنها أغلى واحدة على وش الدنيا، جوزها مغطية بحبه وحنانه وكلماته الدافئة والمديح. ودي نقطة أنا بأكدها، الزوجة تحتاج للمديح، يعني التقدير والإعجاب والكلمات اللي فيها مدح، ده بيخلي كيانها يستقر وتستمتع بالحياة وتطلع كل طاقتها لجوزها.
1: طب أنا عايز أقف بس حتة صغيرة، إنه أنا من حقي كزوجة بعاني من هذا الحرمان إن أنا أتوجه لله،
0: حقي وإلزام عليا كمان
1: على الأقل إلى حين يعني. مش ده اللي على طول، لكن إلى حين ما إنه نتغير إحنا الاتنين
0: بالضبط.
1: فأنا مش ليا أن يكون بعيش في حرمان.
0: الحرمان مش أحلى حاجة ومش مدعوين للحرمان أبدا،
1: على الأقل كحل مرحلي على ما نوصل للنتيجة اللي إحنا عايزينها.
0: والله في الوقت ده بيقف وبيسد بجد وبيسد بقوة وبيسد بحكمة، لأنه عارف الإناء النسائي اللي اتكلمنا عنه وعارف مفاتيحه وهو خلقه على إيده وبيحبه ويقدر يعوضه كثيرا. لكن مش معنى كده أنه ده الحل النهائي، ده زي ما انت قلت حل مؤقت إلى أن الزوج يستطيع أن يعبر نقطة عدم الفهم. أنا بعتبرها عدم فهم، لأنه واضح من الكلام اللي قلته أن الزوج بيحب مراته جدا، مهتم بيها جدا، بيراعيها، بس في نقطة عدم فهم، هو لسه ما وصلتلوش الحقيقة اللي بتقول الحب ليس حقيقة ولكن تعبير يستمر، ومدى تأثير ده على الطرف الثاني.
2: علشان الحب يستمر يحتاج لمناخ، وكلام الحب والرومانسية محتاج لجو، اوقات ما بقاش ده يعني متوفر، خصوصا ان الزوجه بتوزع عواطفها في البيت على الاولاد وعلى زوجها، ساعات ده كمان بيأثر على الزوج. ويمكن في بعض الرجاله كده يعني زي الفريق ما تحبش الشريك، ده ممكن بيأثر على فعلا ده ممكن بيأثر على الزوج وطريقه تعبيره.
0: يعني هل الزوج بيستشعر بشيء من الغيرة مثلا من توزيع الحب على الأولاد؟
2: بشيء من الغيرة وشيء من الإهمال.
0: طب خلينا ناخدها النقطتين بس.
1: طب أستاذ حضرتك يعني دلوقتي أنا كده أنا اهتمامي بالولاد بقى شيء من التهمة.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، بنرحب بكم مره تاني وبنكمل حوارنا. وكان سؤال بنساله للمهندس الفريد، ان الزوج ساعات بيشعر ان زوجته بتتجه بكل عواطفها وحبتها للولاد، وهو في الحقيقه بيشعر بكده بشيء من الاهمال، بيشعر انه كانه ملوش مكان. وفي بعض الازواج زي ما بقول المثل كده انه زي الفريك ما يحبش شريك. ف يعني ده حاجه مأثره على الراجل انه كمان يقدم الحب.
1: انا معاك ان ده شيء بيبقى مؤلم واحيانا بيبقى قاسي على الزوج، بس دايما لما نشوف قصه بلاش نبتديها من النص. يعني هل فعلا الزوجه كانت من الاول بتوجه كل محبتها واهتمامها بالاولاد، ولا لما لم تجد الحب والكلمات الرقيقه والكلمات الدافئه قفلت على نفسها واعتبرت خلاص هركز مع الولاد على طول؟ احنا في انهي فقر؟ لو هي من بادئ ذي بدء الزوج كان بيقدم كلمات الحب والاهتمام والرعايه وهي حودت، تبقى مخطئه. لكن لو كان الزوج مش بيقدم من البدايه وهي عشان تخلي مشاعرها ملمومه في بيتها ركزت مع اولادها عشان ما تشعرش باحتياجات اخرى، يبقى هنا الزوج كان عليه دور وما قامش بيه. خليني اقول لك حاجه يمكن تدي بعد جميل. الكتاب المقدس بيقول كده، هقرا لك ايه بتقول: ولكن الله بين محبته. ولكن الله بين محبته. الله بجلاله وبعظمته اللي خلق لي الكون ورتب لي كل شيء وقدم الفداء من اجلي وصنع كل شيء من اجل اني انا اعيش في اسعد حال وفي افضل شيء، وزي ما بنقول كده اخضع كل شيء تحت قدمي واحنا بنصلي في القداس، جه بيقول انا عايز ابين محبتي، انا ابنه، انا كمان ليكن شعاري ولتكن كلماتي لنفسي، ابويا السماوي بين محبته، انا عايز ابين محبتي، ليس في العمل فقط والمواقف فقط، بس في الكلمات واللمسات الهادئه وكلمات الحب والمديح والتقدير. خليني اطلع لابويا، ابويا يبين محبته وانا ابين محبته.
0: بس ابويا ابين محبته بشكل عملي واضح جدا.
1: ايوه صح. على فكره انا بشعر من كلامك باستمرار انك بتحط قيمه العمل في مرتبه عاليه جدا، وفي قيمه الكلمات في انها مرتبه متدنيه. وده جاز احنا بنعاني منه كتير كرجاله، لان الدنيا عندنا عمل في عمل. بس احنا بنقول زي ما قلنا المره اللي فاتت، الزوجه بترى ان العمل شيء رائع والكلام شيء رائع وبنفس المستوى واحيانا اكتر. اختلاف المعايير بيني وبين مراتي شيء لازم انا اقدره، لاني بارسل الرساله اللي قصادي عايزه يستقبلها، بتكلم بلغه هو عايز يستقبلها. انا بشوف كرجل وخصوصا في مجتمعنا الشرقي ان العمل هو كل حاجه، والكلام ده يعني مجرد ايه يعني مجاملات.
0: مش اختلاف معايير، ده مسؤوليات. يعني انا حضرتك انا اعيش في جو حب وجو رومانسيه وكلام حب، طب انا عندي اولاد عايزين ياكلوا، اكلهم حب، لما يجوع اكلهم ايه؟ يدفوا رقبتي.
1: ايوه، وايه اللي يمنع ان نفعل هذا ولا نترك تلك؟ يعني هل هيبقى كتير عليا؟
2: انا عايزه اتكلم. هو الكلمتين محتاجين كل هذا المجهود؟ يعني هل الزوج محتاج يبذل مجهود خرافي عشان خاطر زي يمكن ما قلت في الحلقه اللي فاتت، بعد ما الزوجه تقف في المطبخ مثلا 4 ساعات عشان تعمل اكله حلوه للبيت، هل مجهود خرافي يقول لها يا الاكل كان حلو قوي النهارده؟ هل ده هيأثر على مصروف الولاد؟
1: لا حضرتك ترد.
0: الجزء اللي بيقوله المهندس الفريد ان انا كاني بقلل من قيمه، بعلي قيمه العمل وبدي يعني مثلا درجه نمره 10 للكلام الحب. انا بقول ده الظروف يعني هي اللي اضطرت الراجل يعمل كده، لانه في مسؤوليات وفي دور لازم يقوم بيه، لو ما قامش بيه هيبقى البيت متوتر اكتر من ان الزوجه متوتره عشان محتاجه كلام حب. الزوجه متوتره اكتر، يمكن اولاد متعبانين اكتر، لو ما كانش في لقمه عيش ياكلوها، لو ما كانش في احتياجات ماديه.
2: بس هل الثلاث جمل اللي هيتقالوا هما دول اللي هيأثروا على دخل البيت؟ يعني هي الزوجة مش طالبة انه مثلا ياخد يوم اجازة من شغله بالخصم عشان يقعد معاه يقول لها كلمات حب، هي مش طالبة كده، هي كل اللي طالباه ومش طالبة حتى. يعني حد كتب مرة جملة جميلة: انا مش طالبة قصة

0: قصيدة حب، أنا مش طالبة قصيدة، أنا طالبة كلمتين ثلاثة، وإن كان هي محتاجة كده تسمع كل يوم، لكن هقول طب كل أسبوع يعني نسمع كلمتين بس يبلوا الريق، مش مجهود، حضرتك شايف إنه مجهود؟
1: انا مش شايف انه مجهود، بس شايف ان يمكن احنا ما تعودناش على كده، او مش شايفين قيمة الحاجة دي عند الطرف التاني قد ايه. عارف انت لو عينينا فتحت قد ايه الحاجة دي غالية قوي عند الطرف اللي قصادي، هديها وقت، دي مش تاخد لي ولا وقت ولا مجهود ولا شيء. بس يمكن احيانا انا كراجل من معتركات الحياة وضغوط العمل ببقى في مود الصراع والانتصار والمواجهة، فمش عارف اتغير لمود بحبك يا حبيبتي، مش قادر انقل من
2: فعلا
1: المود ده للمود.
2: الراجل فعلا محتاج للمناخ، لانه مش معقول يبقى راجع من الشغل تعبان ومجهد واحتكاكات وتحديات، يرجع كده فجأة كأنه مثلا حد رومانسي وروميو هيقول كلام حب. يعني هو يعني هو فعلا مش آلة
1: أنا أقول لك
2: هتضغط على
1: حاجة،
2: زرار يقول لها بحبك.
1: أنا معك في كل الكلام
0: طب أنا
1: بتقوله.
0: ممكن أدخل بس مداخلة صغيرة، أصل هو
1: اتفضلي.
0: الزوج، هل الزوج هو لوحده فاكر إن هو في معترك الحياة وراجع مجهد؟ الزوج على فكرة بتنزل، أغلب الزوجات بينزلوا بيشتغلوا، فإحنا مش مختلفين كتير والضغوط علينا إحنا الاتنين.
1: طيب ممكن أقول لكم حاجة جميلة في وسط هذا الصراع اللطيف؟
2: اتفضل حضرتك.
1: أحيانا كلام الحب والجو اللي فيه مشاعر طيبة بيهون على الراجل شغله. ده أنا أجيبها لك بالمعكوس، يعني أجيبها لك من قصة في الكتاب المقدس، أقرأ لك الآية أقول القصة. بيقول لك: فخدم يعقوب برحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. هقولها لك بالمعكوس، أنت بتقول ضغوط الحياة والصراع والعمل كل ده من أجل البيت، فببقى راجع تنشن ومحمل، مش قادر ابقى في جو عاطفي. العكس بقى صحيح، لو انا هذا الجو العام في حب قبل ما بنزل، في قبلة راقية لمراتي، في كلمة حلوة، وخارج معايا عاطفة حب، هيكون الشغل عندي اخف واسهل. 7 سنين شغل، وبصراحة دول مش 7، لو عديتهم بالصح يبقى 14 سنة
0: 14.
1: عشان بيحب واحدة وعايز يتجوزها، والحب ده خلى 7 سنين شقى. انت عارف كان بيشتغل ايه؟ ما كانش زي حضرتك وانا بنقعد على مكتب ونعمل اعمال كتابيه، كان بيشتغل براعي الغنم. هو حكى على نفسه قال: الصبح الشمس بتاكلني والليل ما اقدرش انام عشان ممكن غنمه تتسرق. كان عمل قاسي ومضني ومتعب ومسؤوليه، وفي الخلا ممكن يطلع اسد، ممكن يطلع دب، ممكن يطلع ذئب، وفي نفس الوقت لو ضاعت منه غنمه حماه هيدفعه تمنها او هيتهمه بانه هو اهمل. كان في جو صعب جدا، لكن عرف بنجاح وبذكاء وبحكمه يخلي مود او جو الحب يهون من جو الشغل والتنشنه، مش يخلي جو التنشنه والشغل يقفل المود بتاعه ويخليه مش قادر يكون عاطفي في بيته. شوف ازاي؟ يعني انت بتديها صح تلاقيها كملت. يعني لما تبقى نازل الصبح وقبلة جميلة وكلمة حلوة مع مراتك مع أولادك وانت نازل وانت بتشتغل، الشغل هيبقى أهون والتعب هيبقى أقل والتنشن مش هيبقى موجود، تبقى راجع وكأنك جايب لهم شيء جميل جوه قلبك، أحضان مفتوحة وكلمات طيبة وقبلة رقيقة. البيت محتاج.
0: يعني ممكن الصبح قبل بقى، عشان لا في ضغوط أهو، ولا نزلنا سوقنا، ولا في الشغل، ده احنا ممكن نبتدي اليوم بكده.
1: ده هيغير المود على فكرة ويخلي الحمل خفيف، وزي ما بيقول الكتاب: وكانت في عينيك كأيام قليلة. ابتديها صح، جرب كده زي ما علمنا القديس يعقوب، انه كان بيبتديها بداية صحيحة فتهون عليه التعب وما ينالش منك، ما ينالش من صحتك، لانك انت محصن بالحب. والحب ده الانسان اللي مشاعر الحب عنده عالية، العلماء قالوا انه بيفرز مادة زي الافيون. مادة زي الأفيون لما بيفرزها بيبقى عامل، يعني عامل جو كويس
0: على
2: نزول مبسوط.
1: هيبقى نازل كده، عارف، بيدي إحساس بالقوة والشجاعة وإني قادر على كل شيء، بس من غير تابلتس، من غير شم، من غير حقن. الحب بيدي مادة بيقولوا زي الأفيون كده بتنتشر في الدماغ، أفيون طبيعي، وبيدي قوة ومواجهة. إيه يعني 7 سنين هنتصر فيهم؟ إيه بي 14 سنة مش هيجرى حاجة؟ طالع بحزيمة، فاكر زي الحزيمة لما كنتوا لسه مخطوبين وبتدور على شقة والجهاز والفرح ما كان ضخم جدا بس كان ممتع بالنسبة لك. عشان كان في موجة

0: موت، هسميه موت يعني، جو من الحب خسرناه احنا كأزواج بعد بداية الزواج والاحتكاك، بصينا لقينا الحمل تقل علينا والشغل بقي عبء جامد وبنرجع مستهلكين. طب ما نرجع المود الجميل التاني وابعت رسالة حب، اس ام اس صغيرة، رسالة رقيقة، كلمة حلوة، انا كمان هتبارك، انا هبقى في مود حلو، انا الدنيا هتخف عليا، مش بس الزوج هتسعد. خلي بالك الزوج بيحس ان الحمل خف عليه.
1: انا عايزه اشكر حضرتك بس على نور كبير. انا حاسه ان احنا كنا يمكن طول الحلقه دي، طول الحلقه اللي فاتت، عمالين بنحاول نقنع الزوج، انا هتكلم كزوجه بقى، نقنع الزوج انه الزوجه محتاجه الكلمات دي وانه الكلام ده مهم جدا بالنسبه لها، بس هو مش هي بس اللي بتستفيد ومش هي بس اللي بتفرح، لكن ده هو كمان يعني انا مش طالبه منه حاجه عشاني انا بس، لكن ده عشاني وعشانه.
0: ممكن نفهمها كده برضه.
1: هي فعلا انا عايز اعرف هو بيقولها يعني، هو الكلمات لما هتتقال هتبقى زي الواجب اللي انا هرجع بليه زي النوتة الروحية بتاع زمان، هرجع واسدد، ولا هو هيستمتع وهو بيقول الكلام ده؟
2: لا هو مش واجب ولا حاجه، بس الراجل من طبيعته ما بيحبش يقول حاجه مش حاسس بيها بالفعل.
0: ايوه
2: معاك. يعني عايز يقول لمراته وحشاني لازم تبقى وحشاه، او عايز يقول له لمراته كلمه حلوه يكون حاسس بيها، مش تعبان، مش نفسيته تعبانه، فبيبقى ضغط عليه، هو يعني عايز يقول، بس اوقات بتبقى الدنيا صعبه.
0: اللي فهمته من كلام الزوجه انه يعني هي مش متطلبه الكلام ده كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه، بس الراجل مش ليل نهار مضغوط ومش ليل نهار يعني تعبان برضه، يعني ما نبالغش يعني ما نبالغش في الصوره، لانه يعني الامر لما بيزيد احيانا مش بيبقى جيد. اقول لك حاجه جميله قريتها واحده من علماء الاجتماع، قالت كلمه حلوه، بتقول ايه؟ كما أن تفاحة يوميا تجنبك الذهاب للطبيب، كلمة حلوة حلوة يوميا تجنبك التعاسة الزوجية.
2: بس تفاحة غالي جدا.
0: الفكرة بتقول إيه؟ بتقول أنه الجو الحلو والكلمة الحلوة بتجيب كتير، الزوجة بيبقى المود بتاعها جميل، عطائها بيبقى أكتر، بتقدم بفرحة وبخفة، تعب العيال بيبقى خفيف عليها زي ما انت برضو تعب الشغل بيبقى خفيف عليك. عارف مثلا انا بفكرك مثلا ايه في الايام الحلوه اللي كنتوا بتنزلوا تدوروا على شقه وتطلعوا الصبح وتلفوا 10 ساعات وترجعوا بالليل رجليكم مستويه بس فرحانين منتعشين، ليه؟ بتدور على شقه ولقينا مكان ولقينا كذا. انا بفكرك بالاجواء الجميله دي عشان تسترجع المود بتاع الحب، يهون الدنيا ويخلي الست تطلع احلى ما عندها، وده هيعود عليك وانت كمان، يخف الدنيا عليك ويخلي البيت قادر على العطاء، ما يبقاش ناشف، ما يبقاش عارف حاجات بتحك في بعض، يبقى مرن وجميل ورائع.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا على فكره مازال احنا، انا كزوجه لسه عندي اسئله وبعض الشكاوى الصغيره، حاسه انه الزوج لسه محتاج يعني يسمع جزء تاني صغير. فاحنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقه دي، وبنستأذنك نكمل في حلقة جاية.
0: اتفضلي.
1: أعزائي المشاهدين، حلقة غنية. افتكر عزيزي الزوج، اسمح لي يا نشأت أنا أكلم الأزواج بعد إذنك. اتفضلي. عزيزي الزوج، افتكر إنه إن كانت المقولة الشهيرة اللي أغلبنا حافظينها إنه تفاحة واحدة في اليوم تجنبك الذهاب للطبيب، كلمة واحدة جميلة لزوجتك تجنبك التعاسة الزوجية. من فضلك افتكر الكلمات دي.
2: بشكركم أعزائي المشاهدين. في نهاية الحلقة أتمنى ليا ولحضراتكم أنه كل زوج يرجع تاني ويبتدي يتكلم كلمات الحب الطيبة اللي اكتشفنا أنه ده مش بيأثر على الزوجة بس، وده شيء ضروري ليها كمان، بيرجع بنتيجة إيجابية على الزوج. عايزين نتعلم كلام الحلو اللي أرهننا مهندس ألفريد، واللي كان بيقول سليمان الحكيم لعروسته في سفر النشيد، وعايزين نبقى مثل الرب يسوع اللي بين محبته، وكمان أبونا آدم اللي كل الشعراء والأدباء استلهموا كلمات الشعر والأدب لما قال حواء: أنت عظم من عظامي ولحم من لحمي. أنا نفسي أتعلم معاكم كده وأقول زوجتي انت لحم من لحمي وعظم من عظامي، وانت اللي بتحل ايامي. اشكركم، الى اللقاء.

علشان بنحبك منتظرينك تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم اللي بيشاهدونا بيتابعونا من خلال شبكة قنوات القرمة، مرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. اليوم بنعمة الرب قدام حلقة مهمة جدا بعنوان انهيار للقيم والأخلاق في أمة الإيمان والتدين. في البداية خلونا نصلي، صلي أن الرب يعيد الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. إيران دايما بتحاول تتلاعب وتكسب وقت، لكن اللي في دماغها عايزة تعمل تفرض هيمنة على مضيق هرمز، على كل الدول الشرق الأوسط، تظهر للحرس الثوري عندها أن هي ما زالت دولة قادرة أنها توصل وقادرة أنها تؤثر وقادرة أن هي تحارب أمريكا وتحارب مش عارف إيه. للأسف بعد ما كان في اتفاق للسلام واتفاق لوقف الحرب تماما، إيران بدأت تستفز تاني وبدأت تضرب صواريخ على الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والسعودية. بدأت تحاول تهيج الحوثيين أن هم يغلقوا مضيق باب المندب، وده له تأثير كبير جدا جدا جدا على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وده بيقول أنه هيكون في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ارتفاع مهول للأسعار سواء في مصر أو منطقة الشرق الأوسط أو في العالم كله من جهة الغاز أو البترول. نصلي أن الرب يعطي، يعني مش عارف أقول إيه، للحرس الثوري المتحكم في كل الحياة وفي كل أمر موجود في إيران. عايز أقول ارحموا شعبكم. أول ما بيعاني الشعب الإيراني، وأول ناس بتتأثر يتأثر الشعب الإيراني. خرجت مظاهرات في مدن كتيرة جدا، لكن في تعتيم إعلامي ضد الحرب وضد أن الحرس الثوري هو اللي يكون متحكم ونظام الملالي هو اللي يكون متحكم ويفرض هيمنته على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني بصراحة جاب آخره، وهو شعب طيب بطبيعته، شعب نفسه يعيش، وشعب عنده خيرات كتيرة جدا، لكن كل المال وكل كل الإمكانيات موجهة للتسليح العسكري، موجهة لقادة الملالي، موجهة للحرس الثوري، والشعب بيعاني من أزمة اقتصادية ومن حياة صعبة جدا جدا جدا. لو تشوفوا أن إيران من أكثر البلاد في العالم ضخ وإنتاج للبترول، لكن تشوفوا المدن والقرى اللي جوه إيران تقول مش ممكن تكون دي دولة بترولية، شو ممكن يكون دي دولة عندها هذه الإمكانيات؟ يعني إمكانيات من كل جهة، لكن الإمكانيات دي مهضمة.

الإدارة بسبب سوء التصرف، بسبب العنتريات، وبسبب العقيدة، وبسبب الفكر المسيطر على النظام الإيراني أن هم الجماعة والزمن اللي هيخرج فيه الخراساني وأصحاب الرايات السوداء واليماني والشامي والمهدي المعتكف والمختبئ في الكهوف والمغارات. طول ما الفكرة دي مسيطرة على الجماعة الدينية، الحاكم الآمر الناهي صاحب القرار الوحيد جوه إيران، طول ما احنا بنستبعد تماما أي وجود لأي سلام أو أي هدنة ولا أي استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، مع أننا بنصلي وهنفضل نصلي. الحل استبعاد كل الأفكار دي وكل الروايات اللي جاية من التراث اللي هي قائمة على خزعبلات وخرافات. لا صدقوني، لا في خرساني هيطلع ولا مهدي مختبئ بقاله 1300 سنة في الكهوف والمغاير، ولا في أصحاب الرايات السوداء أنتوا اللي بتعملوها، ولا في يماني هيطلع، ولا في أي حاجة. أحلامكم بتضيع شعبكم، أحلامكم بتأثر على الوضع الأمني للمنطقة كلها، أحلامكم بتأثر على الوضع الاقتصادي والاستقرار والمعيشة والغلاء الشديد اللي بتعاني منه إيران والمنطقة كلها. صلي أن رب يدي حكمة وتعقل، جنبوا كل التراث اللي انتم متمسكين بيه وهو سبب دمار ليكم. منطقة الشرق الأوسط المسبب الأول لحالة الدمار اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط التراث، كتب التراث، الأحاديث المنقولة أن الشجر والحجر هيكلم، أنه محمد راح للمنطقة دي، وأن محمد ربط الحمار المجنح اللي هو البراق في حلقة من المسجد الأقصى اللي ما كانش موجود. ارحمونا وارحموا شعوبكم، العالم كله سابقكم، العالم كله يتقدم، دول الخليج بدأت تنفض للحاجات دي وتبعد الحاجات دي وتشوف نفسها أبراج ومباني وحياة اقتصادية رائعة جدا لولا الخراب اللي حاصل في إيران، وإيران بتحاول ترد وتحاول تستهدفهم. الدول دي سبقت ناس كتيرة جدا. اللي متمسكين بالخرافات بيرجعوا ورا، واللي نفضوا الخرافات زي محمد بن سلمان لما قال كل الأحاديث دي كلها حطناها على جنب ومكانها القمامة والزبالة، وقال كل الأحاديث الأحاد وكل الأحاديث المرويات خاصة بالمستقبل وخاصة احنا رمناها، لم يترك إلا أحاديث قليلة جدا تعد على الأصابع الخاصة بالصلاة والصوم والحياة البسيطة العامة. لكن إن انتوا ما زلتوا متمسكين بهذه الخرافات انتوا بترجعوا لورا، بترجعوا لورا، صدقوني بترجعوا لورا. شعوبكم هي اللي بتحصد، انتوا بتخلوا الشعب يزداد في التخلف والكراهية، واحنا شايفينه، هنتكلم في الحلقة دي، شايفين الكراهية المتأصلة والمتغذية على تراث، متأسف في التعبير، عفن، قبيح، تراث كريه بيحرضك انك تكره، تعيش كاره، تعيش حياتك كلها كاره اللي حواليه، كاره الدول، كاره كل حاجة، انت عايش كاره كل حاجة، لعب كاره، لعيبة كاره، منتخبات كاره، فن كاره، تمثيل كاره، فنون تشكيلية كاره، انت كاره كل حاجة، كاره كل حاجة، عايش في سجن اسمه المؤامرة الكبرى على الإسلام والمسلمين. يحسدوننا على نعمة الإسلام والمسلمين. يا عزيزي نعمة، انتوا أهنتوا كلمة نعمة وأنتم اسمهم نعمة، بطلوا بقى الحسد والنعمة والسماع وكل العبارات دي، انت أهنتوا هذه المفردات اللي المفروض تكون كلمات ومفردات طيبة. كفاكم كراهية، كفاكم كراهية، كفاكم عدوانية، كفاكم قبح، كفاكم تطاول على الآخرين، كفاكم حشرية، حشرين مناخيركم في كل حاجة، كفاكم عدوانية بتعادل كل، كفاكم، ارحموا بلادكم وانقذوا بلادكم. أكبر بلاد في العالم فيها زبالة في الشوارع، أكبر بلاد في العالم فيها فوضى، أكبر بلاد في العالم فيها تحرش، أكبر بلاد في العالم فيها اعتداء على المرأة والبنات، أكبر بلاد في العالم بتدخل على المواقع الإباحية. كفاكم تدين مزيف، كفاكم، ارحموا نفسكم، ارحموا، عاملين صداع للعالم كله بسبب الأفكار بتاعتكم. صلي أن رب يدي نعمة وحكمة. والمنطقة دي منطقة، وأنا كتبت مرة أن الاحتياج الحقيقي لهذه المنطقة
ليس تغيير الأنظمة، نظام رايح نظام جاي بنفس الفكرة

وبنفس الطريقة، لكن الاحتياج الحقيقي للمنطقة دي هي إن الناس قلوبها تتغير، ضميرها يصحى، قلوبها تتغير وضميرها يصحى. التدين المزيف المنتشر في مجتمعاتنا أنتج لنا شعب مغيب، شعب فوضوي، شعب عشوائي، شعب كريه، بيكره وبيعادي.

عايش فيه انه طمعان في البلاد الاخرى، هنروح اوروبا نحولها اسلام، ليه؟ لان بلاد جميله ومتحضره، هنروح امريكا نحولها اسلام، لان بلاد عايز يسرق كل حاجه. شعب عايز يسطو ويسرق وينهب كل حاجه، ولما لا؟ والقائد بتاعه والملهم بتاعه كان يحلل لنفسه الغنائم، يسرق القوافل ويحلل لنفسه الغنائم. فان كان رب البيت بالدف ضاربهم، شيمه اهل البيت ايه؟ البوظان والرأس والسرقة والنهب. خلونا نصلي، خلونا في البركة. يا رب احنا بنقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، إله عظيم وصالح. أنا بتشرف بيك يا رب، أنا بتشرف بيك جدا جدا جدا يا رب يسوع المسيح. رفعت رأسنا يا رب، لم نقرأ عنك أبدا يا رب يسوع المسيح أثناء تجسدك إنك بصيت على حاجة في إيد حد، ولا اشتهيت حد، ولا خدت زوجة حد، ولا سرقت زوجة ابن بالتبني، ولا قدت قوافل عشان قدت غزوات عشان تنهب القوافل. عشان كده أنت تشرف يا رب، صفحتك بيضة يا رب. أنا بقول لكل مسيحي، أنت من حقك تكون فخور بالرب يسوع المسيح، من حقك تعلي عليت رأسنا يا رب. احنا ماشيين رأسنا مرفوعة، أن المسيح صفحته بيضة، لم يتزوج 11 واحدة، لم ينكح إماء، لم تكن له امرأة إن وهبت نفسها خالصة له، لم يشتهي زوجة ابنه، لم يذهب للغزو فيأخذ زوجة بعد أن يقتل زوجها ويقتل أبوها ويقتل عمها. أشياء معيبة، وللأسف تجد من يدافع عنها، وتجد من يبرر لها، وتجد من يستطيع من يصل إلى حد الموت دفاعا من أجل هذه الخرافات وهذه الأشياء المعيبة، اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر هيتحاكم، اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر الناس كلها تشاور عليه وتقول شخص قليل أدب، مجرم، ما ترباش، شخص شوارعي إنه يعمل كده. لكن للأسف ما يحرمونه اليوم على الآخرون يفتخرون به من جهة نبيهم. يا رب أنا بشكرك لأنك شرفتنا يا رب، أنا بشكرك لأنك عليت مقامنا، أنا بشكرك لأن إحنا فخورين بك. طوبى لأناس أعذهم بك يا رب. يا رب الحقيقة أن صفحتك كلها بتعلن أنك بالفعل كما قال الملاك جبرائيل للقديسة المطوبة العذراء مريم، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يا رب أنا بشكرك لأنك القدوس، أنت اللي وقفت في نهاية رحلة الخدمة 3 سنوات وشوية يا رب، وقلت على الملأ أمام الجميع من منكم يبكتني على خطية، مين يقدر يمسك غلطة واحدة؟ وقف اللص وقال يا رب للص الآخر لم يفعل شيئا ليس في محله، بل فعل كل شيء حسن، كيف لا وأنت الإله المتجسد اللي كتب عنك في سفر التكوين إصحاح 1، رأى أن ورأى الله أن كل شيء صنعه فإذ هو حسن جدا. عمل يديك حسن يا رب، ما بتخلقش حاجة غلط، ما بتخلقش حاجة معيبة، ما بتخلقش حاجة فاسدة، خلقت كل شيء حسن جدا وعملت كل شيء حسن جدا، وأثناء تجسدك كان كل حياتك حسن جدا. البار، البار لأجل الأسماء، البار بمعنى صفحة بيضة ليس فيها أي نقطة سوداء، صفحة بيضة كاملة. شكرا ليك يا سيدنا رب، أظهرت محبتك، أظهرت عطفك، أظهرت حنوك، أظهرت رأفتك على الجميع، لأن مراحمك على كل أعمال يديك. أنا بصلي أنك تفتح العينين، وبصلي أنك تنور البصيرة، وبصلي أنك تؤمر بسلام في منطقتنا رب، اللي تكود بالحروب 1400 سنة، حروب مذهبية وحروب طائفية وحروب ضد الآخرين وحروب استعمارية وحروب توسعية، حرب حرب ودمار دمار دمار، السيف لم يفارق هذه المنطقة من وقت ما جاء، من جاء بالسيف جئتكم بالذبح والسيف لم يفارق هذه المنطقة، الحروب لم تتوقف، سفك الدماء لم يتوقف يا سيدنا رب. ألم يحن الوقت لتنعم هذه الشعوب بنهضة؟ ألم يحن الوقت لتتحرر هذه الشعوب من روح الكراهية؟ ألم يحن الوقت يا رب لتتغير هذه الشعوب يا رب، ويكون مكان الكراهية حب، مكان البغضة إحسان ومعروف للآخرين
يا رب أنا بصلي أنك تعمل نهضة حقيقية وتستخدم قناة القرمة وكل البرامج اللي بتعرض من خلال القناة، سواء برامج دفاعيات أو برامج تعليمية أو برامج للتلمذة أو برامج

حياتيه، استخدم الكل يا رب يكونوا لمجد اسمك. اذكر فريق العمل، اذكر اخواتي القائمين على العمل، بركه ونعمه وحكمه وتدبر وحسن التدبر في كل شيء يا سيدنا رب، حمايه عليهم من كل جهه. بصلي لاجل تسديد الاحتياج يا رب، استخدم الحلقه تكون لمجد اسمك في اسم الرب يسوع، امين. في بلد او بلاد التدين والايمان، البلاد اللي رفعها شعار باستمرار احنا بلد الازهر، احنا بلد الاسلام الوسطي، احنا بلد الاسلام المعتدل، احنا بلد المدافع الاول والحصن الاول للاسلام، في بلد كل الناس قايمه واكله شاربه بتتكلم عن الدين، في كل حاجه عن الدين، ماسك السبحه طول الوقت، في الجوامع طول الوقت، في خطب الجمعه طول الوقت، معاهد ازهريه وجامعه الازهر بافروعها المختلفه ينفق عليها المليارات، سواء من الميزانية المصرية أو من التعهدات اللي بتيجي من دول خليجية ودول مختلفة، مليارات تنفق على هذه الجامعة، ملايين خريج جامعة الأزهر، في كل مكان وفي كل بيت شغال محطة الإذاعة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتسمع إلا أشرطة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتلاقي إلا الأدعية. شعب المصري والشعب العربي معجون بالدين، قايم نايم واكل شارب، الدين الدين الدين الدين الدين، لكن حياته على النقيض، حياته بطريقة مختلفة جدا. الشعب المصري عايز يطبق، والمسلمين عايزين يطبقوا الدين على الآخرين، لكن هو ما حدش يحاسبه، هو ما حدش يقرب منه، يعمل اللي هو عايزه وما حدش يقرب منه. هو يتكلم عن الدين، هو يكفر الآخر، يشتم باسم الدين، يتطاول باسم الدين، يقل أدبه باسم الدين، وفاكر انه دفاعه عن الدين يلزمه العبارات اللي مليانه بالقباحه والسفاله وقله الادب، وفاكر ان هو كده بينصر الدين، وفاكر ان هو كده كانه بيؤذي الاخر او بيحد من او بيرهب الاخر بشتمته بقله الادب، وهو مش عارف ان هو بيبلغ عن دينه. ما المرء على دين خليله، ما كل اناء بينضح بما فيه. لما انت بتشتم انت بتقول لي الاسلام ايه، لما انت بتتطاول انت بتوصف لي الاسلام، لما انت بتسب الدين انت بتعرفني من هو الاسلام، لما انت بتدخل تكتب لي كلمات اباحيه وتخوض في الاعراض انت بتقول لي انك شفيع بتبلغ عن رسولك، انت بتقول ان انت نسخه مصغره، نسخه معدله، نسخه حاضره لنبيك، انت صوره عن نبيك. فبالتالي في الشعب المتدين جدا والأمة التي تفتخر أنها خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي تفتخر أنها أمة وسطية، في هذا الشعب المتدين قامت نقابة المحامين في سوهاج وعملت ثورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، اعتراضا على أن في واحدة محامية اسمها لؤى خلف أو لؤى الشريف مش لابسة حجاب، وقرروا ان هم يشطبوها من النقاب. طلعت اكاذيب كتيره جدا، قالوا لك اصليه مش على الجدول فالمفروض ما تروحش تترافع، مع ان هي اترافعت في كذا قضيه وان هي اتمرنت واثبتت ان هي اتمرنت. الاكاذيب من كل حد، قالوا لك اصل هي بتستفز الاصدقاء، قالوا لكن الحقيقه دايما بتظهر. نقابه المحامين في سوهاج واحنا في سنه 2026 بتعترض على واحده مسلمه ان لبسها مش لبس محترم، وانها لازم وبيضيقوا عليها انها لازم تبقى نفس الصبغه، هم عايزينك صبغه واحده، عايزين المجتمع ده عباره عن حاجتين، كل الشباب دقن طويله وجلابيه بيضة، وكل الستات خيمه سودة متحركه، هم نفسهم في هذه الصوره للمجتمع، نفسهم يروا المجتمع المصري بهذه الصورة. وكتير جدا في الدول العربية منتشرين، كل واحد نفسه يرى المجتمع بتاعه هو عبارة عن دقن جلابية بيضة قصيرة ودقن طويلة، مش مهم لا نظافة ولا ايه اللي موجود جوه الدقن ولا ايه اللي موجود في الشعر، مش مهم، مش مهم الشكل العبثي اللي بيظهر بيه، مش مهم. على الجانب الثاني خيم سودة متحركة، هم عايزين الشعب ده، عايزين الشعب ده ليه؟ لان الرجل رجل، هو مش رجل هو ذكر، لأن كلمة رجل كلمة كبيرة قوي. الذكر المسلم مش قادر يسيطر على أعصابه، فهو يعيني بيرتعش ويرتبك لو واحدة سايبة شعرها، ولا واحدة حتى ميقب ولا برفيوم الريحة بتاعته طلعت. المسلم بتجيله حاجة ارتكارية، بتجيله حاجة استفزاز، ومش بيبقى قاعد على أعصابه ويبقى عمال مش على بعضه، كيف لا؟ والقدوة بتاعته لما كان قاعد في وسط صحابته
اصحابه وعدت واحده ما قدرش يمسك نفسه، راح قضى حاجته، وكأن العلاقه الزوجيه

هي قضاء حاجة. كلمة قضاء حاجة دي كلمة في الإسلام بتروح على ثلاث اتجاهات: قضاء حاجة للتبول، قضاء حاجة لنمبر تو يعمل حمام يعني، قضاء حاجة يمارس الجنس. فراح قضى حاجته مع زوجته لأنه الموضوع بالنسبة ليه هو تفريغ شهوة، وطلع تباهى وقال لهم المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان، فإذا واحد شهوته اتحركت روح ائتي مراتك، فالذي عندها عندها. كلام كله قبيح وقلة أدب واستفزاز، هذا هو المعلم والملهم ليهم. فأنت تنتظر من أمة معلمة وملهم ليهم واحد مش قادر يسيطر على شهوته، ساب أصحابه ودخل قضى حاجة وطلع قال لهم أنا عملت كده. يعني تخيلوا المشهد الغريب العجيب اللي الأمة بتفتخر بيه. فهذه أمة ترتعش وتضعف لأن امرأة وفتاة أظهرت شعرها، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة تعطرت، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة لابسة لبس يعني يدوب رجليها من تحت باين. هذه هي أمة وتريد أن تنجح وتريد أن تتمدن وتريد أن تتحضر وتريد أن تسابق العالم في سباق العلوم والتكنولوجيا. يا عم اسكت، أنتوا عايشين في 1400 سنة ورا. المحامية لقى خلف عقب قرار إيقافها من نقابة المحامين بسوهاج، بتقول كده: تم تحرير مذكرة ضدي بدعوى أن ملابسي لا تتناسب، طبعا دي من الصورة، دي صورة معمولة هي مش عايزة تحط صورتها، تتناسب مع طبيعة المهنة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم ارتداء الحجاب رغم ارتداء ملابس رسمية أثناء ممارسة عملي. والمقترحات التي طرحت لحل الأزمة كانت ترتبط بشرط هو ارتداء الحجاب. ليه؟ لأن سيادة المحامين اللي في سوهاج ونقابة المحامين في سوهاج بتستفزهم شعر المحامية. دي صورة تانية معدلة ومعرفش صورة حقيقية ولا لا. المحامية بتقول أتعرض لحملة تشهير وتنمر بسبب عدم ارتداء الحجاب. بيان من نقابة المحامين بسوهاج: في إطار حرص نقابة المحامين سوهاج الفرعية على الارتقاء بمهنة المحاماة ورفع شأن المحامين، فقد دأب مجلس نقابة المحامين سوهاج نقيبا وأعضاء على السعي الدؤوب للحفاظ على هيبة وكرامة المهنة والمشتغلين بها. يا سلام الشعر. وفي إطار ذلك فإن النقابة حريصة كل الحرص على أن يكون الزملاء وزميلات المحامون والمحاميات يؤدون عملهم على النحو اللائق بمهنة المحاماة سلوكا ومظهرا. طب عملت إيه الست لابسة بدلة؟ عملت إيه؟ وفي إطار متابعة ورصد هذه الأمور فقد صدر قرار بوقف الأستاذة لؤى خلف بكري عثمان، مسلمة، عشان في واحد أفتى إن هي مسيحية، مسلمة، المحامية عن مزاولة المهنة احتياطية لحين الفصل في الدعوة التأديبية، عشان سايبة شعرها، نظرا لممارساتها على صفحات التواصل الاجتماعي والاستقواء على النقابة، لأن طلعت قالت النقابة وقفتني عشان مش لابسة حجاب، وزملاء بهيئات أخرى، وكذلك كل ما تعلق من ارتكابها لمخالفة قانون المحاماة أنها تلبس الحجاب. ده كلام نقابة المحامين بسوهاج. نقيب المحامين بقى بيقول محامية سوهاج سبق انذارها أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالزي اللائق. من وجهة نظره الزي اللائق ايه؟ البس حجاب. هو ده الزي الرسمي المصري دلوقتي، البس حجاب. ولو طالوا صدقوني، لو طالوا يلبسوا المسيحيات حجاب هيعملوا كده. هم الذكورية بتاعتهم بتستفز من إظهار المرأة لشعرها. ما بيعرفش يقف على بعض. ليه؟ لانه ذهنه ملوث، هو يدخل بس يقول لي نشيد الانشاد وحسقيا 23 وهو مش فاهم اي حاجه واحد قالها له وهو ما بيقراش. ليه انت عندك ازمه مع دول؟ لان في ازمه في مخك. المخ بتاعك وعقلك متركب غلط، اتشكل بطريقه غلط، اتشكل على الهوس الجنسي. شعب متسيطر عليه بالهوس الجنسي، شعب مدمن الهوس الجنسي. انت عايزين من ايه من الشعب ده؟ رقم واحد في الدخول على المواقع الإباحية: باكستان، السعودية، مصر، اليمن. بعد كده انتوا عايزين من الشعوب دي ايه؟ ماذا تنتظروا من هذه الشعوب اللي نايمة صاحية بتقول الله وفي نفس الوقت موبايلها والكمبيوتر بتاعها وكل الأدوات بتاعتها مليانة بأفلام إباحية؟
ماذا تنتظر من هذا؟

ماذا تنتظر من هذه الأمة؟ أمة ميتة موت من زمان، أمة ميتة، أمة الأخلاق بتاعتها دفنت من زمان، اتعمل عليها جنازة، ما عادش في حاجة اسمها أخلاق في الأمة دي، ما عادش في حاجة اسمها أخلاق. الأخلاق دي كلمة بتتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن ما عادش في حاجة اسمها أخلاق. إذا كان هذا رجل شايب وكبير في السن ولا أشخصن الأمور، لكن أتكلم عن وظيفة قناقيب بيستفز من أن السيدة دي مش لابسة حجاب، فماذا تنتظر من الأمة؟ يا عزيزي للأسف أقولها وبكل حزن، مصر محتاجة لطبيب يعيد إحياء قلبها من جديد، لأن القلب بتاعها مات. زملاء الأستاذة، وده تاريخ حديث 10 يونيو 26، كاتب كده: علشان مش محجبة، إزاي مسلمة ومش محجبة ولبسها كده وسطنا العيب علينا، لبسها كده في وسطنا يعني العيب علينا إن سايبينها. لا اقتلوها يا راجل، أما ما يصحش تسيب شعرها، روحوا اقتلوها يا راجل، ما أنت محامي، وده محامي، ده محامي، زملاء المحاماة المحامين في سواج ومدن مصر دول لازم موقف من الكل. كاتب كده علشان تحترم نفسها، يا إما ما تدخلش المحكمة تاني. ليه؟ لأنها مش لابسة حجاب. زميل ليها تاني محمود أبو صلاح: بالنسبة لموضوع اللبس، حضراتكم نصحتم الأستاذة وما على الرسول إلا البلاغ، وذكروها بالله يا أستاذة للتذكير، أنت مسلمة والمسلمة مأمورة بأمر الله ورسوله وليس بهواها، مظهر ملابسك الحالي لا يرضى الله ولا يليق بهويتك، والستر فرض وليس اختيارا أو تفضلا. البس الحجاب يا ست. غريب عادل: من أول الأزمة وأنا براقب وشايف كلام السادة الزملاء، قلت يمكن تقتنع وترجع، لكن المنشور ده أؤكد لك أنك فعلا مستفزة وغاوية تعملي أزمة. ده راجل محامي وكاتب كلمة أزمة غلط، ده راجل محامي وزميل وهيقف يدافع عن الناس وكاتب لغويا كلام غلط، كاتب غلط. لكن أنت فعلا مستفزة وغاوية تعملي أزمة، عمرنا ما شفنا بنت مسلمة مش لابسة حجاب محجبة في الصعيد عامة، فما بالك بأنك محامية، وكمان لبسك ملفت جدا ومثير. الأستاذ غريب استفزته واستفز ذكوريته واستفز رجولته، امرأة مش لابسة حجاب، وتقول لي أمة خير أمة أخرجت للناس. إن كان هؤلاء المثقفين والمتعلمين والسادة المحامين واللي بيدافعوا عن حقوق الناس بيفكروا بطريقة دي، تقولي على باقي الشعب، تقولي على باقي الشعب. الأستاذ باسم الجنوبي كاتب كلمة حلوة جدا ومواجهة للؤى خالد، هي لها كذا اسم، لؤى الشريف أو لؤى خالد، هي المحامية لؤى بكري، لؤى خلب بكري عثمان حسن الشريف، والتي تعرضت لحملة تنمر مهني صادر من ذي سلطة عمل نتيجة كونها محامية حرة الشعر بتلتزم بمعايير الزي الفورمال الرسمي، يعني بتحط الروب بتاع المحاماة وزي وبدلة رسمية أثناء ممارسة مهنتها، بينما نقابة المحامين الفرعية بسوهاج مش عاجبها الكلام ده وعاملين ماذورة مختلفة وادوها وقف وتنتظر تأديب. تقول له أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لحملة واسعة من الإساءة والتشهير بين المحامين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي العمود الفقري للتشهير بها كان مبني على روايات منسوبة لأحد رؤساء الدوائر القضائية. يا خبر بيها قاضي رؤساء دوائر قضائية بشهر بيها عشان مش لابسة حجاب، بشأنها وبشأن مظهرها الشخصي، وادعت بعض روايات ان رئيس الدائرة منعها نتيجة لمظهرها. الروايات دي تسببت في موجة من التعليقات الماسة بالسمعة، طبعا بقى عمله اللازم. عايز اقول لكم دخل عليها آلاف آلاف مؤلفة، آلاف من التعليقات الخادشة للحياة عشان يثبت يقول لها انه هو مسلم، هو غيران على دينه، من التعليقات اللي دخلت في أعراضها الشخصية، دخول في الأعراض الناس عشان يثبت أنه هو مسلم على أخلاق وهي مش عشان يهديها للحجاب

0: داخل يسبها بالدين عشان يهديها للحجاب، داخل يقول ألفاظ إباحية عشان يديها يهديها للحجاب، داخل يقول لها يا شبيهة النصارى. ما هو هي دي الأمة، أمة بلا أخلاق، تدين مزيف، تدين مصطنع، تدين نتيجة للفراغ النفسي والروحي والاجتماعي والفلس اللي هم عايشين فيه، والضيقة المادية والحالة الاقتصادية المنهارة اللي هم عايشين فيه. أنتج لنا شعب قليل أدب، أنتج لنا شعب قبيح. هي دي مصر يا جماعة، هي دي مصر، هي دي مصر. لما بنشوف حفلات أم كلثوم والستينات اللي إرث الخمسينات، هي دي مصر. اللي بيحصل ده يا جماعة، اللي بيحصل ده عشرات الآلاف من التعليقات اللي داخلة عشان يهدوها سبوا لها الدين، عشرات الآلاف من التعليقات اللي داخلين عشان يقولوا لها أنت مسلمة تطولوا عليها وتنمروا عليها وقالوا لها كلمات إباحية، بيكتب كلام إباحي عشان يقول أنا مسلم وغيران على ديني. إحنا المجاري طفحت قوي في مصر، المجاري ضربت في مصر، والريحة العفنة طلعت وعفونتها لمست كل حتة في مصر. الروايات تسببت في موجة من التعليقات المسة بالسمعة والكرامة. ده كلام الأستاذ باسم الجنوبي، ده مسلم مش أنا، وتضمنت توصيفات مسيئة وانتقادات شخصية وشكلية لا تتعلق بالأداء أو الالتزام المهني، هو ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية ومهنية جسيمة. شغلها اتدمر، دمروها نفسيا، دمروها ليه؟ لأن المذنبة مش لابسة حجاب، لأن المذنبة مش لابسة حجاب، دمروها نفسيا، تطاولوا عليها باسم الدين، شتموها باسم الدين، تنمروا عليها باسم الدين، وصفوها وصف قبيح باسم الدين. اي دين؟ في قصيده للشاعر اسمه ايه، بخيت، ناسي اسمه، لو المخرج يساعدني، جمال بخيت، لما قال لكم دين ابوكم ايه، دين ابوكم اسمه ايه، ده دين شيطاني. الدين اللي يقول لك ادخل اتنمر واشتم وقل ادبك، ده دين شيطاني. الاله اللي يقول لك ادخل رازي على الناس وقل ادبك وقول ألفاظ إباحية دفاعا عنه، يبقى أنت بتعب، أنت تعبد الشيطان. قصيدة منسوبة للدكتور طه حسين، لا أعلم إن كان قالها أو قيلت عنه، لا أعلم عشان أكون منصف وحقيقي. هل تعبدون شيطانا؟ نعم، أنتم تعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو من يأمر أتباعه بالسب والحشرية وقلة الأدب والتطاول والسخافة والقبح وكل شيء قبيح، كل شيء لا يمكن يا اخي. انت بتقول الله جميل يحب الجمال، اسمع كلامك اشوف امورك اتعجب، ايه اللي بتقوله ده، ايه اللي عملتوه في الست ده، انا يا راجل ده شعب، ده شعب، دي امه، دي امه كانت بتعلم العالم، دي امه دي. عشان كده اللي بينجح فيها لازم يخرج براها، بيخرج براها. مجدي يعقوب عشان ينجح طلع بره، زويل عشان ينجح طلع بره، محمد عبد المتعال عشان ينجح طلع بره، كتير جدا طلعوا بره عشان ينجحوا. هي أمة دي؟ هو المدارس بتطلع ايه؟ اكتر من 20,000 جامع طلعوا ايه في مصر؟ اكتر من 20,000 جامع في مصر طلعونا ايه؟ طلعونا ايه يا جماعة؟ طلعونا بلاوي سودة، بلاوي سودة على القهاوي وعبارات. الست شغلها تدمر عشان مش لابسة حجاب. التليفونات مش ظاهره قدامي، فانا الاخ سمعان اهلا بيك، اتفضل.
1: شكرا استاذ اندرو، سلام المسيح لك
0: والمحسنين
1: بالخدمه.
0: اشكرك حبيبي
1: استاذ اندرو. الامه منتظره علامات الساعه الكبرى، ناطرين الدابه الجاسوسه، يعني لما امه المليارين ناطرين الدابه تطلع تخبرهم عن ربهم مصيبه. بعدين بالنسبه للحلقه الماضيه، الحلقه الماضيه تبع الارجنتين ومصر، ميسي التزم بما هو موجود باللوح المحفوظ، باللوح المحفوظ كان كاتب ربنا 3-2 النتيجه، وميسي قبل بالنتيجة النتيجة، لكن أمي المحمدية مرضت بال

0: لوح المحفوظ. بيقول لك الأمن الإسلامي بيقول أن الرسول علمنا كل شيء حتى الخرى، عفوا يعني، ولم يعرفهم على الصابون، رغم أنه الرسول بيقولوا أنه كانت الماء تنبع من بين أصابعه. طيب إذا كانت الماء تنبع من بين أصابعه، ليش كان ينظف مؤخرته بكيت حجار ويطوف على حريمه بغسل واحد؟ طالما المي بين صبيعك يا محمد، الطف لك شوي على المحروس تبعك. فاذا هيدي عقده النقص المحمده موجوده بجبين المسلم من عند الولاده. لما بشوف امه الاسلام بين اسنان القرش يرموا بانفسهم وجثثهم بالبحار لطلب اللجوء فقط عند المسيحي فقط. الامه المحمديه لا تستقبل اي مسلم، حتى المسيحي مرات بسميه البسيط يذهب بقوارب النجاة لحتى يشيل المسلم من بين أسنان القرش والقرآن بإيدهم. يخدين القرآن بيغرقوا مع قرآنهم، واللي بيخلصهم من الموت هن سفن النجاة الأوروبية المسيحية. عقدة النقص موجودة عند المسلم المصري لأنه موجود بالعريش وينظر إلى ربح تطحن ولا من يحرك ذنبه. هذه الأمة مطحونة من 9 ملايين يهودي بيطلعوا كل حقدهم على المسيحيين بمصر لأنهم مش رجالة قدام نسوان هون. شوارعهم تشهد عليهم، مستشفياتهم ومدارسهم من هن منهم أبدا إلا أرخص أمة أخرجت للناس. وهذا الرسول إذا متكلين عليه وعلى جثته مبارك عليهم. شكرا أستاذ عمرو.
1: شكرا شكرا شكرا. هذا داعية إسلامي اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله. هذا شخص من اللي كان بيتباهى أنه أمه عشان كانت تعرف نسبة السكر بتاع أبوه كانت بتدوق البول. هذا الشخص اللي قطع الكتاب المقدس على الهوى. هذا الشخص اللي تفعل بصق على الصليب. هذا الشخص اللي كان عنده قناة اسمها الأمة الإسلامية وكان ليه النهار تسب في المسيحية وفي المسيح نفسه. هذا الشخص أبو إسلام اللي حياته كلها كذب في كذب. هذا داعية إسلامي كاتب إيه؟ عشرات من المعلقين على منشور محامية الصعيد قالوا أنها مسلمة وأنا ظننت العكس، وفاكرة مسيحية لأن صورتها لا علاقة لها بالإسلام والمسلمة تفتخر بحجابها. أما هذه فشكواها أن النقابة تفرض عليها الحجاب، هذا حال المسيحيات. فصححوا معلوماتكم يرحمكم الله. يعني عايزها مسيحية بالعافية. أبو إسلام عايز الأستاذة لؤى الشريف اللي مكتوب فيها حسن، عايزها مسيحية بالعافية مش عايزها مسلمة. الرجل ده يتنفس كذبا كعادة الشيوخ واليوتيوبر المسلمين اللي طالعين يألفوا قصص وحكايات ويقتصوا ويكتزئوا، ولا فيهم راجل يقدر يجي يتحدانا ولا يقدر يجي يتكلم معانا. هما بيستخبوا بس ورا الكاميرات ويدوروا له على كاهن يجيب له رقمه يصحيه من نص الليل ويتكلم. لو فيكوا واحد فاهم تعالوا اتكلموا معانا، مش تبعتوا الاولاد اللي داخلين عاملين صداع ويقص ايه ويدخل على برامج مسيحيه ملهاش علاقه بالدفاعيات وعايز يفرق ويقل ادبه. العيال اللي انتوا طلقينهم دول علينا ده انتوا يعني المفروض تكونوا مكسوفين لان مش فاهمين حاجه خالص، وده يثبت ان انتوا مش فاهمين حاجه خالص. ابو اسلام بتاعكم بقى بيقول ايه في منشور تاني عن ابو اسلام، ابو اسلام احمد عبد الله دي صفحته الرسميه، بيقول بيان الحقيقه يؤد الفتنه. قول يا ابو اسلام، قول يا سكاموني، قول يا ابو اسلام افتي. ابو اسلام كاتب بيقول بلغني هذا الخبر الغير موثق. بلغك ايه يا ابو اسلام؟ ان المحاميه المسيحيه عملها مسيحيه خلاص التي ادعت فصلها من النقابة لإجبارها على ارتداء الحجاب هي ذكر متحول. شوف الكذب يا راجل، عملها مسيحية وعملها ذكر متحول. يعني الراجل بيكذب، وهي دي الأمة، أمة تفتخر بمن قال لها إنه حلل لهم الكذب في سلاسة ومش مكسوفين. أمة تفتخر أن الملهم لهم عنده باب في صحيح مسلم اسمه باب الآداب، الصلة والآداب. جوه فيه ايه بقى؟ من سبه النبي وشتمه. هذه أمة، هذه هي الأمة التي توصف نفسها أن خير أمة أخرجت للناس. الشيخ بتاعهم بيكذب وعارف أنه بيكذب كعادة الشيوخ بيكذبوا، عارفين أنهم بيكذبوا بس مراهنتهم على مين؟ مراهنتهم على شعب جاهل.

غير مثقف، شعب غير قارئ، شعب ادى ودنه وذهنه وجسمه وكيانه كله للشيوخ يلعبوا بيه الكورة. هذا المدعي جعلها مسيحية وجعلها ذكر متحول وليست أنثى. يقول لك ايه؟ زرت أوراقها وصورتها. شوف الكذاب يا راجل، انت كذاب. انا عارف ان صوتي بيوصل لك، وانت عارفني من زمان، انت عارفني من زمان وكتبت عليا في جريدة الأمة زمان، أندرو انت عارفني يا ابو اسلام، وحاولت توصل لي من زمان، وجبت اسمي على قناتك من زمان، من حتى ما قبل ما اجي امريكا وانا في مصر، انت عارفني وعارف ان انت كذاب، وعارف ان انت كنت بتحاول تخلي اولادي يقابلوني، ولما كانوا بيرجعوا متاخد على دماغهم من المقابلات، لانه ما كانش بيقدروا يجاروا في الكلام، كنت بترجع تشتمني. انت جبان ما بتعرفش تقابل تزق اولاد، لكن انت نفسك ما بتعرفش تتكلم، جبان كذاب. يقول لك زرت اوراقها وصورتها، زورت اوراقها وصورتها. يا سلام. ولم تؤدي فتره التمرين المؤهله لقبولها بالنقابه، إذ كان هذا الخبر حقيقي فأنا صمت النقابة عن بيان هذه الفضيحة، أمر شديد القبح لإخراس مثير الشغب. يعني اتهمها أنها مسيحية، واتهمها أنها ذكر متحول، واتهمها أنها زورت أوراقها. الكذب محمد صلاح كان في الساحل وكان بيحضر حفلة لمغنيين عادي، وعلى الملأ كان عطشان، مسك مية، إزازة مية، وحطها في كوباية إزاز كبيرة زي الكاس، بس هو مش كاس، كوباية إزاز كبيرة، وبدأ يشرب. الشعب المتدين قوي قوي قوي. بالليل كان عامل محمد صلاح بطل، وبالنهار عمل محمد صلاح كافر وبيشرب خمر، لمجرد إن شاف إن محمد صلاح لابس قميص مفتوح في عز الحر والشمس هناك وقعد على البحر، ومجرد ان ماسك كوبايه مش عارفين ايه الماده اللي موجوده جوه الكوبايه، فالفوا حكايات واخترعوا كعادتهم وقالوا بيشرب خمره. هذا هو الشعب المتدين، يوم ليك ويوم عليك، يوم يحطك على الاكتاف لمجرد ان محمد صلاح كان بيعمل ايده كده وبيقرا سوره الفاتحه، الراجل المسلم اللي بيشهر اسلامه، وتاني يوم سبوه بالدين، سبوه لعنوه. واحد كاتب وليه بقى؟ اولا حقيقة تناول محمد صلاح مشروبا كحوليا. ظهر محمد صلاح وهو يتناول مشروبا خلال سهرة بمقر إقامة المنتخب العالمي. تساءل البعض هل المشروب ده حول المشروب وهل هو من الكحوليات أو أم لا؟ ظهر أمام محمد صلاح زجاجة إزازة مية، إزازة. واحد كاتب يعني الفكرة إنه وقفته ومسكته للكوباية والجو ده بيوحي بحاجة مش تمام. فيا عم ادر الفتنة واشرب يا سيدي الميه مع نفسك وكفايه اثاره للجهل. يعني عارف ان هو ميه، بس الشعب المتدين عايز يشتمه خلاص. الشعب المتدين قوي، شعب الايمان والتقوى، شعب الازهر والاسلام الوسطي، بيهيج لاي حاجه، بينتفض عشان شعر امراه، بينتفض عشان كوبايه ازاز وفيها ميه، بينتفض. هو شعب مغيب، شعب تحركه العاطفة الدينية، تستطيع أن تتحكم فيه من خلال الدين والعاطفة الدينية. هذا هو الشعب، الشعب المتدين جدا، شعب الأمة الإيمان، أمة خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام الوسطي. بيقولي شاب الأزهري أسامة معوض عبر حسابه على الفيسبوك، لو عندك غيرة على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. الإعلام المصري على رأسهم صوت الدولة والنظام أحمد موسى، محمد علي خير، أسامة كمال، وتامر أمين، وكثير من الإعلاميين المصريين عملوا حملة اسمها صناعة العدو، عايزين يلهوا الشعب. ما صدقوا جات لهم مباراة الأرجنتين والأحداث وبعض القرارات اللي يراها البعض أنه مشكلة من الحكم غير مقصودة، واللي يراها البعض مقصودة، اختلفت الآراء. فبركوا في فيديوهات وفبركوا

ريكو اقوال منسوبه للاعيبه مشهوره وحكام وطلع كل ده كذب في كذب، لانه شعب يعشق الكذب، يعشق الكذب، يروج للكذب، بيتنفس كذب ويقوم يكذب ويعيش يكذب، كذاب كذاب كذاب. فاحمد موسى تبنى حمله اسمها عدم تشجيع ميسي، وحوله ميسي لعدو مصنوع وهمي يلهو فيه الشعب، ليقود الشعب حوالين قضية واحدة، حوالين عدو واحد مصطنع. فالشعب بدل ما يدور على لقمة عيشه وحياته، لا، همه صاحي نايم قايم واكل شارب، يسب ويلعن ويسب الدين لميسي، صهيوني مساند للكيان، بيرشي الحكام، مدلل الفيق، كل العبارات اللي انت سمعتوها. واحمد موسى قال يعني ما تشتروش تيشيرتات الارجنتين ولا الميسي لاولادكم، امنعوا اولادكم من لبس ميسي، ما تشجعوهمش، الراجل ده عدونا، بقى عدو ميسي، بقى عمل لك ايه؟ على راي ابراهيم عيسى عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ على راي مدحت شلبي، راجل لابس تيشيرت بلده وبيلعب باسمه، تجيله اي فرصه لنصره بلده بيستغلها. ما ابو تريكا كان بيمثل وياخد ضربات جزاء، بقى هو التقي المتدين حامي حمى الدين وميسي الملعون. يعني تحلل لنفسك ان ابو تريكه كان بيمثل وفاروق جعفر كان بيمثل ومنتخب مصر ياما خد ضربات جزاء وياما مش عارف ايه و و و تحلل لنفسك ده، لكن تتهم الاخر انه كذاب وصهيوني وبيقبل حاجه مش من حقه، وتطلع ياسمين عز تقول لك انا عارفه ان ميسي مش شخصيه. الراجل رامي ربيع رد عليها رد محترم، ربنا يبارك لك يا ابني، قال لك الراجل محترم وكان بيدور على محمد صلاح، وهو اللي جه سلم على محمد صلاح قبل ما ندخل الملعب وسلم علينا كلنا، ولما وقعت جه طمن علينا. عايزين يشوهوا صورة الراجل، بقى عدو عدو عدو. والشعب المتدين سمع لأحمد موسى وكلام أحمد موسى ومحمد علي خير ومش عارف مين ومين ومين ومصطفى بكري ومرتضى منصور، الشلة اللي الدولة بتطلقها وبتطلقها في مواقف معينة، بص تلاقي الناس دي مختفية لكن عند أحداث معينة طلع مصطفى بكري، طلع أحمد موسى، طلع مرتضى منصور اللي اتصالح مع أحمد موسى بعد 5 سنين شتايم وسب الدين لبعض، طلعوا دلوقتي اتحدوا مع بعض على مين؟ عدو اسمه ميسي. خلى شاب أزهري اسمه أسامة معوض طلع كتب قال إيه؟ لو عندك غير على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. وصلنا لهذه مباراة كورة تعمل فينا كده، مباراة كورة تطلع أعفن ما في الشعب، مباراة كورة سمحت إن المجاري تطفح، مباراة كورة سمحت إن الصرف الصحي يطلع على يملى الدنيا بريحته العفنة. مباراة كورة يا راجل، يا جماعة، إنجلترا بتقول إنها الظلم بس الدنيا هدية ومفيش حاجة والناس قبلت والناس رجعت ومحدش يتكلم. سويسرا ده عملوا فيديوهات ونشرها بعض الاعلاميين النجوم اف ام والاعلاميات ان سويسرا طلعت عملت مظاهره كبيره ضد الفيفا وكلها اي اي، ده ما حدش بيراقب، ما حدش بيراجع، ما حدش بيدور الخبر ده صحيح ولا لا. يا جماعه ارحمونا، الكذب بتاعكم ده والفبركه دي ارحمونا. رحله عبد الله رشدي مع ميسي، اسمعوا بقى رحلة عبد الله رشدي مع ميسي. أول حاجة زي ما علقت الحلقة اللي فاتت، حب يعمل له على فكرة العراف بتاع حمادة هلال، يعمل له سحر عشان يقل من خطورته، ما فلحش. بعد كده قال له نظرة الحزن دي تفرح القلب، ما فلحش. بعد كده قالوا الإنجليز بينفخوا الأرجنتين، ينفحون الأرجنتين نفحة طيبة، الهدف الإنجليزي الأول في مرمى ميسي ورفاقه، ما فلحش. الراجل آخر ما عنده كتب قال لك ايه؟ ده بقى لو اسلم هيبقى خدها دنيا واخره. ميسي هزمك يا عبد الله رشدي. ميسي هزمك وهزم عقيدتك وهزم دعائك عليه يا عبد الله رشدي. هو يأسلم ليه؟ بمناسبه ايه؟ عبد الله رشدي راح كاتب حاجه تانية. ما هو بقى خلاص بقى دماغ عبد الله رشدي دلوقتي مش زواج القاصرات ولا البنات التي تطيق ولا الحكمة الإسلامية الإلهية العظيمة في نكاح المزبيات ووطئ ملك اليمين اللي كان بيدافع عنه ويقول لك ده أمر يعني
جميل من الإسلام عشان

المرأة عندها احتياج. عبد الله رشدي بقى النهارده همه ميسي بس، شغله الشاغل ميسي وفقط. كتب ايه عبد الله رشدي؟ اسمعوا اقروا الصورة دي يا جماعة. اكيد عمل في حياته حاجة حلوة وربنا بيكافئه عليها في الدنيا، ده التفسير الوحيد المنطقي. الولد وكأنه عامل سحر للكرة، للكورة. عبد الله رشدي دماغه لحست، دماغ عامل حاجة طيبة، انه مسيحي ورافع عينه دايما للسماء بيستمد قوته من الرب. انا ما بدخلش الله في الكورة، الله بره الكورة، الله الكرة تعطى وتطيع المجتهد. عنده 39 سنة وبيتمرن، حافظ على حياته، حافظ على نومه، حافظ على أكله وشربه، بيلعب على قد سنه، قد تلاقيه واقف. ده يقول لك ميسي بيقف 65% من إجمال المباراة، هو بيبقى واقف باصص على، وبعض الناس بيقول لك 85، مخرج بيصحح لي بيقول لي 85، ياخد لقطات صغيرة بس لما بيلسع وبيلدغ بيلدغ يجيب لك النهايه. ليه؟ لانه مجتهد، لانه ذكي، لانه موهوب. يا عبد الله رشدي هيفيده الاسلام بايه؟ هو مش عايز اسلامك يا عبد الله رشدي، هو مش عايز اسلامك، هو غني عن اسلامك. ده بدل ما تفكر وتقول ايه سبب النجاح اللي هو فيه، لا انت عايزه يبقى مسلم، عايزه يبقى نسخه منك. يا اسلم ميسي وتجيب له واحده صغيره تجوزها له على الست الغلبانه بتاعته، ولا تعمل فيه ايه؟ جمعيات خيريه وشغال، تبرعات للكل وشغال، زيارات لبلاد عشان يساعدهم في أزمات معينة وشغال. هيعوز منك إيه؟ هيعوز منك ومن إسلامك إيه يا عبد الله رشدي؟ الراجل الراجل ده جننك يا عبد الله رشدي، الراجل ده عمل لك هسف، الراجل ده خلى دماغك انحرفت يا عبد الله. يا عبد الله رشدي سيبك من ميسي وروح كمل في وطئ الصغيرات. واحد اسمه أحمد علي علق على عبد الله رشدي وقال تعبير مهم جدا، قال إيه؟ ده كل ما بيجيب جون بيصلب، لو كلامك صح يا عبده يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى يسوع المسيح هو الرب، لانه كل ما بيجيب جون بيعمل الصليب. والله ربنا بيشجع اللعبه الحلوه ومصهين على وما صلبوه وما قتلوه، بيتريق على عبد الله رشدي. الفكره يا عبده، احمد علي بيقول لعبد الله رشدي، الفكره يا عبده ان ما فيش حاجه اسمها ربنا راضي ولا غاضب ولا بيكافئ. اللي بيعمل بيلاقي، يطلع مسيحي، يطلع ملحد، يطلع مسلم. الحياة ما فيهاش آلهة الأولمبياد، الآلهة بتاع زمان اليونانيين، إن الإله ده بينصر ده اللي انت بتعبدها. وهنا أحمد علي بيتهم عبد الله رشدي إنه عنده فكرة الآلهة اللي بتنصر أتباعها. القوانين الطبيعية، القوانين طبيعية جدا، مقدمات تؤدي الى نتائج. اتمنى يا عبد الله رشدي ما تحشرش مناخيرك وتدخل نفسك في الكوره تاني. اتمنى فكك من ميسي يا عبد الله رشدي، خليك في الصغيرات. يوسف حداد ممثل بعتقد لبناني او سوري، كتب عن ليو ميسي هذه الكلمه: لاعب عظيم اسطوري امتعنا لسنوات، وفي نفس الوقت انسان حقير غرق بوسخ الصهاينه وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي بناء على ايه كلامك؟ على الصفحات. لكن هل وصلت، هل ميسي قال تعبير؟ لا. هل ميسي سند اسرائيل؟ لا. هل ميسي سند نتنياهو؟ لا. ده كلامك انت، ما ده مشكله ان الطبقه المثقفه بتاخد معلوماتها من المتداول على السوشيال ميديا، لكن مش بتدور على الحقيقه. بيقول لك كده: وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي وكيانه الغاصب ورئيسه انجس واسفل بني البشر على امل انتصار اسبانيا حكومه وشعب ولاعبين، لانهم وقفوا، ده حتى ممثل وبيكتب غلط، لانهم وقفوا بجانب الشعوب المظلومه رغم كل التهديد والوعيد والسعي. النهارده الشعب المصري والشعب العربي الاسلامي بيدعو لفوز اسبانيا. خلي بالكم دعواتكم نحس، نحستوا انجلترا ونحستوا سويسرا ونحستوا الراس الاخضر، وكل ما تدعوا على الارجنتين وتدعو الشعب ان ينتصر على الارجنتين يتغلب. يا اخي كفايه نحس بقى، كفايه نحس، نحستوا الناس، الهكم مش بيسمع ليكم، كفايه النحس بتاعكم. سعفان الصغير ده مدرب حراس المرمى من ضمن الجهاز الاداري والفني لمصر، بيقول ايه سعفان الصغير؟ كان نفسي امسك ميسي وعجن وعجن، بس احد افراد الجهاز الفني
حشني عنه. سيادة الرئيس انت

كرمت الشخص ده، هل أخلاقه دي وعباراته دي ترضيك؟ مش عارف. شريف عبد المنعم لاعب الأهل السابق وكان ممثل بيقولي كان نفسي ألعب ماتش مصر والأرجنتين علشان أمسك ميسي وقصر عظم اللي خلفوه ومش هخليه يمسكه. إيه الغل اللي جواكوا ده؟ إيه الغل والقرف اللي جواكوا ده؟ الدخول في الأعراض، جابوا رقم تليفون الحكم وأمه وأخواته وقعدوا يسبوا فيه. حياة عائلة فرنسية تتحول إلى جحيم بسبب حكم مباراة مصر والأرجنتين. الأم صوفي، صورتي ورقم هاتفي منتشران في مصر، تلقيت رسائل تقول أن ابني فاسد وأنني لم أعرف كيف أربيه. العائلة تلجأ إلى الشرطة الفرنسية والسفارة المصرية. الخوض في الأعراض يا مسلم، تخوض في الأعراض ليه؟ مشكلتك مع حكم، دخلت المشكله مع مراته ليه، مع بناته ليه، مع اخواته ليه، مع امه ليه، مع خاله ليه، مع عمه ليه، مع اخواته ليه؟ ايه العقليه دي يا جماعه؟ ايه العقليه دي؟ ميسي بعد مباراه انجلترا قال الكلمات دي، بعد مباراه مصر قال الكلمات دي: الله كان لديه خطه ليا. هل تعتقد ان لديه خطه اخرى لك؟ المذيع بيقول له: انت قلت ان الله لدي خطه ليك، هل تعتقد ان مازال له خطه لدي؟ ميسي قال ايه؟ لا اعلم بصراحه، كل ما عشناه لا يمكننا ان نطلب اكثر من ذلك. مجرد العوده الى نهائي اخر امر مذهل. الله عظيم ودائما لدي شيء اخر، لكن بصراحه انا لم اعد استطيع ان اطلب اكثر. انا ممتن لكل ما منحني اياه، سواء في مسيرتي الرياضيه او في حياتي الشخصيه، وكما اقول دائما: إرادة الله. ده ميسي. المسلمين بقى أتباع خير أمة كتبوا على التعليق ده إيه وعلى الفيديو ده إيه: الله يهدي قلبه للإسلام. طب ما هو مسيحي يا جماعة وبيؤمن بالله الواحد. واحد تاني: اللهم اهدي قلبه للإسلام. واحد تاني: والله ما أبغي كأس العالم ولا أبغي أي شيء منك، أبغاك تكون مسلم واسأل الله رب العرش العظيم أن يهديك لدين الحق. واحد تالت: أسامة، هذا الإيمان الحقيقي بالله ما خاب من آمن به، أما كريستيانو يردد باسم الله بدون إيمان، مدري منه مقشمره، يعني حطت له حاجة يمكن البليهي ولا مش عارف إيه. واحد البلي سعودي تقريبا: يا رب تسلم يا ميسي، أمنية حياتي تسلم يا رجل. واحد تالت: يا رب يسلم يا جماعة، جيبوا لي داعية يعرفوا أكتر على الإسلام. واحد تالت: في كل مرة يتحدث فيها ميسي عن إرادة الله وشكره لما وصل إليه نعرف لماذا هو مختلف عن الجميع. التواضع الذي يملكه هو سر عظمته، لقد منحنا السعادة. اللي بعديها على طول: يا رب أشوفك مسلم يا رب يا رب. واحد تالت: لاعب خلوق متواضع عنده إيمان كل شيء مقدر له، ما بقى غير أنه يسلم، الله يهدي قلب الإسلام. وتكاثرت الدعوات لميسي أن هو يدخل الإسلام، يا إما يكون صهيوني وكافر وزنديق، يا اما يكون مسلم. طب ما هو ما ينفعش يكون مسيحي ومؤمن بالله وعارف الله الواحد وعارف الله الحقيقي وبيحب الله وبيحب المسيح، ما ينفعش معاكم يا مسلمين؟ ما تنفعش اللغه دي خالص. بصوا عشرات، لو اقول لكم مئات مئات مئات التعليقات كلها امنيه لمسلم لميسي انه يدخل للاسلام. صفحه ثانيه بيقولوا كده: ضحكوا عليك على خروج منتخبات الساجدين لكنهم لم يتوقعوا هذا المشهد في كأس العالم. ايه المشكلة يعني؟ واحد يقرأ الفاتحة، واحد يسجد، ايه المشكلة معك يا مسلم؟ لهذا يشجع كثيرون منتخب اسبانيا. اسبانيا تسمح برفع الاذان عبر مقبرات الصوت في عدد من مدنها. وطبعا لامين يامال بيقرأ الفاتحة، فبالتالي العالم الاسلامي 2 مليار هيشجعوا اسبانيا. نكاية في الأرجنتين وقرآن في الأرجنتين، ليه حولوها مسلم ومسيحي؟ مسلم وكافر، المنتخب في واحد مسلم أي لاعب منتخب كافرين. هذه هي العقلية. ده الفرق بقى بين الشعوب المتحضرة يا مسلم والشعوب الغير متربية يا مسلم. إبراهيم حسن بيقول: ده انتوا عاملين ضجة كبيرة لميسي، ده لاعب بيلعب في دوري ما بيتفرجش عليه ثلاثة وبيحتقر ميسي. واخوه حسام يقول: انا كنت بقول عليه رقم 10. واخوه حسام يقول: انا ما اعرفش ليه الضجه الكبيره دي على ميسي، لكن شوفوا هاري كين قائد منتخب انجلترا بيقول كده: هزيمتنا امام الارجنتين، نحن كنا ببساطه في حضره اعظم لاعب في تاريخ كره القدم، مع انه مغلوبين

حسد ولا غار ولا شوه ولا اصبح عنده ضيق ولا عداوه ولا حولوها لعداوه، على الرغم ان بعض جماهير الارجنتين استفزت جماهير انجلترا بسبب جزر اوكلاند وعندهم مشكله سياسيه. حتى رئيس الارجنتين، حتى مدرب الارجنتين قال انا بعتذر عن اي يافطه سياسيه اترفعت. الملعب للرياضه مش للسياسه يا ابراهيم حسن وحسام حسن. ده الفرق بين الشعوب. الفرق بين الشعوب ده ملك النرويج بيستقبل وولي العهد قاعد على كرسي بسيط، لا سجاده حمراء ولا خطوط ممنوعه، لا سجاده حمراء ولا خطوط ممنوعه، قاعد على مقعد بسيط جدا، ولا في كنب ولا صالون مدعب، في مبنى عادي جدا، وده البيت بتاعه، جنبيه ولي العهد لابس لبس عادي جدا بيسلم بطريقه عاديه على منتخب النرويج. لما رجعوا لعملوا زيطة في الاستاد، الشعب احتفل بيهم، طلعوا من دور الثمانية أدوا أداء عظيم والعملية انتهت وكل واحد عاش حياته. لا منى الشاذلي جابت اللعيبة ولا سيف زاهر جاب اللعيبة ودفعوا 2 مليون و2 مليون ونص و3 مليون، ولا عمرو أديب، ولا عندهم عمرو أديب، ولا عندهم منى الشاذلي، ولا عندهم مهيب، ولا عندهم أي حاجة، عندهم تعقل، عارفين إن دي كورة انتهت مع صفارة الحكم. هي دي الأخلاق، اتعلموا الأخلاق يا بلاد. واحد تاني قفر صقر، لحظة خلصت وشاتم خلصوها الأرجنتين كذا، الطلاب جامعة الأزهر اللي مصبرني انك هتترمي في النار، حكموا خلاص في الآخر ان شاء الله. واحدة مسلمة مصبرني على ميسي غير انه رايح يدخل جهنم. مدرب أسبانيا كاتب كلمة حلوة قوي، تعلموا يا مسلمين يا خير أمة، تعلموا بدون الله لا شيء في الحياة، والدعاء لله بالفوز على المنافسين أمر غير عادل. ما تدعيش، قل يا رب وفقني، بس ما تدعيش على الآخر. دي الناس اللي بتعرف ربنا، دي الناس اللي فرق كبير جدا بينكم وبين الشعوب دي، عشان كده هتتجننوا وتروحوا ليهم، عشان كده عايزين تهاجروا، عشان كده بتجازفوا بالخطر عشان تروحوا للبلاد دي. ميسي بقى اللي مضايقكم، ميسي اللي مضايقكم. في اغسطس 2014 اعرب ليونيل ميسي مهاجم الارجنتين وبرشلونه الاسباني عن تضامنه مع اطفال غزه الذين عاشوا ويلات العدو الاسرائيلي على قطاع غزه، مما اسفر عن سقوط المئات من القتلى. ده ميسي دي جماهير الارجنتين رفع علم فلسطين عادي، وجماهير تانية بترفع علم اسرائيل، لا بيتخانقوا ولا ضربوا بعض ولا اي حاجه. في ارجنتينيين من اصول فلسطينيه عايشين جوه الارجنتين بالملايين، في لبنانيين عايشين جوه الارجنتين بالملايين مسلمين ومسيحيين، في يهود طلعوا من مصر ومن الشرق الاوسط ما راحوش اسرائيل وعاشوا جوه الارجنتين بالالاف، ده بيرفع علم، ده بيرفع علم، زي ما رفعوا علم اسرائيل بيرفعوا علم فلسطين. الازمه عندك، الازمه عندك. ميسي اترفع صورته في غزه لأنه رفض يزور إسرائيل اعتراضا على اللي بيحصل في أحداث غزة في 2018، واترفعت صورته جوه غزة على مباني غزة. النهاردة أنتوا بتشيطنوه واعتبرتوه صهيوني وعدو عشان أنتوا كدابين، عايزين تظهروا صورة معينة تلهوا بيها الناس وتصنعوا منه عدو صهيوني وبتخبوا صور تانية. هو ده، هي دي الشعوب العربية، الاكتزاء. زي واحد يدخل يقول لي الآية المسيح قال كذا وسايب كل كلام المسيح لأنه كذاب، لأنه مش عايز يعرف الحقيقة، لأنه عايز شوشر وخلاص، عايز يعمل فروقيعة كأنه جايب لي حاجة أنا معرفهاش، كأنه بيسألني سؤال أنا بتفاجئ بيه. نفس طريقة التفكير بالضبط، العقلية وعقلية السوس كل إمخاخهم. ده ميسي في 2013 إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل، قاد ميسي وزملائه حملة لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة في القدس استجابة لدعوات دولية وحقوقية، أكد حينها رفضه اللعب في ظل مقتل الأبرياء. ده ميسي العدو بتاعكم، بس مش هيقولوا الكلام ده. ده ميسي اللي جه مصر في 21 فبراير 2017 للمشاركة في الترويج لحملة اسمها عالم خالي من فيروس سي، وسند الاقتصاد المصري وروج للسياحة المصرية
ودعم الصندوق

0: اللي بيحارب فيروس سي جوه مصر. زار الاهرامات، التقط صور، حضر حفله في فندق مينا هاوس، وضع قميص يحمل توقيعه في مزاد خيري، اتبرع بالحذاء بتاعه عشان دعم الحملة المصرية لمحاربة فيروس سي. ده ميسي اللي بتشيطنوه النهاردة اهو قدام الاهرامات، مش هيجيبوا لكم الصور دي اهو، ده ميسي يا جماعة، ايه رأيكم؟ طيب خدوا بقى فيديو مفاجأة للي انتوا شيطنتوه وجعلت منه العدو الاكبر للشعب المصري، اسمعوا الفيديو ده.
1: ميسي وهو في الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بيعملها هو طبعا تبرعات في أماكن كثيرة جدا على مستوى العالم، ودي من ضمن التبرعات هو دي الحذاء الخاص به هو، وهو ادهولنا في البرنامج عشان هنعمل عليه مزاد. ميسي أنا بشكرك جدا جدا، وأكيد دي يعني حاجة بجد يعني إحنا بجد سعادة جدا بيها، إنه ان مش بس ان انت نجم محبوب على مستوى العالم، لا انت دايما بتحاول تعمل اعمال خير بتساعد فيها اي حد محتاج على مستوى العالم.
0: ده ميسي يا احمد يا موسى اللي جه يروج للسياحه المصريه لما كانت واقعه، ده ميسي اللي جه يتبرع لحمله التخلص من فيروس سي، ده ميسي اللي جه يدعم الاقتصاد بتاعك بالتيشيرت بتاعه اللي موقع عليه واتحط في مزاد، والشوز بتاعه اللي كان بيلعب بيه في برشلونه واتحط في مزاد واتباع لصالح صندوق تحيا مصر، ده ميسي اللي عملتوه عدو صهيوني كافر كذا كذا كذا. انتوا الشعوب ما عندهاش اصاله، شعوب اساتذه في النقران الجميل، شعوب بتقلب بسرعه، بتنسى لاي حد عمل. هو ده الشعب العربي الاسلامي، خير امه تعمل معاهم جميل النهارده شيطانوك بكره. هو هم دول، هو ده رد الجميل لواحد زار بلدك في وقت الأزمة، هو ده رد الجميل لواحد اتبرع لصالح بلدك، هو ده رد الجميل لواحد رفض يلعب في إسرائيل تضامنا مع أطفال غزة، هو ده رد الجميل يا جماعة، هو ده هو ده ميسي. تعالوا بقى شوفوا شعب غزة بيعمل إيه مع ميسي.
2: شباب تدرون هذا الفيديو وين؟ هذا الفيديو وين دي يحتفلون بهدف الأرجنتين وفوز الأرجنتين؟ هذا بغزة الفيديو، هذا بغزة. لكل واحد يقول ميسي صهيوني، هذول اهل غزه شوفوا بنص الحطام وبنص الدمار بيشجعون ميسي.
0: دول اهل غزه اللي انتوا قلبين الدنيا عليهم بيشجعوا ميسي. شجعوا الارجنتين ضد مصر، فيهم كتير قوي طلعوا عملوا ومسكوا الاعلام بعد ما الماتش انتهى. من حقهم، انا مش بلوم عليهم، ده بشر عادي من حقه يعبر عن فريقه اللي بيحبه واللاعب اللي بيحبه. ده شعب غزه بالمئات قاعدين لماتش الارجنتين وانجلترا. في مجموعة كانت بتشجع انجلترا والاغلبية كانت بتشجع ميسي والارجنتين جوه قطاع غزة. ايه رأيك يا حسام حسن؟ في خبر منتشر ان لاعبة النرويج قررت تتبرع بكل دخل حصل ليها كاتحاد كورة وفريق كروي حصلوا عليه من الفيفا لأهل أطفال ومستشفيات غزة. حسام حسن بقى يا بتاع الزيطة والهيصة، عملت ايه لأهل غزة؟ قال العلم بس وكلمتين عشان تركب الترند. عملت ايه بالمكافآت اللي جات لك؟ عملت ايه بحلقة منى الشاذلي 2.5 مليون انت وزوجة متخانقة مع زوجة تانية؟ وطالع بقى الشعب المصري النهاردة ملهي ما بين خناقات زوجات حسام حسن وزوجات ابراهيم ومرات حسام متخانقين مع بعض، ومرات زيكو وامه متخانقين مع بعض. ايه الشعب ده؟ ده الارجنتين يا احمد موسى يا اللي جعلت منها عدو، طالعين يحتفلوا باعلام فلسطين في الارجنتين. هو انتوا عندكم مشكله، عندكم مشكله في عقولكم، انتوا بتفكروا بطريقه احاديه. اللي معانا يبقى حبيبنا واللي يقول رأي تاني يبقى عدونا ونحذفه بالطوب. هو ده الشعب الأرجنتيني في عاصمة الأرجنتين، العلم الفلسطيني مع العلم الأرجنتيني وحاطين يافطة لفلسطين. الإعلام المصري بقى اللي صنع عدو ينهي بيه الشعب هيجيب لك الصور دي؟ لا، مش هيجيب لك الحاجات دي، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تعيش في سجن المؤامره

وعايزك تعيش وانت اتخلق ليك عدو جديد اسمه ميسي. لكن مش هيجيب لك الصور دي الاعلام المصري ولا احمد موسى هيجيب لك الحاجات، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو ده الاعلام المصري، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تبص للامور من منظور معين. ليه البلد دلوقتي عايزه عدو؟ الشعب المصري بيعادوا اسرائيل، لكن عايزين عدو جديد. ايه هو العدو الجديد؟ ميسي والارجنتين.

0: هل كده حرام عليا؟ اه طبعا حرام عليك.
1: طبعا حرام.
0: هقول لك ليه. صلى على سيدنا النبي
1: أيوة
0: صلى الله عليه وسلم. اولا انت كده بتشجع وبتايد واحد مؤيد للي ما يتسموش اللي بيقتلوا في اهل العزه والكرامه، واصلا ميسي ده توجهاته معروفه.
1: يا شيخ انت قريت اي جمله على صفحه ميسي ان هو مؤيد لاسرائيل؟ لا، انت ماشي ورا السوشيال ميديا، يبقى انت كذاب، يبقى انت غير حقيقي، يبقى انت غير منصف، يبقى انت بتطلع ورا الاشاعات. يا شيخ رايك امانه. يقول لك ماشي ورا الكيان وبقاعد، جبته منين الكلام ده؟ ما راح غزه يا جماعه، راح غزه وتبرع لغزه وتبرع لمصر، مفيش الكلام ده.
0: كل فتره يروح هناك يقعد يهز ويبكي عند حائط، انتوا عارفين ربنا
1: يقول لك كل فتره يروح هناك ويقعد يهز ويبكي قدام حائط. هو راح مره واحده، راح عند حائط المم، وبعد كده راح رام الله وتصور مع الرئيس الفلسطيني، وتصور مع اطفال الانتفاضه، وتصور مع اطفال في رام الله وفي اريحة، ولعب كوره مع الشعب الفلسطيني. لكن هو ياخد لك اللقطه دي عشان يحوله العدو ليك وتصدقه. شيخ بقى بيتكلم، هنكذبه؟ ده شيخ يا عم اعرف مننا، هنكذبه ويخفي اللقطه الثانيه. هو ايه دي شعوب؟ شعوب بتعيش اسم بمبدا اسمه مبدا التدليس. ياخد لك ايه ويخفي لك الباقي، ياخد لك فكره ويخفي لك الباقي. نفس الحاله، نفس الفكر، نفس العقليه، واحده عقليه تعيش على التدليس والكذب.
0: على لسان موسى عليه السلام: بما انعمت علي فلم اكون ظهيرا للمجرمين. يعني ايه؟ يعني يا رب بعد النعم اللي انت انعمتها علي في الاخر اروح اي مجرم؟ وربنا سبحانه وتعالى
1: ده جعله مجرم،
0: وتعاون
1: ده جعل مسلم مجرم، وجعل مسلم ميسي مجرم، وجعله صهيون. يا راجل عيب عليك، عيب عليك. انا بعتذر جدا للتليفونات، الايباد فصل. معانا مصطفى. اهلا مصطفى، اتفضل.
2: الو استاذ اندرو،
1: اهلا بيك. ايه رايك في شتايم المسلمين في حق ميسي وتكفيره؟
2: اولا انا ما ضيعتش وقتي اتفرج على السكر وحاجات زي كده، لكن برايي شخصي ده غريب جدا، انا ما يسمحش الكلام ده بصراحه.
1: يعني انت مع ولا ضد؟
2: انا اختلف مع الشتايم ضد ميسي.
1: بتختلف مع الشتايم، شكرا لاخلاقك لانك انت مولود ومتربي في امريكا.
2: لا.
1: طب ايه رايك انه محاوله تصنيع عدو، انك تصنع عدو وتله الناس وراه؟
2: بتقول ايه؟ مش سمعت السؤال مظبوط.
1: ايه رايك للشعوب العربيه الاسلاميه انها تصنع عدو وتله الناس وراها عشان الناس تبقى مغيبه؟
2: رايي الشخصي ده غريب جدا.
1: ايه؟
2: انا سامعك، انا كنت
1: رايك الشخصي
2: غريب.
1: رايك الشخصي
2: غريب.
1: غريب.
2: ايوه.
1: انت فاكر عارف كلمه تلهي يعني ايه؟ يعني تخدع الناس وتعيشهم في حاله من الالاء. طيب يا مصطفى عندك اي سؤال يخص موضوع الحلقه؟
2: بصراحه انا بتابع الحلقه لكن انا ما عنديش سؤال بخصوص عنوان الحلقه.
1: طب شكرا يا مصطفى، شكرا لمداخلتك. معانا فادي، اهلا بيك فادي، اتفضل.
3: سلام ونعم اخ اندرو.
1: سلام ونعم.
3: عايز اقول لك او اجاوب على السؤال اللي سالته: ليه مسلم تخوض في الاعراض اذا كان نبيهم نسب الى الله سبحانه وتعالى انه قال ايه؟ عتل بعد ذلك ايه؟
1: زنيم.
3: زنيم، الله يفتح عليك يا اندرو.
1: يعني ابن زنا
3: نبيهم. ومحمد بقى الكلام بيؤكد ان هو اتولد على بعد 4 سنين من وفاه الراجل اللي هو منسوب ليه. على راي المثل المصري، انا اسف ان اقول العيبه تعيب عليك واللي فيها تجيبه فيك. انا اسف، هو مش العيبه بالمناسبه بس معلش ماشيها العيبه عشان دي قناه ما
1: انا عارف يعني. انا عارف بس مش هنقول الفاظ زي دي.
3: حاجه كمان الاخ اللي بيقول لك انه متحول على المحاميه، الست المحاميه، مبدئيا انا
1: ده ابو اسلام احمد عبد الله، ده داعيه اسلامي.
3: ما انا عارفه ده حبيبي. انا عايز اقول، انا عايز اقول لك انه يعني انا اول مره اسمع عن الموضوع، بس استنتاجي كده هو حد حاول يطول الست دي ولما اتمنعت عليه يعني اطلق الحمله دي ضدها.
1: ربما يكون استنتاج سليم. ربما.
3: طيب الحاجه بقى المؤكده بقى للاخ ابو اسلام برضه، روح شوف في افغانستان على القناه الوثائقيه الجزيره والعربيه، ودي قنوات ما لهاش علاقه بالمسيحيه خالص يعني. بتتكلم عن الفتيان اللي بيلبسوا لبس ستات وبيرقصوا
1: في أفغانستان.
3: ماشي، مين بقى متحكم؟

0: المتحكم الأكبر في الموضوع دوت واحد من أمراء الجهاد.
1: طالبان.
0: لا ده اللي كان حارب الاتحاد السوفيتي زمان.
1: نعم. نعم.
0: والكلام ده مذكور على قناة وثائقية تبع القطر وتبع نعم. الإمارات.
1: نعم.
0: يعني الكلام لو صحيح أو غلط يعقد عليهم. وربنا ينور قلوبكم يا رب.
1: ربنا يبارك حبيب. معنا دكتور رياض، أهلا بيك. سلام المسيح. العباد
2: سلام المسيح دي. أخو أندرو.
1: ربي يباركك.
2: البؤساء، قلت قبل كده مرة الفقراء، ولكن في حقيقة الأمر
1: البؤساء.
2: البؤساء ودي كرواية كان كتبها كاتب فرنسي مشهور اسمه فيكتور هوجو،
1: بيتكلم
2: عن الناس الفقراء. بلد إنما دول بؤساء، بؤساء في كل شيء. الموضوع مش في الفقر بس، في كل شيء. النهاردة أنتج مجتمع بينحدر بشكل رهيب
1: جدا
2: في الهيافة، إلى درجة لا يصدقوا عقل. مش ممكن
1: هيافة.
2: العالم
1: هيافة.
2: كله بيجري بالصاروخ ودول في هيافة مطلقة
1: في
2: على جميع المستويات. رجال سياسة، رجال دين، رجال إعلام، على مش ممكن إزاي يبقى واحدة أو واحد إعلامي محترم وقاعد وبيتكلم كلام هايف شديد الهيافة. أنا ليه كامل تعليق فيما يخص المحامية. الدنيا هايجة ليه في مصر والأسلمة والبتاع والكهربين ليه؟ لأن أكتر من يتكلم على على على على, على, على, على الأخلاق الإسلامية هم حاليا دلوقتي في موقف على التواصل، المواقع التواصل الاجتماعي، سيدات محجبات وغير محجبات عمالين طايحين في الشيوخ. ففي قلق جامد، خايفين. الدين ده مبني على مش على ارض صلبه، مبني على رمل وشويه هواء هيطيروا. خبر حضرتك النقطه الثانيه بقى، هو مش مصري كان اسلم من كام سنه؟ يعني هو دلوقتي مرتد.
1: محمود المصري قال كده،
2: مرتد. ما هو يعتبر مرتد بقى دلوقتي.
1: ما هو قال محمود المصري كذاب يا دكتور.
2: ايوه يا فندم، الخيانه بقى، عنصر الخيانه اللي عمله ده كله ميسي وسيناه كله، عنصر الخيانه ده اصله ايه برضه؟ ما هو دور على اصل. دور جميع صحابه النبي كلهم قتلوا بعض. الخيانه دي في الدم، اصبح الخيانه دي في الدم، مش في حاجه ثانيه. وكل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الملوك وكل التاريخ كله بيحكي ان ده قتل ده وده قتل ده وده، كلهم قتلوا بعض كلهم. اخر نقطه بقى عايز اقولها، شاءوا ام ابوا، ميسي كان وهو وسيظل من اعظم، ان ما كانش اعظم لاعب كره في التاريخ. وربنا يبارك فيك.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معانا الاخ نبيل. جماعه لو الدكتوره مريم او يوسف معانا ابقى قولوا لي. معانا الاخ نبيل، اتفضل.
3: احنا مش واخدين بالنا من نقطه مهمه قوي، بالنسبه للمحاميه، القاضي ولا المحامي الثاني جايز يشوفوا الجمال بتاع المحاميه دي ويحاولوا يروحوا يفضوا نفسهم في حته بره المحكمه، مش هتبقى محكمه. الناس دي مخها
1: مخاضرب
3: في حته ثانيه.
1: بالظبط.
3: وبالنسبه للكوره، الله مشغول ب بتاع البقاره، يعني البقاره ما وسابهم يتغلبوا. فلازم نخلي بالنا من الحكايه دي. ربنا مشغول.
1: شكرا، ربنا يباركك. شكرا. معانا اختنا امل، اهلا بيك، اتفضلي.
4: الو، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا.
4: انا مبسوطه جدا يا اخ اندرو ان انا اكون معاك في مداخله. انا بحب البرنامج جدا، بتعلم، اتعلمت منه من زمان، من سنين طويله وانا بسمع واتعلم واذاكر وراك انت والاخت نوره، وطبعا ابونا زكريا وكل الناس اللي فرقوا في الايمان والملكوت.
1: ربنا يبارك.
4: موضوع الحلقة، أنا عشان ما طولش، فرق معايا جدا، لأنه أنا كنت بتناقش مع بيتي وأسرتي وأصحابي في الموضوع ده ليا وقت. أنا بس هلمس على كم حاجة، أنا عارفة أنك أنت قلتهم، بس أنا يعني
1: حضرتك عابرة ولا برضو مسيحية أختي أمل؟
4: لا أنا مسيحية.
1: أوكي، تفضل.
4: وفي الإيمان.
1: ربنا يباركك، تفضل.
4: أمين. أنا بس نفسي أعمل إنسيست على أنه هو ده الإله، الإله الذي أعبده.
1: نعم.
4: الحب ولا الكره؟
1: نعم.
4: ثقافة الحب ولا ثقافة الذبح؟
1: نعم.
4: أنا جاية أذبحك أنت. نعم. في صفي أحكمكم أو أموتكم. دايما بقول الفكرة دي، يعني يا أنت في صفي يا إما إحنا مش مهم نختلف ونطلع صحاب، لازم

0: ثقافة كره، ثقافة انه ذبح للي قدامك فعلا مش مقبول، حاجة كده تخليك ترثي للآخرين. انا حزينة على الناس اللي بتفكر بالاسلوب ده.
1: للأسف.
0: ميسي لو مش في الاسلام يبقى يعكخ ليه؟ عشان ايه؟ ليه وحش في ايه؟ عمل ايه؟ ناس بتلعب، ايه ليه كل الكره
1: اصل
0: ده؟
1: دي يا اختي امل شعوب فاضيه، شعوب قاعده على القهاوي، شعوب ما عندهاش شغل، شعوب جواها فراغ، شعوب غضبانه نتيجه للحاله اللي هم عايشين فيها والضيق اللي هم عايشين فيه، وللاسف الجهل والفقر ونظام تعليم مرتد، يعني تعليم صعب جدا، فبالتالي هينفذ فيه، ففي اعلام بيساعده ان هو يطلع الغضب، شحنه الغضب اللي جواه، فيصنع له عدو اسمه ميسي. بس ربنا يباركك يا اخت امل، شكرا جدا. معانا الاخ عادل، اهلا بيك، اتفضل. سلام المسيح، اتفضل. لو يا جماعه 30 ثانيه عندي وقت محدد، اتفضل.
2: في فيديوهات ماليه النت هم ما بيزعهاش لميسي وهو بيساعد بتوع غزه.
1: نعم انا اقول اتكلم
2: فيديوهات كتير قوي ساعات
1: هم مش عايزين. يا استاذ عادل هم مش عايزين الفيديوهات دي، هم عايزين يخلوا الشعب في عداوه مع ميسي، يعني عشان يعمل ايه؟ ينفثوا الغضب اللي جواهم نتيجه للظروف اللي هم عايشين فيها، الفقر والظروف الاقتصاديه والغلاء. فهو الشعب بدل ما يطلع الغضب في الحته دي، لا، اوجهه في حته تانية واصنع له عدو وهمي يقعد يعادي يشتم فيه ويسب فيه، فيطلع الغضب اللي جواه في ميسي والارجنتين بس، فخلق له عدو اسمه ميسي. شكرا جدا. معانا الاخ مسعد، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل، حضرتك على الهواء. اخ مسعد فقدنا الاتصال. معانا استاذ عبد المسيح، اتفضل.
3: ايوه استاذ اندرو، كنت خير يا كبير. دول بيتكلموا بلسان الشيطان، هو الشيطان ممتلكهم.
1: نعم.
3: وبعدين انجلترا لما اتهزمت دي فرق ناس شبعانه. لكن الساجدين دول الجعانين ما بيصدقوا. شفت اللي بيشتهي كحكه؟
1: نعم.
3: ف دي قال لك الايه بتقول لك الشبعان يدوس العسل.
1: شكرا جدا. شكرا. اخر حاجه نصيحه اخويه، ما تشجعوش اسبانيا لانها مسلمه، لان تشجيعكم هينحس اسبانيا. اتفضلوا.
4: وتيجي تقول لي المؤامرات، لا، هو النحس ماسك فيك علشان انت اساسا ما بتتقيش ربنا وظالم. اكذب عليك؟ انا بقول لك الحقيقه.
1: فيديو تاني.
5: شجعي، كلنا هنشجع الارجنتين بقى، مش هنعمل اسبانيا. عشان نجيب من الاخر، احنا رحنا كلنا مع انجلترا الارجنتين كسبت، رحنا كلنا مع سويسرا الارجنتين كسبت، فاحنا كلنا هنروح الماتش الجاي فين؟ ها؟ ايوه كلنا طالعين فين احنا؟ كلنا طالعين على الارجنتين، كلنا ارجنتين، وهنشجع الارجنتين، فما لهاش بقى غير تقوم عكسه معانا جايه اسبانيا تكسب، نفرح كلنا.
1: لا ما يا استاذ ابراهيم، انتوا نحس. يوم ما تشجعوا الارجنتين، مش انت بتقول الله رب قلوب عندكم؟ فبالتالي هو عارف قلبك انك بتشجع الارجنتين عشان تجيب النحس عليه فيفوز اسبانيا. لا، هيعمل لكم العكس برضه. فانتوا نحس يا استاذ ابراهيم، تروحوا شمال تروحوا يمين نحس، دعواتكم غير مستجابه، لانكم مدخلين ربنا في حاجه مبنيه على الاجتهاد والتمرين والمهاره والتخطيط والمدرب. انتوا نحستوا الدنيا كلها، كفايه شعوبكم اللي بسبب النحس للعقيده اللي انتوا ماسكين فيها عايشين حاله رديئه، زي ما كتب عن المراه نازفه الدماء، هكذا هو المجتمع الاسلامي العربي من اردأ الى اردأ. لا عزاء لامه دفنت اخلاقها ومات الاخلاق. لا عزاء. هذه هي الامه، وهذه أمة أخرجت للناس. كان نبيهم يفتخر أنه يسب ويشتم ويلعن وينظر ويشتهي، فماذا تتوقع من أمة الملهم بتاعهم بهذه الأخلاق على أساس أنه جاي يتمم مكارم الأخلاق؟ أنت مش تممت مكارم الأخلاق، أنت دفنت الأخلاق نفسها، فأصبح نتج عنك أمة بلا أخلاق. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة.

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم أحبائي وأعزائي المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله. ليلة مشرقة بالفرح والهناء والسعادة على حضراتكم جميعا في برنامجكم ساعة ونص مشهورة، وضيفكم الدكتور مجدي إسحاق. احنا معادنا زي كل أسبوع الأربع من الساعة 9 ل 10:30، وكالعادة بقول المقدمة المكررة دي: لو سمحتوا تتكرموا علينا، ما تخشوش على التليفونات دلوقتي. كلكم بتشتكوا ان بعد ما بنخلص الجزء النظري من الحلقة ونبتدي نفتح باب الأسئلة، التليفونات بتقطع، لأنه تليفونات ورا بعض ورا بعض ورا بعض فبتعلق. انتظروني قليلا وهقول لكم امتى تفتحوا التليفونات، نص ساعة بالظبط او اقل من نص ساعة صدقوني. ويمكن النهاردة اخلص بدري عشان اسمع أسئلة حضراتكم في كل الاتجاهات زي ما انتم متعودين كل اسبوع. طب النهاردة هنتكلم على ايه بقى؟ النهاردة موضوع جديد لطيف حلو مميز، من المواضيع اللي الحقيقة يعني ممكن تلاقي صعوبة في الحصول على معلومات عليها، لأنها مش كل الناس اتكلمت فيها ومش كل الناس بحثت فيها. فالموضوع خد مننا بحث طويل عبال ما حطينا هذا العنوان: الانتحار النفسي. بيسموه النفسي أو الوجداني أو العاطفي، أي حاجة من دول صح. بيسموه ايموشنال سويسايد، أو أحيانا يسموه قتل الذات بدون وعي، انك انت تقتل نفسك من غير ما تاخد بالك، مش تقتل جسدك. الانتحار، اي حد فيكم يخش على الجوجل بعد الحلقة دور على كلمة انتحار، هتلاقي على طول يطلع لك الانتحار الجسدي ونسبة الانتحار الجسدي الى اخره يعني. فهقول ان نسبة الانتحار الجسدي في سنة 2016 معدل الانتحار العالمي 10.5 لكل 100,000 نسمة، يعني بنتكلم في 0.01%، يعني حاجة بسيطة جدا في العالم كله. انما اللي انا بتكلم عليه النهاردة الانتحار الوجداني، هو انتحار منتشر جدا جدا، بس للأسف لم يتم عمل له احصاء. هل هيجي يوم من الايام في كتب الطب النفسي يتحط هذا العنوان؟ الله اعلم، معرفش. لكن انا اتوقع انه في القريب ان شاء الله، خلال فترة قريبة، يبقى في عنوان كده في كتب الطب النفسي اسمه الانتحار الوجداني. يلا بينا نخوض تجربتنا مع بعض. ايه الانتحار الوجداني؟ الحقيقة لقى علماء النفس والطب النفسي اساسا، واولهم عمنا الكبير فرويد صاحب اول مدرسة في الطب النفسي، ان الموت غريزة مرتبة اقوى من الحياة. يعني الحياة طبعا غريزة، ناكل ونشرب ونتكاثر الى اخره يعني، لكن الموت غريزة. من غير ما تاخد بالك النفس تسعى الى ان تميت نفسها دون ان تدري. وفرويد قال ان احيانا الناس فينا، ماشي ركزوا معايا دقيقة وسيب نفسك انت تركيزك يقع لوحده. في الدقيقة اللي جاية دي افهمني وان شاء الله خير. يعني بيسميه التكرار القهري او البحث عن الموت، ان النفس البشرية دون ان تدري من غير ما تاخد بالها بتدور على الموت. فتلاقي ان الناس في جواها ميل طبيعي لا شعوري انها تصل بالنفس الى الموت، النفس مش الجسد يعني. حلو كده؟ وسماه التكرار القهري او البحث عن الموت يعني. الانتحار النفسي اللي احنا بنتكلم عليه او الوجداني ده عملية فيها احنا بنقطع الاتصال بانفسنا، فالنفس بتموت او بتميل الى الموت يعني. تعالوا نتكلم بقى على اشكال الانتحار النفسي، كيف ينتحر الانسان نفسيا او وجدانيا. خلاص؟ وطبعا انا هتكلم على الموضوع بعناوين، لكن هاجي على عنوان كبير قوي قوي قوي هنقف مع بعض وقفه مهمه جدا، اللي هي اهم جزء، اللي هو الـ الـ الـ الـ الـ الشوربه بتاعت الموضوع، الدسم البهريز يعني. اشكال الانتحار النفسي، شكل من اشكال الانتحار النفسي: نمره واحد، ارضاء الناس بشكل مفرط. كلنا طبعا بنميل لارضاء الناس، لكن البني ادم

عاوز يرضي كل الناس ده بيموت نفسه، لانه بيأذي نفسه، بيأذي حياته، بيأذي وجوده. طب انا فين؟ ادوس على نفسي عشان كل الناس تنبسط. طب انت فينك؟ انت فين راحتك؟ فين اكلك؟ فين شربك؟ فين متعتك؟ فين فسحتك؟ مش موجود. فارضاء الناس، هتفهموني بعد شوية لما اقعد ارضي الناس على طول، بختفي بتلاشى، انا مش موجود، المهم الناس تنبسط. طب وانت رحت فين؟ طب ما ده شكل من اشكال الانتحار النفسي. شكل تاني لعب دور الضحية، ان انا طول النهار ضحية حد وبتوسل لان انا الناس الى منقذ لاصلاح حياتي، انا ضحية، انا ضحية، ده نوع من انواع الانتحار النفسي. تقول لي يعني ايه؟ يعني بحاول ان انا بدل ما افحص نفسي للبحث عن سبب مشكلتي، لا انا ضحية حد تاني، فانا كده بقتل الحتة الانسانية اللي فيا، فانا كده بنتحر نفسيا. ثلاثة، الصمت وانكار المشكلة، كله كويس، ده واحد بيتظاهر ان الدنيا بخير وان كل حاجة تمام، ولو انت سلمت عليه بيسموه ذا سمايلي ديبريشن بيبل، مبتسم ومبسوط وكل حاجه، لكن هو من جوه بيموت، قطع الاتصال بالدنيا وفقد شغفه، فقد سعادته، لكن هو قدام الدنيا ما فيش حاجه، انا بخير، انت كويس فعلا؟ تعرفين لما بنسلم على واحد انت عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله. بجد؟ لا مش بجد. واغلبنا بيقول الكلام ده عشان ما يبانش عليه ان هو تعبان. اصل لو بان عليا ان انا تعبان او متالم ده بيقلل من قيمتي. طب ما تعترف بالمشكله. لا، فاهم الفكره؟ فالصمت وانكار المشاكل ده نوع من انواع الموت البطيء داخل النفس. الاعتراف بالمشكله ومواجهتها ده بحث عن الحياه، انكار المشكله ده اعتراف بالموت. اربعه، دي مهمه جدا جدا جدا جدا، اسمه جلد الذات، الذنب. الذنب، خلي بالكوا بقى من دي. الذنب نوعين، نوع طبيعي، كلنا عندنا ذنب طبيعي، طبعا طبعا كلنا عندنا ذنب طبيعي، غلط، ضميرك وجعك، الحل بتوب، انا اسف، بعتذر لربنا في التوبة وفي الصلاة، بعتذر للي غلطت في حقه، نقطة، خلصت. لكن انا بتكلم على حاجة اسمها الذنب المرضي، ان البني ادم رغم ان هو قدم توبة واعتذار وتأثر لربنا، يقعد يجلد في نفسه، يجلد في نفسه، انا وحش، انا غلطان، انا اسأت الادب الى الذات الالهية، فيقعد طول النهار تعبان وكأنه بيقول لروحه انت وحش ما تستاهلش تعيش، اتعذب يا ضمير، خد حقك مني، عذبني، موتني. انا يمكن حكيت القصه دي قبل كده بس بحب احكيها لانها قصه يعني شارحه للموضوع. في فيلم مشهور جدا عن الام السيد المسيح اسمه Passion of Christ، عملوا المخرج ميل جيبسون يعني. ففي الفيلم ده يوريك ازاي الجلدات نزلت علشان على ظهر السيد المسيح في الفيلم يعني. الجلدات دي كانت معمولة بشكل يعني تمثيلي قوي جدا، بيوريك ان الجلد شال الجلد والعظم واللحم تماما يعني. ايه الهدف لما سألوا ميل جيبسون؟ قال لهم لان انا نفسي، هو نفسه كمخرج تعرض ايام شبابه لحتة الجلد دي، كنت بجلد نفسي بالذنب، وتأكدت ان الذنب ده عذبني طول عمري، بدل ما احط نفسي قدام ربنا واقدم توبة، نقطة، ربنا سامحني، لا ما سامحتش نفسي. فشرح الجلد بهذا التفصيل الممل، بالجلد العنيف اللي حصل في الفيلم يعني. فده بيسموه عقاب الذات، الذات العليا بتعاقبك، وده على فكرة ممكن يوصل مش بس للانتحار النفسي، الانتحار الجسدي. وبعض الناس بتقول ان جلد الذات احيانا يبقى زيادة عن اللزوم، لدرجة ان البني ادم يحس ان هو السبب في اي حاجة، ما بيسامحش نفسه اطلاقا. عشان كده خدوا بالكم يا جماعة، الناس الناضجة
هي اللي بتسامح نفسها.

نفسها مش العكس، مش طول النهار ان هو طب ما ربنا سامحك انت ليه ما بتسامحش نفسك. فيقول لك ان الذات الجالدة المعذبة هي اللي بتعذب البني ادم حتى بعد ما ربنا سامحه. لو البني ادم بيثق فعلا ايمانه بيثق ان ربنا مسامحه يسامح نفسه. 5 المثالية الزائفة، ده نوع من انواع قتل النفس، انك انت مش راضي عن نفسك ابدا، ما انت بتموتها. في ناس يا جماعة ما بترضاش عن نفسها خالص خالص، هو نفسه كمالي ومطلع اولاده كماليين، فطول النهار هو مش راضي عن نفسه ومش راضي عن عياله. الكمالي ده بيموت روحه وبيموت اللي حواليه. مرة زمان كنت مسافر امريكا، ففي زيارة لاحد الشخصيات المهمة، قاعد على مكتب زي ده وبنتكلم مع بعض، فدخلت المدام بتاعته فبتحكي لي قصة قدامنا طبعا كلنا، تقول لي جوزي لو التليفون رن دخلت مرة المكتب فبرد على التليفون ما كانش موجود، فرحت مطلعة قلم من الدرج او من على المكتب، كتبت ورقة فيها مين اللي اتصل بيه. دخل من بره، قال لها مين اللي شال القلم من هنا حطه هنا؟ قالت له انا. تاني يوم نفس التليفون رن، فهي اتعلمت من امبارح يعني انه وبخها، فرحت جايبه قلم معاها عشان ما تلخبطش مكان القلم، هي عارفه ان هو منظم جدا، وكتبت مين اللي اتصل بيه ونسيت وحطت القلم في المكان ده. راح داخل تاني مره، لا بصي بقى، لا تشيلي قلم ولا تحطي قلم، مين اتصل مين ما اتصلش مش مهم، المهم انه دماغه اتعكننت ان دي شالت قلم وحطت قلم. الكمالي بيعذب اللي حواليه وبيعذب نفسه. يعني لو واحد كمالي من اللي عايز كل حاجة مظبوطة دخل لقى أي نقطة صغيرة متلخبطة يتعب، ده بيموت روحه، بيموت روحه بالتدقيق المفرط وبيموت اللي حواليه بالتدقيق المفرط. وبيقولوا في التنشئة الصحية للأطفال إن الآباء الكماليين بيطلعوا أولاد عندهم ضعف ثقة بالنفس، إنه مش راضي عن نفسه أبدا، بيقتل نفسه وبيقتل غيره يعني. 6 شكل من اشكال الانتحار النفسي، دفن النفس الحقيقية. في حاجة اسمها الريل سيلف. بصوا، كل واحد فينا عنده ذات حقيقية وذات ظاهرة. كلام النهاردة تقيل. ذات ظاهرة انه اللي انا اللي باين قدامك، انا هو ده انا، بس في ذات تانية جوايا مش باينة، بتاعتي انا حد شايفها. فأحيانا البني آدم فينا الطبيعي الحلو الجميل اللي هو سوي، اللي بره زي اللي جوه، الظاهرة زي الحقيقية. عشان كده يقولك البني آدم ده اللي في قلبه على لسانه. النفس الحقيقية، الفطرة الحقيقية، انك انت تعبر عن مشاعرك زي ما هي. عاوز تقول لا اقول لا، عاوز مش عاوز تروح المشوار ده ما تروحش المشوار ده، عاوز تواجهني وتقول لي اللي مضايقك مني قول ان انا زعلان منك. فالبني ادم اللي بيقتل نفسه النوع السادس ده، اللي هو ما بيطلعش اللي جواه بيدفنه، ما بيعرفش يقول لا، ما بيعرفش يطلع اللي جواه، ما بيعرفش يفرح وقت ما عاوز يفرح، ما بيعرفش يبقى طبيعي، عاوز تبقى انت اللي هو انت، طلع نفسك الطبيعية يعني. فدفن الذات الحقيقية ان هو عدم القدرة على اخراج ما بداخلك يعني. عشان كده تلاقي البني ادم ده اللي بيقتل نفسه مش قادر يقول لا، حاضر حاضر حاضر حاضر، بيلعب دور الباذل المضحي، حاضر حاضر حاضر، مفيش حاضر على طول، في لا، في مش قادر، في تعبان، في مش قدرتي. فاسمه دفن النفس الحقيقية. طيب ناخد النقطة بقى اللي هي اللي جاية دي، دي البهريز بقى، دي شوية الشوربة بتوع القعدة كلها يعني.

استمرار العنوان ده مهم جدا، العلاقات المؤذية والانتحار النفسي، ده اهم سبب في كلامنا كله، ان انا مأذي وموافق. كمان مرة عشان الحبايب، الاذى على كل الناس، بس في واحد بيتأذي ويقبل الاذى، وفي واحد بيتأذي ويرفض الاذى. اللي بيتأذي ويقبل الاذى ده بيموت. تقول لي يعني ايه؟ هل انا لما حد بيأذيني في ناس بتقبل الاذى؟ اي نعم، بيقبل ان يكون مستنزف متعور وما بيقولش اي. طب اتحرك، قوم، بلاش تأذيني، وقفني. لا، في ناس اقوى اضعف من انها تقبل الاذى يعني. طب السؤال دلوقتي، كيف نقبل الاذى؟ وليه في ناس بتقبل الاذى والوجع؟ ليه في واحد بيأذيك وانت مش قادر تقاومه؟ تعرفين واحد بيضربك بسكينة من قيمة اسبوعين بالظبط، حالة شفتها في غرفة المشورة يعني، بنت ما تزيدش عن اواخر العشرينات يعني، ومتجوزة وهي صغيرة. الشخص اللي مرتبطة بيه بيخونها كل فترة مع شخص مختلف، وبيضربها وبيهنها وبيقفل عليها الباب وهو نازل بالمفتاح لمدة كام سنة؟ 13 سنة. جايلي مش تشكو من ان هي بتتأذي؟ لا، دي عاوزة تخلف منه، بتحبه. قبل الأذى، في ناس بتقبل الأذى مش قادرة تقوله لأ، بيضربها وهي ساكتة، بيهنها وهي ساكتة، مش قادرة تستنجد بحد، بأهلها، مش قادرة توقفه، مش قادرة تطلب الإنهاء العلاقة دي. فقبول الأذى نوع من أنواع الانتحار النفسي، ده موضوعنا النهاردة. طب ليه في ناس بتقبل الأذى؟ أربع حاجات أنا هشرح، والشرح ده عميق جدا جدا جدا. ليه في واحد ما بيعرفش يوقف سيل الأذى يعني؟ أول حاجة، انه حد من الابوين، بابا او ماما وانا صغير، وصل لي رسالة فيها اذى نفسي وانا صغير قوي، اذاني نفسيا بالاهانة او جسديا، بالاهانة، بالضرب، بالتنمر، بالشتيمة، فارتبط عندي الحب بالاذى. ولاني بحب بابا جدا، فهموني في الحتة دي كويس، ولاني بحب ابويا جدا جدا جدا جدا، فمش قادر افرق بين حب واذى، الاثنين جملة واحدة. فلو الاب وانا صغير اذاني، اكبر متعود على الاذى، وفاهم ان الحب والاذى جملة واحدة، مرتبطين في دماغي وفي عقلي بالفكرة دي. اثنين، ان انا عودت دماغي ان العب دور المنقذ من صغري، ومش واخد بالي ان الانقاذ المستمر للناس هو اذى مستمر ليا. يعني انت بتلعب دور المنقذ، ده بيأذيك، لازم في وقت من الاوقات تقول انا مش منقذ، انا مش سيفير، انا ما ينفعش ابقى طول النهار بنقذ الناس من اللي هم فيه واسيب نفسي اغرق. عارفين اللي نزل ينقذ حد من الغرق فغرق هو؟ هو عمل كده يعني. ثلاثة، لان ارتبطت زمان بحد اذاني وما خدتش حقي منه. تاني، دي مهمة جدا، ارتبطت زمان بحد اذاني وما خدتش حقي منه، فابتديت اقبل الاذى واعيد الماضي تاني، اسمه تكرار قهري للاذى الماضي. اتأذيت وما خدتش حقي، فبتني اعيد الفكرة دي جوه دماغي كأنها تكرار قهري، يبقى اتأذي واتضرب واتأذي واتهان واتشتم، تكرار للي فات، اسمه تكرار قهري يعني.

بالظبط. رابعا، احساس بالذنب من حد، فبعاقب نفسي، حد اذاني وانا بعاقب نفسي فيه، ده اسمه الاحساس بالذنب المستمر. حاسس ان انا اذنبت ناحية حد فبعاقب نفسي بنفسي فيه، فكل ما تتكرر الاذى لحياتي بعيد الذنب تاني جوايا. طب احنا بنحكي الكلام ده كله ليه؟ لان لما حد يجي قابل الاذى وبيستسلم للانهيار النفسي ده، بنقعد نفحت جواه، ليه يا ست الكل جوزك بيضربك ويحبسك ويهينك ويخونك ومش عارفة تطلع من العلاقة؟ بندور بقى، لان لما بنجيب جدر الموضوع، الموضوع بيخف يعني. طب الحل ايه؟ حل الموضوع ده كله على بعضه كده، اللي هو موضوع الانتحار النفسي او الاذى النفسي اللي بيجي لك وانت قابله. نمرة واحد، لما حد يأذيك، نمرة واحد لازم ترفض، ترفض تماما ان حد يأذيك. وبالمناسبة، رغم ان مش موضوعي، لكن الشيء بالشيء يذكر، هناك اتهام للمسيحية انها بتعلمنا نقبل الاذى. لا، احنا ما بنقبلش الاذى، احنا بنتحمل الاذى لكن بنرفضه، عشان الشر لما بنحوله المعركة بينتهي بانهيار الدنيا كلها. فانا ارفض الاذى انما اتحمله من اجل يعني ايماني بعقيدتي، لكن ارفض، ما حدش يأذيني، ما حدش يلمسني. مثال شهير جدا جدا جدا ما حدث للسيد المسيح على الصليب، او وهو داخل الصليب، لما بيلاطس كان واقف قدامه في الحكم، فلطمه واحد من العبيد، فقال له الجملة الشهيرة بتاعته في يوحنا 18: إن كنت قد فعلت الردي اشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني؟ فده إعلان مهم جدا إن السيد المسيح رفض الأذى، فقال له أنت بتعمل كده ليه؟ في حاجة تخليك تأذيني؟ لا، طب اشهد. فرفض الأذى ده مهم جدا، وعلى مستوانا احنا رفض الأذى الداخلي، لازم جوايا يبقى ليا احساس بالعزة بالكرامة. 2، اعلن للطرف اللي قدامي اني بتأذى منك، ابلغه الرسالة ان في ناس بعيد الشر عني وعنك جبلات، تلح يقعد يأذي فيك، يتنمر عليك، يضايقك ويوجعك، ما انت ساكت، قول له، اتكلم، اعلن رفضك جوه نفسك، ثم اعلن رفضك المعلن للشخص ده: انا بتأذى منك، عشان توقف سيل الاذى ناحيتك وتحطه عند حده. انا ما بقولكش قوم اضربه، بس قول له ده ما ينفعش. عشان كده ولادنا لما بيروحوا المدرسة من صغرهم، لما حد يأذيه يقول له: ما اسمحلكش تأذيني، ما اسمحلكش تضايقني، وقفه عند حده، عشان الولد يطلع من صغره قوي، سوي نفسيا. 3، ممكن تطلب تدخل شخص او متخصص عشان يساعدك في تخطي الاذى. النمرة اللي بعدها، ممكن توصل لمرحلة انك تطلب حقك القانوني، لو في قانون يساعدك توصل للحق اطلب الحق القانوني، احنا مش ضد كده، ان القانون يجيب لك الحق بتاعك. طيب، عايزين بقى في الاخر خالص، وانا بلخص الحلقة بتاعتنا، اقول تدريب مهم جدا جدا جدا: اكتشف كيف تم الاذى جواك. يعني اذا كانت حلقة النهاردة

ليه عناوين كتير، لكن بنكتشف العناوين دي. انا هراجعهم معاك بسرعة عشان اوصل معاك للعناوين دي. انه انت ممكن تكون بترضي كل الناس، ده اذى، ده انتحار. انت ممكن تكون بتلعب دور الضحية، انك انت طول الوقت حاسس انك انت مظلوم، ده انت بتأذي نفسك وبتموت. انت ممكن تكون بتنكر المشاكل، المشاكل اللي بتحصل لك انت بتنكرها مش موجودة، طب ما انت بتموت نفسك. اعترف بالمشكلة، مش كل حاجة تمام، واجه المشكلة بالاعتراف بيها. 4، جلد الذات، انك انت طول النهار تعذب نفسك ومش راضي تسامحها. لما تغلط وتتوب سامح نفسك، لان استمرار الذنب هو قتل للنفس باستمرار. المثالية الزائفة، ما تعيش طول الوقت في كل حاجة صح، اقبل انك تغلط وفوت الحاجات الصغيرة، اقف قدام الحاجات اللي تستحق انك تقف قدامها، فلا تعذب روحك ولا تعذب ولادك ولا تعذب اللي حواليك. البرفكشنزم اللي مموتك ده ومخليك طول النهار دماغك هتموت من انك عايز كل حاجة صح. وبالمناسبة، مش معنى ان كل حاجة صح ان احنا بنقبل الغلط، لا، الصح المبالغ فيه اللي بيخليك واقف للناس على الواحدة، واقف لنفسك على الواحدة. المثالية الزائفة، ثم دفن النفس الحقيقية، خليك على طبيعتك. من القصص المهمة جدا جدا جدا اللي تتحكي ازاي تكتشف انك انت بني ادم على فطرتك. تعال اخدك معايا نحضر حفلة سمر. حفلة، انت رايح الحفلة دي لابس كرافات وبجاكيتة وقميص وبنطلون وقاعد متنشي، وفجأة قام حد قال لك يلا يا انكل، ولا يلا يا بابا، ولا يلا نلعب لعبة مع بعض. رحت قايم وابتديت تتنطط وتلعب. ايه اللي حصل؟ الطفل اللي جواك ظهر، النفس الحقيقية ظهرت، التنشية اللي انت فيها وقعت، فابتديت تعلن نفسك الحقيقية. انت طبيعي بس كنت متنشي. او لما تقعد مع حد وانت بتتكلم دموعك تنزل، نفسك بانت. عشان كده في غرفة المشورة من ضمن الحاجات اللي بتفيد جدا جدا جدا في اظهار النفس، ان لما حد بيجي لنا بيقعد براحته، يعيط براحته، يتكلم براحته، يحكي عيوبه براحته، يقول انا مين براحته، لانه طول الوقت بره كان مخبي نفسه ورا نفسه. فلو لقيت نفسك مش قادر تكتشف نفسك، روح لحد متخصص، وخليك على طبيعتك عشان ما تقعدش طول الوقت تدفن تدفن تدفن في النفس دي، ففي الاخر تنتهي ان هي ماتت وانت بتدور عليها مش لاقيها. ثم اخيرا، الحاجة الاخيرة في موضوعنا النهاردة، لا ملخص القصة، لا تقبل الاذى بغض النظر بقى كان السبب ايه. وانت صغير اتأذيت، وانت صغير دفنت الاذى، وانت صغير اتعورت وما كنتش عارف تدافع عن نفسك، فكبرت ما بتدافعش عن نفسك. خلاصة الكلام، ما تقبلوش، اقف قدام الاذى حتى لو اللي قدامك اقوى منك، بس لازم تنجح انك تقول له لا. لان لا دي معناه ان انا مش هنهزم نفسيا قدام الاذى بتاعك، فمش هاخد الاذى من بره هدخله جوايا يموتني اكتر ما انت عاوز تموت. ارجو اكون عديت على الموضوع بكل تفاصيله. دلوقتي بقى فاصل صغير، اطلعوا على التليفونات يلا اتفضلوا، وبعد الفاصل نلتقي عشان نستقبل اسئله حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حته.

يا رب ما أحلى الحياة قربك. العشرة مع الرب حلوة لأنه حلو جدا لحياتي وحياتك. كم أنت حلو، حلو يا يسوع.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل واسئلتكم في عينينا وفوق دماغنا. معانا اول تليفون. الو.
1: الو،
0: ايوه اتفضلي يا فندم.
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله اتفضلي يا فندم.
1: بقول لحضرتك انا رجليا شفت رجليا من تحت كده، رجليا اليمين في بطني كده كده، العظمه بقى اللي فوق ديت تصحيني من احلى نومه، والم جامد
0: اللي
1: وليا
0: فوق، معلش
1: ورمه
0: عفوا، اللي فوق فين، ورا ولا قدام؟
1: لا من وش، من وش رجلي من فوق،
0: يعني ناحية صوابعك ولا ناحية كعبك؟
1: لا ناحية صوابعي،
0: ناحية صوابعك. بيحصل لك ايه بقى، وصفي لي.
1: بحس ان خط زي ما تكون حد جايب شاكوش بيخبط فيا جامد، ممكن يصحيني احلى نومه،
0: طب لما بتقومي،
1: والم جامد وفيها نسبه ورم كده.
0: لما بتقومي تمشي في وجع؟
1: لا ما بحسش باي وجع،
0: النقح ده بيزيد وانتي واقفة ولا وانتي نايمة بس؟
1: لا يعني على غفله كده، يبقى ممكن قاعده او اجي او تخين احلى نومه، يبقى خبط جامد في رجلي.
0: رجليك الاتنين مش كده؟
1: لا رجلي اليمين بس، ومعلش يا دكتور برضه صباعي الكبير دوت بقى ساعات برضه بيجيله تشنجات كده برضه بالليل، ويبقى الم جامد برضه ويقف كده، ويبقى مش قادره، ويصحيني برضه من احلى نومه زي تشنج كده.
0: طيب هو حضرتك عندك أي شكوى عامة في جسمك، مثلا ضغط، سكر، كوليسترول، نقرس؟ خط قطع. أنا بس عاوز أعرف في نقرس ولا مفيش، لأنه غالبا لو في نقرس الحاجات دي كلها موجودة. والحاجة غالبا الأرجح إن هي عندها التهاب في البطانة بتاعت رجليها، يعني يسموه البلانتر فاشيا. فدي نحتاج بس نستشير دكتور متخصص في الألم أو الروماتيزم يعني. وببساطة كده نصيحتين ليكي: رجلك تتحط في مية دافية بالليل قبل ما تنامي، وممكن ندهن رجلينا بأي مسكن كريم بسيط، وناخد أي مسكن لمدة 4 5 أيام عشان معدتنا بس ما توجعناش. ألو. الو. الو مش سامع.
1: الو
0: ايوه اتفضل.
1: دكتور مجدي،
0: ايوه طيب معلش الخط قطع، ناخد مكالمة تانية. الو
1: الو مساء الخير،
0: النور.
1: ازيك يا دكتور؟
0: اهلا اهلا.
1: انا من محافظه الفيوم، مدام نادية كامل.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك، انا ممكن اكلم حضرتك بخصوص مقصد يا دكتور؟ انا متعبي، انا الهضاره رابعه في خشونه والتهاب. معايا
0: معاك يا
1: سيادتك؟
0: فندم، معاك.
1: وبعدين يعني انا من درجه الرابعه في سنه جامده جدا والتهابات، وعادي العظمتين بيحكوا ببعض تمام. فجيت كشفت عند الدكتور بيجي من القاهره للفيوم، وعمل لي تردد حراري مرتين بلازما من الدم يعني. بس من ساعتها وانا تعبانه وكاني ما عملتش حاجه يا دكتور خالص.
0: ما هو

0: تاني في نسبية. اه اتفضل.
1: هو التردد الحراري مش كل الناس بتستجيب ليه.
0: طيب واعمل ايه؟ والبلازما؟
1: والبلازما مش كل الناس بتستجيب ليها. طب انت يعني
0: طيب
1: حقنتي في المفصل اي مادة غير البلازما؟
0: لا هو

0: أمريكي، هو دكتور يعني لدى الذكر، اسمه مشهور جدا. فبيجي في يوم في الشهر، في كل أسبوعين بيجي، وأنا تعاملت عنده. هو شاف الأشعة وشاف نسبة الالتهاب في عملت تحاليل قبل كده كان طالبها نسبة الالتهاب، وهو اللي حدد الوضع ده.
1: ما هو زي ما قلت لحضرتك مش كل الناس بتستجيب. هو العمر كام سنة؟
0: 70 يا دكتور.
1: 70، هيبقى صعب تغيير مفصل. يبقى هنحقن بقى، نستمر في الحقن ويغير لك مادة الحقن، يعني بدل البلازما يحقن لك مادة الزيت. في مواد جديدة بتتحقن جوه المفصل، مواد زيتية جيلاتينية كده بتقلل الاحتكاك جدا. فاطلبي منه ان هو يغير لك المادة بتاعت الحقن.
0: اطلب منه ان يدي حقنه زيتيه.
1: ايوه،
0: وما طب والالتهاب يا دكتور؟
1: ما هو هي الحقنة بتقلل الاحتكاك، لان مهما خدنا ادوية من بره الالتهاب ده مش هيخف طالما من الدرجة الرابعة.
0: انا عايز اقول لحضرتك من غير ما اقطع الكلام سيادتك، انا قلت له اول ما قلت له
1: معلش معلش، نعمل اللي قلت لحضرتك عليه ان شاء الله. الو، كلمة تانية معانا. الو، حد معانا على الخط؟ الو يا جماعة، فين المكالمة؟ ألو.

طيب ناخد أسئلة الفيس عقبال لما تليفونات الظبط. حاضر. عندنا أسئلة على الفيس. اللي هي ماجد رمسيس: مساء الخير، ألم في دراعي عند الرفع لأعلى أو لأسفل، وبعد استقطاع والألم يحدث في العضل. دي حاجة اسمها روتيتور كاف سندروم، اللي هو التهاب مفصل الكتف. بيبقى غالبا المسافة بين العظمة دي والعظمة اللي تحتها فيها يعني زي التهابات. دي تحتاج ان احنا نعمل اشعة للكتف لو الموضوع شديد، تحتاج شوية علاج طبيعي مضادات التهاب وتمارين. فبسيطة ان شاء الله يعني. بس نطلب انك ما تشيلش حاجة تقيلة وتستشير طبيب عظام عشان يشوف لك الألم ده يتعالج ازاي عشان العلاج يتكتب مظبوط يعني. سم ده متعود على الأسئلة. أنا بشرب مية كتير كل يوم تقريبا 2 لتر، بس يوم أعمل بول ويوم مفيش ربنا مرة يبقى مرة في اليوم، ده سببه إيه؟ يعني أنت بتشرب مية وتعمل يوم بول ويوم مفيش خالص؟ أكيد فيه، بس ممكن الكمية متنوعة يعني. يعني هي الفكرة كلها إن طالما الكلى سليمة والكبد سليم والقلب سليم والمخ سليم، لازم اللي بتشربه هتنزله، امال هيروح فين؟ الكلى سليمة من وظائف الكلى. يعني اقول لحضرتك على علامة كويسة جدا تعرف منين ان البول بتاعك الكلى بتاعتك كويسة، من كمية البول ولون البول. فالمفروض ان لون البول لو شربت مية كتير لون البول يفتح، شربت ميه قليل لون البول يغمق. طبعا بالاضافه لتحليل الكلى، كرياتينين وكرياتينين كليرانس وغيره يعني. فدي بسيطه ان شاء الله.

عندنا مين تاني؟ رفيق، مساء الخير يا دكتور، عندي 30 سنة والكوليسترول والكلي عالي 282، هو الطبيعي 200. ها، كوليسترول الدار 183، عالي ده شوية برضو، المفروض ما يزيدش عن 100. خدت علاج كلوروز 3 شهور وعملت تحليل والنتيجة برضو عالي. مع العلم والدي كان عنده مشاكل في القلب، ولو يوجد عندي سكر او مشاكل الغدة، ايه الحل؟ دلوقتي محتاجين حاجتين، تستشير الدكتور بتاعك. اولا الكلوريلوز جرعته تزيد، وفي دواء جديد نزل في السوق اسمه بيمبيدويك اسيد، ده دواء جديد خالص، حاجة نوفي يعني، اسمه تاني بيمبيدويك اسيد. الدواء ده بيشتغل على الكوليسترول قوي جدا، وما الحمد لله ما بيعملش مشاكل لا على العضلات ولا على الكبد ولا على المخ. فبرضه من حقك تسأل الدكتور بتاعك على الدواء ده، اسمه بيمبيدويك اسيد. ميرفت عادل، يا سلام يا دكتور، رايح حضرتك في حقن منجر للتخسيس، دي ليها كرايتيريا يعني، مش اي حد ينفع نكتب له المنجارو ده يعني، مش واحد تخنان 5 كيلو 10 كيلو، لا لازم درجة معينة في الوزن ويتاخد تحت اشراف دكتور، وهي حقن ممتازة لو اتاخدت تحت اشراف دكتور. مظبوط، لا مش في المفاصل، في العضلات. بص، الآلام الكوليسترول في العضلات ده مش عند كل الناس، عند نسبة بسيطة جدا، ولازم نعرف الفرق بين الألم بتاع العضلات العادي وألم الأدوية دي. لو عاوز تتأكد إن دواء الكوليسترول مأثر على عضلاتك، بنعمل تحليل للعضلة دي في الدم اسمه CPK، لو التحليل عالي يبقى الدواء عامل أثر، لو مش عالي انسى وخد البنسة، ملوش علاقة خالص. في بعض الناس اول ما بتاخد دواء الكوليسترول تشتكي ان عندها الم ووجع ووهن وضعف وتعب، دي بقى اللي بنغير لها الكوليسترول من شكل لشكل، او الدواء الجديد اللي انا قلت عليه اسمه البيمبيدويك اسيد ده. وبالمناسبة لمن يهمه الامر يعني، في دلوقتي طلع موضة في علاج الكوليسترول، الحقن دي ابتدت تنزل، هتبقى موجودة في مصر ان شاء الله، بس لسه مش متوفرة قوي، مش في كل المراكز. حقنة واحدة بتتاخد في الوريد توقف العلو بتاع الكوليسترول لمدة 6 شهور. تخيل يا مؤمن، حقنة في الوريد، حقنة واحدة تروح للدكتور تك خلصت، ده مش هتاخد الدواء لمدة 6 شهور. لا طبعا طبعا، يعني هو ممكن يجي له أزمة قلبية بسبب تمن الحقن. في سؤال تاني على الفيسبوك بتاع مين؟ دودو نبيل، انا عندي غضروف فقرات رقبتي، على طول رقبتي وجعاني وايديا بتنمل، مش عارف اعمل ايه. نصايح الغضروف بتاعت الرقبة، اولا المخدة كويسة، تنام على مخدة كويسة، مش لازم طبية بس اللي تبقى عالية قوي ولا واطية قوي، بس لا تعرفها ازاي المخدة المظبوطة. الناس اللي بتسألني عن المخدات، لما تحط المخدة على جنبك وتنام، رقبتك لا تبقى معوجة كده ولا تبقى معوجة كده، تبقى مظبوطة كده، ان ربنا خلق رقبتك كده، فلما تنام لازم رقبتك تبقى كده، يبقى المسافة دي من وشك لغاية كتفك يبقى مظبوط، فالمخدة تبقى مظبوطة كده، فلازم تظبط المخدة على قد المساحة دي، ادي واحدة. تاني حاجة الموبايل، لما تمسك الموبايل تمسكه كده مش تمسكه كده، تبقى رافع راسك ورافع الموبايل. تالت حاجة تمارين الرقبة، ودي عملناها مرة قبل كده باختصار، انك انت تحط ايدك ورا ظهرك ورا على قفاك لمؤاخذة، تشد راسك لورا وتشد ايدك لقدام عشان تقوي عضلات رقبتك، الحركة اللي انا عاملها دي، وتعد 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وانت بتعمل كده هتحس ان عضلة رقبتك شدة، ده معناه ان العضلة ابتدت

0: تتقوى شوية شوية أوي. ألو،
1: الو، ايوه دكتور،
0: أيوة
1: ايوه دكتور مجدي، ازاي حضرتك؟
0: اتفضلي يا فندم، أهلا بيك.
1: بصي يا دكتور، انا عندي ضغط وسكر، وبعدين حسيت ان معدتي وجعاني، وتحت وجنب الشمال وجعاني، فرحت اكشف عند جهاز هضمي، فعمل لي منظار وقال لي عندك جدار المعدة ملتهب والطحال متضخم. هو الأول كان 12، قبل كده كشفت كان 12 بقي 16، وبعد كده بقي 21. أنا تخينة شوية، وزني 120 كيلو، بس هو عطاني ميوتكس، وعطاني انترلوك للمعدة، وعطاني ملت، وكله ده.
0: سؤال
1: وبعدين يا دكتور انا تعبانه، العلاج ما عملش حاجه معايا، اعمل ايه؟
0: ايه اللي تعبك بقى؟
1: الو،
0: ايه اللي تعبك؟
1: وات وات،
0: الوجع فين؟
1: في معدتي والحته اللي جنب جنبي، ده
0: طيب
1: جنب اللي بيقول لي القولون متعصب جدا في المنظار. بعدين
0: طيب
1: قال لي في خلال 15 يوم المسافة فيش نعمل لك أشعة مقطعية على البطن. أنا الأكل بيتعبني، لو كلت أتعب، لو شربت مية أتعب، لو ما كلتش برد تعبانة. يعمل إيه دكتور مجدي؟ شو الله يخليك.
0: في حموضة عندك، إحساس بإن حاجة حامية وأنت بتاكلي؟
1: لا ما فيش حموضة، أنا عايشة على الشوربة وشوربة الخضار فقط، لي 3 شهور على الحلبة، لي 3 شهور عايشة على المسلوق وشوربة الخضار،
0: في إمساك أو إسهال؟
1: يعني أكل خفيف خالص،
0: في إمساك أو إسهال؟
1: وباكل كمية لا عندي إمساك،
0: طيب هو غالبا الحال،
1: عندي إمساك.
0: غالبا اللي حضرتك بتشتكي منه ده قولون.
1: ما هو قال لي قولون يا دكتور، طيب هو عارفيني علاج القولون وعارفيني
0: يتغير،
1: علاج المعدة،
0: قولي له
1: طب
0: يغير لك،
1: الطحال يا دكتور
0: قولي له
1: ملوش علاج؟
0: يغير لك علاج القولون،
1: ايه؟
0: يغير لك علاج
1: عارفيني
0: القولون.
1: كولونا،
0: في أدوية تانية أقوى منه
1: عارفيني
0: بكتير،
1: كولونا،
0: في أدوية أقوى بكتير من الكولونا.
1: طب اخذ ايه يا دكتور؟
0: مش هقدر اكتب لحضرتك حاجه على الهوا يا ماما، ما اقدرش.
1: طيب اروح له يعني واقول له غيرهولي؟
0: يغيرهولك، في ادويه كتيره جدا للقولون موجوده.
1: خدت قبل كده كلوفرين ما نفعش برضه،
0: طيب احنا
1: كلوفرين ما نفعش معايا،
0: هترجعي
1: والكولونا
0: للدكتور،
1: ما نفعش.
0: هترجعي للدكتور يغير لك الدواء، في ادويه كتيره جدا جديده نازله ان شاء الله. طيب الف سلامه على حضرتك. الو، الو،
2: عارفه يا دكتور؟
0: تنور،
2: عامل ايه يا دكتور؟
0: الحمد لله.
2: انت في استفسار باسم مارولا، عندها 5 سنين،
0: ايوه،
2: هي ونحشانة على طول تجرش في دروسها جرش رهيب خالص، يعني
0: عندها ايه؟
2: هتجرش على اسنانها جرش كتير خالص بالليل هي ونحشانة.
0: بتقرط على اسنانها؟
2: اي
0: طيب احنا محتاجين رسم مخ كده،
2: دكتور، يا دكتور
0: محتاجين رسم مخ.
2: رسم المخ.
0: ايوه
2: تمام يا دكتور،
0: ده اسمه
2: ماشي
0: بروج،
2: دكتور. عندي يعني دكتور ايه دوتي؟
0: دكتور اعصاب.
2: بتاع اعصاب يعملوا رسم المخ. طب ماشي دكتور، انا دايما فيها حموضة على طول،
0: ايه ده؟
2: وفي مرارة عندي، في دكتور قال لي عندك المرارة، معايا انا في حرقان باستمرار من اول ما ناكل.
0: حرقان في معدتك يعني؟
2: اي
0: في بتحس ان في
2: في
0: حاجة
2: دكتور قال لي عندك في المرارة، حصوة في المرارة،
0: عملت أشعة يعني؟
2: لا بالسونار
0: سونار يا ما، سونار هو الأشعة. طيب السؤال ايه، عايز تشيلها
2: يعني،
0: يعني؟
2: في حصوة في المرارة.
0: عايز تشيلها ولا
2: اه
0: ايه السؤال؟ شيلها.

0: شبه هي المراره تعمل الحموضه في المعده على طول باستمرار؟
1: تساعد في الحموضة بس مش لوحدها تعمل حموضة، لأنها
0: لا
1: بتأثر على
0: شكلك مش
1: الهضم.
0: شكلك خالص ده.
1: العفو حبيبي. ألو ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: سنور.
2: كنت محتاجة من حضرتك مشورة نفسية وروحية.
1: اتفضلي يا
2: أنا
1: فندم.
2: عندي بنوتة 3 سنين ونص، متذكرها لحضرتك، بنوتي 3 سنين ونص وفي حضانة كاتولي.
1: طب ما ممكن اتصل حضرتك، ممكن تكلمينا تاني؟ معلش الخط قطع مش عارف ليه. ممكن تكلمينا تاني
0: ألو،
1: ونتعامل. ايوه
0: مساء الخير يا دكتور.
1: سنور.
0: دكتور مجدي معاي.
1: ايوه تحت امرك.
0: مساء الخير، عامل حضرتك كويس؟
1: الحمد لله عاملين فول.
0: الله يخليك يا دكتور.
1: اتفضل.
0: بعد اذنك يا دكتور، انا من 3 ايام انا في حراره جايماني من الرقبه،
1: حرارة
0: رد عليها النهارده، رحت المستشفى عندي. ضعف حراري،
1: طف.
0: دمامل زي الدمامل كده في الرقبه.
1: ايوه
0: رحت المستشفى عندنا هنا في الفرافره هنا، بس عشان الطب هنا ضعيف شويه ما فيش امكانيات. قالوا لي عايز تروح لدكتور جلديه، وقال لي ممكن يكون حزام ناري.
1: الطفح ده موجود فين؟
0: في الرقبه نفسها، يعني من يعني في الجزء اليسار.
1: عامل خط احمر وعليه زي بقليل ميه كده.
0: خط كده، زي كل حبايه فيها زي يكون فيها نقطه من في النص كده فيها.
1: ده احتمال كبير يبقى عندك اللي هو الحزام الناري.
0: ما هو الدكتور بتاع الجراحه لما عندناش جلديه قال لي انت ممكن يكون عندك حزام ناري، او روح الدكتور اللي هو تبع التخصص الجلديه.
1: مظبوط
0: للاسف ما فيش عندنا هنا اصلا عندنا دكاتره جلديه يعني.
1: مظبوط
0: نعم يا دكتور.
1: مظبوط تمام. انت محتاج علاج لموضوع الطفح الناري ده.
0: انا رحت الصيدليه، بعد رحت الصيدليه لما جيت شمال اداني مرهم، قال لي اسم المرهم ده اكسيلوفير، قال لي كويس للحزام الناري.
1: تمام مظبوط كويس. لو ما تحسنتش على المرهم في
0: طيب
1: اقراص،
0: تاخد حاجه معايا يا دكتور؟ نعم،
1: في اقراص بتتاخد للحزام الناري.
0: اداني مضاد حيوي،
1: لا
0: واحد جرام.
1: مضاد حيوي ده مش هيبقى مفيد، انت محتاج مضاد فيروسات. بص انت محتاج تستشير دكتور امراض جلديه. حط الكريم بس المضاد الحيوي مش هيفيدك قوي.
0: طب المرهم ده يعني مش هيساعد شويه
1: يساعد جدا جدا.
0: من مثلا شوف
1: يساعد جدا. لا الحزام الناري ده عبارة عن ايه؟ فيروس بيجي في العصب بيعمل فيه التهاب، فالعصب كله بيبقى ملتهب. مكان العصب ده مسار العصب بيبقى محمر وملتهب وبيطلع زي نقط ميه كده، يبقى كل العصب مصاب بالفيروس. العرق النسا ده ملوش دعوه، مفيش فيروسات خالص. ده هو العظم بتاع العمود الفقري مع الديسكات اللي موجوده دايسه على العصب، يعني عامله عصر للعصب. فده التهاب وده ميكانيكال كومبريشن، يعني العصب مضغوط. يعني هو بيبقى حسب مكان العصب، يعني لو العصب في الرقبة يمشي على مسار العصب، لو في الظهر يمشي على مسار العصب في الظهر، علشان هو احيانا بيجي على الناحيتين زي الحزام بالظبط، يعني ممكن يجي في العصب اليمين والشمال. الو الو
3: الو
1: ايوه
3: الو
1: ايوه
3: الدكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم اتفضلي.
3: حضرتك انا شلت 24 سنة،
1: انت ايه؟
3: بس مجهودي بس 24 سنة.
1: سنك 24 سنة.
3: بس مجهودي بسيط قوي يا دكتور، يعني ممكن

0: الأفراد وأتعب من أقل حاجة، لو رحت مشوار خفيف أرجع بيت وعايز أنام.
1: طيب اخبار عملنا تحليل دم، شفنا الدم بتاعنا كويس، في انيميا ولا حاجه؟
0: لا مفيش دم وباكل مفيش أنيميا وباكل كويس.
1: ما عندكيش دم يعني،
0: لا ما عنديش أنيميا.
1: ولا ما عندكيش دم؟
0: جايز
1: ما فهمتنيش. طب شفتي الهيموجلوبين كام؟
0: لا أنا ما عملتش التحليل.
1: لا بصي، اول حاجة بتخلي البني ادم بالذات عند السيدات لما بيبقى فيه وهن وضعف، بنشوف تحليل الدم الاول، شوف فيه انيميا ولا لا. الهيموجلوبين عندك المفروض يبقى 11، وانتي طالعة تحت ال 11 يجرى لك الكلام ده. هو الدورة منتظمة؟ طيب اه طيب اوكي، ناخد بقى عندنا لستة طويلة، ممكن الغدة الدرقية، ممكن ضغط الدم المنخفض او المرتفع، ممكن السكر يبقى مش مظبوط، يعني عندنا بقى حاجة اسمه كرونيك فاتيك سندروم، ممكن حالة نفسية، ممكن ارهاق جامد الى اخره يعني. طيب يعني في حاجات كتيرة بتعمل كده. الو الو، الو ولا يهمك. ناخد فيسبوك. يا دكتور لو سمحت، الصداع المستمر ده سببه ايه؟ دكتور اعصاب، والصداع المستمر ده سببه ايه؟ ده اسباب كتيرة جدا جدا، ممكن يبقى الضغط، ممكن يبقى الرقبة، ممكن يبقى العين، ممكن يبقى الودن، ممكن يبقى السنان، احتمالاته كتيرة جدا جدا يعني. ماما بتشتكي من وجود في احدى العينين وميض فلاش، وايضا يوجد كأن فراشة قدام عينيها، ده احتمال كبير يبقى مشكلة في الاوعية الدموية، فدي محتاجة تعمل حاجة اسمها اشعة على العين اسمها OCT، OCT، عشان اللي هي أشعة مقطعية على العين يعني، فبسيطة سهلة جدا، نشوف الشبكية بتاعت العين، لأن أحيانا الدم لما بيحصل فيه شوية مشاكل جوه الشبكية بيعمل كده يعني. مش لازم، لا مش مرتبط، لا مية بيضة ولا زرقاء. ألو الو الو، خير يا جماعه؟ راح فين التليفونات؟ الو الو
2: الو، ازيك يا دكتور؟
1: اتفضل يا فندم.
2: عامل ايه يا دكتور؟
1: الحمد لله بخير، ازيك انت؟
2: الله يسلمك يا دكتور. يا دكتور أنا عندي السكر التراكمي عالي، والعشوائي ده 80.
1: التراكمي كام يا ماما؟
2: التراكمي 8،
1: 8.
2: والعشوائي ده 80.
1: العشوائي 80.
2: أيوه.
1: طيب سؤالك ايه؟ السؤال فين؟
2: يعني اخد له ايه يعني عشان يعمل شويه يتظبط؟
1: الدكتور كتب لك دواء؟ انا مش هكتب لك دواء على الهوا انا.
2: ايوه ما كاتب لي دواء، كبسوله قبل الفطار صفرا.
1: كبسوله صفرة
2: قد ايه الكبسوله؟
1: قبل الفطار صفرة، وتمنها كام بالمره؟
2: كبسوله
1: ايوه جلوكوفاش. تمام كويسه قوي يا ماما، جلوكوفاش كويس قوي، بس لازم تعيدي التحليل بعد 3 شهور.
2: بعد 3 شهور

0: بالظبط كده.
1: طب وعند فم المعدة أما يتعب نفكرها على الفاضي والمليان.
0: الايه اللي بيتعبك؟
1: فم المعدة أفكرها على الفاضي والمليان.
0: بتتكرعي على الفاضي والمليان. طيب قولي لي، عندك حموضة يعني تحس بتحسي بحموه وجوف؟
1: أيوة أكل اللقمة، لا أكل اللقمة أي لقمة تتعبني.
0: طيب تقولي للدكتور بتاعك بتاع السكر ده يكتب لك دواء للحموضة، مضاد للحموضة، بس مش عارف اقوله على الهوا. انا يعني نفسي اساعدك بس مش عارف اقوله، لانه لو قلت دواء كل هتلاقي مصر كلها خدته.
1: كل الناس هتاخده.
0: اه طبعا، مع الهوا، احنا على الهوا دلوقتي، اكتب لك دواء ازاي؟
1: لا يعني بص اذكرها يا دكتور على الصاد والمليان.
0: معلش. طيب انا بس طبعا يا جماعه نفسي اكتب للناس روشتات بس على الهوا كده، كله ياخد كله يعني. الو الو، ناس غلابه حلوه، يقول لك الدواء الكبسوله الصفراء. الو، اه بالظبط، يقول لك الو.
2: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: تنور،
2: ممكن سؤال؟ ألو،
0: اتفضل يا فندم، انت على الهوا، اتفضل.
2: معايا المدام رجبتها وإيديها ورجليها دايما وإيديها، العضلة بتاعت رجليها ورقبتها وإيديها.
0: ايديها ورجليها وعضلة رقبتها.
2: رقبتها بتتكلم من رقبتها العلم ورجليها والعضلة بتاعت رجليها من تحت.
0: طيب
2: رديت الدكتور قال لي اعمل لها تحليل فيتامين د وماكس كالسيوم مش عارف ولا ايه مش ايه
0: كويس،
2: ونوديها الدكتور اضعف.
0: كويس. ايه السؤال؟ طيب
2: سؤال مش عارف عندها ايه، عندي
0: ما هو احنا
2: رقبتها
0: محتاجين
2: وايديها و
0: نعمل فيتامين د، نعمل تحليل فيتامين د،
2: تمام
0: واحتمال يبقى طالب
2: تمام
0: لها أشعة بقى،
2: ان شاء الله عجبتها.
0: يعني اعمل لها أشعة
2: اول
0: لأكتر
2: الم
0: حتة
2: ممكن تكون
0: وجعها،
2: تجربه
0: اعمل لها أشعة
2: ايه
0: لأكتر حتة، أكتر حتة وجعاها يتعمل لها أشعة، يعني لو ظهرها وجعها اعمل لها أشعة لظهرها، رقبتها وجعها أشعة لرقبتها.
2: اكتر حاجه دراعيها وجعاني،
0: إيه؟
2: اكتر حاجه دراعيها.
0: يبقى أشعة الرقبة. ألو ألو، مش حد؟
1: أيوة دكتور،
0: أه يا فندم اتفضلي.
1: كنت بكلم حضرتك من شوية الخط قطع معلش.
0: أنت بتاعت المشورة؟
1: كنت طالبة، أيوة بالظبط كده،
0: اتفضلي يا فندم.
1: كنت بقول لحضرتك بنوتي 3 سنين ونص وفي حضانة كاثوليك وإحنا أرثوذكس،
0: وماله؟
1: فبييجوا يوم الحد بيعملوا قداس. ما عنديش مشكلة، أنا عاوزة دي فرصة إن أنا أعلمها إن إحنا في اختلاف حوالينا.
0: وماله؟
1: بس الفكرة إن أنا يوم القداس دوت أنا مش ببقى عارفة أقول لها إيه، يعني في أمهات بتنتهي بفكرة إنه لأ أخلي الطفل يتناول هو كده كده لما يكبر هيعرف. فأنا الحقيقة مش عارفة أخليها تقف بره مثلا، ولا يعني أتعامل مع الموضوع بحكمة إزاي؟ يا ريت حضرتك تشير عليا حاجة زي كده.
0: تقفي بره فين يا ماما؟
1: بيوقفوهم مثلا لايف كده، والولاد اللي هم اللي هيتناولوا من الكاثوليك بيدخلوا يتناولوا،
0: مفهوم.
1: لكن مثلا اللي مامته قايله له لا هتقف على جنب فبيقف هو على جنب. فانا مش عارفه انتهك اي منهج
0: يعني انت
1: وايه نفسيا صح ليها.
0: المشكلة انها ما تتناولش او تتناول، مش كده؟
1: هو انا مش يعني انا عاوزاها افهمها ان ايمانك ارثوذكس،
0: كويس.
1: بس هل ده ميعاد ان انا القنها حاجه زي كده دلوقتي في سن 3 سنين ونص،
0: بصي
1: ولا تمام امشي الدنيا عادي؟
0: هقول لك حاجة،
1: اتفضل
0: هقول لك حاجة.
1: اتفضل.
0: هو الموضوع في البنت الصغيرة في السن بتاعتها دي، عشان تفهمك ان ده ايمان مختلف عن ايمان هتتلخبط تماما، وهتفهمك غلط، وهتفهم الدنيا غلط، والدنيا كلها هتخش في بعضها. فاهم الفكرة؟ الكلام ده لما تكون على مستوى الوعي والنضوج انها تقول

0: حاضر تقول لا. انا رايي ان الكلام ده لما نكبر شويه نتكلم فيه، فما ما توقفيش على الحته دي عشان ما تتعبش.
1: يعني دلوقتي نتناول عادي يا دكتور ولا؟
0: ده رايي، ده رايي،
1: معلش مش سم...
0: ده رايي، بقول ايوه تعمل كده.
1: تمام اه تمام تمام يا دكتور،
0: تعمل كده عشان
1: متشكرة
0: ما
1: لحضرتك
0: تحس،
1: جدا دلوقتي.
0: عشان ما تحسش انها منبوذة بس.
1: ولما تكبر نوعي تحس بقى ادراكك يعني تنجح ان
0: ولما
1: في
0: تكبر
1: اختلاف او كده.
0: ولما تكبر شوية بنفهمها القصة ببساطة. يعني ايه المشورة اللي كنت عاوز تساعديها؟
1: تمام يا دكتور، هي دي المشورة الروحية والنفسية يعني،
0: اه
1: لما ثلاث
0: بسيطة
1: كبير
0: بسيطة،
1: ونص ادي بلوى.
0: خديها. انا عايز اقول لك يعني ال الخناقة التقصية والعقيدية اللي بين الطوائف وبعضها، مش هندخل العيال الصغيرة فيها كمان،
1: صح،
0: هيتخنقوا من هم صغيرين ويطلعوا كارهين بعض ومش طايقين بعض. يعني موضوع ابسط من كده ببساطة، يعني هناخده ببساطة. الو، ايوه اتفضل،
1: معك يا دكتور،
0: علي صوتك شوية.
1: نشأت مع حضرتك يا دكتور،
0: اتفضل يا نشأت.
1: وانا عندي اضطراب
0: يا استاذ
1: ليه
0: نشأت،
1: حاجه وليه علاج ولا بيطول؟
0: صوتك مش واضح يا نشأت.
1: طيب ابني عنده اضطراب ثنائي القطب،
0: ابنك عنده اضطراب ثنائي، عمره كام سنة؟
1: 120،
0: تمام، سؤال حضرتك ايه؟ لا، في علاج، بس علاج هيبقى يعني لو الدور جاله مرة واحدة بناخد علاج لمدة 6 أسابيع، لو جاله أكتر من مرة بنطول المدة شوية.
1: طب هو بياخد كيتوبان وكيتوباك
0: طب وماله؟
1: وحاجة اسمها
0: طيب، خط قطع، ناخد غيره. الو، اه كويس، بس طبعا في ادويه كتيره جدا لازم تتظبط. ان اضطراب الوجدان ثنائي القطب ده محتاج علاج ومحتاج وقايه، فبعد ما يخف منه ياخد الوقايه عشان ما يقع، ما يجيلوش الدور تاني. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير،
0: سنور،
1: ممكن اكلم الدكتور مجدي؟
0: انا معاكي دكتور
1: ايوه
0: مجدي، انا معاكي.
1: ايوه يا دكتور،
0: وطي التليفون وكلم التلفزيون وكلميني من التليفون.
1: حاضر.
0: تفضلي يا
1: ايوه
0: فندم، تفضلي تفضلي.
1: ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟
0: الحمد لله، تفضلي. خدت قطع؟
1: ايوه يا دكتور، الو،
0: اتفضلي اسألي على طول يا ماما.
1: ايوه انا كنت عايزه اكلم الدكتور مجدي.
0: صدقيني انا دكتور مجدي.
1: اهلا يا دكتور، ازي
0: اهلا
1: حضرتك؟
0: وسهلا، اتفضلي يا فندم.
1: انا
0: يا ست انا عاوز اموت موتة ربنا. الو، الو،
1: الو
0: ايوه،
1: الو،
0: اتفضلي يا فندم. انت
1: مساء
0: علاوة
1: الخير،
0: سنور.
1: لو سمحت، انا عندي 62 سنة وعندي السكر التراكمي 76%.
0: تمام،
1: المشكلة عندي ان بقوم الصبح ظهري ناتني ناحية اليمين ومش قادرة أفرده
0: ايه اللي مش قادرة تفرديه؟
1: ظهري،
0: ظهرك. اه،
1: فإيه المشكلة دي؟
0: ده غالبا عندك فقرات، فقرات الظهر، يعني عندك ديسك غضروف، يعني
1: طب أعمل إيه أو أكشف إيه؟
0: تكشفي
1: أو أشتغل
0: عظام،
1: إزاي يعني؟
0: عظام او اعصاب الاتنين.

0: نفس المهم.
1: يعني ده ضعف عضلات في الظهر؟
0: لا ده غالبا غالبا غضروف، غالبا غضروف يعني.
1: طب شكرا، ألف شكر.
0: العفو فهمت. محتاج أشعة للظهر يعني. ألو تفضل يا فندم.
2: دكتور
0: تفضل.
2: لو سمحت يا دكتور، عندي ورم ظاهر في خن ورتي بيروح وبيجي، خن ورتي اليمين.
0: ده فتاء.
2: فتاك؟
0: فتاء بيبان لما تحزق.
2: لا، بيبان لما بشتغل او بقف كتير.
0: لما بتخش الحمام تعمل تواليت بيبان.
2: لا يا دكتور، ده لما بقف كتير، يعني بقف كتير بيبان، بشتغل بيبان.
0: طيب ده غالبا غالبا فتاة يعني. عجبتك؟ الو.
2: لا ما عجبتنيش يا دكتور، انا
0: بعدش.
2: سمعت يا دكتور.
0: يعني روح اكشف عند الدكتور، لو ما فيهوش وجع خلاص، لو في وجع اكشف عند
2: لا،
0: الدكتور.
2: بيفضل السخن، يعني مرقرق جامد.
0: لا روح اكشف عند دكتور جراحة.
2: جراحة؟
0: ايوه مظبوط.
2: ماشي
0: سلامتك
2: ماشي.
0: سلامتك. الو الو.
3: الو،
0: ايوه
3: دكتور.
0: اتفضل.
3: أتذكر أنا من فترة كده هو انتفاخ مستمر
0: الصوت.
3: ومحتاج.
0: لا لا لا الصوت. ايه بتشتكي من ايه؟
3: يا دكتور،
0: ايوه يا فندم اتفضل.
3: أنا دي بتاع 4 شهور كده يا دكتور، انتفاخ مستمر
0: اربع
3: ومغص
0: على مالك؟
3: وشاب.
0: 4 شهور. ايه الصوت مش واضح؟ 4 شهور ايه؟
3: عندي انتفاخ
0: انتفاخ.
3: انتفاخ وإسهال ومغص.
0: طيب سؤال حضرتك، نعمل ايه؟
3: او الاعراض دي.
0: اول حاجة بنعمل تحليل براز
3: تمام.
0: عشان نشوف الموضوع ده سببه ايه، وعلى حسب بقى التحليل ناخد العلاج. فيروس ناخد فيروس، آسف أميبا ناخد علاج أميبا، طفيليات علاج طفيليات، ميكروب ناخد علاج ميكروب.
3: تمام ماشي يا دكتور.
0: ألف سلامة. ألو.
4: ألو.
0: أيوه
4: أيوه يا دكتور،
0: عاوز مانجا اديله
4: عايز
0: مانجا.
4: تكون مساء الخير.
0: ألو. إيه؟
4: أيوة يا دكتور، مساء الخير.
0: مساء النور يا فندم.
4: عندي استشارة يا دكتور، معلش.
0: اتفضلي.
4: حضرتك يا دكتور، ليا أسبوع من يوم الأحد وعندي ألم غريب في معدتي، بس مش في معدتي بس، بياخد معدتي قولون، سمع مع المثانة، سمع في ظهري وجنابي، وألم كده يعني مش فاهمه اصلا هو ايه.
0: طيب انت هتكشفي، احنا محتاجين نعمل سونار على بطنك، اشعه صوتيه على البطن عشان
4: هو
0: نحدد.
4: الدكتور امبارح حولني بس لسه ما عملتهاش، وحولني عملت وطيت كده.
0: ايوه بس الاشعه تبين لي مكان الوجع فين.
4: تمام ماشي، هو كل الموضوع هيبقى سونار مش اكتر.
0: بالظبط كده.
4: تمام يا دكتور. طب هو ده ممكن يبقى ايه يا دكتور؟
0: لا الله اعلم، انا لسه ما اعرفش اما السونار يطلع ان شاء الله.
4: تمام ماشي يا دكتور،
0: الف
4: شكرا
0: سلام
4: لحضرتك.
0: الف سلام. الو.
5: الو الو، ممكن اكلم الدكتور مجدي؟
0: مع حضرتك يا فندم.
5: طيب انا اسمي شاديه من منوفيه.
0: ازيك يا شاديه؟
5: انا دكتور، انا عندي مشكله، مش عندي 53 سنه وعندي ضغط وسكر وكلى. المشكله بقى ان انا عندي بقع بتطلع كتير قوي في جسمي، مش عارفه ايه سببها.
0: بقع شكلها ايه ولونها ايه؟

0: البقع زي ما يكون دم معوج او البقع سمراء، بس بدات في الاول في الكنايات وبعد كده بقت في جسم كتير.
1: طيب البقعة دي كبيرة بتقعد قد ايه وقت؟
0: دي على طول ما بتتنفخش، يعني في منها كبير وفي منها صغير نقط نقط، في
1: طيب
0: منها
1: نصيحتي،
0: كبير شوية.
1: نصيحتي اكشفي عند دكتور امراض دم.
0: أمراض دم؟
1: ايوه عشان البقعة
0: طيب
1: دي
0: أنا ممكن تكون إيه؟
1: ممكن يكون عندك نزيف تحت الجلد يعني.
0: طب هو منتشر كده في كل أماكن جسمي؟
1: انا بقول لك ممكن، انا ما شفتهاش، بس هو انواع النزيف نوعين، يا اما بقع كبيرة يا اما نقط صغيرة، كل واحد من دول شكل من اشكال الموضوع.
0: طيب اكشف امراض دم. طب هي ديت ممكن تكون مناعة،
1: ممكن تكون مناعة،
0: ضغط
1: ممكن
0: مناعة،
1: تكون كبد، ممكن تكون طحال، ممكن يكون مرض في الدم. ألف سلام على حضرتك. ألو.
2: الو ازي الحال يا دكتور؟
1: اتفضل يا فندم.
2: عامل ايه يا دكتور؟ اخبارك ايه؟
1: الحمد لله، عاملين كويس الحمد لله. اتفضل.
2: كنت عايز اكلمك بخصوص والدي.
1: اتفضل.
2: بص، هو من حوالي اسبوع بالظبط كده، تمام، كان نايم وصاحي من النوم فجأة كده، لقي الجنب اليمين عنده بالنسبة من عند المخ والايد والرجل منملين خالص، مفيش يعني اي نمو ولا حركة فيه، تمام. فرحنا كشفنا عند دكتور مخ واعصاب عندنا هنا في المنيا، ماشي، قال له ده اشتباه جلطة. معايا يا دكتور؟
1: معاك يا فندم، معاك.
2: فقال له اشتباه جلطة، يعني نسبة بسيطة جلطة على المخ. فهو يعني جال جلطة، وقال كمان يعني في نسبة دهون في الجسم كتيرة مخلية العصب بتاعك ومخلية الشرايين مسترخى فيها الدم.
1: تمام.
2: فهو لغاية دلوقتي قاعدينه بتاع 4 أيام بياخد من العلاج ومفيش أي تحسن خالص، ويعني الألم بيزيد معاه ما بيخف.
1: لازم تعمل أشعة رنين على المخ.
2: عملنا أشعة يا دكتور، عملنا أشعة وعملنا تحاليل،
1: طلعت
2: قال
1: جلط.
2: نسبة الدهون عندك زيادة يا دكتور.
1: عملت رنين على المخ؟
2: اه عملنا أشعة رنين، قال له ده في نسبة حاجة بسيطة، يعني الجلطة دي نسبة بسيطة على المخ،
1: طب
2: هي اللي
1: كويس،
2: عاملة معاك كده.
1: ناخد بقى علاج مسيل للجلطة، وناخد علاج يمنع تكوين الجلطات الجاية.
2: هو كاتب له على علاج كتير، يعني ده في علاج بياخده حبيتين في الصبح
1: لا
2: وحبيتين
1: حبيتين
2: بالليل،
1: ايه، احنا محتاجين حقن.
2: وحقن عطاله حقن زي الدم كده حمراء، خد 3 حقن منهم،
1: لا ده
2: لازم ياخد
1: فيتامين،
2: كل يوم واحد.
1: اللي انت خدته ده فيتامينات، احنا محتاجين حقن تخلي الدم ما يتجلطش.
2: طب لو كده اكتب لي على اسم الحقنه ديت لو كده
1: لا
2: الايه.
1: اكتب لك ايه، ده انت حاجة حساسة لازم دكتور الاعصاب يبص عليه.
2: طب ما هو احنا كشفنا له عندنا في المنيا عند دكتور المخ والاعصاب، فالعلاج اللي عطوه له دوت قال له امشي عليه، بس لازم بياخد فتره عشان الحاله دي تخف، يعني مش من يومين او 3.
1: ابعت لي اسامي العلاج على الفيسبوك ابص عليه. قدام حضرتك الفيسبوك اهو.
2: ماشي يا دكتور، ابعت.
1: طيب معلش، احنا كالعادة الأسئلة قفلت على صوابعنا، بنعتذر للناس اللي مش عارفين نرد على أسئلتها. بنشكركم كثيرا على تجاوبكم وتفاعلكم معانا وثقتكم فينا. بفكركم إن الحلقة بتاعتنا بتتذاع النهاردة الأربع، تتكرر الجمعة، تتكرر الاثنين من كل أسبوع. الفيسبوك قدامكم على الشاشة، الدكتور مجدي إسحاق آت أوفيشيال، الصفحة الرسمية الوحيدة هي دي اللي تبعتوا عليها الأسئلة. كانت حلقتنا النهارده عن موضوع الانتحار النفسي الوجداني. ان شاء الله الحلقه اللي جايه الاربع اللي جايه نعيدكم بموضوع جميل وشيق. والى ان نلتقي في الحلقه القادمه ارق واجمل واحلى الامنيات، تصبحوا على مليون خير.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وحقيقه يعني قبل ما اقدم الضيفه بتاعتنا الجميله اللي اكيد هنتعلم منها كلنا، عايز اقول لكم حاجه. يعني جه وقتك، التعبير ده بيعجبني ليه؟ لانه جه وقتك تتغير، جه وقتك تتبارك، جه وقتك تتشجع، جه وقتك. يعني انا مثلا النهارده اقول ايه؟ جه وقتي اتعلم، ان انا استفيد من ناس عندها خبره اكتر واقوى ودرسة في المواضيع دي اكتر مني، فانا عايز اتعلم. فانت جه وقتك. النهارده بالذات هنتكلم عن موضوع اعتقد انه مهم جدا. انا طب نقدم الضيفه الاول، نقدم الضيفه ونرجع اقول لكم بس كلمتين على الموضوع والحلقه تمشي ازاي. معانا ضيفتنا الجميله المتبركه دايما، معانا المدام ليلى، الاخت ليلى، ليلى فرج. الاخت ليلى فرج او المدام ليلى فرج، انا اعرف انها متخصصه في المشوره الاسريه،
1: يعني
0: انا صح كده؟
1: اكيد. بس هو انا كمان بلاقي الكلمه دي كبيره عليا شويه. انا درست شويه في المشوره وبمارسها بطريقة مش بروفيشنال قوي، لكن مبسوطة لأنه ده بيساعدني أساعد الناس، يعني
0: وساعدني
1: أنا شخصيا الحقيقة. يعني أنا لما درست المشورة كنت فاكرة أن أنا بدرسها عشان أفيد الناس، أنا أكتر واحدة استفدت الحقيقة.
0: أنت بتعلي طبعا أكيد،
1: ده حياتي
0: بس
1: الشخصية.
0: إحنا بنتعلم منك برضو،
1: يعني على فكرة
0: حاجة جميلة يعني.
1: الله يخليك. بس المقدمة
0: أنا مصمم النهاردة لأن الموضوع مهم.
1: مرسي.
0: أنت عارفين النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن زي ما اتقال في البوست، حطينا احنا كلمة كده، الفراشة التي بداخلك. طبعا نعرف لان هي الفراشة بتتغير يعني، فهنتكلم عن التغيير، انك تتغير. يمكن عايز تغير في حاجة، يمكن في حاجة نقطة. في ناس كتير قوي يا جماعة، في ناس كتير قوي عندها مثلا ايه، الغضب زيادة عن اللزوم، فنفسهم قوي بطلوا حكاية الغضب دي. في العصبية، في تغيير، مش بس غضب وعصبية، في عادة معينة نفسه يتغير ويسيبها، في أمر ما مش عايز يكمل فيه، عايز يتغير، هي عايزة تتغير وهو عايز يتغير، وبعض الأحيان نحس إن المجتمع نفسه عايز يتغير. فكلمة تغيير كلمة جميلة جدا. تعالوا بينا نتعلم ونسأل الأخت ليلى النهاردة في التغيير. وأرجوكم التليفونات، أهلا وسهلا بيكم أي وقت، اتفضل اتصل، حط السؤال في الموضوع يبقى رائع، هنتعلم كلنا ونستفيد في الفراشة التي في داخلك.
1: التعبير جميل جدا حضراتكم اللي اخترتوه الحقيقة، بس جميل جدا جدا. وبفتكر إن والدتي مره كانت بتحرر مجله روحيه كده، باباها كان ابتداها، وبعدين قرت حاجه جميله، وده كلام حتى انا يعني جه في بالي دلوقتي لما حياتك قلت التعبير ده، انه قالت انه في واحد كان عنده الفراشه، يعني الاول جاب الدوده والدوده عملت الشرنقه، وبعدين الفراشه ابتدت تطلع من الشرنقه، فالشخص اللي ربى الدوده ده حب يساعد الفراشه، فجاب مقص رفيع جدا جدا لانه لقاها بتعاني معاناه جامده جدا عشان تخرج من خرم صغير في الشرنقه. فمسك المقص ده ووسع لها الشرنقه. الفراشه دي فضلت بتطير بجناح معوج، يعني زي ما تكون بتعرج، يعني لو الانسان بيعرج هي فضلت مش بتطير بطريقه مظبوطه. اتضح انه لما الفراشه بتتكون جوه الشرنقه وتبتدي تطلع، لو ما طلعتش من مكان ضيق في عصارة معينة ما بتتعسرش من جسمها، فبتخليها تطلع فراشة مش كاملة، يعني لازم تطلع من المكان الضيق قوي ده عشان تبقى الفراشة السليمة. فزي ما يكون الله كمان من حكمته انه ساعات كتير بيسمح ان احنا نعدي في ظروف ضيقة، بس بتطلع مننا فراشة بتطير احسن من لو ما كناش عدينا بالظروف دي. وفي يوم سمعتها من القسيس مكرم نجيب كان بيقول انه للأسف بنتعلم من الألم أضعاف أضعاف اللي بنتعلمه من الظروف الحلوة. والجملة ضايقتني، صحيح ضايقتني، قلت يعني ليه بيقول كده؟ بس اتضح في الحياة إنه فعلا اللي بنتعلمه من الظروف الصعبة أضعاف اللي بنتعلمه من الظروف الحلوة.
0: ده كلام مظبوط جدا.

0: أنا أوافق. اللي بنستفيده من الألم
1: أقوى قوي قوي. بالنسبة للتغيير مرة قعدت أفكر ساعات بلاقي أنه قبل ما نبتدي نتكلم في موضوع بيبقى حلو قوي أن احنا نعمل زي تعريف لما هو التغيير.
0: يا ريت.
1: فالتغيير هو أن أنا بتغير، يا إما أن أنا ببطل حاجة سلبية بعملها بتدورني أو بتدور الناس اللي حواليا، أو ببتدي حاجة إيجابية ما كنتش بعملها قبل كده بتفيدني وليها تأثير إيجابي عليا أو عليا أنا والناس اللي حواليا. يعني مثلا ممكن أكون عايزة أبطل أشرب مشروب معين في مادة ممكن تأذيني، أو ممكن أكون عايزة أبتدي رياضة ما كنتش بلعبها، أو أقرأ الكتاب المقدس بانتظام، أو أبتدي أتصل بالناس وأسأل عليهم أكتر من الأول. فالتغيير هو أن أنا بتغير من الوضع الحالي ليا، بأن أنا يا إما ببتدي حاجة كويسة ما كنتش بعملها أو ببطل حاجة مش كويسة أنا بعملها. في أوقات كتير لما ما مش بنتغير بنخش في دايرة، بعض الناس بتخش طبعا، في ناس للأسف للأسف للأسف من خلال المشورة في الفترة الأخيرة اكتشفت أنه الناس تقريبا نوعين يعني كبار، وفي ناس قليلة في الحتة اللي في النص. ناس بتجلد نفسها عمال على بطال، وده مش بيوصلها لأي حاجة.
0: نفسها؟
1: جلد الذات اللي هو كل ما يعملوا حاجة غلط
0: بتجلد نفسها
1: وبتجلد نفسها في اللي مش عارفة تتغير فيه طول الوقت. وعلى فكرة ده مش بيساعد، ده بيخليها تزداد سوء. وفي ناس بتجلد اللي حواليها بس، يعني هي مرتاحة مع نفسها، أو هي متخيلة إنه مش مرتاحة على فكرة، بس هي متخيلة إن هي ما بتغلطش خالص، وإنه كل الغلط بيحصل من أي حاجة حواليها. يا الظروف،
0: خليني أخذ مثل بسيط يعني حضرتك تساعدينا فيه. أنا أجلد نفسي إزاي؟
1: إن أنا أمسك الحاجة.
0: في ناس بتجلد نفسها إزاي يعني أعمل
1: في فرق بين تأنيب الضمير وجلد الذات. تأنيب الضمير إن أنا بشوف إن أنا عملت حاجة غلط، فما بحسش بارتياح إن أنا عملت الحاجة دي، وبواجه نفسي وبكون صريح معاها إن أنا بقول إن أنا عملت هذا الخطأ، وبعدين بشوف خطوات إيجابية تخليني أتطور. لكن مش بقعد في المكان اللي عملت فيه الغلط وتأمل المكان وتأمل فظاعة الحاجة وتأمل بشاعة نفسي وأغطس بقى في تأنيب ضمير وعدم رحمة وعدم غفران لنفسي. ده جلد الذات. إنما
0: ده جلد الذات.
1: لكن في حاجة اسمها إن أنا الطبيعي إن أنا أشوف إن أنا عملت حاجة غلط، بس ما أقفش عند النقطة دي، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أروح أنفض نفسي واللي هي لا تشمتي بي عدوتي، أنا سقطت حقوم. أنا سقطت وبقول إن أنا سقطت، لكن مش هستسلم لهذا الأمر، هروح وهخبط ببان. هو ده الفرق بين الشخص اللي بيجلد ذاته وبالتالي بيغرق أكتر، أو الشخص اللي بيشوف بس غلطته وبيقول خلاص في حتة هنا ضعيفة أنا هقوي العضلة دي، هشوف جاية منين الأول، وده اللي هنتكلم فيه أثناء البرنامج، وبعدين أبتدي أتغير. وفي ناس بقى تانية اللي هي النرجسية، أنا قريت عنها اليومين دول من كتر ما الموضوع استفزني، لأن لقيت ناس كتير بنقعد يعني زوجة مثلا بتتكلم عن زوج دائم اللوم ليها، لا يعترف إطلاقا إن هو غلطان، ولو سألته مثلا حضرتك قلت له طب أنت نصيبك إيه من المشكلة دي، يقولك إن أنا استحملت كتير إن أنا أي حاجة غير إن هو غلطان هو كمان. أو العكس صحيح، واحدة تيجي مثلا عاملة غلطة كبيرة بس بتلوم كل الناس على الغلطة اللي هي عملتها. فأنا بلاقي المجتمع بينقسم بين الناس اللي بتجلد نفسها زيادة عن اللزوم، أو الناس اللي مريحة روحها خالص بقى وما فيش أي احتياج للتغيير.
0: مريحة روحها يعني تقصدي إن هو ملوش
1: دعوة متصالح بقى مع غلطاته، وبالعكس مش شايفها ومش فارق. ولما الناس بتقوله إنها اتوجعت منه دايما هتلاقيه يا إما بيهاجم يا إما بيدافع عن نفسه عمال على بطال، ولكن لا يعترف إطلاقا وأنا قريت ليه الأطفال ممكن تتربى بطريقة تطلعهم نرجسيين، لأن خطورة النرجسية بيقولوا إنه الشخص لو وصل لسن 25 سنة ولم يعدل فيه هذا الخطأ ممكن ما يتصلحش طول عمره.
0: يعني لو وصل لسن
1: 25 سنة ولم يتدرب على انه، او لو ما حدش وجهه في الحتة دي
0: حتة التغيير دي
1: بالظبط، ممكن تفضل دي مشكلة عنده في حياته، وللأسف انها غير قابلة للتغيير. الا انه انا دايما طبعا عارفة انه الله يستطيع قادر على كل شيء.

0: بس للأسف إنه الناس دي المشكلة فيها إن هي مش بتبقى بتدي ربنا فرصة يغيرها، لأن هم أصلا مش شايفين إن هم غلطانين، هم شايفين إن كل الغلط اللي جواهم ده جاي من أطراف أخرى.
1: يعني انت يعني قصدك يا اخت لينا عايزه تكلمينا او تقولي لنا النهارده ان انا لازم ادرك ان انا محتاج التغيير.
0: اكيد، لانه انا لو ما ادركتش
1: يعني لازم انا اعوز انا
0: بالظبط.

0: مثلا سواء انا مقدم الرعايه او انا الاب والام من حيث من اول ما يتولد كده لغايه مثلا 6-7 سنين او 8 سنين ممكن يكون عجينه طيعه انها تتغير. طبعا هي مولوده باستعدادات معينه بس انا ممكن اشكل حياه الطفل ده لحد كبير لان في الوقت ده
1: الطفل لكن لما يكبر شويه مش هينفع.
0: في سن المراهقه ممكن لسه اوجه بس ببقى محتاجه اعملها بطريقه مختلفه وبيبقى تاثيري اضعف وتاثير اصحابه اقوى وتاثير الناس اللي في الجيل بتاعه اقوى. بعدين يوصل بعد المراهقه البلوغ تبتدي تلاقي ان بدل غضاريف بقت عظم بقى.
1: يعني معلش يعني عشان اتاكد بس من اجابه السؤال يعني دلوقتي انا لو في سن كبير واحتاج وادركت انني اريد التغيير في هذا الامر مش هينفع؟
0: لا انا ما اقدرش اغير اخر لكن انا قصدي اقول انا دلوقتي 64 سنه.
1: كويس انا سالت.
0: ميرسي جدا.
1: يا راجل انا سني 40 سنه.
0: لا ده مش انا يعني. لما يكون عندي 82 و90 سنه انا ممكن لسه اتغير بس ده اختيار شخصي بمعنى انه انا لازم اكون شايفه ان انا محتاجه هذا التغيير وعندي استعداد ادفع تكلفه التغيير.
1: طب ايه رايك
0: اي سن يعني انا بقول انا هفضل اتغير لغايه يعني ما احط راسي في الصندوق انا هفضل اتغير.
1: انا ممكن اقدر اتغير اني تايم اي وقت
0: بس
1: اي وقت انا اقدر اتغير.
0: هقول انا اقدر اسعى للتغيير لكن اقدر اتغير هقف عند الحته دي شويه. في حد كان درسنا مره انه كان في كتاب بيتكلم عن القناعتين بيقول انه في قناعه بنعيش بيها ساعات. طب انا ممكن اخلص بس النقطه اللي قبلها عشان خايفه الناس بس من بس سؤال حضرتك ده مهم جدا جدا جدا نتكلم فيه بس هقفل النقطه اللي قبلها.
1: لا ماشي نقفلها.
0: بمعنى انه زي ما بقول في شريحتين كبار في المجتمع. في شريحه شايفه انها على طول غلطانه ومذنبه وبتغرق في الضعف بتاعها لدرجة ما بتقدرش تتغير منك أو بتتغير للأسوأ لأنها بتجلد نفسها. وفي مجموعة متصالحة جدا مع اللي هي فيه دلوقتي ومش شايفة أنها محتاجة التغيير. وفي مجموعة بقى بتعمل الصح ودول للأسف مش مجموعة كبيرة لأنه ناقصهم خبرة يعني بيصعبوا عليها جدا بتوع جلد الذات دول لأنه دول ناس طول الوقت عايزة تتصلح بس ساعات كتير من كتر جلد الذات بيستنفذوا الطاقة بتاعتهم في التأمل في الغلطات بتاعتهم لدرجة ما بيلاقوش طاقة يتغيروا. وبيكون ساعات للأسف انهم ما تغيروش عشان الناس التانية اللي حاولت تساعدهم على التغيير ما ادت لهمش النصايح اللي تخليهم يقدروا فعلا بظروفهم وإمكانياتهم يتغيروا. اللي أنا بقى هرجع بقى للنقطة اللي حياتك سألتها. النقطة اللي حياتك سألتها هل الشخص اللي أنا معنى الكلام اللي أنا قلته عن النرجسية إنه في وقت الشخص بيفقد القدرة على التغيير. للأسف الشخص النرجسي مش بيبقى شايف إنه أصلا محتاج يتغير فدي مشكلة كبيرة.
1: ده النرجسي ده
0: بالزبط. لكن الناس الأسوياء بقى أو الناس اللي يميلوا إلى إنهم يكونوا أكثر أسوياء دول في أي سن في أي سن لو أنا بسمح لله إنه يغيرني وباجي باتضاع وبعترف من غير ما اكون مرعوبه من الغلطات اللي فيا ان انا اتعودت ان انا انسان قبلت فكره ان انا مش انسانه كامله وانه دايما هيكون فيا غلطات وانه كل اللي عليا اعمله انه كل يوم بجتهد اكتر ان انا اكون اقرب لشبه سيدي المسيح فهقع هقع بس في الاخر لو رسموا رسم بياني لحياتي هيلاقوه عامل كده يعني طالع لفوق انا بتغير للافضل بس ساعات بيبقى ليا سقطات ساعات بتفضل عندي عضلات ضعيفه شويه انما انا عايش علشان اتشبه بالمسيح وبالموعظه على الجبل بكل المبادئ اللي موجوده على الموعظه على الجبل. القناعتين بقى اللي كنت بتكلم عليهم انه في اوقات ناس بتعيش بقناعه واحده بتقول انه الطفل والمراهق وحتى البالغ سيفعل الصواب إذا أراد ويفتكروا أن كل القصة عن الإرادة بس يعني أن أنا لو عايزة
1: لو أنا
0: تغير.
1: عايز أقدر أتغير
0: لو كنت بحقيقي بتحاول لو كنت بجد عايز كنت ذاكرت لو كنت بجد عايز كنت بطلت العادة الفلانية لو كنت بجد عايز كنت قطعت العلاقة الفلانية وبيعتبروا أنه هذا هو القناعة هذه هي القناعة الوحيدة حتى في أمثلة بالإنجليزي تقولك when there is a will there is a way يعني عندما توجد الإرادة توجد الطريقة لتنفيذ الحاجة اللي احنا عايزينها. غفلوا بقى الناس اللي بتقول انه هذه هي القناعة الوحيدة. القناعة دي لحد ما صح مش غلط 100% بس هي مش القناعة الوحيدة الصح. في قناعة تانية بتتحط جنبها بتقول ان الطفل والمراهق وحتى البالغ

0: سيفعل الثواب إذا استطاع، مش بس إذا أراد.
1: فمثلا يعني من ضمن الأمثلة، يعني إيه الفرق ما بين إذا أراد أو استطاع؟ يعني
0: لأن أنا ممكن أكون عايزة بس أنا، يعني مثلا الطفل اللي عنده فرط زائد في الحركة، يعني ده لو قلت له اقعد هو ما يقدرش يقعد، مش عايز يقعد. هو ما يقدرش. المرأة السامرية اللي قابلها المسيح لو كان قال لها اذهبي ولا تخطئي أيضا، كانت هتغلط تاني. ليه؟ لأن هي كان في 5 وده السادس، ولو شلنا ده هيجي السابع. ليه؟ لأنه هو يسوع لما جه يتكلم معاها كان عارف أنها مش جاهزة، مش جاهزة أنها تسيبه. إحنا على طول لما تجيلنا واحدة عايشة في الخطية، أول حاجة هنقولها لا، اقطعي علاقتك بالشخص ده، ما تعمليش كده تاني، مش عارفة شيلي نمرته من على الموبايل بتاعك. إحنا لازم الأول نعرف أنه في احتياج هي بتسدده بحماقة بطريقة خاطئة. لازم أدور على الاحتياج ونشوف ايه اللي يملاه عشان ما ترجعش تشرب من المايه دي تاني. ففي اوقات الناس بتبقى مش قادره، عشان كده المسيح ما قالهاش ببساطه، مع انه قال للمراه التي امسكت في ذات الفعل اذهبي ولا تخطئي ايضا. ليه بقى؟ لان دي كانت جابت قاع، دي خلاص اتفضحت قدام البلد كلها واتهانت مهانه ما بعدها اهانه، خافت من الموت. فهو يسوع شاف دي ان دي جاهزه، دي عندها قدرة التغيير دلوقتي، لأن هي جابت قاع. التانية ما عندهاش قدرة، فقال لها إيه؟ هاتي جوزك. وبعدين لما قالت له قال لها تعالي اشربي من المية اللي أنا بديها، لأن المية اللي أنا بديها ما تخليكيش تعطشي تاني. فهو شاف العطش اللي جواها. فمش دايما الناس مش بتتغير عشان مش عايزة تتغير، في ناس مش بتتغير لأنها ما عندهاش القوة حاليا إنها تعمل المفروض.
1: أنا عايز أبقى يعني أخذ شوية توضحات في الحتة دي شوية. ناخد بنت الرب من القاهرة. ألو
2: ألو سلام ونعمة.
1: سلام ونعمة، تفضلي. أهلا وسهلا بيكي.
2: إزايكوا عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير.
1: بخير إن شاء الله.
2: أنا عارفة أن في خطوط كتير على التلفزيون، فأنا هتكلم بطريقة مختصرة شوية ممكن.
1: تفضلي.
2: أنا عندي 46 سنة، جالي اكتئاب نفسي وأنا عندي 23 سنة. بعدين 23 سنة باخد أدوية اكتئاب، دكتور قرر إن الأدوية دي هاخدها مدى الحياة. أنا اختبرت الرب وأنا في سن صغيرة 22 سنة، إنجيلية. أنا كل ما أخش في علاقة عاطفية مع حد يسيبني ويرتبط بواحدة تانية، مع إن أنا بصلي. أنا خريجة مدارس فرنساوي، و يعني شكلي حال نشكر يسوع ربنا خلق لي صورة حلوة. كل ما يتقدم لي حد يبقى مش منافس. إنسان فظيع. أنا تعقدت وأنا طلبة صلاة علشان خاطر أرتبط. أنا نفسي أرتبط بإنسان يكون بحبه وبيحبني. أنا زعلانة من الرب كتير، صعبان عليا منه، عندي 4 مرات أحط الأمر قدامه والموضوع مش بينفع ومش بيكمل، بيروح يختار واحدة تانية غيري. بابا وماما ميتين وأنا وحيدة. أنا تعبانة وزعلانة من الرب يسوع. كتير قوي يتقال لي أنت استمدي الحب ده من الرب يسوع، خدي الرب يسوع هو الحبيب. طيب أنتوا انتو عايزين تاخدوا الرب يسوع في حياتكم هو الحبيب، أنتوا بتتجوزوا ليه؟ بتتجوزوا ولادكم ليه؟ بخدتوش الحب من الرب يسوع ليه؟ أنا للأسف قعدت مع القسيس، قال لي ممكن تصلي معايا وتقولي إن أنا زي المرأة السامرية. قلت له مرأة سامرية.
1: طيب بصي، أنت واضح يا بنت الرب أن المشكلة عندك محتاجة شوية شغل انك تشتغلي عليها. انا طبعا حضرتك أنت في المشورة تقدري تساعدي. أنا ما أعرفش نقول لها إيه، هي بنت الرب
0: طبعا.
1: انت سمعت ايه مشاكلها؟ هي وصلت للاكتئاب.
0: سمعت. وانا كنت عايزه اقول برضو ان الردود اللي بتتقال لها حاولي تشبعي بربنا، هو عايزها بس ما تزعلش من ربنا، لسبب انه ربنا نفسه لما كان ادم معاه في قبل ما تبقى الخطيه خالص خالص خالص، قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده. فالله عارف انه هو خالق فيا بعد محتاج لمعين نظيره، يعني ان انا محتاجه الناس كمان. المشكله في اوقات انه ساعات لو سعادتي بس مبنيه على الناس، الناس بتخذلني وببقى انا محبطه على الاخر. فانا قصدي اقول انا مش عايزه انكر عليها احتياجها لشريك حياتي.

0: حياة على الأرض، مش عايزة أنكره، ومش حاسة إنه ده نقص علاقة بالله، أو مش عايزة حد يدي لها يعني الانطباع بتاع إنه لو هي مفتقدة الجزء ده يبقى هي مش شبعانة بربنا كفاية. لا، دي حاجة ودي حاجة. أنا ممكن أكيد الله ممكن لما الناس تخذلني يداوي حتت ويطبطب على حتت وعلاقتي بيه مشبعه وتخليني مش مذلوله واشحت من الناس، لانه ساعات احنا بنقله الناس في حياتنا. فانا عايزه اقول برضو ان هي معذوره، ان هي محتاجه ترتبط. بس لو ده ما حصلش ممكن برضو اسال نفسي، هل انا يعني بتقول دايما بيسيبني وبيرتبط بحد تاني، ممكن برضو اراجع نفسي، هل انا وقتها ببقى مدلوقه زياده؟ هل انا بقى وقتها مثلا ببقى ما اخترتش من اصلا اختيار شخص كويس؟ هل انا يعني ممكن اراجع نفسي في الاول اشوف هل اشمعنى ليه بيتكرر معايا الموقف ده كتير؟ هل لسبب معين انا بعمله بيخلي الناس انا ارخص عندها؟ يعني نفسي اليومين دول في حاجه معينه مضايقاني في تعاملات الناس معايا، لما بلاقيها اتكررت مع ناس كتير وشايفه انه دي صوره يعني عامة، ساعات أراجع
1: اتكررت
0: نفسي.
1: منك ولا
0: لا،
1: من الناس؟
0: إن انطباعي ده الانطباع اللي جالي من شخص جايلي من 100 مثلا، أبتدي أقول لنفسي ليلى خلي بالك، يمكن أنت حساسة اليومين دول زيادة عن اللزوم، يمكن أنت اليومين دول مركزة على رضا الناس زيادة عن اللزوم، يمكن أنت مركزة اليومين دول على أنك تخديري.
1: فلما مش بتلاقيه بتتعبي طبعا.
0: بالظبط. ففي أوقات برضو براجع نفسي أنا وبقول أنه يمكن العيب عندي أنا. فبرضو أنا لازم أتأكد، هل أنا مثلا لما بقابل الناس هل بيقتنعوا بيا؟ لو وافتح الدوائر بتاعت المعرفه بتاعتي، يعني مثلا لو انا بروح كنيسه واحده معينه والناس اللي في الكنيسه دي خلاص كلهم ما بقوش مناسبين، ممكن اطلع مؤتمرات عامه. انا مش بقول انه دي على فكره دي ما فيهاش اي حاجه ان انا يعني افتح نفسي على مجتمع اكبر عشان ادي لنفسي فرص اكبر ان انا اتعرف على ناس كويسه.
1: لكن يعني لو نقول في جمله نقول لها ايه، جمله واحده نقول لها ايه الاخت بنت الرب دي؟
0: اول حاجه نقول لها انه مش غلط احتياجك للموضوع ده، وده مش نقص ايمان،
1: ده مش غلط. يعني
0: تاني حاجه انه حاولي توسعي دوائر المعرفه بتاعتك علشان يمكن تلاقي شخص مناسب في حته بره الدوائر الصغيره اللي انت فيها، يمكن تحتاجي ان انت تتعرفي اماكن اكتر.
1: هي قالت حاجه، بس انا هاخد اخت سيلة من القاهره.
0: ايوه.
1: لكن هي قالت حاجه انا عايزك يعني عايز اسالك فيها صراحه.
0: اتفضل.
1: يعني لما قالت انها ان الناس بيقولوا لها تعمل ايه، يعني واحد يقول لها صلي، واحد تاني يقول لها اعملي كذا، فانا عايز اسال في الحته دي شويه، معلش اخد اخت سيرة وارجع اسالك فيها. مهمه قوي يا اخت ليلى، مهم جدا. طيب اخت سيرة اتفضلي. اتفضلي.
2: كلام النتيح مع حضرتك الاكيد مع الاستاذه المباركه ليلى. عايزه اسال حضرتها ما هي المقاييس الانسان الكامل من وجهه نظرها لكي يعيش في مجتمع مختلف الافكار والحاله الاجتماعيه والاقتصاديه؟ في الشغل احنا مش هنقي الناس، عايز اعرف وجهه نظرها في التعامل مع الناس، ايه هي المقاييس للإنسان أو الإنسانة
1: الكاملة لكي نعيش في السلام في هذا المجتمع؟ فهمت السؤال ولا مش قوي؟
0: ممكن توضحيهولي كمان
1: أخت سيلة. ممكن توضحيه شوية، أنا برضو يعني فهمته سنة بصراحة. يعني بتقولي المقاييس في التعامل مع الآخرين.
2: إيه
1: المقاييس؟ تقصدي إيه يعني؟
2: بالنسبة للأستاذة ليلى، يعني إيه هي الست الكاملة أو الرجل الكامل اللي يقدر يتعايش في مجتمع مختلف في التربية وفي الثقافة وفي في الحالة الاجتماعية كله عشان يقدر يوازن ما يعملش عداوة في المجتمع؟
1: فهمتي شوية؟ طب هتجاوبك الأخت ليلى.
0: هو أنا بالنسبة لي إنه الإنسان الكامل، أنا حاسة حتى التعبير ده أنا مش موافقة عليه قوي، لأن مفيش حد فينا كامل
1: طبعا،
0: لكن يمكن قصدها الشخص اللي نفسه يعيش كما يحق لإنجيل المسيح. يعني إزاي يعيش في عالم مغاير ومبادئه مختلفة وكل الحاجات دي. هو الآية بتقول لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ففي جزء كبير بنبقى احنا محتاجين ان احنا دايما نتأكد ان طريقة التفكير

0: بتاعتنا طريقة مظبوطة. أنا بلاقي حتى الأساس إن إحنا بنتربى بتترمي علينا حاجات كتير قوي أثناء التربية، مش بيتي بس اللي بيربيني، بيبقى بيتي ومدرستي ومجتمعي والوسائل التواصل الاجتماعي وكل بأنواعها بقى المختلفة
1: والمسلسلات
0: والمسلسلات والجيران
1: كل ده بيربينا،
0: والناس اللي ماشية في الشارع كل ده بيربينا. ففي الآخر بيبقى عندنا حصيلة معينة، والحصيلة دي ودي اللي كنت نفسي أتكلم فيه في التغيير، إنه دايما لو أنا عايزة أتغير في حاجتين لازم أدور فيهم: المعتقدات بتاعتي إيه شكلها، والاحتياجات بتاعتي إيه. لما أعرف الحاجتين دول،
1: هو في فرق بين المعتقدات والاحتياج؟
0: بالضبط. الاحتياجات مثلا علشان يعني عايزة أنا عايزة أقول بس لمدام سيلة أو الأنسة سيلة اللي اتصلت حاجة معينة، إن إحنا في أثناء الحلقة أنا نفسي تحضر معانا الحلقة كلها، على أساس إن إحنا هنقعد نرد شوية بشوية على السؤال بتاعها شوية بشوية. فأنا عايزة أقول بس بالنسبة لموضوع التغيير، أنا عشان أتغير عندي زي ما حياتك قول، زي ما أنا قلت لحياتك وبتسألني المعتقدات والاحتياجات. الاحتياجات أنا اتولدت باحتياجات ولازم أحترم هذه الاحتياجات وأتعرف عليها. أنا عندي احتياجات مهمة جدا، عندي احتياج للأمان، عندي احتياج للإحساس بالقيمة، عندي احتياج للمحبة غير المشروطة، أن أحب محبة غير مشروطة من إنسان مهمة بالنسبة لي. عندي احتياج أن أنتمي، عندي احتياج أن أنا أتشاف. أتشاف بمعنى أن أنا مثلا لو موجودة في مكان في مجموعة معينة وعملوا خروجة معينة أو عيد ميلاد أو حاجة وأنا ما روحتش، ياخدوا بالهم أن أنا ما كنتش موجودة، يعني مش وجودي زي عدمه. فعندنا احتياجات، عندنا احتياجات كتيرة قوي. احتياجات دي ما ينفعش ألوم نفسي عليها، لكن عليا ان انا ادور على طرق صحية لإشباع هذه الاحتياجات. وفي معتقدات، المعتقدات بقى ترجع للسؤال بتاع مدام سيلة، انه المجتمع عنده معتقدات كتيرة جدا ممكن تكون مش بتناسب المعتقدات اللي عندنا. اول حاجة انا لازم اكتشف حتى المعتقدات اللي اترمت عليا من هذا المجتمع اللي مش عاجبني، وانا شربتها وبلعتها على فكرة، لازم اراجعها. طب براجعها ازاي؟ انا بشوف انه مش كلنا شعب قارئ للأسف، لأنه طريقة التعليم اللي عندنا قفلتنا شوية من القراءة، بس كل واحد فينا عنده طريقة بيتعلم بيها. لأن أنا لما كنت بشتغل في التعليم كان عرفت أنه في styles of learners و styles of teachers، يعني في أنماط من المعلمين وأنماط من المتعلمين. في ناس بتتعلم بالخبرة، في ناس بتتعلم. أنا من النوع اللي بتعلم بالمحاضرات، أنا ما أعرفش أقرأ كتاب، أنا أعرف أحضر كورس معين أتعلم منه. فأنا دخلت مثلا سنة 2000 كورس لمدة سنتين، وبعدين بعد كده دخلت كورس لمدة 3 شهور ونص، ودخلت كورس تاني لمدة 6 شهور، وكل واحد على حسب الإمكانيات وعلى حسب المكان اللي هو فيه. دلوقتي في حاجات كتير أونلاين ممكن أشوفها وما أدفعش فيها فلوس مثلا، أو أدفع فيها حاجات رمزية. فأنا شايفة أنا الليلة اللي ساعدني أكتشف ما هي معتقداتي، لأن المعتقدات كان في دكتور نفساني قال لنا هي موجودة في المخ ولكن غير متاحة للمخ.
1: هي موجودة بس مش متاحة؟
0: يعني بمعنى ايه؟ موجودة جوايا بس انا مش واخدة بالي، مش مدركة باللي انا بصدق فيه.
1: يعني هي موجودة بس انا مش مدركها، يعني
0: بس انا مش بالزبط. زي ما يكون عندي دولاب وبقالي كتير ما فرستوش، وبعدين مرة كده قررت انضفه فطلعت فلقيت بقى ايه ده انا جايبة ليف مواعين كتير قوي، وانا فاكرة ان ما عنديش، ده انا جايبة اكياس، ايه ده كنت ناسي ان عندي الحاجات دي. فزي الافكار اللي عندنا من كتر ما تعودنا عليها مش مدركين بالظبط احنا بنفكر ازاي، فممكن نفاجئ. عشان كده اعداد الاستشفاء اللي بيعملوها في بعض العلاج بيخلوا الشخص يتكلم على فكره، وهو بيتكلم بيسمع نفسه مش بس بيسمع الاخرين، بيسمع. اتفضل
1: طب ناخد تليفون من انجلترا.
0: حاضر.
1: بس انا مبسوط قوي من بدات تديني حاجه كده جميله، اني انا جوايا حاجات
0: مش مدركه،
1: بس انا مش مدركه الحاجات دي.
0: فلازم بالظبط.
1: هل اخت نهال من انجلترا؟ اتفضلي.
2: سلام ونعمة حضرة القسيس سمير، بشكر الرب جدا من اجل حضرتك ومن اجل استضافة الاخت ليلى الجميلة المتواضعة اللي بالفعل كل كلامها بيروح للقلب لانه طالع من القلب، ودي مش مجاملة صدقيني يا حبيبتي، لكن بالامانة بشكر الرب من اجلك.
0: ميرسي يا حبيبتي.
2: بأمانة، لأنك عايزة تساعدي كل حد فينا يعني، وعايزة يستفاد ويتغير للأفضل بطريقة عملية وسلسة جدا، فالرب يباركك حبيبتي.
0: أشكرك.
2: ويعوضك تعب محبتك أضعاف أضعاف.
0: ميرسي على كلامك الجميل.

0: حبيبتي تستاهلي اكتر منه.
1: ميرسي يا حبيبتي.
0: انا النهارده كمان عايزه اقول انه جه وقتنا كلنا بلا استثناء للتغيير زي الفراشه، بس خلينا نتفق ان التغيير ده محتاج قرار حاسم، لان التغيير مش هيحصل اوتوماتيك. حتى وبقول حتى بين قوسين، لو انا مليانه بالاشواق لحدوث هذا التغيير، فهو بالامانه محتاج نمره واحد اني اكنولج او اقر باني محتاجه لهذا التغيير، ورقم اثنين اني اخد وقفه بقرار ارادي لحدوث هذا التغيير. يعني كده بقى هتكون نتائج التغيير مضمونه. أنا النهاردة عندي سؤال من شقين لحضرتك وطلب خاص. السؤال الشق الأول بناء على المثل البسيط اللي حضرة القسيس سمير ضربه في بداية الحلقة لما قال أنا عصبي مثلا وبغضب بسرعة ومش بقدر أعمل كنترول على ماي تنفر، واللي بيساعدني أني أنا زي ما أنا وما تغيرش أنه في ناس بما فيهم مشيرين ويمكن بعض الخدام بيقولوا لي ما تقلقش لان العصبيه دي طبع والطبع بيغلب التطبع، فايه راي حضرتك في الكلام ده يا اخت ليلى؟ والشق الثاني من السؤال في العلاقات الزوجيه، وانت كلام حضرتك قلتي جمله مهمه قوي، قلتي انه ما حدش بيقدر يغير حد.
1: مظبوط،
0: ما حدش بيقدر يغير حد. طب بنشوف نماذج اسفه فشلة في زواجهم بسبب ان الزوجه شايفه عيب زوجها وعايزه تغيره، والعكس كمان صحيح.
1: مزبوط.
0: ان الزوج طول الوقت باصص على عيوب زوجته وعايز يصلح العيوب دي ويغير شخصيتها للافضل.
1: صح.
0: فيا ترى ايه النصيحه اللي حضرتك تقدري تنصحي بيها هذه النوعيه من الازواج والزوجات؟ هل كل واحد لازم يشتغل على نفسه ومليش دعوه بالتاني، ولا ايه راي حضرتك؟ واخر حاجه هختم كلامي بيها هو سبيشال ريكويست او طلب خاص من حضرتك، يعني از كونسلر تنصحي ايه الشباب الصغار السن اللي بيتعاملوا مع الزواج، خليني اقول مش بالصوره المقدسه التي يجب ان يكون عليها الزواج، وكانه ده فستان او بدله ما عجبتنيش وهشتري غيرها، وعندهم الايزي واي اوت او الحل لاي مشكله هو الطلاق، بالرغم وبقول بالرغم ما فيش حاجة سيريس أو جادة حصلت بينهم زي الزنا مثلا كما يقول الكتاب. فإيه رأي حضرتك تقول لهم إيه؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: ميرسي
2: حبيبتي. شكرا يا خدنال.
1: طيب هي سألت أسئلة مهمة جدا جدا. حضرتك كتبتهم؟
2: أنا كتبت.
1: طب ممكن تفكرني بعد إذنك بالأسئلة واحد واحد؟
2: تحب تجاوبيها دلوقتي؟
1: طيب
2: يعني مثلا هي بتسأل عن واحد عصبي وعايز يتغير، فبيقولوا له ان الطبع يغلب التطبع، فاذا من المستحيل ان يتغير لانه ده طبع.
1: طيب
2: فهي بتقول هل ده صح فعلا ولا ممكن يتغير؟
1: طيب انا هقول لو انا بتكلم على رحله التغيير، انا اولا بقول يعني خايفه اكون توهت الناس لان كل فكره قلتها كانت مبتوره، يعني ما كملتهاش لغايه الاخر. اللي انا عايزه اقوله انه مش دايما عدم التغيير يعني انه الشخص ما مش مش مش عايز كفايه يتغير، ممكن يكون عايز كفايه يتغير بس ما عندوش القدره. ده جزء لما اتكلمت عن القناعتين. حاجه تاني قلت برضو انه في ناس شايفه ان هي محتاجه تتغير ومش بتتغير، لان هي للاسف الناس بتنصحها بحاجات ما بتساعد. يعني ادي لحياتك مثلا، مره من المرات رحت مع واحده صاحبتي عند دكتور للرجيم، لقيت الدكتور قابلنا 5 دقائق، دقائق عيادته مليانه، طلع لها سي دي وورقه مطبوعه واداهم لها، بس خلصت القصه على كده. واحده زي كده بتمشي من عند الدكتور طبعا. بتسمع السي دي وبتقرا الورقه، ممكن ما تمشيش على الرجيم ده، وتقول لنفسها ايه ان انا ما عنديش قوه اراده كفايه وانا بدلع نفسي وخسرت الفلوس اللي انا صرفتها عند الدكتور ده، انا انسانه ضعيفه الاراده وفاشله وخلاص بقى وتروح تاكل. الدكتور ده الطريقه اللي هو عملها بيها دي حاجه ده ما عندوش، يعني انا في نظري ده قله ضمير في الشغل بتاعه. ليه؟ لان هو بيدي نفس الحل لكل البني ادمين، مع العلم انه كل جسم عوامل الوراثيه. ما سالش الشخصه دي بتحبي تاكلي ايه وما بتحبيش تاكلي ايه، الساعات اللي بتجوعي فيها، طيب اعملي لي شويه تحاليل على الغدد معينه، طب قولي لي الوراثه عوامل الوراثه، احكي لي عن العيله، هل عندكم حد؟ هو ما عملش ولا حاجه من دي، هو مسك سي دي وورقه. ساعات كتير جدا الناس بتدينا حلول

0: ما تنفعنيش، فلما اجي اجرب اتغير بالطريقه اللي هم قالوا لي بيها ما بعرفش اتغير، ففي الاخر بقنع نفسي ان انا الانسان مش بتدلع نفسي، او انا مش بعمل مجهود كفايه.
1: ده عيب اخت.
0: نعم
1: ده عيب اختلاقنا من الشخص اللي بيحاول يغيرني.
0: زي ما حياتك قلت لما كنت هتسالني السؤال اللي يخص الضيفه اللي قبل كده، لما قلت لي يا ترى الناس اللي بيقولوا لها البنوته اللي ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، الناس كلامهم ساعات كتير جدا بيبقى بإخلاص،
1: مش كده؟
0: بإخلاص
1: يعني ممكن
0: صحيح
1: أنا أتعب.
0: بس غلط، لأنه مثلا لو أنا عندي بقعة بيشاوروا لي على البقعة، طب أنا عارفة أن عندي بقعة. يعني ممكن واحدة تيجي تقول لحد أنا على فكرة فيا الضعف الفلاني، فيقولها على فكرة الضعف ده هيأذيكي قوي. أو مثلا واحد بيشرب سجاير، طب ما هي على علبة السجاير مكتوب عليها أنها تؤدي إلى الوفاة،
1: ضر بالصحة.
0: طيب يبقى هو مش ناقصه يعرف أنها بتؤدي الوفاة. نلاقي حد بيشرب سجاير فتلاقي حد بكل بساطة بيقوله على فكرة أنت لازم تبطل سجاير. انا بحس ان الجمله دي ملهاش اي ثلاثه لازمه. ليه بقى؟ لانه يا اما هو مش عايز، يا اما هو مش قادر. يعني يا اما مش عايز يبطل، يا اما مش قادر يبطل. يبقى انا لما اقول له كلمه زي كده، انا كل اللي عملته ايه؟ ان انا قلت له ان هو يلزمه التغيير. طب ما هو عارف على فكره. ولو ابتديت اكلمه عن مساوئ التدخين ممكن يكون عارف اكتر مني.
1: عارف انا طبعا.
0: فهو الفكره ان انا الاول لازم اكون عايزه اتغير، وفكره ان انا عايزه اتغير دي لا تعتمد على المحاولات بتاعتي السابقه ان انا اتغيرت ولا لا. لانه ممكن اكون ما اتغيرتش في الماضي لان وقتها ما كانش عندي قدرة، او الناس ادتني طرق ما توصلش. فمش شرط ان انا عشان ما اتغيرتش في الماضي اقول لنفسي باكيد مش عايزة اتغير. دي اول جزئية. تاني جزئية انه مش لازم الناس بس تشاور لي، حتى الوعظ الديني في اوقات كتير بيبقى عبارة عن تبكيت وترغيب، تبكيت وترغيب. انا مش عايزة حد يبكتني ويرغبني، انا عايزة حد يمكنني، انا عايز حد يحلل يعني ويمكن.
1: ايه رايك بقى في الناس اللي بتحاول تغير الاخرين؟
0: اللي كانت يعني بتساله دلوقتي حالا
1: واحد عايز يغير مراته بالزبط. او هي عايزه تغيره
0: اللي
1: هو
0: اللي انا عايز اقوله لحضرتك كمان إيه؟ انا كنت بلاقي انه ساعات بعد مؤتمرات الاسره اكتر خناقات ممكن تحصل في البيت عندنا. ليه بقى؟ كل واحد بيرجع عارف حقه تالت ومتلت. يعني انا دلوقتي مثلا عرفت
1: راجع من المؤتمر عارف حقه تالت ومتلت،
0: عايزه بقى بالظبط. وعايزه او مثلا حد يدرسك عن لغات الحب، اوكي؟ فانا مثلا اعرف ان في خمس لغات للحب: الخدمه العمليه والكلمه الحلوه والمعيه تمضيه الوقت والهدايا والفيزيكال تاتش اللي هي اللمسه الحنيه. فايه انا خلاص مثلا حليت الاساس من ده وعرفت ان انا محتاجه الكلمه الحلوه. جوزي بيعرف يتكلم بالخدمه العمليه، ما بيعرفش يقول الكلمه الحلوه مثلا في بعض الجوازات. انا لازم عشان البيت يعمر، صحيح انا عبرت ممكن اكتشفت ان انا دي الطريقه اللي انا بحب اتحب بيها، عبرت لجوزي عنها. جوزي عارف يتكلم باللغه اللي هو بيعرف يتكلم بيها اللي هي الخدمه العمليه، وحاول يقول الكلمه الحلوه مش طالعه من بعض الازواج بالذات الشرقيين. مش متعودين على الكلمه الحلوه زياده. هل انا اخرب بيتي بسبب ان انا كنت عايزه جوزي لما عرف احتياج معين هو اللي يتغير ويبقى زي ما انا عايزه بالظبط، ولما ما عملش كده اروح دبها خناقه؟ ولا انا هقول اللغه اللي تفرق معايا، هطلبها اكتر من مره بلطف من غير زن ونكد، هسمع باللغة اللي هو بيعرف يتكلم بيها بعد كده. يعني لو جوزي بيعرف يتكلم بالخدمة العملية،
1: يعني تطلبيه بالخمس لغات وهو يطلبك بالخمس
0: لا
1: لغات
0: هما الخمس
1: اللي حكيتيهم دول، يعني هنقعد بقى نطلب بعضينا طول النهار ولا
0: لا؟ ما انا هقول حاجة، هما بيقولوا ايه؟ ان كل واحد فينا في لغات حب، مش لازم خمسة، ممكن اكتر. في لغة حب معينة بتوصل لحضرتك المحبة. يعني لما حد بيعمل معاك الفعل ده حياتك بتحس انك محبوب وبتشبع الاحتياج ده عندك. وانا عندي لغات مختلفة وجوزي عنده لغات مختلفة والمستمع عندها لغات مختلفة. هما بيقولوا انه اعمل اساس استبيان معين كده، لما بترد عليه بيعرفك ايه لغة الحب الخاصة بيك. فانا مثلا ليلى اكتشفت ان لغة الحب الخاصة بيا هي انه حد يقول لي كلمة تشجيع، وانه حد يقضي معايا وقت بحاجة بنحبها احنا الاثنين. جيت انا رجعت من مؤتمر الاسرة مثلا، فهمت عن نفسي انه هي دي لغة الحب، ورحت وقلتها لجوزي. جوزي الحتة القوية عنده في لغات الحب اللي بيعرف يتكلم بيها ويعبر بيها هي الخدمة العملية.
1: يبقى مش هي الحتة اللي انت
0: مش هي بالظبط. لكن وهو سمعني وجرب يعمل اللغة بتاعتي وما عرفش مثلا، وعرف يتكلم بلغة تانية بيحاول بيها يقول لي انه بيحبني، زي مثلا انه يخليني مش محتاجة حاجة في البيت، انه هو لو عندي دكتور يبقى

0: مهتم قوي باخدني للدكتور انه مثلا والدتي عندها احتياج لحاجه معينه، خدم اختي وامي واخويا، عمل كل الحاجات دي بس ما بيقوليش كلمه حلوه. اقوم انا عايزه اغير جوزي انه لازم يكلمني بلغه الحب اللي انا طب ما خلاص هو ليه ما اسمعش انا باللغه اللي هو عارف يتكلم بيها.
1: طب معلش ممكن عشان حته حلوه قوي قبل ما ناخد الاخوه دي معلش استناني دقيقه اخوه دي او اقل من دقيقه يعني انا فهمت حضرتك يعني ان انا اقول لك مثلا فهمت ايه
0: اطالب جوزي بالتغيير.
1: هل انا جوزي يعني واحده جوزها ما بيعملش
0: اللي بالظبط اللي هي عايزاه
1: بالظبط اللي هي نفسها فيه فهي ما ترفضش هذا وتعتبره غلطان
0: يعني اقبل اسمع باللغه اللي هو بيعرف يتكلم بيها
1: اشوف حاجه ثانيه من هو بيقبلها
0: بالظبط. لكن طبعا انا بقول المشاكل اللي في البيوت اكبر من كده بكتير بس انا بقول انه عامه احنا مشكلتنا ايه ان احنا لما بنسمع مثلا انه طبيعه الرجل ان هو لما تحصل مشكله يحب يخش الكهف بتاعه، طبيعه الست لما تحصل مشكله عايزه تتكلم فيها خلاص. لو انا سمعت حاجه زي كده انا عليا دور في كل حاجه. اول حاجه ان انا اعبر عن الطريق يعني مثلا اعبر ان انا عايزه اتكلم دلوقتي، وفي نفس الوقت عرفت ان طبيعه جوزي انه مش عايز يتكلم دلوقتي، نحاول نتقابل في حته في النص، هو يطلع من الكهف بتاعه بسرعه شويه وانا استنى شويه مش لازم نتكلم دلوقتي حالا. فانا اقرب ناحيه طبيعه الرجل شويه وهو يقرب ناحيه طبيعتي فنتقابل في النص. المشكله
1: كده.
0: في ايه؟ انه اللي كان بتتكلم عليها الاخت اللي اتكلمت دلوقتي سالت ثلاث اسئله احلى من بعض، انه ساعات احنا بنبقى معتبرين ايه لازم جوزي يتغير يبقى بالظبط زي الصوره اللي انا فيها والا البيت يولع نار. الفكره انه طيب هو لو مش عارف يتغير في الحاجات اللي هي مش بتكلم بيضرب مثلا، مش بتكلم في الحاجات اللي بنسمعها دي لا انا بتكلم في المشاكل العاديه في المشاكل العاديه
1: مش الحاجات الكبيره
0: بالظبط كده. انا هطالب اللي قدامي بالتغيير هطالبه ومن حقي اطالب بس انا مش بقدر اغيره وهحاول اتكيف على اللي موجود دلوقتي طول ما هو حاجه في حدود المقبول. انا عارفه انه في حد
1: الاخوديه بس حقيقه يعني
0: انا بس خوفي ان انا مش بنلحق نغطي نقط الاخر فخايفه لكن انا في نفس الوقت نفسي قوي اسمع السؤال بتاعه فتحت امر
1: اتفضل حابين يكلموا معاك
0: قوي
1: الاخوديه من المنيا اهلا وسهلا بيك.
2: مساء الخير يا ابونا
1: اهلا بحضرتك
2: حبيبي الغالي
1: اهلا بيك وانا كمان
2: الدكتوره ليلى
1: اهلا سامعاك
2: اسمعني
1: بس
2: انا مش هاخد كتير
1: اخد بالي بس تتكلم
0: لا انا تحت امرك انا خايفه بس ما على فكره انا ما اقصدش خالص بس انا ببقى خايفه انه ما اكونش رديت على ولا سؤال لكن انا تحت امرك اتفضل.
2: انا يا دكتوره شايف 55 عدد 6 بيقول اطلب الرب مدني وجد ادعوه وخريف يترك الشرير طريقه رجل يسمع افكاره ليتوب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكسب غفران. افكاري ليست افكاركم ولا اترككم طرقي يقول الرب. يا ابونا الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع فيه منتهى الصعوبه. ليه؟ لان الخدام النهارده يسافروني اشتغلوا جلادين عندما نعلم ان اخ الكنيسه واقع في ساب او في خفيف باب يعني يشيل السؤال وانا على الباب واحد يقول لي انا بمارس عادتي في الليل ما نزلش على المنبر اقول له انت كافر وبلاد وهذا زنا وزنا فكري وانت رايح تعلم. لا
1: طيب معلش
2: وجديني واخده باصي للحاجه الثانيه لو اخذ انسان في زله ما اصلح انتم الروح امين هكذا.
1: يعني متهيألي يا اخو وديع لو انا فهمت صح عشان بس انا للاخت ليلى ان حضرتك بتقول ان الناس الجلادين الناس بتج يعني تمسك الاخرين مثلا عنده مشكله عنده بيمارس امر مع ما يجلدوهم يعني ده ما قلتي لي في البدايه
0: زي ما بقول هو اول حاجه الشخص يبقى راغب في التغيير. تاني حاجه مش لازم نشاور له على الغلطات وبس مش لازم نشاور له على الغلطات ونقول له الصح ايه مش ده الناس يعني انا مثلا لو اديت محاضره عن تربيه الاولاد وسالت الناس في الاول ايه الغلطات اللي انتوا بتعملوها بلاقيهم عارفينها. طب ايه الصوره المثاليه للاب والام بلاقيهم عارفينها. يبقى هم لا محتاجين تبكيت ولا

0: محتاجين ترغيب، هم محتاجين تمكين، محتاجين حد يفكر معهم هم ليه مش عارفين يكونوا الاهل اللي هم عايزين يكونوا.
1: لكن ما
0: اقعدش
1: اجلده بقى وكده
0: خالص. انا لو حد جاي لي بيعترف لي بغلطته، انا كل اللي عليا اعمله ان انا افكر معاه الغلطه دي بتحصل ليه. وزي ما بقول دايما، انا اتعلمت مع نفسي حاجه وجايبه نتيجه الحقيقه. اول ما بلاقي في نفسي عيب بواجه نفسي ان انا عندي العيب ده. يعني مثلا ممكن الاقي نفسي غيرانه من حد لانه يمتلك شيء انا لا امتلكه.
1: مثلا
0: فبعد كده زمان كنت اقول لنفسي اخس عليكي انت وحشه جدا، ازاي ده انت حقوده، ده انت غيوره. دلوقتي اتعلمت يبقى انا ما عنديش ثقه قوي في نفسي، عندي جزء من صغر النفس محتاجه اشتغل عليه. يبقى انا مش عارفه ربنا مين بالظبط، لانه ربنا اللي هو فوق الكل الذي كل الامم كلا شيء امامه شايفني جميله وليس في عيب. طب اشمعنى رأي ربنا مش فارق معايا ورأي الناس هو اللي فارق معايا؟ بعد اتكلم مع نفسي، مش بلوم نفسي على اللي هي فيه، لكن بفكر معاها وبعدين ابتدي اقول طيب يمكن انا غيرانة لان انا شايفة ان المجتمع بيشوف الشخص اللي عنده الحاجات دي ومش بيشوف الشخص كده، وانا عندي احتياجات شاف. طيب انا طب ايه رأي الفترة دي، انا عايزة اعرف ربنا اكتر. ابتدي بقى ايه افكر ازاي هعرف ربنا اكتر. هقرأ حيات في الكتاب بتوصف ربنا واشوف انه الله العظيم ده شايفني انا ازاي. فهو شايفني كلي جميلة وليس في عيب، هو شايفني انه محبة ابدية احببتك، هو شايفني انه عنده خطط ليا كلها سلام وحاجات حلوة. فده يشبعني. مرة تاني الاقي مثلا ان انا بزعق لبنتي ومش عارفة بطل ازعق لها وانا بذاكر لها. افكر وانا ليه بزعق، الاقي عندي معتقد بيقول لي انه بنتي تساوي درجاتها العلمية، وده معتقد موجود في المجتمع. هل المعتقد ده صح ولا لا؟ لا مش صح، بنتي اكبر من كده بكتير. بنتي بتعرف المسيح ولا لا؟ بنتي بتساعد الناس ولا لا؟ بنتي لطيفة ومهذبة ولا لا؟ بنتي بتحاول تعمل اللي عليها حتى لو اللي عليها ده مش هيجيب مجموعة كبير ولا لا؟ بنتي خدومة ولا لا؟ فأنا لازم أشوف بنتي ككل، مش أشوف بنتي كدرجات علمية بس. لما أدركت أن الدراسة مش بنفس الأهمية للمجتمع رماها عليا ومحسسني أنه بنتي لو ما جابتش درجات هنروح النار ولا حياتنا هتخرب، اللي بنتي ابتدت انا ابتديت اهدى عليها في الدراسه وهي ابتدت تبقى متفوقه.
1: يعني اذا اسلوب الجلد
0: دايما بالظبط يعني دايما لازم ارجع اسال نفسي هو ده جاي منين، الحاجه الغلط اللي انا بعملها دي جايه منين. هلاقي يا اما احتياج مش متسدد او اتسددته بطريقه حمقاء بابار مشققه لا تضمن، او معتقد عندي محتاج يكتشف يمتحن ويتصحح وبعدين يعني أغير فكرتي. لما بيحصل كده ساعات كتير جدا بتغير في حاجات كتير.
1: طب نقول ايه يا أخت ليلى؟ ما هو أنا فاهمك كويس جدا على الفكرة وحضرتك واضحة جدا. نقول ايه دائم استعمال أسلوب الجلد حتى في وعظي حتى في
0: انا بقيت بنقي اسمع ايه وما اسمعش ايه. يعني انا دلوقتي عشان عارفه ان انا
1: وده انا بقول لك وديع، انا بقول الكلام لاخ وديع، بقول لك نعمل ايه. يعني
0: انا كنت هقول لو انا يعني انا في يوم من الايام طلبت من قسيس بيدرس في كليه اللاهوت علم الوعظ، طلبت منه قلت له ممكن اتكلم كمستمع واروح ادي محاضره للاسس قبل ما يتخرجوا احنا عايزين نسمع ايه واحنا قاعدين على الكراسي. كان عنده هذا التواضع الجميل انه كان دايما في علم الوعظة اخر وعظة اخر محاضرة يديهاني قبل الامتحانات واقول لهم احنا كمستمع انا مش عايزاك تجلدني ولا عايزاك ترغبني، انا عايزاك تمكنني، خلي الوعظ تمكين. بمعنى انه حاول تفكر معايا
1: اوضحيها شوية. أنا تمكين دي يا اختي
0: اقول لحضرتك
1: اوضحيها شوية
0: ادي لحضرتك التمكين. ممكن اقول ممكن اتكلم محاضرة عن الغفران، ادي وعظة عن الغفران، اتكلم ازاي ان لو ما غفرتش ممكن ابكتك طول الوعظة بقى اقول لك لو ما على فكرة انت كل مرة بتصلي ابانا الذي بتقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا انت بتدين نفسك لانك مش بتسامح، واللي مش بيسامح الله مش هيسامحه وده كبرياء. طيب خلاص عرفنا يا سيدي كل الحاجات دي. انا بقى مش عارفه اسامح، انا قاعده مثلا في الكنيسه وبسمع الوعظه دي ومش عارفه اسامح. انا عايزه حد يقول لي اولا ايه الاخطاء اللي عندنا موجوده عن التسامح، في أخطاء اتقالت من على المنابر، أنا أسفة أن أنا أقول كده، عن التسامح، أنه التسامح نسيان، أو التسامح بيحصل في لحظة، أو أنه التسامح ده يعني مثلاً

0: علشان انت ما موتتش ذاتك، عشان كده انت بتتوجع لغايه دلوقتي. طيب انا دلوقتي لما بقول كده من على منبر لحد ما مش عارف يسامح، بيطلع بقى مغلوط فيه مساءل ليه، وكمان القسيس انبه من على المنبر وقال له ان انت كمان ما قتلتش ذاتك، فطلع بتأنيب ضمير زياده. غير لو انا قلت لو عايز تسامح بجد طلع الغضب بتاعك، لازم يطلع في مكان، لان اعطوا مكانا للغضب. فين الاماكن بتاعه الغضب؟ اتكلم، اكتبي الحاجه اللي مضايقاكي جامد قوي قوي قوي في ورقه، واتكلمي زي ما داود اتكلم في مزمور 109 لما جه يتكلم عن اعدائه، قالوا لتكن صلاته خطيه وليقف شيطان عن يمينه، وانه وظيفته ليأخذها اخر وايامه تكون قليله، يعني يا رب خده. طلع الغضب بتاعه مع ربنا بنفس الطريقه اللي هو حاسسها بيها، وعشان كده بيعرف يسامح. ليه؟ لانه طلع خرج طاقه الغضب فين؟ في مكان امين.
1: فاذا لما
0: مع ربنا، مع
1: أنا
0: ربنا
1: بقول كلام زي كده، لازم انا امكن الشخص اللي قدامي ازاي يخرج من الدايره اللي هو فيها دي.
0: بالظبط،
1: انا كده فهمت صح؟
0: صح، بقول
1: انا عايز اعرف فهمت صح ولا لا.
0: مظبوط، يعني انه اول حاجه انا اديت له طريقه، انه اول حاجه طلع الغضب، طلع الغضب فين؟ قلت له يا مع ربنا يا مع شخص ناضج بيعرف
1: مع
0: يسمع.
1: ربنا تقصدي في الصلاة يعني؟
0: يعني اتكلم معاه ان شاء الله وانا قاعدة في البيت بصوت عالي لو ما فيش حد معايا، اقول له كل اللي نفسي فيه. تاني حاجة، يا اما مع شخص ناضج بيعرف يسمع. الناس عامة لما تيجي تتكلم معهم مثلا يروح مدافع لك عن الشخص اللي اساء لك، تبغاز انت اكتر وتكملي غضب اكتر. ببقى عايزة حد بيسمع بذكاء، بيسمع يستوعبني دلوقتي وما يقعدش يديني وانا بتكلم، وبعد ما يستوعبني واحدة ممكن بعد كده يفكر معايا ازاي اقدر اغفر. فلازم تالت حاجه اطلعها مع يعني يا مع نفسي يا مع شخص ناضج يا مع الله. ما في حد قال لي طب انا ممكن اتكلم مع الكلب بتاعي وبرتاح جدا لما اكون غضبان، خلاص يتكلم مع الكلب بتاعه. بس انا قصدي اقول انا من على المنبر انا قلت معاني الغفران، المعاني المغلوطه عن الغفران، ليه ساعات مش بنبقى قادرين نغفر. فبقعد افكر مع الشخص هو ليه بيبقى صعب عليه الغفران، لان ساعات الناس تقول لك ايه مثلا حضرتك زعلت مثلا من مامتك، معقوله حد يزعل من مامته؟ طب يا سيدي زعلت من مامتك، معقوله حد يزعل من مامته؟ فزي ما يكونوا بيكتموا على الشخص حقه حتى في الغضب، فما بيعرفش يسامح. فبقول انه لو انا عايزه حد يسامح ادور معاه ليه التسامح بيبقى صعب، وادور معاه على الطرق العمليه اللي تخليه يقدر يسامح،
1: اساعده يعني، يعني اقدم له ايد المساعده يعني، مش بس اقولها له
0: بالظبط
1: لكن اساعده.
0: وهو كل المشيرين وكل الحاجات الجديده اللي طلعت، التقاليع الجديده دي، طبعا هو المشكله في المشهوره دلوقتي للاسف الشديد ان ساعات بتركز على الطرق الانسانيه النفسيه بس وبتنسى دور ربنا خالص. هو لازم نعمل موازنه بين الحاجتين، المشهوره مهمه عشان نفهم النفس، والحتة الروحية مهمة جدا، لأنه في أوقات الغفران برضو مش هيحصل غير بأنه في أوقات بيبقى محتاجة نعمة من الله عشان أعرف أسامح. هتكلم على النعمة من الله، لكن مش هنكر جنبها الحتة النفسية، أنه ما فيش مشكلة لو أنت متضايق من حاجة اعترف بيها. ممكن بعد شوية أقول بس خلي بالك كثرة الجروح ممكن تكون عندك صغر نفس، اشتغل عليه. يعني مش بقى ألومك أن عندك صغر نفس، أقولك لو عندك صغر نفس يبقى محتاج تشتغل عليه بالطريقة الفلانية. فأنا بقول اللي عايز يساعد حد على التغيير يخليه يكتشف هو بيفكر إزاي، ويخليه وعلى فكرة الاكتشاف ده يعني ساعات كتير بيبقى كل دور المشير أنه يقول لحضرتك إيه لما تروح البيت اكتب لي مثلا إيه إحساسك، الحاجة اللي بتدي لك قيمة. فتبتدي تقول بحس أنه لما يكون معايا فلوس، بحس لما يكون بفيد الناس، وحضرتك بتكتب بتشوف انت بتفكر ازاي ومعتقداتك ايه، وبعدين تبتدي تشوف الورقة اللي انت قريتها اللي انت كتبتها دي، هل في حاجة محتاجة تتعدل؟ ايه المعتقد اللي عندي اللي ما يتوافقش مع الكتاب المقدس ومع المبادئ المسيحية؟ فببتدي راجع نفسي، فبكتشف المعتقد اللي محتاج يتغير جوايا، ولما وفعلا بتغير عن شكلي بتجديد ذهني لما اعرف الحق الكتابي بيقول ايه، لما ادرس جنبه ما هو بيقول على فكره لما قال انتم بتهلكوا لانكم لا تعرفوا الكتب، انا بتهالي مش بس قصده الكتاب المقدس، قصده كتب العلم كمان اللي بتفهمني نفسي اكتر، اللي بتعرفني حاجات اكتر عن نفسي ده اللي بيساعدني فعلا على التغيير.

0: طيب خليني برضو اجي لحاجه بتحصل ونفسي اعرف من حضرتك هي بتحصل دي صح ولا دي غلط يعني. لما حد يقول لي مثلا ايه انت انا عايز اتغير دلوقتي في حاجه معينه مثلا ايه عايز اتغير في ان انا اقبل المرض اللي عندي اقبل ان انا عندي سكر او اقبل ان انا عندي ضغط عالي اقبل فيجي يقول لي ايه قول انا كويس قول انا قبلت قول انا يعني اديني ايه بلاش اللغه السلبيه اتكلم بلغه ايجابيه دايما اتكلم بلغه ايجابيه لالا تضيع. فانا ساعات ما بقدرش اتكلم بلغه ايجابيه
1: انا بقول انه الكتاب بتاعت
0: انت فهمت سؤال حضرتك
1: قوه التفكير الايجابي طلعت مش
0: يا شيخ
1: دلوقتي كتير بتقول انه هي مش فعاله زي ما يعني عندهم
0: لا لا لا يعني وضحنا شويه معلش
1: يعني قولي يعني مش مجرد ان انا اقول انا لازم اعرف الفكره يعني انا مثلا اقول لحضرتك حاجه انا مثلا ممكن اليومين دول جايلي خوف جامد جدا ان جوزي يجرى له حاجه خلاص بعالج الخوف ده ازاي ابتدي اقول لنفسي طيب انت ليه مرعوبه انه جوزك يجرى له حاجه علشان غالي عليا علشان الونس علشان شايل عني حاجات كتير معتمد عليه في حاجات كتير عشان كده طيب غالي عليا والونس مش هقدر اعمل فيهم حاجه بعد الشر لو جرى له حاجه
0: صح.
1: طيب بس معتمد عليه في حاجات كتير طب ايه رايك يا ليلى من دلوقتي تبتدي تشوفي ماجد كان بيحل المواضيع دي ازاي وشايل المسؤوليات دي ازاي وتبتدي شويه بشويه تدربي نفسك انك تقومي بحاجات من اللي هو بيقوم بيها عشان ما تحتسيش لو ما بقاش موجود طيب هل ربنا مش هيكون موجود معاكي لو حصل كده هيكون موجود معاكي طب هل ربنا عنده قدرة على انه يملاكي تعزية
0: يخليك تكملي
1: هو عمل كده مع ناس كتير منهم مامتي لما اخويا توفى طيب يبقى ربنا معزي وربنا موجود دايما هو الوحيد اللي ما اقدرش اعيش من غيره فبملى نفسي بالافكار المظبوطة لانه في ناس متخيلة انا ما اقدرش اعيش من غير فلان اول ما اقول انا ما اقدرش اعيش من غير فلان يبقى انا عندي علاقة اعتمادية مرضية على هذا الشخص لازم افتكر ان الوحيد اللي ما اقدرش اعيش من غيره هو ربنا ان وفي نفس الوقت محتاجه ناس كتير يعني وكل واحد هاخد منه حته لكن لو انا كل كياني ووجودي معتمد على انسان واحد سواء جوزي ابني امي اخويا دي حاجه خطيره لان دي حاجه مهدده لانه لو الشخص ده راح بعتبر حياتي انتهت انا حياتي تنتهي لما يكون ماليش علاقه بالله انما اي انسان انا المفروض اتعود اعيش فانا مش بلوم نفسي ان انا خايفه واقول لنفسي ده عدم ايمان وايه ده ازاي تخافي واطلع لنفسي الايه في الكتاب اللي بتقول واما الخائفون وكذا وكذا والزناء وحطيتهم مع الزناء يبقى انا بقى خوافه يبقى انا ما عنديش ايمان واقعد اختص بقى في جلد الذات لا انا بقول دلوقتي عندي المشكله دي انا عايزه اتغير فيها عشان استمتع بجوزي طول ما هو موجود في الحياه بدل ما اقعد خايفه عليه طول الوقت ان انا افقده فده ببوظ لي حتى الوقت اللي هو موجود معايا فيه هروح بصة للافكار اللي جوايا وراجع الافكار دي وامتحنها اقول هل انت ما تقدريش تعيشي من غيره لا طب ما هو في ستات كتير ورجاله كتير عايشين من غير ازواجهم وزوجاتهم يبقى مين الوحيد اللي ما اقدر فبقعد اراجع افكاري ومعتقداتي واحط معتقدات جديده وده بيساعدني وبعد كده لو لقيت الموضوع ما بيتحسنش اقول يا رب انا لسه خايفه ساعدني اديني امان اديني احساس بالسلام املاني سلام ممكن اكون في اناس بتوصل لمرحله انه محتاجين دواء هروح ومش هكابر مش هقول ليه اروح انا عند دكتور نفساني وانا مجنونه لا لو انا محتاجه دواء يسند ووصلت المرحله ان انا ابتديت ابقى مش قادره امارس حياتي اليوميه من كتر الخوف هروح ألجأ لدكتور يديني دواء يسند جنب ان انا اشتغل على كل الحاجات مع بعض اغير طريقه تفكيري املى عقلي بالكتاب المقدس والوعود اللي موجوده فيه فهشتغل على كل المحاور في نفس الوقت مش هقعد انب ضميري ان انا خايفه مش ولو الناس قعدت تقولي ده عدم ايمان مش هسمع انا دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها سيلكتيف ليسنينج انا بختار اسمع ايه وما اسمعش ايه يعني لو انا دلوقتي انا بما ان انا عندي استعداد فطري ان انا انب ضميري لما بقعد اسمع وعظة تبكيتيه ما بسمعهاش
0: وعظة ايه
1: تبكيتيه بقى في الودني بحقيقي بقى في الودني بقول مش ده اللي انا محتاجه مش معنى كده ان انا ما عنديش استعداد يعني لو لقيت انه الخادم بيشاور على حته غلط وبيدينا حلول هسمعه لو بيشاور على الحته الغلط وعمال يبكتنا ويبستف فينا طول الوعظه ببتدي اقول دلوقتي ركزي بقى في حاجه تاني عشان خاطر ده بيأذيني فعرفت ايه اللي بيأذيني انا عايزه حد يمكنني هقرا كتاب بقى يمكنني هخش على فكره بخش اروح مدوره في موضوع مثلا انا مش لاقيه فيه حل
0: تمكني نفسك بقى طالما
1: مفيش حل يعني قريب كنت

0: مكانك انت بتدوري زي في مكان نفسك
1: بالضبط. يعني قريب فعلا كان في موقف عن الغفران جوايا, وكنت حتى في مؤتمر روحي وحسيت ان انا مبوز عليا المؤتمر في فكره معينه, في شخص معين مصمم يكون لي علاقه بينا كعيله وانا مش مرتاحه. فرحت في الاخر طلعت, وانا حتى قاعده في وسط وعظه طلعت ما هو تعريف الغفران. الاول طلع لي حاجات مش مسيحيه, فابتدت تتكلم شويه بطريقه مش بتاعه ربنا قوي. حسيت لا, يبقى اكتبي موقع مسيحي بيتكلم عن الغفران. دورت قعدت اشوف بقى تعريف الغفران وايه اشكال, مع ان انا بدي المحاضرات في الغفران بس انا حسيت انا ناقصني لسه حاجات.
0: انت الغفران انا واضح يا اخت ليلى ان الغفران عامل معاكي.
1: هو انا عشان بدي كتير
0: وعشان بقعد في المشوره قضيه مهمه. وعلى فكره ده موضوع مهم جدا برضه, يعني
1: لانه اللي كانت بتحكي
0: طول النهار وطول الايام والحياه مليانه بمواقف ما بنقدرش نغفر.
1: بالظبط,
0: خلينا نكون واقعيين. صح, اكون منطقي.
1: وده
0: يعني
1: يمكن اللي كانت عايزه تتكلم فيه برضه الاخت اللي اتكلمت من انجلترا لما تقول, او الاخت اللي قبلها اللي قالت اعيش ازاي في حد سال اعيش ازاي في عالم واحنا عايزين نبقى كاملين. هو الفكره انه ربنا في من الايات الهائله بيقول كونوا حكماء كالحياه وبسطاء كالحمام. انا وبيقول كنت مع الملتوي ملتويا وكنت مع كذا. انا بشعر انه ما ينفعش احط اسلوب واحد اتعامل فيه مع كل الناس. احنا ساعات بنبقى عايزين نريح دماغنا لانه مدوشه, فببقى عايزه اوحد الطريقه. خلاص انا هعمل, انا طيبه فهفضل طيبه مع كل الناس. طب افرض انا طيبتي دي مع بعض الناس خليتهم يستغلوني, مع بعض الناس قدروني, مع بعض الناس اساءوا فهمي, افتكروا ان انا.
0: دي نقطه مهمه جدا.
1: بالظبط,
0: ان لا لازم يعني ما اجيبش فريم واحد
1: وطبقه على كل
0: يعني
1: العلاقات,
0: حاجه واحده وطبقه على كل التعاملات.
1: بالظبط, يعني حتى العتاب.
0: امال اعمل ايه؟ طيب يعني انا اقول ده يتعامل بالطريقه ده وده كذا وده كذا ولا
1: هو
0: يعني
1: الخبرات. اولا الكتاب المقدس بيديني شويه خطوط عامه, يعني مثلا بيفهمني ان انا لازم اسامح, بس وانا بسامح لازم يكون عندي الوعي انه في كل موقف في التسامح هتبقى العلاقه شكلها ايه بعد الموقف. يعني مثلا في علاقات المفروض انها تبتر, في علاقات هترجع احلى من الاول, في علاقات هترجع زي الاول, في علاقات هترجع بس بمسافه. فهو الحكمه ان انا اعرف في كل موقف المفروض اتصرف ازاي. وده مش بتعلمه لوحدي, ومش بتعلمه بس بالخبره, ساعات بتعلمه بالمحاضرات. فبتوفر عليا ان انا لما مش لازم اتخبط عشان اعرف ان الحاجه دي بتوجع, ما ممكن من الاول الاقي ان هم ادونا طرق للتعامل في المواقف المختلفه. يعني مثلا من ضمن الحاجات ان انا بتعلم حاجه اسمها التوكيديه. مثلا التوكيديه ان انا لما اتوجع من حاجه اقول اللي انا بفكر فيه, او مثلا حصل لي اساءه بقول اللي انا فكرت فيه لما حصلت الاساءه دي, وبعبر انا شعرت بايه, وبكون بقولها بطريقه حاسمه مع الشخص اللي قدامي. في ناس تانية مش مفروض اعتب عليهم خالص, ابعد سنه من السكينه اللي بتوجعني. في ناس لازم اواجه بطريقه متكرره, في ناس لازم اقطع خالص معاهم, بس في كل الحالات لازم اسامح. في كل الحالات والتسامح ما بيحصلش في لحظه, بيحصل ان انا اروح عند ربنا واكب كل اللي في قلبي وزي ما انا حاساه بالظبط, وارجع اكبه تاني. فأنا بقول إنه دايماً لو حد عايز يساعدني على أي تغيير لازم لما يجي يتكلم معايا في الموضوع يتكلم معايا يديني تعليم جديد يخليه يمكنني, يخلي يكتشف معايا احتياج ويقولي أسدده إزاي, وإزاي أنا كنت بسدده بطريقة حمقاء, يفكر معايا في معتقد نكتشفه مع بعض وبعدين نمتحنه ونغيره. فالتغيير مش مجرد انه حد تشاوله على بقعه وتقوله انه لا انه لازم تنضف. التغيير انه نقوله ليه هو
0: تساعديه, يعني انت بتقولي له وفي نفس الوقت
1: افكر معاه البقعه. طيب دي جايه منين؟
0: اسال سؤال معلش.
1: اتفضل. طبعا.
0: دلوقتي مثلا انا عندي امر ما, غضب, عصبيه, ظن السوء, اظن في الناس دايما هو بص كده يبقى قصده كده, قالت كده يبقى قصدها كده. ودي حاجه بتبقى الواحد بتبقى جواه يعني مش السؤال بقى هنا, هل هناك, هساله ببساطه كده, هل في وقت محدد معين مثلا ايه انت عشان تخلص من الغضب اللي عندك والطبيعه العصبيه اللي عندك هتاخد معانا 3 شهور؟

0: او انت هنمشي في كورس مع بعضينا هناخد سنة، هل في مدة معينة للتغيير وهتغير؟ يعني بعد اجي لك انا ككونسلنج بتاع المشورة واقول لك انا عندي كذا كذا، اوكي انت هتحضر الكورسات معايا، هنقعد كذا قعدة، في خلال سنة تكون تمام بيرفكت. ايه رأيك؟
1: اقول لحياتك انا
0: انت
1: اصلا
0: فهمت سؤالي؟
1: بس انا ليلى ما اقدرش ارد على السؤال ده بالبساطه دي، لانه انا مش خبيره للدرجه دي. بس اللي انا فاهماه انه النفس البشريه كل واحد قد كده متفرد، انه ما بيتهيأليش انه في حد يقدر يعني يجزم في تغيير في وقت محدد، لانه بيعتمد على حاجات كتير. بس في لو في ناس متخصصه اكتر طبعا،
0: بس انت
1: متخصصة
0: قلت تعبير
1: بجد.
0: حلو، قلت رحلة التغيير،
1: هي
0: فإذا
1: رحلة
0: هي رحلة.
1: بالظبط. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، انا عارفة انه السنتين اللي انا درست فيهم المشورة غيروا فيا حاجات. وبعد كده لما دخلت كورس اسمه مهارات الحياة مع دكتور اوسم وصفي غير فيا حاجات، وحضرته سنة 2000، بعدين حضرته تاني سنة 2009 لمدة 3 شهور ونص تاني مرة. كل حاجة من دول كانت بتسيب بذار، البزار دي بعد شويه بتنبت، يعني الواحد بيتعود على طريقه التفكير وبيخلونا نكتشف. فانا مش قادره اقول، وفي ناس استفادت قوي من الكورسات دي، وفي ناس تانية قالت لك دي فتحت جروح وما قفلتهاش. فعشان كده مش حاسه انه في حاجه تنطبق على كل الناس، او يعني مثلا اللي عنده عصبيه ده مش شرط خالص حتى كل اللي عصبيين هيتعالجوا بنفس الطريقه بنفس المده. لا، هو كل واحد على حسب نسبه العصبيه بتاعته قد ايه وجايه من ايه، وهل الظروف اللي مخليها كده بتتغير، يعني في حاجه فيها اتحسنت ولا لسه الظروف صعبه زي ما هي. ففي ما اقدرش
0: يعني ما
1: ارد
0: نحطش وقت
1: ببساطه،
0: معين،
1: لا. لكن انا
0: بلاش
1: بقول
0: نحطه يعني زمن معين،
1: انا عايزه اقول انه
0: نخلص من المشكله يعني.
1: لا، انا حاسه انه الحياه هي مده لازم، يعني انا شايفه انه ما ينفعش اقول ايه ما دام انا درست مشهورة سنتين ودرست كورس المهارات الحياة مرتين وخدت تجديد القلب ورحت مش عارفة حاجة اسمها طاقة نور وعملت ايه، يبقى انا كده خلصت. انا اكتشفت انه كل ما الواحد بيفهم كل ما بيكتشف انه مش فاهم حاجة خالص. وكل ما وده على فكرة ده مش بطريقة محبطة، بتجوعك اكتر، ان انت حياتك عايز تفهم اكتر واكتر واكتر. وكل حاجة على مدى السنين، انا كنت في حتة بقيت في حتة تانية بسبب انه انا كل الحاجات دي كل واحدة من دول زقتني في حتة وفادتني في حتة.
0: طب
1: وقبول بعض الناس والعلاقات كمان شافية. وفي كتب تانية حتى مش مسيحية جميلة جدا لدكتور، مش لازم أقول اسمه بس يعني عشان ما تبقاش دعاية، بس في كتب جميلة جميلة جميلة بتتكلم إزاي إنه العلاقات شافية، إنه العلاقة لما تلاقي حد في وسط التعب بتاع الدنيا دي، نلاقي حد قابلنا كما نحن، دي ممكن تخليك تتغير بطريقه مش معقوله، انه حد قبلك وبضعفك لغايه ما تقوى. فدي برضو دي حاجه من اقوى الطرق للتغيير، انه تجد صديق يقبلك كما انت حتى تتغير، يعني لغايه ما تاخد وقتك.
0: حلو التعبير ده، صديق، تجد صديق يقبلك كما انت
1: حتى
0: تتغير.
1: بالظبط.
0: انا عجباني الجمله دي،
1: وفعلا
0: ودي فعلا لما الاقي حد بيقبلني بعيبي انا بتشجع ان انا اغير العيب ده،
1: لان ببقى حاسه ان انا في حته امنه مش مهدده، انه في اي وقت هطرد من العلاقه.
0: صحيح.
1: دي انا مقبوله بغض النظر عن عملت
0: طب انا
1: إيه؟
0: لو حاولت مع حاجه معينه اتخلص منها، انا بتكلم بلسان الاحبه يعني مشاهدين، لو حاولت ان انا ولم يحدث، او خليها باللغه العربيه لان ما حصلش،
1: لازم اقعد مع حد.
0: هل انا افشل؟
1: لو انا ليلى كنت بصارع، يعني كنت انا بقول ده
0: تصارعي؟
1: بصارع بمعنى انا عايزه اعيش مرتاحه. هخبط على كل البيبان. ابتديت الاول مشوره كنسيه، وبعد كده رحت لدكتور نفساني، وبعد كده رحت درست مشوره. دي حياتي
0: رحت
1: يعني. كل
0: رحت لطبيب نفساني؟ ده مش عيب؟
1: لا خالص. عيب في ايه؟ العيب ان انا اكابر، العيب ان انا اقول لا انا ما عنديش مشكله وانا عندي مشكله. فأنا كان عندي مشاكل في شخصيتي كانت محتاجة تتغير، فسرعت وحفضل أسرع على فكرة لغاية ما أموت. يعني أنا شفت أمي بتتغير وهي عندها 82 سنة لغاية 86 سنة. بأمانة كانت عمالة تزداد جمالة.
0: ده تشجيع لينا يعني. والدة حضرتك ماما

0: لغايه عمر ال 82 سنه.
1: هي بتا يعني انا هي مرضت مرض جامد من 82 وتوفت 86. حتى في اثناء المرض بتاعها ماما اتغيرت جدا جدا وكانت شغاله على نفسها طول الوقت. فما فيش حاجه اسمها انا كبرت على التغيير ولا على العلم.
0: انا ايوه ما فيش حاجه اسمها كبرت على التغيير
1: خالص خالص.

0: جواك اللي خدت بالك.
1: طب تعمل ايه في واحد لما يتعامل معاكي مثلا وانت ما تغيرتيش في حتة معينة وراه على طول واخد جنب وقال دي ما تنفعش تكون صديقة؟
0: يبقى هو ما كانش صديق يستاهل الصداقة. مش يستاهل يعني مش هينفع صديق. يعني انا اتعلمت كمان انه اراء الناس اللي هتحكم عليا بطريقة ظالمة ابقى غلطانة ان انا اهتمت برأي الناس. يعني يعني دايما بشبهها بقول ايه، كل واحد فينا لازم يلبس بدلة واقية من الرصاص. بمعنى انه يكون عنده مكون فكرة عن نفسه معينة في المواضيع المختلفة، يعني الحاجات اللي الناس شاورت له عليها. يعني انا مثلا افرض حد قال لي انت مصرفة، خلاص دي ممكن تخترقني لو انا مش لابسة بدلة واقية من الرصاص وصدقها على طول. ممكن بعد شوية لو حد قال لي انت على فكرة حكيمة جدا في الصرف بعدها على طول هصدقه برضو، ما انا مش عارفة انا ايه، ما انا اي حاجة بتتقال لي. يعني حد يجي يقولك انت مؤمن رائع، ممكن حد تاني يقولك على فكرة انت كده مش مؤمن اساسا، هتصدق مين فيهم؟ ما هو لازم اكون انا عندي قناعة عن نفسي، وانا مؤمنة ولا مش مؤمنة، انا مصرفة ولا انا مش مصرفة، انا عصبية ولا انا مش عصبية، انا اي حاجة بتتقلي. فالناس ماشية ترمي علينا صفات يعني تقيمنا. ازاي ابقى لابسة بدلة واقية من الرصاص؟ ان انا اقيس الحاجات دي بطريقة علمية. اقيسها ازاي؟ افرض ان تقلي انت مصرفة، يبقى اللي انا هعمله ايه؟ هكتب المصروفات بتاعتي لمدة شهرين مثلا كل مليم بصرفه، وبعدين هقعد مع حد مشهود له ان هو بيفهم في الامور دي، وهقول له دخلي انا وجوزي كذا، انا صرفت الشهر اللي فات كذا وكذا وكذا وكذا، تعتبر انا ايه؟ فمثلا ممكن يقول لي يمكن انت مبالغه في الحته دي، بس بصراحه انت حكيمه قوي في الحاجه دي وكده. طيب التقييم العام ان انا طلعت معقوله قوي في الصرف مثلا. خلاص انا دلوقتي عرفت ان انا معقوله في الصرف لاني قستها بمقاييس علميه. بعد كده بقى مش لما حد يجي يقول لي اتهام مش هيخش يخترقني، هيخبط فيا بس مش يمكن يضايقني شويه، بس مش هصدقه. ليه؟ لان انا خدت قناعه عن نفسي في الحته دي لفتره معينه، ممكن بعد شويه راجع. ما انا ممكن النهارده ما كنتش مصرفه، بعد 5 سنين بقيت مصرفه. فكل شويه بقيم بعيد تقييم نفسي. من ضمن الحاجات اللي كانت بتساعدنا في بعض الكورسات كان يقولوا مثلا على حكايه ان انا مثلا في حاجه فيا ما بتتغيرش، كانوا بيحكوا لنا ايه، انه الحدث رد الفعل بيبقى مختلف. يعني مثلا لو حضرتك بتدي محاضره وانا وحد جنبي بنبص لحضرتك ضحكنا ووشوشنا بعض، تفسيرك للي احنا عملناه مش بالضروره هيبقى صح بالظبط على اللي احنا عملناه، لكن هيجي من معتقداتك، معتقدات حضرتك الشخصيه. يعني لو حياتك مقتنع انك متحدث لبق هتقول يبقى مبسوطين من كلامي. لو حضرتك بتعاني من عدم الثقة بالنفس هتقول دول بيتريقوا عليا. فتفسيري لنفس الحدث ليه تفسيرات كتير بناء على انا بفكر في ايه. فهما كانوا يقولوا لنا ايه، اكتبوا 3 احداث حصلت في اليوم لمدة الاسبوع عقبال ما نروح للكورس المرة اللي بعدها. بعدين اكتب مشاعرك بسبب الحدث. طب اكتب الفكرة اللي جابت لك المشاعر دي. طب افرق اكتب الافكار التلقائية اللي ممكن تكون مطرح الفكرة دي. طب دلوقتي مشاعرك شكلها ايه؟ فمثلا انا زي ما بقول 2 بيتكلموا مع بعض وانا بحاضر وراحوا ضحكوا وبصوا لبعض، انا اتخنقت ضايقت جدا. ليه؟ لاني فسرت ان هما بيتريقوا عليا، ومدام هما بيتريقوا عليا يبقوا هزقوني قدام الناس وصغروا بيا. طيب ايه الافكار البديلة؟ ممكن يكونوا بيتريقوا عليا بس ده مش معنى ان انا فاشلة. وممكن اكون قلت معلومة غلط بس ده مش معناه ان كل المحاضرة كلها غلط. طيب بعد كده ايه احتمالات تانية؟ ما كانوش بيتكلموا عليا انا خالص، افتكروا حاجة بينهم وبين بعض وبيتكلموا فيها، انا قلت حاجة فكرتهم بحاجة حصلت بينهم بيضحكوا عليها. في احتمالات كتير قوي للافكار التلقائيه. طب دلوقتي مشاعري اتحسنت لانه ده معناه انه حتى لو بيتريقوا عليا انا مش معناها ان انا فاشله. الحاجه التانية انه يمكن ما بيتريقوش، بالعكس مبسوطين من الكلام اللي انا قلته. فبيوري لك لما بتكتب الحاجه دي حياتك بتشوف انت بتفكر ازاي، لانه ده بيحصل على طول بسرعه بسرعه بسرعه لدرجه انا مش مدركه. فلما تتكرر بقى ان انا دايما حاسه الناس بتتريق بتتريق بتتريق، لا يبقى ارجع لنفسي اقول لا، في عدم ثقه في النفس. تعالي بقى نتكلم في الموضوع ده. انا ما عرفتش اساعد نفسي

0: حضرت حاجة ما عرفتش استفاد من المحاضرة هروح اقعد مع حد يساعدني. فانا هحارب من اجل حياتي يعني. كل واحد فينا يستاهل انه يعيش حياة يعني مرتاحة.
1: طب لو مثلا يا اخت ليلى عشان وقتنا قرب يخلص فلو مثلا بتتعاملي مع حد وهو مش قابل للتغيير ولا حابب يتغير ومقتنع بالطبع ده، هو مقتنع، فهل ابعد عنه؟
0: احمي نفسي بقدر الامكان. بمعنى ايه؟ اقلل الاوقات اللي بقضيها معاه حتى لو كان ده شريك الحياه. اوجد لنفسي نشاط تاني لو اقدر اعمل كده. طبعا اللي انا بقوله ده مش سهل وينطبقش على كل الظروف، لكن في نفس الوقت الفكره ان انا عشان اغير وضع غلط لازم هستحمل وقت صعب، لازم هستحمل وقت صعب يعني. مثلا بس اعرف الاول في كتاب اسمه الحدود، حلو جدا
1: إنه الحدود
0: انه مثلا ممكن الزوجه اللي هي محتاجة يعني جوزها مثلا اللي قاعدة معاه متعبة في البيت ومش بيتغير ومقتنع ان العيب فيها هي والعيال، من حقها ان هي مثلا تبقى بتوجد لنفسها حاجة تطور نفسها فيها. لو قدرت تعمل حاجة جوه البيت، وعلى فكرة ممكن بعض الأزواج دلوقتي للأسف كتير بيحطمها حتى وهي قاعدة في البيت، يعني لو عملت مشروع يقول لها تفتكري حد هيشتري منك الحاجات دي، يعني هو مصمم أنه يدمرها أو يفقدها ثقتها في نفسها. هي
1: يعني حضرتك تقصدي لابد من أسلوب التشجيع الدائم.
0: أنا شجع نفسي
1: الآخر.
0: لا أنا شجع نفسي لما حدش شجعني
1: يعني. أنا أقول حد شجعك أنت تشجع روحك.
0: أنا على فكرة ساعات لما بحس أن أنا محتاجة تشجيع بكون قاعدة في بيتنا لوحدي وطبخت طبخة بقول لنفسي تسلم إيديكي.
1: طب خليني أقول يا أخت ليلى حاجة عملية شوية كده للسادة المشاهدين، يعني ايه الحاجه اللي الاخت ليلى او المدام ليلى كانت عندها وصرعت عشان تتغير وخدت رحله وتغيرت فعلا؟ عايز خبره شخصيه.
0: اهتمامي براي الناس.
1: نعم،
0: اهتمامي براي الناس.
1: اهتمامك براي الناس
0: كان مرضي.
1: ازاي؟ طيب
0: يعني لما الناس تشوفني وتقدرني وتشكرني وتجاملني وتقول لي على حاجة كويسة يبقى أنا هايلة وممتازة وكل حاجة. الناس قالت لي ما شافتنيش، ما اعتنتش بيا، وجودي كان زي عدم ومش عارفة إيه، اتجرحت جامد جدا جدا واعتبرت أن أنا ما سويش حاجة. دلوقتي اتعلمت كذا حاجه. اتعلمت انه يعني مثلا كنت الاحظ انه ساعات بعد
1: في الرحله دي حصل ايه يعني عشان الاهتمام ده
0: زمان مثلا
1: عليك فيه ازاي؟
0: زمان كان مثلا ممكن لو انا قاعده مع ناس امكانياتهم الماديه اقوى مننا، جابوا حاجه جديده، اقتنوا حاجه جديده ماديه، القعدة كلها بتبقى عن الحاجة اللي اشتروها والحاجة اللي عملوها اللي أنا مش هقدر أشتري زيها، وأنا اتنسيت في القعدة تماما تماما تماما. فكنت أشعر بالدقارة يعني، وأرجع من الرحلة أو من الحاجة حاسة أن أنا صغيرة ومجروحة وموجوعة ومتضايقة جدا جدا. اتعلمت حاجة أنه دلوقتي أنا لازم أهتم برأي بعض الناس، لأنه ربنا حاطط الصديق بيحدد وجه صاحبه، فأراء الناس بتعني حاجة. مش في ناس تاخد إكستريم أنها بتهتم برأي الناس قوي، وناس تاخد إكستريم أنه ما تهتمش خالص برأي الناس. لازم أحطه في الاعتبار، بس هو الفكرة أنه رأي الناس لازم يكون لو كان ناس ينفع أخد يعني أهتم بهذا الرأي. يعني مثلا لو حد بيقيمني على كمية الفلوس اللي معايا واللبس اللي أنا لابساه ودمي خفيف ولا لأ وشكلي حلو ولا لأ، دول ناس لو اهتميت برأيهم أبقى أنا اللي غلطان. فأنا علمت نفسي أنه الشخص اللي بيقيسك بمسطرة معوجة غلطتك أنك تهتمي برأيه. يبقى الناس دي أنت مصاحبة الناس الغلط أو أنت متقربة من الناس الغلط. اختاري صداقاتك مظبوط، الناس اللي هتقدمك لقدام، الناس اللي بتبنيك، الناس اللي بتشجعك. فاشتغلت على أني أول ما بلاقي أنه ده المجتمع دي مقاييسه، ممكن أخف شوية من الاختلاط بهذا المجتمع. ممكن أقول لنفسي كلام إيجابي، ممكن أسأل ناس تانية بهتم برأيهم، الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، الإحساس ده صح ولا مش صح. صاحب ناس بيهتموا بنفس الاهتمامات بتاعتي اللي هي في الإنسان وفي الكلام العميق وفي التحليل بعض الأمور، فانا علي دور، فمشيت اشواط ان انا ما اهتمش براي الناس بنفس القدر او مش براي كل
1: يعني
0: الناس.
1: يعني ما فيش حد عالجك، انت عالجت روحك.
0: انا عالجت روحي باللي انا اتعلمته من الناس مش لوحدي. يعني حضرت محاضرات مثلا قالت لي حاجات، يعني انا مثلا اول سنه درست كان يهمني جدا ان الطلبه بتوعي يحبوني جدا اكتر من ان انا اشخط في واحده غلطانه او اعمل حاجه عشان ما ازعلهمش، احسن بعدين ما يحبونيش، فكنت ضعيفه معاهم. دلوقتي انا بدرس، انا ما عنديش مشكله ان انا اشخط في بنت وابقى واضحي بان هي ممكن تتضايق مني، بس انا بعمل حاجه لمصلحتها. فلاني اتعالجت من حته انه راي الناس بالنسبه لي حاجه رهيبه.
1: فبقى يعني دلوقتي الاخت ليلى ما عندهاش الحته دي خالص؟
0: لا يعني هتفضل دايما ضعيفه.
1: يعني
0: عندي
1: مثلا
0: على
1: لو
0: فكره،
1: لو انا لم اقيم حضرتك بانك بيرفكت مش وقلت لك انت مش بيرفكت، هل ما تزعليش مني؟
0: لا طبعا. لا لو قلت لي انا مش بيرفكت، انا من قبل ما اجي عارفه ان انا مش بيرفكت. انا لو تخيلت ان انا
1: لا انا بدي مثل. بدي
0: مثل. لا لو
1: يعني لو انا مثلا لو تعاملت انت مع شخص او اخت مثلا وما حسيتيش انها بتديك الاهتمام، هل تظلي في التعامل معاها؟ وده سؤالي.
0: اقول لحضرتك سر على الهواء كده. نقطه الضعف اللي فينا بتفضل حساسه لاخر العمر بيتهيأ، يعني ما بنتشفي، يعني الحته اللي بتبقى ضعيفه عندي حتى لما بتتعالج بتبقى برضو ممكن
1: موجودة
0: ساعات
1: يعني.
0: ارجع لها. فانا مش ان انا خفيت خالص من الموضوع ده، لا ساعات بيجي لي اوقات بنزل تحته بس بقى اقل بكتير. فانا الحكايه دي اتحررت منها لحد كبير. لكن بتفضل ساعات الاقي نفسي انتكاسه خفيفه كده، فبنقعد نشتغل على نفسنا. ولما الاقي انتكاسه بعمل ايه؟ دلوقتي بنفض وبمشي، ما بقعدش بقى زي زمان اقعد ايه ده ومبقعه وازاي انا كده. اتعلمت ما فعلا كلام بجد بولس الرسول لما بيقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، وبعدين اشوف حته التغيير اللي فيا. في اتنين ممكن يلاحظوا التغيير القليل، ربنا ونفسي. الناس بتبقى محتاجه من حضرتك تغيير كبير عشان يبتدوا يلاحظوا.
1: حقيقي الوقت بتاعنا للاسف خلص.
0: اتمنى ان انا اكون رديت على بعد
1: الوقت خلص.
0: ان انا حسيت
1: الوقت الحلو بيجري دايما.
0: ميرسي قوي قوي
1: بجد، ميرسي لوقتك.
0: انا بعتذر لكل المشاهدين اللي
1: سالوا اسئله. انا اتعلمت منك كتير.
0: ده
1: انا اتعلمت.
0: دي عظمه على فكره.
1: ربنا يبارك
0: بجد، دي عظمه وتواضع.
1: بركه جميله يا اخت ليلى.
0: اشكرك
1: بجد. يعني دايما لما بتيجي هنا بتقعدي على الكرسي ده بنستفيد.
0: أنا
1: كلنا وبنتعلم.
0: ده لو بجد. دليل بجد على حاجة. دليل على عظمة الشخص اللي بيبقى يتعلم.
1: ربنا يبارك حضرتك. أعزائي المشاهدين الكرام، أكيد زي ما أنا قلت أكيد أنتوا جواكم برضو إحنا تعلمنا. إحنا خدنا محاضرة في الكاونسلينج، محاضرة في المشورة عن التغيير. يعني بجد أنا عايز أقول لك على حاجة، ما تيأس إذا كان لسه، معلش خلينا نستمر، خلينا نصلي، خلينا نطلب من الرب، والرب هيساعدنا واللي حوالينا هيساعدونا وهيمكنونا من ان احنا نتغير. انا بشجعكم جامد جدا جدا جدا انك تقرب من كلمة ربنا الجميلة قوي اللي هتساعدك انك تتغير. الى ان القاكم الاسبوع القادم، انا عايز اقول لك على حاجة، الحلقة هتتعاد بكرة الساعة 2 الظهر، وهتتعاد يوم السبت الساعة 2، يوم السبت الساعة 9 بالليل. وتقدر تشوف الحلقة كمان على يوتيوب الكرمة، وكمان يوتيوب برنامج جي وقتك. وحقيقة أنا بالمناسبة بشكر جدا جدا قناة الكرمة ومحبتها وتعضدها وتشجيعها لينا، بالذات صامويل والأخت أمل. ربنا يبارككم بركة غير عادية. ألتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة على الهواء مباشرة، وإلى أن ألتقي بكم أترككم في رعاية الله.

And she's one of the best national speakers and authors about postpartum depression. For interaction with White Coat about today's topic, please send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or to talk to our guest about today's topic and send. And if you have any questions for them, you can call the numbers that will be shown on the screen as well. And before I start today's episode, I would love to thank you all for all your support for White Coat. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم. في البداية بحب بتمنى أن أنتوا كلكم تكونوا قضيتوا كريسمس كويس وقضيتوا رأس سنة جديدة وإن شاء الله تحققوا كل اللي أنتوا عايزينه وإن أنتوا زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت كل واحد يكون قاعد مع نفسه وحط أهداف للسنة الجديدة وإن شاء الله يا رب تتحقق كلها في 2018. الحاجة الثانية أنه بتمنى كريسماس سعيد لكل الكريسماس القبطي أو لكل الأقباط اللي بيحتفلوا بيه أو الشرقيين بشكل عام اللي بيحتفلوا بيه يوم 7 يناير. النهاردة في حلقتنا هنتكلم على الحمل بشكل عام والتغيرات النفسية والصحة النفسية للحامل بشكل عام. كمان هنتكلم على الاكتئاب اللي بيحصل أحياناً أثناء الحمل واللي بيحصل ما بعد الولادة. النهاردة عندنا اثنين من أفضل الحقيقة، يعني أنا حاسس أنه فعلاً شرف أن أنا أكون قاعد قدامهم النهاردة بحاورهم، ومن أفضل الناس اللي بتتكلم على الصحة النفسية للمرأة الحامل، وكمان بيتكلموا على الاكتئاب ما بعد الولادة. الضيف الأولاني اللي معنا النهاردة دكتور ساندر، وهو واحد من أحسن الناس اللي موجودين هنا في كاليفورنيا، مش بس بيشتغل كلينيكال عليه بشكل عملي، ولكن عنده أبحاث علمية كتير جداً في المجال ده. الضيف الثاني اللي هيكون معنا النهاردة دكتور شوشانا بنت، وهي الحقيقة عندها برنامج في الراديو بتاعها دكتور شوش. كمان هي تقريبا أفضل ناشونال سبيكر هنا في أمريكا بيتكلم على الموضوع ده، والحقيقة شرف أن أنا أكون قاعد معاهم النهاردة. كفاية أن أنا أقول لكم أنه واحدة عادة من كل 5 حوامل بيدخلوا في موضوع الاكتئاب ده، إما أثناء الحمل إما بعد فترة الولادة. موضوع مهم جدا، وشفت انه لازم نتكلم فيه ونجيب لكم يعني تقريبا احسن متكلمين بيتكلموا في الموضوع ده. زي ما انتم عرفتوا دلوقتي خلاص، لو عندكم اي اسئله خاصه بالموضوع ده هتبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، او لو عندكم اي اسئله عندكم للضيوف بتاعتنا ممكن تبعتوا لهم كل اسئلتكم النهارده على ارقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على شاشه في اي وقت اثناء الحلقه. بحب كمان أشكركم على دعمكم والسبورت الكبير بتاعكم اللي عملتوه الوايت كوت، سواء على السوشيال ميديا أو الحاجات اللي بتتبعت لي برايفت في الانبوكس بتاعي. بشكركم جدا على تعضيدكم وعلى السبورت بتاعكم لوايت كوت. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة عن الصحة النفسية للمرأة الحامل واكتئاب ما بعد الولادة.

0: واتكلم معاها. فقالت لي رقم واحد الزوج عليه دور مهم جدا، لازم رقم واحد انه يفهم مراته ان هم هيعدوا فترة الحمل دي مع بعض، وده شيء مهم جدا انه يبقى سبورت نفسي كبير جدا. الحاجة التانية لازم يقولها انا دايما هكون معاكي ودايما هكون موجود، فهنعدي تاني ده مع بعض. الحاجة التالتة المهمة جدا وبناشد فيها كل الأزواج، أنا عارف إنه المنتاليتي الشرقية بتاعتنا بتبقى أحيانا مش متقبلة ده، ولكن إذا الزوجة ما قدرتش تقوم ببعض المهام المنزلية لأي سبب من الأسباب، فلازم الزوج يفهمها إنه هو هيقوم بده ومفيش مشكلة. كمان الزوج لازم يبقى مجهز ومهيأ نفسيا إنه هو هيتعامل مع تغيرات كبيرة جدا في المود بتاع مراته أثناء فترة الحمل، فيكون صبور شوية ويعرف انه بيتعامل مع تغير هرموني كبير جدا، ولازم يبقى فاهم ومقدر ده. مهم جدا كمان وانا بناشد كل الازواج انه كل مواعيد الدكاتره لازم تكون مع مراتك فيها، لانه ده بيديها سبورت نفسي كبير جدا. زي ما انا قلت هما الاثنين هيعدوا الفتره دي، ومهمه جدا. مهم جدا انه دايما الزوج يقوم ويتاكد ان مراته بتاكل كويس وبتنام كويس، لانه ده مهم جدا. كمان من لو في جروبس بتقدر، يعني احيانا بيبقى عندنا هنا، ده يمكن مش موجود في مصر شويه، ولكن عندنا هنا جروبس ممكن الست تروح لها تسبورت هير نفسيا، يروح معاها ويشجعها انها تروح. فمهم جدا انه يتاكد ان دايما مراته في صحه كويسه، بتاكل كويس، بتنام كويس، هو دايما يكون معاها ويفهمها انه متفهم لتغيراتها النفسيه، وانه مقدر ده تماما، وان هما الاثنين هيعدوا بده مع بعض. دكتور ساندر، can women get depressed during pregnancy?
1: Yes, I think this is a very important question. And, you know, Dr. Shosh and I have been treating women both in pregnancy and postpartum. And the received wisdom is that women are going to be happy through pregnancy. But both of us agree that, you know, about 15 to 20% of women actually experience depression in pregnancy.
0: Wow. So it's almost like one out of each five get depressed during pregnancy.
1: Absolutely. One out of 10 mm-hmm. approximately would get depressed. And you can imagine as a result of that, such women will experience lower functioning through the pregnancy. They might not gain the appropriate weight that is necessary in order to have a fetus that is adequately nourished. And because there may be stigma, self-stigma, as mm-hmm. well as you know, social stigma associated with the understanding and conditioning that they have to be well, they might self-medicate with smoking and alcohol and so forth and cause further harm to themselves, to the family, and to the baby.
0: During the pregnancy. So, قال لي دكتور ساندر عن هل الستات بتجد depressed أثناء الحمل؟ فقال لي إجابة كانت من 15 تقريبا ل 21% من الستات بيحصل لهم الدبريشن ده أثناء الحمل، بيخليها أنها مش قادرة تقوم بالوظائف اللي هي المفروض تقوم بيها، مش قادرة تكسب الوزن أو يعني تحط الوزن المناسب اللي هي المفروض الستات بيمشوا بستدي، يبقى بجدول معين بيبقى ثابت إن هم بيزيدوا وزنا بطريقة معينة، هي ما بتقدرش تعمل ده. وبالتالي أحيانا إن هم بيضطروا إن هم يعالجوا نفسهم. كمان في ستات بتدخن، ستات بتلجأ للكحول، المفروض كل ده نبطله تماما أثناء فترة الحمل. ففعلا الإحصائيات بتقول أنه تقريبا واحد من كل خمسة، إحصائيات تانية بتقول أنه واحد من كل عشرة من الستات بيجيت ديبرست أو بيحصل لهم اكتئاب أو المود بتاعهم بيبقى مش متظبط أثناء الحمل. وبأكد تاني على نقطة أنه على الأزواج تفهم ده تماما، وأنه يبقوا متفهمين ويقدروا يعني شوية يبقى في نوع من الحكمة في التعامل أثناء الفترة دي. Dr. Shander, what's the outcome of depression for the baby? Does it affect the baby as well?
1: It's an excellent question, Dr. Thema, because the mother is depressed, as we talked about it, they are not able to take good care of themselves, or they may not be, you know, in a position to do so. That can fundamentally affect the birth weight of the newborn baby and the fetus. It can also result in a higher risk for premature labor. So before term, the baby may be born. And overall, the growth of the baby, what we call as intrauterine growth retardation, that is also a risk factor of untreated depression in pregnancy.
0: الحقيقة أنا كان سؤالي للدكتور ساندر عن لو ده حصل فعلا هل ده بيأثر على البيبي؟ قال لي أيوة بيأثر

0: course, is associated with increased incidence of depression, or it increased the chances of depression to happen during pregnancy.
1: That is true. That is true. In a sense that it's a bidirectional effect, essentially. You're stressed out, your cortisol levels are, and then the cortisol levels increase. And as Dr. Shosh was mentioning, then it starts affecting your appetite, it starts affecting your sleep architecture, and so on and so forth. So it becomes a loop.
0: Okay. سؤالي للاثنين دكاترة اللي معايا كان عن ايه هي الاعراض المبدئية او المبكرة ان انا اقدر اكتشف فيها انه حصل ديبرشن للست. دكتور شوش قالت لي ثلاث حاجات مهمين جدا. رقم واحد النوم، لو هي ما بتنامش كفاية ده هيحطها تحت ستريس كبير وهيؤدي انه ممكن يحصل ديبرشن او اكتئاب. الحاجة التانية المهمة جدا الشهية بتاعتها، قالت لي الشهية بالذات في اول ثلاث شهور بتقل شوية، ولكن إذا فضلت على اللو سايد ده أو إن هي قليلة بعد أول ثلاث شهور دي ساين مهمة جدا لازم نبص عليها. كمان قالت لي إنها بتبقى زي الحد اللي هو منمل، لا هو مبسوط ولا هو مش عارف يحس بحاجة ومش عارف ينبسط، رغم إنه المفروض إنه في معظم الأوقات يعني إنه بيبقى حدث سعيد وكل الناس بتبقى مبسوطة بيه، دي بتبقى مشاعرها يعني نم تماما، منملة تماما، يعني مفيش أي إحساس بإنه كويس أو وحش. دكتور شاندر الحقيقة قال لي كمان إنه من ضمن الأعراض إنه بيزيد نسبة الكورتيزول، وده هرمون مهم، ده من الاسترس هرمون أو من الهرمونات اللي جسمنا بيفرزها لما نكون تحت ضغط كبير، وده بيقلل بيزود أنا آسف نسبة إنه يحصل ديبرشن عن الطبيعي، لأنه دلوقتي الأم مطالبة إن هي تاخد بالها من نفسها وتاخد بالها من البيبي اللي في بطنها، فده مهم جدا إنه هي تاخد بالها من الاثنين. Dr. Shinder, if the mom get depressed during pregnancy, what's the treatment options? Because as you know, in the culture, the moms doesn't like to take any kind of medication. So if you can explain if she can take medication, she can't. And if she can take medication, are those meds will affect the baby or will harm the baby somehow?
1: That's an excellent question, Dr. Hema, because what we are understanding, as I was explaining, is that we now have a situation where a mother is depressed and there is the fetus and then there's the mother as well. And there are risks associated with, you know, systemic ingestion of medications, right, and so forth. However, what we also understand is untreated depression has its own risk.
0: Right.
1: You see, so that's the balance. And therefore, mothers should be encouraged to connect with their obstetricians and their psychiatrists to make an informed decision based upon what we call a risk-benefit analysis. Each mother is different. Her conditions and her, cultural value system, whereby they can make an informed decision, is different. And I think that's what we need to do, to recognize that both medical management can take place with antidepressants, mood stabilizers, and so forth, non-pharmacological management with supplementation, such as omega-3 fatty acids, light therapy, acupuncture, and so forth. And of course, most importantly, as Dr. Shosh, she is an expert, a world expert, on what she has done in her entire lifetime, which is psychotherapy. You know, effective psychotherapy can manage that.
0: So you're telling me they can take, because sometimes they need like a definite answer here.
1: Yeah.
0: They can take medication or they cannot take, or it's a cost-benefit ratio.
1: They can take medications, but that part of that discussion really needs a very good consultation with a trained OBGYN who understands peripartum conditions, as well as a trained psychiatrist, to really sit down and explain. Because there will be several situations where non-systemic management may not necessarily completely address the symptoms of depression, okay, in which case medications might become necessary. And that has to be done in conjunction with all the other modalities to decrease the amount and dose of medications that would be utilized in pregnancy.
0: سؤالي وده سؤال مهم جدا، ويمكن كل السيدات الحوامل بتسأله، لأنه كتير جدا من السيدات الحوامل بتخاف تاخد أي ميديكيشن أو أي أدوية بالبق، لأنه بيحسوا إن ده بيأثر على البيبي، وطبعا ده مظبوط لحد كبير. ولكن في حالات الدبريشن تحديدا، زي ما دكتور ساندر قال، إنه ممكن نعالج بأدوية، وفي قبل ما نوصل للأدوية في طرق تانية غير الأدوية، عن طريق العلاج النفسي، عن طريق طريقة تغذية معينة هنشرحها أثناء الحلقة عشان ده مهم جدا، طريقة تمرينات معينة نقدر نشتغل بيها. كمان في آخر حاجة قال لي الأدوية، ولكن إذا الأم الحامل قررت تاخد النوع ده من

0: narcotic. She needs to go immediately to the hospital.
1: And it happens right away?
0: Or? It typically overlaps the baby blues period. So around that first week, just a few days postpartum, typically that the psychosis is going to hit. So if that is how her brain is affected, if that's how it's going to react, it reacts quite quickly. Yes, and by the first month postpartum, if she has not gotten help before, she's going to be in a full-blown psychotic episode.
1: So there is hallucination associated with it?
0: There, yes.
1: Changes the way she feels toward her baby, right?
0: Or it not necessarily, okay. But she will be hallucinating. She'll be seeing things other people don't see, hearing things other people don't hear. She might have kinesthetic hallucinations, like feeling like spiders are crawling up her arm. She is in another reality.
1: Okay.
0: Yes.
1: She's in a different world, in her own world.
0: She might go back and forth, which is a tough thing. But, for some minutes, she might seem perfectly normal, and then the next minute, she might be thinking like messages are coming from her radio. Right.
1: Any kind of hallucination, visual or auditory hallucination.
0: Exactly. So it can be what we call mercurial. It can go back and forth, but it will be fairly clear. Yes. And sometimes loved ones will notice the mother acting a little bit odd, saying things that don't quite make sense. And their mistake is that they don't follow up and make sure she gets an assessment.
1: So قالي الدكتور شوش كان عن ايه هي الحالات اللي بتحصل بعد الولاده، ايه هو الطبيعي وايه هو اللي مش طبيعي. قالت لي الطبيعي انه في حاجه من تغير المود، بتحس ان انت مش مبسوط، بنسميها البيبي بلوز. يعني ده بيحصل كنوع من التكيف على الوضع الجديد. طبعا ام ما جربتش ده قبل كده. بيجي لها البيبي بتحس ان هي ستريسد، ما بتنامش كويس، دايما بتنام وتصحى مع البيبي. ممكن دايما نلاقي الام في الحاله دي بتبقى ستريسد شويه، المود بتاعها مش متظبط، احيانا بتعيط من غير سبب. وده قالت لي مهم جدا ان احنا نفرق بين دول. بيحصل عاده في اول اسبوع، وعاده بيحصل حوالين اليوم الثالث، لانه هي بتحاول تتكيف مع الوضع الجديد، وما بيستمرش اكتر من اسبوعين اثنين فقط لا غير. إذا استمرت الأعراض أكتر من أسبوعين، إذن إحنا بنواجه مشكلة نفسية، محتاجين نشوف متخصص لده. يبقى حاول تاني البيبي بلوز أو التكيف مع الوضع الطبيعي أو المود اللي مش متظبط ده ممكن يحصل خلال أول أسبوع وما يستمرش أكتر من أسبوعين تحت أي حال من الأحوال. الدبريشن أو اكتئاب ما بعد الولادة، قالت لي ده عادة بيستمر أكتر من أسبوعين. كمان بنشوف فيه إن الأم بتتغير تماما مع الوضع، مش عارفة تستمتع حتى بالبيبي بتاعها، مش عارفة تستمتع بحياتها. ولكن الفرق عن الطبيعي أن الأم التانية تحت ستريس، بس علاقتها مع البيبي كويسة جدا. في حالات الدبريشن ما بيحصلش قوي أن العلاقة مع البيبي بتبقى زي الطبيعي. كمان بتحصل كل أعراض الدبريشن اللي شرحناها في الأول، والنقطة الأهم أنها بتستمر أكتر من أسبوعين. الحالة الثالثة بيحصل نوع من الهلاوس السمعية والبصرية، وده بيحصل لواحدة من كل 2000 واحدة حامل. بيحصل بنسبة أقل بكتير جدا، ولكن بيحصل أنه تبتدي الأم يحصل لها هلاوس سمعية بصرية، تشوف حاجات، تحس بحاجات. ده مش موضوعنا قوي النهاردة، ولكن هو جزء من اللي احنا بنتكلم عليه بشكل عام للصحة النفسية في مرحلة ما بعد الولادة.
0: Dr. Temer, with your permission, I want to add one quick thing about psychosis. Almost always, when you see the very sad situations on TV about mother harming child, or even killing child, that is almost always a situation with psychosis, not postpartum depression. Typically, women with postpartum depression are trying incredibly hard to protect their kids from their own depression. Women who are psychotic, these can be very, very good people, but they're hallucinating and they're delusional. And she might think that the baby is a doll or a water rat, and so she might harm that child.
1: الحقيقة دكتور شوش ضافت نقطة مهمة جدا، إنه الهلوسة السمعية والبصرية اللي بتحصل دي بتبقى دايما مصاحبة بإنه الأم ممكن تضر البيبي. وقالت لي بنشوف حالات إن الأم ممكن توصل لحد إنها تقتل البيبي بتاعها بسبب ده. فهي كانت عايزة تضيف النقطة دي، إنه لو وصلت لمرحلة إنه الأم هتأذي البيبي فعلا، ده بيبقى في النوع الثالث، ما بيبقاش قوي مع الاكتئاب ولا بيبقى مع الطبيعي طبعا. Dr. Sander, when it comes to postpartum depression, we usually start with the definition of the disease. So what is the

0: are also at risk. And finally, women who don't have sufficient socio-economic support, they too could experience it. There is some understanding that postpartum thyroid issues can mimic postpartum depression symptoms. And so effective treatment of thyroid problems in the postpartum period, discrete from postpartum depression, is important.
1: Okay. So thyroid issues should be ruled out completely.
0: Thyroid issues should definitely be ruled out completely.
1: Okay. سؤالي دكتور سندر عن ايه هي العوامل اللي بتفرق واحد عن التاني او بتخليه واحده عن التانيه او بتخليها اكتر عرضه ان هي تتعرض لفكره اكتئاب ما بعد الولاده؟ قال لي عاده لو في تاريخ عائلي لو الام بتاع الست الحامل دي او الولد دي كان عندها اكتئاب عاده بيروح للبنت او ب 50% تقريبا بيزود الاعراض دي. لو حصل الاكتئاب ده اثناء الولاده, عشان كده قلنا لو حصل الاكتئاب اثناء الولاده لازم يتعالج, لانه لو ما تعالجش هيوري ان احنا بيورينا ان احنا البوست بارتم ديبريشن او اكتئاب ما بعد الولاده بتبقى فرصه زياده ازيد بكتير جدا من الاول. حاجه تانية قالها مهمه جدا انه مشاكل الغده الدرقيه, لو في مشاكل في الغده الدرقيه الناس دي بيبقى عندها عرضه اكبر ان يحصل مرحله اكتئاب ما بعد الولاده, لانه ده مهم جدا. دلوقتي هنطلع لبريك او يعني هنرجع مع حضراتكم تاني عشان نكمل موضوعنا عن الصحة النفسية للمرأة الحامل واكتئاب ما بعد الولادة.

0: very effective options with regard to transcranial magnetic stimulation, which is like a dental chair. And through magnetic pulses, you can actually improve the state. And we have plenty of data.
1: And we have a picture for it, actually,
0: yes,
1: so we can
0: you.
1: show it
0: Absolutely.
1: To our audience. Yeah.
0: You know, and we have that at our center, you know,
1: okay.
0: and we treat mothers with both during pregnancy and postpartum. And TMS is very efficacious. ECT for severe depression and neurofeedback, which is a non-pharmacological, non-systemic, wonderful way to complement psychotherapy, which Dr. Shosh is going to now speak about. So non-medication options exist. The key, of course, as we keep emphasizing, is get the treatment because
1: Right.
0: you will be well, your children will be well, and society will be very happy
1: The key is
0: with
1: to
0: that decision.
1: recognize you're depressed and ask for help. I
0: Ask
1: think
0: for
1: that's
0: help.
1: the key. أنا سألت دكتور سندر عن علاج الدبريشن أو علاج اكتئاب ما بعد الولادة تحديدا، لأنه احنا خلاص اتكلمنا في اكتئاب الولادة وقلنا إن ده اكتئاب أثناء فترة الحمل، وقلنا إن هي في الأول وفي الآخر هي كوست بنفيت ريشيو، أو إن أنت بتوزن الأضرار من الفوائد. لو الأضرار أقل بكتير من الفوائد ممكن تاخد ميديكيشن أو علاج أثناء فترة الحمل. دلوقتي كان سؤالي ليه على العلاج الاكتئاب ما بعد الولادة، فقال لي احنا عندنا دايما اتنين كاتيجوريز كبار، او اول واحد هو الادوية والعلاج الطبي او التدخل الطبي والتدخل النفسي. فهو ابتدى وشرح التدخل الطبي، قال لي ان احنا عندنا ميديكيشنز او ادوية نقدر نتدخل بيها. سألته لانه كتير جدا من السيدات دايما بتسألنا السؤال ده، هل ده بيأثر على فترة الرضاعة ولا لا؟ واللي هو بالسؤال التقليدي بتاعنا، هينزل مع اللبن للبيبي ولا لا؟ وهيأثر على البيبي ولا لا؟ فقال لي معظم الاستاديز بتقول انه في انواع معينة من الميديكيشن بتنزل بنسبة قليلة جدا في اللبن ومتأثرش على البيبي، فلو حضرتك بترضعي حالا وبتعاني من اكتئاب ما بعد الولادة تقدري تاخدي الميديكيشنز دي. بس زي ما انا قلت، الأهم دايما إن احنا نعرف إنه في اكتئاب ونعرف إزاي نتعالج معاه. الحاجة التانية قال لي إنه في أدوات بنقدر نستخدمها زي الإي سي تي، ودي بتبقى زي الكهرباء بنقدر نعالج بيها المخ، وبتساعد جدا في الدبريشن، وبالذات النوع اللي ما بيقدرش نعالجه بالأدوية دايما بنروح للإي سي تي وبيبقى سيف في الحمل. حاجة تانية مهمة جدا التي ام اس، ودكتور ساندر واحد من الناس اللي بتعمله جدا، وده شايفين له صورة دلوقتي، نوع من الأجهزة بنقدر نستخدمه مع الدبريشن لو الناس مش عايزة تاخد ميديكيشن. الحاجة الأخيرة النيورو فيدباك، أو دي أجهزة برضو. والحقيقة دكتور ساندر من الناس لكل اللي عايشين هنا، واحد من الناس البايونيرز في الحكاية دي، أو رواد المجال ده هنا. فأي حد محتاج مساعدة ممكن يكلمه أو يتصل بيه او يشوفه في الاوفيس بتاعه، لان هو واحد من الناس اللي فعلا كويسين قوي في المناطق دي. I was talking about you're one of the pioneers in neurofeedback and TMS. So if anybody in Southern California need help, can contact your office.
0: Yes, and absolutely. And I would just also mention that we just got awarded a research study when you're talking about the treatments, which is a hormone-based research study by Sage. You know, I'm a principal investigator on that study. So those who are in Southern California, please touch base with us because it is a wonderful study that is going to provide, you know, more data with regard to effective treatments for postpartum.
1: Very quick before I go to the psychological management,
0: yeah.
1: is there any criteria for those studies to join?
0: The basic criteria are listed on our website, but essentially, you know, mothers who have experienced it within the first 4 weeks and they have experienced depression, and also in the last trimester would be eligible. They just have to have been within the first 6 months of you know, the delivery, and those women would be, you know, eligible.
1: الحقيقة دكتور ساندر كمان بيعمل أبحاث في موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، وهو عنده بحث شغال عليه دلوقتي. اللي من حضراتكم يحب يعني يشوف الدواء الجديد اللي هو بيشتغل عليه أو يبقى جزء من الاستادي بتاعته، ده ليه كريتيريا موجودة على الويب سايت بتاعهم. يعني ممكن يكلمنا لو هو عايز يبقى جزء من الاستادي دي، واحنا نعمل له ريفيرال. دكتور شوش، the psychological treatment or management or Dr. Shosh wellness plan. So can you talk to us about that, please?
2: Sure, the Dr. Shosh wellness plan. You know, most of these that I'm about to mention are used for prevention, not only treatment. I mean, Dr. Sundar and I would much rather be preventing these illnesses rather than treating them.
1: Prevention is better than cure, always.
2: Absolutely. So have realistic expectations of motherhood. Throw out the myths such as my needs don't matter anymore and I should be able to do this all by myself. Your breastfeeding should always be easy. You know, throw those out.

0: communication with your partner, very important. Husbands and wives should be talking together. Don't assume anything. Don't assume that there's a plan for who's going to be on duty at nighttime or who's going to bring the food or who's going to talk about it. Communicate your wishes and expectations. Nutrition, Dr. Sunder is sharing wonderful things with that particular area. So I will go on to exercise. If a woman is healing from stitches or if she's pregnant and on bed rest even, there are always exercises that can be done to oxygenate the brain, to help not only the body, but to help the mind as well. So that would be the beginning part of the wellness strategy.
1: Okay. أنا سؤالي للدكتور بنت كان عن إيه هو الطرق العلاج النفسي. قالت لي رقم واحد إنه إحنا لازم نفهم كل أم إن هي يبقى عندها توقعات واقعية لمرحلة الحمل ومرحلة ما بعد الولادة, فإن إحنا لازم نعلمهم إيه هو الحمل, إيه اللي هيعدوا بيه, إيه اللي هيعدوا بيه بعد الولادة, فكل ده مهم جدا. الحاجة التانية اللي نصحت بيها كل الحوامل أو عفوا كل اللي لسه يعني جايبين بيبي في أول خالص, إنه يبقى في وسائل تواصل فعالة بين الزوجة وزوجها, تقول له على اللي مضايقها, لو هي عايزاه يعمل حاجات معاها, لو هي تعبانه ممكن تنام وهو اللي ياخد باله من البيبي, ولكن دايما التواصل بين الزوجين بيسهل كل حاجه. من الحاجات السيكولوجيه المهمه جدا ان احنا نشتغل على التغذيه. التغذيه نقطه مهمه جدا في فتره ما بعد الولاده, وهاجي لها بالتفصيل دلوقتي وهسال دكتور ساندر عليها. الحاجه الرابعه المهمه جدا تمارين رياضيه. هي هنجيبها لكم في مره نوريكم ايه نوع التمارين الرياضيه اللي ممكن تتعمل في لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة, والحقيقة بتبقى أنواع من التمارين رائعة جدا وكلها بتبقى حوالين البيبي, بحيث ان احنا نزود البوند او نزود الرابطة ما بين الام والبيبي, يعني تحس بيه اكتر. كمان زي ما قال الدكتور بنت, زيادة نسبة الاكسجين اللي وصل للمخ بيساعد جدا جدا جدا في فكرة اكتئاب ما بعد الولادة. When it comes to nutrition, Dr. Sunder, what's your recommendation, like nutrition system-wise, for postpartum depression?
2: Yeah, and as Dr. Shosh was mentioning, nutrition is key because, after all, you want to nourish your brain and you want to avoid, if you're particularly not keen to take medications and so forth, it's important to balance your nutrition with small, regular meals, high in complex carbohydrates, essential fats and proteins. Essential fats are key because they are the part of the lining of the nervous system. And they are important from the standpoint of breast milk as well. And so it's key that omega-3 fatty acids found in flax oil, in fish, walnuts, almonds, a strong B vitamin supplementation, zinc and magnesium. And we ourselves have a honey product that has got turmeric, cinnamon, and ginger.
1: We saw the promos for it.
2: Yeah, right. And that has anti-inflammatory, antioxidant properties, and so on and so forth, would be very beneficial. The key, again, is to remember that the neurochemicals are being altered in depression.
1: Right.
2: So if your serotonin is low, you want to be taking foods that help your recovery, such as dark chocolate, cottage cheese, bananas, spinach, pineapple, and so on, that will elevate some of your serotonin levels.
1: سؤالي لدكتور ساندر كان عن إيه هي التغذية المناسبة لو أي حد بيعاني من اكتئاب مرحلة ما بعد الولادة, أو حتى مش الشكل المرضي, الشكل الطبيعي اللي احنا سايمنا التكيف. ايه طرق او ايه سيستم التغذية المناسب للناس دي في الفترة دي؟ فقال لي رقم واحد ان احنا بنركز على السكريات بشكل انها تاخد اكتر من يعني تقريبا حوالي 5 وجبات خفيفة بيبقى فيهم سكريات خفيفة, عشان ده بيساعدها. الحاجة التانية ان احنا بنركز على الأوميجا 3, ودي مادة موجودة في الأسماك وموجودة في المكسرات بشكل كبير جدا. مادة الأوميجا 3 بتساعد انه هي بتساعد الاكتئاب بشكل عام, وبتساعد في الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ, ودي نقطة مهمة. فيتامين ب المركب مهم جدا جدا جدا انه الستات تبقى عليه أثناء فترة الحمل وأثناء فترة ما بعد الولادة, لأنه فيتامين ب المركب بيساعد جدا في موضوع اكتئاب ما بعد الولادة. الحاجة الأخيرة قال انه الاكتئاب ما بعد الولادة بيبقى ليه علاقة خاصة, وأكيد حضراتكم سمعتونا كذا مرة بنتكلم على ده, ليه علاقة خاصة بالمركب الكيميائي في المخ اللي اسمه السيروتونين, انه بيقل قوي اثناء الديبريشن او اثناء الاكتئاب. فبناخد يعني وجبات معينة او اكلات معينة تساعد ان احنا نزود نسبة السيروتونين في المخ. وقال الشوكولاتة الغامقة مش العادية عشان ما حدش يعني يهيس قوي، الدارك شوكولات مهمة جدا، الجبن مهمة جدا، الموز مهم جدا، السبانخ مهمة جدا، كمان الباين أبل أو الأناناس مهمة جدا في الفترة دي. كل دول يعني بيساعدوا جدا في فكرة ان احنا نزود نسبة السيروتونين وبالتالي نساعد الاكتئاب. What's the other part of Dr. Shosh wellness plan that we
0: the
1: can
0: The other use? Part, sleep. Even breastfeeding mothers can work out a strategy so that they have some uninterrupted hours at nighttime, and that can help to protect the serotonin level that Dr. Sunder was just talking about, extremely important brain chemical. Emotional support, someone, again, to be honest with and real with, somebody to give her support, physical support, regular breaks throughout the week, a couple of times a week for a couple of hours away from children, away from house, just to nurture and feel like
1: recharge your energy back.
0: Recharge
1: again.
0: Herself, but especially if she's already suffering. Those are all prevention. And by the way, in Postpartum Depression for Dummies, there's an entire chapter I devoted to prevention, so one doesn't need to go through this again.
1: And I want to say one thing, like quick, Postpartum Depression for Dummies, it's the best seller book on Amazon for 2015.
0: Thank you. So if she's already suffering, or if she knows she's high risk, absolutely get the individual therapy. Work with a healthcare practitioner who specializes whenever possible. It's not good enough just to go to anybody. You go to a specialist whenever possible, who really understands the perinatal issues, and also healthcare practitioners. Dr. Sunder is phenomenal with his alternative treatments, not only medication, and you'll be set. You'll be on your way.
1: الحقيقة باقي التعليمات أو الحاجات المهمة جدا تتعمل إذا حصل اكتئاب ما بعد الولادة، إن أنت تهتمي جدا بنومك لأنه ده مهم جدا. نامي كل ما البيبي بتاعك ينام، لأنه ولو ما قدرتيش تعملي ده اسألي مساعدة. زي ما أنا قلت الكوميونيكيشن أو الإيموشنال سبورت، وده مش دور الزوج بس، ده دور كل الأسرة اللي حوالين الزوجة في الوقت ده، سواء الأم والأب أو الزوج. ده بيبقى مهم جدا إن احنا نساعد بنتنا أو نساعد مراتاتنا في فكرة إنه يعني نباكر دايما إن احنا نسابورت هير ونعمل لها تعضيد في الفترة دي، لأنه ده مهم جدا. كمان مهم جدا إنه الأم تفهم إنه هي مش نباتش 24 ساعة مع البيبي، إن هي ممكن تاخد بريكس من البيبي ساعتين كل أسبوع، حتى لو هنفصلهم ساعة وساعة كل أسبوع عشان تجدد طاقتها، لأنه ده مهم جدا. وفي الأول وفي الآخر إن ده زي ما اتفقنا إنه ممكن يبقى مع أدوية أو ممكن ما يبقاش مع أدوية. It was really a pleasure and honor for me to be with you guys today, and I really feel honored to sit in front of you and learn about postpartum depression. It was very informative for the audience. Thank you so much.
2: Thank you very
0: Our
2: much.
0: Pleasure. Thank you.
1: الحقيقة بنشكر حضراتكم النهاردة على حسن استماعكم في لموضوعنا المهم جدا للصحة النفسية للمرأة الحامل واكتئاب ما بعد الولادة. لو ليكوا أي أسئلة برضو على الموضوع ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. طول الأسبوع الجاي هنبعت الأسئلة دي للاثنين دكاترة اللي معانا وهم هيردوا عليها إن شاء الله. نشكركم مرة تانية. ميري كريسمس لكل الناس اللي بتعيد يوم 7 يناير، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات القرمة. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه يسعدني جدا ويشرفنا يكون موجود معنا حضره القسيس نبيل ابراهيم، معد ومقدم، معلم ومحاضر، وانا بشكر رب جدا لاجله ولاجل المجهود الكبير اللي رب بيستخدمه بقوه، وبشوف قد ايه في كل مكان بروح فيه الناس يعني متشجعة جدا بالبرنامج، والناس ممتنة جدا ان في برنامج وفي اكاديمية بالطريقة دي موجودة في وقت مثل هذا. العالم مليان بافكار شريرة وتعاليم ليبرالية وتعاليم للأسف يعني. خلينا نرحب الاول بالأسيس نبيل، ربنا يبارك حضرة الأسيس نبيل.
1: اشكرك ويباركك على كل مجهودك واخلاصك ووفائك والوقت يعني الغير محدود اللي بتحطه في هذا البرنامج. الرب يباركك ويثمر في من خلال هذا العمل لكل احبائنا في كل مكان، وان اكون سبب بركه ولو في القليل لكي نبني كنيسه المسيح ويمتد ملكوته.
0: امين امين. الحقيقه احنا عايشين في زمن بقى فيه يمكن 20 30 مليون قناه.
1: صحيح.
0: الموبايل.
1: ايوه.
0: واطلع اقول اي حاجه.
1: بالظبط.
0: ويعني أفاجأ بشباب وإخوة وأخوات وناس والناس طلع يا أسيس مش في مسؤولية أدبية وأخلاقية وروحية على كل كلمة المفروض نقدمها على الهواء.
1: هو يعني دي حقيقة الحقيقة في العصر اللي احنا فيه، وكله يقدر يطلع يقول أي حاجة أي كلام بدون أي إثباتات

0: عشان كده أنا بعتقد لو هناك تعليق ضروري وهام وجوهري لابد أننا ننوه عليه، هو اوعى تصدق كل حاجة بتقراها على الميديا، على الفيسبوك، على النت، على اليوتيوب، لكن كل ما يقدم ما ينفعش أخده كوجبة لكي أكلها كما هي، لكن أصلي أن الرب يعطينا روح تمييز حتى نستطيع أن نميز بين المرزول وبين الثمين، بين ما هو مصدره إلهي كتابي وبين ما هو مصدره ليبرالي فكري فلسفي منطقي، لأن الاثنين بيتضاربوا مع بعض مرات كثيرة. عشان كده محتاجين أن احنا نبقى عندنا مصفى ذهنية اللي بناخده يتصفى فيه ما هو من الله أخذه وما هو ضد تعليم الكتاب المقدس، وكل ما يقول الله نحن يجب أن نتنازل عنه ونرفضه.
1: يعني بتقصد حضرتك أن في مسؤولية شخصية على المتلقي؟
0: بكل تأكيد مسؤولية، وما تقدرش ترمي هذه المسؤولية على حد تاني وطول ما كنتش عارف.
1: لازم يعمل زي أهل بيريا، فحصين الكتب.
0: لازم أعمال يدور 17
1: على يعني ما يعجبوش أو ما ينجذبش وينبهر بالمصطلحات الجديدة والإنجليزية بالزبط. وعبارات يونانية بالزبط. والناس تطلع يعني تقول عبارات ما يقولك اه ده فاهم، ده بيقول مصطلحات، ده بيدي مش عارف. يعني احنا في زمن صعب جدا، لازم للغربلة ولازم للانتباه ولازم للشخص يصحى من أجل حياته الروحية.
0: والنقطة الثانية المهمة ان ما ينفعش أعيش حياتي الروحية وكل غذائي هو مرة في الأسبوع، مع احترامي لكل الخدام اللي بيقدموا كلمة الله، ما ينفعش تعيش على ما تستمع إليه في خلال الميديا. عشان كده احنا نقوم بعملية أكاديمية الكارما من أجل التشجيع للدراسة العملية الحقيقية الشخصية الروحية التي يستوعب فيها الفرد فينا الحق الكتابي. لكن ما ينفعش، لأن ممكن أنا كمان أقول حاجة ممكن نكون عن غير قصد سهوا ولأنها خطأ أنت تستوعبها كما هي. عشان كده أنا بقول دايما وبقول عندي في الكنيسة أخ أندرو هذا الكلام، راجع الكلام اللي أنا حتى بقوله، وإذا وجدت أن هناك تعارض أو خطأ تعال اتكلم معايا وأنا مستعد أني أصحح نفسي. إذن هناك مسؤولية خاصة علينا أننا ندرك أن مسؤوليتنا كبيرة، وما ينفعش أن أنا أقول لا ما كنتش أعرف أو الموضوع بهذه البساطة، لكن علي أن أدقق وعلي أن أجلس عند أقدام السيد وعلي أن أتعلم من الكلمة، لكن ما ينفعش أعتمد على الأكل السريع بتاع مرة في الأسبوع.
1: حد كاتب دلوقتي ده كلام جوهري وكلام مهم، وفعلا احنا في زمن صعب جدا. من فضلكم انتبهوا للكلام اللي قاله حضرة الاسيس نبيل، ان امتحنوا كل شيء، الكتاب بيقول لنا كده، امتحنوا كل روح. الشخص اللي بيكلم ده يعني بيقول ايه، اتعلم فين، بينتمي لايه، ايه الافكار اللي بيروجها، هل افكار ليبراليه تصوفيه غنوصيه بالزبط. احنا دلوقتي بقى اختلط زي ما بيقولوا الحابل، الدنيا كلها مختلطه ببعض، والواحد بيدخل يعني حد اتنين كانوا متخانقين مع بعض على الفيسبوك خدام، انه بيتهموا بعض انه سارقين من بعض، واكتشف حد تالت اكتشف ان الاتنين واخدين من مصدر رابع نفس الكلمه ونفس الضمه والشكل. فمن فضلكم انتبهوا، وللاسف اللي واخدين منه فرقه هرطوقيه يعني ما لهاش اي علاقه بالكتاب المقدس. هينتشر بدع كتيره جدا، هتنتشر تعاليم كتيرة جدا، هتنتشر ضلالات كتيرة جدا، وفي انبهارات بجو عبادة معين، بتنطيط معين، بمش عارف ايه، بممارسات معينة، ممكن نفسك البشرية يبقى يعني منجذبة للأمور دي. بس خلي بالك مسؤولية شخصية زي ما قال الأسيس نبيل، أنك تمتحن كل كلمة أنت بتسمعها.
0: أمين أمين.
1: احنا بدأنا في الوحدة السبعة.
0: نعم.
1: نشكر ربنا ست وحدات.
0: نعم نشكر الرب. إلى هنا قد عاننا الرب.
1: لا لسه الرحلة مكملة. الوحدة السبع أساسيات الإيمان المسيحي.
0: نعم.
1: تجمع مجموعة كتيرة جدا من العبارات أو المصطلحات اللاهوتية المسيحية المتداولة في الكتب وعلى المنابر، عايزين نوصلها بالطريقة الجميلة اللي حضرتك بتوصلها لإخواتنا اللي لسه بيحبوا في مشوار التلمذة والنضوج الروحي والتعلم في كلمة الله.

0: بنبدأ النهاردة بمفهوم الخطية في الكتاب المقدس. الخطية هي إيه وإيه أهمية الموضوع ده في دراسته؟ مرة حد مسلم كتب لي قال لي أنتم مكبرين موضوع الخطية، أنتوا أكتر عقيدة بتتكلم عن الخطية. مكبرينها ليه؟
1: تفضل. هو الحقيقة متأسف. لا خالص، تفضل. الفكر المسيحي يختلف عن كل فكر أديان أخرى. ومحاولة التقليل من الإهانة التي يرتكبها المخلوق ضد الخالق هي في واقع الأمر تصغير وتحجيم لحقيقة الذات الإلهية.
0: يعني الخطية إهانة
1: موجهة. إهانة مباشرة لله قبل أن تكون إهانة مباشرة للإنسان.
0: ما فيش التعليم ده في نهائي. أي مكان تاني
1: نهائي.
0: ما فيش أي فكرة على الأرض بيبص للخطية بنفس الكلمات اللي حضرتك قلتها، اللي هي متفقة مع روح الكتاب، أن الخطية قبل أن تكون إهانة لجسدي أو إهانة لزوجتي أو إهانة لزوجي أو إهانة للمجتمع
1: أو تأنيب لضميري هي أساسا موجهة ضد الله.
0: نعم. دي نقطة في غاية الخطورة.
1: نعم. واسمح لي أقول إن قبل ما أدخل في التعريفات، حضرتك يعني اديت، وبشكر رب من أجل المجهود اللي بتحطه، أنا بسميك دايما الجندي المجهول. يعني تحب تديني أنا كريدت كله وتخفي نفسك وراء الستار، لكن أنا ممتن للرب ولك بكل المجهود الجميل ده. لكن خليني أقول في البداية كمقدمة أن هناك نوعين مهمين جدا للخطية عايزين نميز بينهم،
0: نفصلهم
1: عن بعض. وهي ما يسمونها commission and omission. commission ما ترتكب من خطية، omission ما لا ترتكب كخطية. بمعنى ان الاولانية
0: مصطلحين جداد، قولهم تاني عشان الناس.
1: commission وomission. commission ما ترتكبه، اوميشن ما تحذفه.
0: ما تحذفه.
1: وهقول المقصود بالاثنين عشان ما يبقاش مجرد تعبير.
0: نحطهم كده في جدول.
1: نعم. يعني عايز الكوميشن هو كل ما ترتكبه من سرقه، من شهوه، من زنا،
0: من نظره،
1: ايا كان نوع الخطيه العمليه التي ترتكبها بذاتك ضد الله وضد ذاتك وضد عمل الله في حياتك.
0: يعني كل فعل صدر
1: ده
0: مني
1: كوميشن.
0: ده كوميشن.
1: يعني أنت ترتكبه بإرادتك أو بغير إرادتك، لكن أنت ترتكبه. لكن الأوميشن هو ما تهمله دون أن تفعله فيكون خطية. ويقول لنا الكتاب بكل وضوح في هذه النقطة أنه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فهذا خطية.
0: أدي
1: الأوميشن.
0: وبيقول كمان فكر الحماقة خطيه.
1: بالظبط.
0: يعني ممكن اكون انا مانع نفسي عن الخطيه
1: نتيجه للخوف، لكن من جوه
0: خوف العقاب. بالزبط. لكن في جوه فكره حماقه يدور حوالين الخطيه.
1: فاذا ربنا قال لك اعمل حاجه وانت ما عملتهاش
0: خطيه،
1: هذا اللي بالاهمال او الاوميشن. بكلمه اوميت يعني تحذف،
0: الحذف
1: ما يجب ان تفعله لكنك تحذفه من واقع حياتك الروحيه.
0: نعم.
1: اذا دول المجموعتين الاساسيتين في تعريفنا وبداية كنوع عشان نميز بين الاثنين. واحد يقول لك طب انا ما بعملش حاجه وحشه، لكن كمان ربنا بيقول لك اعمل حاجه وانت بتعملهاش، يبقى انت واقع هنا. احنا مش بنعقد الامور، لكن احنا نتحدث الان في دائره قداسه الله اللي ما ينفعش فيها يبقى احذف حاجه واضيف حاجه او ارتكب حاجه واقول التاني ده انا ما عملتهاش، يبقى مش هي الموضوع. مش كده، مش صغائر وكبائر
0: لا،
1: ولا ضد شريعة الله وضد الإنسانية. لا. ودي لها نوع ودي لها نوع ودي لها عقاب ودي لها عقاب. إحنا محتاجين نعرف أولا ونقول عن مفهوم الخطية في نقاط متعددة، ودي هتكون موجودة في الدرس اللي قدامنا. الأمر الأولاني بنقول إن الخطية سيد قاسي جدا. يعني إيه سيد؟ مجرد ما نذكر سيد يبقى في عبد.
0: بالظبط.
1: وده اللي قاله المسيح في انجيل يوحنا. اشكرك على الشاشه كده.
0: من يفعل الخطيه هو عبد الخطيه.
1: بالظبط. كل من يفعل الخطيه هو عبد الخطيه. يعني عبد الخطيه يعني متساء، يعني عليه سيد بيدفعه يعمل حاجه وهو ليس في ملكه الا ان يطيع ما يامره به السيد.
0: متسلسل
1: بالضبط كده،
0: ومنزوع الإرادة عنده، يعني مسلوب
1: هو عبد أي أنه يفعل ما يملى عليه من سبيل.

سيدي. مين دول؟ مين الطبقه دي؟ ده الانسان الطبيعي. يعني ايه الطبيعي؟ يعني الذي يعيش طبقا لغريزته كما خلق وكما ولد بها، وهذا ما يدفع كل حياته، سواء في الاكل، سواء في الشرب، سواء في المشاعر، سواء في الشهوه، سواء في محبه المال، سواء في الماديات. اذا بنقول نمره واحد ان الخطيه هي

0: لأنك أنت ممكن ما تعملش بس لكن جوال. تفكر في دماغك كأنه داخل خارج من قلبك وقالها المسيح
1: من الداخل
0: بالضبط كده من داخل القلب تخرج أفكار شريرة ونجاسة إلى آخره ومن فضلة القلب يتكلم اللسان أنت عشان كده أنت بتقول لا ما تفرقش يعني شتيمه خلاص لا دي مراية بتقول لنا إيه اللي جوه
1: بتعكس حالة مدمرة موجودة جوه فساد تمام. موجودة جوه
0: تمام
1: يبقى رقم واحد أنها سيد
0: تمام فنمرة واحد بنقول أنها سيد نمرة اتنين بنقول أن هذه الخطية هي عبارة عن قوة مدمرة تدمر الإنسان أيا كان هو إذا صار في طريقها يعني واحد يعيش يقول لك أنا بس يعني دي حتة كده على المشي أشرب شوية حاجة الكحول أو
1: حاجة أجيب حاجة
0: أو يعني شمة كده بسيطة
1: الناس يعني أستأذن حضرتك أتفضل. أنت بتلمس حاجات مهمة جدا في بعض الناس يقول لك ما فيهاش حاجة فيها إيه
0: هو
1: التعبير ده الناس بتبدأ بيه للتنازل عن شيء
0: هو ما حدش بيطلع الدور العاشر غير لما يبتدي بالسلمة الأولى
1: صح
0: إذن المشكلة مش إنك أنت بتعمل حاجة بسيطة وخلاص على كده المشكلة مش في دي المشكلة إن دي بتبني عليها حاجة حتى تتكون العادة والعادة تتحول إلى فكر والفكر يتحول إلى عمل
1: العمل.
0: هناك ترتيب معين ربنا خالق به الإنسان في ذكائه وفي عقلانيته يقوده في النهاية إلى أنه يصير عبد هو فكرك اللي بقى مدمن خمر أو مدمن دراجز أي نوع
1: بدأ بحاجة صغيرة
0: بالضبط كده
1: وبدأ على سبيل مرات في ناس بدأت
0: تجربة.
1: على سبيل تجربة أو نوع من الفضول إيه ده طعمه إيه شكله إيه وده اللي حصل لحواء
0: بالضبط كده
1: في جنة عدن
0: نعم
1: إيه النوع الثمرة دي
0: إذن إحنا لما بنتكلم عن الخطية الخطية هي عدو مدمر للبشرية
1: عدو
0: تمام إذن نمرة واحد قلنا أنها
1: سيد
0: نمرة اثنين عدو
1: مدمر
0: تمام نمرة ثلاثة بنقول إن الواحد يقول لك لا أنا بس أنا بعمل الحسنات والحسنات يذهبنا السيئات والكفة بتاعت الحسنات لما تطب الله سبحانه وتعالى رحيم هيغفر لي لا أنت فاهم ربنا غلط أو الإله اللي أنت فاهمه يختلف عن إله
1: اللي
0: المسيحية اللي في الكتاب المقدس
1: نعم.
0: بمعنى أنه لا استثناء للإنسان الطبيعي أن يكون أفضل من آخر يمكن أنت حسب الشكل تقدر تحسن في صورتك وتجمل في منظرك لكنك حسب الجوهر واللب في الداخل أنت مثلك مثل أي إنسان آخر عشان كده هنيجي في تعريفات الخطية وهنفهم هذه الحقيقة بطريقة أقرب
1: لا يوجد استثناء
0: إذن يقول الكتاب في رسالة روميا بكل وضوح
1: صح
0: 3 عدد 10 ليس بار ليس ولا واحد
1: ولا واحد
0: ولا واحد ويقول لنا
1: عيلي كبر صغر
0: الجميع برضو في روميا أخطأوا وأعوزهم مجد الله إذن الموضوع يعم البشرية جمعاء بكل يعني طوائفها وخلفياتها
1: يعني الخطية علمت فيهم كله فينا كلنا
0: واحد
1: قبل نعمة المسيح
0: وده هنا هيدخلنا في حتة تانية وده اللي بنسمعه تاني يقول لك طب وانا مالي انا ما آدم اخطأ ضد ربه ورماه برا الجنة وخد عقابه طب وانا ذنبي ايه حد قال لي التعبير ده من يوم الحد الفات كنت بتكلم على الموضوع وجاءني شخص من ديانة أخرى وقال لي نفس السؤال ده قلت له طب أنا عايز أسألك يعني منطقيا سؤال خلينا نبعد عن كل هذه الأفكار لما بتقعد اتنين بيبي في أوضة أو ثلاثة وتحط لهم شوية لعب دول عندهم أقل من سنة ممكن تقول لي الهجوم والعدوانية وخطف الحاجة من بعض وضرب بعضهم بعض
1: مصدره إيه؟
0: مصدره ايه؟
1: ده لسه ما فيش حتة لحمة
0: إذن هذا أيضا إثبات عملي وواقعي عن الطبيعة الإنسانية الساقطة التي نولد بها
1: صحيح
0: وبعدين إحنا جايين من آدم كنا في صلب آدم
1: صحيح
0: فما فعله آدم إحنا أيضا بنفعل مثله
1: وليس برا ولا واحد هات لي واحد ما يعني يا جماعة ده الكتاب
0: أنا كنت بتكلم الشخص اللي بتكلم معاه بقول له عمرك سرقت في حياتك ضحك قال لي اكيد قلت له
1: اكيد عمره
0: اكيد انه سرق او خد حاجه مش بتاعته قلت له عمرك اشتهيت؟

0: قال لي اكيد يعني انا بشر. قلت له اذا انت زاني وانت وصارك. كذاب وكذاب وسارق. فضحك. قلت له ما اقصدش اهينك يعني, ولو سالت نفسي هذا السؤال هجاوب نفس الاجابه. يبقى ازاي انا اقف قدام ربنا واقول له لو انا مكان ادم ما كنتش وقعت؟
1: ما كنت بنقع. ده احنا في ابسط الاشياء من بنقع. شيل ادم حط نفسك.
0: وكاننا اخ اندرو نريد ان ننفي الحقيقه والواقع الذي نعيشه في نظير ان احنا نحط صور يعني كبيره وجميله.
1: عايز الوم ربنا باستمرار.
0: بالظبط كده.
1: يعني عايز الوم ربنا زي ادم المراه.
0: يا اما الوم ربنا يا اما ما اقول لك لا مش بلوم ربنا بس ابرر نفسي. طب ما انا بعمل حاجات كويسه. هو انت لما تقتل واحد ايه الكويس اللي ممكن تعمله عشان ترجعه للحياه؟
1: استحاله. اللي اتقتل اتقتل.
0: بالظبط كده. اذا نمره واحد
1: ليس برا.
0: ان
1: الخطيه سيد.
0: انها سيد.
1: اتنين قوه.
0: انها قوه مدمره. نمره ثلاثه لا استثناء في القداسة. الكل مولود بالخطية.
1: رومية 3-12 زاغوا.
0: الجميع زاغوا. وقال الجميع.
1: وفسدوا معا.
0: بالضبط.
1: معا.
0: بالضبط. الكاتب بتاع المزامير داود النبي يقول هذه الكلمات في مزمور 51.
1: نعم. نعم.
0: ها أنا ذا بالإثم صورت.
1: طب الخطيئة.
0: الإثم معناه الخطيئة أو كل ما يضاد لفكر الله المقدس. هذا هو الإثم. وبالخطية
1: حبلت
0: بي أمي. عشان كده العيال
1: دي. وآدم متأسف مش ابن زن.
0: بالضبط كده.
1: ياسا موجود.
0: ده من عيلة ملوكية.
1: صحيح. فهو بيتكلم هنا عن جوهر الخطيئة.
0: بالضبط كده. فهنا واضح كل وضوح حقيقة هذا الكلام.
1: الجميع تحت القصاص.
0: تمام. نرجع تاني بعد الجميع أخطأوا. سادس نقطة بيقول لنا الكتاب في رومية 5 كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت, وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ
1: الجميع.
0: يبقى ما ينفعش تيجي تقول لي أنا عندي استثناء. لو أنت عندك استثناء يبقى أنت لست ابن آدم.
1: شوف نفسك في حتة تانية.
0: مش عارف أنت جاي منين أساسا. لكن أنا وأنت وكل من يستمع إلينا وكل من يعيش على هذه الأرض هو ابن آدم. وبعدين عايز ادي مثال بسيط. لما انت بتقول انا مال انا ومال ادم وما اخطا الجميع, مع احنا لاننا كنا في صلب ادم, بمعنى ان الراس كان مخطئا فيكون الجسد كله مخطئا. النهارده لما ترامب بيبعت في ايران عشان العساكر, يعني لسه امبارح مع الاسف الشديد وحزننا وتعزياتنا لكل هذه الاسر, 6 جنود ماتوا في الكويت بنتيجة ضربة صواريخ على المعسكر اللي كانوا فيه. مين اللي بعتهم هناك؟ الرئيس.
1: سواء هذا أو اللي قبليه. المهم اسمه رئيس الجمهورية.
0: خلينا نقول الرئيس بدل ما نقول أسماء. الرئيس هو الذي أرسلهم.
1: نعم.
0: يعني من تسبب في وجودهم في داخل الحرب والموت؟ الرئيس.
1: الرئيس. نعم.
0: طب وهم ما كانوا ممكن يرفضوا؟ لا, هم كانوا جزء من الدولة وجزء من الجيش وتحت طاعة الرئيس لأنه هو رئيس البلد.
1: نعم.
0: وبالتالي هو يعتبر الذي أخذ قرار قتل هؤلاء لأنه هو الذي أرسلهم إلى الحرب.
1: ماشي.
0: حط صحيح. نفس التطبيق على آدم. لأن آدم أخطأ ونحن كنا في آدم.
1: نعم.
0: أخطأ الجميع يقول الكتاب.
1: وده اللي لما حضرتك كنا بنتكلم عن المسيح في كرئيس كهنة, وأنه خرج ليس من سبط لاوي, وفي عبرانيين قال كده آية جميلة وفكرة حضرتك ذكرتها, أن لاوي كان في صلب إبراهيم.
0: نعم.
1: وإبراهيم يعشر لملك صالح.
0: نعم. صحيح.
1: فبالتبعية أصبح لاوي كأنه عشر لملك صالح.
0: فهذه حقيقة وليست محاولة لتفنيد أو إقناع يعني شخص ما. لكن خذ إلى يعني جانب هذا أخ أندرو اللي بيقول انا ذنبي ايه, يعني انت عايز تقول لي انك غير مذنب حتى الان لم ترتكب خطيه في حق الله وفي حق جسدك وفي حق الذين معك.
1: قال الجميع زاغوا وفسدوا ما ليس من يعمل صلاح الله.
0: اذا لا يمكن ان تستثني لان هذه هي الطبيعه البشريه الانسانيه الساقطه.
1: نعم. نعم.
0: لكن واحد يقول لك طب ماشي انا ما مش انا اللي غلطت. لو انا اللي غلطت ابقى
1: بس انا بغلط.

0: جزيني. طب أقول لك أنت بتغلط دلوقتي، وأقول لك حاجة تاني، إن لأن الله رأى أن هذا هو موقف الإنسان وموقف آدم، أوجد طريقا وخلاصا وفداء ونجاة مجانية،
1: ما كلفكش حاجة،
0: ما كلفكش حاجة.
1: يبقى يعني أنت تحمل الله ما لا نستطيع أن نتحمل،
0: ودفع الثمن،
1: ودفع الثمن.
0: إذن
1: في شيء إحنا مرتكبينه ما زلنا نرتكب،
0: نستطيع أن نقول إذن لا يمكن أن يبرر الإنسان نفسه أمام الله.
1: صحيح،
0: لأن الله أوجد لك طريق النجاة وأنت أيضا رفضت،
1: ودي رقم 5، الجميع تحت القصاص.
0: فإذن
1: الجميع، مفيش حد يقدر يدافع عن نفسه
0: كده،
1: ولا يبرر نفسه.
0: تمام، فالجميع تحت القصاص،
1: لأنه الآية بتقول ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد
0: كل فم،
1: كل فم. حد مش يقدر يقف قدام ربنا يقول له أنا بريء.
0: بالظبط. الكتاب بيتكلم كمان، بيقول هل يغير الكوشي
1: جلده
0: الكوشي يعني الشخص الاسود يعني شديد السواد، او النمر رقته؟ يعني ده استحاله الحاجات دي تتغير لانها طبيعيه.
1: صحيح.
0: إذن استحاله ان تغير نفسك ايها الانسان، لانك في حاله السقوط مهما عملت. اللي هتعمله من هنا هتلاقي نفسك بتعمل ضده من الناحيه الثانيه. انت عايز تعيش لربنا في حياة القداسة تلاقي نفسك بتشتهي، عايز ما تغلطش في ربنا تلاقي نفسك فتح حاجة لا يجب انك تفتحها، وهكذا يسقط الانسان ويناقض كلماته في حياته السرية.
1: يعني لا تستطيع اي موارد بشرية
0: نهائي،
1: ولا اي امكانيات بشرية في اصلاح العطل اللي حصل جوانا
0: نهائي.
1: مفيش لا تنمية بشرية، الكورسات اللي بيدوها مع احترامي
0: تمام،
1: ولا علم النفس، ولا دين يهذب، ولا شريعة تخوف، بس مفيش حاجة تغير الطبيعة الساقطة.
0: وهذا يؤكد أن مشكلة الخطأ والخطيئة والإثم ليست مصدره الظروف والبيئة، لكن مصدره الطبيعة الفاسدة.
1: بدليل أن لو واحد ساكن لوحده في جزيرة منعزلة في خطيئة.
0: بالضبط كده. يعني مش هتقدر، يعني يقول لك وحتى اللي دماغه مليانه وتعبان وقرفان وقلقان، ويقول لك طب انا اروح اقضي يومين في الحته الفلانيه بعيد عن الناس، انت ما انت واخدهم جواك ورايح بيهم هناك.
1: صحيح صحيح صحيح جدا.
0: لا يمكن ان الانسان يغير.
1: يعني مثلا بلد زي فنلندا من اكثر البلاد اللي يعني بتنعم بحياه مستقره وفي ازدهار اقتصادي، وما هذا نسبة الانتحار عالية جدا، نسبة الزهق الخطية موجودة.
0: السويد أكبر بلد في نسبة الانتحار في العالم، ولهم كل الراحة الجسدية والمادية التي يتمناها الإنسان.
1: فالراحة الجسدية للي بيقولوا أن الخطية مرتبطة بظروف بيئية
0: كده،
1: ما خلصتش الإنسان من الخطية.
0: الشيء اللي بعده رقم 7 يمكن تكون، بعد ما قال هل يغير الكوشي جلده، عندنا نقطة تانية مهمة جدا موجودة في يوحنا 3:19. نعم. لما بيتكلم هذه هي الدينونة،
1: أن النور
0: قد جاء إلى العالم، والكتاب يقول عن المسيح أنه هو نور العالم. لكن إيه اللي حصل لما جالك النور يلي عايش في الظلمة؟
1: أحب
0: الناس الظلمة أكثر. طب ليه؟ عشان مش عايز حد يشوفه. ليه؟ لأن عمله شرير. مين اللي بيسرق؟ الحرامي اكتر عدو ليه النور.
1: بالظبط.
0: يعني يقول لك المحلات الجواهرجيه او الذهب والفضه في كل المدن الكبيره من لندن للوس انجلوس، الحاجات دي كلها
1: حاجه عالميه لازم تفضل منوره،
0: تحطها منوره بحيث وازاز بحيث اللي بره شايف
1: كل حاجه جوه.
0: ليه؟ لان الحرامي ما قدرش يشتغل في النور.
1: صحيح.
0: اذا النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
1: مش خايفين يجوا من النور على الأقل تظهر
0: هتبان الفضائح كلها،
1: توبخ أعمالهم.
0: بالضبط كده. فدي كلها عبارة،
1: يعني امتلكت الخطية على الذهن والإرادة والمشاعر والعواطف وكل كيان الإنسان.
0: ونرجع تاني نقول المشكلة مش أن ضميرك تعبان، المشكلة مش انك انت نفسك تعمل وخايف تعمل الخطية او ترتكب، او قدامك فرصة انك تعمل يعني خدعة وتسرق كم كبير من المال أو أيا

0: كانت الظروف المتاحه ليك انك تعملها ومش عايز تعملها لانك مش خايف من ربنا، انت مش عايز تعملها عشان لئلا تمسك وتكون العواقب وخيمه. ده اللي انت خايف منه، انت خايف من العقاب، مش خايف من انك ترضي الله الذي احبك ولا زال يحبك وهو يسعى لكي يغير حياتك. فرق كبير جدا. عشان كده هذا هو التعليم المرتبط في الإيمان المسيحي بموضوع الخطية الذي يختلف كل الاختلاف عن كل مفاهيم الخطية في الأديان الأخرى، مع كل الاحترام وكل التقدير، لكن هنا لا تستطيع أن تهرب من الله، والإهانة موجهة لله قبل أن تكون موجهة لأي إنسان.
1: آخر حاجة، الخطية جعلت الإنسان مش بس عبد للخطية لكن تحت سلطان إبليس، فأصبح إبليس بيستخدم الخطية ليستعبد الإنسان.
0: نعم، وبيحطنا الكتاب المقدس أمام مملكتين لا ثالث لهم.
1: بالضبط.
0: وداهم أسماء مش إحنا اللي بنخترعها، الكتاب المقدس. لما قال في أفسس 2:3 رئيس سلطان الهواء الذي يعمل،
1: الروح الذي يعمل،
0: الروح الذي يعمل الآن فين؟
1: أبناء المعصية.
0: في أبناء المعصية. يبقى سماهم ولاد العصيان، ولاد التمرد. يعني هؤلاء كل طبيعتهم هي طبيعة التمرد والعصيان، لأنه تحت رئيس غير الله. يبقى أنا قدامي مملكتين،
1: يا رئاسة الله يا رئاسة العدو.
0: بالضبط. يا مملكة الظلمة
1: يا مملكة
0: النور. بنقول إن هذا هو النور الذي جاء إلى العالم، لكن هنا أحب الناس الظلمة أكثر من النور
1: للأسف. إذن شيء عجيب.
0: إذن الاختيار لا ثالث له. اثنين، وأنت اختيارك ويمكنك أنك تتميز بواحدة دون الأخرى، وهذا الاختيار لن يجبره عليك ولا حتى الله ذاته.
1: نعم.
0: مع احترامي لهذا التعبير وتقديري لجلال الله الذي يتسامى فوق الجميع، الله لن يجبرك أيها الإنسان على أنك تختار هذا أو ذاك، لكنه أعطاك الإرادة الحرة. لذلك يمكن أن يدينك ويحاسبك في يوم من الأيام لأنك اخترت بذاتك. ما ينفعش تقول أنا مصير وأنا ده قضاء وقدر. لا، لو كل ده قضاء وقدر وأنت مصير، كيف يحاسبك الله؟
1: نعم. في سؤالين بس قبل ما نكمل. السؤال الأول، إذا كان المسيح قد حمل خطايا العالم، فلماذا لا ينال الجميع الخلاص تلقائيا؟ لأنه كده كده شال خلاص العالم.
0: لا، ما هو مش عامل الأوكازيون. يعني ربما هذا فكر إنساني. يعني اقول لك، اما واحد
1: دفع، الاخ مصطفى
0: الاخ مصطفى، يعني الواحد دفع فالعالم كله مدفوع حقه. لا،
1: اامن بقى ما امنش، ده حاجه
0: ترجع. طب انا عايز اقول لك حاجه، ما الماتشات الكوره اللي بيدخلها الالاف دول ممكن تاخد 60,000 و80,000. طب اشمعنى انا ما اخشش؟ ما تدخل زي الداخلين. لا، ما تقدرش تدخل. ليه؟ لان ما حدش دفع ثمن تذكرتك.
1: صح.
0: انت لازم يبقى معاك التذكره.
1: نعم،
0: المسيح دفع الثمن، لكن دون أن يكون لك تذكرة الثمن المدفوع لن تستطيع أن تدخل إلى هذا. إذن إيه هي تذكرة الثمن المدفوع؟ أن تقبل ما صنعه المسيح. لكن تقعد ترفض وتقول ليه ما خلصش، ده هتخلص أنت اللي هتخلص أساسا.
1: لكن نقدر نقول نعم، المسيح مات من أجل خطايا العالم،
0: كل تأكيد،
1: وحمل الخطايا على الصليب، لكن لكل من يؤمن.
0: بالظبط كده.
1: يعني في جانب عمله المسيح وفي جانب مطلوب يعمله الانسان. ما هو يا مصطفى؟ ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه.
0: كده. وعشان كده بيقول ان سمع احد صوتي وفتح الباب. يعني ايه فتح الباب؟
1: يقبل.
0: ما هو الباب لو رب قال لك، لما ربنا هو عايز بقى ربنا يفتح له الباب ويدخل غصب عنه. لا، الاكرة عندك من جوه، الهندل، الايد اللي تفتح عندك من جوه. هو مديك الحريه الكامله. ليه مدين الحرية كاملة؟ فما يدخل بالعافية. لا، عشان تعرف أنت إذا كنت تريد هذا أو لا تريده، وبالتالي يكون الحساب عادلا وكامل الوفاء من صاحب الدينونة. يدينك إزاي ربنا لو أنت ملكش إرادة حرة؟
1: صحيح صحيح صحيح.
0: وبالتالي فكر القضاء والقدر هذا أيضا عليه علامة استفهام
1: كبيرة. السؤال الثاني اللي طرحه برضو بيقول، هل يوجد في الكتاب المقدس تعريف جامع ومانع للخطية، أم أن التعريف يختلف بحسب السياق؟
0: لا، التعريف الخطية هو هو، لكنه
1: ما نجيله دلوقتي.

0: يتوسع وهندخل في تعريفات الخطية المرتبطة بكلمة الله مش المرتبطة بأي تعليم بمزاج. أو أي فتاوي أو أي أراء أو أي كتب أخرى.
1: أمين. الخطية جعلت الإنسان تحت الدينونة.
0: نعم.
1: والخطية جعلت من حياة الإنسان بائس.
0: تمام.
1: آية خطيرة في أيوب 5-7، ولكن الإنسان مولود للمشقة.
0: تمام. ومثل بيقال ان الجوارح للارتفاع والانسان مولود للمشقه، يعني الدايره اللي احنا فيها. وهنا احنا كل اللي بنتكلمه دلوقتي عشان نكونوا واضحين، لا يكون في واحد قبل المسيح مخلصا ومفكر ان الكلام ده بينطبق عليه، احنا بنتكلم على الانسان الطبيعي.
1: كل اللي بره
0: اللي لم يقبل المسيح
1: ما دخلش المملكه.
0: بالظبط كده،
1: احنا بنتكلم عن الانسان في جواره.
0: والتعبير ده جميل جدا. يعني عندي مملكه النور ومملكه الظلمه، بنتكلم ما ينفعش تبقى مش في واحده من الاثنين.
1: لا،
0: انت لازم تبقى في واحده،
1: لازم تحدد الهويه.
0: بالظبط كده. واللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي مملكه الظلمه.
1: نعم.
0: علشان ايه؟ عشان نشجعك ان تدرك اين انت وترغب في الخروج من هنا وتذهب إلى مملكة النور. إذن إحنا مش بنتكلم على دين.
1: نعم.
0: مش بنتكلم على شوية يعني كلمات هتتمتمهم وتقولهم وشهادات تعملهم. مش بنتكلم على كده خالص. لكن بنتكلم ما تفرقش اسم الاسم بتاع الدين بتاعك إيه، لكن اللي يفرق هل أنت تابع للمسيح والمسيح دخل حياتك روحيا. طبعا مش بنقولك حاجة يعني حتى لا يعني لا يسأل فهم. يعني حضور الله في من خلال الروح القدس، روح الله، الروح القدس مش الملاك، لا الروح القدس، الله الروح
1: صحيح
0: يملأ كيانك. هذا ما فبيقول ايه ممكن يحصل تغيير لكل ده؟ ممكن يحصل تغيير لكل ده. هل الكتاب المقدس بيقول ان في امل ان الانسان اللي كل اللي وصفتوه عليه ده يحدث له تغيير؟ بيقول ايه؟ بيقول في كورنثوس الثانية 5:17،
1: إن كان أحد في المسيح
0: شوف
1: فهو
0: التعبير،
1: فهو خليقة جديدة.
0: مش بيرقع بقى،
1: لا
0: مش بيصلح الحتت المكسرة،
1: زي عربية كل شوية توديها للسمكري يدهنها
0: أو بتعمل له ريموديل، عمال تدهن الأوضة دي وتغير البتاع دي. لا، ده يغير كل حاجة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
1: يعني تماما لقوي الأشياء العتيقة قد مضت. مش أنا ببذل مجهود
0: خالص.
1: قد مضت.
0: وهذا ما نسميه بالنعمة. إيه النعمة؟ مش العيش اللي بناكله يعني زي ما الناس بيقولوا مرات كثيرة. لا، النعمة هو أن الله يعطيك شيئا ينعم به عليك لا تستطيع شراءه ولا تستحقه. وينطبق علي أنا أيضا، وينطبق على خاندرو.
1: ولا يدفع في التغيير الإنساني كل ما للأرض.
0: نعم.
1: وفي ناس حاولت تدفع تغير. مايكل جاكسون حاول يعمل البدع بملايين ملايين ملايين.
0: صحيح.
1: ملايين. وفي الأخير
0: انطوى بين التراب.
1: بالضبط. معاني الكلمات بقى ندخل على الجزء الثاني.
0: عايز أقول هذا التعبير اللي شاركتك بيه قبل ما نبتدي. نحن خطاة لأننا نرتكب الخطية.
1: نعم.
0: ولأننا نرتكب الخطية
1: فنحن
0: خطاة.
1: دي قاعدة مهمة جدا نحفظها مصطفى.
0: إذن هنا يعني إيه نحن خطاة؟ هذه الطبيعة الشريرة التي في داخلنا كطبيعيين.
1: نعم.
0: الإنسان الطبيعي بالغريزة كل ده موجود فيه، لكن يحتاج إلى عملية التنقية والتغيير، وهذا ما نسميه بالميلاد الثاني. زي ما الولد ده اتولد وكبر على كده، يحصل أن الإنسان الروحي الداخلي يولد ولادة جديدة وكأنه يبدأ كبيبي ويبتدي يكبر من تاني. هذا ما يحدث التغيير، وهذا أمر لا أنا أستطيع أن أصنعه، ولا تستطيع أنت مع احترام شديد لحضرتك، ولا أستطيع إنسان ولا
1: المال ولا
0: البوب نفسه البابا نفسه يقدر يعمله. أيا كان الشخص في المسيحية مستواه أو مرتبته، لكن هذا أمر يصنعه الله بذاته.
1: نعم.
0: يغيرك وأنت تكتشف أنك بدأت تتغير. أهدافك ودوافعك وميولك والأمور التي تحبها الآن تختلف عن كل ما كنت تعيش فيه. إذن نحن لا نتحدث عن فلسفة، كلام في العقل، لكن نحن نتحدث عن اختبار يمكن لمصطفى أو لغير مصطفى بغض النظر أنت مين وما هي خلفيتك أن تصير تابعا للمسيح إذا فتحت قلبك ليسكن هو على العرش ويسيطر على كل شيء.
1: حضرتك استخدمت تعبيرين ما فيش عقيدة إن

0: جاز التعبير عن المسيحية على الأرض تقدر تستخدمه. التعبير الأول خليقة جديدة، التعبير الثاني ولادة جديدة أو ولادة تانية. ده ما يتميز به الإيمان المسيحي وما تتميز به رسالة المسيح. خليقة ولادة جديدة،
1: نعم،
0: يتبعها خليقة جديدة.
1: نعم.
0: هذه المسيحية في جملتين يا مصطفى، مش هتلاقيها في أي مكان، لا حفظ ولا صلاة كتير ولا صوم كتير، ولا ولادة جديدة يتبعها خليقة جديدة.
1: أمين أمين.
0: معاني الخطية
1: الحقيقة هنا بقى يعني
0: إجابة السؤال التاني المصطفى
1: والمهم جدا في هذا الموضوع، وأنا أشكرك على المجهود الرائع اللي أنت رجعت فيه لكل أصول هذه الكلمات. ونبدأ بالمفهوم الأول، وهو كلمة الخطية مش معناها أنك سرقت فدي اسمها خطية. ما هو ده التحديد القاصر لحقيقة
0: التداخل،
1: لحقيقة عدم فهمنا لطبيعة الله.
0: نعم.
1: الله قدوس،
0: نعم،
1: يسكن في نور لا يدنى منه. ينسب للملائكة حماق. والسماء ليس بطاهرة،
0: لأن مفيش مستوى للقداسة الإلهي خالص.
1: بالزبط.
0: لا ملائكة ولا بشر.
1: بالظبط.
0: حدش يقدر يوصل.
1: أمال أنت إزاي عايزني أبقى زي ربنا؟ ما بقولكش عايزك تبقى زي ربنا، هتبقى ربنا صغير على ربنا. ما بقولكش كده خالص. لكن بنتكلم هنا على القداسة بمعنى أن كما سلك ذاك أنا أيضا أسلك.
0: نعم.
1: كما أحب أنا أحب.
0: نعم.
1: وده كله مش أنا هعمله من نفسي، لكن هو هيعطيني كل هذه الدوافع،
0: الولادة الجديدة والخليقة الجديدة،
1: نتيجة أنني صرت إنسانا جديدا.
0: أنا.
1: مبارك الرب. إذن الكلمة الأولى وهي كلمة هامارتيا أو هامارتي باللغة اليونانية.
0: نعم.
1: وتعني أن تخطئ الهدف. يعني إيه؟ يعني قدامك هدف.
0: نعم.
1: لابد أن تصيبه. تبتدي تضرب ما توصلوش، توصل بعده.
0: قلت تعبير قبل الهوى، تلوش.
1: تلوش لما انت عايز في اي حتة. لكن النقطة الجوهرية انت ما خبطتهاش. ليه؟ انت تحتاج ان تركز على الهدف، وانك تركز سهامك اذا كنت رامي السهام على هذا الهدف. فحين تصيب الهدف هنا انت تعيش الحياة المرضية امام الله. حينما تخطئ الهدف هنا تستطيع أن تسميه الخاطئة، أخطأت الهدف.
0: نعم.
1: ده نمرة واحد.
0: نعم. وده اللي وجد في روميا، إذا الجميع أخطأوا
1: همرتين وأعوزوا،
0: يعني كله تمام. لوش.
1: تمام.
0: محدش هيقدر ينقذك لا سين ولا عين، لأن الكل بيلوش. تفضل.
1: الكلمة الثانية parabasis، وهي يمكن تبقى قريبة جدا من الكلمة الإنجليزية اللي هي trespassing، اللي هو التعدي،
0: تجاوز الحدود.
1: تجاوز الحدود. يعني ممكن أنا بحطت يافطة على الباب أقول no trespassing، ممنوع الاقتراب، إنك تخطي على الحتة
0: ولا
1: دي
0: تجاوز
1: دي الحدود. واحدة من الممنوعات. فأنت تتجاوزه، أنت كده كسرت القانون. فدي أبسط طريقة يمكن أن نشرحها بها. إذن هي انتهاك ما وضع أمامك من خطوط. فانت انتهكتها، انت عارف ان في يافطة، وعارف انك ممنوع تعدي الخط ده، وعديته ايا كان السبب. شهوتك، دوافعك، غريزتك، حب استطلاعك. فانت بهذه الكيفية قد تجاوزت وتعديت وانتهكت الحدود التي امامك. الله وضع
0: عدم
1: حدود،
0: عدم اصابة الهدف ثم الانتهاك.
1: الله وضع امور معينة،
0: دي بتودي لدي.
1: تمام. بالضبط. كده
0: لما ببصبش الهدف بنتهي، فبلوش.
1: بالظبط كده، تخبط كل حاجه،
0: تخبط بقى في واحد، تخبط في سوري حاجه ماشيه.
1: بالظبط. وهذا هو المعنى الثاني. علشان بس نفهم الفكر الكتابي لكلمه خطيه.
0: الخطيه.
1: تمام.
0: نعم. ودي جايه في يوحنا الاولى 3:4. كل من يفعل الخطيه يفعل تعدي. تعريف يا مصطفى اهو يعني بتقول فين تعريف كتابيه، يفعل التعدي. التعدي معنى ان انا تجاوزت حدودي.
1: تقولي وايه تطبيقه يعني على الامور الروحيه؟ الله وضع وصايا ووضع امور معينه علينا،
0: وموانع
1: تحت وصايا بقى احطها علينا ان نلتزم بها. اذا تجاوزتها فانا قد ارتكبت الخطيئه، اي تعديت الحدود وانتهكتها وتجاوزتها.
0: نعم.
1: او انه طلب مني ان اصيبه هدفا ولم اصيبه. أنا عيش حياة القداسة، عيش حياة النجاسة.
0: أن مفيش في النص.
1: أن لا تكون عيني شريرة، أنا بقعد أبص شمال ويمين.

0: وده يعني مرات كتيرة بنشوفه في حتت كتيرة حتى في أماكن المقدسة. على أي حال ده المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي هو أنوميا، وهي تعني منها جاية كلمة أنوموس، وهي كلمة جاية منها كلمة الكلمة العبرية الناموس، أي ضد الشريعة،
1: يعني بلا ناموس،
0: بلا قانون،
1: بلا قانون،
0: بلا شريعة.
1: فهنا
0: تعدي كل ما وضع الله من شرائع ومن قواميس، من نواميس، أي قوانين معينة كوني أخترقها. زي ما أقول لك مثلا البلد اللي احنا عايشين فيها دي لازم يبقى فيها قانون.
1: صح.
0: أن تصبح بلا قانون
1: فوضى،
0: أن تدخل في حالة الفوضى،
1: عشوائية.
0: فإذا كنا
1: كله يدخل في بعض
0: أرضيا نقول هذا، فكيف نقول هذا سماويا وروحيا؟
1: على الله يرضى أن تكون الحياة التي خلقها وأوجدها لتظهر مجده فوضى عشوائية. نرضى على الله كده.
0: وبعدين خلي بالك احنا على الارض حاطين هذه القوانين وحاطين ايضا عقوبات لكسر هذه القوانين. يعني تدخل في النور الاحمر ويوقفك البوليس،
1: غرامة.
0: مش هتقول له انا خلاص اوعدك مش هعملها تاني.
1: مفيش القانون
0: لا
1: قانون.
0: انت في قانون وانت كسرت القانون هتدفع الثمن.
1: انا بستغرب حالة الاسيس، ليه الانسان قابل القانون الارضي وعقوبته وبيتعامل معه ورافض يقبل أن يكون لدى الله قانون وعقوب؟
0: هو أنا فكرت فيها نفس السؤال ده الحقيقة، لكن مش أنه يقبل، لكن عدم حضور الله في الحياة لا يعطي للإنسان الخوف الحقيقي لكي يكرمه ويعيش حياة القداسة. عشان كده
1: يعني لب الموضوع مخافة الله،
0: حضور الله. حضور الله يجيب مخافة الله. لكن أنا مش حاسس بحضور ربنا، وادينا عمال ألطش واخد كلمة من هنا واخد كلمة من هنا وصدق ده وأقول ده. طب فين حضور الله في حياتي؟ أنا ما اختبرتوش، لا أعرفه، فكيف أخاف من لا أراه؟ كيف أخافه؟
1: أو في دين آخر عزل الله عن الوجود،
0: بقى ده فوق بقى الوجود
1: وأنا مطلوب بس عبد أصوم وصلي، بس الله مش في ذهني
0: خالص،
1: مش في مخافتي.
0: صحيح.
1: مش موجود، جعلت الرب أمامي كل حين.
0: شوف اللي بيقوله داود. أنا الآية دي بتحيرني. يعني إيه جعلت الرب أمامي في كل حين؟ وبعدين يرجع يقول لأنه عن يميني. هنا طبعا مش بتكلم عن يمين وشمال،
1: لا لا لا،
0: كما يتخيل البعض، لكن مكان القوة، لأنه في مكان قوة الحياة،
1: سندة والمعونة،
0: لا أتزعزع،
1: لا أتزعزع،
0: مش هخاف، مش هرتعب، مش لأن الفلوس مش موجودة هلطم خالص. لكن هنا النقطة الرئيسية التي تجعلنا نبتعد عن الخطية، سواء إنسان طبيعي أو إنسان مؤمن، إن لم يكن حضور الله في حياتي كمؤمن مش هخاف الله، وبالتالي هيبقى سهل ان انا ارتكب الخطيه.
1: صحيح. مفيش مخافه الله.
0: واصلي ان الرب يملا الكنيسه ويملا المؤمنين ويملا الخدام نظيري بهذه المخافه التي دائما تضع الله في المصدر وفي المقدمه وفي الصداره، فاعرف انني لا اتعامل مع انسان ولا اتعامل فقط مع ضميري وابقى خايف احسن ضميري، لكن اتعامل مع الله الحقيقي الروح الموجود الذي أستطيع أن ألمس حضوره.
1: واحد، عدم إصابة الهدف.
0: نعم.
1: اثنين، انتهاك الحدود.
0: تمام.
1: وانتهاك القانون. ثلاثة، فوضى.
0: حالة الفوضى ولا قانون.
1: ولا قانون.
0: تمام.
1: والذين بلا ناموس كأن بلا ناموس. الكلمة اللي بعديها أربعة.
0: اللي هي بارا باتوما، ودي معناها الانزلاق أو الزلل.
1: إنك متاخد متزحلق،
0: يحصل حاجة تلاقي نفسك نزلت بدون أن يكن لك تحكم في ذاتك.
1: يعني
0: الانزلاق
1: أنا
0: والزلل.
1: بحس إن المعاني كأنها متسلسلة. بالزبط. دي بتودي لدي، دي بتودي لدي، دي
0: وكلها بتضيف إلى المعنى الغني لحقيقة ما هي الخطية. وكلمة خطية غير خطايا.
1: بالضبط.
0: أوكي. يعني الخطايا لما بنتكلم على الخطايا بنتكلم على ما ورثناه من طبيعة تجعلنا نخطئ،
1: نميل إلى الخطأ.
0: وهذا ما فعله المسيح. تقول لي هو سيد المسيح مات ليه؟ هو مات لكي يرفع الخطية التي أنا سقطت فيها وأعطيت لي من آدم وصارت جزءا من طبيعتي، مش

0: الخطأ أو الخطيئة، الإثم، السرقة والزنا، كل دي عبارة عن ثمار للشجرة الفاسدة.
1: للشجرة الفاسدة، صح. صح.
0: فأنت عايز تغير، مش هتغير الثمرة اللي على الشجرة. أنت عشان تغير لابد أن تذهب إلى الجذر، الشرش، الجوهر، عشان تغير الطبيعة بتاعت شجرة الشوك وتحط شجرة تانية. عشان كده مش هينفع أرقع في نفسي، ومش هينفع أصلح في نفسي، ومش هينفع أعمل عهود وأقول أنا خلاص. والناس بتعمل كده في نهاية كل سنة، أقول لك خلاص السنة دي بقى أنا هعمل المواعيد التالية،
1: زي نهاية السنة، رأس السنة، وأنا بصلي وأنا بعهدك يا رب،
0: وبعمل وننفعل ونطفي النور ونعيط، وفي الآخر اديله أسبوع ولا 10 أيام تلاقي رجعت ريما لعادتها القديمة.
1: يبقى واحد عدم إصابة الهدف، نعم. اتنين تعدي الحدود،
0: تمام.
1: أو انتهاك، تلاتة فوضى
0: أو لا قانون،
1: أربعة، نعم. انزلاق،
0: أربعة الانزلاق أو الزلل. وده اللي قال عنه المسيح في إنجيل متى أصحاح 6 عدد 14 في الصلاة الربانية، اغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا. إذن اغفر لنا الذنوب، أي كل ما زللنا وصنعناه ضدك،
1: صحيح،
0: مش ضد أنفسنا ولا ضد الإنسان. إذن البداية تبدأ من الله ثم الإنسان،
1: ثم الإنسان،
0: تمام. عشان كده قال إن أخطأ إليك أخوك وإنت واخد قربانك إلى المذبح
1: فاترك.
0: نمرة واحد، الله
1: رمم هنا،
0: رمم بينك وبين ربنا، اترك قربانك. ما قالش على المذبح، لكن قال قدام المذبح، لا تستجرئ
1: تحطه،
0: انك تحطه قدام ربنا كانك بتقدم له ذبيحه،
1: حطه على جنب،
0: روح اولا صلح وبعدين تعالى قدم. يعني خلي تقديمك يكون مقبولا، نعم. امام الله.
1: رقم خمسة، الكلمه الخامسه للخطيه.
0: انا عايز اجيب الشاهد الجميل اللي هو بتاع غلاطيا 6:1، بيقول اذا اخذ انسان في زله،
1: نعم،
0: وسقط، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا نفسك لألا تجرب أنت أيضا. إذن هنا يتحدث عن زلل الخطية أو السقوط في خطأ. خلي بالك، أشكرك جدا، ده اللي موجود هنا، وده بيتكلم على إن أخذ أحد في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. وعلى فكرة كلمة اصلحوا هي كلمة طبية،
1: صحيح.
0: اصلحوا انتم
1: زي الطبيب اللي بيعمل عمليه،
0: زي الجراح العظامي يقولوا اللي اتنقلت عظمه من مكانها
1: فبيبدا يردها
0: بكل لطف وبكل وداعه. عشان كده بيقول بروح الوداعه، ما بيجيش الراجل ده ويمسك العظم يكسر فيه، لا،
1: ده غير الصراخ
0: بالظبط كده. اذا نحن احبائي نحتاج ان يكون لنا قلب المسيح وروح المسيح حينما نحاول ان نصحح بعضنا البعض أو نقوم بعضنا البعض، مش إن أنا يعني أشاور بصبعي وأمسك عصاية، لا، أنا محتاج الواقع أطبطب عليه وضمت جروحه وشجعه لكي يقف على أرجله مرة أخرى، لأن الإهانة لم تكن موجهة للإنسان قبل أن تكون موجهة لله، وهذا ما يجعل الفارق الكبير بين الإيمان المسيحي وبين علاقة المؤمن أو الإبن الذي تبناه الله. وده تعبير أيضا تعبير مجازي روحي، نعم. البنوة، لا نقصد أن الله كان عنده زوجة أو عنده واحدة وجاب منهم أنجب منهم ولا كلام فارغ كله، نحن لا نؤمن بهذا، لكن نقول هنا الله كأنه صار لنا أبا. هذه العلاقة التي لا توجد في أي دين آخر ولا يعرفها أي إنسان آخر غير الذي قرأ الكتاب المقدس، نعم. ويعرف الإيمان المسيحي.
1: آخر كلمة لمعاني الخطية،
0: الكلمة الأخيرة هو الذنب أو
1: الدين،
0: أو الدين، وأن الذنب بمعنى شيء لابد أن تدفعه،
1: نعم.
0: يعني صرت مذنبا لكي تدفع دينونته،
1: نعم.
0: فهنا زي ما شايفين على الشاشة هو كلمة الدين الذي مستحق قانونا أنك تدفعه، يعني لو ما دفعتوش هيقع عليك عقاب، وحتى
1: رايح في داهية رايح في داهية.
0: لكن لو أنت كنت دخلت في مملكة النور وأخطأت، يقول لنا يوحنا دي خلي بالك يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئ،
1: وإن
0: يبقى الاستثناء
1: بالضبط،
0: أخطأ أحد
1: فلنا
0: شفيع
1: من الله
0: عند الله الآب، شخص ربنا يسوع.

0: يسوع المسيح وهو كفارة ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم.
1: يقدر يغطي العالم
0: يغطي. كله. لكن أنا
1: ودي فرصة
0: يكون
1: مصطفى.
0: عندي توبة حقيقية. نعم. إني أقول له رب تعالى أسكن في قلبي بحضورك العظيم، غير قلبي، اغفر خطيتي، أنا أقبل البدلية التي صنعها الرب يسوع المسيح على الصليب، هو خد مكاني، هو ما خدش خطية آدم لأنه لم يولد من بذرة آدم، لكنه كان القدوس البار الذي يقول عنه الكتاب بلا شر أو دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. عشان كده أقول له تعالى بهذه القداسة وبهذا الحضور الإلهي، املأ قلبي، املأ حياتي، غيرني واجعلني ابن ليك، أبدأ أوعدك أعيش ليك وأقبل هذه البدلية. شكرا لأنك مت عني لكي لا أموت أنا، شكرا لأنك أخذت لعنتي لكي لا أعيش تحت اللعنة بل أعيش تحت البركة، أبدلت اللعنة بالبركة، وأنت الذي لم تعرف خطية صرت خطية من أجلي لكي أصير نحن وأنا واحد منهم بر الله فيك، يعني مبررا عن طريق الله وستر الله علي في شخص المسيح يسوع الذي أعلن لنا حب الله الآب، فما لم نستطيع أن نراه وما لا نستطيع أن نلمسه ونشعر به ولا يراه إنسان ويعيش، رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: أمين.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ربي يبارك حياتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أحبائنا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أمل جديد. الله يتكلم في كل وقت وفي كل يوم أن هناك أمور جديدة يريد أن يصنعها في حياتنا وفي بيوتنا. خلينا في هذه الحلقة أرحب بضيف غالي علينا جدا، جناب الدكتور صفاء، دكتور القسيس صفاء. كنت موجود معنا في الحلقة اللي فاتت، وبصراحة إحنا حضرتك يعني أشرت إلى مواضيع هامة، مرات كتير ما بنضعهاش في الاعتبار لما بنواجه مشكلة اسمها مشكلة زوجية. وخليني قبل ما أبدأ أسأل حضرتك السؤال الأول، عندي تساؤل، ليه دايماً ساعات ما بنعترفش إن في مشكلة؟ يعني ما بنهرب من المسؤولية وبنقول إحنا بمشكلة وتعالوا حللنا المشكلة وانتوا سبب المشكله، وبنلقي اللوم على الاسر ان هم سبب المشكله، ده زقني، ده اللي شجعني وانا في مشكله. لكن نفسي النهارده حضرتك يبقى عندنا القدره والشجاعه ان احنا نواجه ان في مشكله، وان كل طرف في هذه المشكله يتحمل مسؤوليتها. خلينا نبدا، كيف بدات المشكله؟ حضرتك الحلقه اللي فاتت قلت لنا المشكله بدات قبل الزواج.
1: المشكلة بدأت قبل الزواج، لأن الكلمة الخطيرة جدا أنا اخترت دي ليه؟
0: نعم.
1: أو أنا اخترت ده ليه؟ أو أنا قابلت الزواج من دي ليه؟ عشان كده حتى في العهد اللي بيؤخذ، هل تقبلين؟
0: أيوة.
1: أنا بقول بكل بكامل وعيي أقبل.
0: أيوة.
1: فلما بقول سواء رجل أو امرأة أقبل الطرف الآخر، معناها أني أدركت تماما من هو
0: هذا الرجل أو الطرف الآخر. نعم.
1: هذا الطرف الآخر أولا رجل،
0: نعم،
1: له مشاعر الرجل، أفكار الرجل،

0: أفق الرجل، رؤية الرجل، أحاسيس الرجل، مشاعر الرجل. أنا لو أدركت هذا أنا بختار امرأة.
1: نعم.
0: اختار امرأة في الشكل الاجتماعي اللي احنا بنحاول نحافظ عليه دايما. أنا اخترتها لأنها مؤمنة، أنا شفتها بترنم على المنبر، أنا شفتها هيمانة بالرب. أنا ده أنا بسميه الجواز المرضي للشكل الاجتماعي.
1: أيوة.
0: الناس عايزة شخص مؤمن ياخد
1: يكون لي وظيفة روحية،
0: إنسانة مؤمنة. فهو لما اختار اختار بنفس التوجه أو تحت هذا التأثير. أنه أو في فكر تاني، إنسانة جميلة المنظر، وده أنا برضك الكتاب مش ضد، لكن
1: طبعا.
0: لكن الكتاب بيحط دايما المحاذير اللي بينبه بيها الأفراد هتختار في اتجاه ده شكله كذا، وكانت حسنة المنظر، وحسن المنظر ما كانش ضد إرادة الله، لكن في نفس الوقت برضو إذا كان ده الدافع الوحيد أو الدافع الملح أو الدافع الضاغط، هذا المنظر ستعتاده بعد أيام قليلة أو بعد أسابيع قليلة أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وإلى آخره. يا مزيجات اندهشنا من الفشل السريع بتاعها. ليه؟ لأنه العبارات اللي كانت بتعلن ليه اخترت فلانة كانت كلها عبارات جميلة.
1: أيوه.
0: تنم أو تشير أو تعلن أو تتوقع بيت زوجي مستقر.
1: أيوه.
0: لكن بعد كده اكتشفنا أن القضية كانت مختلفة تماما.
1: نعم.
0: دافع اللي حركني عشان اتجوز فلانة جسم ممشوق، شكل جميل، إمكانيات مناسبة. فبمنتهى البساطة أنا تحركت
1: خلال هذه الدوافع،
0: تدفعني عوامل جسدية
1: بحتة
0: متعددة ومتنوعة.
1: من
0: هنا الخطورة.
1: نعم.
0: إن لما بنقول أنت جوزت مين ليه، احنا بنحط سؤال مختصر جدا وراه كم هائل من الأبعاد.
1: نعم.
0: لدرجة إن في الكلية في جامعة الرجاء لما بندي كورس في الماجستير للإعداد للزواج بندرس فيه حوالي من 18 ساعة تقريبا.
1: أيوه.
0: 18 ساعة مملوئين بالحوارات. بعد كده في الحوارات دي بنلمس مناطق صغيرة، وبعدين بعض الزملاء يقولوا ايه ده تتأخرتوا قوي علينا بالكورس ده،
1: كان فين زمان؟
0: يا ريت الزمن رجع لورا كنا أعدنا التقييم
1: من جديد،
0: أو كان لينا وجهة نظر على الأقل موجهة بالتعليم اللي علمناه كيف نحقق مشيئة الله في جواز ثابت هادئ مستقر.
1: نعم.
0: مشكلة برضو قبل الجواز أنه في عندنا كم من التوقعات اللي لما بنتجوز بنحط كده unfulfilled expectations، توقعات.
1: أيوة.
0: لم توفى.
1: أيوة.
0: أو لم تشبع. إن كانت الآنسة الفاضلة تنتظر الفارس الهمام القادم على فرس أبيض ليخطفها من الوسط الذي تعيش فيه، سواء كان الوسط مريح أو الوسط غير مريح، وبعدين تكتشف ان الفارس الهمام ده
1: طلع شخصيه مختلفه تماما،
0: طلع شخص عادي، طلع شخص احيانا مهذب، احيانا شخص وقح، وبنلاقي عوامل كتيره، امور كتيره ابتدت تظهر
1: ما كانتش ظاهره قبل الجواز،
0: عشان كده كل الاحلام اللي فضلت تتبني قبل الجواز بالبيت والهناء والسعادة والفرح والأولاد الكتاكيت اللي هيملوا البيت والنجاح والمصايف والمدارس صدام كبير جدا مع الواقع.
1: شوف حاجة، احنا النهاردة في سنة 2021 وفي قصة بتدهشني جدا في كلمة الله لأب حكيم. لكن هذا الرجل الأب لما حب يفرح بابنه ويكون لبيت

0: يفكر لقواعد هذا البيت لابنه الغالي على قلبه. بس عايز أقول نقطة، هذا الرجل الأب كان يمتاز أن كانت له علاقة حقيقية مع الله. أنا عايز أسيب الوقت حضرتك عشان نشبع من الكلام الجميل حضرتك بتقوله لنا، لكن حابب أقرأ هذا الشاهد الكتابي لهذا الرجل الذي كان سبب بركة غير عادية لابنه ولمستقبل ابنه ولبيت ابنه. في سفر التكوين إصحاح 24 كلنا عارفين القصة بتاعت إبراهيم، يقول الكتاب: وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. في كل شيء منسيش كمان جواز ابنه. طبعا كلنا عارفين، يعني أنا مش عايز أضيع وقت، لكن كان غني لكن ما فكرش على الثروة والغلمان اللي عنده والأراضي والمزارع، لكن يقول الكتاب: وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم، أنا بصراحة يعني كمية إيمان شفتها في الجملة اللي جاية دي ما شفتهاش، يعني شفت إزاي هو قدم ابنه ذبيحة، لكن الكلمتين دول بصراحة غيروا حاجات كتيرة جواه. يقول إيه؟ قال له لما تبلان أنا لو ما لقيتش هعمل إيه؟ هو عنده إيمان إنه بدام طالب الرب، الرب مش هيرجعه، الرب مش هيسيبه. يقول الكلام ده إزاي؟ فقال إبراهيم: احترز بابني. قال له: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. المشكلة قبل الجواز إن إحنا نسينا إبراهيم والله وتعليم الكتاب المقدس بيفكر إزاي. إن أطلب حسب قلبي أنا. حضرتك كنت بتتكلم إن مرات كتير قبل الجواز بنفكر في الشكل، بنفكر في الوظيفة، وكمان بنفكر في الوضع الاجتماعي. في ناس كتير النهاردة بتدور على عروسة، عايزة عروسة غنية مبسوطة تجيب له شقة، يكون عندها شقة، تكون شغالة وبتدخل له مرتب. يعني أنا كنت بحكي مع حد قريب وبقول له: بتصلي من أجل الجواز؟ قال: أنا بصلي. قلت له: طب إيه اللي قدامك؟ قال: أنا عايز واحدة تكون بتشتغل ومعاها لغتين. فبقول له: ليه لغتين؟ قال: علشان يعني تدي دروس في اللغة دي وتدي دروس في اللغة دي، فيعني تساعدني في الحياة والدنيا تمشي. هو مش عايز يتجوز، هو عايز بنك يتفتح
1: صفقة.
0: إيه المشاكل تاني اللي قبل الجواز اللي إحنا ممكن نتلاشاها حتى لا نقع في هذا الفخ؟ حضرتك قلت لنا الأول ممكن المال، ممكن الشكل، ممكن كمان العيلة، لكن الإيمان مكانه فين؟
1: الإيمان مكانه عند عدد محدود من الناس.
0: نعم.
1: عشان كده أنا بتكلم عن المشاكل الشائعة.
0: أيوة.
1: الأكثر شيوعاً بالذات لما نقول المال مشكلة أساسية شائعة.
0: نعم.
1: لأنه الصدام الأول أو الصدام المبكر بعد الجواز مباشرة، كيف ننفق؟
0: أيوة.
1: كم يتبقى؟ فيما ننفق؟ كيف ننفق؟
0: أيوة.
1: أسئلة كلها بتلعب دور محوري.
0: نعم.
1: مالي ولا مالك ولا مالنا؟
0: دي مشكلة كبيرة.
1: فبنلاقي بمنتهى البساطة كل ما كان في نضج مسيحي في الحياة،
0: نعم،
1: إدراك لكلمة الله، نلاقي التعامل مع المال ناضج واعي أمين، يبني حياة الأسرة.
0: نعم.
1: عشان كده بيبقى قبل الزواج الدافع مالي
0: ويستمر.
1: بعد الزواج يبقى تصادمات مشروعة زي ما بيظن أنا

0: راجل،
1: نعم
0: انا رئيس البيت، انا المسؤول عن الانفاق، انت تجيبي مرتبك وانا اتولى الانفاق،
1: والعكس يحصل.
0: طبعا بمنتهى البساطه بيبدا التصادم،
1: طبعا
0: خاصه اذا كان الفرد مقطر.
1: مقطر
0: يعني اذا كان الرجل او المراه مقطرين، يعني عايز
1: يعني
0: عايز يستحوذ على اكبر قدر من المال بدعوى

0: بآخر.
1: نعم.
0: عشان كده الجوانب لما نقول المال الصدمة الأولى أو الصدمة المبكرة، جايز عند بعض الناس تختلف الأولويات، يبقى الصدمة الأولى صدمة العلاقة الجسدية أو العلاقة الجنسية. إحنا مجتمع بيتشرب لما نيجي على مشكلة، يعني لما نتخطى مشكلة المال، لأنه المال المال قصة واسعة جدا جدا تحتاج حلقة لوحديها.
1: بس أنا عايز استوقف حضرتك في حاجة مهمة. ما يخص المال، ساعات كتير بنلاقي إن عدد كبير من المشاكل أو أسرار من أسرار المشاكل الزوجية هي التعيير. يعني مثلا زوج يكون وضعه مقتدر وخد واحدة إمكانياتها قليلة، ويجي بعد كده يبدأ يقول لها أنت ما كانش عندك وأنت كنت فقيرة وأنت مكذا وأنا خدتك وعملت، والعكس زوجة تكون عائلتها كويسة وارتبطت بزوج إمكانياته قليلة، ونفاجأ بعد الجواز أنا اللي بصرف عليك، أنت كان عندك إيه، أنت كنت تقدر تعمل إيه، ونلاقي عملية التعيير بتعمل عملية من النفور
0: والانفصال
1: والانقسام، وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. حضرتك هل المشكلة دي ليها حل؟ ولا احنا فقدنا، يعني انا طبعا عندي ايمان ان ما نكونش فقدنا يعني امل الحل.
0: انا ما بهربش من الحل.
1: نعم.
0: لكن الحل بيجي منين؟
1: نعم.
0: والحل بيجي من التعليم، والحل بيجي من التنبيه، والحل بيجي من كلمة الله.
1: نعم.
0: تقول لي جايب كلمة الله نمرة 3 ليه؟ اقول لك لانه عدد المؤمنين بسلطان كلمة الله على حياتهم محدود. فعشان كده بقول المدرك بوعي وإدراك لحكمة الله والكلمة الله هو اللي بيقدر انه يقود بيته بالقليل وبالكثير.
1: نعم.
0: بالقليل من المال وبالكثير من المال بيقدر. نعم. يقود بيته بحكمة، ونلاقي انه مالنا احنا قادرين نتمتع بيك اسره
1: بدون نفور.
0: لكن ما هوش اصبح محور الصراع في الاسره
1: او مصدر السعاده للبيت.
0: نعم. لانه مصدر السعاده معروف في العلاقه بالله.
1: نعم.
0: في الضمير المتيقظ لكلمه الله.
1: نعم.
0: الخاضع لعمل روح الله اللي بيوجه ويرشد بيته الى حقائق السعاده الصادرة من فم الله.
1: نعم. مجدا للرب.
0: فبمنتهى البساطة النهاردة العلاج كما يقول الأطباء، أمهر طبيب لا يقدر أن يساعد أي مريض لا يرغب في العلاج.
1: طبعا
0: لا يرغب في العلاج.
1: طبعا. هو مش عايز يتغير.
0: ليه؟ لأنه هو شايف أن الإله اللي بيعبده هو المال.
1: نعم.
0: الإله اللي بيعبده هو المال، هنا الخطورة، هنا الأزمة.
1: ليه سلطان
0: ليه تحكم في فكره، في اتجاهاته، في تدبيراته، في خططه، في إلى آخره. كل ده بيتحكم فيه
1: الإله الغريب،
0: المال.
1: فإذا
0: ابتغى قوم
1: ضلوا. نعم.
0: طلوا.
1: نعم.
0: التعبير. نعم. الكتابي دقيق. إذا صار الفرد مستعبد
1: للمال
0: حدث
1: ضلال،
0: انحراف عن تبعية الله،
1: خروج عن مشيئة الله.
0: أيوة.
1: طيب هل حضرتك شايف إن في حاجة تاني، مشاكل موجودة قبل الجواز ممكن نتلاشاها؟
0: التعليم الجنسي، التثقيف الجنسي. ودي من القضايا اللي بقيت جديدة في مجتمعنا، قديمة في المجتمعات الغربية. مشكلة ان المجتمعات الغربية خلطت ما بين التعليم والليبرالية الفكرية والاخلاقية، وما بين الحرية اللي بلا ضوابط والى اخره. فالنتيجة اننا بنشوف هذه المجتمعات النهاردة بتتفسخ. ونسبة طلاق مرتفعة.

0: مشكلة النهاردة انه بسبب الاعلام اصبحت المفاهيم والاتجاهات والتعاليم تصل الينا وصرنا اكثر واسهل استجابة، لان مفيش اعداد مسبق يقول للناس الامر ده شكله كده، ابعاده كده في كلمة الله،
1: نعم،
0: ممارسته كده، سوء ممارسته تنتج كده.
1: نعم.
0: احنا كمية التسقيف بتصطدم دائما بكلمة عيب.
1: أيوه.
0: ما يصحش هنقول لا، ونلاقي اعتراضات كثيرة،
1: الخوف.
0: باشكال مختلفة، وبالرغم من اننا نفاجأ احيانا من ان بعض المعترضين هم بعض الافراد اللي عندهم خلل في الاداء الاخلاقي.
1: دي مشكلة.
0: فبتبقى في مشكلة ان احنا بننتظر من الناس اللي هي بتعلم وتوبخ وتعنف، بننتظر انه يحدث تطابق ما بين التعليم وما بين الممارسة. نكتشف سقطات، والسقوط عظيما. تبقى عملية مؤلمة.
1: طبعا.
0: التوعية الجنسية المبكرة. انا جيت ازاي؟ صرت طفل 6 سنين يسألك السؤال ده، وبعدين تبتدي حاجة من الاتنين، يا إما أنت تكون مدرس مدارس أحد حكيم، الله حاطط فيك حكمته وروحه، تدرس الأمر وتشوف مع الناس اللي بتخدم وسط الأطفال إزاي تقدر تقدم الحقائق الأساسية الأولية للطفل.
1: بس إحنا عندنا مشكلة يا دكتور.
0: فضل.
1: عندنا مشكلة اللي إحنا طلعنا في بيئة علمتنا ان الامور دي عيب.
0: عيب.
1: وان اللي يتكلم فيها يعني ممكن يتقال عليه ده قليل ادب. وانه هو
0: مستبيح.
1: ومستبيح. انا مش بتكلم انه هو يعني انه يسأل الامور دي اعمل فيها ايه؟ افكر فيها ازاي؟ طيب لو انا قلت ان المبدأ ده موجود حتى لو في مدارس احد واجتماع شباب واجتماعات جامعة، ولسه فكرة العيب والخجل والكسوف، وان الخادم والخادمة خايف يتقال عليه ان هو
0: عنده اغراض اخرى،
1: عنده اغراض اخرى وعايز يتكلم في كلام مش مظبوط، ازاي الامور دي تتعالج؟ يعني اذا كان المشاكل دي هي فعلا مشاكل موجودة لان محدش وجهنا من 10-15-20 سنة فاتت، طب ازاي تتكسر هذه الاسوار وهذه الحواجز اللي خلتنا نوصل لمرحلة فيها النهاردة الشباب وعدد كبير جدا من الغير متزوجين ليهم ممارسات في مواقع يعني غير اخلاقية، لأن هم ما طلعوش ولا في بيت ولا في كنيسة ولا في مدرسة قدر يفهموا اللي كان مفروض يفهمه أو يواعيه التوعية الكاملة مش الجزئية. ده بيؤدي الخلل. حضرتك النهاردة إزاي أنا أبدأ عالج الخلل ده؟ وهل الخلل لعدم وجود ثقافة جنسية ممكن يكون لي جانب إيجابي إن ألحق قبل الجواز أعمل حاجة مع الجيل ده، ولا بما إن هو مر بالمشكلة واتجوز بالمشاكل النفسية اللي عنده ما عندوش حل أو ملوش حل؟ عندنا جانبين، يا ريت حضرتك تدينا فيهم توضيح.
0: أنا ككنيسة سلطتي غير ملزمة، يعني أنا بعلم.
1: نعم.
0: وده كان نفس العمل بتاع الأنبياء في القديم، والتلاميذ في الجديد، والرسل بعدهم وإلى آخره. التعليم بيوصل رسالة، بتسمع الرسالة تقبلها أو ترفضها.
1: نعم.
0: إذا سمعت وقبلت أنا عملت اللي عليا.
1: نعم.
0: إذا سمعت ورفضت دمك على راسك.
1: طبعا.
0: الدور بتاع الكنيسة هو الدور الخطير اللي أنا بقول أنت ككنيسة نور وملح. نور وملح معناها أنك أنت اللي بتقوم

0: ودي العمل اللي يقدر يزرع بذار تثمر هذه البذار ثمر أوسع. عشان كده بنتكلم عن التلمذة.
1: أيوه.
0: بنتكلم عن التلمذة، أنا بعلم واحد والواحد بيعلم خمسة والخمسة بيعلموا 50 وإلى آخره. ليه؟ لأنه دي الوسيلة الوحيدة اللي أنا أملكها عشان أوصل معلومة.
1: نعم.
0: النهاردة القنوات التلفزيونية ابتدت توصل معلومة، القنوات الإذاعية ابتدت توصل معلومة، فابتدى الفرد يبقى متاح لي أنه يشوف،
1: يطلع على وسائل مختلفة،
0: كم هائل من المعلومات اللي بتنبهه إلى ما هو حق، إلى ما هو مسر، إلى ما صيته حسن.
1: نعم.
0: يقابل هذا العالم برضك، العالم بيقدم لك
1: الجانب السلبي،
0: الوجبات السيئة الغديئة، وبيحاول يقتحم بيها تليفونك
1: بس تحت شكل جميل،
0: بيحاول
1: تحت عنوان جميل،
0: تحت عنوان جميل، تحت منظر
1: تحت
0: جميل،
1: جميلة،
0: تحت منظر مثير، تحت كل شيء، تحت كل شيء. فبمنتهى البساطة دور التعليم مهم.
1: أيوه.
0: دور التعليم بيخلق أباء أفضل صالحين، الأباء الأفضل الصالحين بيقدروا يخلقوا أبناء صالحين.
1: نعم.
0: فالعملية بتنتقل من جيل
1: لجيل
0: إلى جيل. عشان نقول إن الناس هتسمع وتستجيب كلها، لا. الواقع إن في ناس عندها اتجاه تاني في الحياة، خط آخر في الحياة.
1: احنا مضطرين نستوقف عند هذا الخط، وكلام بصراحة بيضع أمامنا مسؤولية كبيرة، إن احنا لازم نلمس أرض الواقع. أن هناك مشاكل، المشاكل مشاكل قديمة أهملنا فيها، جه وقت إن احنا نتحمل نتيجة، للأسف نتيجة الزرع السيء، لكن ما زال يوجد أمل، ما زال إعلان الله وكلمة الله حية وفعالة، وقبولنا لهذا الحق الكتابي يغير فينا.
0: بالتأكيد، بالتأكيد.
1: فمهما كانت المشاكل
0: يوجد أمل.
1: مجد ليسوع. خلينا نقفل مع بعض الحلقة دي، ويكون لنا وقت تاني في الحلقة القادمة. أحبائي في كل مكان، بشكركم من أجل استماعكم لهذا التعليم الرائع، وأصلي أن يبارككم الرب ويحفظكم في كل وقت.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مسيحنا اللي في وسطينا بيرحب بينا كلنا، بيرحب بينا مش كجماعه بس، لكن بيرحب بيك انت شخصيا وانت شخصيا وانا شخصيا. تعالوا كلنا نرحب بعمانوئيل اللي في وسطينا ونسجد عند اقدامه ونقول له باركنا لله يا رب. خلي جلستنا غير عاديه، وما فيش شك انها غير عاديه لانك انت مشرفها. كلنا نرفع قلوبنا ليه ونقول له وجدنا في محضرك يا رب، وجدنا في محضرك. ادينا جلسه غير عاديه، اختن وذنا نسمعك، وهيأ قلوبنا نخبي كلامك ونعيش ونعمل بيه. كلنا نرفع قلوبنا ليه، قل له طلبتك وقولي له طلبتك. بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا، كل إنسان محبوب عند المسيح ومحبوب في المسيح عند ربنا. كلمه معشم، كلمه معشم،

باسم يسوع المسيح اشفيني، تعبان قل له ريحني، متضايق قل له فك دقيقتي يا رب، مديون قل له سد عني، حزين قل له فرحني، مهموم قل له شيل همي. عنده استجابة لكل طلبة. هو الغني ومستعد يغنيك ويغنيكي، ومغبوط عنده العطاء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، احنا فرحانين بيك. قل له افتح عيون ايماني اشوفك، افتح عيون ايماني اشوفك. احنا مش جايين نسمع انسان، عايزين نسمعك انت. كلمنا، علمنا، ارشدنا، امسك ايدينا وخدنا.

كراعينا الصالح والأمين. كلموه بهشم لأنه بيحبنا كلنا، كلموه بهشم وبثقة، ارفع في بيتك لي حاضر بشخص فستين، قل له قولي له أجدني في محضرك يا رب، افتح عيون إيماني أشوفك واختن آذاني أسمعك. زيل كل مانع للبركة يا رب، واعبر إلينا ببركة جديدة النهاردة. باركنا وفرحنا وعزينا، انت غني مستعد تغنينا، ملناش غيرك، ملناش غيرك، انت نصيبنا.

مرناش غيرك مرناش غيرك مرناش غيرك مرناش غيرك يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا مرناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك مركبنا ماشية ورايحة عالمينا والأمواج عالية من حوالينا ملناش غيرك يمسك الدفة

امسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا، بدناش غيرك حبيبي. كرامة ومجد ليك، فرح كل قلب، فرح كل قلب ساجد بين يديك. وزع بركات، وزع هبات يا غني وحدك، تعطي بسخاء ولا تعير. كرامة ومجد ليك، فرح ولادك وبناتك الولادي يا رب. افتح عيون إيماننا نشوفك، نتمتع بيك. كرامة ومجد ليك. وخلصنا وفادينا، جمعنا حواليه. اطلبوا بعشم، بثقة، بيحبك وبيحبك، عايز يغنينا، عايز يدينا كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ إن كان معزش ابنه الوحيد، سر، يبقى هيعز إيه عننا؟ كرامة ومجد ليك، بنشكرك، بنعظمك، بنظمك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واثقين إن إحنا في إيديك، ساجدين عند قدميك، استلمتنا، هتكلمنا، هتعلمنا، هتباركنا، هتستجيب طلبتنا، هتصنع بينا معجزات. اقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك. أمين أمين. واحنا فرحانين حوالين مخلصنا، واللي قلنا كل مرة هنتكلم كلمتين صغيرين واحنا بننتظر تليفوناتكم، كنا بنتكلم عند قدمي المسيح هنتعلم، وهو المعلم الصالح. فقلنا علمني كره الخطية، علمني حفظ الوصية، علمني مخافتك، علمني علمني. النهارده هتكلم كلمتين ونرخي ودنا لصوته هو، لصوته هو. علمني أصلي. وده السؤال اللي سألوه، سأل واحد من تلاميذه المسيح له كل المجد، كان في موضع بيصلي، ولما خلص قال له واحد من تلاميذه: علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. عايزينك تعلمنا نصلي. شوفوا، هقول حاجة مهمة أوي كل إنسان يدي ودن ليها. قال: متى صليت أو متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات. وإحنا كلنا عارفين الصلوة دي، الصلاة الربانية، وبنيجي في الآخر نقول بالمسيح يسوع ربنا، مش مكتوبة هنا. أبانا الذي في السماوات لغاية الآخر بنقول بالمسيح يسوع ربنا. خد بالي من شيء مهم. ليه؟ وقال: متى صليتم فقولوا أبانا، يا أبويا اللي في السماء. وبعدين احنا ضفنا ليها بالمسيح يسوع ربنا. ليه واحنا بنضيف؟ لأن لا تقبل صلاة إلا في اسم يسوع المسيح.

الخلاص بالمسيح، الفداء بالمسيح، الشفيع هو المسيح، المخلص الواحد المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يبقى خلي بالك من الكلام اللي بقوله. الإنسان

ملوش معاملة مع ربنا، والطريق اتقفل بسبب خطية أبونا آدم الأول. مين اللي فتح الطريق؟ هو المسيح، الكلمة المتجسد. كل واحد سمعني، كل واحدة سمعاني، لو قعدت تلالي مليون سنة وتقول يا رب من غير المسيح ولا يسمعك، مليون سنة تلالي، يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب اني ادور على الواسطة، على الشفيع. انا هقول يا ابويا يا اللي في السماء، هيقول لي انت جاي على حس مين؟ على حس حبيبي، على حس شفيعي يسوع المسيح، يبقى يسمعني. يبقى اعلم يا كل احد ان الله لا يمكن يسمعك الا ان كنت مؤمن بالمسيح ومخلص بالمسيح ومولود من فوق بالمعمودية، يبقى ربنا يسمعك. اديني ودنك، لو قعدت مليون سنة تصلي وتقول يا رب، مش هيسمعك إلا لو جيت له من خلال الباب. والمسيح له كل المجد، قال أنا هو الباب، إلا من جيت له هو من خلال الطريق الواحد. والمسيح بيقول أنا هو الطريق، من خلال الحق تاخد حياة في المسيح يسوع. لأن أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن لا يؤمن بي. ناخد بالنا، المسيح بيقول من لا يؤمن بي لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. لن يرى حياة اللي ما يؤمنش بالمسيح. يبقى أول حاجة أرفع صلاتي باسم يسوع، إن أنت صليتم فقولوا أبانا الذي بالمسيح يسوع، ربنا أبويا اللي في السماء. يا أبويا يا اللي في السماء،

غينا. عايز اتكلم بسرعة. رب المجد يسوع قال متى صليتم فلا تكونوا كالمرائين. ايه المرائين؟ اللي يحبوا يظهروا يصلوا في المجامع وفي زوايا الشوارع. المجامع يعني في وسط الناس كأنه بيصلي للناس، وفي زوايا الشارع الشوارع، شوف الزاوية يعني ناس تشوفه من هنا وناس تشوفه من هنا، هو يجي يفرش ويصلي في الزاوية دي. قال اوعوا تكونوا زي الناس دول اللي بيحبوا ان الناس تشوفهم. دول المرائين. امال ايه؟ قال انت ما تصليت، ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك في الخفاء، فابوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. وحاجة تانية مهمة، متى صليتم فلا تكرروا الكلام باطلا كالأمم اللي هم ممكن يفكروا ان بكثرة كلامهم المسيح يستجيب. لا، مش حكاية كتر كلام، لا، لان ربنا عارف انت محتاج لايه. ما تجيش لربنا وتقول له يا رب انا معذور، يا رب العيال مصاريف الجامعة والبيوت ومش عارف ايه والايجار. لا لا لا لا، امال ايه؟

بيتك وصلواتك هذه كلها المسيح عارفها له كل المجد، وحيوفيها من غير ما تطلب. لكن اطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره. أنا عايز أكون معاك، وعشان أكون معاك لازم أمجدك هنا. فاديني فرصة أكرمك، اديني فرصة أشهد لك، اديني فرصة أفتخر بيك وأرفعك وأعليك. طلبات روحية، ملكوت الله وبره. مش هقول له اديني رغيف اكل ولا هدمة البسها ولا بيت، لا لا لا لا، ولا سد مصاريف العيال ولا الجامعة ولا مش، لا لا لا، هذه كلها تزاد لكم. والرب عارف انت محتاج ليه. يبقى لما تصلي ما تصليش زي الامم، لا، الرب عارف احتياج نفسك، لكن طلباتك روحية. حاجة مهمة أقولها، إمتى هنصلي؟ خلي بالكم معايا، فلان بيصلي السواعي بركة بركة، فلان بياخد خلوة روحية كل صبحية بركة بركة، بس هل هو ده المطلوب؟ لا. أنا اتكلمت كلمة مش عارف يوم الجمعة اللي فاتت ولا قبل منها، وجبت سيرة أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. خلي بالكم، يعني إيه أصلي؟ يعني إيه أصلي؟ يعني إيه قال أما أنا فصلاة؟ أما أنا فصلاة، يعني إيه صلوا بلا انقطاع؟ تعالوا نعرف المعنى. صلاة يعني الصلة، يعني أنا متصل بالمسيح على طول، أنا متصل بربنا على طول. إزاي؟ لما أداهم مثل في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، جه ذكر المثل بتاع قاضي الظلم والأرملة، واللي فضلت تزن تزن تزن في دماغه لغاية ما استجاب. وبعدين المسيح له كل المجد بيقول اسمعوا قاضي الظلم، إن كان استجاب للأرملة دي وهو قاضي ظالم، ألا يستجيب لمختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ ألا يستجيب لمين؟ إلى صارخيه أو مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ حقا أقول لكم أنه يستجيب سريعا. وبعدين قال الكلمة المهمة دي، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ايه هو الايمان؟ قلت قبل كده ان ممكن البعض بيقول، وطبعا ده مكتوب، لا ياتي ان لم ياتي الارتداد اولا، لكن ده مثل ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. يبقى لما هيجي هيلاقي الصارخين اليه نهارا وليلا. ده المطلوب، مطلوب ايه؟ اما انا فصلاه، أما أنا فصل، يعني عايش كلمة عمانوئيل، رايح جاي هو معايا، حبيبي ولازق فيا، مش بيفارقني مش بيفارقني، المحب الألزق من الأخ، هو مش بيفارقني وأنا مش بنساه. وعيش كلمة عمانوئيل، ودي المسيحية الحقيقية، إني على الدوام حبيبي معايا وأنا معاه، حبيبي معايا وأنا معاه، داخل معايا خارج معايا، نايم معايا صاحي معايا، أصحى على صورته

أشبع متى استيقظت على شبهك؟ أنام بين ذراعي، شمال تحت رأسي، يمين تعانقني، وحتى وأنا نايم في صلاة عميقة، أما أنا فصلاة، وطول اليوم هو معايا وأنا معاه وأنا معاه، في أي فرصة، في أي جلسة، في أي لقاء، حبيبي حاضر، نجيب سيرته يشترك معانا، نشترك معاه، شخص حقيقي حاضر، شخص حقيقي حاضر، ولابد يكون حاضر في حياتك وفي حياتك، في يومك، في يومك، في صحوك، في منامك. أما أنا فصلى. علمني، علمني، وضع في قلبي أني أعيش ليك كل الزمان الباقي. علمنا أن نصلي. ده التلاميذ قالوا له علمنا أن نصلي. أقول حاجة، بيقول الروح القدس: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. طبعا ما في شك ان الصلاة من كل ناحية بركة، من كل ناحية، لئلا ندخل في تجربة، نهزم العدو الشيطان، نفرح، نتعزى. وما أحلى وما أجمل إني أنا وإنت وإنتي نتعلم حياة الصلاة. صلوا بلا انقطاع. وسط الضيق محتاجين نصلي، عند التعب محتاجين نصلي، في وسط التجارب محتاجين نصلي، عشان نهزم العدو الشيطان محتاجين نصلي، خصوصا لما ندخل في تجارب أو في ضيقات. وأنا منساش مرة كنت في ضيقة، وصليت، وكنت بصرخ للرب، بقول له: اسمع صراخي، اسمع صراخي. وبدموع غزيرة كنت بصلي، لقيت الرب بيرنم فيا ويقول لي:

اللي اسمها صلاة يونان، صلاة يونان. تعالوا النهاردة نكلم المسيح، له كل المجد اللي حاضر بشخص فستينا، ونقول له علمنا أن نصلي كل حين ولا نمل. وإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: في تليفونات، اتفضل يا حبيبي. نعم. الو
1: الو مساء الخير.
0: ايوه
1: معلش كنت عايز اكلم ابونا.
0: تفضل يا حبيبي، انا معك.
1: ازيك يا ابونا، عامل ايه؟
0: اشكرك.
1: الحمد لله. انا بص فرحت اول انا سمعت صوتك يا ابونا.
0: مين معايا؟
1: عماد معاك من ناحيه الطاحونه كده في بابا.

0: الو،
1: عماد منين؟
0: من ناحية البابا كرولوس كده.
1: ايوه اتفضل يا عماد.
0: يا ابونا، كنت ما عملتش حاجة، ما سبتهاش، كل حاجة عملتها في حياتي. طبعا بقيت ارجع لربنا، بقيت اروح الكنيسة، بس في حاجة خانقاني كل يوم، خانقاني كده ربنا، كل ما ابص لربنا حاجة بتبعدني، حاسس حاجة خانقاني كده ربطاني،
1: حاجة ربطاك؟
0: حاجة ربطاني كده. بس أنا نفسي أرجع لربنا تاني، وأروح الكنيسة وأروح تاني، بس حاجة خانقاني كده أبونا.
1: بتعترف وتتناول؟
0: آه، أنا لسه محترق وبتناول.
1: عايش حياة توبة؟
0: بصراحة نفسي أعيش حياة توبة. أنا كنت من زمان كنت راجع لربنا، كنت حاسس بإيمان جامد فيا، بس يعني الخطية شدتني تاني ورجعتني تاني، ونسيت ربنا وعايز أرجع لربنا تاني، بس في حاجة ربطاني كده، كل ما أبص لربنا بحاجة بتبعدني.
1: يا عماد أنا سألت سؤال، عايش حياة توبة
0: أيوه
1: ولا لسه في الخطية؟
0: أيوه لا، عايش حياة توبة
1: يعني تركت الخطية؟
0: وبقتش أحبها، بس هي بتحاربني، كل ما أجي أنام بتحاربني كل يوم.
1: مش مهم الحرب، المسيح يديلك غلبة ونصرة، واخد بالك؟
0: تمام
1: وتثبت في
0: تمام
1: حياة التوبة، الماضي ما ترجعلوش تاني وما تبصش لورا.
0: حاضر
1: ولما الشيطان
0: حاضر
1: يفكر فيك، اسمعني، لما الشيطان يفكر فيك اطرد فكره وارفع قلبك بالصلاة. لو جيب لك تذكار من الماضي او افكار من الماضي اطردها وخليك تملي. انا دلوقتي كنت بتكلم على حياة الصلاة. حياة الصلاة يعني الإنسان يعيش على الدوام رافع قلبه لربنا، ولما على الدوام ترفع قلبك لربنا الشيطان مش هيلاقي فرصة يفكر فيك ولا يحاربك. أمين.
0: أمين.
1: فمن دلوقتي حياة جديدة، تواظب على قراية الكتاب، تواظب على حياة التوبة والاعتراف والتناول، تواظب على حياة الصلاة. والشيء المهم اللي لابد يكون في حياتك من دلوقتي انك تكون شاهد للمسيح. شاهد ايه؟ للمسيح،
0: المسيح
1: واخد بالك؟ ده رأس مالنا وربحنا يا عماد، رأس مالنا وربحنا. انا وانت موجودين ليه في الدنيا هنا؟ مش موجودين لأي سبب الا ان احنا شهود لربنا ونور. أن أنتم شهودي يقول الرب. عماد موجود هنا في الوصف.

0: التربة عشان يهتف ويقول أنا مسيحي، يا ناس المسيح هو المخلص، يا ناس هو الشفيع، يشهد للمسيح. أمين
1: أمين
0: أمين. ربنا معك يا حبيبي. نعم. ألو. ألو.
2: الو
0: ايوه
2: استاذ ابونا، ازاي حضرتك؟
0: مين معايا؟
2: انا انور ابو الغيط.
0: انور
2: انور ابو الغيط.
0: ابو الغيط.
2: تمام.
0: منين يا انور؟
2: من الملك فيصل،
0: من
2: من شارع
0: فيصل.
2: الملك فيصل،
0: من فيصل.
2: دي كنيسة الانبا ابراهام، او الانبا ابراهام.
0: أنور أبو الغيط. نعم.
2: والله انا كنت قلت لمسا عن حضرتك كده ان في مشكله صغيره كده مع المدام عندي،
0: لا لا لا لا، مش ما سمعتش حاجة.
2: يعني اتكلم حضرتك، اتكلم يا ابونا.
0: الصوت مش حلو، الصوت مش حلو، الصوت مش حلو.
2: ايوه وانا مش سامع حضرتك شويه بس. يا ابونا، والمدام عندي كانت تعبت شويه من 3 4 شهور تقريبا، وتعرضت على شويه دكاتره وكده، وبعدين هي خفت تعتبر من كل الامراض اللي فيها، ولكن تبقى معاها معدتها شويه وتتكرع ومتضايقه ومخنوقه وملهاش مزاج من حاجة وملهاش نفس الأكل خالص، لدرجة إنها خسيت 15 20 كيلو في الفترة بتاع شهر ولا شهر ونص، ولغاية دلوقتي يعني الشكل العام بتاعها مش لذيذ كده. كنا رحنا من 3 سنين تقريبا دير الأنبا بشوي، وكان حد صلى فهي وعيت، فالمهم هو طلع عليها حاجة أو كده، وأبونا خرج ورجع لها تاني. رحنا دير مرة تانية ونفس الموضوع برضو، خرج ورجع تاني. في الآخر كان عندي صديق قسيس إنجيلي يعني بيفهم شوية في الموضوع ده، فجبته عندي البيت وحضره ومعرفش يصرفه، ومن ساعتها هو يعني ايه مسالم معاها، بس هي جسمها دايما واجعها ومخنوقه كده، مش ستات اللي هي وراح وجاي وبتاع، لا يعني هاديه قوي قوي قوي. فبنقول الايام دي لما تعبت كده احتمال يكون ده ليه تاثير او كده، لان الموضوع ده بقى له حوالي تقريبا معاها 3 4 سنين، او تعودنا احنا على هدوءها دوت، او ألم جسمها بيتعبها، بوديها لدكاترة كتير وكده. فكتير من الناس قالوا لي اعرضها على أبونا مكاتب،
0: عن
2: بس
0: المسيح،
2: قصة يعني.
0: عن المسيح. أبونا بكاري شوية تراب. خلاص خلصت كلام؟
2: وأنا متابع حضرتك
0: خلاص
2: بس.
0: خلاص. هي جنبك؟
2: هي جنبي.
0: طب اسمعوني انتوا الاتنين.
2: طيب ماشي يا ابو.
0: انتوا بتصلوا فين؟
2: كنيسة الأنبا إبراهام، وعندنا كنيسة تاني في الهرم القديسة ديميانا،
0: جاوبني بس كلمة
2: والآباء
0: واحدة
2: الكهنة كلهم هناك أصدقائنا.
0: يا ابن، اسمعني تجاوبني في كلمة واحدة.
2: تمام.
0: ليكم أب اعتراف؟ آخر مرة اعترفتوا إمتى؟
3: قبل الكورونا.
2: قبل الكورونا.
0: قبل الكورونا.
2: قبل الكورونا.
0: في خطايا مغلوبين منها؟
2: لا انا يا ابونا صدقني انا مش بقول كده يعني عشان انا جنب مراتي ولا مراتي ولا اي حاجه، لا ما فيش حاجه يا ابونا
0: ولا كذبة ولا شتيمة ولا حلفان ولا ولا.
2: خالص. انا مراتي لغايه النهارده ما تعرفش حاجه اسمها كده، تكره حاجه اسمها كده.
0: جاوبني في كلمة.

0: كويس تمام
1: يعني عايشين حياة توبة،
0: الحمد لله
1: مستعدين للسماء.
0: طبعا.
1: طب هات شوية مية في ايدك.
0: طيب هاتي شوية مية لو سمحتي. أنا عندي يا أبونا ممكن حكاية صغيرة أوي أوي أوي مش تاخد دقيقة.
1: اسكت. جت
0: نعم
1: المدام، جت
0: المدام جت.
1: اسمك هي مدام؟
2: عايدة شنودة.
1: عايدة.
2: شنودة
1: شوفي عايدة،
2: نعم.
1: اللي بيكلمك هو المسيح مش أبونا مكاري. أبونا مكاري شوية تراب، واللي بيكلمك هو المسيح. أنتي بنته وغالي عليه وبيحبك وعايز يحضرك دلوقتي، واخد بالك؟ قولي معايا: يا رب سامحني
2: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
2: واغفر كل خطايا
1: واقبل توبتي
2: واقبل توبتي.
1: واستلمني من الآن،
2: استجني من الآن
1: استلمني
2: من الآن
1: وحررني،
2: حررني.
1: فك قيودي،
2: ما سمعتش دي يا غونة.
1: فك قيودي
2: من قيودي
1: وأنتهرك يا شيطان،
2: وانتهرك يا شيطان.
1: بس أنا حصلت دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد فلانة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين.
2: آمين.
1: اشربي من ميه.
2: أشرب من المي.
1: يلا يا حبايبي،
3: ألو
1: نعم.
3: ألو
1: أيوة
3: بص
1: مين؟
3: أبونا مكان معايا.
1: أيوة مين؟
3: أنا اسمي هبة.
1: اسمي
3: هبة
1: إيه؟
3: معاك أبونا.
1: هبة.
3: هبة
1: هبة تتكلمي منين؟
3: يا أبونا
1: تتكلمي منين يا هبة؟
3: من البحيرة.
1: من بلدي في البحيرة،
3: البحيرة أبو المطامير.
1: أبو المطامير. تفضلي، عايزة إيه يا هبة؟
3: بس أبونا أنا معايا بنت اسمها نعمة، دلوقتي عندها 12 سنة، وبعد كل 6 سنين ربنا يدينا عيل يطلع مش شوح. رحت الأب كاهن قال لي أنت معمول لك سحر عملية،
1: معمول لك سحر.
3: مش عارف. شربة شرب.
1: طب والسحر ده المسيح ما يقدرش يفكه؟
3: بيفكوا يا ابونا. ابونا طلع لي زيت وقال لي اعمليه على بيض ميه، وقعدت 3 ايام ارجع.
1: لا انا بتكلم على المسيح، بقول المسيح
3: يقدر يا ابونا. انا واثقه، انا بنت المسيح واثقه فيه.
1: طب ايه اللي مخليه،
3: الو
1: ايه اللي بيخليه ما
3: ايه
1: بيقدرش؟ اسمعيني
3: عدو الخير اقول.
1: يا بنتي،
3: يا ابونا
1: ايه اللي
3: سامعاك.
1: بيخلي عدو الخير ينتصر؟
3: الخطية.
1: ياه، ده انت بنت مبروكة خالص. يعني في
3: انا
1: خطية؟
3: بحب المسيح اوي.
1: نعم.
3: طبعا يا ابونا في خطية، مفيش حد خالي من الخطية، في شتومة وفي يعني
1: خليك
3: ماشي
1: في نفسك، خليك في نفسك، ما
3: في
1: تتكلميش
3: انا
1: كتير.
3: ماشي اصلا. وطلع
1: يعني ايه مفيش حد خالي من الخطية؟ يعني نعيش
3: لا
1: خطاه،
3: انا
1: يعني
3: يعني ما...
1: نعيش خطاه.
3: لا لا انا اولاد البسيح ما عشش قطة.
1: شوف يا بنتي، أقول لك وأقول لكل إنسان سمعني، المفروض ما نغمضش عينينا وننام وخطيتنا في قلبنا. لازم قبل ما أغمض عينيا وأنام أكون تايب تايب، لئلا العريس يجي في نص الليل وياخد عروسته والخاطي ملوش نصيب معاه. عشان كده العاقل يتوب الآن، العاقل إيه؟ يتوب الآن. أنت كويس يا هبة قلتي أنا خاطية وما فيش حد من غير خطية، لكن مستعدة دلوقتي تتوبي عن كل الخطايا؟
3: مستعدة يا ماما.
1: قولي يا رب سامحني
3: مستعدة يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
3: ويغفر كل خطاياي
1: واقبل توبتي من النهارده
3: ويقبل توبتي من النهارده
1: وساعدني ما ارجعش لاي خطيه
3: وساعدني ما ارجعش لاي خطيه
1: واعيش معاك العمر الباقي
3: واعيش معاك العمر الباقي.
1: امين
3: امين يا بابا.
1: واتدخل في كل ظروف حياتي
3: واتدخل في ظروف كل حياتي.
1: امين. ربنا معك يا هبه، اتفضلي. الو، ايوه، مين معايا؟
4: الو، ابونا مكاري.
1: ايوه، مين؟
4: انا بنت الرب من كندا.
1: بنت الرب من كندا.
4: اي نعم، عندي سؤال أبونا.
1: أيوه.
4: قال يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أكو مرضى يشفيهم يسوع وأكو مرضى عن طريق طبيب يشفونه، لماذا أبونا؟
1: قولي تاني.
4: لا قال يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى.
1: أي.
4: أكو مرضى يشفيهم يسوع وأكو مرضى عن طريق طبيب يشفونا، لماذا؟ أريد أعرف هذا السؤال أبونا.
1: مرضى عن طريق أبي يعني إيه؟
4: إيه نعم نعم أبونا،
1: مرضى يشفيهم الطبيب.
4: إيه، ومرضى يشفيهم يسوع، ليش؟ لماذا؟
1: سأسألك سؤال.
4: أعيد السؤال أبونا.
1: عيدي السؤال.
4: قال يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، أصحاء يعني
1: أي.
4: إلى طبيب بل المرضى. أكو مرضى يشفيهم يسوع وأكو مرضى عن طريق طبيب
1: أي.
4: يشفون. أي نعم.
1: طيب
4: لماذا؟ ليش؟ أريد أعرف هذا السؤال.
1: طيب خلص. طيب، هو الطبيب ده بيشتغل بأنهي قوة وبأنهي أمر؟
4: أي نعم.
1: هل الطبيب ده بيجيب من عنده الشفاء ولا كل شيء من عند ربنا؟
4: من عند ربنا
1: وبسماح من ربنا وبأمر ربنا وبعمل ربنا، واخد بالك؟ فسواء الرب يشفي أو الطبيب يشفي فكله راجع للمسيح، هو مصدر الشفاء ومصدر البركات، هو اللي بيدي الطبيب استنارة يعالج ويشفي، وهو أحيانا بلمسة شافية من عنده يشفي المريض، لكن هو أصل كل شيء ومصدر كل شيء ومعطي كل شيء، هو رب المجد يسوع. لما بيشفي هو اللي بيشفي، لما الطبيب بيشفي هو اللي بيشفي، المسيح له كل المجد. أشكرك. أيوه
5: ايوه معاك.
1: مين؟ ايوه مين؟
5: ايوه معاك معاك.
1: مين؟

0: ثانية، أنا ثانية معايا بنتي تعبانة ليها 5 سنين، لو سمحت عايزة أكلم أبونا مكاري.
1: أنا معاكي، تفضلي.
0: ازيك يا بنت أبونا، عامل إيه؟ أنا
1: أنت مين؟
0: أنا بنتك سامية من أسوان.
1: سامية من أسوان.
0: من أسوان، معايا بنتي عندها 14 سنة، مريضة بمرض بهجة، الدكاترة شخصوا المرض ده فقالوا إنه ما بيخفش خالص يا أبونا، وهي ليها 4 سنين بتاخد كورتيزونات، يمكن ولا يعني بتاخد كورتيزونات وتعبانة وتعبانة ومش قادرة تاكل ولا تشرب وتاخد العلاج وبرضها تعبانة.
1: طيب حاضر. اسمها ايه؟
0: اسمها كريستينا.
1: كريستينا، شوفي يا سامية، احنا طبعا هنصلي من اجل كريستينا والرب يمد ايده ويشفيها، لكن عايز اقول لك يا سامية واقول لانس كل انسان سمعني، مش نمرة واحد هو شفاء الجسد، وان كان طبعا مطلوب، لكن خلي نمرة واحد شفاء الروح وبعدين شفاء الجسد. شفاء الروح يعني ايه؟ يعني سامية وكل بيتها يكونوا عايشين للمسيح. ايه رأيك في الكلمة دي؟
0: امين يا ابونا.
1: هل انتوا سامية وكل بيتها عايشين مع المسيح وللمسيح؟
0: ولا لا صدقني يا ابونا، انا بروح الكنيسة وبوديها
1: قولي لي كلمة
0: يعني
1: واحدة،
0: بس برضه في خطايا، يعني
1: قولي كلمة واحدة،
0: حلفان كثير،
1: قولي كلمة واحدة، مقصرين مقصرين
0: مقصرين يا ابونا،
1: وفي خطايا.
0: ايوه في خطايا يا ابونا، شتيمة كده يعني.
1: لا ما تقوليش، ما تقوليش
0: حلفان،
1: ما تقوليش. يبقى احنا دلوقتي صحيح هنطلب شفاء لكريستين، لكن قبل ما نطلب شفاء لكريستين نقول له اشفينا كلنا روحيا، واقبل توبتنا النهاردة يا رب وغيرني. إن كان في حد سمعني معاكي أو أي إنسان حواليكي، كلنا نقدم توبة النهاردة. وانت يا سامية النهاردة مش كلمتي أبونا مكاري، لا انت كلمتي المسيح شخصيا. خلي عندك ثقة وإيمان، ومن النهاردة حياة جديدة ليكي والكل اللي حواليكي. واحنا نقول يا رب يا يسوع المس كريستين لمسة شفي. امين.
0: امين يا
1: مع السلامة، اشكرك. الو
2: الو،
1: ابقى وطي في صوت شوية. ايوه مين معايا؟
2: انا موريس يا ابونا.
1: الصوت مش واضح.
2: الو.
1: ايوه مين؟
2: الو.
1: نعم
2: موريس. موريس انا قديمي 5 سنين ما بروحش كنيسة، بتحصل لي ازمات، بتكسر، بتعور، وما وحاجات كتيرة بتحصل لي، وحاسس ان مفيش ربنا،
1: حاسس ان مفيش ربنا.
2: ما فيش ربنا.
1: انت مسيحي؟
2: انا مسيحي ارثوذكسي، كنت بصوم وبصلي انا صغير، بروح الكنيسه وبتوضب على الكنيسه.
1: وبعدين؟
2: بس انا جيت ايطاليا كنت فتره ان انا بروح الكنيسه وبصوم، وبعد كده الخطيه خدتني، والظروف اللي انا عشت فيها، التعب والمرض اللي بقيت اعيش فيه، والناس اللي بتموت وغالين عليا، خلوني حسيت ان ما فيش ربنا. هو ربنا بيعمل معايا معانا ليه كده؟ هو حنين بيعمل معانا ليه كده؟
1: طيب وانت لما تقول ربنا بيعمل كده معانا، هتقدر تناكف مع ربنا ولا ترده؟ ليك بصارة معاه؟
2: مش هقدر، بس

0: يعني هو لو في ربنا ومش بيحن علينا ليه؟ مش احنا تعبانين ما بيحنش ليه علينا؟
1: طيب
0: احنا اخطاء
1: اسمع،
0: وعارفين ان احنا بنخطي، طب احنا ضعفاء، طب هو يشدنا ليه؟
1: خلاص اسمعني، هو يشدنا ليه؟ هو خلقك وليك إرادة، خلقك وليك إرادة ويحترم إرادتك جدا. يعني شوف، سايبك تتكلم وتقول ليه وبيعمل وبيسوي، مع ان هو صاحب القدرة وحده، لكن سايب الإنسان يرفضه أو يقبله، يفضل يخبط على باب قلبه سنين. فسايبك بإرادتك، هو مادد إيده، مادد إيده ويقول لك يا موريس أنا بحبك وأنا مت عشانك وأنا حاجة قريب يا موريس، وكل إنسان حيقف قدامي وحيقدم حسابه. فكر كويس يا موريس، انت وغيرك، انت وغيرك، ان في ابديه، والابديه يا اما السماء واورشليم السمائيه يا اما جهنم النار الابديه. فالانسان العاقل، العاقل ما يدقرش دماغه في ربنا ويقول هو وهو وهو، والعاقل ما يمشيش ورا اللي رحت له هناك والبيئة والكالتشر والثقافة اللي تقول لك ما فيش ربنا وربنا بيعمل كده ليه، طب ما يشدني ليه، طب سايبني ليه، ويعبد الشيطان يعيش بالهوموسيكشوال إلى آخره من الكلام الشيطاني ده. افتكر يا ابني كنيستك وبلدك، كنيستك وبلدك،

0: افتكر كنيستك وبلدك والمسيح اللي باين فيها، والنور يا ابني اللي بيشرق ويتزايد من كنيستنا في مصر. حبنا للمسيح، حياتنا التقية، تواضعنا، المسكنة الحقيقية بتاعتنا، انتظارنا لمجيء الرب. وسيبك من البيئة اللي انت اتأثرت بيها، خلي لك شخصية مسيحية تأثر ولا تتأثر، تدي عوايد حلوة ما تاخدش عوايد وحشة. خلي الناس تقلدك في الخير والمحبة والأمور الصالحة، ما تقلدش العالم في أي شيء وحش. خليك شخصية قوية ترمي على المسيح يا ابني. المسيح بيحبك، هو اللي بيكلمك دلوقتي، عايز يغير حياتك، عايز يغفر لك كل الخطايا اللي عملتها في عمرك، ومش هيعاتبك على خطية. ايه رأيك يا موريس؟
1: ما انا انسان، انا انسان ده، انا انسان ضعيف مش قادر لوحدي. لما كانش هو يمد ايده ويخرجني من اللي انا فيه، مش هقدر.
0: هو بيمد ايده
1: هو اللي
0: دلوقتي،
1: نور طريقي.
0: هو بيمد ايده دلوقتي وبيكلمك، تترمي عليه وتسلم حياتك ولا تقعد تناكف؟ ايه رأيك؟
1: طب والناس اللي بحبهم بيموتوا قدامي ولا ما بشوفهمش، مش قادر.
0: محدش بيموت يا ابني،
1: هو ليه
0: بيروح
1: كل حاجة
0: بيروح، محدش بيموت، كله هيروح، بس واحد هيروح كده وواحد هيروح كده، كلنا هنروح، وانت هتروح وانا هروح، لكن قبل ما اروح لازم اعرف انا
1: أنا
0: رايح
1: لسه،
0: فين.
1: أنا لسه يعني بتيجي عليا أيام نفسي أموت، نفسي أموت، إن أنا تعبت،
0: ولما تموت هتروح
1: تعبت
0: فين؟
1: من اللي أنا بعمله، من اللي أنا سايب فيه.
0: لما تموت هتروح فين؟
1: مش بفكر أروح فين.
0: لا يا ابني، شوف المسيح بيكلمك دلوقتي وبيقول لك أنا بحبك، أنا بحبك، اترمي عليه، وبلاش أنت تستخدم فكرك كده والكلام اللي بتقوله. قل له يا رب املك عليا وفكر انت فيا، فكر في، استلمني انا ابنك، ومهما كان ليك من خطايا او ماضي، بكلمه ربنا يغفر كل الماضي. ايه رايك؟ مستعد تتوب دلوقتي؟
1: انا مستعد ان هو يمد ايده وينور طريق،
0: هو اللي
1: عشان
0: بيكلمك،
1: انا مش قادر لوحدي،
0: هو اللي بيكلمك
1: مش
0: دلوقتي،
1: قادر.
0: هو اللي بيكلمك دلوقتي. ايه رأيك؟ تترمي عليه
1: نفسي نفسي نفسي
0: وتسلمه
1: اعيش، نفسي
0: حياتك،
1: اعيش
0: وتسلمه
1: معاه.
0: حياتك؟ ها؟
1: هسلمه حياتي، بس انا ما احس، ما احس ان هو جنبي، انا
0: يا ابني هو
1: لوحدي.
0: مش بيفرقك يا حبيبي، بلاش تلت في الكلام، هو مش
1: طب ازاي
0: بيفرقك.
1: ما هو مش بيفارقني، ازاي اللي بيحصل لي ده كله؟
0: ازاي ايه؟
1: انا كل سنه في الم جديد، كل سنه فيا بتكتر، بتكتر كل سنه.
0: انا
1: السنه دي انا عملت عمليه
0: سمعت الكلام ده كله، سمعت. مستعد تتوب وتسلمه حياتك؟
1: مستعد، بس هو يبقى جنبي ينور لي طريق.
0: ما تكررش الكلام تاني. مستعد تتوب وتسلمه حياتك؟
1: أكيد مستعد.
0: من قلبك
1: من قلبي
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي.
0: انا ابنك وراجع لك،
1: أنا ابنك ورجع لك.
0: انسى الماضي كله
1: إنسان الماضي كله.
0: وحياة جديدة من النهاردة.
1: وحياة جديدة من النهاردة.
0: أمين.
1: أمين.
0: تبتدي تصلي وتقرأ في إنجيلك وتدور على الكنيسة وتروح تاخد لك أب اعتراف وتتناول. أمين.
1: أمين.
0: ربنا معك يا حبيبي. ايوه
2: الو،
0: مين
2: ايوه
0: معايا؟
2: الو،
0: ايوه
2: انا حنان. يلا
0: انا ايه؟
2: لو سمحت من الصبح انا فاتحه، عاوز اوصل لابونا مكاري.
0: انت مين؟
2: من سوهاج.
0: امل. ها انت
2: الو،
0: انت مين؟
2: انا حنان يا ابونا.
0: ايه؟
2: حنان يا ابونا، حنان.
0: احلام.
2: حنان حنان يا ابونا، حنان.
0: حنان.
2: من سوهاج يا ابونا.
0: حنان منين يا حنان؟
2: لو سمحت يا ابونا، اكثر حاجه شغلاني ان انا عاوز اعرف نفسي ماشيه ازاي في طريق ربنا.
0: انت منين يا حنان؟
2: لو سمحت يا ابونا، مش سامع انا. امين يا ابونا. وعندي كمان تاني
0: يا حنان،
2: عندي دوخة في مخي شديدة يا ابونا، وبتجيني لثة شديدة وقفش يا ابونا، وما فيش فايدة.
0: قول لها مش سامع ولا كلمة يا حنان.
2: هاي يا ابونا.
0: انت منين؟
2: انا من سوهاج يا ابونا.
0: من سوهاج. نفس سوهاج.
2: من سوهاج. برديس يا ابونا، تبع سوهاج يعني.
0: برديس. مالك يا حنان؟ اتكلمي بشوي.
2: مالي يا ابونا، بحب ربنا صدقني بدرجة فظيعة يا ابونا.
0: كلمة كلمة يا حنان.
2: بحب المسيح جدا.
0: بتحب المسيح وبعدين؟
2: وبعد كده يا ابونا دايما اي بحب اعمل الخير كويس.
0: نعمل الخير.
2: بس في خبايا حياتي يا ابونا ما في البيت. زي دايق منهم. ده بالنسبه لطريق ربنا، هل كده انا ماشي يا ابونا صح ولا لا؟ او اعرف فدية اني.
0: في خطايا في حياتك.
2: في يا ابونا خطايا بضرب مثلا عيالي او بتضايق منهم، هم صغيرين وانا عندي دوخه يا ابونا شديده في مخي، وعندي غده دايما متوتره يا ابونا مني.
0: طيب.
2: سامعني قلت صح؟
0: خلاص يا حنان، خلاص.
2: معلش يا ابونا.
0: خلاص. خلاص يا كويس انك بتقولي.

0: في خطايا في حياتي وعايز أعرف طريق ربنا. وربنا يفرح جدا بكلامك ده. ربنا قابل توبتك ومستعد دلوقتي يديك بركة كبيرة قوي ويتدخل في كل ظروف حياتك ويشفيك من كل مرض. سمعاني يا حنان؟
1: عاوزة ايه يا بونا؟
0: انت ما سمعتنيش.
1: لا يا بونا اتفضل كده سمعتك.
0: طيب ربنا فرحان بيك وانت بتقولي في خطايا في حياتك.
1: يا بونا
0: ويفرح لما تقولي له يا رب كل الخطايا حاسبها النهاردة واتغير وابدأ حياة جديدة. ايه رأيك؟
1: يا ريت يا بونا، امنية حياتي تصدقني، مش عايزة حاجة تانية غيرها.
0: خلاص امنية حياتك قولي معايا. يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: يا اللي انت بتحبني،
1: يا اللي انت بتحبني
0: ومت علشاني،
1: ومت علشاني،
0: انا بنتك،
1: انا بنتك،
0: ورجعانك،
1: ورجعانك يا رب،
0: اغفر كل خطاياي،
1: اغفر كل خطاياي يا يسوع،
0: واقبل توبتي،
1: اقبل توبتي،
0: وحياة جديدة من النهاردة،
1: وحياة جديدة معاك يا يسوع من النهاردة.
0: وساعدني ما ارجعش لأي خطية،
1: خليني ما انطقش بأي خطية أبدا،
0: ولا شتيمة ولا كذب ولا حلفان ولا ولا ولا
1: ولا أي حاجة يا بونا. هل كده أبقى ماشية صح يا بونا؟
0: من دلوقتي صح. يلا
1: من دلوقتي صح يا بونا. معلش يا بونا، طب وموضوع المرض اللي أنا دايما وخايفة منه وخايفة من الموت؟
0: لا ما تخافيش، احنا مش هنموت، احنا هنروح له، ما تخافيش، المسيح معاك. الو،
2: ايوه
0: خلي الصوت واطي شويه. ايوه مين معايا؟
2: ايوه انا مايك.
0: مايكل منين يا مايكل؟
2: انا مايكل من امريكا، من نيوجيرسي
0: امريكا.
2: يا
0: ايوه مايك. نعم.
2: انا بتصل النهارده عشان عندي، يعني انا لما جيت هنا كنت جيت صغير.
0: لا لا لا مش سامع، مش سامع.
2: اوكي، انا العربي بتاعي مش كويس، بس احاول اقدر عليه. ماشي،
0: كلم كلمه.
2: انا لما جيت
0: كلمه كلمه.
2: اوكي ماشي. انا لما جيت هنا كنت جيت صغير، ودلوقتي يعني كان عندي ارواح شريره جامده جدا بتضايقني ومتخلينيش انام، وعندي عيال في البيت يجوا لي في البيت ويظهروا لي، ويعني كميه كتيره، مش واحد ولا اتنين، لكنهم جيش.
0: عيال؟
2: لا مش عيال، يعني رجاله، ستات، حيوانات، يظهروا كده الاشكال كده غريبه ويقعدوا يضايقوا فيا
0: يعملوا ايه؟
2: وانا بيقعدوا يضايقوا فيا، ما يخلونيش انام، يقعدوا يعني يضربوا فيا ويضايقوا فيا ويخلوني اعمل حادثه. يعني انا بسوق التريلر الكبيره ديت، عارفها، وخلوني اعمل حادثه بقى لي الشهر اللي فات، قلبوا كل حاجه فيا، عايزين يعني يبهدلوني، ومش عارف اعمل ايه،
0: ده سنك كم سنة؟
2: يعني انا عندي 34.
0: ورحت هناك سنك كم سنة؟
2: ممكن عندي 13 12 سنة.
0: متجوز؟
2: يعني متجوز وعندي تو بويز، عندي عيلين.
0: عندك عيلين؟ بتعترف وتتناول؟
2: انا من ساعة ما نسيت من مصر ما تناولتش، بس لسه جاي النهارده من الكنيسة، اتعرفت النهارده وتناولت النهارده، لسه جاي
0: النهارده
2: لسه جاي دلوقتي. لسه داخل من الكنيسة دلوقتي.
0: أول مرة تتناول؟
2: عرفت وتناولت من ساعة ما مشيت من مصر.
0: أول مرة تتناول النهاردة؟
2: أول مرة أتناول النهاردة من ساعة ما مشيت من مصر.
0: من 20 سنة؟
2: من مصر لما أنا كنت صغير، من 20 سنة.
0: أنت بتشرب حاجة؟
2: لا مش بشرب حاجة. انا مش بشوف حاجه، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف.

0: عامل ايه؟
1: اي خليك معايا بس، ايه رأيك في المسيح؟
0: انا بحب المسيح طبعا. المسيح طول عمره هو وراني اللي هو معايا وواقف جنبي، لان انا حياتي كانت ظروفها وحشه جدا لما
1: جاوبني
0: جيت هنا.
1: جاوبني على قد سؤالي،
0: اوكي،
1: بتحب المسيح؟
0: انا بحب المسيح جدا.
1: بتعمل اللي يرضيه؟
0: الأول لا، دلوقتي يا الأول لا،
1: لغاية امتى يعني، اول ودلوقتي؟
0: لغاية من الأسبوع اللي فات سلمت نفسي ليه واعترفت كل حاجة وعايز أعيش معاه. بس أنا مش عارف أعيش إزاي، مش عارف
1: ورحت اعترفت
0: أمشي
1: قبل ما تتناول؟
0: يا
1: اعترفت
0: يا
1: وقدمت توبة
0: وقدمت توبة
1: واتغيرت؟
0: وتغيرت.
1: آمين آمين. ما دام قدمت توبة واتغيرت، يبقى كل الشياطين اللي بتحاربك هنصلي دلوقتي وربنا ينتهرها. إيه رأيك؟
0: إن شاء الله. يا أنا كويس كده، كويس.
1: هقول باسم يسوع المسيح الناصري، خوة دم الصليب،
0: باسم يسوع
1: سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مايكل، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين.
0: باسم رب يسوع، باسم رب يسوع. آمين آمين
1: خلاص،
0: آمين.
1: مفيش حاجة هتحاربك تاني يا مايكل، وأنا مبسوط إن أنا سمعتك وكلامك حلو واختبارك حلو. أيوه، مين معايا؟
2: ألو،
1: أيوه،
2: أي يا بونا،
1: مين معايا؟
2: أنا بنتك من منيا يا بونا،
1: اسمك إيه؟
2: اسمي بسمة يا بونا.
1: نجوى. ها؟
2: أبونا أنا
1: بسمة.
2: على طول نفسي متضايق، نفسي متضايق يا بونا، وأكشف كتير الدكاترة مش لاقيين عندي حاجة. عايزة أخدك تصليني يا ربنا يريح نفسي، ولو في أعمال ولا في أسحار ربنا يفشها عني، أو حاجة من إبليس.
1: في أزهار يعني؟
2: أيوة يا بونا،
1: أنت شاكة إن في أزهار؟
2: ايوه يا ابونا، في اب كان صلالي قال لي في حاجه في البيت.
1: مين اللي عامل لك السحر؟
2: ايوه يا ابونا،
1: أنت اللي عاملة السحر؟
2: ايوه يا ابونا،
1: مين عامل لك السحر؟
2: معرفش يا ابونا، معرفش
1: أمال بتقولي عندي أزهار منين؟
2: يا ابونا. انا نفسي متضايق واروح للدكاتره مش لاقيين عندي مرض البال.
1: مين قال لك ان في سحر؟
2: أب كاهن صلاني في الشقة عندي في بيتي،
1: مين
2: جاي لي فيه أب كاهن بتاع الكنيسة،
1: هو اللي قال لك في سحر
2: جاي لي فيه سحر في الشقة.
1: وصلى لك؟
2: فأنا يا جماعة عايزاك تصلي لي، لو في أي
1: طيب
2: أعمال
1: حاضر،
2: أو أزهار أو حاجة من الشيطان ربنا يحررني يا جماعة.
1: طيب
2: أنا مش
1: حاضر حاضر يا بسمة. لكن قبل ما اصلي يا بسمة،
2: أيوة يا جماعة،
1: انت عايشة مع ربنا؟
2: أيوة بقولك،
1: عايشة مع ربنا ولا في خطايا تمنعك؟
2: في خطايا يا مولا.
1: في خطايا. حلو، صدقوني انتوا ناس غلابة ومبروكين. لكن يا بسمة، في خطية ما اقدرش انام واغمض عينيا وخطيتي في قلبي. ايه رأيك تعملي ايه دلوقتي؟
2: أعمل إيه يا بونا؟ قولي،
1: ها؟
2: قولي يا بونا أعمل إيه؟
1: نتوب.
2: يتوب يا بونا،
1: يعني ايه نتوب؟
2: يتوب يا بونا،
1: يعني ايه نتوب؟
2: يعني نمتنع عن أي خطية يا بونا،
1: يعني ايه نتوب عن اي خطية؟
2: أسلم قلبي لربنا
1: يعني
2: وحياتي في إيده.
1: أبطل الخطية ومرجع لهاش تاني.
2: أمين يا أبونا،
1: أمين.
2: أمين يا أبونا،
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي
2: واغفر خطايا
1: واقبل توبتي
2: واقبل توبتي يا رب.
1: ومن النهارده حياه جديده
2: من النهارده حياه جديده.
1: امين
2: امين يا ابونا.
1: يلا بسم ربنا معاك. ايوه
3: ربع دقيقه.
1: مين
3: الدكتور؟ الو

0: انا عايز اسال على عمل النعمة يا ابونا.
1: مش سامع، مش سامع. نادي
0: ثواني يا ابونا، ثواني
1: بتتكلم منين يا نادي؟
0: يا ابونا، سامع كده يا ابونا؟
1: ايوه انت بتتكلم منين؟
0: سامع كده يا ابونا؟
1: سامع.
0: بتكلم من القاهرة.
1: من القاهرة.
0: بتكلم من القاهرة.
1: اي اتفضل.
0: عايز اشهد على عمل النعمة معانا يا ابونا.
1: اتفضل.
0: كانت معايا المدام معرضة لانها تشيل الرحم، ورحنا للدكتور واثنين وثلاثة وقال لازم الرحم يتشال. وبعد كده كنا حضرنا اجتماع لابونا مكاري، وكان بيقول قول باسم يسوع الناصري، قول دم صليبه لاهوت المحيي، ان المرض يشفى بيشفى. بركة ابونا مكاري وبركة الاجتماع عملنا تحليل في المستشفى بعدها باسبوع، عملنا تحليل بعدها باسبوع.
1: ايوه
0: يا ابونا
1: انا سامع.
0: عملنا تحليل بعدها باسبوع، طلعت التحاليل ما فيهاش حاجه، وبركه الاجتماع بركه ابونا مجاري.
1: بركه
0: وعايزين خدمه
1: المسيح
0: منك يا ابونا.
1: وحده، بركه المسيح
0: الله
1: وحده.
0: يخليك يا ابونا،
1: اشكر
0: تعيش يا ابونا.
1: اشكرك. بركه المسيح وحده، صاحب الفضل وحده والعامل وحده. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. مسيح وحده، صاحب المجد وحده، والسلطان وحده، والعامل وحده. فيش حد معاه من البشر التراب. العظيم داود قال أنا كلب ميت وبرغوت واحد، وراء من أنت مطارد؟ وراء كلب ميت. إبراهيم قال أنا تراب ورماد، أمال أنا أقول إيه؟ أنا ولا حاجة جنب دولة. المسيح وحده له كل المجد. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. وحدك وليس سواك، وليس سواك. نعم، مين معايا؟
2: ظريف مع سامع مع قدسك يا ابونا.
1: مش سامع.
2: ظريف مع قدسك يا ابونا.
1: ظريف منين يا ظريف؟
2: من اسيوط يا ابونا.
1: نفس اسيوط؟
2: لا، مركز مركز ابنوب.
1: ايه؟
2: من ابنوب.
1: ابنوب الحمام. ابنوب. نعم يا ظريف.
2: امي مريضة يا ابونا، والدكاترة قالوا ما فيش فايدة، عندها كانسر.
1: عندها ايه؟
2: تصلي لي.
1: ها؟
2: عندها كانسر.
1: اسمها ايه يا ظريف؟
2: اسمها سعدية عطية.
1: سعدية
2: عطية.
1: هنصلي من اجل امك سعدية. لكن يا ظريف اوعى تنسى المسيح.
2: لا، هي بتصلي وبتتناول يا ابونا.
1: ها؟
2: هتتناول وهتصلي.
1: ايوه انا بكلمك انت، وكلام تنقله لكل انسان.
2: ما نقدرش ننسى المسيح يا ابونا.
1: ايوه، ونحفظ وصاياه.
2: ونحفظ وصاياه.
1: ونشهد له. ونفتخر بيه. نفتخر به. مسيحي هو المخلص.
2: والمخلص صلي لأمك.
1: أمين
2: أمين يا أبونا. أمين.
1: ربنا معك يا حبيبي.
3: مسيحي هو المخلص.
1: نعم.

0: الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مرحبا ابونا.
0: مرحبا.
1: طب ابونا مكاري معي؟
0: ومين معايا؟
1: انا نادر الريحاني من امريكا شيكاغو.
0: انا ايه اسم
1: ابونا؟
0: ريحاني.
1: عندي سؤال عن المعمودية ابونا.
0: نادر الريحاني.
1: نادر الريحاني.
0: الريحاني.
1: نعم.
0: قبل ما تروح امريكا كنت فين؟
1: نعم نعم
0: يعني من العراق ولا سوريا ولا
1: اردني. انا اردني. اردني يا ابونا.
0: اردن. تفضل.
1: بدي اسال عن المعمودية ابونا.
0: اتفضل.
1: في ناس بيتعمدوا هم صغار عند الروم، عند الكاثوليك، ولما يكبروا بيتعمدوا عند الانجيليين، فشو رايك بهذا الموضوع؟ وشو رايك في معمودية الموتى؟
0: شكرا شكرا يا حبيبي. فيه البعض بيقول لك من آمن واعتمد خلص، واللي هيؤمن ده لابد يكون بالغ ومدرك، عشان كده ما بيعمدوش الأطفال. لكن هقول لك شوية حاجات. أولا، المعمودية دي ولادة، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. لما نيقوديموس سأل المسيح، قال له أنت معلم إسرائيل ولا تعرف؟ فبيقول له يعني الإنسان يدخل بطن أمه ويتولد من جديد؟ لا، قال له الروح يهب حيث يشاء. هي مكتوبة الريح في الترجمة العربية، ولا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الله. دي ولادة ولادة، والولادة طبعا للأطفال. المهم، لكن هقول بالنسبة لمعمودية الأطفال، بيتعمدوا على إيمان حامليهم، بنسميهم الأشابين، على إيمان حامليهم. يعني إيه؟ شوف رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض، جابوا له واحد مفلوج وشايلينه أربعة ونزلوه. كان طبعا الدنيا ازدحام شديد، فنزلوه من السقف ونزل قدام المسيح له كل المجد. فيقول الكتاب ايه؟ لما رأى إيمانهم، الأربعة جايبين وعندهم إيمان إن ممكن يشفيه، والراجل والست بيجيبوا الولد وعندهم إيمان إن ممكن يتولد من فوق، لما رأى إيمانهم قال للشاب مغفورة لك خطاياك. فطبعا اليهود اللي حواليه قالوا مين ده اللي يغفر خطايا إلا الله وحده؟ قال لهم لكي تؤمنوا أيها الشاب لك أقول قم. فإحنا على إيمان حاملي بنعمد الأطفال. وبعدين هسأل سؤال، لما يقول الكتاب ان كرنيليوس امن واعتمد هو وكل اصحابه وكل اللي هناك وكله، هل يا ترى ما كانش في اطفال؟ دي حاجه. سجان فيليبي امن واعتمد هو وكل اهل بيته. ما يجي يقول كل اهل بيته، هل كل البيوت دي كان فيها أطفال ولا ما كان احتمال يعني فيها أطفال ولا ما فيهاش؟ فيها. هقول لك حاجة آبائية، لما يجي الكتاب يتكلم عن المعمودية في أي موقف لازم

0: لازم تلاقي معاها فعل يمنع. يجي يتكلم عن المعمودية، يعني مثلا يجي فيلبس يعمد الخصية الحبشي، فبعد ما وصل له الإيمان وعده على بركة مية، ففي الخصية الحبشي بيقول له: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ماذا يمنع؟ بطرس لما عاتبوه قالوا له: ازاي تروح للامم وتعمل؟ قال لهم: اقادر انا ان امنع الماء؟ فمنين ما يتذكر كلمه المعموديه؟ يتذكر فعل يمنع. لما جه يتكلم عن الاطفال: ان دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم. وبعدين ما تيجي من ناحيه الاثار، ناحيه الاثار، دور على الكنائس القديمه وزي المعلقة وزي غير الكنائس القديمة، تلاقي في الكنائس القديمة معموديتين: معمودية صغيرة للصغار ومعمودية كبيرة للكبار. فيبقى في معمودية للصغيرين، لأن المعمودية ولادة. عشان كده المعمودية لا تؤجل، لا تؤجل، وعند الضرورة يمارسها علماني، لأنها لازمة للخلاص، لازمة للخلاص أو ضرورية للخلاص. دي حاجة. بتقول الحاجة التانية اللي هي إيه؟ سألت عن المعمودية وسأل عن إيه تاني؟
1: لازمة للخلاص.
0: سألت عن ايه تاني يا نادر؟ نادر معايا؟
2: عن معمودية الأموات أبونا.
0: أيوة، الأموات. أقول لك حاجة مهمة، وكويس إنك بتسأل الأسئلة دي. يعني شوف، لما بدأت المسيحية وابتدت الناس تؤمن وتعتمد، تؤمن وإيه؟ وتعتمد، ويتولدوا من فوق. فالكلام اللي مكتوب: المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. المولود من الله إيه؟ لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. يبقى الاعتقاد اللي هو صار بين المؤمنين ان بعد ما اتعمد بقى ابن ربنا ومولود من فوق وما يعملش خطية اطلاقا. فمن كتر المهابة والكلام ده ابتدوا يميل الفكر: يحسن اغلط. لغاية ما فكرهم راح: لو تغلط بعد المعمودية هتموت، هتموت، هتموت. فخافوا، ابتدوا يخافوا. قال لك: لا يا عم، أنا مش هتعمد دلوقتي. أمال إيه؟ أنا هأجل المعمودية، أأجل المعمودية. فابتدوا يأجلوا المعمودية خوف من إن يخطي ويموت. فكر خاطئ طبعا. فيجي الواحد بيأجل المعمودية، يأجل، فيجي يموت من غير ما يتعمد. يوه، طب يعملوا ايه؟ ام يجي واحد تاني يقول لك: انا اتعمد عن فلان اللي مات، اتعمد عن ايه؟ عن فلان اللي مات. لا، ما ينفعش. فرجع معلمنا يوحنا وكتب لهم، قال لهم: ايها الاولاد لا تخطئوا. ده صحيح، لكن وان اخطا احد فلنا ايه؟ لنا شفيع، ما تخافوش. مش لو غلطت هتموت. ادي معمودية الاموات. انا بشكرك يا نادر، ربنا معاك يا حبيبي.
3: الو.
0: ايوه،
3: مساء الخير يا ابونا.
0: مين معايا؟
3: بنتك من الصعيد يا ابونا.
0: بنتك ايه؟
3: بنتك من الصعيد يا ابونا.
0: منين؟ من الصعيد.
3: من

0: محافظة كفر الجنة هنا.
1: ايه؟
0: محافظة فين يا ابونا؟
1: محافظة جنة. ايوه،
0: احنا محتاجين لك يا ابونا، محتاجين لك يا ابونا، محتاجين لصلواتك ودعواتك يا ابونا.
1: محتاجة
0: عندي مشكلة
1: للمسيح.
0: كبيرة وعندي ضيقة في حياتي، عاوز اعرف الضيقة دي انا من الشيطان ولا من عند الله.
1: ايه؟
0: بقول لك ضيقة في حياتي جاتني انا ليها اكثر من سنتين، يعني
1: ايه
0: عاوز اعرف الضيقة دي من الشيطان ولا من عند الله.
1: ايه سبب الضيقة يعني؟
0: بسبب الضيقة يا ابونا، احنا كنا ماشيين الحمد لله نشكر ربنا، يعني جوزي الكويت يا ابونا، وانا حكيت لك عنه قبل كده انه اتحبس ظلم، فالضيقة دي دمرتني يعني، خدت كل اللي ورايا والقدامي، فانا اشكر ربنا يعني ان انا الضيقة دي خلتني عرفت عنه وعرفت يا ابونا وعرفت محبته وعرفت حنانه علينا وعشت
1: اسمعيني.
0: معاه. تفضل يا ابونا. الو
1: دلوقتي أنا
0: الو
1: سمعت عندك دقيقة،
0: ايوه يا ابونا،
1: كلمي كلمة كلمة، قولي لي باختصار.
0: صدقت ما سلكتك يا ابونا. حاضر يا ابونا،
1: إيه؟
0: بقول لك صدقت ما تواصلت معاك يا ابونا، انا نفسي اكلمك يعني احنا تعبانين.
1: كلمي كلمة كلمة وباختصار.
0: حاضر يا ابونا، يعني الضيقه في حياتي يا ابونا بقول لك دمرتني، خدت كل اللي ورايا واللي قدامي، انا اشكر ربنا يعني على محبته، والضيقه اللي جاتني دي برضو قربتني منه وخلتني عرفته وعرفنا محبته وعشنا معاه، عشنا معاه يا ابونا فعلا سنتين دول يعني احلى ايام.
1: ايه الضيقة دي؟
0: بقول لك حبس الجوز يا ابونا اللي دمرتنا، اللي خدت كل ورايا فوق قدامي، وبعدين المشتكي طالب
1: ايه حادثة جوزك؟ اتحبس ليه جوزك؟
0: حبس في الكويت يا ابونا، بقول لك واحد كويتي اتبلى عليه، وانا قمت محامي، محامي دمرني، خد كل الورايا والقدام يا ابونا المحامي، وبعدين دولك المشتكي طالب 2 مليون يا ابونا، اجيب له من فين يا ابونا 2 مليون انا؟ فانا طالبه الصلاه يا ابونا من اجلك يا ابونا، صلي لي يا
1: طيب،
0: ابونا
1: حاضر
0: واذكره.
1: حاضر حاضر. انت واضح انك تعرف ربنا، انك بتتكلمي كويس. صلي انت واحنا هنصلي، وربنا يطلق جوزك ويديكوا نعمة وبركة. ربنا معك يا بنتي. ايوه، مين معايا؟ الو، الو، الو.

0: الو،
1: ايوه
0: يا بك ابويا، بس انا ابنك يا ابني تاني دلوقتي مبسوط ابويا،
1: لا الصوت مش حلو.
0: بس قاعد هنا في القاهرة وعايم ومتجوز ليه سنتين.
1: مش حلو الصوت، مش سامع حاجة. ألو،
2: ألو، مرحبا.
1: أيوة مين؟
2: أنا يا أبونا معك شادية، أنا بحكي معك من أمريكا يا أبونا.
1: شادية، هادية،
2: شادية، أيوة
1: هادية من أمريكا.
2: شادية،
1: ها؟
2: شادية،
1: شين، شين، شاد،
2: شادية، أيوة أيوة أيوة
1: منين؟
2: يا أبونا، شادية
1: من
2: من
1: أمريكا.
2: أمريكا،
1: أوكي،
2: أيوة يا أيوة يا أبونا. انت كنت هلا بتقول يا ابونا انه الابن ضربنا ترك 99 واخد واحد، ونفس الشيء وحدي لحقت الخروف انه تكون معه. انا عندي 3 اولاد، عندي ابن يا ابونا من 2008 وهو كتير تعبان، لا دراسيا ولا شيء، كل ما بيدخل مدرسه بيطلع ما بيحب، بيشتغل ما بيحب بيطلع. وانا يعني بنت الرب وحتى اولادي معلمتهم انه يقروا الانجيل والانجيل حده، بس يا ابونا بتحسه هو ضايع مش عارف شو بده يعمل. كل ما بتحكي معك عنده افكار كثير، بيقول لك بدي اعمل واعمل بس ما بيعمل شيء، ودائما يا ابونا نايم ويا دوب بتحسه ما بحبش يطلع، بضله نايم اكتريته نايم، اوقات بيطلع اوقات ما بي. اوقات بيشتغل اوقات ما بيشتغل، اوقات بيدرس اوقات ما بيدرس، لا كمل دراسته ولا يعني كلمه ولا شغل بيثبت فيه. فمش عارفة شو بدي، أو تعرض لكثير حوادث سيارات.

0: والحمد لله هو بيقوم بسلامة، دخيل اسمه يسوع المسيح بيقوم بسلامة، بس السيارة بتروح سدى. بس أنا يا رب يا أبونا أنا بصلي والحمد لله، يعني بحاول قدر إمكاني أكون بنت ليسوع، وبروح على الكنيسة وبتناول والحمد لله بعمل خير يعني، بس مش عارفة شو بدي أعمل معي يا أبونا. تعبت من 2008 لهلا، ما خليت صلاة، ما خليت كنيسة، زرت كل الكنايس عنيته، صلي له، مش عارفة شو بدي أعمل يا أبونا، قول لي شو أعمل.
1: اسمه ايه؟
0: اسمه نبيل، نبيل فريد الأعرج،
1: نبيل.
0: نبيل فريد.
1: طيب احنا هنصلي من اجل نبيل ومن اجلك، لكن انتي عليكي دور كبير. عارفة أم أغسطينوس ما تصلي سنين والرب استجاب لطموحها؟
0: صح، عرفت، صح،
1: ربنا
0: زي الاسم.
1: طالب منك، واضح انك انسانة بتاعت ربنا وعايشة مع المسيح، زيدي في النعمة وادخلي للعمق وابكي قدام ربنا، ابكي والرب دموعك غالية جدا عنده، ومن أجل دموعك ربنا هيستجيب ويفك قيود ابنك، وإحنا هنصلي من أجله. ربنا معاك ويبارك حياتك. أيوة.
2: ألو.
1: مين؟
2: ألو.
1: أيوة مين؟
2: أبونا بكاري.
1: أيوة.
2: يا أبونا.
1: مين معايا؟
2: أنا أمي.
1: أنا إيه؟
2: أظنت عشان جوزي تعبان.
1: اسمك إيه؟
2: أمينة يا أبونا، أمينة. أمينة يا أبونا.
1: أم مينة.
2: ألو.
1: أيوة.
2: أيوة أبونا بكاري.
1: نعم.
2: ألو.
1: صدقيني سامعك.
2: ألو.
1: أيوة.
2: أنا أبونا.
1: أيوة سمعت، تفضلي تفضلي.
2: معي جوزي تعبان يا أبونا.
1: جوزك تعبان ماله؟
2: عنده بحوض المية تعبه.
1: عنده إيه؟
2: عنده ورم، عنده ورم بحوض المية يا أبونا.
1: طب حاضر نصلي له. حاضر. لكن أنتوا بتروحوا الكنيسة؟
2: شلتيش يا ابوني، علبت عليه ابونا 14 يا ابوني، ارضك تصلي لي يا ابوني.
1: ايوه سمعت سمعت، انتوا بتصلوا وتروحوا الكنيسه؟
2: صلحيه يا ابوني، صلحيه اميني ابو ميني.
1: طيب حاضر حاضر، تفضل تفضلي. حاضر تفضلي. ايوه مين معايا؟
3: الو مرحبا.
1: مرحبا
3: مرحبا مرحبا. الو مرحبا يا بولس.
1: مين معايا؟
3: معك معك ملجيتا من اريتريا.
1: معك ايه؟
3: معك ملجيتا من اريتريا.
1: ملجيتا؟
3: ايوه من اريتريا.
1: اسبل ملجيتا دي ايه؟
3: هاي يعني نشكر الرب يعني بلغتنا بالإريتري.
1: مولجيتا.
3: و...
1: MOLGETA.
3: ايوه.
1: الله. مولجيتي. نشكر الرب.
3: نشكر الرب. يا ابونا انا كنت مريض سكري لمدة 8-9 سنين.
1: كنت ايه؟
3: والحمد لله من
1: كنت ايه؟
3: مريض سكري.
1: ايه؟
3: كنت مريض سكري. سكري
1: سكري.
3: سكر.
1: ايوه.
3: مدة 8-9 سنين والحمد لله من تقريبا 6 شهور سليت، وكنت حاطة مي قدام التلفزيون والحمد لله.
1: الله.
3: 6 شهور عدت والحمد لله انا خلاص ما عندي سكر.
1: وراح السكر.
3: وفحصت الحمد لله ما عندي.

0: راح السكر الحمد لله
1: بعد 9 سنين. نعطي مجدا للملك
0: المسيح. حبيت أشكرك وأشكر المسيح.
1: طب بركة بركة بركة يا حبيبي. أشكر ربنا. أنا عايزك أنت يا صاحبي.

Çikorak. Karamav mecdelik. Vadi kad istakbet hayyik.

0: العظيم وحده يسوع المسيح صانع الآيات والمعجزات كرامة ومجد لي. يلا مين معايا؟
1: السلام يا ابونا مكر،
0: مين معايا؟
1: معاك ابنك من سوهاج،
0: اسمك ايه؟
1: اسمه رائد.
0: رائد. رائد،
1: يا ابونا قبل العيادة.
0: رائد مسيحي،
1: يا ابونا
0: رائد ولا لواء؟
1: اللي تشوفه يا ابونا.
0: نعم يا رائد، عايزين
1: صليني هون. أنا والدي توفى من شهر بالظبط، والبيت كله دخل في حالة نفسية سيئة لدرجة
0: ربنا
1: إن
0: يعزيك
1: والدتي
0: يا حبيبي،
1: دلوقتي
0: ربنا
1: نفسيتي
0: يعزيك.
1: تعبانة وحاسة بخنجة، وأنا رحت جبت أب كاهن في البيت ونولها من 5 6 أيام، وبقيت الاجتماع بتاعك بنيجي نصلي وناخد بركة المية بتاعت الاجتماع وبصلي وبرش البيت، بس حاليا هي نفسيتها سيئة جدا وحاسس إن هي عايزة تبكي بس مش عارفة، وهي دخلت في صدمة، لأن هي بعد والدي أول ما سمعت اللي حصل ده والدي يعني ما بكتش، فبتبقى فيه زي هلاوس كلام مش مفهوم. مع العلم إن هي حتى بعد الوفاة على طول ب4 5 أيام كانت طبيعية جدا، الكلام ده يمكن ليه أسبوع، فأنا مش عارف هل هو ده حاجة نفسية ولا دي حاجة مثلا شيطان، فمش عارف أبونا اللي بيحصل ده إيه، لدرجة إن أنا يعني نفسيا بقيت أنا نفسي تعبان، لأن أنا أمي دي يعني غالية عليا جدا وما استحملش فيها أي حاجة، فصلي أبونا للبيت كله لأن إحنا كنا في حالة نفسية سيئة.
0: حاضر. أولا ربنا يعزيكم ونياح ورحمة لأبوك. أما بالنسبة للوالدة، هي معاك وسمعاني؟
1: الله يسامحك يا ابونا، حاليا هي واختي.
0: سمعاني، اسمعيني يا ست، جوزك ما ماتش، جوزك روح، بس سبقنا في المشوار، لأن كلنا هنروح بيتنا الأبدي. بس المهم لما نروح نروح عنده، نروح عنده ضروري. جوزك كان إنسان تقي ويعرف ربنا، وراح الموضع، موضع الراحة، موضع الراحة. يعني زمان دلوقتي ممكن يبص لنا يستعجل إن احنا نروح هناك، يستعجلنا. فانت اطلبي من ربنا يعزيكي ويريح قلبك، بس لو في خطايا نسيبها، ويبقى لنا صلة وعلاقة بالمسيح له كل المجد، وربنا يبارك حياتكم ويكون معاكم. ألف سلامة ليكي. أما لو كان في محاربات من عدو الخير بالنسبة لك انت، أقول باسم يسوع المسيح أنتهر كل روح مضادة، تبطل المحاربات. أمين.
1: آمين يا أبونا، صلي
0: ربنا معاكم يا حبيبي. أيوة، مين معايا؟
2: أي أبونا، إزاي؟
0: مين معايا؟
2: أم توماس من القاهرة.
0: أم إيه؟
2: أم توماس من القاهرة.
0: أم توماس.
2: يا أبونا،
0: نعم يا أم توماس.
2: انا يا ابونا علاقتي حلوه بربنا حاليا، بس الشيطان يا ابونا بيخوفني كتير، انا وصحيه وانا ونايمه وفي احلام وحشه كتير قوي، وانا لما بطول في الصلاه بحس بنعمه في الصلاه وبحس بحاجات حلوه خالص، بس الشيطان بيحاربني من ناحيه الخوف ومحاربني برضو في الاحلام. كنت عايزه اختك تصلي لنا برضو من اجل حماتي، ست كبيره الدكتوره قال لها تشيل الرحم، واحنا كلنا صايمين وبنصلي وواثقين ان ربنا هيتمجد، كنا عايزين اوضتك بس تصلي لنا، واحنا واثقين في ربنا ان هو هيعمل، وهتصل باوضتك وهشهد بعمل النعمه دي.
0: امين امين يا بنتي، امين. نصلي ربنا يكون معاكم كلكم ويحفظكم من كل شر. واحنا علينا نرمي احملنا عليه ونتكل عليه، ولازم نؤمن ونثق ونصدق ان الشيطان مهما يحارب احنا لينا المسيح اللي وعدنا وقال اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، واللي هو قال رايت الشيطان نازلا مثل البرق من السماء. فادانا سلطه على الشيطان. الشيطان ممكن يحارب بالفكر، يحارب بالاحلام. انا املى فكري بالمسيح له كل المجد، وانشغل بي واعيش معاه سواء بالفكر او بالفعل او باي كيفيه. ان عشنا فللرب نعيش. واقفل الباب على الشيطان لا يفكر فيا ولا يحاربني، وربنا يديك نصره. امين. نعم. الو الو
3: ايوه
0: مين معايا؟
3: انا معك يا ابونا بنت الرب. يا ابونا
0: منين؟
3: من ابو المطعميه.
0: ايوه تفضلي.
3: معايا يا ابونا انا تعبانه، عندي مرض الكلى، عندي كسور في الكلى، غسلت 3 مرات وتعبانه، بناخد ماشيه بالعلاج. هل معقول يا ابونا نكسب الملكوت؟ ازاي نربح الملكوت؟
0: ازاي نربح الملكوت؟ احنا ممكن نعيش الملكوت من هنا. بيقول ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم. والانسان وخصوصا الانسان البسيط في الايمان والحلو كده، لا ممكن يطمع فيه، يطمع في ربنا وياخد منه حاجات لا يعبر عنها، لان المسيح له كل المجد، قال كل شيء لكم. وممكن الانسان يقدر يعيش السماء هنا على الارض، السماء لو حفظ الوصية، لو اترمى على المسيح وسلموا حياته واداله القيادة، مسكوا الدف

0: هتلاقي المسيح يملأ بالفرح والتعزيات وهو يغني ويقول على السما رايح. هنيالي لا بحزن ولا على بالي. ربنا يكون معاكم يا بنتي. امين. كفايه في تليفون؟ ناخد تليفون. حاضر تفضل. مين معايا؟ ايوه. ها
1: الو.
0: ايوه مين؟
1: الو
0: مين؟
1: اوليفر يا ابونا.
0: نعم
1: ابونا مكاري.
0: ايوه اوليفر.
1: انا مع قدسك يا ابونا من القاهره. اوليفر من القاهره.
0: احنا زمان كان معانا، كان عندنا اسمها ايه دي يا روايه، اوليفر تويست.
1: اوليفر تويست.
0: ها؟ في ثانوي
1: بالظبط.
0: مش كده؟
1: بالظبط يا ابونا.
0: اوليفر تويست.
1: مظبوط.
0: انا بتكلم من 73 سنه.
1: انا
0: اوليفر
1: ربنا
0: تويست.
1: الصحة.
0: تفضل يا اوليفر امرني.
1: قدسك، انا عندي مشاكل في بيتي.
0: مشاكل فريقك؟
1: في بيتي.
0: في بيتي.
1: انا متجوز على طائفه غير الطائفه الارثوذكسيه.
0: ايوه.
1: محروم من التناول من 12 سنه بسبب حرماني من التناول. تاكيدا الشيطان موجود في بيتي. انا قريب من ربنا؟ لا، انا مش قريب من ربنا. بحاول اصلي، مش بعترف، مش بروح الكنيسة. عندي 3 بنات توديهم الكنيسة، بيصلوا بيعترفوا بيتناولوا. أنا في أعمال شربتها، وأنا متأكد إن أنا شربتها. سمعت المكالمات. مين اللي بيعمل لي الأعمال مش هقدر أقول على الهوا، لكن أنا متأكد إن أنا شربت أعمال كتير قوي. طالب من قدسك صلاة ان الاعمال دي تخرج وان انا اقرب من ربنا تاني، وعايز اتناول.
0: طيب شوف، انت دلوقتي تقدم توبة
1: تمام
0: عن الماضي كله، واوليفر يتغير دلوقتي. امين
1: امين امين.
0: بالنسبة للمحاربات والحاجات دي هنصلي وربنا ينتهر عدو الخير، وتروح تدور يعني تشوف حد من الآباء المباركين ممكن يمسك إيدك ويمشيك في الطريق اللي هو تقدر تعيش الحياة الكريمة. أنا بشكرك يا أوليفر، ومبسوط إن أنا أسمعك وكلامك حلو، وربنا يبارك حياتك. وباسم يسوع المسيح انتهر العدو اللي بيحارب أوليفر. امين. شكرا. ودلوقتي تعالوا في لحظات سريعه ننحني قدام الملك اللي حاضر في وسطينا، اللي عزانا وفرحنا، عزانا وفرحنا. قول له أشكرك لأنك سمعت طلبتي. قول له أشكرك لأنك استجبت طلبتي. أشكرك لأنك أمرت بالشفاء. أشكرك لأنك أمرت بالغفران والخلاص. أشكرك لأنك اديتني حياة توبة من النهاردة. كلموه وارفعوا لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله كرامة ومجد ليك. أنا بشكرك يا صانع الآيات والمعجزات، يا صانع الخيرات والبركات. كرامة ومجد ليك. بشكرك من كل قلبي. عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين. ولادك وبناتك بين إيديك، كل اللي طلبوك في ضعفنا واللي ما لحقوش يطلبوك عينك عليهم بالبركة. بارك وطهر وحالل شفاعات قديسيكم من العذراء مريم والآن

الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، غافر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما بالنسبة للمقيدين بالأرواح الشريرة أو حتى للمرضى، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحي. في الحقيقة تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن أنواع الوحدانية، وقلنا أن هي وحدانية الله هي وحدانية جامعة وأيضا مانعة، وفي نفس الوقت الوحدانية هي وحدانية بسيطة ليست مركبة، لأن الشيء المركب بالتأكيد ليس أزلي بل هو مركب من أشياء قد تسبقه في الوجود. هنتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجامعة في العهد القديم. وكما يقولون في العهد القديم، هو العهد القديم هو ظل للعهد الجديد، عشان كده بنلاقي إشارات كثيرة في العهد القديم عن تدرج الإعلان الكامل إلى أن يصل إلى العهد الجديد عن ألوهية السيد المسيح. فهل تكلم الله في العهد القديم عن الثالوث ووحدانية الله الجامعة المناعة بطريقة واضحة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم التي هي بعنوان وحدانية الله في العهد القديم. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله قادم الإنجيل الدكتور فريز صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في إعلانات بتحصل في كل وقت في العهد القديم وفي العهد الجديد، لكن خلينا نسأل ونتساءل من أين جاء الإعلان عن وحدانية الله الجامعة في العهد القديم؟
1: قلت في لقاء سابق أن بعض علماء الأديان يقولوا أن كل الديانات مرت بمراحل ثلاث: مرحلة السحر والخرافة والأساطير، ثم مرحلة تعدد الآلهة، ثم تصل في النهاية إلى الوحدانية. وهذا لا ينطبق على المسيحية أو اليهودية، لأنه هي ديانات سماوية بدأت بإعلان إلهي، لذلك لم تمر بهذه المراحل. ولكن الإعلان الأول والإعلان المؤكد في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية أيضا هو أن الله واحد. ووحدانية الله ليست وحدانية مجردة تنفي عن الله الصفات، وليست وحدانية مطلقة تنسب إلى الله العجز أو التغيير، ولكنها وحدانية جامعة مانعة. ونحن لم نخترع هذه الوحدانية، ولكن هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس. والإعلان لم يبدأ في العهد الجديد، ولكن منذ بدء إعلان الله في العهد القديم، وكان كما ذكرت حضرتك التدرج في الإعلان، فكان هناك تدرج، كانت هناك حقائق، ثم بعد ذلك أكملت أو زاد توضيحا لهذه الحقائق. ولأن العهد القديم هو الظل كما ذكرت للعهد الجديد، فهناك نرى إرهاصات أو تلميحات حقيقة الوحدانية الجامعة، والتي سوف تعلن بعد ذلك بالتفصيل في العهد الجديد. سأذكر بعض النصوص الكتابية التي من خلالها أعلن عن الوحدانية الجامعة. اسم الله الجامع في اللغة العبرية، تسمى الله بعديد من الأسماء في العهد القديم، مثل يهوى وإلهيم وأدوناي وغيرها من الأسماء الوصفية. علماء اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس يقولون أن كلمة إلهيم تفيد الجمع، فالكلمة الوائيم، فالياء والميم تفيد الجمع في اللغة العبرية. ونجد هذا الإعلان في عدة نصوص كتابية، تبدأ من الأصحاح الأول من سفر التكوين، هو الكتاب الأول من التوراة. في عدد الأول يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكان روح الله يرف على وجه الغمر. كلمة الله اللي ذكرت مرتين في هذا العدد هي كلمة إلهيم. نجد هذا يتكرر أيضا في سفر التكوين الأصحاح الأول وعدد 26 و27. قال الله: نخلق، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته كشبهه، يعني في البداية

0: تكلم بصيغة الجمع، شبهنا، صورتنا، نا الضمير المتصل يفيد الجمع. هذا يتكرر في سفر التكوين أيضا عندما سقط الإنسان، قال الله هوذا الإنسان صار كواحد
1: واحدا منا.
0: منا. في سفر التكوين أصحاح 11 بناء برج بابل، يقول هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم. فهنا الله بيقول هلم مع من كان يتحدث الله في ذلك الوقت، لم تكن هناك خليقة، لا ملائكة ولا إنسان. فالحديث هنا هو حديث يدور بين الأقانيم الإلهية أو الوحدانية الجامعة فالله. في سفر أشعياء أصحاح 6، من أرسل ومن يذهب من
1: من
0: أجلنا.
1: أجلنا.
0: سفر أشعياء أصحاح 48 وعدد 16 بنرى إعلان واضح، يقول منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب قد أرسلني وروحه. هناك آيات أخرى نرى فيها الوحدانية الجامعة لكن ليس كثالوث. مثلا في سفر المزامير مزمور 110 العدد الأول، قال الرب لربي اجلس عن يميني. مثلا في سفر أشعياء 61، روح السيد الرب قد أرسلني. لكن الآيات الأولى اللي بنرى فيها الاسم الجامع لله، والجمع يفيد الاسم يفيد الجمع.
1: يعني إذا مثلا خلينا ناخد مثال، مثلا في البدء خلق الله السماوات والأرض، خلق ده نوع فيه وحدانية، لكن الله اللي هي إلهيم فيها تعظيم. وهنا يمكن بنتساءل سؤال مهم قوي قوي، إنه يعني كلمة الله أو الألوهيم دي ممكن تكون تعظيم، لأن احنا بنتكلم على الله والعظمة لله ودي حاجة فيها تعظيم لله. فإذا زي اللغة العربية، احنا عارفين اللغة العربية فيها مثلا يقول لك نحن ملك مصر، هو شخص واحد لكن بيتكلم بصيغة الجمع فيها تعظيم لأنه هو حد مالك مش أي حد. فهل نفس التطبيق دوت اللي في اللغة العربية اللي هو التعظيم دوت، هل بينطبق على أيضا ألوهيم اللي هو الله؟
0: في اللغة العبرية اللي كتب بها الكتاب المقدس، الجمع لا يفيد التعظيم. لماذا؟ أولاً، الله عظيم في ذاته
1: صحيح،
0: ولا يحتاج أن يعظمه إنسان. يعني إذا الملك يقول نحن عشان يعظم نفسه، فالله عظيم في ذاته وليس محتاج أن يعظمه إنسان. اثنين، كلمة الله ذكرت في العهد القديم يهوه وإلهيم، الأولى في المفرد والثانية في الجمع. فهل عندما يقول الله عن نفسه أنه يهوه يقلل من شأن نفسه، وعندما يقول أنه ألوهيم يعظم من نفسه؟ بالطبع لا. ثم علماء اللغة العبرية يقولون أنه ليس هناك جمع للتعظيم في اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس. نمرة 4، لا يصح أن نقارن بين مفردات ومصطلحات واستعمالات لغة بمفردات واستعمال لغة أخرى. فإذا كان الجمع في اللغة العربية يجوز، حتى أن النص القرآني يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الجمع يفيد التعظيم في اللغة العبرية، فلا يفيد التعظيم في اللغة العربية تعظيم، والعبرية ليس هناك تعظيم، والمقارنة تكون بين المفردات في اللغة الواحدة وليس بين لغتين مختلفتين في أسلوبهما وفي تعبيرهما.
1: إذن اللغة العبرية ما فيهاش أصلاً تعظيم، عشان خاطر نكون بنقول كده هوت أنه الله كان يقصد أنه هو يعظم نفسه، حيش لله، والله ليه كل العظمة مش محتاج أن حد يعظمه. لكن خلينا نقول أنه هل اليهود أيضاً بيؤمنوا أيضاً بأن الله أنه هو يعني في الوحدانية هي جماعة اللي هو الله واحد في ثالوث، ولا اليهود ولا إحنا بس اللي بنقول الكلام دوت المسيحيين؟
0: شكرا على هذا السؤال، حيث أن بعض يثير مشكلة في هذه القضية. نحن كمسيحيين نفهم ما جاء في العهد القديم في ضوء إتمامه في العهد الجديد. يعني مثلا عندنا أكثر من 332 نبوة عن المسيح جاءت في العهد القديم، نحن قد فهمناها في ضوء إتمامها في العهد الجديد. وهذا ليس اختراعا مسيحيا، يعني واحد من الكتاب قال أن المسيحيين قد صنعوا من النبوات قميصا وألبسوه للمسيح. هذا الكلام غير صحيح. فتفسير العهد القديم في ضوء العهد الجديد، هذا مدرسة أو نهج تفسيري بدأه المسيح نفسه. مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 5، يقولون فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم في

0: فيها حياة
1: طيب
0: أبدية، وهي
1: تشهد
0: التي تشهد لي.
1: دي صحيح.
0: في عدد 46 من نفس الإصحاح بيقولهم: لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني.
1: صحيح
0: في إنجيل لوقا بعد أن ظهر المسيح لتلميذي عمواسول وابتدأ من موسى والأنبياء والكتب يفسر
1: فسر
0: لهم كل الأمور المختصة به، فالمسيح هو من فسر العهد الجديد في ضوء العهد القديم. ثم
1: صحيح
0: التلاميذ وكتبة الأسفار صاروا على نفس النهج. فلما نقرأ ما كتب في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني، عندما كان الرسول بطرس في عظته الأولى استخدم بعض النبوات التي جاءت في العهد القديم، مثل ما جاء في سفر التثنية أصحاح 18 وعدد 18: يقيم لك الرب إلهك نبيا من إخوتك من وسطك مثلي له تسمعون. واقتبس أيضا ما جاء في مزمور 16 وعدد 10: لا تدع تقيك يرى، لا تدع نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك
1: يرى
0: يرى
1: فسادا.
0: فسادا. استخدمها الرسول بطرس وطبقها على المسيح. فنحن عندما نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد، فهذه مدرسة أو نهج بدأه المسيح، ونحن لم نخترع هذا. لكن اليهود يفسرون العهد القديم في ضوء المعرفة التي لديهم، ونحن نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد. فاليهود لا يؤمنون بالثالوث، لكن نحن قد فسرناها في ضوء إعلان
1: العهد الجديد.
0: وإتمام العهد الجديد. يعني ما حدش يقول لي إن هذا تفسير مسيحي غير صحيح أو فبركة مسيحية، لكن هنا التدرج في الإعلان والفهم للنص الكتابي. هم يفهمونه في ضوء ما لديهم من معرفة، وبالتالي فهم لا يؤمنون بالثالوث ولا يؤمنون بألوهية المسيح، لأنهم لو آمنوا بالوحدانية الجامعة والثالوث وألوهية المسيح لصاروا مسيحيين وليس يهود. فهم يفسرونه في ضوء المعرفة المحدودة التي لديهم، ونحن نفسره في ضوء الإعلان الكامل الذي في العهد الجديد طبقا لما بدأه وأعلنه المسيح نفسه.
1: لكن أنا وقت يمكن في سؤال يبقى يعني بيبرز إن هو في المنطقة دي، إنه ليه الله ما أعلنش عن وحدانيته الجامعة منذ البدء عشان ما حدش يتهم المسيحيين إن هم أدخلوا الثالوث على المسيحية؟
0: هذا نوع من التدرج في الإعلان. فالبداية أعلن عن أن الله واحد، ووقت الإعلان عن تجسد المسيح ومجيء الروح القدس لم يكن قد أتى بعد. يعني الإعلان عن الله عرف في العهد القديم، لكن في خطة الله الأزلية كما يكتب الرسول بولس في رسالة غلاطية أصحاح 4 وعدد 4 و5: لما جاء ملء الزمان الوقت المناسب في الخطة الإلهية أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. حتى الإعلان عن الروح القدس يقول يوحنا إنجيل يوحنا صح 7 إنه الروح القدس لم يكن أعلن بكل وضوح لأن المسيح لم يكن قد موجد بعد. يعني في نقطة أضافة أخيرة، اليهود خرجوا من مصر وكان هناك تعدد أديان، وذهبوا إلى أرض كنعان وكانوا محاطين بديانات أخرى وثنية. فلو أعلن عن الثالوث من البداية لاختلط الثالوث
1: بتعدد
0: الآلهة، لذلك
1: طبعا
0: كان لابد أن يكون الدرس الأول الوحدانية.
1: صحيح صحيح فعلا. هنستكمل حديثنا الرائع والشيق بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله دكتور فريد صمويل. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا في الجزء الأول من الحلقة اتكلمنا أنه لغة التعظيم هي لغة اللغة العربية، لكنها ليست موجودة في اللغة العبرية، وبمعنى أنه مكتوب أنه كلمة ألوهيم عن الله هي فعلا جمع، لكن الله هو مفرد وعنده وحدانية، لكن هي وحدانية جامعة. لكن خلينا نتكلم أكتر على موضوع أنه لماذا لم يعلن

الله عن وحدانيته فعلا الجامعة في العهد القديم بصورة واضحة، بحيث يعني أنه يعني أحيانا كتير ناس بتقول أن احنا اخترعنا فكرة الثالوث، أو احنا المسيحيين هم من أبدعوا وبدأوا فكرة الثالوث. خلينا نتكلم، حضرتك فعلا في الجزء الأول كلمت حضرتك أنه الثالوث ده كان واضح فعلا

0: ده ان هو ثالوث لاسباب. خلينا نتكلم اكتر عن هذا الموضوع لان ده موضوع مهم.
1: بدأت قصة الشعب اليهودي في مصر بمجيء يوسف، ثم عندما أرسل وأتى بعائلته واستقر اليهود في منطقة جاسان اللي هي منطقة الشرقية حسب رأي معظم علماء الآثار.
0: صحيح.
1: في هذا المكان كان هناك نوع من تعدد الآلهة، يعني في مصر تقريبا هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية القديمة، من أشهرها إيزيس وأوزوريس وحورس. يعني لما ندرس هذه القضية بالتفصيل في حلقات تالية، هذا هو نوع من تعدد الآلهة.
0: تمام.
1: عندما خرج شعب بني إسرائيل وذهب إلى كنعان، أيضا تعامل مع حضارات وثقافات كانت منتشرة في حول كنعان. مثلا كانت هناك حضارات سابقة زي السومرية، وفي عهد بني إسرائيل كانت هناك الحضارة الأشورية الذين
0: طبعا.
1: قاموا بسب مملكة إسرائيل الشمالية، ثم كانت هناك الحضارة البابلية اللي سبوا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. في كلتا الديانات، الديانة المصرية القديمة أو الديانات التي كانت تنتشر في الحضارات التي كانت
0: مختلفة.
1: موجودة في العراق في ذلك الوقت، كان هناك تعدد آلهة. فقبل الخروج كان تعدد آلهة، وبعد الخروج كان تعدد آلهة. فلو أعلن من البداية أن الله واحد في ثالوث، ربما اختلط في أذهانهم الثالوث مع تعدد الآلهة. لذلك كان الدرس الأول الذي أعلنه الله وأراد الله أن يتثبت في أذهان بني إسرائيل وما امتاز به الشعب في إعلانه عن الله أن الله واحد. ثم جاءت المسيحية وقدمت إعلانا واضحا عن الثالوث، لكن لأننا نحن عرفنا الثالوث من خلال عمل الله الخلاصي، وعمل الله الخلاصي لم يبدأ في العهد الجديد فقط ولكنه بدأ في العهد القديم. لذلك رأينا بعض التلميحات، بعض الإعلانات الغير واضحة، وهذا كما قلت حتى لا يختلط، وهذا نوع من التدرج في الإعلان. لكن عندما لم يعلن الكتاب المقدس عن الله بكل وضوح كثالوث في العهد القديم، هذا لا يعني أن العهد القديم كان إعلانا ناقصا، لكن التدرج في الإعلان بشبهها لو كان ما لدي اليهود جوهرة صغيرة، وما لدينا نحن كمسيحيين جوهرة كاملة كبيرة في الحجم. صفات الجوهرة الصغيرة تماثل صفات الجوهرة الكبيرة، هي صغيرة لكنها كاملة. فالإعلان الذي كان لدي اليهود عن الوحدانية والتلميحات التي كانت عن الثالوث هو إعلان كامل، وعندما جاء المسيح وقدم لنا الإعلان الكامل عن الله فهذا إعلان كامل، والإعلان الذي كان لدي اليهود والإعلان الذي لدينا هو كافي للخلاص. إذن هناك تلميحات فهمناها نحن في ضوء إتمام العهد الجديد. يعني أوضح التدرج في الإعلان.
0: تفضل.
1: في العهد القديم أعلم بكل وضوح أن الله واحد. ليه؟ لأنه لم تكن المناسبة أو الوقت الذي فيه يعلن عن الثالوث قد جاء بعد. يعني إيه؟ في غلاطية صح 4 وعدد 4 و5 بيقول كده: في ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان، ملء الزمان يعني الوقت المناسب في خطة الله الأزلية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. يعني هنا نرى مجيء المسيح. الروح القدس، الإعلان الكامل والواضح عن الروح القدس. اليهود كانوا يعرفون الروح القدس، كان بيحل على الأنبياء في مواقات خاصة ومناسبات خاصة وأشخاص معينين. الروح القدس أو المعرفة الكاملة عن الروح القدس لم تعرف إلا في يوم 50 لما انسكب الروح القدس. عشان كده كاتب إنجيل يوحنا، الرسول يوحنا، بيقول لنا في يوحنا 7: الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. يعني في خطة إن عندما يصلب المسيح ويمجد يبدأ الإعلان الكامل عن الروح القدس. فإذا كان العهد القديم تلميحات لكنه لا يوجد نص كتابي في العهد القديم ينفي عقيدة الثالوث، حتى قانون الإيمان اليهودي، اسمع يا إسرائيل الرب

0: هنا رب واحد، فهو هنا ينفي التعددية. الرب إلهنا رب واحد، لكنه لم يقدم توضيحا عن طبيعة الله التي فهمناها في ضوء الإعلان عن الثالوث.
1: لكن نرجع تاني ونسأل عن لفظ الله إلوهيم. إلوهيم ده بالجمع، هل يا ترى لفظ إلوهيم باللغة العبرية زي ما كنا بنتكلم عنه، هل أطلق على يعني أشخاص آخرين غير الله؟ ولو كان كده هو إذن هو ليس له داعي بالتعظيم. عايزين نفهم من فضلك أكتر.
0: كلمة إلوهيم كاسم من أسماء الله أطلقت في العهد القديم 2300 مرة على الله،
1: رائع.
0: وأطلقت 270 مرة عن ما هو دون الله. عندما أطلقت على الله كانت يعني غير مرتبطة بشيء، محددة وحرفية. وعندما أطلقت على ما دون الله أو ما غير الله كانت مجازية، والقرينة تفيد ذلك.
1: يعني غير الله زي مين مثلا؟
0: يعني أولا أطلقت على الملائكة لما بيقول وجاء بن الله في سفر أيوب ليمثله، فهنا أطلق عليهم كلمة إلوهيم. وفي مزمور 82 أيضا أنا قلت أنكم آلهة، يستعمل كلمة إلوهيم. أوضح هذه الآية بالذات بالتفصيل
1: عشان عليها.
0: فهنا أطلقت على الملائكة، أطلقت على البشر لما بيقول له يعني الله بيكلم موسى وبيقول له أنت تكون إلها لفرعون هارون أخيك، أو إنه موسى كمان إله لفرعون.
1: صحيح.
0: فهنا أطلقت على البشر، وأطلقت على الملائكة، وأطلقت على الأصنام لما في رحلة الخروج، وكان موسى على الجبل وبعدين صنعوا العجل الذهبي وقال هارون هوذا آلهتك التي قد أصعدتك من مصر. هنا مكتوبة كلمة إلوهيم.
1: طيب يعني عايزين نفهم بالضبط أكتر، يعني إن هو إذا اتقلت على الله واتقلت على غير الله كمان، فعايزين نفهم بقى أكتر.
0: عندما أطلقت على الله كانت حرفية تعني الله، عندما أطلقت على ما غير الله كانت الكلمة مجازية، وهناك القرينة التي توضح أن الاستعمال مجازي. مثلا في مزمور 82 بيقول أنا قلت أنكم آلهة، والحديث هنا عن القضاء، الناس اللي بيقيموا شرع ربنا.
1: صحيح.
0: بيطلق عليهم آلهة. أنا قلت أنكم آلهة، لكن بعد كده يكمل ما يفيد بشرية هؤلاء الأشخاص وأنهم ليس آلهة. بيقول إنهم تصنعون جورا، تصنعون ظلم، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا القرينة توضح. عندما يقال عن موسى أنه إله لهارون أخيه، لم تكن حرفية، فلم يتغير تتغير طبيعة موسى لتشابه طبيعة الله، لكن كان المقصود بها كما أن الله يضع الكلمات. لما موسى يعني حب يستعفي وقال له أنه ما هوش صاحب كلام وتقيل اللسان، فربنا بيقول له زي ما أنا هضع الكلمات على فمك، أنا الله أضع الكلمات على فمك، فأنت تماثلني بأنك أنت تضع الكلمات على فمي هارون أخيك. فهنا الاستعمال مجازي، لأنه لم تتغير صفة الملائكة أو صفة البشر لتصبح آلهة، لكن الاستعمال مجازي. وعشان كده نجد أن بعض الترجمات الحديثة ترجمتها يعني نقول في مزمور 82 إنكم آلهة، يقول إنكم قضاة، يعني حاولت ان توضح المعنى حتى لا يختلط في ذهن القارئ العادي. فكلمة إلوهيم استعملت لغير البشر، ولكنه استعمال مجازي.
1: لكن هنا نقدر نسأل سؤال، هل أطلقت كلمة الثالوث أو يعني عقيدة الثالوث ظهرت فعلا بوضوح في العهد القديم، أو أطلقت كلمة الثالوث في العهد القديم؟
0: بالطبع لا،
1: طبعا
0: لم تأتي كلمة ثالوث حرفيا لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وده هنوضحه بالتفصيل في حلقة تالية. لكن ما جاء في العهد القديم، قلت نحن عرفنا قضية الثالوث من خلال خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. يعني خلاص الإنسان ما كانش لما آدم أخطأ، ولكن كان في خطة أزلية. الله كان عارف إن آدم هيخطئ، عشان كده الرسول بطرس بيكتب لنا عالمين أنكم افتديتم وبيكمل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا

0: قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأيام الأخيرة من أجلكم. فإذا كانت خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان هي منذ البدء، فخلاص الإنسان عشان يتم كان لابد أن يكون هناك ثالوث. ولكن التدرج في الإعلان وعدم مجيء الوقت المناسب لإعلان خطة الله الأزلية استلزم أن يكون في اليهودية فقط إعلانا واضحا عن الثالوث وتلميحات. كما قلت، نحن قد فهمنا هذه التلميحات في ضوء الإعلان في العهد الجديد. يعني نقدر نقول العهد القديم كان فيه إبهام أو غموض، هذا قد أوضح في العهد الجديد. صحيح. العهد القديم كان صورة، والعهد الجديد أكد حقيقة هذه الصورة.
1: رائع جدا أن العهد القديم كان ظل للعهد الجديد. أشكرك جدا لأجل وجودك معنا، ربنا يباركك ودايما في من مجد إلى مجد. أعزائي المشاهدين، اتكلمنا عن كلمة إلوهيم ليست لتعظيم زي ما نعرف في اللغة العربية، لكن في اللغة العبرية ليس بها تعظيم، وأنه فعلا الملوك ما كانوش بيستخدموا اللفظ دوت في اللغة العبرية. أيضا مهم قوي نحن نفهم الوحدانية الجامعة المانعة ظهرت جدا في العهد القديم، لكن بصورة تمثل زي ظل للعهد الجديد، لكن العهد الجديد أظهر وأكد هذه الصورة أن الله واحد في ثالوث. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.